النووي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة.

0: عن هذه الزيارة المرتقبة لمحسن نقوي إلى إيران، هل باعتقادك تحمل شيئا جديدا أم أنها تحذير جديد لإيران؟
1: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. القوات الأمريكية في غضون الأشهر القليلة السابقة قضت على القوات الإيرانية بحيث أن إيران لم ولن تتمكن من إنتاج السلاح النووي، قضى على معظم القادة الإيرانيين، قضى على السفن الإيرانية الحربية، قضى على الجيش الإيراني، وهناك حصار محكم حول إيران لن تتمكن لا من الاستيراد ولا من تصدير النفط. إذن هناك عقوبات قاسية في الوقت الحاضر على إيران. لا ينوي الرئيس أن يتخذ أي إجراء عسكري وهو ينتظر نتائج هذه العقوبات الاقتصادية.
0: طيب، طالما كل ما ذكرت من حصار ومن ربما يعني القضاء على الرموز الإيرانية، ماذا ينتظر الرئيس الأمريكي؟ ما الذي يفكر به الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد؟ هل هي خطة جديدة ربما عسكرية لتوجيه ضربات لإجبار إيران إما العودة إلى طاولة المفاوضات أو تقديم تنازلات أكثر؟
1: ما يريده الرئيس ترامب في الوقت الحاضر أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.
0: كيف؟
1: لإجراء اتفاقية جديدة تتعهد بموجبها بأنها لن تعمل على إنتاج السلاح النووي. هذا ما يطلبه ترامب من إيران، ولا أعتقد بأنه لدى إيران أي خيار آخر غير الموافقة على ما يطلبه الرئيس ترامب.
0: طيب كيف سيعيدها إلى هذه الطاولة؟ يعني إذا حصار بحري لم يرجعها إلى الطاولة، ضربات عسكرية ربما كان هناك حديث، لكن أيضا ثمة مماطلة.
1: صحيح، ولكن لدى الرئيس ترامب خيارات كبيرة ضد إيران. بإمكانه أن يأمر بضرب مثلا الجسور الإيرانية، الجسور الحيوية الإيرانية، يعني بإمكانه أن يشل الاقتصاد الإيراني بالكامل وعزلها تماما عن الاقتصاد العالمي.
0: طيب، لربما كان تركيز من الولايات المتحدة على أذرع إيران في المنطقة، لكن هذه المرة أنه الرقعة توسعت، شملت أيضا باب المندب، التحركات الحوثية للسيطرة على هذه المنطقة وقطع الإمدادات الطاقة على البحر الأحمر، إضافة إلى يعني ما تفعله إيران في مضيق هرمز، سيخلق واقعا جديدا ليس المتضرر فقط دول المنطقة بل العالم بأسره.
1: صحيح، مضيق باب المندب مهم جدا بالنسبة للتجارة العالمية، والرئيس ترامب يريد أن يخفف من العبء على العالم نتيجة لما تقوم به إيران. يبدو بأن المسؤولين الإيرانيين غير مهتمين بمصلحة شعوبهم ومصلحة إيران، ولكن إذا اقتضى الأمر بإمكان الرئيس ترامب أن يسبب أضرار هائلة جدا لإيران بأن يعيدها إلى ربما 30 سنة سابقة.
0: طيب، كيف يمكن أن لا يتطور الموضوع أو المشهد إلى أن يكون هناك قطع لخطوط الإمداد لإمداد الطاقة سواء في يعني البحر الأحمر أو باب المندب أو حتى يعني ربما إجبار إيران على فتح هرمز من جديد؟
1: ولا أعتقد بأنه لدى إيران أي خيار آخر غير فتح باب المندب والممرات المائية بالإجمال. يعني هذه ممرات دولية ليست ملكا لإيران. إيران تقول بأنها تمتلك هذه الممرات، ولكن بحسب القانون الدولي الممر إذا كان ممر طبيعي لم تنتجه إيران، لم تبنيه إيران، فإذا

0: هذا ممر طبيعي والممرات الطبيعية مفتوحة أو يجب أن تكون مفتوحة لكافة سفن دول العالم. هذا ما تطلبه الولايات المتحدة من إيران.
1: من نيوجيرسي البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جابرييل سوما، شكرا جزيلا لك. في حديث مع قناة العربية الإنجليزية، رحب المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بدور السعودية في المساعدة لحل النزاع مع باكستان، معربا عن أمله في أن تلعب السعودية دورا أكبر في التوسط بين كابل وإسلام أباد.
2: نرحب بجهود جميع الدول وتحديدا السعودية، ونأمل منها أن تلعب دورا أكبر في التوسط بين كابل وبين إسلام أباد نظرا لعلاقتها المتميزة معنا ومع باكستان، ونكن كل الاحترام للسعودية ونشكرها على جهودها الحثيثة والإيجابية لحل الأزمة.
1: تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية مسنودة بقبائل الصبيحة من السيطرة على جبل البازل الاستراتيجي وعلى موقع الظهورة والصبارة في جبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك شرسة. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
3: القوات الحكومية المتمثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن منعت ميليشيات الحوثي بالوصول إلى هذه السلسلة الجبلية في جبال كهبوب وتصدت لها وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم القوات الحكومية بعد التمهيد من قبل الطيران القوات المسلحة الذي قام بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في ذباب وباب المندب وفي منطقة الوازعية التي يدور فيها اشتباك أيضا هنا في منطقة الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت الوصول إلى جبال كهبوب تريد أن تتقدم من جنوب غرب في منطقة الوازعية لقطع الطريق عن محافظة تعز وعزلها أيضا عن كل المحافظات اليمنية ويعود الحصار من جديد. لكن هنا السؤال، لماذا ميليشيات الحوثي تتقدم وتقوم بإدخال العشرات أو المئات من الجنود؟ لأنها عجزت وتخاف أيضا وتخشى من تقدم قوات الحكومية في هذه المناطق. أيضا في محافظة مارب والتي جرت فيها اشتباكات عنيفة هنا في جنوب محافظة مارب، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن كسر هجوم قامت به ميليشيات الحوثي في منطقة مدغل والجوبة وصرواح وبالتحديد في البلق الشرقي. لماذا؟ لأن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مارب كمحافظة اقتصادية، تريد ميليشيات الحوثي الوصول إلى حقول النفط لتغيير المعادلة في اليمن وتغيير أيضا الجانب الاقتصادي لصالح ميليشيات الحوثي التي تعاني منها. هنا قتل اليوم كما قالت القوات المسلحة في مدغل والجوبة وصرواح عشرات أو المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي، حيث شن أيضا الطيران غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي هنا في جنوب المحافظة. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن القصف استهدف مناطق في الجوبة وكذلك في صرواح وفي مناطق عدة من محافظة مارب. التطورات الأخيرة هي في مناطق تشهد صراع طويل، ميليشيات الحوثي بعد الترتيب وكذلك إعادة التموضع من قبل القوات الحكومية تلاقي خسائر كبيرة وكذلك قصف عنيف من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية.
1: في مقابلة خاصة مع العربية الإنجليزية، أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافارو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية اسبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
4: More calm in the region because it depends on it for our own

0: economy than for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالها، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
2: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات، ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال. إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
1: في الداخل الروسي، أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد أن أكثر من 2.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية في 32 منطقة، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
3: هدوء انتخابي يغلف مراكز الاقتراع الروسية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما. سباق برلماني أول منذ حرب عام 2022 يسعى عبره الكريملين لتجديد شرعية سياساته وحشد التأييد الشعبي لجنوده. مشهد الصناديق يتمدد برلمانيا وللمرة الأولى صوب 4 مقاطعات أوكرانية أعلنت موسكو ضمها. السيطرة تظهر شبه كاملة في لوغانيسك وتبلغ 81% في دونيتسك و 75.5% في زاباروجيا و 71% في خيرسون. جغرافيا تشمل نحو 15% من مساحة أوكرانيا وفق خرائط السيطرة الميدانية، ولا تملك ثقلا عدديا كبيرا يؤثر في كفة النتائج الكلية لروسيا، وينحصر هدفها في تثبيت واقع سياسي وجغرافي جديد. موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولات يائسة لإفشال التصويت، اتهامات تقابلها الخارجية الأوكرانية برفض قاطع وصفت فيه العملية بالمهزلة الباطلة واللاغية. تزامن ذلك مع تنديد من الاتحاد الأوروبي اعتبر فيه الانتخابات زائفة وغير شرعية، ميزان تتداخل فيه رغبة موسكو في قياس مدى إرهاق مجتمعها من الحرب وسط رفض أوكراني وغربي مطلق لشرعيتها، لتبقى الأرض وحدها المقياس الفعلي للقوة.
1: إلى العناوين. ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبل البازل الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة إسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات، مؤكدا أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين. شكرا لكم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الرحمن.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض

0: بالحركة المباركة في بداياتها وما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا أنه ظلم لفترة من التاريخ، أغمض حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو وسيع إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات في عهد الرئيس مبارك. بدأ إعادة اسمه، صوره، فهو زي ما قلت هو ظلم إلى حين. إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية. وامتلأت الجرائد وقتها وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز لأنه لم يستطع حماية الملك. رفض الملك استقالته ورقاه إلى رتبة عقيد وعينه حاكماً لإقليم سيناء. شارك في حرب فلسطين سنة 1948. في 23 يوليو سنة 1952 كان على رأس الضباط الذين أطاحوا بالملك فاروق. سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاما، ليظهر اسمه بعد وفاته في الثمانينيات مجددا، ثم تسمى باسمه مباني عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
0: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب. البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري لكن له صلة ما بالسودان. هل لا ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
1: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح، بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات. بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط.

0: في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد وأم سودانية.
1: إذن الجدة سودانية،
0: جدته لأمه سودانية،
1: مظبوط.
0: يعني واضح من التركيبة دي إن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأة وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري. فأصر هو، يعني يدل على كده إنه مثلا هو بعد ما اتعلم في مدرسة جوردون والتحق بمعهد لتعلم الآلة الكاتبة عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهية 3 جنيهات مصرية، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة. فنزل سنة 17 وتخرج منها في عام 18. الجندية جزء منه. جانب آخر، حب العلم. الراجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط، وتخرج حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة. وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا، وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا، أحدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات، يعني وهو يقول أنه كان يعرف طبعا العربية والإنجليزية تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغة الألمانية والإيطالية. وذكر اللواء محمد نجيب أنه أيضا تعلم اللغة العبرية.
1: العبرية،
0: العبرية. هذا هو ما قاله. فأنت عندك الجانب ده أيضا في شخصيته، شخصية المحب للعلم للمعرفة. وبالتالي له كتابات قديمة، يعني له رسالة اسمها رسالة عن السودان عام 38. وبعد هذا كتب عدة كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
1: أيوة.
0: أولا بس لازم أعترف أنا ما استمعتش بدقة لكل ما قيل. لا. إنما في أول سطر بيقول كان رئيس لجمهورية مصر العربية. لا. في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهورية مصر العربية. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها أول الجمهورية المصرية فقط.
1: فقط.
0: الجمهور يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 إلى 58 الجمهورية المصرية. بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
1: نعم.
0: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم مصر إلى اسم الدولة. وبقى اسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب، الوطنية العارمة. وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبه عنه، إنه مثلا وهو طالب في المدرسة أستاذ الإنجليزي بمليهم موضوع إنشا وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر. قامله طفل قال له لا، الأدق تقول يحتل البريطانيون مصر، إن مصر دولة تحكم نفسها بنفسها وهي تابعة، هو قال تركيا، يقصد الإمبراطورية العثمانية، وهذا صحيح.
1: في حينه.
0: نعم.
1: في حينه.
0: في حينها.
1: نعم.
0: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19، يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة، بيت سعد باشا زغلول، مع عدد من صغار كان ملازم لسه صغير، ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير.

0: فبراير 42 اللي هو عندما حاصر البريطانيون قصر عابدين فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة. هو أحد أبطال حرب 48 وكان مثالا في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف. وأصيب عدة مرات، البعض بيقول 7 مرات، كانت إحداها خطيرة جدا، رصاصات استقرت بالقرب من القلب، وتصور الناس أنه الأطباء في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط ممثلا للضباط الأحرار، فرشح نفسه كمرشح مناوئ لمرشح الملك وأسقطه. حصل هو على أغلبية كاسحة. وأهمية هذه الحادثة كان ده الاختبار مدى قبول ضباط الجيش لأفكار تنظيم الضباط الأحرار،
1: وكأنها اختبار أولي لتتويجه زعيما على الضباط قبل أن تحدث الحركة في عام 52
0: يوليو 23 و52.
1: نعم. طيب أستميحك عذرا يا دكتور إذا أذنت لي، نذهب إلى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل حول تاريخ محمد نجيب، يعني بالحقيقة تاريخ مصر نفسها في مرحلة دقيقة من حياتها السياسية. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمري.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان النميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذاك الوقت؟
4: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
5: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
6: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
7: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
8: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
9: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
10: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
11: لهسه ما في حدا عنه.
12: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس بعدين تيبس.
6: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش.

0: الليلة 9:30 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو الضباط الأحرار، ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة الكاتب والمفكر المصري المعروف الدكتور علي الدين هلال. ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
4: أولا، في فرق 20 سنة. الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، بفرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي، أبنائي، إخوتي الصغار. هو أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اتنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. ثلاثة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب. هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي. هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
3: هم مين؟
4: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما قبلش، إنها قبل. في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض قرارات وبعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يعزل منها أشياء. وقال علمت إن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لو ما في اجتماع لمجلس قيادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54 بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجرت مظاهرات، وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات، ومن السودان. هم شعروا أن هو أخذ المبادرة وأحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل أعماله. وأول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، إنهاء الأحكام العرفية، إخراج المعتقلين من السجون، الدعوة إلى جمعية تأسيسية.

0: دعوة إلى كتابة الدستور وأعطى توقيتات محددة. الثوار الصباط اللي بقى مارس أول انفجار للإزمة كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
1: من ذات العام،
0: بعدها بشهر، 5 مارس و 25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب، فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا وقرروا قبول جميع طلباته، الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة: الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها نصر على السلطة، ممكن، أو على مستوى الأفكار، هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة، وكلمة الانقلاب ترددت أيضا في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثل الشعب الحقيقيين بالانتخاب. هم كانوا يقول لك لا، دي بداية، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي
1: مزبوط.
0: كذا.
1: هو اعتبرها النهاية وهم اعتبروها بداية. لكن في ملف آخر لا يمكن أن نغفله أيضا، وحابين نسمع رأيك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقة نجيب بالأخوان. سأستعرض هذه المادة ثم أسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها إنها مؤامرة حقيقية، وإنه كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب، ما هو محمد نجيب سبب إقصائه الحقيقي اللي هو في الآخر اختفى إنه كان مبارك هذا الموضوع،
3: اللي هو محاولة
2: الاغتيال، محاولة الاغتيال في المنشية. يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
4: وفي اللحظة دي الإخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
1: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، وأسمع تعليقك أيضا بعدها.
0: تفضل.
5: المهم ان هم قالوا له طيب تعال احنا هنعمل ايه بقى، انت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الاول عليه ونوافق او لا.
1: يقول الاخوان
5: فطبعا ببساطة شديدة ما سألش فيهم. طبعا
6: اخوان للأسف اختاروا الفرس الغلط في السباق. فانتوا شنو مصلحتكم يا اخوان يا مسلمين توقفون مع نجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم؟ شنو المصلحة؟
1: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في مؤامرة اغتيال، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز الإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب. فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب، الإخوان ونجيب، هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
0: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
1: أوكي، الجميع غازلوا الإخوان.
0: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت

0: أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة كل ده بعد الرئيس عبد الناصر وأحد ضباط الأحرار كتب على قصة أن ضباط الأحرار كان عندهم متفجرات وذخائر، ولما شعروا أن البوليس السياسي أو هيكتشفها أخبأوها في مزرعة يملكها أحد عناصر الإخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما حلت صدر قرار حل جميع الأحزاب السياسية استثني منها الإخوان المسلمين بدعوى أنهم حركة وليسوا حزبا، رغم أنهم في الواقع كانوا يمارسون كل أدوار الحزب السياسي وكانوا يمتلكون سلاحا وكانت لهم شهوة الحكم. ثلاثة، قصة مشهورة جدا في نهاية 52 كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البكباش جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا لدى الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الذهاب. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم، فهي فوجئ بأن جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، إنما لا لم يكن، كانت كل القوى السياسية في مصر وقت ذاك باليقين لما هو قال الحياة النيابية وحياة كذا وحياة كذا، الإخوان نزلوا في المظاهرات اللي أنا قلتها في فبراير
1: تأييدا
0: لموقف إن عودة الضباط إلى الثكنات والحياة النيابية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم صحيحة، عبد الناصر حكاها أكثر من مرة، إن هو أراد الرئيس عبد الناصر في أول وزارة يشرك الإخوان معه، فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له احنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، احنا دعاة إصلاح وكذا وكذا. قال عايزين فكرة أحسن اللي هو قالها، ايه رأيك احنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا أنتم بس قبل ما تيجوا تاخذوا أي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله أم لا. عبد الناصر بيقول إذن أنا أدركت على الفور أنهم يريدون وصاية على الثورة. وقتها هو نجح في شق أحد الإخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزارة، ودخل منها اثنين. هو إذن عبد الناصر أيضا كان حريص على مشاركة الإخوان، يعني ده موقف سياسي أنه لا يمكنك أنك تستهين بقوة سياسية منظمة وموجودة. موضوع بقى هل شارك نجيب في التخطيط أو في الإعداد
1: من شيئة البكري،
0: يعني الوثائق البريطانية تقول، يعني التقارير الإنجليز عن هذا الموضوع قالك أمر مشكوك فيه إنما أنا ما عنديش يعني إثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته أو عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور أنه كان يعني تحالف معهم في للاستعانة بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصة أن الإخوان يتناولونه بشكل إيجابي إلى اليوم،
0: لأنه هو ما شاركش في أي عمليات ضدهم.
1: الاعتقالات،
0: وإنه هو يعني هو الماضي، كل ده كان هو ماضي، هو القرار. أي قرارات لغاية مارس 54 هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هو مضى، هو يقول أنا كان تحت ضغط.

0: انا ما كنتش موافق لعندها الضغط. انما عايز اقول يعني شوف يعني هقول لحضرتك حاجه بعد ده انت احسب بقى كام سنه لما نيجي على سنه 2005 في عهد الرئيس حسني مبارك، ولما حس ان الاخوان اصبحوا قوه لابد من تمثيلها سياسيا في البرلمان، فينجح اكتر من 50 نائب اخوان. يعني دي سياسه
1: كر وفر،
0: ان انت لا يمكنك ان تبقي قوه سياسيه كبيره ومؤثره مش تحت عينيك. مش تحت عينيك معنى امني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزه ويتكلم
1: عشان تشوفه.
0: عشان اشوفه.
1: طيب واحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وامتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للأحداث بدل أن نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: أشكر
1: الدكتور علي الدين هلال المفكر والسياسي المصري المعروف أيضا. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحلة دقيقة من مراحلها، معبرا عنها بشخصية محمد نجيب. مع السلامة.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
4: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
3: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
5: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
6: Following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that.
6: Online and beyond.
7: That we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
12: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
9: We follow the money, the markets, and the momentum.
15: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
9: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people.

0: the war's going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop too.
1: ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران رغم حديثه عن دراسته لمزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. القوات المسلحة اليمنية تتمكن من السيطرة على جبل البازل الاستراتيجي وعدة مواقع بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.
2: By the Houthis and we call all the parties for.
1: الخارجية الفرنسية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد للعربية مواصلة المشاركة في مهمة إسبيدس بالبحر الأحمر. بوتين يتهم النظام الأوكراني بالتهرب من المفاوضات مؤكدا أنه رغم توسع حلف الناتو فإن بلاده على استعداد لاستعادة العلاقات مع الأوروبيين.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وقال إن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: في سياق متصل، كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. في تطورات مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري.

بحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران.

0: السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي وعلى موقع الظهورة وصبارة في جبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج بعد معارك شرسة. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
1: القوات الحكومية المتمثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن منعت ميليشيات الحوثي بالوصول إلى هذه السلسلة الجبلية في جبل كهبوب وتصدت لها وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم القوات الحكومية بعد التمهيد من قبل الطيران القوات المسلحة الذي قام بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في ذباب وباب المندب وفي منطقة الوازعية التي يدور فيها اشتباك أيضا هنا في منطقة الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت الوصول إلى جبال كهبوب تريد أن تتقدم من جنوب غرب في منطقة الوازعية لقطع الطريق عن محافظة تعز وعزلها أيضا عن كل المحافظات اليمنية ويعود الحصار من جديد. لكن هنا السؤال، لماذا ميليشيات الحوثي تتقدم وتقوم بإدخال العشرات أو المئات من الجنود؟ لأنها عجزت وتخاف أيضا وتخشى من تقدم قوات الحكومية في هذه المناطق. أيضا في محافظة مارب والتي جرت فيها اشتباكات عنيفة هنا في جنوب محافظة مارب، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن كسر هجوم قامت به ميليشيات الحوثي في منطقة مدغل والجوبة وصرواح وبالتحديد في البلق الشرقي. لماذا؟ لأن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مارب كمحافظة اقتصادية، تريد ميليشيات الحوثي الوصول إلى حقول النفط لتغيير المعادلة في اليمن وتغيير أيضا الجانب الاقتصادي لصالح ميليشيات الحوثي التي تعاني منها. هنا قتل اليوم كما قالت القوات المسلحة في مدغل والجوبة وصرواح عشرات أو المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي، حيث شن أيضا الطيران غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي هنا في جنوب المحافظة. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن القصف استهدف مناطق في الجوبة وكذلك في صرواح وفي مناطق عدة من محافظة مارب. التطورات الأخيرة هي في مناطق تشهد صراع طويل، ميليشيات الحوثي بعد الترتيب وكذلك إعادة التموضع من قبل القوات الحكومية تلاقي خسائر كبيرة وكذلك قصف عنيف من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية.
0: في مقابلة خاصة مع العربية الإنجليزي، دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية إسبيدوس لحماية السفن البحرية بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: More calm in the region because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: في السياق، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية إسبيدوس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايكالس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالها، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن.
1: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات، ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال. إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أيضا أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيتهم.
1: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاض معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: في الداخل الروسي، أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد أن أكثر من 2.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية ب 32 منطقة والتي تستمر على مدى 3 أيام.
2: هدوء انتخابي يغلف مراكز الاقتراع الروسية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما. سباق برلماني أول منذ حرب عام 2022 يسعى عبره الكريملين لتجديد شرعية سياساته وحشد التأييد الشعبي لجنوده. مشهد الصناديق يتمدد برلمانيا وللمرة الأولى صوب 4 مقاطعات أوكرانية أعلنت موسكو ضمها. السيطرة تظهر شبه كاملة في لوغانيسك وتبلغ 81% في دونيتسك و 75.5% في زاباروجيا و 71% في خيرسون. جغرافيا تشمل نحو 15% من مساحة أوكرانيا وفق خرائط السيطرة الميدانية، ولا تملك ثقلا عدديا كبيرا يؤثر في كفة النتائج الكلية لروسيا، وينحصر هدفها في تثبيت واقع سياسي وجغرافي جديد. موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولات يائسة لإفشال التصويت، اتهامات تقابلها الخارجية الأوكرانية برفض قاطع وصفت فيه العملية بالمهزلة الباطلة واللاغية. تزامن ذلك مع تنديد من الاتحاد الأوروبي اعتبر فيه الانتخابات زائفة وغير شرعية، ميزان تتداخل فيه رغبة موسكو في قياس مدى إرهاق مجتمعها من الحرب وسط رفض أوكراني وغربي مطلق لشرعيتها، لتبقى الأرض وحدها المقياس الفعلي للقوة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع المملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عمليات التطوير والبناء. أعلنت مجموعة أبحاث أمنية أنها اخترقت الأنظمة الداخلية لشركة أوبن إي آي المطورة لنموذج تشات جي بي تي باستخدام أحدث برمجيات منافستها أنثروبيك، ما يعكس قدرة هذه التكنولوجيا على شن هجمات سبرانية. وأشار باحثون في مجموعة هاكترون

0: إلى أنهم عثروا على ثغرة أمنية في منتدى المساعدة العامة لأوبن أي آي سمحت لهم بالاستيلاء على الموقع الإلكتروني. بعد لقاء جمع الملك تشارلز بقيادات قطاع الذكاء الاصطناعي يتجدد النقاش بشأن الضوابط المطلوبة ومن يتحمل مسؤولية ضمان بقاء هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان.
1: يتطور بسرعة ويتعلم أسرع ويدخل أكثر فأكثر في تفاصيل حياتنا، لكن كلما ازدادت قدرات الذكاء الاصطناعي يزداد السؤال إلحاحاً، من يضمن بقاء هذه القوة تحت سيطرة الإنسان؟ سؤال كان في قلب لقاء استضافه الملك تشارلز في اسكتلندا وجمعه بقيادات بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
2: يبدو أن هناك حاجة ملحة للنظر بشكل جدي في المخاطر الوجودية التي قد تنجم عن وقوع هذه التقنيات في الآيدي الخطأ واستخدامها بطرق قد تكون كارثية، لذلك نحتاج بالتأكيد إلى وسائل كافية للسيطرة عليها قبل فوات الأوان.
1: لكن من يقودون هذه التكنولوجيا لا يتحدثون عن المخاطر وحدها، فبالنسبة إليهم التحدي هو تطوير أنظمة أكثر قوة مع ضمان اختبارها وتأمينها قبل وصولها إلى المستخدمين.
3: يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق فوائد مذهلة، لكنها قد تستخدم أيضا فيما يضر، لذلك علينا تطويرها بأمانة ومسؤولية مع الحفاظ على التفاؤل، لأن الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمجتمع هائلة.
1: ومع ذلك فالمخاوف لم تعد نظرية فقط، فالذكاء الاصطناعي استخدم في الاحتيال وانتحال الهوية وصناعة صور ومقاطع مزيفة، فيما تتزايد التساؤلات حول أنظمة قد تتصرف بطرق غير متوقعة، وفي المقابل يعد بتغييرات كبيرة في الطب والتعليم والعمل والطاقة ويستخدمه الملايين بالفعل، فكيف ينظر الناس إلى هذا التوازن؟
4: لا أعتقد أن هناك طريقة لإيقافها فعلا. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من عالمنا اليوم وله فوائد كثيرة، لكنه ينطوي أيضا على مخاطر عديدة. أصبحنا نعتمد عليه بشكل متزايد.
1: المعضلة ليست في إيقاف الذكاء الاصطناعي ولا في تركه يتقدم بلا حدود، التحدي هو تحديد هذه الحدود ومن يضعها وكيف يمكن ضمان الالتزام بها في سباق عالمي تتحرك فيه التكنولوجيا أسرع من التشريعات. لذلك لم يعد السؤال فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أيضا ما الذي يجب ألا يسمح له بفعله. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: هل تتخيلون لو أن شاشات الهواتف تخلت فجأة عن عالمها الافتراضي لتعيد أطفالنا إلى واقعهم الجميل؟ الاتحاد الأوروبي يخطو اليوم أولى خطواته العملية لحظر منصات التواصل على من هم دون سن 13 من العمر.
5: أصابع صغيرة تائهة خلف زجاج الشاشات وعزلة صامتة تفرض نفسها داخل كل بيت.
6: No social media under the age of 13.
5: مشهد واقعي دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين للإعلان عن قانون الأطفال الجديد بهدف منع من هم دون سن 13 من دخول العالم الافتراضي. ولأن التنفيذ يحتاج لذكاء رقمي، كشف الاتحاد الأوروبي في مقطع فيديو عن تطبيق مبكر للتحقق من الأعمار. يمسح الهاتف وثيقة الهوية ضوئياً ويطابق البيانات الحيوية بملامح الوجه سرياً عبر تقنية الاتصال قريب المدى. الحفاظ على سرية البيانات هو الأساس هنا. يطمئن القائمون على موقع Edge Verification بأن المنظومة الرقمية تحمي الخصوصية تماماً، فهي تكتفي بمنح شهادة رقمية تثبت تجاوز السن المناسبة من غير أن تحتفظ بالأسماء أو الصور أو تواريخ الميلاد. تلزم هذه الثورة التقنية المنصات بساعة استخدام واحدة يومياً وتلغي ميزات الإدمان في خطوة لقيت ترحيباً من الأهالي.
7: أؤيد توجه الاتحاد الأوروبي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي دون سن 13 لإنقاذ الأطفال من الأضرار والاضطرابات الأسرية الناتجة عن تركهم بمفردهم.

0: أتفق على ضرورة محاولتنا الإشراف على الأطفال أيضا، فالأطفال في هذه الأيام يقومون بأشياء شتى على تطبيق تيك توك.
1: الصرامة تمتد أيضا إلى الشركات. رويترز قالت إن المنصات المخالفة ستواجه غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية، ميزان جديد يسعى لاستعادة براءة الأطفال ومنحهم فرصة أكبر للاستمتاع بالحياة الحقيقية بعيدا عن الشاشات. عمر السامرائي، العربية.
2: انتهت النشرة، شكرا لكم لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الرحمن.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
1: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
0: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
0: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
4: لكن المفقود ده كل يوم بيتعايل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
5: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
6: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
7: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
8: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
9: اللي هسه معك الحد عم.
10: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
9: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. الليلة 9:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
2: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشروا أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
1: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج: شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب

0: إذا حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو لا واحد عاطي صلاح
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة، حكى الحرس حكي وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا كان سافر القاهرة 24 ساعة
0: وتعيد. 24 ساعة صرت سفير مباشرة بعد اجت أوراقك والموافقة.
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم هذه الحلقة أيضا من الذاكرة السياسية، نتابع في سلسلتها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا بك.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: هذا سؤال سأل الرئيس السادات إبراهيم الحمدي وحده في الجزائر. لماذا أخرت أوراق السفير وكنت موجود اللواء حسين؟ قال كنت أحتاجه لكي يعمل معي في الداخل. رد عليه الرئيس المرحوم السادات قال القاهرة أهم، خليه يروح يقدم أوراق اعتمدها. فقال خلاص يروح. فأنا لفت إلى رئيس السادات بعد ما ودع إبراهيم في الجزائر في البه، قال لي روح قدم أوراق اعتمادك الآن. قلت لا ما تجي إلا ما إن شاء الله تكون في القاهرة، أقدم أوراق اعتمادي. فتكلم على كلمة قاسية شوية، قال له روح قبل ما يغير كلامه.
0: أوف، السادات قال كلمات قاسية عن الحمدي؟
1: قال روح أقدم أوراقك قبل ما يغير كلامه.
0: قبل ما يغير كلامه، هذا يعني استعمل كلمات سيئة ضده أمامك؟
1: كلمة يعني عادية.
0: كانت طريقة عادية منه يعني؟
1: لا، هو السادات يعرفني ويحترمني وقت مبكر. والحمدي ربما

0: له مواقف سلبية مع مصر في تلك الفترة، فكان خير مرتاح له.
1: ليش كان السادات زعلان منه للحمدي؟
0: ما أعرف.
1: عم تقول كان عنده ممارسات الحمدي سيئة ضد مصر؟
0: والله ما أعرف.
1: مثل شو؟
0: ما أعرف، ربما هو كان له وجهة نظر في الحمدي بشخص حق.
1: ما فهمت، عفوا.
0: ربما لم وجهة نظر في الانقلاب حق الحمدي، والرئيس السادات هو كان يحترم الرئيس الإيراني ويجله ويكتره
1: بسبب الموقف المصري من انقلاب الحمدي، يعني فصار في هذا التوتر. هل عرض عليك منصب معين الحمدي قبل ما يعتمدك سفير بالقاهرة؟ عرض عليك مناصب معينة؟
0: لم يعرض علي مناصب معينة، عندما كلام عام لو كنت هنا أنك أنت الرئيس ولو كنت أنت هنا.
1: لا لا، بعدين لما رحتوا على مؤتمر القمة قال لك حدد موقفك من المشايخ.
0: أيوة نعم، حدد موقفك. أنا ما أقدر أعادي ناس كنت متعاون معهم، قلت له ناس كنت أدعوهم زملاء أمس واليوم الثاني أكون عدوهم. ما أقدر.
1: الشيخ عبدالله الأحمر والشيخ سنان أبو
0: الحب وغيرهم، قلت له ما أقدر أنا.
1: ومحسن العيني أيضا.
0: كل اللي تعاونوا معه هو غير رأيه فيهم، هو قلب عليهم، هو بس قلبوا عليه، هو قلب عليهم كما هو معروف.
1: كان بده منك انه تحدد موقف معارض لهم.
0: ايوه،
1: بحيث ان يعينك في منصب رفيع. كان بده يجيبك رئيس وزراء.
0: نعم، ما اعرف.
1: ما بتعرف اذا رئيس وزراء ما حدد الموقف؟
0: لا، قال لا بيقول قال اريد تعاون معي.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من يعني خلفه لاحقا طبعا المتهم بقتله الغشمي بان ياتي الى القاهرة ويقابل السادات دون أن تحضر حضرتك كسفير؟
0: هو كلف المقدم الغشمي.
1: نعم،
0: الغشمي
1: كلف المقدم أحمد الغشمي
0: الأركان.
1: صحيح،
0: أنه هو يقابل الرئيس السادات.
1: بالضبط.
0: أنا كنت الثلاثة الأيام كلها في فتح قناة السويس 75.
1: نعم، ليش طلب منه الحمدي أنك ما تحضر؟
0: هذا حكي لك.
1: أي نعم،
0: فهو طلب، فسألت فقعدت ثلاثة أيام وأنا الغشمي ليل ونهار في غرفة واحدة في الشبر. فاليوم الثالث قال لي روح استريح في البيت وإن شاء الله تجي في المساء. أنا ما فهمت ما هو القصد. فلما رحت جيت المساء عرفت أنه راح قابل الرئيس السادات. قلت ليش ما تخليني أنا سفير أجي معك، ما نقص في حقك. قال الرئيس الحمدي طلب مني أنك لا تجي معي، أنا لأني لا ترافقني إلى ذهابك السادات. فما سألت أكثر من هذا.
1: كيف فهمت هذا الموقف؟ لماذا؟ كيف فهمته؟
0: ما فهمت، فهمت أن في رسالة من الحمدي ضدي للرئيس السادات.
1: ضدك شخصيا؟ ليش هو غيرك بعدها مباشرة؟
0: لا، قعدت
1: مش مباشرة،
0: سنة وثمانية شهور.
1: ايه يعني شو بده يبعت كان شالك يعني؟
0: لو ما كان فيش ود ولا في ثقة. انا سفير شكرا، لكن الاشياء المهمة اللي يقوم بها السفير ما كنت ابراهيم يكلفني بها الله يرحمه.
1: لانك كنت عم تجتمع بالمعارضين وبالسفراء اللي ضد ابراهيم الحمدي.
0: سالني قال لي انت كنت لازم يكون علاقاتي بالناس كلهم اللي بيجوا من اليمن بحصل عندي كرئيس وزراء من مده لازم اقابله فلان فلان فلان تقابلهم. انا امثلك في الذي في القاهره البشير السلال وغيرهم وغيرهم، لازم استضيفهم ولازم ازورهم.
1: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس؟ حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس بالخارج او هو يعتبر ذلك على الاقل؟
0: ما خايف يشتغلوا ضد الطول. ما خايف، ما في شغل. لو شغل ضد الطول اقول له ما في شغل ضد الطول، ما يشتغل عابر. هو كان مسكين ما يعني لا يحتمل العمل ضده.
1: طب سفر العراق وغيره وغيره انت عادي مثلا تلتقي فيهم؟ انت تمثل الرئيس صح؟ سفير بلدك سفير الرئيس؟
0: السفراء كلهم الامريكي بالعراقي بالسوري بالناس كلهم. كنت نشيط، انا كنت واحد من 6 سفراء في العرب. كنت نشيط نشاط بحكم سني وخبرتي ومعرفتي بهم في مناصبي السابقه، كان لي مراكز سياسيه ومراكز قياديه ومراكز.
1: صحيح.
0: فبالتالي كان معرفتي بمعظمهم.
1: في تشييع جنازه احمد اسماعيل سيكشف الشيخ سنان ابو الحوم لمحمد احمد نعمان بانه ندم على تبني ابراهيم الحمدي، ماذا قال له تحديدا؟
0: الشيخ سنان

0: نعم
1: الشخص طبعا هو قال بعد اسبوع قال ندمنا
0: على تحدثنا عن ذلك. بس بماذا اثر اكثر يعني بماذا
1: او كانوا يعتقد بعض الاخوان الحسنيه ان ابراهيم سيكون في او الرئيس ابراهيم المرحوم يكون يعني يشارك في كل كبيره وصغيره ولهذا هو قضى معهم اي تشاور.
0: طب هو يعني شخصيته ما كانت مبينه من قبل للحمدي؟ كيف اخطا او تفسير شخصيه الحمدي كل ذلك الوقت؟ يعني لم تبدو ملامح شخصيته من قبل ان يقوم بالانقلاب؟
1: كانوا يعتقدوا ان هو سيكون سهل يتعامل معهم في كل القضايا ويتشاور معهم في كل القضايا.
0: شو المفاصل اللي بالدوله اللي غيرها ابراهيم الحمدي حتى تمكن من السيطره الى هذا الحد كي لا يتمكن كل هؤلاء النخبه حتى المشايخ انه يرجعوا يتصرفوا؟ كيف مسكهم الى هذا الحد؟
1: صاحب القرار السياسي يستطيع ان يعمل قرارات بالابعاد. فانت حالما كرئيس دوله تقرر ابعاد فلان من المنصب هذا وزير تبعده هذا
0: علي ابو الحوم مجاهد ابو الشوارب
1: هذا عمل لهم حركه سموها حركة 27 أبريل أو 23
0: أزعهم كلهم
1: بعتهم بقرارة رئيس دولة. فالرئيس الدولة حالما يكون صاحب القرار السياسي الرئيس السادة الله يرحمه كيف اللي سماهم مراكز القوى وكانوا قوى سياسية كبيرة يعني
0: صحيح
1: سامي شرف وشعراوي جمعة وكم شغل. فالقرار السياسي عند الحاكم الأول يقدر بقراراته يزيح اي مسؤول من عمله
0: واقال الحكومه ايضا.
1: نعم
0: واقال الحكومه
1: نعم.
0: شو تحديدا ادى الى الصدام بينه وبين هذه الشخصيات مثلا علي ابو الحوم مجاهد ابو الشوارب وغيرهم؟ شو القصه اللي ادت الى صدام مثلا؟
1: الله يرحمه ابراهيم الحمدي كان عنده اعتدال بنفسه لا يريد احد يشارك في اي قراراته في اي تصرفاته. كان عندها الرغبة هذا وكان يشوفهم أنهم كانوا في مراكز ربما أكبر منه وقتها قبل الانقلاب. فبالتالي هذا الحالة النفسية ربما تخلق عند الحاكم نوع من رد الفعل
0: لأنه كان يشوفهم قبل أهم منه.
1: نعم.
0: هل صحيح أنه كان يقول حتى قبل وصوله إلى السلطة أنت رح نخلص منهم؟
1: كان
0: يقول عن الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم متى نتخلص منهم؟
1: نعم كان له توجه أنه أن المشايخ أو الشيخان يعطلوا قرارة الدولة لكن هذا كان في السر يعني ما يحكي علنا.
0: مع مين يحكي؟
1: مع أقرب الناس إليه.
0: مثل؟
1: ما أدري مثل كان كلمني
0: أنا أنا هذا اللي بدي أوصل له
1: كلمني أكثر من مرة هؤلاء لا يمكن تستقل الدولة وهؤلاء موجودين.
0: أنت وبمصر كلمك؟
1: لا قبل
0: ما تصير
1: قبل الانقلاب.
0: قبل الانقلاب أوكي. أنه لا يمكن أن تستقر الدولة بوجود هؤلاء لذلك بدأ يعني تقليص نفوذهم
1: بعد الشيخ عبد الله وسنة أبو الحوم.
0: بديسمبر 75 سيبلغك عبد الله الأصنج ب يعني ما يشبه لغة الاستدعاء.
1: هذه غلطتي.
0: غلطتك. خلينا نفهم بعد الفاصل لماذا تسميها هذه غلطتي. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. نتابع وإياكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية. أرجو أن تبقوا معنا. الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل كل الأحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا أحدهم قال لأنه ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل كيف يعني كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقول.

0: في صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
3: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
2: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
1: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
5: في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: The only objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The differences and the issues are resolved.
7: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
1: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
6: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it, the world at large understands that how deeply, how historic these relations are. We have formalized and codified that.
7: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
1: مقابلة خاصة الليلة 7 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
8: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. شكرا لوجودك معنا مجددا. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. قلت هذه غلطتي عندما تم استدعائك، لماذا اعتبرتها غلطتك؟
9: اتصل بالمرحوم أستاذ عطلة الأصلي، قال الرئيس إبراهيم يدعوك لليمن. أنا استعجلت بالسفر اليمن، يعني ما فكرت تفكير ما دواعي الاستدعاء. جاني الأستاذ أحمد محمد نعمان الله يرحمه والدكتور صلاح الدين البيضار، زاروني إلى شقتي.
8: القيادي البعثي السوري.
9: أيه.
8: نعم.
9: وكان صديق قد كمل البعث، تم البعث وقتها كان خرج
8: كدور. نعم طبعا بعد خروجه. نعم.
9: فجولة عندي للبيت كان لا داعي لخروجك لليمن، لأنه الدعوة هذا ما لهاش معنى، ما تخرج تعمل. أنا كنت بتهور أو بتسرع، أنا أريد أخرج هنا، أنا ثقتي بنفسي، وبعدين على أي مأخذ يأخذ علي حتى حاسب عليه أو أعقب عليه. فرفضت رأي الاثنين وهم عظماء وحكماء وعقلاء. كان الحكام العسكريين هكذا يغيروا واقفهم. قلت لهم أنا حروح إبراهيم صديق وأخ ورئيس الدولة.
8: متى وجست أنه يقتلك مثلا؟
9: نعم.
8: متى وجست مثلا أن يقتلك أو؟
9: ما خطرش على بالي. لا يخطر على بالي. وقتها
8: أبدا.
9: أبدا. ما فيش داعي، ما فيش سبب. ولا كنت معارض.
8: نعم.
9: ولا كنت مختلف معه. وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة من الثانوية إلى أن أصبح رئيس. فبالتالي ما بصدي سبب. سبب الحكم الله يعيده، وهو وانا باركت له وقلت هذا افضل ما ان يحكم اليمن انت.
8: ليش شو صار لما رحت؟
9: نعم.
8: شو صار لما رجعت؟
9: طلب يخرج اقابله يريد يلتقي بي، فاول ما وصلت دخلت لعنده في بيتنا متقارب.

0: بيت
1: نعم.
0: فدعاني قعدت اداوي حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة قال نلتقي وقت آخر، أنا هروح الحديدة أقابل دور دامسي هانوك أختها، وبعد ما نلتقي بعدين كان فيه بجامع ثانية اللي هو تابع له بيدبروا اعتقالات العدد بالشخصيات، هذا ما بلغني وقتها من أحد من حضر الاجتماع هذا، وكنت أنا أحدهم. فأحد الأخوان قال هؤلاء موجودين هنا معارضين، لكن فلان اللي هو أنا ما نقول ما عليه. فردت أحد الحاضرين قال هذا نقضي عليه، حال ما بلغ ده الخبر هذا واحد مسكين يعني قلبان، بعده قضي عليه. وبعدين حال ما جالي واحد من الحاضرين قال لي حصل كذا كذا كذا كذا، وهو صادق كان من الحكي المرافقين وكان حاضر كده مسؤول. صباح بكرت خرجت من صدى رحت على خبر، من خبر للسعودية ومن السعودية للقاهرة.
1: يعني الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك؟
0: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون؟
0: لا، أحدهم قال، لأن ما بش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: إذا ما عليك مأخذ تقتل؟ كيف يعني؟ كيف المنطق؟
0: هذا رأيه.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقوله. لا أضحك، الله يرحمهم.
1: يعني منصب قيادي رفيع في الدولة كان؟
0: كان عضو كان في مع إبراهيم مجموعة عسكرية يلتقي بهم وهم اللي يمشوا السياسة.
1: نعم. لماذا يعني كان أدائك مع الغشمي تحذيري من الدور اللي ممكن يقوم فيه الحمدي ضده؟ وكأنك في الكثير من الحوارات اللي قرأتها لك بلقاءاتك مع الغشمي، يعني الواحد يستنتج وكأنك كنت تحرض عليه.
0: لا، هو ما كانش لقاءاتي والغشمي، التقيت به مرة واحدة، التقيت به في اليمن بعد ما شفت إبراهيم، بعد ما زرت الرئيس إبراهيم الحمدي الله يرحمه، فدعانا الغشمي إلى مكتبه فقال بيحذرني أنه من إبراهيم. فردت على قلت له المهم إذا أنت بخير فأنا بخير، يعني بحق المجاملة. قال إذا أنا هنا لكن ربما أسافر إلى الإمارات بتكاليف من الرئيس، إذا هذا ما بشكلك عليك، إذا سافرت فالقلق عليك كبير. كان يوم سبت ويوم الاثنين سافر.
1: يعني إذا سافر الغشمي ما بيقدر يحميك؟
0: إذا سافر
1: ما بيقدر يحميك.
0: فسافر الاثنين وأنا خرجت الاثنين يوم الاثنين من صدى، رحت إلى خمر.
1: عندما عرفت بأن الغشمي غادر مباشرة غادر
0: نصيحته.
1: أنت تعاملت مع الموضوع بجدية هذه المرة؟
0: طبعا،
1: لأنه كانت المعلومات وصلتك بأنه أنت أيضا ستعتقل أو تقتل.
0: الغشمي ما يكذبش.
1: ما يكذبش؟
0: لا عندي.
1: ما يكذب؟ ليه ما يكذب؟
0: لأني عرفته صغير وربيته التكبر. أنا كان عرفته وعده يعني برتبة صغيرة وتعاملت معه
1: وكان عسكري واضح يعني.
0: نعم.
1: كان عسكري واضح كان ولا؟
0: كان في البداية عاده شيخ برتبة عسكري. وأنا كنت قاعد في المحور كوكب سلام أسور.
1: نعم.
0: فتبنيت من هناك وحافظت عليه، وبعدها كنت قاعد لسلاح البشرة فساعدته ودعمته.
1: بس كنت خايف أنه الحمدي يقتله يتخلص منه؟ كنت تخشى أن يتخلص الحمدي من الغشمي؟
0: لا، ما كنت خايف.
1: ما كنت خايف؟
0: لا لا.
1: ما حذرته للغشمي من الحمدي وأدائه وما قد يقدم عليه؟
0: لا لا لا لا.
1: كان عندكم لائحة بمن قد يعتقله الحمدي، هذه اللائحة الكاملة كان يمكن أن تصل إلى الغشمي، والتاريخ أثبت بأنه لاحقا ماذا فعل الغشمي بالحمدي، صح؟
0: هذا
1: يعني كان شعور مبرر آنذاك.
0: أنا لا أعرف التفاصيل اللي حصلت بينهم والخلافات اللي حصلت بينهم، ربما في تأثيرات محلية تأثيرات خارجية ما أدري بالضبط، لكن
1: كان في محاولة ضغط على المشايخ ليغيروا مواقفهم ولا يصطفوا كلهم ضد الحمدي، كان في تحريض داخلي وخارجي عليه.

0: في خلافات بين الحمدي والمشايخ، هذا معروف يعني، وكان داخل خلاف هو بعض الدول الإقليمية خلافات.
1: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
0: نعم.
1: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
0: حزنت عليه.
1: لماذا؟ لأنه كان علاقتكم ما كانت كويسة يعني.
0: لا أنا سألني هذا السؤال
1: طبيعي إنسانيا أقصد، ولكن يعني بالمعنى السياسي.
0: سألني أحد الأخوان وقتها فكنت أنا حزين. قال لي ماذا أنت حزين وإبراهيم تعامل معك بهذا القسوة؟ قلت أنا لا أؤمن بالقتل نهائيا، لا مش بالعنف مطلقا. كان أتمنى أنه يخرج كما خرج السلال، كما خرج البشير السلال الله يرحمه، وخرج القاضي الرئيس عبد الرحمن الريادي الله يرحمه، كنت أتمنى الخروج المسالم.
1: هل كان سيقبل الحمدي باعتقادك بأن يخرج؟
0: لا، إذا خرج الأكاديكتر الذي يقوم بالحركة لديه من الإمكانية هذاك خرج.
1: يعني مش اغتيال، إنما يكون هكذا في حركة انقلابية يعني.
0: هو قال هكذا كما سمعت من بعض الأخوان حينما حاولوا يقتلوه، قال خرجوني مثل ما خرج الأريادي وخرج السلال، لا تقتلوني. هذا سمعت معلومات من الأخوان اليمنيين.
1: بس هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ يعني من قالها حضر عملية الاغتيال؟
0: الحاضر. الأخوة الحاضرون جميعا
1: اللي كانوا حاضرين بالاغتيال، سمعتها من الغشمي؟
0: لا أصدق أقول سمعت الغشمي، هذا تداول الكلام هذا وقتها. لا أحد شخصيات معينها،
1: بما أنه كان مثل يعني كأنه ابنك بالتبني الغشمي، لربما أصر إليك بهذا الكلام.
0: لا لا لا بسر لا بيسر علي ولا بيقع الكلام هذا.
1: طب لماذا لم يقبل من أراد قتله بأن يذهب كما ذهب السلال و والأرياني؟
0: اللي حاضر ما كنت أنا موجود حتى أقول لك فلان أو فلان، لكن كانوا موجودين.
1: لا أسأل من باعتقادك، لماذا أو وفق المعلومات التي لديك لماذا لم يتم التوافق على إخراجه من
0: كانوا
1: السلطة؟
0: كانوا قلقين لأنه كان له مكانه داخل ال
1: كان قلقين ينقض عليهم من جديد. لكن الغشمي أيضا كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
0: كان
1: قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة،
0: لأنه طلب لي أكون معه نائب له في مباشرة. قلت له أصلا أكون نائب لك والقلب تم على إبراهيم الحمدي وأنا مش شريك معك في هذا المسألة. هذا يعني وجودي معك كنائب يدل تي معلومات أنني مشارك، وأنا مش مشارك في هذا، ولن أشارك في جريمة قتل مع أحد، وأنا ضد الدماء ضد الانقلابات دائما، مش ولا الله خلا من زمان.
1: فعاقبك؟
0: عاقب نعم، قال هكذا.
1: خلاك 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن. 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن.
0: حتى والدي الله يرحمه كان مريض وتوفى،
1: الله يرحمه،
0: فراحوا له بعض الأخوان يقولون له خلي يخرج يدفن أبوه، يشارك في دفن والده، رفض. بعد لما بعد أسبوع دعاني، قلت ماذا أخ أحمد ماكو مش رئيس، يا أخ أحمد خلي أخرج يدفن والدي. قال أنا طلبتك ما عرفت شيء، بعقليته
1: هكذا. شو سمعت منه عن اغتيال الحمدي؟ عن اغتيال الحمدي ماذا سمعت منه؟
0: ما سمعش منه ولا سمع.
1: ما سألته أبدا؟ ما
0: سأله، ما أقوله،
1: بس تحدث عادي عن الموضوع أو أنكر مشاركته أو كذا؟
0: ما سألته ولا أردت أسمع عنده ولا أريد أسمع.
1: هل كان مطمئنا للشيخين عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم؟
0: كان حذر الغشمي، حذر من كل الناس، عنده حذر من كل الناس، كان حذر لا يقبلهم، حتى قال لهم يجلسوا في البلد في قبائلكم لا تدخلوا صنعاء.
1: اوف، الغشمي طلب منهم ذلك من الشيخين مباشره؟
0: ايوه، وين وجهت ابو شوارب؟
1: يعني كنا وصلنا ربما الى الصدام لو استمر في السلطه.
0: لا تدخلوا
1: قبل ان يعني يرسل سالمين الحقيبه لكي يفجره ويقتله انتقاما لمقتل صديقه الحمدي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في سلسلة هذه الحلقات، نتابع في بداية الحلقة.

0: المقبلة إذا تكرمت سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم في سلسلة هذه الحلقات بداية من الحلقة المقبلة، فأرجو أن تبقوا معنا دائما في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان وسفير اليمني الأسبق. أصل معك إلى مؤتمر طائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
1: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة بعبد الله، الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخد مخاطرة في ذلك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمين.
7: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
6: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد.
7: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. فهل كان نميري ناصريا؟
6: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
7: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
6: تنوع في الحمية في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: موجز أخباري من العربية، أهلا بكم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وقال أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: أكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازل الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة. وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غرب محافظتي تعز ولحج. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تعزيز الثالوث النووي الروسي يمثل أولوية مطلقة، مؤكدا أن هذا الثالوث لا يزال ضمانة لسيادة روسيا. وأشار بوتين إلى أن التهديدات التي تواجه بلاده مستمرة، وأن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى إلى التوسع وتعزيز قدراته. كما أعلن الرئيس الروسي أن مستوى التحديث الأسلحة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بلغ 92%، مؤكدا ضرورة أن تكون المنظومة قادرة على التصدي لوسائل الهجوم الجوية.

0: انتهى الموجز، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، اترككم في رعاية الرحمن.
1: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
3: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
4: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
5: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
3: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
4: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها؟
5: البديل
6: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع

0: يضمن أمن المنطقة. كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من حلم الوحدة العربية إلى واقع الانقسامات، الجامعة العربية ضرورة أم عبء؟

0: بس ندين نصرح نشعر بالقلق.
1: هي فقط تأتي عناوين منشطات جميلة جدا،
2: لها دور مؤثر جدا خاصة نحن كشعب سوري.
3: نحتاج إلى كيان فعال، ما نحتاجوش إلى كيان يصدر بيانات وبعدين ما يقدرش.
4: الجامعة لها أهمية طبعا، وبتؤثر في المجتمع وبتؤثر في الشعوب العربية، وقراراتها فعالة.
5: آخر مرة سمعت عن جامعة الدول العربية عن دورها في المنطقة يعني ممكن من سنين.
6: تشتت المصالح هو ما يضعف قرار الجامعة العربية وأيضا يؤخر من فعاليتها تجاه القضايا المهمة.
7: كل دولة الآن تسعى إلى إنقاذ نفسها.
8: ربما يؤسس شيء بديل عن الجامعة العربية.
9: فجوة كبيرة بين ما تتخذه جامعة الدول العربية من قرارات وما بين عملية التنفيذ.
10: يضيء شمعة خير من نلعن الظلام.
11: رح أبكي، اسمحي لي رح أبكي.
12: 80 عاما وأكثر مرت على تأسيس جامعة الدول العربية، مؤسسة ولدت في زمن كان فيه الحلم بالوحدة العربية مشروعا سياسيا، وكانت مواجهة الاستعمار وحماية استقلال الدول العربية في صدارة الأولويات. لكن بعد أكثر من 8 عقود تغير العالم وتغيرت المنطقة أيضا، وتبدلت طبيعة التحديات والتهديدات، حروب وأزمات، تدخلات إقليمية ودولية، انقسامات باتت تفرض سؤالا أكبر: هل ما تزال الجامعة العربية قادرة على القيام بالدور الذي أنشئت من أجله؟ منتقدوها يرون أنها تحولت إلى مؤسسة تفتقد أدوات التأثير ولا تملك آليات حقيقية لإلزام الدول بقراراتها. أما المدافعون عنها فيرون أن المشكلة ليست في الجامعة بل في الدول الأعضاء وإدارتها السياسية. فالجامعة في النهاية لا تصنع المواقف العربية بقدر ما تعكسها، بين من يرى أنها أصبحت عبئا على الحاضر ومن يرى أن غيابها سيكون أكثر كلفة من وجودها. أين تكمن المشكلة إذن؟ في الجامعة أم في الدول التي صنعتها وتحدد قدرتها على الحركة؟
13: نحاول مع الدول العربية كلها بتناقضاتها المختلفة أن نعمل من أجل فلسطين.
14: سنين معاهم مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن.

0: تقتضي كما دعا إلى ذلك حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الفهد بن عبد العزيز إعادة ترتيب البيت العربي.
1: إننا نلتقي هنا في بغدادكم لنعمل معا إلى ما يهدينا إليه الله بأنه خير، هو الأمن القومي والتهديدات التي يتعرض لها وكيفية مواجهتها وعناوين أخرى ذات صلة.
2: والمباحثات التي سوف أجريها هنا في إطار إعادة بناء العمل العربي المشترك والتنسيق والتضامن العربيين المطلوبين على الدوام.

0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور فيصل بوصليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. مرحبا بك معنا. مرحبا دكتور. وينضم إلينا أيضا السيد توني أبي نجم الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد توني. وينضم إلينا من الجزائر دكتور محمد سيبشير الأكاديمي الجزائري. مرحبا بك دكتور. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. بداية دكتور فيصل، هناك سؤال أصبح مطروح بشدة، ربما ليس اليوم ولكن منذ سنوات. الجميع يشعر أن الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر. هل تعتقد حضرتك أن الجامعة بالفعل لم تعد ضرورة في هذا التوقيت؟
1: أولا يجب أن نفرق بين الفعالية والضرورة. نعم، الجامعة العربية محدودة الفعالية نتيجة لعوامل كثيرة، قد لا يكون هناك وقت لشرحها، لكن على الجانب الآخر محدودية الفعالية لا تلغي ضرورة الاستمرارية. وبالتالي السؤال هو، هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟ إلغاء الجامعة العربية أنا بتقديري بأنه سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي في المنطقة، وبالتالي هذا راح يكون له تكلفة استراتيجية على الدول العربية. وجود الجامعة العربية يخلق بالنسبة للدول العربية ما يسمى برأس المال المؤسسي، يعني جامعة الدول العربية لديها تراكم مؤسسي وخبرة عملية منذ عام 1945 لغاية اليوم، وهذا الأمر يعطي للدول العربية ما يسمى بالشرعية السياسية الدولية. هذه موجودة حتى في نظريات العلاقات الدولية، ما تسمى نظرية الليبرالية المؤسسية، بمعنى أن الدول تتعامل في علاقاتها البينية بناء على التعاون الدولي أو التعاون الإقليمي والتنسيق. بالتالي أنا أجد بأن نعم، جامعة الدول العربية ليست ذات فعالية كبيرة، لكن على الجانب الآخر وجودها ضروري وضروري جدا. وهناك حالات شهدت بعض النجاحات الجزئية بالنسبة للجامعة العربية، نستطيع ربما الحديث عنها بعد،
0: سنتحدث في السياق. ولكن سيطوني، أنت من تتخذ وجهة نظر عكس ذلك تماما، أنت ترى أنها عديمة الفائدة وأنها تمثل عبء الآن أكثر منها ضرورة كما يذكر دكتور فيصل.
2: قبل ما نطلع على الاستوديو كنت بعدنا عم بقوله للدكتور، من أنا وصغير كنت بعد بالمرحلة المتوسطة بالجامعة، بنحكي بالثمانينات، كان عندنا أستاذ التاريخ والجغرافيا بوجه له تحية أثر فيه كتير، أستاذ الفريد نجم، كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما، لم تجتمع، لم تلتقي على مصلحة عامة. وفعلا نشأنا على موضوع، يعني أنا هيك إذا بدنا نعمل حزورة، يعني نسأل أصعب سؤال بالعالم، حدا يعطينا إنجاز وحيد للجامعة الدول العربية وحيد، يعني أي شيء قدرت تعمله جامعة الدول العربية، هيدا الموضوع بيكون أهين يمكن نجيب لبن العصفور أو ما بعرف شو من أنه نعثر على إنجاز، لا بل على العكس، يعني هي اللي بيطلع بميثاق جامعة الدول العربية.

0: عربية بتركيبتها بلاقي تركيبة هجينة لا يمكن أن تنجح. يعني ما في أي مؤسسة بالعالم على سبيل المثال للحصر بتقول أن القرارات تكون ملزمة للدول التي توافق عليها. يعني إذا تم اتخاذ قرار بالأكثرية الدول التي توافق على القرار تلتزم به والدول اللي ما صوتت عليه لا تلتزم. يعني هيدي بولا مؤسسة بولا مجموعة بولا جامعة بولا دولة بولا شيء ممكن يكون هيك. وبالتالي من تركيبة وميثاق الجامعة الدول العربية لكل مسارة منلاقي نحن امام. يعني انا اذا محل الدكتور بدي اشرح لطلاب بالجامعه عن جامعه الدول العربيه انا بصراحه بخجل. الدكتور بتطلع على كل ما حصل هي مثل مكتب اعلامي بيطلع كما قلتي زميلتي بيانات شجب ادانه استنكار بولا قضيه. اليوم يعني انا ما بدي ارجع كثير بعيد. طب ما صار في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في مجموعة الدول العربية تتعرض لاعتداءات يومية. ما في جامعة الدول العربية. يعني نحن وصلنا إلى مكان مش الحضيض. يعني بعد أسوأ مش عم نقدر نحن يكون في أي دور. لشو الدور؟ يعني أنا إذا عندي هاتف لا أستطيع استعماله.
1: نعم هذه محدودية الفعالية لكن
0: لا تلغي. عندما نقول محدودية دكتور وبعتذر منك بيكون في فعالية خفيفة هي انعدام الفعالية. في فرق بين محدودية الفعالية وانعدام. يعني ما بيصير الجامعة الدول العربية ما تكون بكل شيء عم بيصير.
1: الأمم المتحدة يا أستاذ منظمة الأمم المتحدة فيها خلل في تطبيق
0: صحيح
1: قرارات.
0: ولكن هذا لا يلغي ولكن وجودها. تتخذ قرارات الاتحاد وهذه القرارات
1: الاتحاد
0: دكتور.
1: الأوروبي بريطانيا سحبت منه هذا الأمر لا يلغي وجود الاتحاد الأوروبي.
2: نموذج الاتحاد الأوروبي تحديدا مفيد يحدث نوع من المقاربة.
1: أنا أتفق مع الأستاذ بأن الحل يكون في الإصلاح ليس في الإلغاء.
0: أنا بالعكس بدي ضوع نقطة. الأمم المتحدة المقارنة تجوز إنما هناك تتخذ قرارات بتقولي لي قرارات تنفذ أو لا تنفذ أو تتأخر تنفيذها. بلبنان كان عندنا القرار 425 في قرار متخذ اتأخر تطبيقه من 78 لا سنة 2000 إنما طبق. جامعة الدول العربية ما في عندها ولا قرار طبق ولا شيء.
2: لا هناك قرارات طبقت وكانت هناك نماذج ناجحة في هذا الأمر. حينما مثلا كان هناك الاعتداء على الكويت حينما
1: الغزو العراقي
2: على الكويت كانت هناك تجارب ناجحة في هذا.
1: نعم هو في الصورة الذهنية بالنسبة للمجتمع العربي هو يمثل حالة انقسام عربي. إنما في واقع الحال القمة العربية المنعقدة في 10 أوغست عام 1990 في القاهرة نجحت في إصدار قرار من الجامعة العربية يدين الغزو العراقي طالب بانسحاب القوات.
2: حتى أكون منصفة لأن حضراتكم في الاستوديو معايا ضيوف على
0: أرجع جاوب عن هالموضوع.
2: أكيد ولكن أستاذ محمد أنت استمعت إلى ما قاله أستاذ طوني الآن. هو يقول بشكل واضح أن لا دور للجامعة. إذن لماذا يستمر بقى؟
3: مساء الخير تحية لضيوفك الكرام.
2: أستاذ محمد صلاح من القاهرة وسأعود إليك دكتور بشير لكن أبدأ
3: معذرة.
2: تفضل.
4: عفوا يا دكتور. يتم الحفاظ عليها لأنها تحافظ على الحد الأدنى من التواجد العربي أو القواسم العربية المشتركة ولو حتى كانت هذه القواسم شكلية. ماذا إذا ألغيت الجامعة العربية؟ نحن نحاسب الجامعة العربية أو أصحاب الطموحات العالية باعتبارها مؤسسة فوق الدول العربية. الجامعة العربية لا تدير الدول العربية. هي مجرد إطار تنسيقي للدول العربية. عاكسة للإرادة العربية. المشكلة تتعلق بالنظام العربي. يا أستاذة رشا حضرتك زاملتيني في تغطية عدد من القمم العربية. وكنا نجلس خارج المجلس الوزاري. اجتماع وزارة الخارجية الذي يسبق عادة القمة العربية. وندعو ونحن مجرد مجموعة من الصحفيين الإعلاميين، لكننا منتمين في النهاية كلنا إلى العالم العربي. أن يتفق الوزراء على أن تتم القمة وأن تعقد في موعد حتى لا يضرب النظام العربي. في تونس 2004 ألغيت القمة العربية قبل عقدها بيوم واحد، ثم عادت وانعقدت بعدها.

0: بشهرين. المشكلة تتعلق بالنظام العربي وليست بالجامعة العربية باعتبارها كيان يعتقد أنه قادر على صنع القرارات. الجامعة العربية وفقا لميثاقها قراراتها تتخذ بالتوافق حتى انعقادها. من يأتي الآن ويسأل عن لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟ لأن لا يوجد أي دولة طلبت عقد القمة. القمم العربية الطارئة تعقد بطلب من دولة عربية واحدة. لم تطلب لماذا؟ أي دولة عربية.
1: لم تطلب
2: لماذا؟
1: دولة عربية.
2: لماذا لم تطلب أي دولة بالإذن؟ لماذا لم تطلب أي دولة عربية عقد اجتماع طارئ لجامعة
1: تسأل الدول العربية ولا تسأل الجامعة؟
2: لا، لأنه الجواب واضح.
0: أنا
2: يجمعون على الفشل والعجز وعدم الفعالية وما إلى اللزوم.
1: وما ذنب الجامعة في هذا الأمر؟
3: جامعة وكان في اجتماعات وزارية، يعني صدرت منها قرارات الاجتماعات الوزارية الوزراء الخارجية.
2: جامعة الدول العربية مش سيجار لاونج.
0: لا يعني الأحداث عفوا الزملاء، يعني حدث بحجم الاعتداء على الدول العربية كان يحتاج بالفعل، لكن هذه مجرد وجهات نظر. أما الساسة والمسؤولين والرؤساء والزعماء ربما كانوا يعتقدون بأن العلاقات الثنائية والأحاديث الثنائية والاجتماعات الثنائية هي أكثر جدوى. نعم، نظام الجامعة العربية يعاني من عطب شديد ويحتاج إلى تطوير، لكن النظام العربي نفسه هو نفسه في وجود الجامعة العربية التي قررت أن أو قرر القادة العرب نقلها من مصر إلى تونس في توقيت شهد بعد تأسيس حزب الله وتفشي ظاهرة الأفغان العرب من بعد 79 وتحويلهم إلى قوى تعادي الأنظمة العربية والشعوب العربية نفسها، الحرب العراقية الإيرانية. وعندما عادت الجامعة العربية إلى القاهرة استمر نفس التشكيك الذي بدأ منذ 45 في جدوى الجامعة العربية. الجامعة العربية يا جماعة للأسف الشديد تعرضت لهجوم هي لا تستحقه بالأساس. اللي عايز يهاجم بكل صراحة هاجم النظام العربي.
1: طيب،
0: النظام
1: هذه نقطة مهمة جدا أستاذ محمد.
0: النظام العربي يعاني من التفكك.
1: طيب، أنا أنقل هذه الجملة الخطيرة التي ذكرتها حضرتك لدكتور محمد سبشير. هو يقول لحضرتك بشكل واضح لا تهاجموا الدول الجامعة العربية ولكن هاجموا النظام العربي الذي أدى إلى ضعف هذه الجامعة بهذه الصورة. الجامعة العربية لم تصنع ضعفها ولكن أضعفها النظام العربي.
4: طبعا مساء الخير سيدتي، مساء الخير لضيوفك الكرام. أظن بأن هناك تلازم سيدتي بين ما تحدث عنه الأستاذ من القاهرة من حيث غياب أو ضعف النظام العربي وما قاله الضيف الكويتي والأخ اللبناني. لماذا؟ لأن الأمور سيدتي عندما نتحدث عن منظمة محدودية الفعالية يعني وجودها او عدم وجودها سيال. لماذا؟ لانه حتى عندما قال الاخ الكويتي الاخ سليم عندما قال بانه الجامعه اجتمعت في 10 اوت 1990 واتخذت قرار بشان الغزو العراقي للكويت التنديد ثم التدخل، ذلك كان سيجري اما في مجلس الامن او كان سيجري. لماذا؟ لانه امريكا كانت تريد ان تتدخل في القضيه. طبعا لماذا؟ لانه جامعة الدول
1: ولكن لا يمكن إنكار دكتور أن هنا كانت الآلية واضحة وتم الاستناد إليها وكانت ذات فاعلية. بصراحة لا يمكن أن نقلل من هذا النموذج. يمكن أن نقول لماذا لم تتكرر أمثال هذا الدور الذي كان فاعلا، لكن أن نقلل من شأن ما حدث ربما يراه البعض من الناحية الموضوعية غير سليم.
4: شوفي سيدتي، عندما تحدث الأخ صليب حول نظرية في العلاقات الدولية تعني بالتنظيم المؤسسي وهذه النظرية تقيس الفعالية، طبعا نحن عندما نقول منظمة محدودية الفعالية نقيس هذه الكلمة المحدودية. منذ 45 منذ إنشاء جامعة الدول العربية ما هي إنجازاتها سيدتي؟ هل أنجزت شيئا في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع؟ مجرد اجتماعات، مجرد
1: دعمت حركات استغلال الدول العربية يعني منذ تأسيس الجامعة. يمكن أن يرد دكتور بوصليب على هذه المسألة.
3: يعني نقاط مهمة جدا يعني ذكرت.
4: شوفي سيدتي، أنا
3: متفق.
4: طيب، أكمل فقط سيدتي.
1: تفضل.
4: إن سمحتي سيدتي أكمل فقط.
1: تفضل.
4: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية سيدتي ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر. هذه الكلمة سيدتي

0: تعلمناها كما قال الأخ اللبناني من المدرسة، كنا في الابتدائي في المتوسط ثم إلى الجامعة، لم نتعلم من جامعة الدول العربية إلا هذه النكتة، عندما يحدث أي شيء نسمع نستنكر نستنجب وننتج. هذه الفعالية سيدتي تقاس بإنجازات. عندما تحدث حول أو تحدثت سيدتي حول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أنجز الكثير من الأمور، هناك نزع للحدود، هناك عملة موحدة، الاتحاد الأوروبي القوة الثالثة في الاقتصاد العالمي، لكن جامعة الدول العربية سيدتي انظري إلى حال النظام العربي كما قال الأخ من القاهرة، وانظري إلى إنجاز جامعة الدول العربية
1: من القاهرة. أستاذ محمد صلاح يرى أن العيب في النظام العربي وليس في الجامعة.
0: طيب نقول النظام العربي، طبعا لماذا الأخ من القاهرة يتحدث حول النظام العربي، لكن جامعة الدول العربية سيدتي تترجم وتعكس النظام العربي. النظام
1: طيب.
0: العربي
1: غير موجود. طيب لنوزع الوقت يا دكتور سيبشي، نوزع الوقت دكتور.
2: أنا متفق، نعم متفق بأن كل ما ذكره الضيوف الكرام بأن الجامعة العربية نعم هي تعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية، هذا الأمر مفروغ منه، لكن ما هو الحل؟ هل الحل في الإلغاء تماما؟ أنا لا أعتقد بأن هذه الجامعة التي امتدت منذ عام 45 تعتبر من أقدم المنظمات الدولية إلى جانب الأمم المتحدة أن تلغى فقط لأنها تعاني من مشكلات نتيجة لعدة عوامل ومتغيرات متعلقة بدور الدول العربية وضعف الدول العربية. لكن على الجانب الآخر أنا من الكويت ولا أقلل أبدا من قرار الجامعة العربية في المنعقدة في القاهرة بإدانة الغزو العراقي ومطالبة القوات العراقية الانسحاب من الكويت والاعتراف بالنظام الشرعي في الكويت، رغم وجود انقسام عربي عربي في القمة العربية المنعقدة في القاهرة. لكن نعرف في العلاقات الدولية بأن منظمة الأمم المتحدة حتى بقراراتها في مجلس الأمن الدولي تعتمد أو تستند إلى المنظمة الإقليمية التي حدثت فيها هذه الأزمة. هل المنظمة الإقليمية مؤيدة للحق الكويتي أم لا؟ بالتالي الكويت تحركت في الغزو العراقي مع دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاث مستويات، مستوى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة. لو لم يصدر هذا القرار ولو لم ترسل بعض الدول العربية أو تشارك في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ما كان يمكن للكويت أن تستند إلى هذه الشرعية العربية. الأمر الآخر أيضا لا ننكر بأن أيضا في حالة في الكويت، أيضا الكويت عندما استقلت في عام 1961 تعرضت لتهديد من العراق سمي بأزمة عبد الكريم قاسم.
1: نعم.
2: حشدت القوات العراقية على الحدود الكويتية، ماذا كان دور الجامعة العربية؟ اعترفت باستقلال الكويت بعد أيام من إعلان استقلالها وضمت الكويت لعضويتها، بل أصدرت الجامعة العربية قرار بإرسال قوات عربية مشتركة لحماية الكويت في عام 61. وبالتالي لا نستطيع أن نقلل، نعم هو لا شك بأن هناك دور محدود للجامعة العربية خصوصا خلال الفترات الأخيرة نتيجة للتغيرات التي حدثت، لكن لو قارنا بين دور إيران في فترة الشاه ودور إيران بعد الثورة الإيرانية، لما الشاه كان موجود وإيران كانت قوية كان هناك مشروع عربي، تتفق أم تختلف معاه كان هناك مشروع عربي ناصري وقومي عروبي في المنطقة استطاع أن يواجه المشروعات المختلفة في المنطقة. لكن لما قامت الثورة الإيرانية في 79 كان العالم العربي يشهد حالة ضعف وتشرذم بعد كامب ديفيد ومقاطعة مصر، لذلك خرج تصاعد المد الديني في المنطقة. لا يمكن التخلي عن مشروع عربي في المنطقة العربية تؤطره الجامعة العربية بحجة فقط أن هناك محدودية. يجب أن يكون هناك التفكير بإصلاح هيكلية الجامعة العربية، وأنا أعتقد بأن مستقبل الجامعة العربية يمكن أن يعيد فعالية الجامعة العربية لعدة عوامل. ربما يكون تراجع الدور الإيراني خلال الفترة القادمة وضعف الميليشيات المسلحة المرتبطة بها، غياب دورها، عودة العراق إلى الحاضنة العربية، تعافي سوريا، هذه كلها عوامل يمكن أن تعيد المشروع العربي مرة أخرى وتعيد فعالية الجامعة العربية.
1: طيب هو ما يقوله دكتور صليب مهم للغاية، لأنه يقول أنه حتى من الناحية السورية والشكلية وجود الجامعة العربية يعتبر مظلة موجودة للعرب، يمكن من خلال المشكلة ليست في الجامعة كتنظيم أو أو أو أو كإطار، المشكلة في العالم العربي الذي لا يمتلك مشروعا عربيا. هذا ما يقوله باختصار شديد.
3: أنا أيضا أعتذر لأنني لا أتوافق مع الدكتور ونحن نتناقش.
1: لا لا، الاختلاف في الرأي لا

0: يعني خلينا نعطي مثل للناس تفهم علينا. قبل الأمم المتحدة كان في شيء اسمه عصبة الأمم.
1: نعم.
0: عملت أول مؤسسة كانت فاشلة واحتاجت لتعديل والتغيير، صرنا بالأمم المتحدة. اليوم في كتير حديث كبير للعالم أنه بحاجة، وخصوصا مع شطحات الرئيس ترامب، أنه بحاجة كتير قصص لتعديل. فإذا نحن أول شيء بدنا نعترف بالواقع. جامع الدول العربية دكتور، إذا أنت جبت سائق بيشتغل معك بيساعدك، إذا بيروح 10 أيام بيعمل 9 أيام حوادث ونهار ما بيعمل حادث، ما فيك تقول لا بس ما هيدا فيها نهار ما عمل حادث وبالتالي أنا بدي عليه. لما بيكون على مدى،
1: طب إيه هي الحوادث
0: على مدى 80 عام؟
2: أنا حابب أفهم منك ما هو الحل، إلغائها؟
0: الحل نحن
2: ما هو البديل؟
0: الجامع، لأنه لما حكي الزميل من القاهرة أنه النظام العربي، وما في نظام عربي، يعني ما يسمى نظام عربي هو هيدي جامع الدول العربية. شو يعني نظام عربي؟
1: لا هو يقصد النظام العربي الدول العربية،
0: ما في نظام، هيدي دول عربية. يعني ما فينا نحن نجي إذا أن أمم متحدة أنه هيدا نظام عالمي، ما خاص هيدي بهيدي، ما في نظام عربي. كان في والله يمكن نظام متناحر لما كان في سوريا ومصر من جهة، ما في شيء اسمه نظام عربي. ما هيدا محاولة وضع العرب كلهم بإطار كأنه بوتقة واحدة، يعني بمعنى
1: المشروع والنظام. دكتور فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
0: البديل نحن تنقدر نعمل بديل، بدنا نجي نطرح إطار قابل لاتخاذ القرار. يعني نحن بلبنان مثلا مشكلتنا اليوم انه نعيش في ظل نظام عاجز عن اتخاذ قرار، نظام فيتوات متبادله ينطبق على جامع الدول العربيه، وهو يعجز، نظام عاجز عن اتخاذ قرار. جامع الدول العربيه هي تماما كذلك، اطار عاجز عن اتخاذ قرار او اتخاذ.
2: البديل استاذ اصلاح الجامعه العربيه،
0: ما هو ما في
2: البديل اصلاحها ام الغائها؟
0: البديل هو ايجاد اطار سيكون يمكن مختلف بنسبه 99%، اعضائه رح يبقوا هن ذاتهم. اذا خدي مثل،
1: يعني مش عايز الغائها، هي واضحه
0: يعني هي عمليه نروح على المؤسسه الثانيه.
2: على فكره المؤسسه الثانيه، على فكره بس تعطيني ثواني، خطوره المؤسسه الثانيه الغاء الجامعه العربيه سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي ربما يؤدي إلى ظهور منظمات إقليمية تدمج إسرائيل في المنطقة.
0: دكتور أنا
2: منظمات إقليمية شرق أوسطية.
0: إحنا عنا تجربة ناجحة بحد مقبول اسمها دول مجلس التعاون الخليجي. هيدي الدول أخذت مجموعة قرارات.
1: على فكرة هذه أيضا
0: أبناء الخليج العربي.
2: مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي لا يتعارض مع الجامعة العربية.
0: لا لا هو عمل شيء.
1: لا هو النقاش على فكرة ينطبق أيضا وسيكون لنا حلقات في هذا الأمر على مجلس التعاون الخليجي. ولكن هو بيسأل حضرتك السؤال الآن، إذا حضرتك ألغيت الجامعة العربية غدا وتركت هذا الفراغ، من سيملأه؟
2: منظمات إقليمية جديدة.
0: أي فراغ؟ جامعة الدول العربية اليوم هي الفراغ بحد ذاته، هي الفراغ. تخيلي نحن منذ 3 سنوات تتعرض المنطقة العربية لحرب إيرانية ضروس، تم الاعتداء على المملكة بمسيرات آتية من جماعات إيرانية في العراق، تم الاعتداء على مجموعة من الدول العربية، في أخطر من هيك؟
1: طيب
0: أخطر شيء معقول يكون ما في جامعة عربية؟
2: هذه نتفق على محدودية الفعالية طبعا.
1: أستاذ محمد صلاح، رد على هذا الأمر الذي يطرحه أستاذ طوني الآن لأنه مهم بصراحة.
3: الحقيقة يعني المتحدث الفاضل من لبنان تحدث عن صعوبة اتخاذ قرارات في لبنان نتيجة الوضع الداخلي والتنافر بين القوى اللي موجودة على الساحة. طبيعة الحال ينعكس ذلك على الدول العربية. إذا كان دولة واحدة عربية وأكثر من دولة، أكثر من لبنان، ليبيا، السودان، اليمن، نماذج موجودة، هل يعقل أن نقيس التناقضات داخل دولة عربية ونطبقها على الدول العربية بالكامل؟ في فترة من الفترات يعني الوضع الحالي هو وضع خطير جدا. تحدث حضرته عن الهجمات على المملكة العربية السعودية وغياب موقف عربي إلا بالتنديد والبيانات وكذا، دون موقف حقيقي، يعني اجتماعات قرارات وهكذا. يعني في مرحلة سابقة كان النظام العربي، وهو ليه برضو سألني حضرته على مسألة ما فيش نظام عربي، لا في نظام عربي لأنهم عرب، وهو نفسه في نهاية

0: المداخلة يعني تحدث عن انه مش عن مشروعات اخرى يمكن ان تدمج اسرائيل داخل المنطقة. فليبقى النظام حتى لو
1: هو الذي حذر من خطورة الفراغ الذي يمكن ان تتركه الجامعة العربية.
0: عفوا بس لانه بس حدث تدخل في الصوت. بالفعل اذا دخلت اسرائيل الى داخل النظام في هذه المنطقه، اوروبا ليه بيقولوا عليها اتحاد اوروبي دلوقتي؟ ما كان فيها اكثر، لان كان فيها اكثر من نظام، لكن المنطقه العربيه كان فيها نظام واحد. عجبنا مش عجبنا نحاول نطوره، نعيد هيكلته كلنا مع ده. الحد الادنى انا هذكر يعني هذكر حضرتك بس، لان تابعت اكثر من 20 قمه عربيه منذ سنة 90 وحتى الآن. إنه على الأقل اللقاءات الثنائية اللي بتعقد ما بين القادة وأحيانا بيكونوا متخاصمين وزعلانين وفي مشاكل بينهم، ينجح بعض القادة في تقريب وجهة نظر فنصل إلى قواسم مشتركة في قضايا معينة. صحيح هذا لم ينتج موقف عربي واحد تجاه القضايا الكبرى، لأنه في مراحل كانت المصالح للدول العربية ضد مصالح دول أخرى. مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج تعرضت إلى أعمال من تنظيمات إرهابية بدعم من دول عربية ومن جماعات كانت تتخذ من دول عربية مواقع لها ومعسكرات لها. هل هناك أكثر من ذلك من تناقضات ومن رغبة في الإيذاء؟ وصلنا إلى مرحلة ده. أنا مش عايز يعني أستعيد هذه الذكريات الأليمة يعني بعد أن تجاوزنا هذه المرحلة، لكن وجود الجامعة العربية على الأقل يحافظ على الحد. هي فيها مشكلة.
1: طيب بس خليني اسالك يا استاذ محمد، استاذ محمد ما يقوله استاذ طوني او دكتور محمد سبشير هم لا يعبرون عن وجهه نظرهم الشخصيه، هناك شعور عام لدى الشارع العربي حتى حينما يكون هناك انعقاد قمه بالتاكيد الجميع يتوقع ان يكون هناك استنكار وادانه وشجب، ليس هناك اكثر من ذلك، وبالتالي البعض يقول ان حتى هذه الاجتماعات لا تستحق بهذه البيانات، البعض يعتقد ان هذه البيانات اساسا معده سلفا موجوده فقط يغير التاريخ للحديث عن بيان
2: شغلي. يا ريت تجاوبني عليها
1: بس دكتور، بس
0: انا هجاوب حضرتك بنقطتين.
2: هجاوب نحن عم نجي هلا نجي نحذر
1: لا اكيد اكيد
0: انا بجاوب على الاستاذ
1: رامي، هوزع الوقت عشان دكتور محمد
2: بدي اتوجه له بالسؤال. يا ريت تجاوب
0: لانه قال الدكتور اذا كانت هناك
2: بس اذا بتسمح لي بدي اسالك
1: ثانيه واحده يا استاذ محمد،
2: بدي اسالك حذر الدكتور وانت كمان من انه اذا صار هيدا الفراغ اسرائيل ممكن تدخل على الخط. أنا حسيت كأنه نحن مش عايشين بالدول العربية، نحن معنا خبر إنه كم دولة عربية صارت مطبعة مع إسرائيل بظل وجود الجامعة العربية اللي هي بكوما، بظل مفروض مبادرة عربية نشأت ببيروت بال 2002 بتحكي عن الأرض مقابل السلام، إنه نحن هلا عم نعمل مثل النعامة.
0: هذا شيء
2: إنه نحن ما بدنا يصير هيك يلي عم بيصير. يا دكتور رجاء أن نحن نحكي القصص كما هي. راحت المملكة العربية السعودية على معاهدة مكة مع تركيا ومع باكستان الدول غير العربية.
1: طيب.
2: اليوم ماذا ستفعلون؟
1: هنا سؤال
2: هذه الوقائع ماذا ستفعلون في
3: هذا الأمر؟ إذا سمحتي لي هذا الأمر يعني هذا الأمر لا يتعارض الحقيقة مع خطورة وجود تنظيم منظمة إقليمية.
1: ولكن هناك تعليق من دكتور محمد سبشير على ما يطرح الآن، ويعني من حقه حتى أوزع الوقت بشكل عادل، تفضل.
4: شوفي سيدتي، الأخ الكويتي الأخ سليب قال بأنه المنظمة الدولية الأمم المتحدة مثلا تتخذ قرارات بناء على تصديق منظمة إقليمية لقرار ما، وذكر النموذج الكويتي.
3: لا طبعا لم أقل بناء على تصديق،
1: ولم يقل بناء على تصديق، هو قال أن الدور الذي لعبته الجامعة العربية لا يمكن إنكار فعاليته لأنه
3: تستند على قرارات الجامعة العربية أو تستأنس بها أو تصبح هي تمثل شرعية.
1: طيب أنا أقليمية. بس أنا أريد منك أن تعقب على ما قاله.
4: شوفي سيدتي، أنا أذكر فقط أن الولايات المتحدة سيدتي في مجلس الأمن عندها 47 فيتو حول القضية الفلسطينية، حول التمديد لما يقوم به الكيان الصهيوني في القضية الفلسطينية. هل استندت أو هل استند مجلس الأمن إلى ما يقرره ما تقرره جامعة الدول العربية منذ النكبة منذ 1948؟ إذا الأخ الكويتي قال بأننا على أقل تقدير جامعة الدول العربية مظلة. طبعا نحن لسنا تحت

0: خطر، نحن تحت عاصفة، العاصفة هذه تسمى العولمة، تسمى الذكاء الاصطناعي، تسمى الآن ما يجري بين أمريكا وإيران، غلق مضيق هرمز، غلاء الغذاء بحوالي 30%، الأسمدة أصبحت أغلى ب 22%، كل هذه الأمور.
1: طيب يا دكتور، هو المطروح الآن الذي يقوله دكتور فيصل وأستاذ محمد صلاح هو أنه يمكن البحث عن الثغرات الموجودة في ميثاق الجامعة من أجل تفعيل دورها الحقيقي، لكن ما يطرحه أستاذ محمد صلاح وهو الخطير في الموضوع بيقول حضرتك في نهاية هناك مصالح مختلفة للدول العربية، هناك إضعاف تم مع سبق الإصرار والترصد للجامعة العربية من قبل الدول العربية نتيجة انقسام واختلاف المصالح، هذا واقع على الجميع أن يعترف به.
2: اسمحي لي رشا،
1: يبدو أنه لا يسمعني بشكل
2: الجامعة العربية إطار عربي سياسي دائم لإدارة الخلافات، لا يمكن الاستغناء عنه بحجة أنه محدود الفعالية. لو حدث أي خلاف عربي، وجود الخصوم في نفس المنظمة والتقائهم باجتماعات دورية يفتح القنوات للاتصال، يفتح الباب ويمهد الباب أمام وساطة عربية بين الدول العربية، وبالتالي هذا يعتبر أحد أدوار الجامعة العربية المهمة لإدارة الخلافات، ليس بالضرورة حل الخلافات، إنما إدارة الخلافات، احتوائها وامتصاص الصدمات التي يمكن تحدث داخل الجسم العربي. هذا حدث حتى بين الكويت والعراق، بعد تحرير الكويت استمرت الكويت والعراق في عضوية الجامعة العربية والتقتا في أكثر من قمة عربية.
1: لكن ما يطرحه مهم للغاية، هو بيقول حضرتك أن هناك الآن اتفاقيات إقليمية ما بين الدول واتفاقيات ثنائية مشتركة توفر ما كان يجب أن توفره الجامعة العربية، يعني هناك ميثاق الدفاع المشترك، لم يفعل هذا الميثاق حينما كانت هناك دول عربية تتعرض لاعتداءات قوية. ما الذي يدفع الدول لترك أو تنحية الجامعة العربية رغم أن بها ميثاق للدفاع المشترك ولتذهب إلى تحالفات إقليمية أخرى لتحقيق هذه
2: المهمة؟ نعم، هذا لضعف منظومة الجامعة العربية الذي يحتاج إلى إصلاح ولا يمكن الاستغناء عنه. أما الترتيبات الأمنية، الاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات الدفاعية هي عبارة عن ترتيبات أمنية ودفاعية، لكن جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية، منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها اعترفت بدور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين،
1: ولكنه يرى أنها غائبة في أكثر أحداث المنطقة سهولة وخطورة.
2: طبعا هذا الأمر لا يمكن إغفاله وتغاضي عنه، لكن على الجانب الآخر لا يمكن أيضا إغفال على الجانب الآخر، هذه منظمة إقليمية في العالم قديمة، لا يمكن الاستغناء عنها فقط لأن هناك ترتيبات أمنية ودفاعية موجودة. مجلس التعاون الخليجي منذ عام 81 إلى غاية اليوم أثبت نجاح وفعالية، وتعتبر دول الخليج اليوم مركز الثقل في الجسم العربي، لكن هذا الأمر لا يعني الاستغناء عن العمق العربي. على فكرة إدارة ريغن في عام 81 طرحت سياسة الإجماع الاستراتيجي، الإجماع الاستراتيجي قائمة على أساس محور يضم تركيا وإسرائيل ومصر وباكستان في مواجهة النفوذ الشيوعي، وطرحت إدارة ريغن وقتها أن أمن الخليج هو جزء من أمن غرب آسيا يفصله عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي. هذا الأمر لم تقم به دول الخليج ولم تقبل به ولم تندمج ضمن ما سمي بمنطقة غرب آسيا، لأن دول الخليج مدركة لأهمية العمق العربي في الحفاظ على أمنها القومي، وبالتالي لا يمكن التخيل بأن مجموعة دول عربية أو مجموعة دول مشتركة بينها قواسم مشتركة ومتجاورة جغرافيا، ويشهد العالم اليوم تهديدات عابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة وغيرها، ولا يكون بينها تنسيق في إطار مؤسسي وتنظيمي.
1: رد يا سيد توني الآن.
3: الإشكالية هنا يا دكتور، إذا أنت بحاجة ماسة لسيارة ما ممكن تروح على شغلك بلا سيارة، إذا السيارة خربانة ما
1: مين اللي خربها؟
3: بتغيرها؟
1: مين اللي خربها؟
4: ما بغيرها؟
3: لا ما هو ما في
4: أغيرها بشو أغيرها؟
3: لا بتبدل بسيارة جديدة. نحن
4: الجديدة هاي شو الجديدة؟
3: الإشكالية هون أنت بحاجة لميثاق،
4: ما هو الجديدة وين؟
3: أنت بحاجة لميثاق ساعتها مختلف وجديد، يعني أنت لما بتأسس شيء
1: طيب إيه اللي هيضمن لك أن الكيان الجديد الذي تتحدث لإنشائه سيتمتع بنفس القدرات التي تعتقد أنه فيها قادر على الفعالية والتأثير؟
3: أن الكيان القائم غير ذي جدوى، غير نافع، الدول تعرف انه غير نافع. الدكتور شو عم بيقول لي؟ على الاقل انه بيجمع الزعماء تحكوا مع بعضهم.
4: لا مش مول. لا
3: في
4: مش
3: فيهم يروحوا يلعبوا ورق
4: لا
3: سوا.
4: لا لا مش مول.
3: مش شغل هيك
4: العلاقات الدوليه، ما في ورق ومش ورق. العلاقات الدوليه
3: على السخريه على
4: اداره

0: خلافات. هذا حصل قطيع بين الجمهور العربية في كثير من الحالات. هذه وجهة العلاقات العربية
1: أو يرفضها.
0: ليس نقول بفضل الجامعة العربية إنما بفضل وجود مؤسسة.
2: نموذج أخير. النموذج الدولي. عادت سوريا إلى الجامعة العربية. وكانت القمة التي حضر فيها الشرع هي بوابة لتذويب بعض الخلافات ما بين الدول العربية في هذه الفترة وما بين الشرع كنظام جديد، أليس كذلك؟
3: القمة اللي قبلها مين حضر ومين رجعوا على جامعة الدول العربية؟ اللي قبلها
4: النظام السابق.
3: النظام السابق يلي، وبالتالي هيدا الموضوع يعني عم بيحكي الدكتور إنه هيدا إطار. اليوم في أمم متحدة ومجلس أمن، الصراع بين
0: على فكرة
3: الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
0: على فكرة الحرب
3: بيدخل فيها الأمريكية
0: اللبنانية، ساهمت اللجنة العربية الثلاثية بتمهيد الاتفاق الطائف.
2: نعم.
0: يعني هذا الأمر.
2: نعم.
0: هذا الأمر.
2: نعم.
0: أيضا.
2: نعم.
0: من بين الحالات.
2: نعم.
0: التي تثبت
3: المساهمة. نعم. لاتفاق الطائف. أنا لبناني وأعرف تماما المساهمة لاتفاق الطائف هي
0: مساهمة خليجية. نعم.
3: مساهمة المملكة العربية السعودية بالتعاون،
2: ولكن كان
0: إطار الجامعة العربية.
3: ولكن أنا بدل لك يا دكتور، إذا أنت ما بتعرف من السبعينات كان في لجنة ثلاثية وساعة لجنة رباعية وساعة ما بعرف شو،
0: تعقيد الأزمة لا يلغي الدور يا دكتور.
3: كله هيدا ما نفع اليوم.
2: طب مين قال لحضرتك أن الكيان الجديد التي تريد أن يتم تأسيسه مكان الجامعة العربية سيأتي ولديه أنياب، سيأتي ولديه أدوات؟ يمكن أن أخذ إجابة على هذا
0: السؤال. وما هو الكيان الجديد؟
2: هنطرح هذا، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ونعود.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة على الشاشة العربية.

0: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، ورغم احتدام النقاش في الاستوديو لكن كان هناك مثل ذكره لنا الآن أستاذ طوني يحمل قدرا من الدعابة يمكن أن تخفف من وطأة هذه الحدة في النقاش.
1: أنا بس عندي تحفظ على التهكم على عبارة أنا قلتها في إجابتي السابقة تتعلق بأنه على الأقل الزعماء العرب يلتقون ويحدث حل بعض المشاكل، اتفاقات ثنائية، عوامل صلح ما بين بعضهم وبعض، يعني فجرى التهكم من الاستوديو بان هم يعني الزعماء العرب يقعدوا يلعبوا ورق، يعني اولا لا يليق، ده مجرد راي يقبله او يرفضه الضيف يعني، لكن لا يصح التهكم على
0: الدول. يعني هو يقول ليس هناك ضروره للاجتماع بين الدول حتى يتم لقاء ثنائي ما بين الدول.
1: انا فاهم يا استاذ رشا، لا انا لا لا لا لا لا ضروره
2: اعتذر اذا فهم.
0: لا لا لا
1: انا نفسي اكمل.
0: طب هو عايز يوضح يا استاذ صلاح ان هناك فهم خطئ.
1: انا عايز اكمل. طيب بس انا خلاص
0: حتى لا يبدو انه يعني لا، هو يوضح بس موقفه في جمله قصيره.

0: الاداري.
1: انا اذا فهمت اذا فهمت اي تهكم
2: ساعه والبرنامج هيخلص.
1: طيب اذا فهمت اي تهكم انا بعتذر. انا كنت عم رد على كلام للدكتور باستوديو مش على كلام قلته حضرتك اساسا.
3: طيب اتفضل.
2: حصل خير.
3: اتفضل.
2: حصل خير خلاص.
3: نعود. هو ده حال الجامعه العربيه اللي احنا عاملينه في
2: الموضوع. بالظبط يعني. إذا كان حال العرب كده يعني الشعوب العربية. طب أنا هقول حاجة يعني. إذا كان مع كل انتخاب أمين عام جديد للجامعة العربية تحدث يعني ردود فعل قبل الفعل أصلا يعني على مسألة المرشح اللي هيجي يعني، ويحدث تطاول أحيانا على المرشح شعبوي، لكن للأسف الشديد يقع في هذا الخطأ أيضا النخب العربية. يعني النخب العربية اللي عايزة منظمة جادة لها ميثاق جاد يقترب من ميثاق الأمم المتحدة أو حتى الناتو أو الاتحاد الأوروبي من المنظمات التي تستطيع أن تفرض قرارات، هم أنفسهم يعني يسخرون من الهيئة أو المنظمة أو الشكل أو الفورم اللي موجود حاليا. طب في مصر لما بيحصل كده بيكون رد الفعل ايه؟ ما في مصر برضو في مصريين وجهة نظرهم زي وجهة نظر الأستاذ توني على فكرة يعني، وشايفين انه مقر الجامعة العربية لو اتباع وتم استثمار الارض عليه ليه في منطقة يمكن ان تأتي بالمليارات وتفيد مصر، هل القيادة المصرية يمكن ان تستجيب لهذا؟ هي مجرد وجهات نظر الشعوب العربية ربما اللي هي عندها مشاكل داخلية ومطحونة وعندها أزمات حدودية وتطاحن مع دول جارة واختلافات حتى في المنطقة التي تحمل نفس الهوية، مش بس عرب يعني، حتى نفس الهوية الثقافية والهوية التاريخية. تأتي الآن الجدل على جدوى وجود حتى شك لديه الحد الأدنى من أنه ممكن يجمع يكون في أمل.
4: يحتاج إصلاح الجامعة العربية إلى مجموعة من الآليات، أهمها إصلاح آلية اتخاذ القرار، تعديل الميثاق بحيث أن تكون القرارات فيها درجة من الإلزامية بالنسبة للدول، وفرض عقوبات على الدول التي لا تمتثل للقرارات، وأيضا يكون هناك آلية محددة لتسوية النزاعات العربية، أن يكون هناك هيئة مثلا لدور الوساطة بين الدول العربية، خصوصا وأننا شهدنا هناك أدوار وساطة لبعض الدول العربية تعدت حتى المحيط الإقليمي العربي، أن يكون هناك تفكير مثلا بتأسيس هيئة قضائية إقليمية عربية مثل محكمة العدل الدولية تكون على نطاق الجامعة الدول العربية تحكم بين الخلافات الحدودية بين الدول العربية، أن يكون هناك إصلاح لدور الأمانة العامة بالجامعة العربية لا تعني فقط جوانب سياسية، أن يكون هناك تكاملا اقتصاديا أيضا بالنسبة لي
3: مهم، لأن نموذج الاتحاد الأوروبي مهم وخطير للغاية بالمناسبة فيها.
1: يعني ممكن أن نلتقي مع الدكتور لأنه هيك عم بيوصل للإتلية، هيك ما بيبقى من جامعة الدول العربية غير الاسم.
4: طبعا اصلاح تضره
1: هذا مش اصلاح، صرنا بجامعه ثانيه دكتور. اذا قالوا لك
4: اصلاح جذري
1: اذا يا دكتور
3: اصلاح هيكلي
4: اصلاح جذري اصلاح هيكلي
1: كمان بشيء طريف. اذا قالوا لك عن انه شخص اسمه توني ابي نجم طويل اشقر عيونه زرق، لو زيت الاسم بيطلع شخص تاني، اللي عم تحكي عنه هو مشروع تاني كنت عم طالب فيه، بدنا نروح على شيء تاني.
3: اللي
1: هو الاسم جامعة الدول العربية، إنما هذا شيء تاني كليا.
4: العضوية مهمة، العضوية الإطار الجغرافي مهم هذا الأمر. حلف وارسو عندما اختفى اندمج مع حلف الناتو، هل إذا اندمجت الجامعة العربية تندمج مع أي منظمة إقليمية موجودة في المنطقة؟
3: للحديث بقية انتهى محل نقاش الليلة، أشكر ضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
0: نحن
1: أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
10: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
9: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
11: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
12: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: أكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب ومحافظتي تعز ولحج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وقد أشار لأن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت إكسيث عبر منشور في إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. ختم الموجز، مشاهدينا إلى اللقاء.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى طابت أوقاتكم. الأخضر الشاب يجتاز قطر بهدفين إلى ربع نهائي الأسياد. والأهلي السعودي جاهز في جنوب أفريقيا والإنتركونتيننتال، كيف بدأت كفكرة؟ سان داونز لص الثمانينات، بدأت الحكاية، وملياردير الألفية الجديدة صنع التتويجات القارية. قبل مباراة بريتوريا حفل غنائي وموسيماني يقول بأن الأهلي تراجع.

من الاحتياطيات النقدية لاتحاد اللعبة الذي يترأسه إنفانتينيو. جاء هذا الطلب في رسالة وجهها المسؤولان الجمعة إلى رئيس الفيفا، وتشير الرسالة إلى أن فيفا يمتلك احتياطيات نقدية بقيمة 6 مليارات دولار بعد كأس العالم الأخيرة، مما يتيح له تحمل تكلفة هذا الإجراء الاستثنائي لمرة واحدة، حيث سيبلغ إجمالي المبلغ الممنوح للاتحادات حول العالم ما مجموعه 2 مليار و100 مليون دولار. من جهة أخرى، تلقى رئيس الاتحاد الدولي دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة لحضور مؤتمر استراتيجي يستمر 2 في الرأس الأخضر الشهر المقبل، وبحضور رؤساء الاتحادات الأفريقية 54. أعلنت اللجنة الأولمبية والبار أولمبية السعودية اختيار خليفة العميري لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، ويارا العمري لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة، لحمل العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقررة إقامتها أو افتتاحها السبت في مدينة ناغويا اليابانية. تأهل المنتخب السعودي تحت 21 عاما لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين دون رد في ناغويا اليابانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة. هدف المنتخب السعودي الأول حمل أو هدفي هدف المنتخب السعودي حمل توقيع محمد برناوي أولا في الشوط الأول ثم إياد هوسة في الشوط الثاني. يختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

0: صديقنا الدائم حسن العتيبي يلتحق بنا. حسن مساء الخير، شفت المباراة ولا نمت؟ عشان واحدة ونص يعني بعد الجمعة.
1: لا كان وقت غدا قعدنا نتغدى ونتابع
0: يوم الجمعة، اليوم الأقل نوما
1: يعني تابعنا المباراة. يعني
0: كيف شفت المباراة؟
1: أول شيء مبارك للمنتخب السعودي التأهل، وإن شاء الله يعني المباراة القادمة تكون يعني أسهل بإذن الله. يعني مباراة منتخب كوريا ما في ضغط، ما في ضغط، لا أقصد مباراة اليوم سهلة، أقصد مباراة منتخب كوريا ما في ضغط. ودي المدرب يدخل أفكار جديدة في المباراة.
0: اليوم كيف شفتهم؟
1: مباراة فنيا اليوم للأمانة ما كانت مقنعة. الشيء الإيجابي في المباراة هي النتيجة فقط. لي تحفظ كثير عن بعض الأسامي يعني في المفروض يشاركون. يعني عندي قناعة أن أي لاعب صغير يشارك في دوري روش كعنصر أساسي أو ك يعني عدد أفاق كبيرة، يعني المفروض يحجز خانة أساسية.
0: زي مين؟
1: يعني مثلا عبد العزيز السويلم
0: ما شارك
1: اليوم، عبد العزيز الفواز ما شارك اليوم. هذه يعني تحفظ عليها كثير يعني. وبالإضافة إلى طريقة اليوم، طريقة اللعب اليوم، بدأنا المباراة رأس الحربة كان يضغط بشكل، الكابتن ثامر كان يضغط بشكل كويس بداية المباراة. يعني الحلول الهجومية ما كانت مقنعة اليوم، الكرة ما كانت تطلع بشكل صحيح، يعني من قلوب الدفاع ما كان في بناء هجمة للأمانة.

0: في اثنين كلها من كرات ثابته.
1: هو ثامر وين صار يلعب الحين؟
0: من ثامر يلعب بنادي الخليج.
1: اي لانه
0: كان في نيوم. نعم.
1: وقبل نيوم الرائد.
0: قبل ان ثامر كان في النيوم قبل النيوم
1: اظن الرائد كان
0: هو الاتحاد الاتفاق نيوم الخليج. بس اتكلم عن
1: تنقل كثير بس بنيه جسديه ما شاء الله
0: بنيه هائلة. جسمانيه بالعكس اللعب اللعب ممتاز حتى الشيء اللي مطلوب منه اليوم تقريبا سواه ما توفق مثلا في كوره او كورتين هذا مو دليل ان المهاجم ما هو كويس ولكن الادوار اللي كان يقوم فيها اني قاعد العب الفريق اثبت المدافعين انا الشيء اللي ضايقني ما كان في خلق فرص كثيره للمنتخب السعودي في يعني مع العلم ان مع كامل الاحترام منتخب قطر
1: بنحكي عن قطر
0: ما هو المنتخب العالي فنيا اللي تقول ما تقدر تسوي معها الفرص هذه الاهداف الاثنين كلها من كور ثابته ركنيه
1: صحيح.
0: وخطا في بدايه الشوط الثاني اللي احب اتكلم عنه اللاعب اياد هوسا لاعب مميز صراحة يعرف يلعب محور ثمانية يقدر يكمل دائما قريب من الباب دائما يهدد المرمى واليوم يمكن
1: الكرة في رجله حلوة
0: جدا لاعب لاعب عظيم حتى الموسم الماضي في دوري جوي يعني له أهداف كثيرة وتأثيره قوي في نادي القادسية السنة دي الهدف اليوم يوضح جودة اللاعب برضو أنها
1: هم القادسية من وين جابوه؟
0: ما أدري والله القادسية ما شاء الله جابوا كل المميزين
1: جابوا لعيبة كثير هم أخذوا هالسنة أيضا أظن أخذوا لاعب أو لاعبين من مهد مباشرة
0: أعتقد أخذوا موهبة
1: موهبة كبيرة أخذوا من مهد
0: أحمد موسى
1: أحمد موسى ولعب منتخب ناشئين
0: يعني لاعبين كثار خالد توفيق برضو أخذوا
1: من مهد موسى يعني صغير ودفعوا فيه مبلغ هائل اعتقد انه لاعب يعني عمره 16 سنه اخذوه من مهد
0: يعني ما ادري صراحه كم المبلغ
1: 4 او 5 مليون
0: ما ادري كم المبلغ
1: تخيل 16 او اغلى ناشئ سعودي
0: اللاعب لاعب يعني ينتظر ان شاء الله مستقبل كبنيه جسمانيه ما شاء الله متكامل وبرضه قلب دفاع عالي
1: القادسيه نادي ذكي يعني في اصطياد المواهب الصغيره في السنتين الاخيره
0: شوف انا قاعد اشوف السنه هذه يعني فيه الفتره هذه في تحرك غريب جدا اللاعب تميم الخالدي لاعب يعتبر افضل من افضل المواهب في السعوديه 16 سنه مواليد 2010 عروض كثيره جت من انديه مختلفه توجه لنادي الانوار
1: في الحوضة
0: عشان يشارك في فريق اول ففكر لاعب زي كذا اني اروح اوقع مع نادي في دوري يلو علشان اشارك فريق اول اهني عليه واقول ان شاء الله خطوه موفقه ان شاء الله نشوف نجم كبير لان زي ما انت شايف اللاعبين الاجانب مو من السهل ان اللاعبين الصغار ياخذون فرصتهم في الفريق الاول فلازم
1: ولا حتى بدلاء يعني
0: نعم لازم ادخل في منافسه
1: قوية اليوم انا معليش اسمح لي انا اشوف انه من سنوات طويله أنا تابع كويس دج ناشئين وشباب أولمبي مثلك فمن سنة طويلة أول مرة أشوف منتخب قطري بهذا الضعف في الدرجات السنية يعني دائما قطر مميزين في آخر 10 سنين في المنتخبات السنية درجات السنية المنتخب اليوم ضعيف يعني ما مو منتخب تنافسي ابدا
0: جدا من ناحيه شوف من ناحيه العناصريه ممكن احصل اثنين ثلاثه
1: كافراد
0: عناصر
1: بس كفريق
0: كفريق انا اقول احمل المدرب مباراه كوريا تحديدا الاخطاء اللي صارت فظيعه يعني مدرب تلعب بدفاع متقدم اول شيء لازم راس الحربه يعرف يضغط انت لعبت الدفاع متقدم واعطيت فرصه للاعبين منتخب كوريا انهم يلعبون خلف الاظهره سجلوا 3 أهداف
1: بس اليوم مثلا حسن اليوم القطريين في المباراة لا يلعبون لعب مباشر لا يلعبون ضغط لا يلعبون استحواذ ما عرفت منهج الفريق ما عرفت يعني صراحة
0: البداية منتخب قطر كان يبغى يلعب بناء هجمة ولكن عندنا المهاجم ثامر كان يضغط كثير لاعبين الأطراف كانوا يضغطون فاضطروا أنهم يلعبون لعب مباشر على طول على الأطراف عشان كذا تلقى فيها عشوائية كثير أحملها المدرب
1: كبداية للأخضر الشاب السعودي اللي هو السعوديين يأملون في أن يكون هذا الفريق يمثل في 2030 وجزء كبير منه في 2034 هذا الفريق ينافس على واحدة من 3 ميداليات
0: في الأولمبياد هذا شوف الأسياد أنا المباراة القادمة ضد منتخب كوريا الجنوبية كوريا حامل اللقب وحامل اللقب ومنافس قوي فالمباراة كوريا تصير يعني اختبار حقيقي للمنتخب مع كامل الاحترام منتخب قطر اليوم ما هو اختبار منتخبنا وللأسف

0: للأسف حتى منتخبنا اليوم ما ظهر بشكل كويس. يعني أي منتخب منافس أو يبحث عن بطولة من الطبيعي إني ألعب ضغط عالي وإني أبدأ الكرة من المدافعين من الخلف. اليوم هذا ما شفنا أي خلق فرص. فعشان كذا أنا أقول أحمل مدربنا مسؤولية كبيرة لشكل منتخبنا الباهت فنية.
1: ما أقدر أخليك تروح قبل ما أتكلم على الحارس
0: يزن البلوي
1: أول شيء أعطيه بنية،
0: يعني لازم أقابل أشوفه وجه الوجه، ولكن في التلفزيون
1: لا، في التلفزيون
0: مقبول. بس كحارس أنا الموسم الماضي حقق مع الحزم دوري جوي، حارس صراحة قدم موسم مميز الموسم الماضي، ويعني يستحق أنه يلعب خصوصا في غياب حامد الشنقيطي.
1: لعب تحت بالرجل كيف؟
0: لا عادي، يعني خصوصا لعب الحزم الموسم الماضي لعب ثلاثة قلوب دفاع، وكان كان ما يحتاج الحارس كثير،
1: كان في ليبرو أصلا في الفريق،
0: كان ما يحتاج الحارس كثير أنه يبني هجمة.
1: جميل، يلا خلينا نختبر معلوماتك.
0: في
1: بس قل ما ادري اذا ما تدري.
0: انا ما ادري من الان.
1: السعوديه كم تشارك في اللعبه في الاسياد؟
0: ما ادري والله. انا مهتم في كره القدم تحديدا.
1: طيب بس عبدو ماني مجاوب.
0: يلا
1: شكرا حسن.
0: شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا لك.
1: اذهب بكم الى الوقفه الاولى في هذه الحلقه قبل مباراه الاهلي صن داونز. لص الثمانينات بدا الحكايه، وملياردير الالفيه صنعت تويتشات. الأخضر الكبير يواصل تحضيراته في جدة لخليج 27، والكويت تخسر أمام اليمن.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: حياكم الله. حصة تدريبية ثانية للمنتخب السعودي في معسكره في جدة وصل فيها تحضيراته لكأس الخليج.
1: الساعة 2:05 ظهرا بتوقيت السعودية، الباص يصل إلى مقر إقامة المنتخب في فندق شانغريلا بمدينة جدة. حامد الشنقيطي حارس الخلود جديد قائمة الأخضر أول الصاعدين للحافلة. اللاعبون يغادرون الفندق تباعا ويلتحقون بزملائهم في الباص. فهد المفرج مدير المنتخب في حديث مع المترجم قبل تحرك الباص في حدود الساعة 5:25. السائق اختار هذه المرة طريق الكورنيش بدلا من طريق الأمير فيصل بن فهد لتفادي الزحام الذي أخر المنتخب عن موعد الحصة التدريبية يوم الخميس. 25 للوصول لملعب تدريبات في مدينة الملك عبدالله الرياضية. 6:55 الحصة التدريبية تفتح أمام وسائل الإعلام ومدة التصوير المعتادة ربع ساعة. الفريق قسم على مجموعات صغيرة وحركات إحمائية بالكرة بين اللاعبين. دونيس يراقب من بعيد ويقف مع المساعدين على كل كبيرة وصغيرة وسط الميدان قبل الاجتماع بالجميع. انطلاق التدريبات الجماعية بالركض في الملعب تحت نسبة رطوبة بلغت 63%. التمارين الإحمائية مستمرة، ومن هناك التمارين الخاصة لحراس المرمى. مدراج مساعد دونيس الثاني ينادي اللاعبين، واجتماع آخر مع المدرب اليوناني.

0: قبل توزيع المهام والكشف عن خطة العمل. ربع الساعة المسموح للإعلاميين بالتصوير ينتهي. اختتام اليوم الثاني من معسكر جدة، الساعة تشير إلى 9:45. المنتخب يعود لمكان إقامته في فندق شنغريلا.
1: وعبدو طيف يلتحق بنا في الاستوديو، حياك الله عبدو. في أخبار كأس الخليج أيضا، بعدت الإصابة مشعل برشم حارس منتخب قطر عن كأس الخليج وضم زميله شهاب الليثي بدلا منه للقائمة التي تخوض غمار البطولة في جدة، وفق بيان نشره اتحاد كرة القدم القطري. وفي مباراة ودية جرت في جدة ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس الخليج، فاز منتخب اليمن على نظيره الكويتي بهدفين لهدف. عبد عطيف حياك الله، مباراة اليمن والكويت، تعطي السعوديين انطباع بأن مباراتهم أمام الكويت محسومة؟
2: ما أعتقد، قبل المباراة يعني من قبل المباراة يعني للأسف الكرة الكويتية ما أبغى أقول تعيش أسوأ أيامها، لكن وصلت لمرحلة يعني ما هي دلالة على المنتخب العريق والكبير صراحة خليجيا وآسيويا حتى على مستوى تصفيات كأس العالم.
1: ما في عبده، ما في منتخب في العالم تراجع يعني حاضره امام تاريخه زي المنتخب الكويتي.
2: ابدا ابدا ابدا ابدا، لو تيجي تمسك كل المنتخبات مثلا في افريقيا و
1: في العالم ما
2: يعني
1: فيه.
2: لانه كان سيد يعني يتسيد بطولات الخليج،
1: كل شيء، اسيا،
2: كاس العالم، ذهب الى كاس العالم 82 وقدم كاس عالم كبيره. واللي انا استغربه بحكم يعني لعبت او لعبت ضد منتخبات او فرق كويتيه، عندهم لاعبين، عندهم يعني مواهب. عندهم موارد بشريه ومواهب، لكن وين الخلل؟ ما يعني ما تعرف لما تصير بعيد ما تقدر تحلل بشكل اكثر.
1: نقدر نقول السعوديه مباراتها مع الكويت الافتتاح محسومه، شبه محسومه
2: تقريبا يعني ما هي يعني فرق الامكانيات وفرق، هم اصلا هم منتخب الكويت هو يعني مؤمنين بهالشيء او معترفين بهالشيء يعني.
1: اليوم تمرين دونيس مريح، خلينا نقول تمرين راحه اكثر من تمرين تكتيكي او تمرين لياقي، ما لعب مباراه وديه، صح ولا مو صح؟
2: تختلف يعني بعض المدربين، ما ضد المدربين، خلينا نقول
1: ايش رايك اليوم التجمع الثاني.
2: انا قبل مباريات تصفيات كاس عالم لا احب مباريات وديه مثل ما يعملون المنتخبات الاوروبيه، انا دائما عندي نموذج المنتخبات المتقدمه اسير على نفس يعني لهم سابقينك اصلا، فبالتالي عندهم ابحاث ودراسات كثيره. بطولات المجمعه لا يلعبون قبلها بطوله مباريات وديه، يعني اذا في كاس عالم، كاس القاريه او يلعبون كثير، لانه المنتخب دائما احنا الان المنتخب مع الايام فيفا داي صار هو نتاج الانديه. اول تعرف المنتخبات تاخذ لعيبتها تاخذ شهر ثلاث اشهر، لا اليوم مع ضغط المباريات والحرب الكبيره اللي بين الفيفا والانديه اصبح لا عند الفيفا داي بس ايام بسيطه، وبالتالي ما يقدر يلعب فيها لكن بطولات مجمعه تعطي نفس اكثر، وخاصه احنا يعني وقفنا الدوري قبل البطوله بوقت كافي، بالتالي كان في امكانيه ان اول شيء بطوله مجمعه والشيء الثاني اوقفت الدوري يعني قبل البطوله باكثر من اسبوع.
1: كان على الاقل يقدر يلعب مع المنتخبات اللي وصلت جده يعني في المجموعه الثانيه، يعني نتكلم عن قطر، نتكلم عن البحرين، الفرق الثاني المجموعه اللي مش معها يعني كان يقدر،
2: او حتى يشوف يعني ترى حتى انك يعني اذا مثلا اذا في منتخبات عربيه جاهزه وايضا عندها استحقاقات تحب تشارك ايضا لما لا، يعني مو شرط حتى منتخبات خليجيه يعني. انه بس انك يعني ترسل افكارك الجديده، حتى خاصه ان في لعيبه ايضا منضمين.
1: تتوقع تغيير من دونيس عن دونيس كاس العالم واخضر كاس العالم اللي ما كان يسر احد؟
2: شوف هو كاس العالم مجبر يعني، انت لما تلعب اسباني لازم تدافع، هذه واحده، فافكارك حتتغير. اليوم انت صاحب الار، صاحب تاريخ كبير امام المنتخبات الاخرى ايضا، وانت الان صاحب المبادره، انت صاحب المفروض انت تكون تتسيد المباراه وتهاجم وتخلق فرص و في كاس العالم عكس، انت في كاس العالم تنتظر ثم تعمل التحولات. لكن كأفكاره في المباريات الودية، خلينا ناخذها اللي قبل كأس العالم، يعني مستويات كانت متقاربة خلينا مع المنتخب أو أقل زي المنتخبات الخليجية، فأنا أعتقد أنه كان أفكاره واضحة بالنسبة لي، أقولها لك من الآن يعني مؤمن فيها أنا أكثر من 100%، حيعمل ضغط عالي، حيعمل على الضغط العكسي بشكل قوي، حيحاول يبني من الخلف بأي طريقة كانت.
1: عنده الأدوات؟
2: الضغط العالي، شوف أنا دائما أقول لك الضغط العالي والدفاع هو شغل مدرب، لما تبغى تهاجم هنا تجي الإمكانيات، البناء نوع

0: من أنواع الهجوم، يعني من التحضير للهجوم. هذا اللي أنا إلى الآن ما تدري كيف بتلعب المنتخبات. إذا سوت أنا أعتقد المنتخبات ضغط عالي على المنتخب بيعني.
1: طيب أنا بختار لاعبين في السعودية كل يوم لين تبدأ الخليج وتعطيهم نصائح. اليوم بختار مصعب الجوير وأبو الشمات، أبو الشمات الجناح مو الظهير. خلينا نبدأ بمصعب، شو تقول له قبل البطولة؟ لأن البطولة مهمة، وخلينا نقول يمكن مصعب يكون النجم الأول الآن للمنتخب. شوف فعليا يعني
0: خلينا نأخذ ميزات مصعب. أنا بالنسبة لي الرؤية عنده جدا رائعة، الرؤية الثقة مرة ممتازة، يعني فهم مسار اللعبة رائع جدا فيها، التكنيك عنده مثلا الاستلام والتسليم جدا رائع. فهذه أشياء تعطي. لكن أنا نصيحتي وقلتها، وحتى يمكن حتى عن طريق مو مباشرين يعني عن طريق يمكن الناس قلت لا يفكر في صناعة اللعب إلا لما تكون الكرة على طبيعتها. يعني حاول تلعب السهل، لما تجيك الفرصة إنك تصنع الفرصة اصنعها. يعني لا يمكن في 10 كور تستلمها تصنع، تحاول تصنع 8. هذه حتى تقلل من ميزتك التنافسية في أو ميزتك في صناعة اللعب. الشيء الثاني أنا أعتقد إنه يعني مثلا في مناطق معينة مصعب مش قوي فيها، كل ما راح على الأطراف مش قوي، يعني يحاول يبعد عن، يعني لأنه مش عندك السرعة، وهذه طبيعة ترى اللاعبين الفنانين في الغالب في وسط الملعب مو لعيبة سرعة، وهذا مو بعيب. فلذلك كل ما تواجد حوالين أو في عمق الملعب كل ما برزت إمكانياته أكثر، ما يروح للكورة المشتركة بشكل كثير، يعني يحاول أنه كل ما سرع اللعب ويبتعد عن الثنائيات حيكون مميز أكثر وظاهر بشكل أكبر، خاصة أن التفكير عنده أيضا رائع جدا. يعني
1: نركز على موضوع يلعب بدون كرة.
0: شوف
1: مصعب ضعيف في هالناحية
0: طبيعي، وترى أنا قلت لك، وهذه ترى أغلب الفنانين الموهوبين في هذا المركز عندهم هذا، يعني ما أقول عندهم الكسل، ما نقول ما يستطيع، لكن
1: ترى المدربين ما يطالبون
0: لكن كسل لكن لذلك هو ينفع دائما في الفرق اللي تهاجم.
1: يعني بس إذا لعبنا إذا لعبت السعودية بثلاثة في الوسط التشكيل الطبيعي اللي مو لا مقلوب ولا معتدل، اللي هو يمين وسط وسار وسط وواحد محور، أكيد لازم يدافع. يعني لازم يكون عنده أدوار دفاعية.
0: مو الدفاعية مش إنه مثلا في الالتحام، لا في عملية التنظيم، يعني كيف يعرف
1: عملية الضغط، حتى
0: عملية الضغط كيف يميل كيف يساند، هذه أشياء طبيعية. لكن مش لكن إنه عشان يكون مبسوط مصعب ونوعية اللعيبة مصعب إنهم يحاولون دائما إن الكرة تكون في ملعب المنافس، سواء الكرة مع المنافس أو حتى معه، لأنه في الملعب المنافس ما حيعمل رجوع كثير للمناطق بعيد عن مرمى، فيعمل الضغط قريب من عنده، فهذه أشياء تساعده. يعني هو يعني المدربين المهاجمين يساعدون النوعية اللي مثل مصعب.
1: بالشمات
0: اللاعب ذكي، لاعب ذكي، هو أصلا تصنيفه وخصائصه ما هو لاعب ظهير. فلما رجع ظهير صارت الخانة عنده سهلة. الخانة عنده صارت سهلة. ليش؟ لأنه واضح أنه يعني يجيد. شوف
1: طبعا أنا كنت أحكي لك عن أبو الشمات الثاني،
0: بس الظهير
1: لا الجناح، كنت أحكي عن الجناح.
0: هو ظهير في القادسية.
1: تكلم أبو الشمات الأهلي عشان تميز.
0: صالح أنت تتكلم صالح. شوف صالح لاعب أنا أعتقد أنه صار من القلة اللي نشوفهم في الكرة السعودية. ذكي، يعني اللي يفرق عن مصعب أنه مو كل كرة يفكر أنه يصنعها، وهذه أحيانا تكون أعتقد أنه عنده شوي أحيانا من أنه يبحث عن الشو أكثر من أنه
1: يكثر من الاستعراف،
0: خلينا نقول الشو يعني. لكنه أنا بالنسبة لي يعجبني، أنا كعبده يعجبني صعب. ذكي، يعرف أحيانا يلعب لعبات أنت ما تتوقعها، ترى اللاعب اللي يلعب لعبات أنت ما تتوقعها مثل مصعب لاعب جدا ممتاز. أضف إلى ذلك هو يمكن أحسن من مصعب في الواحد ضد واحد، يعني هو عنده الواحد ضد واحد أحسن من مصعب. إضافة إلى ذلك أنه هو دائما يكون أقرب للباب من مصعب، يعني تشوفه يعني يروح يساند بشكل كبير. والدليل أنه في مباريات كثيرة لعب على الطرف. بالنسبة لي هو مفكر متمكن، ما هو اللاعب السرعات أو المساحات.
1: بس في جناح يكمل يعني مباراة ما يلعب أوفر،
0: في في في في نيستا، نيستا لعب مع برشلونة كجناح.
1: بس أنت تعطيني حالات نادرة.
0: أنت قلت لي واحد أعطيك عشرة. لا
1: أنت تكلم واحد يلعب جناح طول عمره، يلعب طول عمره نيستا، يعني لعب طوارئ يعني في الجناح،
0: لعب مع جارديولا جناح.
1: بس تكلم الجناح يلعب أوفر.

0: هنا
1: صالح ما يلعب
0: يا اخي اعرف لك اجنحه ما يلعبون وفرات لا والله بعطيك والله اعطيك واحد
1: عارفك اذا انا
0: اعطيك واحد مثال عبد الله الشيل لا يلعب وفر ما يلعب لك وفر بس يعطيك كورن تسجل
1: عبد الله ظهير ترى ها
0: ايه وهذا هو ظهير يعني المفروض اكثر من الجناح انه يلعب وفرات يعني
1: طيب سؤال الحلقه اللي سالت حسن ما سمعتنا انت
0: لا
1: السعوديه كم تشارك في لعبه في دوره الاسياد اللي تبدا السبت اليوم تدري قل ما ادري احسن ما تقول رقم ترى حسن قال ما ادري
0: الاسياد فيه العاب اخرى
1: الاسياد دي فيها العاب كثيره هي اسياد الاولمبياد الاسيوي كم لعبه السعوديه تشارك
0: ما عندي معلومه
1: ما تدري ها
0: ما ادري
1: طيب شكرا
0: هذه جديدة دي يعني
1: شكرا
0: ثقفتنا يا ابو سعيد شكرا
1: شوف بداية الحلقة ترى انا قايلين الرقم
0: برجع لها جل
1: شكرا عبد الطيب يلتقي اليوم السبت فريق اهلي جدة السعودي بطل اسيا مع مضيفه صن داونز الجنوب افريقي بطل دوري ابطال افريقيا في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ذلك عصر اليوم السبت 14 على بطولة او على كأس افريقيا واسيا والمحيط الهادي كأس الانتركونتيننتال تاريخ بطولة عريقة بدأت عام 60 وشهدت تغييرات على مدار السنين.

عام 1960 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية إنشاء بطولة تحت مسمى كأس إنتركونتيننتال تجمع الفائزين باللقب القاري في ويفا وليبرتادوريس. لعبت بنظام الذهاب والإياب، وحقق ريال مدريد أول بطولة على حساب بينيارول الأوروغوياني. خلال السبعينات وبسبب أحداث العنف شهدها لقاء بين ميلان الإيطالي وإستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني عام 69، انسحبت العديد من الأندية الأوروبية من المشاركة بالبطولة وتم إلغاؤها عامي 75 و78. مجرى آخر عرفته البطولة إجراء تعديل جديد على نظامها في عام 80، باتت تلعب مباراة واحدة على أرض محايدة. اليابان عبرت عن استعدادها للاستضافة، وهو ما استمر حتى 2004. فيفا أطلق عام 2000 كأسا لأندية العالم لم تستمر أكثر من نسخة واحدة بسبب إشكالية مالية للشركة التجارية للاتحاد الدولي، ليقرر بدءا من 2005 اعتماد بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة قارات أخرى غير أوروبا وأمريكا الجنوبية، واستمرت حتى 2023. التغيير التالي شهد إطلاق بطولة الإنتركونتيننتال بعدد مباريات أقل مع أبطال كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا تتنافس بنظام خروج المغلوب، ويتأهل ممثل أوروبا مباشرة إلى المباراة النهائية. أطلق فيفا في 2025 نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية استضافتها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا، ونال تشيلسي اللقب على حساب باريس سان جيرمان. هيثم بن حماد، العربية.

0: وفريق سان داونز نادي العاصمة بريتوريا، ما هي فصول قصته وكيف أوجد له مكانا بين كبار أفريقيا؟
1: في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت جنوب أفريقيا تعاني من الصراع العرقي، توتر في الشوارع واعتقالات ومحاكمات، ظهر رجل ثري اسمه زولا ماهوبي. لم يكن معروفا، لكنه أراد

شراء الشهرة بالمال، وجد أبواب نادي أورلاندو بايرتس مغلقة في وجهه. حول نظره شمالا نحو عاصمة البلاد بريتوريا، وناد على حافة الإفلاس اسمه سان داونز، تأسس في عام 70. هناك وجد ظلته، أنفق ببذخ على الفريق بدءا من عام 85، حتى اصبح اسمه حلما لكل لاعب في جنوب أفريقيا. ماهوبي كان خبيرا في الحواسيب وكانت ثروته محل شك. أودع السجن بعد أن اختلس أموالا من بنك محلي. رحلة قصيرة لزولا انتهت بعد بضع سنوات، وفي عام 88 فقد ملكية النادي لمصلحة بنك ستاندرد. ورغم المشاكل خارج الملعب، إلا أن الفريق واصل حصد الألقاب داخل المستطيل الأخضر. بعد سنوات من عدم الاستقرار الإداري، وصل بالمليونير باتريس موتسيبي لمنصب رئيس النادي بعد استحواذه على الفريق، وهو الذي تزيد ثروته عن 4 مليارات دولار، ويتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تاركا ابنه تيلوبي موتسيبي في منصب رئيس مجلس الإدارة. في جنوب أفريقيا، سان داونز ليس الأكثر شعبية بين أندية البلاد لكرة القدم، بل يأتي في المرتبة الثالثة عندما يتعلق الأمر بالقاعدة الجماهيرية الأكبر، وهذه الإشارة هي الأشهر بين مشجعيه، تعني حدنا هو السماء ولا شيء سيوقفنا، ويتم تعليمها للجماهير منذ سن صغيرة.

0: ويلتحق بنا دكتور تركي العواد. دكتور حياك الله، تابعت سان داونز؟
1: يعني تابعت انا يعني الذكرى الجميله اللي اتذكرها له هي كاس العالم للانديه، يعني كان الفريق الابرز من خارج القاره او القارتين، نقول من اوروبا وامريكتين، ونترك الهلال كان استثنائي في البطوله، كان هو الافضل. فاز على اولسان، يعني هذا فريق يعني رائع، وايضا تعادل مع فلومينينسي وخسر في مباراة 4-3 مع بروسيا دورتموند. يعني هو أكثر فريق رائع ما تأهل للدور الثاني، ففريق عنده شخصية. شفنا أيضا مباراة ودية مع الهلال، قدم مستوى جيد وفاز على الهلال. يعني فريق عنده شخصية وعنده عدد كبير من اللاعبين في المنتخب في كأس العالم الماضية.
0: صحيح.
1: يعني فريق تقدر تقول أنه على أرضه بيكون صعب، مش الفريق السهل.
0: الأهلي ليس في أفضل حالاته نقدر نقول؟
1: والله نقدر نقول الأهلي في واحدة من أسوأ حالاته، مو يعني عنده مشاكل حقيقية، وترى النتائج ما تعكس المستوى غير الجيد. الأهلي متماسك وقاعد يؤدي وقاعد يعني ما زال
0: يقاوم، خلينا نقول يقاوم،
1: يعني بحلاوة الروح وشخصية البطل وكذا، لكن فنيا عنده مشاكل كثيرة. وتكلمنا ترى قبل ينهزم الهلال، قبل ينهزم الخلود، تكلمنا أنه الفريق ما له شكل واضح.
0: صعبة على الأهلي
1: مع بوزيتش؟ لا ما هي بصعبة، لا ما هي بصعبة. الفريق يقدر يحقق نتائج، يعني عنده فريق رائع، عنده روح قتالية، بالذات إيفان توني يا أخي، يعني هو شال الفريق بعد ما راح كيسي ومحرز.
0: طبعا هو تلقى خبر سيء أمس إيفان توني،
1: إنه لا تقول لي مو بلاعب بعد،
0: لا إنه تلقى خبر إنه لم يضم للمنتخب الإنجليزي في دوري الأمم التشكيلة الأخيرة اللي أعلنت. يعني هو كان في كأس العالم في التشكيلة وما
1: لعب آخر مباراة،
0: يعني خبر غير جيد له،
1: بس متوقع ترى على فكرة. يعني
0: أنت تكون في كأس العالم مفروض تكون في دوري الأمم.
1: لا لا لا لا مختلفة، يعني الحين هم بيبدون ما بعد كأس العالم. ما بعد كأس العالم أنت بتشوف اللاعبين اللي تستثمر فيهم لسنوات قادمة، فمتوقع. أنا ما أعتقد أنها كانت مفاجأة.
0: يعني تقريبا 95% اللي أعلنها المدرب
1: ما غير
0: عن كأس العالم. 95% هم كأمة
1: راضي باللي صار في
0: كأس. أي بس الأهلي مطلوب، خلينا نقول أمام جمهور ضخم.
1: صحيح.
0: جمهور عنده طريقة خاصة في التشجيع والتحفيز مخيفة يعني، ونادي ثري جدا وغني بكل شيء بما يسمح بإعداد فريقه بالشكل المناسب.

0: وأرض لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية. الأندية السعودية تركي ما عمرها لعبت في أفريقيا الأندية. صحيح. طبعا
1: نحن شمال أفريقيا
0: لا نستثني المغرب وتونس والجزائر. صحيح. العربية يعني أفريقيا العربية بما فيها مصر. الحين نتكلم عن أفريقيا السوداء. ما قد لعبت الكرة السعودية هناك إلا المنتخب مرتين.
1: صحيح.
0: تذكر مرتين
1: كاميرون. اتذكر
0: كاميرون 84 أفراسيوية وجنوب أفريقيا
1: لعب مع جنوب أفريقيا
0: في جنوب أفريقيا كانت سنة
1: 96 يمكن أو شيء
0: 97 أظنها. إيه 97
1: إيه وفتنتين خسرناها للأسف يعني.
0: إيه لا فزنا على الكاميرون.
1: فزنا على الكاميرون في عندنا.
0: أيوة.
1: وخسرنا هناك. أيوة يعني قصدي على أرضه. يعني كانت
0: صحيح
1: يعني. لا شوف هي طبعا
0: أنا كل المؤشرات اللي قلتها لك قبل شوي عشان ما ينسينا حديث المنتخب. أول مرة تلعب هناك أول مرة شو المفروض تسوي في هذه
1: ما في شيء كثير تسويه الحقيقة. أنك أنت لازم تلعب بتحفظ, ما تحاول انك انت تهاجم بشكل كبير.
0: لاحظ انها مباراه واحده ما في ذهاب.
1: مباراه واحده ما في شك هي مباراه واحده, لكن اهم ما في هذه المباريات اللي تلعبها في اجواء جديده ببيئه جديده انك انت ما تفقد التركيز في البدايه وتتلقى هدف او هدفين تصعب عليك المباراه. حتى لو تلقى الاهلي هدف اعتقد انه يقدر يرجع بلاعبينه بنجومه بخبرتهم, لكن لا يخسر مباراه من بدري وممكن انها تصعب عليه. شفنا ان مباراه مع بيراميدز زي كذا خسرها هو في قله تركيز في دقائق وراحت المباراة ما عاد يقدر يرجع. حاول يرجع لكن مو دائما, وشفنا الأهلي حاول يرجع هذا الموسم أكثر من مباراة, في مباراة ترجع مباراة ما رجع. لذلك هذه المباراة الأهم بداية المباراة أنك ما تهاجم, أنك تحاول تكون متحفظ بالذات الظهيرين والمشكلة الأزلية اللي الآن مع الأهلي. كل ما جت مباراة من بيلعب ظهير يعني بعطية ممكن نجي.
0: هو يلعب الأربعة صار.
1: ها؟
0: يلعب الأربعة كلهم الأظهر اللي عنده الأربعة.
1: هو لازم يلعب هذا.
0: يلعب كلهم في الأشواط.
1: بس بعطية أنا عندي إنه على الأقل طبيعي. يعني ما عنده أشياء غريبة. الباقيين عندهم مشاكل, عندهم أشياء حقيقية. يعني يستلم كرة يبعدها عنه, يحاول إنه يسحب المهاجم وتنقطع منه. هو يلعب وصول اللعب. تعرف البلد نقول وصول اللعب
0: الكتالوج يعني.
1: يستلم ويسلم ويفتح, ما يحاول يخاطر, ما يهاجم, ما يعني هذا اللاعب اللي أنا أحتاجه في الظهير. أنا ما محتاج إنه يهاجم في مثل هذه المباراة. بلاعب زكريا بالنسبة كبيرة يعني هو الأفضلهم في الجهة اليسرى, لكنه لا يهاجم. أنا دائما أقول لهم للظهير دورك الأول دفاعي, خليك كويس دفاعي وعقب يعني إذا جت لك فرصة تطلع مرة أو مرتين في المباراة ما في مانع, لكن خلك في الغالب.
0: بس إنه لعيبة الأهلي لازم يستوعبون إنه هذه مرحلة ترى بالمناسبة المباراة فيها تسليم كأس.
1: صحيح.
0: أي فهي خطوة تاريخية ما قد حققها نادي سعودي.
1: صحيح.
0: في التاريخ.
1: إلا.
0: فهذه المجموعة وإنها تحققها خارج البلد وفي في أفريقيا بالنسبة لهم ستكون قائمة ملحمية. قائمة الأهلي بكرة لازم عندي يستشعرون هذا الشيء.
1: والله هم مستشعرين. أنا
0: من غير مدرب ولا لعيب ولا ولا إدارة تقول لازم هم يستشعرون.
1: اللاعبين اللي خرجوا البطولة الماضية يعني لحسن حظ الأهلي اللي عنده فرصة ثانية إنه يعدل. عادة لما تفوز ببطولة أنت السنة الجاية ما تشارك ما تعلم من أخطائكم, تعلموا يعني رغم إن أوكلاند مباراة أوكلاند ما كانت جيدة ولكن تعلموا على الأقل مباراة بيراميدز اللي كانت غير جيدة. هذه المباراة نفس الشيء معظم اللاعبين لعبوا في الخروج السنة الماضية المفروض انهم يتعلمون. انا ما يهمني انهم يفوزون بالكاس او ما يفوزون بالكاس, هذا موضوع ثانوي مقارنة بانه طموح الاهلي وطموح جمهوره انه يوصل على الاقل للمباراة النهائية. هذه ممكن تساعده بشكل كبير انه
0: قبل النهائي مقبول.
1: قبل النهائي هو
0: مقبول
1: يعني
0: جدا يعني الحقيقة يعني انك تلعب مع فريق امريكا اللاتينية يعني مقبول جدا. سواء فزت ولا خسرت يعني
1: بس على الاقل تحس انك نافست. لكن الخروج المبكر يعني انا عارف الناس ودها تقول والله احنا بطل اسيا وافريقيا والمحيط الهادي
0: صحيح
1: شكلها حلو.
0: اللقب صراحه غريب
1: فكره غريب
0: تحسها
1: هو انفنتينو يحب ذا الاشياء.
0: لا هو تحس اللقب تحسه بطوله مصارعه.
1: هو هذا فكر انفنتينو انه يحاول يكمل لكنه جيده. هو لقب لقب ويستحق الاهلي ان شاء الله نحققه ونتمنى انه يحقق. لكن انا عندي الاهم الاهلي عنده القدره انه يروح بعيد. أنديتنا عندها عدد من اللاعبين رائعين اللي أنت تحتاج خبراتهم. لكن ما زال الأهلي يفتقد للنجمين اللي إحنا يعني يعورنا قلبنا لما نشوف الأهلي بدون كيسي بدون محرز. ترينكاو جيد وممتاز ولكن ليس
0: ترينكاو بالمناسبة استدعى جيسوس للمنتخب.
1: والله يستاهل
0: المنتخب البرتغالي.
1: شوف أنا أقول شيء ترى على فكرة يعني هو لاعب ممتاز لكن اللاعب مو مهارة وسرعة. لا اللاعب شخصية يا أخي محرز شخصية
0: ممتاز يعني اللاعب الممتاز إذا يجي مع مجموعة في الوقت الممتاز بيأدي بس إذا يجي في وقت سيء أي فريق

0: يشيل الفريق يعني.
1: صحيح.
0: محرز يشيلك وانت تعبان. صحيح. لكن هو يعني طيب. ممكن ما انك ما اقدر نحكم عليه لكن ان شاء الله انه يتطور ويبدا يقوم بالادوار.
1: خليني اذكر الناس بس بالمباراه الساعه 4 العصر بتوقيت السعوديه ستنقل على عند الزملاء في ام بي سي اكشن. تركي لفت نظري، تذكر بكم في المباراه تتوقع؟ قريتها انت ولا ما قريتها؟
0: لا والله ما قريتها. لا قريتها.
1: $5
0: هذا الدعم للجمهور. والله انا ترى اضايق كثير لما احد يجي يقول والله 500 ريال تذكره. يا اخي ليش انت تبغون نسجون ولا ما تبغون نسجون؟ يعني بالذات ان الجمهور كلهم
1: يعني
0: شباب.
1: خلينا نقول يعني صدق هي التذاكر والاشياء الخدميه دائما توضع على دخل الفرد في اي بلد، تأخذ من يعني على معدل دخل الفرد. إيه؟ فدخل الفرد نازل جدا في جنوب أفريقيا. $5 ترى سعر عالي بالنسبة لهم.
0: مو
1: عالي، خلينا نقول متاح. متاح
0: بس إن لما نقارن دخل التذاكر بمقارنة بما يصرف على الرياضة، أنا أقول لو ندخلهم مجانا إحنا كسبانين، لأنه هذول يضيفوا لنا شيء كثير. فأنا أستغرب إنه شباب.
1: لا هو لا يعني
0: هم اللي يعطون
1: الكلام اللي أنا الكلام اللي أنا قلته قبل شوي لا يعني إنه أسعار التذاكر في السعودية هي مناسبة. أنا بالنسبة لي في الدول السعودية غالية جدا.
0: أنا ودي بلاش.
1: لا مو بلاش
0: والله. اتمنى بلاش. انا انها توزع على المدارس.
1: لا بلغت دكتور.
0: لا مش بلاش تجي تاخذها من عند الباب. لا انها توزع لكثير من الناس المهتمين في الكوره اللي ودهم يروحون مع عوائلهم او الشباب.
1: يعني هذه يمكن يكون لها برامجها الخاصه. من يفوز؟
0: الاهلي. الاهلي اتوقع.
1: هذه امنياتك؟
0: لا انا
1: امنياتك وفنيا
0: اكيد ان الاهلي. أي. وهذا شيء الى النهائي ان شاء الله. لكن ايضا اتوقع الاهلي عنده باقي البطل.
1: الله يوفقهم. موفقين ان شاء الله. الاهلي على عتبه بطوله وشيء تاريخي، بصمه تاريخيه انك تروح افريقيا وتجيب بطوله بطل اسيا وافريقيا والمحيط الهادئ ومو وراء المحيطات.
0: صحيح.
1: شكرا. قبل مباراه السبت ايضا، كيف ينظر اعلام جنوب افريقيا للمباراه امام الاهلي السعودي؟
2: وسائل الإعلام وعناوينها في جنوب أفريقيا انقسمت بين مباراة بطل القارة وإعلان قائمة المنتخب الأول. مدرب صن داونز كاردوسو أعاد التفكير بما حدث أمام منافس سعودي آخر في ودية النمسا شهر يوليو. وسائل الإعلام نقلت عنه التصريح أنه يسعى لتدارك خطأ تلقي هدفين من هجمات مرتدة. كاردوزو أضاف أنه يعتبر المباراة يوم السبت أكثر من مجرد لعبة لفريق، مطالباً البلاد بالتوحد خلف صن داونز. يبدو أن الرسالة لم تصل لمشجعي منافسي صن داونز أورلاندو وكايزر تشيفز. أحدهم من المؤثرين نشر فيديو لتحليل تكتيكي لصن داونز لفائدة بطل آسيا. المباراة التي تنطلق في 3 عصرا بتوقيت بريتوريا يسبقها حفل لعدة مغنيين يتقدمهم واحد من أشهرهم في جنوب أفريقيا المطرب ساجافا. لأنه تولى تدريب كلا الفريقين توجهت الأنظار إلى موسيماني مدرب جنوب أفريقيا الحالي في مؤتمره الصحفي للكشف عن قائمة المنتخب البلاد للتصفيات القارية، فكانت له هذه التصريحات.

0: من جهتي فإن المصري خالد علي المنسق العام في نادي سان داونز أكد في بودكاست بثه الحساب الرسمي للنادي الكأس لن يغادر جنوب أفريقيا.
1: التروفي will never leave South Africa.
2: واذهبوا إلى هناك جنوب أفريقيا في فيليلي مياندو الصحفي في القسم الرياضي لتلفزيون اس اي بي سي. مرحبا مياندو، مساء الخير. كيف هي تحضيراتكم إعلاميا وجماهيريا وكيف تنظرون لمباراتكم أمام الأهلي السعودي؟ حدثني عن كل شيء.
3: Exciting times.
4: نحن في غاية الحماس هنا.
3: We have not hosted.
4: نحن لم نستضف هذه البطولة كأس القارات للفيفا على قدر ما استطعنا نتذكر. هذه فرصة كبيرة جدا بالنسبة لنا. في المرة الماضية التي

0: خضنا مباراة
1: Asian Champions
0: ضد أبطال آسيا، كان المكوريا الجنوبية، كان فيها التسعينات، وسان داونز بلا شك هو فريق تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية مرتين، وآخرها شاهدناهم مع زيادة عدد الأندية في أمريكا، لعبوا ضد فلومينيسي وبوروسيا دورتموند، وبالتالي هذه فرصة للعب ضد النادي الأهلي، فرصة كبيرة جدا، وبالتأكيد نحن فارق نعرف الكثير عن نادي الأهلي، حتى ساهمنا في ترقية نادي الأهلي والعودة إلى الدوري المحترفين، وهناك عدد من اللاعبين الذين نتابعهم، مثلا مندي، ونعرف أنه كان يلعب مع نادي تشيلسي وهو لاعب أفريقي ومن بين أفضل اللاعبين الأفارقة.
2: جميل. طبعا انت تقصد ساهمته بعودة الاهلي لانه كان مدربكم السابق موسيماني درب الاهلي في ذيك الفترة، بس عشان انا يعني اكمل المعلومة. ميادو يعني الجمهور حيشغل فقط 60% من الملعب، 40% من المقاعد فعليا ستكون غير مشغولة، ام انه تغير الموضوع؟
1: نو for how I know it, this game
0: حسب علمي في هذه تذاكر المباراة شبه بيعت بالكامل، هذا ما أعرفه. التذاكر شبه بيعت بالكامل، ويجب أن أقول لكم بأن نادي سان داونز دائما عندما يصل مثل هذه المباريات التذاكر تباع بالكامل. مباراة كبيرة مثل هذه أتوقع أن تباع تذاكر بالكامل، وأكثر من 50,000 شخص بإمكانهم الدخول إلى الملعب، ولا نتوقع أقل من هذا العدد غدا. ونعرف أن هذا الملعب استضاف كثير من مباريات من كأس العالم مثلا، ونادي سان داونز لم يخسر مباراة على هذا الملعب، وخاصة المباراة الحاسمة. وأنا أرى هذه المباراة بنفس أهمية نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنها في أعلى الأولويات الأفريقية.
2: صحيح.
0: نعم. حتى المباريات المحلية لا نرى سان داونز يهزم في هذا الملعب.
2: صحيح. ميندو بصراحة سترشون غرفة ملابس الأهلي كإعادتكم في فريق الضيوف، ترشونها بطريقتكم وترشون واحد من المرمين وتقولوا الكابتن اختار القرعة الأخرى؟ قل لي الصراحة. المهم اللي ترشونها قبل المباراة.
0: كلا، نادي سان داونز يهزم الفرق داخل الملعب وبأدائهم. ومسألة الموتي هي مسألة ذهنية، من أشرب الماء مثلا أو أرشه، ولكن أنا أعرف أنت في بالك تعتقد بأنني أخوض وهي ألعب، ولكن هي مجرد
2: هي. لكن هذا شيء غريب، يعني أنكم قبل المباراة تذهبون للفريق مياندو هو شيء غريب. طبعا احنا نتكلم، لا اتكلم عن سحر الموتي المشهور في جنوب افريقيا وفي بعض الدول الافريقيه، اتكلم عن طريقتكم الخاصه اللي انتم تسمونها الموتي سان داونز، اللي تروحون غرفه فريق الضيف وترشونها قبل ما يدخل. يعني ليش تعملون كذا وبعدين تروحون لواحد من المرمين وترشونها في ليش هذه الطقوس عندكم كل مباراه لسان داونز؟
1: No, let me tell you, Sundowns doesn't.
0: اسمع لي أقول لك، Sundowns لا يرشوا أي شيء. حتى في غرفة تبديل الملابس هم محترفون جدا ويهزمون الفرق داخل أرض الملعب. لكن تسأل كل الفرق التي تأتي إلى ملعب لوكتس، ربما فرق أخرى، ولكن Sundowns أبدا يهزمون الفرق داخل الملعب. واسمح لي أن أقول لك أنهم عندما يتلاعبون بأفكارك سترى ما يحصل داخل الملعب. كثير من اللاعبين يعرفون هذا العالم، خاصة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبلا شك سان داونز الغالبية اللاعبين هم من الأجانب، وبالتالي هم قادمون من كأس العالم الأخيرة من المكسيكي وأمريكا، ففريق مثل هذا مستعد لمواجهة أي فريق وبأي مستوى، ومباراة الغد لن تكون مختلفة. وأنا متأكد أن حتى الجماهير السعودية بعد انتهاء

0: دقيقة سيتعجبون ويقولون واو، وأنا أعرف في دور المحترفين السعودي أنتم أيضا تبحثون عن أحد لاعبي صن داونز توم هونغوينا، وسيرتدي رقم 4 يوم غد وستندهشون الأداء.
1: جميل، سنتابع كله. يعني إحنا نعرف صن داونز يعني مش أول مرة نشوفها، دائما نتابع يعني ضد الفرق العربية الأفريقية. أنا سعيد باستضافتك مياندو، أتمنى نشوف مباراة حلوة إن شاء الله للأهلي السعودي وصن داونز. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
0: صن داونز بالتأكيد. شكرا حبيبي.
1: شكرا جزيلا. الأهلي أمام بوابة تاريخية لم يفتحها فريق سعودي من قبل، أرجو له التوفيق. عبد الرحمن العروان يقول لهم سيروا يا أهلي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران وسنتكوم تعلن تغيير مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار. الجيش اليمني يتصدى للحوثيين في مأرب ويستعيد مواقع غرب تعز ويسيطر على جبل البازلة الاستراتيجي في لحج. أمريكا توافق على مبيعات محتملة لأوكرانيا تتجاوز المليارين وترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا. أمريكا والدنمارك يتوصلان إلى اتفاقية من شأن غرينلاند تمنح واشنطن حرية تعزيز وجودها العسكري وتمنع إنشاء قواعد أخرى. اختراق الأنظمة الداخلية لشركة أوبن أي آي بواسطة برمجيات منافستها أنثروبيك. الذكاء الاصطناعي يشن هجمات سيبرانية على الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وقال إن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war's going to end soon.
0: وفي تطورات مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. معنا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان أهلا وسهلا بك. دكتور إحسان، أبدأ معك بهذه التصريحات المتناقضة لترامب. كيف يجمع اليوم ترامب بين الحديث عن أن إيران تريد الاتفاق وبشدة، يتحدث عن رغبته واعتزامه في تصعيد العمليات العسكرية بل ويلوح حتى بإسقاط النظام؟ هل المسارات هذه متكاملة أم أنها متناقضة فعليا؟
2: حياتي وشكرا للدعوة. يبدو بكأن ترامب يفكر بصوت عالا. فعلا النظام يريد الاتفاق مع ترامب، ولكن الاتفاق على حسب طلباتهم هم. وأكيد لو أعطاهم ترامب ما يريده لكانوا أكيد تشوقوا لذلك وتحمسوا لذلك، ولكن ترامب لا يعطيهم ما يريدوا. هناك مشكلة داخل النظام الإيراني، هناك أجنحة مختلفة. كان هناك مقالة في نيويورك تايمز أكدت ما كان يقوله ترامب منذ أشهر أن هناك مشكلة في القرار الداخلي الإيراني. لا نعرف من الذي يحكم إيران، من الذي هو صاحب القرار وهذا يعقد الأمور. ولكن هو يريد الاتفاق معهم، قادر على استخدام القوة، ويقول الشعب الأمريكي أعطيني الوقت، أعطيني الفرصة لحل هذا الملف المزمن، يعني العقود من المشاكل مع النظام الإيراني. يريد تفاهم معهم، ولكن أكيد القوة العسكرية جاهزة وخيار له. اليوم يقول أنا عندي اجتماع مع أصدقائي وحلفائي العرب الأسبوع القادم ونتحدث في هذا الموضوع ونرى ما هي الخطوات القادمة.
0: لكن هل تصريحات ترامب اليوم هي يعني تخدم المسار التفاوضي بضغط على الجانب الإيراني عبر التصريحات، أم أنه فعلا فهي تكسر يعني كل ما يمكن بناؤه من أشياء إيجابية ضمن المسار التفاوضي؟
2: لا أعتقد، يعني يدعي النظام الإيراني أنه لا يفهم ترامب، وهذا غير صحيح إطلاقا. يعني هو يقول أشياء معينة في سياق معين، كما يكون مشاكل بين الأفراد، يعني عندما يكون هناك مشكلة بين شخصين، يعني الأشخاص تقول أشياء في سياق معين في العلاقة في داخل الإشكالات بينهم.

ولكن لا يمكن تقول اليوم انه الاسبوع الماضي قالوا ذلك، وربما تغير الموقف اليوم. فبالنسبه له يعني هناك، يعني يقول ترامب وهو صادق منذ البدايه، ان هناك مشكله داخل النظام الايراني. يعني توقفت العمليه العسكريه اسبوعين، كان يريد استمرار اسبوعين.

0: الطرف الثالث لا الحرس الثوري ولا الرئيس الايراني يعرف اطلق النار على المبادره الامريكيه. فهناك مشكله داخل ايران في القرار، ولكن ترامب واضح جدا هم يعرفوا تماما ما يريد ترامب. يعني اليوم يقول لهم ترامب هذا المضيق مضيق عالمي لا تحلموا ان يكون له وضع مختلف من لذلك هم يحاولوا التفاهم مع العمان، يحاولوا التفاهم مع الدول العربيه، ولكن في نهايه المطاف الموضوع ليس ترامب، الموضوع هو القانون الدولي. وهناك داخل ايران من يعرف ذلك، ولكن هناك من يتخيل ان المضيق اصبح ايرانيا.
1: طبعا يعني ايضا نذكر بانه اليوم هناك انعكاسات يعني كبيره لما يحدث على مستوى هذه الحرب واستمرار المواجهه مع ايران في الانتخابات النصفيه اليوم، وترامب صار اليوم يتحدث حتى بلسان الناخب الامريكي ويقول بانه الناخب الامريكي اليوم مستعد لتحمل الكلفه، كلفه ارتفاع الاسعار، اسعار يعني الوقود من اجل عدم امتلاك ايران للسلاح النووي. الى اي حد هو صادق في كلامه؟ أي حد فعلا الناخب الأمريكي مستعد لكل هذه التبعات الاقتصادية التي يعني تنتج عن هذه الحرب مع إيران؟
0: يعني هو يعني يريد أن يفكر كذلك الشعب الأمريكي، ولكن لا أعتقد سينجح في هذا الموضوع، لأنه ترامب تم انتخابه من أمريكيين يريد أن يكون اقتصاد أفضل، يريد عدم الدخول في حروب خارجية، يعجبهم أنه أمن الحدود، ولكن الاقتصاد كان مفترض تكون أفضل. يعني حرب إيران كلفت الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي إلى الآن غير مقتنع بالحرب مع إيران. والسبب الأساسي أنه ترامب لم يحضرهم لحرب مع إيران بالأساس، لم يدخل البيت الأبيض ليدخل في حروب، واضطر الدخول في هذه الحروب بسبب تحدي النظام الإيراني. بالنسبة له الحروب ليس لها شعبية في أمريكا، يعني حرب فيتنام كان مظاهرات ومعارضة لفترة طويلة، حرب أفغانستان، حرب العراق، حتى جورج بوش الابن عندما زاد عدد الجنود الأمريكيين في العراق كان الكونغرس بيد الديمقراطيين، وكان الشعب الأمريكي يريد منها الحرب، وحتى داخل الحزب الجمهوري كان يريد منها الحرب. ماذا فعل؟ زاد عدد الجنود. الرئيس الأمريكي يعني لا يعتمد على الشعب القرار، عند يقول هو قائد، هو منتخب، ويجب أن يفعل ما هو الأفضل للبلاد، وفي نهاية المطاف عنده صلاحيات استثنائية في السياسة الخارجية. في السياسة الداخلية مقيد أكثر بكثير، يعني المعارضة تستطيع التعطيل التأخير، ولكن في السياسة الخارجية حتى لو خسر الكونغرس يفعل كما يفعل جورج بوش الابن، يفعل ما يريد بالنسبة لإيران.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب، شكرا جزيلا لك. تصدى الجيش اليمني للحوثيين في مأرب كما استعاد مواقع غرب تعز، وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غرب محافظتي تعز ولحج، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية مسنودة بقبائل الصبيحة من السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي وعلى موقع الدهورة والسبارة في جبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة محافظة لحج بعد معارك شرسة. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الدهورة والسبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة بعد معارك، طبعا كما ذكرنا معارك كانت شرسة واستمرت لساعات طويلة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
2: القوات الحكومية المتمثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن منعت ميليشيات الحوثي بالوصول إلى هذه السلسلة الجبلية في جبال كهبوب وتصدت لها، وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم القوات الحكومية بعد التمهيد من قبل الطيران القوات المسلحة الذي قام بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في ذباب وباب المندب وفي منطقة الوازعية التي يدور فيها اشتباك أيضا هنا في منطقة الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت الوصول إلى جبال كهبوب تريد أن تتقدم من جنوب غرب في منطقة الوازعية لقطع الطريق عن محافظة تعز وعزلها أيضا عن كل المحافظات اليمنية ويعود الحصار من جديد. لكن هنا السؤال، لماذا ميليشيات الحوثي تتقدم وتقوم بإدخال العشرات أو المئات من الجنود؟ لأنها عجزت وتخاف أيضا وتخشى من تقدم قوات الحكومية في هذه المناطق. أيضا في محافظة مأرب والتي جرت فيها اشتباكات عنيفة هنا في جنوب محافظة مأرب، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن كسر هجوم قامت به ميليشيات الحوثي في منطقة مدغل

0: مكتوبة وصرواح وبالتحديد في البلق الشرقي. لماذا؟ لأن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مارب كمحافظة اقتصادية تريد ميليشيات الحوثي الوصول إلى حقول النفط لتغيير المعادلة في اليمن وتغيير أيضا الجانب الاقتصادي لصالح ميليشيات الحوثي التي تعاني منها. هنا قتل اليوم كما قالت القوات المسلحة في مدغل والجوبة وصرواح عشرات أو المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي، حيث شن أيضا الطيران غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي هنا في جنوب المحافظة. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن القصف استهدف مناطق في الجوبة وكذلك في صرواح وفي مناطق عدة من محافظة مارب. التطورات الأخيرة هي في مناطق تشهد صراع طويل، ميليشيات الحوثي بعد الترتيب وكذلك إعادة التموضع من قبل القوات الحكومية تلاقي خسائر كبيرة وكذلك قصف عنيف من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية.
1: أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون باليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 نازح أو حالة نزوح. الأمم المتحدة قالت إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تتحقق من شهادته.
2: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
1: في سياق متصل، كشفت مصادر العربية عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر بأن وزير الداخلية الباكستاني سيبحث في طهران مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. في مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي، دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية سبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
3: More calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: في السياق، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي، ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة لأنه بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: للمزيد من التفاصيل معنا من الرياض الصحفي اليمني رماح الجبري. سيد رماح اهلا وسهلا بك. اذا سيد رماح، بمتابعه يعني اخر التطورات الميدانيه، الى اي مدى نجحت القوات الحكوميه اليوم في تثبيت مواقعها، تامين خطوط امدادها، وفي المقابل قطع طرق الامداد الحوثيه والحد من قدرتها على شن هجمات مضاده؟
1: نعم، نستطيع أن نقول أن القوات اليمنية استطاعت تجاوز الضربة أو ما حدث خلال الأيام أو الأسابيع الماضية ما يخص في الساحل الغربي اليمني. ربما في الساحل هناك

0: تجمعت القوات اليمنية، الولايات العمالقة موقعها أو مواقعها أو قواها، وتنفذ عمليات هجومية في كهبوب وغيرها من الجبهات والمواقع العسكرية، وتحقق تقدما وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر عسكرية في تعز. نتحدث عن استعادة لمواقع عسكرية وتقدم للقوات العسكرية في مأرب، أيضا هناك تصدي لهجوم في مدغل وغيره، بمعنى أن القوات اليمنية استطاعت أيضا أن تحدث أضرار أو أن تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة، ناهيك أن هناك عملية أمنية نفذت وسط العاصمة صنعاء، وقتل عدد من القيادات الحوثية. العملية لا تزال في إطار التكتيم، أو أن الميليشيا الحوثية تتكتم على ما على تفاصيل الحادثة، فيما خرج ناطق الميليشيا الحوثية العسكري ليتوعد بالرد. وهذا هذه التطورات المهمة من ناحية، أولا نوعية الطيران المسير الذي يسمى دبور السماء أو عيبان ونقم، وهذه الطائرات المسيرة التي دخلت الخدمة وتم الإعلان عليها من قبل القوات المسلحة اليمنية، تؤكد أن القوات اليمنية في حالة متقدمة، وأنها بإسناد ودعم التحالف دعم الشرعية قادرة على خوض المعركة وتحقيق الانتصار والتقدم. صحيح أن هناك حدث سلمة أو موقف خلال الأيام الماضية في الساحل الغربي أعطى الميليشيا الحوثية زخم كبير وموقف تحاول من خلاله تسجيل موقف دولي، لكن ما أستطيع أن أؤكد عليه أن العودة ستكون من ذات المكان، وأن العودة من باب المندب ربما خلال الأسبوع القادم إلى الأسبوعين ستكون هي النقطة التي أعتقد أن القوات الحكومية تسعى لفرض سيطرتها على باب المندب خلال الأيام القادمة وهي قادرة على ذلك.
1: وفي انتظار ذلك يعني، وفي ظل أيضا استمرار التهديد الحوثي، نتابع أيضا رفع الاتحاد الأوروبي لمستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس، لكن هل فعلا تستطيع مهمة دفاعية تقوم أساسا على مرافقة السفن لتوفير حماية فعالة لهذه السفن أمام استمرار وجود التهديد وانتشاره على الساحل وحتى في العمق اليمني؟
0: التهديد يكون على الملاحة البحرية في حال كانت مصالح إيران تقتضي ذلك. حاليا الميليشيا الحوثية تحاول أن تقدم سيرة ذاتية إيجابية وتطمينات للمجتمع الدولي والأوروبي، بل أنها تتواصل أو تتواصل كما تحدث الرئيس الأمريكي وقيادات أمريكية في محاولة لتثبيت هذا الإنجاز الإيراني الذي حصل وصولا إلى باب المندب، لكن أتوقع أن هذا التقدم لن يستمر، وإذا ما استمر حاليا كما ذكرت يحاول تثبيت هذا بالتطمينات الكبيرة للملاحة البحرية، ولا أتوقع أن الميليشيا الحوثية يمكن أن تنفذ عملية ضد السفن في الفترة الحالية. ستحاول أن تقدم نفسها كحمل وديع لا يستهدف السفن، وأن لديه مشكلة فقط مع الدولة معينة، وهذا ما تروج له الميليشيا الحوثية أو تحاول أن تسعى إليه. لكن الحقيقة أن وجود الميليشيا الحوثية على كيلومتر واحد فقط في السواحل اليمنية خطر يتهدد المصالح الدولية والإقليمية العالمية، وهذا أيضا كلما تقوم به الميليشيا الحوثية هي خنجر أو أداة تستخدمها إيران متى ما اقتضت مصلحة إيران ذلك، ولا علاقة لهذا بمصالح أبناء الشعب اليمني.
1: نعم، إذا نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من الرياض الصحفي اليمني رماح الجبري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تصعيد إسرائيلي بالقصف واستهداف منشآت وبلدات جنوب لبنان، ولدينا أيضا إنقاذ عائلات جرفتها سيول الأمطار في عدة ولايات جزائرية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرج عيون وبنت جبيل. وقالت المصادر أن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضاء مرج عيون فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة، وتعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي. بيان للجيش اللبناني قال إن بلدة دير ميماس قضاء مرج عيون في الجنوب اللبناني شهدت توترا ميدانيا إثر إلقاء قوة تابعة للجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية باتجاه نقطة مراقبة مستحدثة ومؤقتة أقامها الجيش اللبناني عند أطراف البلدة في 10 سبتمبر الجاري، وذلك لحماية الأهالي أثناء تفقد أراضيهم. وأدى الحدث إلى حالة استنفار متبادل بين الطرفين، فيما أجرت مجموعة التنسيق العسكري الدولية اتصالات مكثفة انسحبت على إثرها القوة الإسرائيلية إلى ما يسمى بالمنطقة الأمنية وفق البيان، فيما عاد عناصر الجيش اللبناني إلى مركزهم الأساسي داخل البلدة. أجرى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي برفقة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وعدد من قادة القوات الجوية والبحرية والاستخبارات العسكرية. وشملت الجولة الاطلاع على سير العمل والإجراءات المرتبطة بالمطار قبل أن يعقد الشيباني اجتماعا مع مسؤولين من الجانب الروسي خصص لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو. في مصر حذرت هيئة الدواء من انتشار بيع العديد من الأدوية غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتسبب في مضاعفات صحية للكثير من المرضى. ظاهرة انتشار الأدوية غير المرخصة وما تمثله من مخاطر وأساليب الترويج لها إعلاميا ومحاولات احتوائها نستعرضها في هذا التقرير.
1: لا تكون خست للدرجة دي، مش كانت زينا
2: هيمتص الدهون ويخرجها برا الجسم.
3: لارا ذات 15 عاما تعاني من السمنة المفرطة، كانت إحدى ضحايا بعض القنوات التلفزيونية غير المشهورة. العائد الوحيد لهذه القنوات هي إعلانات لأدوية غير مرخصة، بعضها يعتمد على ظهور لبعض الممثلين الذين يروجون عن نجاح هذه الأدوية في علاج الأمراض المتعددة. انخفاض قيمة هذه الأدوية وشحنها مباشرة إلى منازل المرضى دون اعتمادها من هيئة الدواء، ما يعني عدم طرحها في الصيدليات بشكل رسمي، يلعبان دورا كبيرا في انتشارها.
4: شفت إعلان على التلفزيون اللي هو بتاع التخسيس، فأنا جبته وجربته، هو عمل معايا مفعول حلو، بس إيه يعني حصل لي مشاكل في القلب وكده.
3: الأعوام الأخيرة شهدت نوعا جديدا من الحملات لبيع الأدوية غير المرخصة تتم من خلال بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الترويج لها من خلال ظهور للأطباء الذين يتواصلون مباشرة مع المرضى وحثهم على شراء أدوية غير معتمدة.

0: بشكل شهري كعلاج مضمون لما يعانون منه من أمراض. سامح كان من بين ضحايا تلك الحملات.
1: هي أسوأ ما تكون وأبعد ما تكون للرجيم. هي بتعمل لك رجيم فوري، تنزل 20-30 كيلو، بس بتنزلهم بتعب بإرهاق.
0: اتساع هذه الظاهرة وما تلاها من شكاوى للمرضى من مضاعفات صحية بعد تناولها دفع هيئة الدواء لإصدار بيان تحذيري للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والإعلانات.
2: الدواء أصلاً عشان يدخل لنا وإن أنت تاخده بصورة آمنة من مكان موثوق بيمر بمراحل كتير قوي، بداية من إن هو يكون مادة ليها تأثير علاجي ونبدأ نشوف الآثار الجانبية بتاعتها وهل هي أصلاً الجسم يتحملها ولا لأ، وإيه الجرعة اللي نقدر نوصل ليها ومدى استمراري على الجرعة دي.
3: في تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام بحيث يتم غلق هذه الصفحات. المشكلة إنه لما بتقفل صفحة بيطلع لك بكرة 10 تانيين، بس الأهم من ده والوعي المواطن نفسه ان انا ما اروحش واشتري، لان في الاخر ده نصب.
0: شراء الادويه غير المرخصه يعتمد عاده على بيع الاوهام والاحلام للمواطنين الذين يقعون فريسه سهله لحملات ترويج مضلله. فهل تساهم القرارات والتحذيرات في تغيير ثقافه الملايين من المرضى؟ احمد عثمان، العربيه، القاهره.
4: قالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تمكنت من إنقاذ مواطنين وعائلات جرفتها وحصرتها سيول الأمطار المتساقطة في عدة ولايات. وأضافت الحماية المدنية بأن عناصرها أنقذت طفلة جرفتها السيول بولاية عين الدفلة، وأنقذت عائلة على متن سيارة كانت محاصرة بسيول الأمطار بأم البواقي، فضلا عن عمليات إنقاذ في ولاية تيبازا وقلمة و تسمسليت.

0: اخويا السلام عليكم. هاي بدات ها شو هاي في بن عزوز هاي غرقت تحت شويه اشتابرت ها عامين وحنا نقولوا لهم اروحوا رجلي زي قوه تاوعكم وكاع هاي ابغى القد ديار كاع هاي.
1: مشاهدينا نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. ترامب يخطط لاستقبال الرئيس الصيني وصوله قاعدة أندروز في أمريكا. ولدينا أيضا تضرر الملايين جراء انقطاع التيار الكهربائي مجددا في كوبا.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة العاشرة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا

0: وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ ونواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر ب2,680 مليون دولار لمواجهة التهديدات الروسية المستمرة، تشمل تطوير وتحسين أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. في التطورات الميدانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين. ونشرت خدمة الإنقاذ الحكومية الأوكرانية صورة تظهر مبنى سكنيا وقد أحدثت قنبلة فجوة تمتد فيه على 3 طوابق. من الجانب الروسي، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالهم، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
1: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات. ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال. إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أيضا أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيون ومحاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيته.
1: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: أوروبا من جهتها تسرع استعداداتها الأمنية والعسكرية في ظل تصاعد التوتر مع روسيا، من تعزيز الانتشار على الجناح الشرقي للناتو إلى البحث في إنشاء مجلس أوروبي للأمن. لكن هذه التحركات تصطدم بكلفة مالية متزايدة.
2: في روسيا، لافروف يعبر عن أمله في أن تكون أوروبا قد سمعت تحضير بوتين حول قصر أمد الحرب في حال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو، الأمر الذي يطرح خيار استخدام الصواريخ النووية، كما أشار ميدفيديف في أكثر من مناسبة في حال شنت دول أوروبية هجوما على روسيا. من جهة، تقول موسكو إن لا نية لديها لمهاجمة أوروبا ولا تسعى أصلا لمواجهة مع الغرب، بل تشير أيضا إلى أنها حاولت تعزيز أجندة ودية لكن الغرب رفضها. لكن من الجهة الأخرى، وعلى خلفية تصعيد الحاصل مع عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي، نفذت طائرات استراتيجية روسية حاملة للصواريخ طلعة لمدة 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج تحت مسمى طلعة جوية مجدولة، خطوة وحسب مراقبين قد تكون رسالة واضحة في هذا التوقيت حول جدية الكرملين بالرد إذا اشتعل فتيل الحرب.
3: هنا في باريس تتسارع إجراءات رفع الجاهزية العسكرية في ظل التطورات مع موسكو. وزير الخارجية جانويل بارو أعلن هذا الأسبوع مشاركة قوات فرنسية في القوة البرية المتقدمة على الجبهة الشمالية للناتو، بالتوازي مع انضمام فنلندا إلى الحوار الذي تقوده فرنسا حول الردع النووي الأوروبي. وفي الداخل، أطلق ماكرون أول دفعة من الخدمة الوطنية العسكرية ب3,000 متطوع هذا العام، على أن يرتفع العدد إلى 10,000 بحلول 2030. لكن توسيع القدرات العسكرية يأتي وسط أزمة مالية حادة. فرنسا تعاني تباطؤا اقتصاديا وعجزا في الميزانية، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تثبيت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية باستثناء الدفاع الذي يشهد زيادة لم تتوقف في الميزانية منذ الحرب في أوكرانيا.
4: والاتحاد الأوروبي بدوره يبدو اليوم حسب تقدير رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أكثر قوة من أي وقت مضى وأكثر هشاشة أيضاً.

0: القوة تكمن في زيادة الدول الأعضاء إنفاقها العسكري بنسبة 80% في 5 سنوات، والهشاشة تكمن في مختلف التهديدات الهجينة التي تستهدف الدول الأعضاء وقد أصبحت أمراً معهوداً.
1: This is even more urgent now.
2: طبيعة وحجم المخاطر يقتضيان التحرك العاجل، لذلك سننظم أفكارنا من أجل إنشاء مجلس الأمن الأوروبي، وهذا أمر عاجل اليوم.
0: صلاحية المجلس المقترح قد تكون شبيهة بالمادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو، حيث تمكن كل من دول الحلف دعوة الشركاء للتشاور عندما تشعر بأن خطرا محدقا يهدد أمنها. المقترح يثير انتقادات لأن المجلس المزمع قد يكون منتدا آخر للتشاور مثل القمم الأوروبية والمجالس الوزارية. وجدواه مشروطة إذن بمدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على بناء أرضية صناعية عسكرية مشتركة، فأكثر من 60% من عتاد الجيوش الأوروبية مصنوع في الولايات المتحدة.
3: في الداخل الروسي، أعلنت البوابة الفيدرالية للتصويت الإلكتروني عن بعد بأن أكثر من 2.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الجارية ب 32 منطقة والتي تستمر على مدى 3 أيام.
4: هدوء انتخابي يغلف مراكز الاقتراع الروسية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما. سباق برلماني أول منذ حرب عام 2022 يسعى عبره الكريملين لتجديد شرعية سياساته وحشد التأييد الشعبي لجنوده. مشهد الصناديق يتمدد برلمانيا وللمرة الأولى صوب 4 مقاطعات أوكرانية أعلنت موسكو ضمها. السيطرة تظهر شبه كاملة في لوغانيسك وتبلغ 81% في دونيتسك و 75.5% في زاباروجيا و 71% في خيرسون. جغرافيا تشمل نحو 15% من مساحة أوكرانيا وفق خرائط السيطرة الميدانية، ولا تملك ثقلا عدديا كبيرا يؤثر في كفة النتائج الكلية لروسيا، وينحصر هدفها في تثبيت واقع سياسي وجغرافي جديد. موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولات يائسة لإفشال التصويت، اتهامات تقابلها الخارجية الأوكرانية برفض قاطع وصفت فيه العملية بالمهزلة الباطلة واللاغية. تزامن ذلك مع تنديد من الاتحاد الأوروبي اعتبر فيه الانتخابات زائفة وغير شرعية، ميزان تتداخل فيه رغبة موسكو في قياس مدى إرهاق مجتمعها من الحرب وسط رفض أوكراني وغربي مطلق لشرعيتها، لتبقى الأرض وحدها المقياس الفعلي للقوة.
3: أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ عند وصوله لقاعدة أندروز بواشنطن الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤولون أن الاستقبال سيتضمن حفل استقبال داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا بحديقة الورود ومأدبة عشاء رسمية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تكنولوجيا أمريكية. اعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش أن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أشرفت على وقف مؤقت للقمع العلني في البلاد بعد سنوات من اضطهاد المعارضين. وكشفت المنظمة أن نشطاء ومعارضين وصحفيين فنزويليين أفادوا بأنهم يتمتعون بحرية أكبر بكثير، لكنها أشارت إلى أن ترسيخ هذه المكاسب يتطلب إصلاحات مؤسسية قوية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. في حديث مع قناة العربية الإنجليزية، رحب المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بدور السعودية في المساعدة لحل النزاع مع باكستان، معربا عن أمله في أن تلعب السعودية دورا أكبر في التوسط بين كابول وإسلام آباد.
5: نرحب بجهود جميع الدول وتحديدا السعودية ونأمل منها أن تلعب

0: لعب دورا أكبر في التوسط بين كابول وبين إسلام أباد نظرا لعلاقتها المتميزة معنا ومع باكستان، ونكن كل الاحترام للسعودية ونشكرها على الجهود الحثيثة والإيجابية لحل الأزمة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية وصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح بأن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عمليات التطوير والبناء. فيما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور في أكس بأن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. انهارت شبكة الكهرباء في كوبا مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الجزيرة، وأصبح انهيار شبكات الكهرباء شائعا بشكل متزايد خلال العامين الماضيين في كوبا بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد. وقد تفاقمت هذه الأوضاع منذ يناير الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة حصارا على الطاقة بهدف فرض تغيير في النظام السياسي في كوبا، وتمنع القيود كوبا من استيراد الوقود لازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية، فضلا عن قطع الغيار اللازمة لصيانة البنية التحتية التي أصبحت في كثير من الحالات قديمة، ولم يتم تسليم سوى ناقلة وقود واحدة فقط منذ ذلك الحين بواسطة ناقلة روسية في مارس الماضي. أعلنت مجموعة أبحاث أمنية أنها اخترقت الأنظمة الداخلية لشركة أوبن أي آي المطورة لنموذج تشات جي بي تي باستخدام أحدث برمجيات منافستها أنثروبيك، وهذا ما يعكس قدرة هذه التكنولوجيات على شن هجمات سيبرانية. وقد أشار الباحثون في مجموعة هاكترون إلى أنهم عثروا على ثغرة أمنية في منتدى المساعدة العامة لأوبن أي آي سمحت لهم بالاستيلاء على الموقع الإلكتروني. بعد لقاء جمع الملك تشارلز بقيادات قطاع الذكاء الاصطناعي يتجدد النقاش بشأن الضوابط المطلوبة ومن يتحمل مسؤولية ضمان بقاء هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان.
2: يتطور بسرعة ويتعلم أسرع ويدخل أكثر فأكثر في تفاصيل حياتنا، لكن كلما ازدادت قدرات الذكاء الاصطناعي يزداد السؤال إلحاحاً: من يضمن بقاء هذه القوة تحت سيطرة الإنسان؟ سؤال كان في قلب لقاء استضافه الملك تشارلز في اسكتلندا وجمعه بقيادات بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
3: يبدو أن هناك حاجة ملحة للنظر بشكل جدي في المخاطر الوجودية التي قد تنجم عن وقوع هذه التقنيات في الآيدي الخطأ واستخدامها بطرق قد تكون كارثية. لذلك نحتاج بالتأكيد إلى وسائل كافية للسيطرة عليها قبل فوات الأوان.
2: لكن من يقودون هذه التكنولوجيا لا يتحدثون عن المخاطر وحدها، فبالنسبة إليهم التحدي هو تطوير أنظمة أكثر قوة مع ضمان اختبارها وتأمينها قبل وصولها إلى المستخدمين.
4: يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق فوائد مذهلة، لكنها قد تستخدم أيضا فيما يضر، لذلك علينا تطويرها بأمانة ومسؤولية مع الحفاظ على التفاؤل، لأن الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمجتمع هائلة.
2: ومع ذلك فالمخاوف لم تعد نظرية فقط، فالذكاء الاصطناعي استخدم في الاحتيال وانتحال الهوية وصناعة صور ومقاطع مزيفة، فيما تتزايد التساؤلات حول أنظمة قد تتصرف بطرق غير متوقعة. وفي المقابل يعد بتغييرات كبيرة في الطب والتعليم والعمل والطاقة، ويستخدمه الملايين بالفعل. فكيف ينظر الناس إلى هذا التوازن؟
5: لا أعتقد أن هناك طريقة لإيقافها فعلا. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من عالمنا اليوم،

0: فوائد كثيرة، لكنه ينطوي أيضا على مخاطر عديدة.
1: أصبحنا نعتمد عليه بشكل متزايد.
2: المعضلة ليست في إيقاف الذكاء الاصطناعي ولا في تركه يتقدم بلا حدود، التحدي هو تحديد هذه الحدود ومن يضعها وكيف يمكن ضمان الالتزام بها في سباق عالمي تتحرك فيه التكنولوجيا أسرع من التشريعات.
3: لذلك لم يعد السؤال فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أيضا ما الذي يجب ألا يسمح له بفعله. مصطفى زارو، العربية، لندن.
4: هل تتخيلون لو أن شاشات الهواتف تخلت فجأة عن عالمها الافتراضي لتعيد أطفالنا إلى واقعهم الجميل؟ الاتحاد الأوروبي يخطو اليوم أولى خطواته العملية لحظر منصات التواصل على من هم دون سن 13 من العمر.
5: أصابع صغيرة تائهة خلف زجاج الشاشات، وعزلة صامتة تفرض نفسها داخل كل بيت.
6: No social media under the age of 13.
5: مشهد واقعي دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين للإعلان عن قانون الأطفال الجديد بهدف منع من هم دون سن 13 من دخول العالم الافتراضي. ولأن التنفيذ يحتاج لذكاء رقمي، كشف الاتحاد الأوروبي في مقطع فيديو عن تطبيق مبكر للتحقق من الأعمار. يمسح الهاتف وثيقة الهوية ضوئياً ويطابق البيانات الحيوية بملامح الوجه سرياً عبر تقنية الاتصال قريب المدى. الحفاظ على سرية البيانات هو الأساس هنا. يطمئن القائمون على موقع Edge Verification بأن المنظومة الرقمية تحمي الخصوصية تماماً، فهي تكتفي بمنح شهادة رقمية تثبت تجاوز السن المناسبة من غير أن تحتفظ بالأسماء أو الصور أو تواريخ الميلاد. تلزم هذه الثورة التقنية المنصات بساعة استخدام واحدة يومياً وتلغي ميزات الإدمان في خطوة لقيت ترحيباً من الأهالي.
7: أؤيد توجه الاتحاد الأوروبي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي دون سن 13 لإنقاذ الأطفال من الأضرار والاضطرابات الأسرية الناتجة عن تركهم بمفردهم.
8: أتفق على ضرورة محاولتنا الإشراف على الأطفال أيضا، فالأطفال في هذه الأيام يقومون بأشياء شتى على تطبيق تيك توك.
5: الصرامة تمتد أيضاً إلى الشركات. رويترز قالت إن المنصات المخالفة ستواجه غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية. ميزان جديد يسعى لاستعادة براءة الأطفال ومنحهم فرصة أكبر للاستمتاع بالحياة الحقيقية بعيداً عن الشاشات. عمر السامرائي، العربية.
4: في باريس لم تعد الدراجة مجرد وسيلة للترفيه، بل باتت تنافس السيارة في التنقلات اليومية داخل العاصمة. ومع توسع شبكة المسارات المخصصة لها تتزايد أعداد مستخدميها، لكن تحدية السلامة ما تزال قائمة في عدد من الشوارع والتقاطعات.
9: قبل سنوات قليلة كانت السيارة تفرض إيقاعها على شوارع باريس، أما اليوم فأصبح المشهد مختلفا تماما.
10: وفقا لإحصائية أجرتها بلدية باريس، عندما يكون المنزل ومكان العمل داخل العاصمة تمثل الدراجة 11.5% من الرحلات مقابل 5.6% فقط للسيارة.
11: أنا أوزع تنقلاتي بين الدراجة ووسائل النقل. الدراجة النارية التي لطالما جربتها، ومع ذلك أصبحت الأمور معقدة جدا.
10: لكن توسيع الشبكة لا يعني أن التنقل أصبح آمنا في كل مكان، وهذا ما لاحظه هذان السائحان.
1: أفضل التنقل بالدراجة في باريس، لكن يجب أن تعرف أن الأمر ليس سهلا. الطرق مزدحمة وسريعة جدا.
12: هنا تحديدا تخطيط ليس مريحا أو آمنا إطلاقا لراكبي الدراجات. انظروا هنا، سيارة الأجرة ستنعطف يمينا، بينما كان يمكن لراكب الدراجة أن يواصل سيره بشكل مستقيم.
9: مع ذلك يواصل استخدام الدراجة توسعه في باريس لأسباب تختلف من شخص إلى آخر. البعض يجمع بين التنقل والنشاط البدني أو توفير تكلفة تذاكر المواصلات، وبالنسبة لآخرين فالسبب هو هذا المشهد. في ساعة الذروة

0: تسمح الدراجة بتجاوز هذا الازدحام وتوفر أحيانا نحو نصف ساعة كان يمكن أن يقضيها الشخص خلف مقود السيارة. فادي الدهوك، العربية، باريس.
1: هذا نصل المشاهدين إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعد بنهاية قريبة لحرب إيران، وسنتكوم تعلن تغيير مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار. الجيش اليمني يتصدى للحوثيين في مأرب ويستعيد مواقع غرب تعز ويسيطر على جبل البازل الاستراتيجي في لحج. أمريكا توافق على مبيعات محتملة لأوكرانيا تتجاوز المليارين، وترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا. أمريكا والدنمارك يتوصلان إلى اتفاقية بشأن جرينلاند تمنح واشنطن حرية تعزيز وجودها العسكري وتمنع إنشاء قواعد أخرى. إلى اللقاء.

0: only objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The difference is, and the issues are resolved.
1: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts, even if Washington and Tehran reject its proposals?
2: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
0: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it, the world at large understands it, that how deeply or historic these relations are. We have formalized and quantified that.
1: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
5: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
4: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
5: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
4: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
5: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
7: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك؟

ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على جبهة باب المندب وتثبت مواقعها بجبهة تعز. واشنطن توافق على مبيعات أسلحة جديدة لكييف، والأخيرة تشكر ترامب على إقراره قانون العقوبات الجديد على روسيا. اتفاق أمريكي دنماركي بشأن جرينلاند يمنح واشنطن حق إنشاء قواعد عسكرية وتعزيز وجودها العسكري بالجزيرة.

0: مشاهدينا اهلا بكم. البدايه من تطورات الصراع الامريكي الايراني، اذ جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تاكيده على ان ايران تريد ابرام اتفاق مع الولايات المتحده، بينما يدرس ما اذا كان سيتخذ المزيد من الاجراءات العسكريه ضد طهران. وفي مقابله مع قناه نيوز نيشن اكد ترامب ان ايران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الاخيره بانه كان يفكر فيما اذا كان سيقضي على ايران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد ترامب على أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon, and you know what? They won't. And the war's going to end soon.
0: وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وقد أوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. إلى التطورات في اليمن، حيث أكد مصدر عسكري بأن القوات الحكومية بمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الدهورة والسبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة الوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.
2: القوات الحكومية المتمثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن منعت ميليشيات الحوثي بالوصول إلى هذه السلسلة الجبلية في جبال كهبوب وتصدت لها وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم القوات الحكومية بعد التمهيد من قبل الطيران القوات المسلحة الذي قام بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في ذباب وباب المندب وفي منطقة الوازعية التي يدور فيها اشتباك أيضا هنا في منطقة الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت الوصول إلى جبال كهبوب تريد أن تتقدم من جنوب غرب في منطقة الوازعية لقطع الطريق عن محافظة تعز وعزلها أيضا عن كل المحافظات اليمنية ويعود الحصار من جديد. لكن هنا السؤال: لماذا ميليشيات الحوثي تتقدم وتقوم بإدخال العشرات أو المئات من الجنود؟ لأنها عجزت وتخاف أيضا وتخشى من تقدم قوات الحكومية في هذه المناطق. أيضا في محافظة مأرب والتي جرت فيها اشتباكات عنيفة هنا في جنوب محافظة مأرب، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن كسر هجوم قامت به ميليشيات الحوثي في منطقة مدغل والجوبة وصرواح، وبالتحديد في البلق الشرقي. لماذا؟ لأن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مأرب كمحافظة اقتصادية، تريد ميليشيات الحوثي الوصول إلى حقول النفط لتغيير المعادلة في اليمن وتغيير أيضا الجانب الاقتصادي لصالح ميليشيات الحوثي التي تعاني منها. هنا قتل اليوم كما قالت القوات المسلحة في مدغل والجوبة وصرواح عشرات أو المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي، حيث شن أيضا الطيران غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي هنا في جنوب المحافظة. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن القصف استهدف مناطق في الجوبة وكذلك في صرواح وفي مناطق عدة من محافظة مأرب. التطورات الأخيرة هي

في مناطق تشهد صراع طويل. ميليشيات الحوثي بعد الترتيب وكذلك إعادة التموضع من قبل القوات الحكومية تلاقي خسائر كبيرة، وكذلك قصف عنيف من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اللبنية.

0: ثانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون باليمن جراء الاعتداءات الحوثية، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح. الأمم المتحدة قالت إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تتحقق من شهاداته.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: وفي مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي، دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي بأن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية أسبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: More calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: في السياق، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس والتي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. وقد وصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تصاعد عملياتها العسكرية بجنوب لبنان. ولدينا أيضا بوتين يؤكد أن موسكو لا تحمل أي نية عدوانية تجاه أوروبا.

0: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على هذه.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة ايديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان واستهدفت بلدات ومنشآت عدة في قضائين مرج عيون وبنت جبيل. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضاء مرج عيون، فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي. في السياق المتصل، أكد الجيش اللبناني في بيان أن بلدة دير ميماس بقضاء مرج عيون في الجنوب اللبناني شهدت توترا ميدانيا إثر إلقاء قوة تابعة للجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية باتجاه نقطة مراقبة مستحدثة ومؤقتة أقامها الجيش اللبناني عند أطراف البلد.

0: البلدة في 10 سبتمبر الجاري لحماية الأهالي أثناء تفقد أراضيهم. وأدى الانتهاك الإسرائيلي إلى حالة استنفار متبادل بين الطرفين فيما أجرت مجموعة التنسيق العسكري الدولية اتصالات مكثفة انسحبت على إثرها القوات الإسرائيلية إلى ما يسمى بالمنطقة الأمنية وفق البيان، فيما عاد عناصر الجيش اللبناني إلى مركزهم الأساسي داخل البلدة. إلى سوريا، حيث أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي برفقة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وعدد من قادة القوات الجوية والبحرية والاستخبارات العسكرية. شملت الجولة الاطلاع على سير العمل والإجراءات المرتبطة بالمطار قبل أن يعقد الشيباني اجتماعا مع مسؤولين من الجانب الروسي خصص لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر $2.68 مليار لمواجهة التهديدات الروسية المستمرة، تشمل تطوير وتحسين أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين. ونشرت خدمة الإنقاذ الحكومية الأوكرانية صورة تظهر مبنى سكنيا وقد أحدثت قنبلة فجوة تمتد على 3 من طوابقه. في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالهم، مشيرا لأنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
1: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات، ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال. إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أيضا بأن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيته.
1: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
2: في روسيا، لافروف يعبر عن أمله في أن تكون أوروبا قد سمعت تحذير بوتين حول قصر أمد الحرب في حال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو، الأمر الذي يطرح خيار استخدام الصواريخ النووية، كما أشار ميدفيديف في أكثر من مناسبة في حال شنت دول أوروبية هجوما على روسيا. من جهة، تقول موسكو إن لا نية لديها لمهاجمة أوروبا ولا تسعى أصلا لمواجهة مع الغرب، بل تشير أيضا إلى أنها حاولت تعزيز أجندة ودية لكن الغرب رفضها. لكن من الجهة الأخرى، وعلى خلفية التصعيد الحاصل مع عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي، نفذت طائرات استراتيجية روسية حاملة للصواريخ طلعة لمدة 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج تحت مسمى طلعة جوية مجدولة، خطوة وحسب مراقبين قد تكون رسالة واضحة في هذا التوقيت حول جدية الكرملين بالرد إذا اشتعل فتيل الحرب.
3: هنا في باريس تتسارع إجراءات رفع الجاهزية العسكرية في ظل التطورات مع موسكو. وزير الخارجية جانويل بارو أعلن هذا الأسبوع مشاركة قوات فرنسية في القوات

0: القوة البرية المتقدمة على الجبهة الشمالية للناتو بالتوازي مع انضمام فنلندا إلى الحوار الذي تقوده فرنسا حول الردع النووي الأوروبي. وفي الداخل أطلق ماكرون أول دفعة من الخدمة الوطنية العسكرية 3000 متطوع هذا العام على أن يرتفع العدد إلى 10000 بحلول 2030. لكن توسيع القدرات العسكرية يأتي وسط أزمة مالية حادة. فرنسا تعاني تباطؤاً اقتصادياً وعجزاً في الميزانية، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تثبيت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية باستثناء الدفاع الذي يشهد زيادة لم تتوقف في الميزانية منذ الحرب في أوكرانيا.
1: والاتحاد الأوروبي بدوره يبدو اليوم حسب تقدير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر قوة من أي وقت مضى وأكثر هشاشة أيضاً. القوة تكمن في زيادة الدول الأعضاء إنفاقها العسكري بنسبة 80% في 5 سنوات، والهشاشة تكمن في مختلف التهديدات الهجينة التي تستهدف الدول الأعضاء وقد أصبحت أمرا معهودا.
2: طبيعة وحجم المخاطر يقتضيان التحرك العاجل، لذلك سننظم أفكارنا من أجل إنشاء مجلس الأمن الأوروبي، وهذا أمر عاجل اليوم.
1: صلاحية المجلس المقترح قد تكون شبيهة بالمادة 4 من ميثاق حلف الناتو، حيث تمكن كل من دول الحلف دعوة الشركاء للتشاور عندما تشعر بأن خطرا محدقا يهدد أمنها. المقترح يثير انتقادات لأن المجلس المزمع قد يكون منتدا آخر للتشاور مثل القمم الأوروبية والمجالس الوزارية. وجدواه مشروطة إذن بمدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على بناء أرضية صناعية عسكرية مشتركة، فأكثر من 60% من عتاد الجيوش الأوروبية مصنوع في الولايات المتحدة.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند بدت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب هنا أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية ووصفها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح بأن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عملية التطوير والبناء. فيما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور في إكس بأن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. ختم نشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على جبهة باب المندب وتثبت مواقعها بجبهة تعز. واشنطن توافق على مبيعات أسلحة جديدة لكييف، والأخيرة تشكر ترامب على إقراره قانون العقوبات الجديد على روسيا. اتفاق أمريكي دنماركي بشأن غرينلاند يمنح واشنطن حق إنشاء قواعد عسكرية وتعزيز وجودها العسكري بالجزيرة. إلى اللقاء.

0: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه.
1: تجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
2: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحرب. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
3: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
2: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، وإذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا

0: لا اردت انزل زعلها.
1: هل صحيح انه راسلتوا القياده المصريه حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد اسرائيل في 67؟
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع والاخير، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
3: تتدخل الاحداث، تختلط الامور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
7: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
8: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
9: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
10: ما يقارب 30,000 أسير،
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
11: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
12: اللي هسه معك في الحمام
13: عبد الكريم، يعني كان يرجو بعدين تيبس.
7: إن شاء الله، يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش الليلة 9:30 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم

0: يحبهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض بالحركة المباركة في بداياتها، أو ما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول، ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا أنه ظلم لفترة من التاريخ، أغمض حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو وسيع إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات، في عهد الرئيس مبارك بدأ إعادة اسمه صوره. فهو زي ما قلت هو ظلم إلى حين، إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية، وامتلأت الجرائد وقتها، وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز لأنه لم يستطع حماية الملك. رفض الملك استقالته ورقاه إلى رتبة عقيد وعينه حاكماً لإقليم سيناء. شارك في حرب فلسطين سنة 1948. في 23 يوليو سنة 1952 كان على رأس الضباط الذين أطاحوا بالملك فاروق. سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاما، ليظهر اسمه بعد وفاته في 80s مجددا، ثم تسمى باسمه مبانا عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
0: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب. البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري لكن له صلة ما بالسودان. هل لا ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
1: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح.

0: بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات. بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد وأم سودانية.
1: إذن الجدة سودانية،
0: جدته لأمه سودانية،
1: مظبوط.
0: يعني واضح من التركيبة دي إن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأ وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري. فأصر هو، يعني يدل على كده إنه مثلا هو بعد ما اتعلم في مدرسة جوردون والتحق بمعهد لتعلم الآلة الكاتبة عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهية 3 جنيهات مصرية، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة. فنزل سنة 17 وتخرج منها في عام 18. الجندية جزء منه. جانب آخر حب العلم. الراجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط، وتخرج حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة. وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا، وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا، أحدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات، يعني وهو يقول أنه كان يعرف طبعا العربية والإنجليزية تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغة الألمانية والإيطالية. وذكر اللواء محمد نجيب أنه أيضا تعلم اللغة العبرية.
1: العبرية.
0: هذا هو ما قاله. فأنت عندك الجانب ده أيضا في شخصيته، شخصية المحب للعلم للمعرفة. وبالتالي له كتابات قديمة، يعني له رسالة اسمها رسالة عن السودان عام 38. وبعد هذا كتب عدة كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
1: أيوة.
0: أولا بس لازم أعترف أنا ما استمعتش بدقة لكل ما قيل. لا. إنما في أول سطر بيقول كان رئيس لجمهورية مصر العربية. لا. في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهورية مصر العربية. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها أول الجمهورية المصرية فقط.
1: فقط.
0: الجمهور يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 إلى 58 الجمهورية المصرية. بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
1: نعم.
0: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم مصر إلى اسم الدولة وبقى اسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب الوطنية العارمة. وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبه عنه إنه مثلا وهو طالب في المدرسة أستاذ الإنجليزي بمليهم موضوع إنشا وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر. قامله طفل قال له لا، الأدق تقول يحتل البريطانيون مصر، إن مصر دولة تحكم نفسها بنفسها وهي تابعة، هو قال تركيا، يقصد الإمبراطورية العثمانية، وهذا صحيح
1: في حينه.
0: نعم
1: في حينها. نعم.
0: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19، يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة، بيت سعد باشا

0: مع عدد من صغار كان ملازم لسه صغير، ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير 42 اللي هو عندما حصر البريطانيون قصر عابدين، فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة، هو أحد أبطال حرب 48، وكان مثالا في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف. وأصيب عدة مرات، البعض بيقول 7 مرات، كانت إحداها خطيرة جدا، رصاصات استقرت بالقرب من القلب، وتصور الناس أنه الأطباء في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط ممثلا للضباط الأحرار، فرشح نفسه كمرشح مناوئ لمرشح الملك وأسقطه. حصل هو على أغلبية كاسحة. وأهمية هذه الحادثة كان ده الاختبار مدى قبول ضباط الجيش لأفكار تنظيم الضباط الأحرار،
1: وكأنها اختبار أولي لتتويجه زعيما على الضباط قبل أن تحدث الحركة في عام
0: 22 يوليو 53.
1: نعم. طيب أستميحك عذرا يا دكتور إذا أذنت لي، نذهب إلى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل حول تاريخ محمد نجيب، يعني بالحقيقة تاريخ مصر نفسها في مرحلة دقيقة من حياتها السياسية. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: كنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو الضباط الأحرار، ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة الكاتب والمفكر المصري المعروف دكتور علي الدين هلال. ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
6: أولا في فرق 20 سنة، الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، بفرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي أبنائي إخوتي الصغار،

0: أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اتنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. تلاتة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب. هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي. هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
1: هم مين؟
0: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معاه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما أقبلش، إنها أقبل. في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض قرارات وبعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يعزل منها أشياء. وقال علمت إن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لما في اجتماع لمجلس قيادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54. بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجرت مظاهرات، وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات، ومن السودان. هم شعروا ان هو اخذ المبادرة واحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل اعماله. واول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، انهاء الاحكام العرفية، اخراج المعتقلين من السجون، الدعوة الى جمعية تأسيسية، الدعوة الى كتابة الدستور. واعطى توقيتات محددة. الثوار الضباط هنا بقى مارس اول انفجار للازمة كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
1: من ذات العام،
0: بعدها بشهر، 5 مارس و 25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب. فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا وقرروا قبول جميع طلباته. الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها أن الصراع على السلطة ممكن، أو على مستوى الأفكار

0: هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة؟ وكلمة الانقلاب ترددت أيضا. في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثل الشعب الحقيقيين بالانتخاب. هم كانوا لك لا دي بدايه، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي
1: مزبط.
0: كذا
1: مظبوط. هو اعتبرها النهايه وهم اعتبروها بدايه.
0: مظبوط.
1: لكن في ملف اخر لا يمكن ان نغفله ايضا، وحابين نسمع رايك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقة نجيب بالأخوان. سأستعرض هذه المادة ثم أسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها إنها مؤامرة حقيقية، وإنه كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب، ما هو محمد نجيب سبب إقصائه الحقيقي اللي هو في الآخر اختفى إنه كان مبارك هذا الموضوع
3: اللي هو
2: محاولة الاغتيال في المنشية. يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
4: وفي اللحظة دي الإخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
1: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، أسمع تعليقك أيضا بعدها.
0: تفضل.
5: المهم إن هم قالوا له طيب تعال إحنا هنعمل إيه بقى، أنت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الاول عليه ونوافق او لا،
1: يقول الاخوان.
5: فطبعا ببساطه شديده ما سالش فيهم طبعا.
6: اخوان للاسف اختاروا الفرس الغلط في السباق. فانتوا شنو مصلحتكم يا اخوان يا مسلمين توقفون مع نجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم؟ شنو المصلحه؟
1: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في مؤامرة اغتيال، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز للإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب. فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب، الإخوان ونجيب. هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
0: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
1: أوكي. الجميع غازل الإخوان.
0: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة كل ده بعد الرئيس عبد الناصر وأحد ضباط الأحرار، كتب على قصة أن ضباط الأحرار كان عندهم متفجرات وزخائر، ولما شعروا أن البوليس السياسي أو حيكتشفها أخبأوها في مزرعة يملكها أحد عناصر الإخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما صدر قرار حل جميع الأحزاب السياسية استثني منها الإخوان المسلمين بدعوى أنهم حركة وليسوا حزبا، رغم أنهم في الواقع كانوا يمارسون كل أدوار الحزب السياسي وكانوا يمتلكون سلاحا وكانت لهم شهوة الحكم. ثلاثة، قصة مشهورة جدا في نهاية 52 كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البكباشي جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا

0: ده الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه هو أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الجهاد. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم. فهي فوجئ بأن جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، إنما لا لم يكن، كانت كل القوى السياسية في مصر وقت ذاك باليقين لما هو قال الحياة النيابية وحياة كذا وحياة كذا، الإخوان نزلوا في المظاهرات اللي أنا قلتها في فبراير
1: تأييدا
0: لموقف إن عودة الضباط إلى السكنات والحياة النيابية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم صحيحة، عبد الناصر حكاها أكثر من مرة، إن هو أراد الرئيس عبد الناصر في أول وزارة يشرك الإخوان معه، فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له إحنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، إحنا دعاة إصلاح وكذا وكذا. قال هذه فكرة أحسن اللي هو قالها. إيه رأيك إحنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا أنتم، بس قبل ما تيجوا تاخذوا أي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله أم لا. عبد الناصر بيقول إذن أنا أدركت على الفور أنهم يريدون وصايا على الثور. وقتها هو نجح في شق أحد الإخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزارة، ودخل منها اتنين. هو إذن عبد الناصر أيضا كان حريص على مشاركة الإخوان. يعني ده موقف سياسي أنه لا يمكنك أنك تستهين بقوة سياسية منظمة وموجودة. موضوع بقى هل شارك نجيب في التخطيط أو في الإعداد
1: منشية البكري؟
0: يعني الوثائق البريطانية تقول، يعني التقارير الإنجليز عن هذا الموضوع قالك أمر مشكوك فيه،
1: مشكوك فيه.
0: إنما أنا ما عنديش يعني إثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته أو عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور أنه كان يعني تحالف معهم في للاستعانة بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصة أن الإخوان يتناولونه بشكل إيجابي إلى اليوم،
0: لأنه يعني لأنه هو ما شاركش في أي عمليات ضدهم.
1: الاعتقالات،
0: وإن هو يعني هو الماضي كل ده كان هو ماضي، هو القرار. أي قرارات لغاية مارس 54 هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هو مضى، هو يقول أنا كان تحت ضغط.
1: أوكي.
0: أنا ما كنتش موافق عند الضغط، إنما عايز أقول يعني هقول لحضرتك حاجة. بعد ده أنت حسب بقى كم سنة. لما نيجي على سنة 2005 في عهد الرئيس حسني مبارك، ولما حس أن الإخوان أصبحوا قوة لابد من تمثيلها سياسيا في البرلمان، فينجح أكثر من 50 نائب إخوان. يعني دي سياسة
1: كر وفر،
0: إن أنت لا يمكنك أن تبقي قوة سياسية كبيرة ومؤثرة مش تحت عينيك. مش تحت عينيك معنى أمني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزة ويتكلم
1: عشان تشوفه.
0: عشان أشوفه.
1: طيب، وإحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وأمتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للأحداث بدل أن نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: أشكر
1: الدكتور علي الدين هلال، المفكر والسياسي المصري المعروف أيضا. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحلة دقيقة من مراحلها، معبرا عنها بشخصية محمد نجيب. مع السلامة.

0: thoughts to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
0: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
16: مطار الكويت.
15: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
16: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة عبر شاشة العربية.
17: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra.
1: ترامب يجدد التأكيد على أن حرب إيران اقتربت من نهايتها ويقول إنه يدرس خياراته العسكرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي جنوبي مأرب وتحبط هجوما على جبهة باب المندب. أمريكا توافق على صفقة مع أوكرانيا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي بنحو 3 مليارات دولار. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن جرينلاند وكوبنهاغن، تعتبره يخدم الناتو وأوروبا.

0: مشاهدينا اهلا بكم. البدايه من تطورات الصراع الامريكي الايراني، حيث جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تاكيده على ان ايران تريد ابرام اتفاق مع الولايات المتحده، بينما يدرس ما اذا كان سيتخذ المزيد من الاجراءات العسكريه ضد طهران. وفي مقابله مع قناه نيوز نيشن، اكد ترامب ان ايران تخسر بكل الطرق اقتصاديا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الاخيره بانه كان يفكر فيما اذا كان سيقضي على ايران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث على حد تعبيره. كما أكد ترامب أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon, and you know what? They won't. And the war's going to end soon.
0: وبشأن مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. إلى التطورات في اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية معسكرات لميليشيا الحوثي في أم ريش وعقبت ملعاء في مأرب. كما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الدهورة والسبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة كبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.
2: القوات الحكومية المتمثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن منعت ميليشيات الحوثي بالوصول إلى هذه السلسلة الجبلية في جبال كهبوب وتصدت لها وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي تخشى أن تتقدم القوات الحكومية بعد التمهيد من قبل الطيران القوات المسلحة الذي قام بقصف تعزيزات لميليشيات الحوثي هنا في ذباب وباب المندب وفي منطقة الوازعية التي يدور فيها اشتباك أيضا هنا في منطقة الوازعية جنوب غرب محافظة تعز. ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت الوصول إلى جبال كهبوب تريد أن تتقدم من جنوب غرب في منطقة الوازعية لقطع الطريق عن محافظة تعز وعزلها أيضا عن كل المحافظات اليمنية ويعود الحصار من جديد. لكن هنا السؤال: لماذا ميليشيات الحوثي تتقدم وتقوم بإدخال العشرات أو المئات من الجنود؟ لأنها عجزت وتخاف أيضا وتخشى من تقدم قوات الحكومية في هذه المناطق. أيضا في محافظة مأرب والتي جرت فيها اشتباكات عنيفة هنا في جنوب محافظة مأرب، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن كسر هجوم قامت به ميليشيات الحوثي في منطقة مدغل والجوبة وصرواح وبالتحديد في البلق الشرقي. لماذا؟ لأن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مأرب كمحافظة اقتصادية، تريد ميليشيات الحوثي الوصول إلى حقول النفط لتغيير المعادلة في اليمن وتغيير أيضا الجانب الاقتصادي لصالح ميليشيات الحوثي التي تعاني منها. هنا قتل اليوم كما قالت القوات المسلحة في مدغل والجوبة وصرواح عشرات أو المئات من مقاتلي ميليشيات الحوثي، حيث شن أيضا الطيران غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي هنا في جنوب المحافظة. القوات المسلحة اليمنية قالت بأن القصف استهدف مناطق في الجوبة وكذلك في صرواح وفي مناطق عدة من محافظة مأرب. التطورات الأخيرة هي في مناطق تشهد صراع طويل، ميليشيات الحوثي بعد الترتيب وكذلك إعادة التموضع من قبل القوات الحكومية تلاقي خسائر كبيرة وكذلك قصف عنيف من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية.

0: And 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
1: وفي مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي، دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي بأن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية أسبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: More calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024, and since then it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: وفي السياق، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. وقد وصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. كوريا الشمالية تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير وتؤكد أن الوضع النووي لا رجعة فيه.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج: شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: نواصل مشاهدينا من التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرج عيون وبنت جبيل. وقالت المصادر أن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميسر الجبل الحكومي في قضاء مرج عيون، فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة وتعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي. في سياق متصل، أكد الجيش اللبناني في بيان أن بلدة دير ميماس بقضاء مرج عيون في الجنوب اللبناني شهدت توترا ميدانيا إثر إلقاء قوة تابعة للجيش الإسرائيلي 6 قنابل صوتية باتجاه نقطة مراقبة مستحدثة ومؤقتة أقامها الجيش اللبناني عند أطراف البلدة في 10 سبتمبر الجاري لحماية الأهالي أثناء تفقد أراضيهم. وأدى الانتهاك الإسرائيلي لحالة استنفار متبادل بين الطرفين، فيما أجرت مجموعة التنسيق العسكري الدولية اتصالات مكثفة انسحبت.

0: على إثرها القوة الإسرائيلية إلى ما يسمى بالمنطقة الأمنية وفق البيان، فيما عاد عناصر الجيش اللبناني إلى مركزهم الأساسي داخل البلدة. إلى سوريا، حيث أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي برفقة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وعدد من قادة القوات الجوية والبحرية والاستخبارات العسكرية. شملت الجولة الاطلاع على سير العمل والإجراءات المرتبطة بالمطار قبل أن يعقد الشيباني اجتماعا مع مسؤولين من الجانب الروسي خصص لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر ب$2,680,000,000 لمواجهة التهديدات الروسية المستمرة، تشمل تطوير وتحسين أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشرق أوكرانيا، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين. ونشرت خدمة الإنقاذ الحكومية الأوكرانية صورة تظهر مبنى سكنيا وقد أحدثت قنبلة فجوة تمتد فيه لثلاثة طوابق. وفي جديد التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما سيرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالهم، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
1: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات، ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال. إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: الرئيس الروسي أكد أيضا أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيون ومحاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيته.
1: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
2: في روسيا، لافروف يعبر عن أمله في أن تكون أوروبا قد سمعت تحذير بوتين حول قصر أمد الحرب في حال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو، الأمر الذي يطرح خيار استخدام الصواريخ النووية، كما أشار ميدفيديف في أكثر من مناسبة في حال شنت دول أوروبية هجوما على روسيا. من جهة، تقول موسكو إن لا نية لديها لمهاجمة أوروبا ولا تسعى أصلا لمواجهة مع الغرب، بل تشير أيضا إلى أنها حاولت تعزيز أجندة ودية لكن الغرب رفضها. لكن من الجهة الأخرى، وعلى خلفية تصعيد الحاصل مع عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي، نفذت طائرات استراتيجية روسية حاملة للصواريخ طلعة لمدة 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج تحت مسمى طلعة جوية مجدولة، خطوة وحسب مراقبين قد تكون رسالة واضحة في هذا التوقيت حول جدية الكرملين بالرد إذا اشتعل فتيل الحرب.
3: هنا في باريس تتسارع إجراءات رفع الجاهزية العسكرية في ظل التطورات مع موسكو. وزير الخارجية جانويل بارو أعلن هذا الأسبوع مشاركة قوات فرنسية في القوة البرية المتقدمة على الجبهة الشمالية للناتو، بالتوازي مع انضمام فنلندا إلى الحوار.

0: الذي تقوده فرنسا حول الردع النووي الأوروبي. وفي الداخل أطلق ماكرون أول دفعة من الخدمة الوطنية العسكرية ب3000 متطوع هذا العام، على أن يرتفع العدد إلى 10000 بحلول 2030. لكن توسيع القدرات العسكرية يأتي وسط أزمة مالية حادة. فرنسا تعاني تباطؤاً اقتصادياً وعجزاً في الميزانية، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تثبيت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية باستثناء الدفاع، الذي يشهد زيادة لم تتوقف في الميزانية منذ الحرب في أوكرانيا.
1: والاتحاد الأوروبي بدوره يبدو اليوم حسب تقدير رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أكثر قوة من أي وقت مضى، وأكثر هشاشة أيضاً. القوة تكمن في زيادة الدول الأعضاء إنفاقها العسكري بنسبة 80% في 5 سنوات، والهشاشة تكمن في مختلف التهديدات الهجينة التي تستهدف الدول الأعضاء، وقد أصبحت أمرا معهودا.
2: طبيعة وحجم المخاطر يقتضيان التحرك العاجل، لذلك سننظم أفكارنا من أجل إنشاء مجلس الأمن الأوروبي، وهذا أمر عاجل اليوم.
1: صلاحية المجلس المقترح قد تكون شبيهة بالمادة 4 من ميثاق حلف الناتو، حيث تمكن كل من دول الحلف دعوة الشركاء للتشاور عندما تشعر بأن خطرا محدقا يهدد أمنها. المقترح يثير انتقادات لأن المجلس المزمع قد يكون منتدا آخر للتشاور مثل القمم الأوروبية والمجالس الوزارية. وجدواه مشروطة إذن بمدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على بناء أرضية صناعية عسكرية مشتركة، فأكثر من 60% من عتاد الجيوش الأوروبية مصنوع في الولايات المتحدة.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية وصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي كلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عملية التطوير والبناء. فيما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور في إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون أن الاتفاق مفيد لحلف الناتو وأوروبا، وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية أن الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. أعلنت كوريا الشمالية أن وضعها كقوة نووية لا رجعة فيه، رافضة قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد برنامجها للأسلحة النووية. واتهمت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون أن الوكالة اتهمتها بازدواجية المعايير، معتبرة أن الوكالة غضت الطرف عن أنشطة الانتشار النووي الصارخة للولايات المتحدة وخطة كوريا الجنوبية لإدخال غواصات نووية، في حين اعتمدت قسرا قرارا ضد الأنشطة النووية الدفاعية والشرعية لكوريا الشمالية. تم نشر مشاهدينا هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يجدد التأكيد على أن حرب إيران اقتربت من نهايتها، ويقول إنه يدرس خياراته العسكرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي جنوب مأرب وتحبط هجوما على جبهة باب المندب. أمريكا توافق على صفقة مع أوكرانيا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي بنحو 3 مليارات دولار. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند، وكوبنهاغن تعتبره يخدم الناتو وأوروبا. تم نشرها. إلى اللقاء.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل.
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: The differences and the issues are resolved.
4: Do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
5: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
3: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it, the world at large understands it, that how deeply, how historic these relations are. We have formalized and codified that.
4: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
5: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم فصل المقال، وضيفنا اليوم وزير الإعلام الأسبق بدولة الكويت الأستاذ سامي النصف. رحب فيك أبو عبد اللطيف. بضيف سؤال اليوم حلقتنا عن تأسيس الإخوان المسلمين، وهذا يمكن السؤال الأول. لماذا تأسست يعني جماعة الإخوان وتم احتضانها في الإسماعيلية؟
1: أتصور أنه علينا أن ننظر للصورة بشكلها الأكبر. بداية القرن الماضي 1917 نجحت الثورة البلشفية الشيوعية اللي تنصر العمال، يا عمال العالم اتحدوا، دكتاتورية البروليتاريا وغيرها، لأنه كانت الطبقات المسحوقة والعمالية بأوروبا وأمريكا في وضع سيء جدا. فبدأ رعب القرب الشديد من الشيوعية وأنها احتمال أن تمتد إلى العالم أجمع، لأن عدد العمال وعدد الطبقات المسحوقة والمزارعين أكبر من عدد الأثرياء في أي بلد بالعالم. تمام، حتى قيل آنذاك أخي محمد أنه بنهاية القرن، لأن لسه إحنا لسه بادية الثورة البلشفية، خل حقبة ستالين بعد ذلك والقمع الليصة، ذاك الوقت ما كان الأمر معروف، فكان في رعب. وقيل آنذاك كلمة أو طرفة أنه بنهاية القرن العشرين لن يبقى إلا 5 ملكيات بالعالم، 4 بورق الكوتشينة وواحدة بريطانيا، إن فقط بريطانيا راح تبقى ملكية، من كثر ما كان في إيمان واعتقاد إنه هذا الفكر سينتشر سريعا إلى كل العالم، لأنه أغلب العالم مثل ما ذكرنا هو طبقات عاملة. مفكروا القرب فكروا شلون نحارب هذا الفكر قبل أن يأتينا، وبدأت أحزاب شيوعية بإيطاليا وبأوروبا، وجدوا أنه والله راح نحاربه مثلا سياسيا، بما أنه يؤمن بالدكتاتورية إحنا نعزز الديمقراطية بحيث تكون عندنا سلعة أفضل من سلعته.
0: كلام جميل. زين.
1: بالنسبة حق تأميم الدولة لوسائل الإنتاج وتملك الدولة وهو الشق الاقتصادي، راح نظهر أنه هذه الطريقة غير منجزة وغير منتجة، وأن بإمكان المنافسة بالنظام الرأسمالي راح ينتج أشياء ومنتج أفضل من المنتج اللي تقوم به الماركسية. طيب، هذا قالوا الشق السياسي والشق الاقتصادي راح يقنع كثير من الناس أو بعض الناس. طيب ليش ما نحارب الشيوعية بشق ثالث اللي هو الشق الديني والديني السياسي، اللي نستقل هذا السطر اللي قاله كارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب، وهو سطر واحد يعني، وهو يتكلم عن ما يواجهه من دين عنده، إنما خلينا نسوقها ونروجها في كل مكان عن طريق هذا الإسلام أو المسيحية حتى السياسية. ولو تشوف الآن بالنتفليكس مسلسل، مو مسلسل، هو الحقيقة وثائقي يعني على عدة حلقات، بس هو زين. وثائقي اسمه The Family، العائلة، يتكلم تماما عن أنه في أمريكا، لأن أمريكا مثل منطقتنا فيها كثير من المتدينين. طيب جزء راح أقنع بالسياسة، جزء أقنع بالاقتصاد، يبقى جزء ضخم لازم أدخل عليه بمحاربة الشيوعية عن طريق أنه هذه الحركات الدينية اللي تحارب الشيوعية من منظور ديني مش من منظور اقتصادي، هذه كمان شريحة نكسبها. فبدأوا بهذا الأمر وأنشأوا الفاميلي، أي واحد يقدر يشوفها يجدها هي تماما بهذا الشكل، حركة سياسية نافذة في أمريكا. ويقول حتى الباحث والباحثين بهذه الحركة أنه رقم أنه تشدقها بالمسيحية ألا أنها مو ملتزمة دينيا، هي فقط وجه سياسي ونافذ ومؤثر.
0: جميل.
1: في هذا الآن تجي على بهالحقبة هذه تأتي عندنا تنشأ حركة الإخوان المسلمين اللي هي زي الحركة المسيحية ذا فاملي. الإخوان هم جزء من العائلة ولا لا؟ إذن هنا اسمهم ذا فاملي في أمريكا، التجمع المسيحي السياسي، وهنا اسمهم الإخوان، مع الإخوان نفس الفاملي ونفس

0: الطريقة ونفس الصيغة. ولهذا السبب الواحد يستغرب، أولا حسن البنا ما هو أساسا من الإسماعيلية، اثنين الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز. إذن إذا يمكن لنا أن نخمن، كمان الرجل كان محدود الموارد يعني، ولا هو كمان يعني شخصية فدة أو كذا يعني، الرجل بسيط،
1: قالوا إنه متحدث
0: يعني بس بسيط يعني، بمصر كثير المتحدثين. فبدأ الدعم الإنجليزي حق هذا النوع من التوجه اللي يمزج السياسة بالدين ويستقل ويستفاد منه لمحاربة الرعب الأكبر اللي هو هذه الدولة الجديدة اللي راح تهددنا في بلداننا. احنا عندنا مصانع، عندنا مزارع يعمل بها الصناع والمزارعون، فشلون نحاربهم؟ نحاربهم انه حتى هذا العامل نجي نستقطبه دينيا ونخليه عدو للاتحاد السوفيتي من زاوية دينية، ان هذول ملحدين، هذول كفرة. مع ان لو الواحد يفكر فيها، الاتحاد السوفيتي نعم كان بلد علماني لا يؤمن بالدين، بس تعال ترى حتى الدول الغربية كلها منهجها ودستورها علماني يعني، لو أخذنا بس هم قضوا النظر عن هذه وأخذ يعني، هي نهج وسبيل إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: نعم
1: أطلق عليهم؟
0: إيه جدا، لأنه وجدوا أنه كثير من الأجندات الإنجليزية في مصر يحققها لهم الإخوان يعني. محاربة الوفد مثلا، الوفد كان العدو الحقيقي للإنجليز، مع ذلك لما تطلع مظاهراته تقول أنه الشعب مع الوفد أو مع النحاس، تطلع مظاهرات من الإخوان تقول الله مع الملك.
1: إيه
0: نعم، يعني وحتى يقومون بلبس الجوالة ويصور الملك، لأنه كان في يعني احتكاك بين الملك فاروق، إن الملك فاروق ترى حكم عمره 17 سنة، قوموه بالهجري حتى يحكم. الملك فاروق كان عنده بحكم آباءه وهذا أن يكون خليفة المسلمين بعد سقوط الخلافة، فقرر إنه يعني ينصب كملك بالأزهر حتى يعطي نفسه صفة الخلافة. مصطفى النح طبعا الإخوان يمشوا مع هذا الأمر، وهذا الأمر ب36 37. مصطفى النحاس رجل أولا علماني ثم رجل دستوري، قال أنت تريد تنصب نفسك وين ما تريد، بالنهاية لن تمارس صلاحياتك الدستورية إلا تجي عندنا في مجلس الأمة وتقسم القسم الدستوري عندنا.
1: ما الإخوان انقلبوا على الملك وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك، شو اللي دعاهم يعني؟ هل يعني بعد مقتل الحسن البنا تغيرت السياسات؟ شو اللي تغير
0: يعني؟ أمور عدة، أولا إذا اقتنعنا أن سياستهم لا تفترق عن السياسة البريطانية، فهنا البريطانيين ما عندهم ود مع الملك فاروق، فالإخوان ترجموها بطريقة اللي قلنا زعزعة الأمن. أولا تقتلك رئيسين وزراء للملك فاروق، هذولا من حزب السعديين اللي هو حزب الملك فاروق، هذولا مو رؤساء وزراء، حتى حاولوا، حتى على فكرة حتى على جانب الوفد حاولوا يقتلون مصطفى النحاس. فهذا لا يمكن أن تكون على ود مع الملك وأنت تضعضع الأمن بالبلاد. قتلوا الخزندار، القاضي الخزندار، قتلوا حكم دار القاهرة، عمليات تفجير حتى بمحلات شكريل وغيرها، إنما الناس اللي داخلها مو يهود، حتى المحل لو يملكه يهود، الزبائن وحتى اللي يعملون فيه مو يهود، عمليات تفجير الواحدة تلو الأخرى، اللي هي بين وبينك يعني يمكن أن تقال أنها تمشي في سياق رقبة الإنجليز بي يعني رد الصفعة إما للملك فاروق أو للسعديين.
1: يعني الإخوان كانوا يفرضون سياسة الإنجليز داخل مصر
0: قريبة جدا يعني، السياسة اللي قاموا بها، وبعدين حتى في قضية الانقلاب قضية يعني قريبة جدا. سلسلة أولا معروف أنه حتى بالإسلام الحفاظ على العهد، ومن يقف معاك ما تنقلب عليه. الملك فاروق ائتمنكم ومع ذلك عدتم بالبلد فسادا، حتى وصلت الرسالة للقوى المؤثرة بالعالم أن الملك فاروق أضعف من أن يقود هذه البلد، والخوف الأكبر من أن تسقط البلد هذه تحت براثن الشيوعية. فأنتم أرسلتم رسالة معادية للملك فاروق اللي أنتم تدعون

0: قضية يعني الولاء له والتحالف معه. هذا الأمر تكرر حتى بعد ما صار الانقلاب، حلت كل الأحزاب إلا الإخوان. فهذا هم عبد الناصر قام بجميل لكم ومعروف، المفروض ما يعني ما ما يعني ما تنقلبوا عليه. سنة وشوية صارت محاولة قتله بالمنشية، فدائما هذا. وطبعا تذكر حتى بال 65
1: حتى صار فينا وحس يعني ان جمال عبد الناصر هو الذي انقلب على الاخوان المسلمين، وكان الوسيط السيد قطب. يعني
0: لا الحقيقه انا قريت حتى
1: باختصار على اساس بنطلع الفاصل.
0: لا اوكي لا نطلع الفاصل،
1: خلينا نطلع الفاصل لان موضوعه كبير موضوع الاخوان. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نرجع لكم.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
6: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
5: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
7: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
4: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
8: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الأسبق دولة الكويت الأستاذ سامي النصف. وصلنا عند نقطة مهمة، اللي هو السيد قطب كان يتفاوض مع جمال عبد الناصر على موضوع أن يعني جمال عبد الناصر لم يحقق أهداف الإخوان والاتفاقيات التي تمت معه. بس أبي أرجع نقطة واحدة مهمة، هل فعلا لما تم اغتيال حسن البنا صار في احتفال في أمريكا؟
9: لا لا لا لا، مو صحيح. لا لا لا، ولا يدرون أمريكا، ما يدرون حتى اللي يحصل على حدودهم. لا لا،
8: يعني هذا الكلام مو صحيح.
9: لا لا، مو صحيح بالمطلق. بس أنا أقول لك ليش حصل هذا الأمر. جماعة الإخوان قتلوا أحمد ماهر من قيادات ورئيس وزراء سعديين، وقتلوا النقراشي، وحاولوا منه الثالث إبراهيم عبد الهادي، وحاولوا قتله. فإبراهيم عبد الهادي وحكم بعد ذلك من عهد عبد الناصر بتهمة قتل حسن البنا. فإبراهيم عبد الهادي قال إلى متى نستمر؟ وحتى السعديين وحتى شبابهم، هذا الإخوان لا ارتدعوا، قتلوا أحمد ماهر وفاتت، وقتلوا النقراشي، وهذول قيادات ضخمة، ورئيس غير المنصب رئيس وزراء، قيادات وطنية ضخمة وقيادات السعديين. بقى إبراهيم عبد الهادي اللي هو الثالث، حاولوا قتله. فهنا لا، قال خلص هذا حسن البنا لن يرتدع إلا أن نرد الصاع له صاعين. وكمان أعضاء الحزب طالبوا بهذا الأمر، أنه إلى متى إحنا جالسين كستينج دوك كأنه بطات وهذول يصون علينا. فاقتيال حسن البنا أتى نتيجة لسلسلة الاغتيالات السابقة، وبالتالي ما كان لهم. وبعدين حكم على فكرة بمحاكمات القدر، حكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة اقتيال حسن البنا. إنما فالقضية يعني ما كانت ضد مجهول، وعرف إنما هل كان الملك يعلم أو لا يعلم، يقال إنه لا يعلم. يعني
8: ممتاز. أصبح هنا في تحالف ما بين جمال عبد الناصر بعض أفراد القيادة يعني ومع الإخوان المسلمين. شلون تمت العملية هذه؟
9: أولاً
8: عبد الناصر، وليش راحوا مع جمال عبد، وهل فعلًا جمال عبد الناصر كمقيل

0: من الإخوان المسلمين؟
1: لا، جمال انضم للإخوان المسلمين.
0: انضم؟
1: إيه، انضم للإخوان المسلمين وله علاقة لصيغة، ومع حتى مصر الفتاة يعني كان له علاقات مع عدة أحزاب. فلهذا السبب لما حدثت الثورة كانوا يريدون امتداد شعبي، فتخلصوا من الأحزاب الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين والوطني، وخلوا فقط الإخوان حلفاء لهم بشقهم الشعبي. إنما وهذه أحد الأمور القريبة مع الإخوان، والفارق بين التصرف الدعوي والتصرف الإسلامي والتصرف السياسي. أولا بالإسلام أنت تحفظ المواثيق والمواعيد ولا تقدر ولا تنقلب، هذه قضية هامة. إنما نشوف الإخوان هم المنقلبون الأوائل على كل من يتحالف معهم. الأمر الثاني بالإسلام معروفة سفك قطرة دم واحدة، يقال تعاد يعني هدم الكعبة لربما أقل. إنما شوف الإخوان كل قتلاهم من المسلمين، يعني النقراشي مو مسلم، ولا أحمد ماهر، أو الخزندار القاضي الخزندار، أو حكم دار القاهرة. فهنا تشوف أنه الكفتين مو متساويتين، الكفة الدعوية الدينية في جانب لا يعتد بها، الشق السلطوي اللي يبحث عن السلطة والمال وغيره هو السائد رغم الشعار الإسلامي. وبالتالي الخلاف صار على شنو؟ هم أرادوا أنه مجلس قيادة الثورة يقوم فقط بعد ما قام بالانقلاب يرجع إلى الثكنات، أنه خلوه عطونا إحنا الحكم، إحنا نحكم، بس أنتوا سويتوا اللي عليكم توكلوا على الله. بنفس الوقت لما بدأت الكعكة تنضج بدأ الخلاف الشديد بين الإخوان والإخوان 53. فبدأ مجلس قيادة الثورة يحاول إما أن يصلح بينهم أو غير ذلك، وبدأوا يتهموا بعضهم البعض بأن هذا الخلاف سببه مجلس قيادة الثورة. ورجعوا سريعا رغم أن مثل ما قلنا 53 حاكم مجلس قيادة الثورة بمحاكمات القدر حاكم إبراهيم عبد الهادي بتهمة قتل، وأعطى كل شيء للإخوان على أنه المطامع الدنيوية، ونريد من الجماعة هذولا يرجعون للثكنات وإحنا نستلم، خلتهم وتنظيمهم الخاص اللي اعتادوا من خلاله أن يقتلوا من يريدون. وبعدين ملوت التنظيم الخاص عادة شباب مقسولة أدمقتها، وبالتالي ما يعترف على الآخرين. ولا من البداية يعني كل اللي قتلوا من التنظيم الخاص وقاموا وقتلوا أحمد ماهر، ولا قتلوا النقراشي، ولا قتلوا الخزندار، ولا قتلوا الحكم دار القاهرة وغيره، كانوا مدفوعين. ويعلم لا يمكن للتنظيم الخاص أن يعمل دون أن يعلم المرشد العام فيها، ولا تتصورها للحظة، سواء من أيام حسن البنا. ولهذا السبب قتل حسن البنا، لأن قالوا له إلى متى تدعي أن هذول لا إخوان ولا مسلمين، هذول منين طلعوا؟ تنظيمك الخاص،
0: تنظيم السري.
1: فهذا اللي وصلنا، هذه المطامع الدنيوية وصلت إلى ما تم في منشية البكري بال54.
0: ممتاز. موقف الإخوان وسيد قطب من حادث الانقلاب، أيضا في حالة متظاهر كفر الدوار في غصص 52، المحاكم العسر، كان موقفهم خاصة سيد قطب والإخوان
1: كان مشجع جدا، أول من جدا الحين اللي يقولون بعد
0: خاصة
1: ما
0: حالات
1: بعد ما سقط محمد مرسي. اليوم محمد مرسي وصل للحكم، عرفت شلون؟ عن طريق يعني أساسا حسني مبارك أسقط بثورة شعبية، صح ولا لا؟ ولا هو المفروض يمتد حكمه إلى شهر 9، صح ولا لا؟ إنما قيل إنه الثورة الشعبية تجب الاستحقاق الدستوري. طيب لما جينا حق محمد مرسي سأل خيري رمضان قبل أن ينتخب لما كان مرشح ضد أحمد شفيق، قال له لو نزل الناس إلى الشارع هل تعتزل الحكم ولا لا؟ يعني تصير مثل حسن مبارك. أول إجابة قال لن ينزلوا إلى الشارع، ظل خير رمضان. عشان كذي كل ما شفته قلت له أنت أسقطت محمد مرسي. قال له لا، لو نزل الناس، أنت انتخبت حالك حال حسن مبارك، ترى لما انتخب حسن مبارك كان انتخابه مقرر، لأن انتخب معاه 88 برلماني من الإخوان، ما حط طعن بدستورية انتخابه، إنما قالوا أنه بما أن الناس نزلت إلى الشارع إذن الناس هي الوكيل.

0: والدستور هو الشعب هو الأصيل والدستور هو الوكيل، فأسقطوه بالمظاهرات. سأل أخير رمضان قال له أنت إذا انتخبت رئيس وتظاهر الناس ضدك تبقى؟ بالنهاية قال له إذا تظاهر الناس سأستقيل. طيب أمرين أقول لك ما كفى هذا. أول ما انتخب محمد مرسي الإخواني نزل إلى هيئة التحرير اللي يبيع فيها بتاع الترمس والشاي والقهوة وأقسم هناك القسم الجمهوري، معناته هذا إقرار بأن الشرعية هي شرعية الشارع وليس شرعية الدستور. طيب اللي نزلوا وتظاهروا ضد محمد مرسي أضعاف مضاعفة اللي تظاهروا ضد حسني مبارك، بل حتى محمد مرسي استلم الحكم من اللجنة العسكرية، إنما الرئيس السيسي بعده جاء رئيس قاضي جليل وقامت انتخابات. محمد مرسي انتخب بيسمونه المارجن اوف ايرور حوالي 1%، كل من يقول وكثيرين من العالمين بالامور يقولون احمد شفيق كان لديه القلبه، انما وجود اوباما والخوف مما قد يفعله الاخوان اذا ما اعلن رئاسه محمد مرسي، ومع ذلك مثل ما شفنا محمد مرسي لما طلعت المظاهرات اراد انه يقلب الدنيا ولا مانع ان تحرق الدنيا على اساس يبقى. وبدات مصر وانا شاهد عيان، بدأت مصر تتحول لدولة ميليشيات، بدأت الميليشيات تتحرك تهاجم وزارة الدفاع في العباسية، والله حتى بأمريكا لو أحد هاجم البنتاغون راح يطلق عليه الرصاص. بدأت ميليشيات حازم أبو إسماعيل وغيره ومعسكرات الحرس الجمهوري بصلاح سالم. طيب هذه كانت تأسيس لدولة الميليشيات في مصر اللي كانت راح تصير مثل هالدول المبتلاة السودان وغيره، إلى أن يعني سخر الله للناس انه عزل وجرت انتخابات، جرت انتخابات نزيهه فاز بها بنسبه ضخمه الرئيس السيسي. فكيف يسمى هذا انقلاب عسكري؟ ومنذ من انتم كاخوان ضد الانقلاب العسكري وانتم وقفتم مع الانقلاب الحقيقي؟ الانقلاب العسكري يا اخي محمد الدبابات تمشي ليلا، السيسي ما اتى بالدبابات ليلا، جاء بصناديق انتخابات اللي جابت محمد مرسي. وبالتالي أول من أعلن مباركته للانقلاب مال 23 يوليو هو سيد قطب بهذه الثورة المباركة. الرجل ما اكتفى بهذا، الرجل هو من كتب مقال،
1: وهذه النقطة اللي بسألك فيها عن المقالة هذه، إذا يعني على يعني على كفر على موضوع الدوار، كفر الدوار قالها بالحرف الواحد حركات لا تخيفنا، تهديد.
0: نعم
1: تهديد.
0: ومحتوى المقال، محتوى المقال أشرس، قال احنا الشعب المصري سيرانا ونحن نحفر القبور، يعني دفع قوي اتجاه البطش بال577 العمال اللي ما قاموا بشيء الا انهم اضربوا لتحسين حالاتهم. فبالتالي ان احد يدعي ان الاخوان ضد الانقلابات العسكرية، اقول لك شيء اكثر، 48 الانقلاب اللي تم باليمن منو كان وراء؟ الإخوان، الإخوان اللي قاموا على الإمام يحيى وانتهى الأمر بقتله. وبالتالي أن الإخوان يدعوا أن هم ليسوا انقلابيين، وحتى في ليبيا وغيرها لما أطلق سراح من قبل سيف الإسلام هم اللي انقلبوا. فإنه يعني هذا ما أعرف أنه هم يريدون منا أن نمحي ذاكرتنا، أن نقول أنتم بالفعل ضد الانقلابات العسكرية، أنتم أول الناس الداعمين للانقلابات العسكرية، ولهم إلى أن الانقلاب العسكري إذا ما أعطاكم الجائزة، إذا ما سلمكم كل الأمور تنقلبوا عليه.
1: وهذه الفعل ليش انقلبوا على عبد الناصر؟ بس على موضوع اختلافهم على
0: الحكم، على الجائزة الحكم. طبعا
1: هم يدعون دائما نحن لا نبحث عن الحكم،
0: أعوذ بالله، بل هم الراقبين وكل عملهم وكل حراكهم هو للوصول إلى أمرين، السلطة الحكم والمال، هذا المطلبين وليس الدعوة وغيرها. بالعكس كثير من حتى القادة والحكام قالوا لهم اعملوا ما تريدون إذا كنتم أنتم دعوة، يعني ناس دعاء ما عندنا مانع، روحوا هذه أرض الله واسعة ويعني ادعوا للإسلام في بالبلد وخارج البلد، إنما عمره ما كان هذا المطمح، كان دائما المطمح المال والسلطة.
1: هم أعداء للغرب أم حلفاء له؟
0: صعب أن نقول أنهم أعداء للقرب، بالعكس القرب، أنا أقول لك حاجة، القرب عندما أرادهم حلفاء كانوا أول حلفاء. من اللي لما أمريكا ذهبت إلى أفغانستان تناكف الاتحاد السوفيتي وتريد إسقاطه، من الحليف؟ الإخوان، صح ولا لا؟ ما راحوا إلى إلى إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى، وهي قضية من لا شيء. هذا نظام موجود دعا السوفيات يأتون، وكان بإمكان

0: لو ما صار شيء كلها 10 سنوات الاتحاد السوفيتي بأكمله سقط. يعني لو ما عملنا شيء ولو لم نورط لو لم يورطوا شبابنا في أفغانستان ليرجعوا لنا كأفغان عرب إرهابيين لا ما بقى. يعني السوفيت اللي انسحبوا من أوروبا الشرقية وانسحبوا من كازاخستان ومن الجمهوريات راح يحتفظوا بأفغانستان؟ أعوذ بالله. فكانت حرب بالوكالة لصالح أمريكا لأن أمريكا قام السوفيت يعني أعطاها جرعة سامة فيتنام. أرادوا الأمريكان أن يردوا الصفحة مثل ما أنتم جرعتون السم فيتنام نجرعكم السم بأفغانستان. فكانت حرب بين الأمريكان والروس. أنتوا ايش دخلكم فيها إلا أن تكونوا حلفاء؟ الآن بقول لك شيء أخطر من هذا. مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 90 أراد الغرب البحث عن أعداء. ما الآن منو العدو؟ تدري بالقرب لازم يكون هناك عدو ولا شلون نحشد الشعوب والسلاح وغيره. هنا لعب الإخوان دور الأعداء. يعني لما يعني شوف ما في أجمل ولا أقوى من هالصداقة والتحالف. أردتونا حلفاء كنا عند وجهكم. رح أخذنا الشباب من مشارق الأرض ومقاربها ورميناهم بأتون أفغانستان. لما سقط الاتحاد السوفيتي وأتت اللحظة اللي استراتيجيا يحتاج الغرب إلى أعداء كنا إحنا الأعداء. فإحنا نلعب لكم ما تريدون. وبالفعل بدأ بن لادن وغيره ينقلب على الغرب اللي هو الحليف الأول للغرب بأفغانستان. انقلب لأن الإخوان بدأت الرسالة
1: يعني أداة
0: أداة. تريدون حلفاء إحنا حلفاء، تريدون أعداء إحنا أعداء. بالحالتين أقول لك بالحالتين الضرر كل الضرر على الإسلام.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع انور السادات وسموه على قولتهم
0: قبل الملك فاروق
1: وانقلبوا عليه، على محمد حسني مبارك وغير. يعني هم جماعه لا يمكن الوثوق فيها. وايضا كانوا قريبين من دول الخليج وعاشوا معانا وكان ناخذ فيهم حسن النيه. ايضا كانت حركتهم ب 2001 واحنا ككويتيين لا ننسى موقفهم حتى في غزو الكويت. يعني لماذا
0: قضيه مهمه جدا.
1: هل بدانا في اتجاه ان نعتبرهم جماعه ارهابيه؟ هل اليوم نسمع عن يعني الولايات المتحده اتجهت في 3 دول لماذا يعمم ان الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه؟
0: الان القرار الامريكي قرار امريكي. خلينا نتكلم عن انفسنا. يعني اولا انت ذكرت نقطه هامه جدا. الكويت الى عام 90 سلمت كل الأمور للإخوان، ما يختلف. أنت أدرى وأنا وأنت نعلم أن ما بقى مكان في الكويت إلا في فرع لجمعياتهم، بيوت زكاة سلمت لهم كل الأموال، وهو المطمع مطمع المال حققنا لهم. بس واضح أن كان لديهم مطمع بالسلطة، وهذا اللي خلاهم يقفوا مع القزو. وهذا اللي قاله يوسف ندى بعد، يعني لا اجتهاد بوجود النص. قال احنا عرضنا على صدام انه تنسحب من الكويت ونضع جيوش اسلاميه. جيوش اسلاميه منو؟ هم. معناته شنو؟ حصلوا من الكويت على المال الوفير. قلت لك هم المال والسلطه ما لهم شغل لا بالدين ولا بالدعوه ولا شيء من هذا. فاخذوا المال من الكويت، بقيت السلطه. كانت وقوفهم مع صدام حتى يرق قلب صدام وينسحب من الكويت ويسلمهم. هذا كلام مو كلامي، هذا كلام يوسف ندى موجود على اليوتيوب. طيب هذا جزاء الكويت؟
1: شاكر لك على هذه الحلقة الشيقة ونشوفك في حلقة ثانية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال. بإذن الله نشوفكم في حلقة قادمة. مع السلامة.

وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق

0: لا تنتظروا أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: حياكم الله، إنها 10 صباحا بتوقيت الرياض. نشرة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب ويقول إنها خسرت ماليا وعسكريا. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على جبهة باب المندب وتثبت مواقعها بتعز وتعلن السيطرة على جبل البازلة. واشنطن تمنح الضوء الأخضر لصفقة أسلحة جديدة لكييف وتقر قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا. اتفاقية أمريكية دنماركية تمنح واشنطن الحرية العسكرية بشأن غرينلاند، وهكسيث يعلن البدء الفوري في تنفيذ الانتشار.
1: Because they're fake news. And you get so tired of reading and seeing fake news.
0: ترامب يحظر 3 وسائل إعلامية من الدخول للبيت الأبيض بأثر فوري، والشبكة تقول إن القرار غير دستوري. أهلا بكم، نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، إذ جدد الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بأنه كان يفكر فيما إذا كان سيقضي على إيران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد ترامب أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon, and you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: عسكريا، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران يفوق العدد الذي أعلنه البنتاغون رسميا، مشيرين إلى أن العدد بلغ 22 عسكريا على الأقل مقابل 18 في قاعدة بيانات البنتاغون. هذا وكشفت شبكة CNN الأمريكية أن تقريراً استخباراتياً أمريكياً أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي خلال حرب إيران تضمن معلومات خاطئة بالكامل عن سفينة صينية في الشرق الأوسط، زعم أنها تنقل مكونات لبرنامج أسلحة نووية، ما دفع الجيش الأمريكي إلى التخطيط لاعتراضها. وأفادت الشبكة بأن عسكريين مسلحين استعدوا للصعود إلى السفينة قبل اكتشاف خطأ المعلومات قبيل العمل التي كادت أن تتسبب في مواجهة عسكرية مع الصين. وفيما يخص أزمة إيران الاقتصادية، أفادت وسائل إعلام تركية بأن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ألغت ترخيص تشغيل فرع بنك ميلت الإيراني في اسطنبول دون الإشارة إلى الإجراءات الأمريكية أو أي مشكلات تشغيلية. وأضاف المصدر أن القرار اتخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بإلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتبر أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي في البلاد. وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازل الاستراتيجي ومواقع الظهورة والصيبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.

0: من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك هائل، ضعنا في صورة ما يجري ميدانيا حتى الآن.
1: نعم، المعارك تشتد أو تزداد وتيرة على الساحة الغربية، تحديدا على أطراف جبال كهبوب، بعد أن سيطرت القوات الحكومية على مرتفعات جبلية كانت حاكمة في هذه المناطق. نتحدث أيضا عن

أن المواجهات كانت قد امتدت إلى مديرية الوازعية عند المنطقة الغربية الجنوبية لمحافظة تعز بعد أن وصلت تعز الميليشيات واستهدفتها الطيران الحربي اليمني. كذلك تقول المصادر بأن هناك عدد من عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات

0: قائدين التابع لميليشيات الحوثي الانقلابيه والمنحدر من محافظه اب قتل مع 6 من مرافقيه بحسب المصادر. نتحدث ايضا عن ان بغاره قويه طبعا لطيران القوات المسلحه اليمنيه. نتحدث ايضا عن عدد من القتلى في المناطق الاخرى تحديدا في جبهه الكدح وكذلك ايضا في جبهه مديريه الوازعيه. المعارك ايضا اشتدت على مفرق الوازعيه، كانت هناك تقدم ملحوظ للقوات الحكوميه في هذه المنطقه. ايضا في منطقه بني عمر كانت القوات الحكومية قد سيطرت على جبل الشهداء، هذا الجبل يعد جبل استراتيجي مطل على معقل لميليشيات الحوثي الانقلابية سواء في الوازعي أو في وادي الغيلة التابع للميليشيات.
1: ميدانيا لماذا هذه الجبال التي ذكرتها والتي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية تعتبر هي جبال مهمة ونقاط حاكمة؟ ضعنا في مشهدية هذه الجغرافيا.
0: نعم، إذا ما تحدثنا عن جبال كهبوب، هذه الجبال حاكمة كونها تطل على ممرات أو توصلك إلى ممرات التجارة العالمية، خطوط الممر التجارة العالمية، كذلك خطوط إلى اتجاه باب المندب، كذلك أيضا مناطق ومرتفعات جبلية تطل على معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد الشريط الساحلي، وبالتالي فإن السيطرة عليها تمنع تقدم ميليشيات الحوثي باتجاه هذه المناطق باتجاه الشريط الساحلي، وأيضا تمنع تضع تحصينات الميليشيات تحت نيران القوات المسلحة اليمنية. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الجبال التي سيطرت عليها القوات الحكومية في مديرية الوازعية هي أيضا جبال حاكمة، جبل الشهداء، هذا يطل على تجمعات الميليشيات الحوثي، يطل أيضا على معاقل الميليشيات الحوثي أيضا في جبهة الوازعية، كذلك أيضا على جبهة بني عمر.
1: نعم، طيب يعني هائل، يعني هنالك عدد من المواقع كنا قد ذكرناها قبل قليل، أذكر على سبيل المثال الظهور والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، يعني كل هذه المناطق شهدت معارك شرسة بحسب ما نقلت الأخبار، هذه المعارك هي استمرت لساعات طويلة، طبيعة هذه المعارك هل كانت عبارة عن قتال ميداني مباشر أم أنه استخدمت فيه كذلك أيضا التقنيات الجديدة، المسيرات المدفعية كذلك كانت مستخدمة، طبيعة هذه المعارك التي استمرت لساعات طويلة والتي وصفت بأنها كانت شرسة خلصت إلى يعني استلام هذه القوات المسلحة اليمنية هذه المناطق الحاكمة؟
0: طبعا المعارك استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحه المتوسطه والخفيفه، كذلك استخدمت فيها ايضا سلاح المدفعيه التابع للقوات المسلحه اليمنيه الذي استهدف ايضا سكنات الميليشيات الحوثيه، كذلك استخدم ايضا الطيران الحرب اليمني الذي استهدف معاقل الميليشيات الحوثي، استهدف ايضا تجمعات حوثيه وادى الى مقتل عدد من الحوثيين بينهم قياده ميدانيه، بمعنى ان المعارك كانت شرسه للغايه، كان هناك تعزيزات تدفع به ميليشيات الحوثي باتجاه هذه المناطق، يعني أنساق متتالية تقول المصادر بأن حوالي 3 أنساق من القتال كانت تدفع بهم الميليشيات الحوثية، يعني ينتهي النسق الأول يدفع على مباشرة بالنسق الثاني وكذلك الثالث وعلى هذا الرحل، يعني نتحدث عن أن الميليشيات كانت تستميت في السيطرة على هذه الجبال جبال كهبوب، لكنها أيضا وجهت برد عنيف، أيضا كانت أيضا قد دفعت بعدد من الأنساق باتجاه مديرية المضارب التابعة لمحافظة لاحج، أيضا بأنساق أخرى باتجاه مديرية الوازعية، لكن هذه الأنساق جميعها يعني فشلت امام في تحقيق اي اختراق او اي تقدم باتجاه هذه المناطق، بالعكس بان القوات الحكوميه احدثت ايضا عمليه او اقدمت على عمليه معاكسه، عمليه عسكريه معاكسه انتزعت من خلاله العديد من التباب والمرتفعات كما ذكرت لك سابقا. نعم. المرتفعات في جبل كهبوب. نتحدث ايضا عن ان القوات او الطيران الحربي كان قد استهدف ايضا تجمع الميليشيات في جبال العمري، هذه جبال العمري تحوي على معسكرات وهو اهم معسكر داخل منطقة الساحل الغربي وهو معسكر العمري الذي تتحصن به الميليشيات الحوثية وتحاول القوات المسلحة وتعتزم انتزاعه من قبضة الميليشيات.
1: نعم، طيب هائل، لابد أن أسألك يعني عن طبيعة العمليات العسكرية التي تجرى الآن على جبهة باب المندب، يعني القوات المسلحة اليمنية هي ما زالت تتصدى للعديد من الهجمات على تلك الجبهة الطويلة والعريضة بطبيعة الحال في عجالة إذا تكرمت هائل.
0: نعم، كما ذكرت لك سابقا هي هذه الجبال جبال العمري وكذلك جبال جبال العمري وكذلك جبال ايضا المضارب، هذه تطل على جبهات الساحل الغربي تحديدا ذباب والوازع، يعني القوات المسلحه اليمنيه تطلق الان ربما

0: عملية عسكرية لانتزاع هذه المواقع، سواء الشريط الساحلي أو ذباب أو حتى باب المندب. نعم. بالتالي فإن انتزاعها منطقة باب المندب وكذلك ذباب يعني بشكل كامل يعني بأوضح أنها تستطيع أن تؤمن حرية البلاد الدولية، أيضا تستطيع أن تبعد خطر البليشيات الحوثية على هذا الشريط وعلى ممر التجارة وأيضا على السفن التجارية. وبالتالي المعركة في الساحل الغربي تبدو مصيرية أو كسر عظم بحسب صحيح. المصادر، كونها شرسة، البليشيات تحاول التقدم، القوات الحكومية تحاول التقدم، هناك تقهقر أيضا للميليشيات الحوثية في عدة مرتفعات قبلية. نعم،
1: من جبهة الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. إنسانيا مشاهدين، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون باليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح. الأمم المتحدة قالت إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تحقق من شهاداتهم أو تتحقق من شهاداتهم.
2: Our colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
1: مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفابرو هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية، وأكد كونفابرو أن فرنسا مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية أسبيدس لحماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تهدئة الوضع، مؤكدة قدرة باريس للتحدث مع جميع الأطراف والعودة إلى المفاوضات.
3: The attacks by the Houthis and we call all the parties for more calm in the region because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية بجنوب لبنان. ولدينا أيضا في هذه النشرة وزير الخارجية السوري يجري اجتماعا مع مسؤولين روس خلال جولته بمطار اللاذقية.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة عبر شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني أنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في درمي ماس مرجعيون لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية بتاريخ الأمس اقتربت من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، مما دفع الجيش بتعزيز المنطقة، ما تسبب في حدوث استنفار بين الجانبين، انتهى بانسحاب القوة الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مركزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. هذا وللمرة الثانية خلال أسبوعين اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية حلتا جنوبية لبنان، حيث حقق مع عدد من أبنائها قبل أن يقتاد أحدهم إلى خارج القرية.
1: نحن الآن في قرية حلتا جنوبي لبنان. هذا الحي هنا كان مسرحاً لمداهمة إسرائيلية شنها مئات الجنود لاستجواب ثلاثة رجال. بعد الاستجواب تم أسر فادي عبد العال صاحب هذا الرابيد. تقول العائلة بأنه لا ينتمي لأي جهة حزبية، بل يعمل كميكانيكي يصلح السيارات ويزور القرى بهذه السيارة بحثاً عن لقمة العيش.
2: لم يوافق أي ممن اقتحم الجيش الإسرائيلي منازلهم على الظهور أمام الكاميرا، فالسكان يعيشون في رعب حقيقي، خاصة أنها المرة الثانية خلال أسبوعين ينتهك فيها الإسرائيليون حرمة قريتهم. يقول الأهالي إن بعض العناصر أيضا سرقوا مبالغ مالية وليرات ذهبية. رغم أن منزلها يقع على مسافة من الاقتحام، إلا أن ملاك لم تذهب إلى مدرستها في ذلك اليوم، فالإسرائيليون قيدوا حرية حركة الأهالي لأكثر من 7 ساعات مكثوا خلالها في القرية.
3: فاتوا على البيوت اللي هونيك وبلشوا يقوصوا ويطلعوا بهالعالم. نحن من عندنا من هون البرندا ببين العالم، يعني كيف عم بيطلعوهم وعم بيركعوهم بالأرض. فقلت لها الأخت تعي وشوفي كيف أنه عم بيركعوا العالم هون، وبلشوا قواس وبلشوا جرف.
2: قاسم القادري رئيس بلدية كفر شوبة كان نفسه عرضة لاستجواب إسرائيلي استمر لأكثر من ساعة قبل أيام، تفاجأ بدورية إسرائيلية أثناء تفقده لبئر مياه في قريته وبضابط ناداه باسمه.
4: هذا رقم التليفون واللي بدكن إياه بصير، كل مطالبكم نحن عم نلبيها، بس خلينا نتعاون نحن وياكم، بدكم مساعدات غذائية، بدكم دعم مالي، بدكم اللي بدكم اياه، عم بيحكي بشكل عام للمنطقة يعني، بس انه يكون في تعاون. قلت له نحن سلطة محلية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، أي تعامل خارج إطار الدولة اللبنانية يعتبر خيانة عظمى، وبالتالي قبل ما يصير في سلام بين لبنان وإسرائيل لن نقدم على خطوة من هذا النوع. قال فيكم تقولوا لنا وين في بنية تحتية، وين في بيت لواحد متعاون وإلى آخره. قلت له أول شيء معلومات عنكم أنتوا المشيرات بالجو ليل نهار. قال على كل حال بعد في ناس متعاونة مع حزب الله.
2: جرف الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية وفجر منزلين بعد مغادرة القرية، لكن الأهالي متشبثون بالبقاء. من حلتا غنوة يتيم العربية.
0: وعن آخر التحديثات الميدانية، أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت من عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضائي مرجعيون، فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة، وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي.

إلى سوريا، حيث أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي برفقة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وعدد من قادة القوات الجوية.

0: والبحرية والاستخبارات العسكرية، وشملت الجولة الاطلاع على أسير العمل والإجراءات المرتبطة بالمطار قبل أن يعقد الشيباني اجتماعا مع مسؤولين من الجانب الروسي خصص لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو. في السودان، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على أن مشاكل البلاد يجب أن تحل عبر الحوار السوداني بالداخل وصولا إلى التراضي وبناء السودان والانطلاق به إلى الأمام. وأضاف البرهان أن المعركة تعددت أوجهها، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وشح الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة.
1: نحن برضو بنأكد في هذا المقام أن معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام. المعركة كلنا شايفينها تعددت أوجهها، المعركة انتقلت من وجه قبيح لوجوه أخرى قبيحة، وما نعيشه هذه الأيام من غلاء في الأسعار وشح في الموارد ما هي إلا جزء من هذه المعركة، ونحن قطع الشك سنخرج وسننهض.
0: وفي آخر التطورات الميدانية، جاءت آخر التحديثات من منطقة لا تفاصيل سوى مسافة قصيرة طبعا عن الحدود الأثيوبية، إذ جاء الهجوم من حيث باتت الأنظار تتجه الآن لمحافظة الكرموك في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت المحافظة التصدي لمحاولة من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية دخول منطقة الكيلي. لكن المعركة بحسب مسؤولي المحافظة لم تسر كما أرادت القوى المهاجمة. البيان يقول إن القوات المدافعة ألحقت خسائر كبيرة بالمهاجمين في الأرواح والعتاد، وأعلنت تدمير القوة التي قالت إنها تشكلت من الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا. ولفهم ما جرى ويجري مشاهدينا، تكفي نظرة فقط إلى موقع الكيلي على الخريطة، فالمنطقة تقع في محافظة الكرموك على محور حدودي شديد الحساسية، لا تبعد فيه عن الحدود الأثيوبية سوى نحو 34 كيلومترا، مسافة تضع أي تحرك عسكري في حسابات الحدود. والأكثر لفتا في بيان المحافظة قولها إن القوى المهاجمة انطلقت من الأراضي الأثيوبية، وإن من نجا منها فر باتجاه الحدود بعد انتهاء المعركة. الآن إلى الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إنقاذ مواطنين وعائلات جرفتها وحاصرتها سيول الأمطار المتساقطة في عدة ولايات. وأضافت الحماية المدنية أن عناصرها أنقذت طفلة جرفتها السيول بولاية عين الدفلة، وأنقذت عائلة على متن سيارة كانت محاصرة بسيول الأمطار بأم البواقي، فضلا عن عمليات إنقاذ في ولايات تيبازا وقال ما وتيسم سليت.

0: اخويا السلام عليكم. هاي بدات ها شو هاي في بن عزوز هاي غرقت تحت شويه اشتابر تا عامين وحنا نقولوا لهم اروحوا رجلي زي قوه تاعكم مو قاع هاي ابغى القد ديار قاع هاي.
1: في مصر حذرت هيئة الدواء من انتشار بيع العديد من الأدوية غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يتسبب في مضاعفات صحية لكثير من المرضى.
2: خست للدرجة دي؟ مش كانت زينا؟
3: هيمتص الدهون ويخرجها برا الجسم.
4: لارا ذات 15 عاما تعاني من السمنة المفرطة، كانت إحدى ضحايا بعض القنوات التلفزيونية غير المشهورة. العائد الوحيد لهذه القنوات هي إعلانات لأدوية غير مرخصة، بعضها يعتمد على ظهور لبعض الممثلين الذين يروجون عن نجاح هذه الأدوية في علاج الأمراض المتعددة. انخفاض قيمة هذه الأدوية وشحنها مباشرة إلى منازل المرضى دون اعتمادها من هيئة الدواء، ما يعني عدم طرحها في الصيدليات بشكل

0: بشكل رسمي يلعبان دورا كبيرا في انتشارها.
1: شفت إعلان على التلفزيون اللي هو بتاع التخسيس، فأنا جبته وجربته، وعمل معايا مفعول حلو، بس إيه يعني حصل لي مشاكل في القلب وكده.
0: الأعوام الأخيرة شهدت نوعا جديدا من الحملات لبيع الأدوية غير المرخصة، تتم من خلال بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الترويج لها من خلال ظهور للأطباء الذين يتواصلون مباشرة مع المرضى وحثهم على شراء أدوية غير معتمدة بشكل شهري كعلاج مضمون لما يعانون منه من أمراض. سامح كان من بين ضحايا تلك الحملات.
2: هي أسوأ ما تكون وأبعد ما تكون للرجيم. هي بتعمل لك رجيم فوري، تنزل 20-30 كيلو، بس بتنزلهم بتعب بإرهاق.
0: اتساع هذه الظاهرة وما تلاها من شكاوى للمرضى من مضاعفات صحية بعد تناولها دفع هيئة الدواء لإصدار بيان تحذيري للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والإعلانات.
3: الدواء أصلاً عشان يدخل لنا وإن أنت تاخده بصورة آمنة من مكان موثوق بيمر بمراحل كتير قوي، بداية من إن هو يكون مادة ليها تأثير علاجي، ونبدأ نشوف الآثار الجانبية بتاعتها وهل هي أصلاً الجسم يتحملها ولا لأ، وإيه الجرعة اللي نقدر نوصل ليها ومدى استمراري على الجرعة دي.
4: في تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام بحيث يتم غلق هذه الصفحات. المشكلة إنه لما بتقفل صفحة بيطلع لك بكرة 10 تانيين، بس الأهم من ده هو الوعي المواطن نفسه إن أنا ما أروحش واشتري، لأن في الآخر ده نصب.
0: شراء الأدوية غير المرخصة يعتمد عادة على بيع الأوهام والأحلام للمواطنين الذين يقعون فريسة سهلة لحملات ترويج مضللة. فهل تساهم القرارات والتحذيرات في تغيير ثقافة الملايين من المرضى؟ أحمد عثمان، العربية، القاهرة.
5: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بوتين يؤكد أن موسكو لا تحمل أي نية عدوانية تجاه أوروبا. ولدينا أيضا ترامب سيلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلزي رودريغيز للمرة الأولى الأسبوع المقبل.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
2: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
2: دائما الحديث عن والد.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. قالت مفوضية الهجرة بالاتحاد الأوروبي إن الصور التي تظهر المهاجرين وهم يعبرون إلى سبتة الإسبانية عززت صعود حركة طقس اليمين. وشددت المفوضية على ضرورة إعادة المهاجرين في أسرع وقت ممكن، معتبرة أن الصور الواردة من سبتة تطغى على النجاحات المحققة على أرض الواقع بعد الانخفاض الحاد في أعداد الوافدين إلى أوروبا بطرق غير شرعية بفعل تشديد سياسات الهجرة. هذا واندلعت ضربات في سبتة الإسبانية، وذلك خلال عمليات نقل مئات المهاجرين إلى مركز استقبال جديد في الميناء. وأقامت السلطات مساكن مؤقتة جديدة داخل ميناء سبتة لاستيعاب 1700 شخص من المهاجرين. وتقول منظمات غير حكومية إن الآلاف

0: آلاف ما زالوا بلا مأوى ويبيتون في مخيمات. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا، وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. يستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسي. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر بمليارين وستمائة وثمانين مليون دولار لمواجهة التهديدات الروسية المستمرة، تشمل تطوير وتحسين أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. بدوره أعرب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه على مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، ولأعضاء الكونغرس لدعمهم له وضمان إقراره. على صعيد آخر، وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عجز موازنة بلاده بالفلكي، قائلا إن حكومته تعمل على عدد من المقترحات لمعالجة هذا العجز. وأضاف زيلينسكي في تصريحات للصحفيين على هامش قمة الثمانية الكرباتية التي دعا إليها في منطقة إيفانو فرانكفيسك الأوكرانية أنه توصل بالفعل إلى عدد من الاتفاقات لسد عجز الموازنة. ينضم إلينا الآن من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك سيد سامر. الآن لدينا قانون موقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة على روسيا، لكنه ثمة أمر في هذا في هذه الجزئية تحديدا، أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ إلا أن تخضع إلى تقدير رئاسي، هكذا مهر في هذا الإقرار لهذا القانون، أي أن دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ خاضع لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها قانونا تم إقرارها بطبيعة الحال. ماذا يعني ذلك في مسار العلاقات الأمريكية الروسية هذا من جانب، ومن جانب آخر ماذا يعني ذلك في مسار الوساطة الأمريكية في مسار الحرب الجارية الآن بين روسيا وأوكرانيا؟
1: أحييك. في البداية أبدأ من الجزء الثاني ربما، وهو ربطا بهذا القانون الجديد الذي يوسع العقوبات على روسيا في حال شاء ترامب فرض استخدام هذا القانون، الذي وصف منذ البداية عندما بدأ به بصياغته ليندسي غراهام بأنه يوسع خيارات الرئيس دونالد ترامب من أجل الضغط على روسيا ومن أجل المضي قدما في موضوع الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. ربطا بهذا القانون، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بالأمس عن موافقتها على صفقة محتملة، وهي منذ فترة طويلة الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا. صحيح أن هذه الصفقة تتم بتمويل من قبل الأوروبيين، ولكنها استجابت لطلبات أوكرانيا، ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن لديها أوراق ضغط اقتصادية وعسكرية على روسيا. الصفقة العسكرية المحتملة تضم مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي كانت طالبت بها أوكرانيا في الوقت السابق، ومعلوم بأن أوكرانيا لديها مشكلات كبيرة في هذه القضية من أجل انقضاء فترة الشتاء. الأساس هو حرمان روسيا من التفوق الاقتصادي. أوكرانيا تعاني من عجز كبير في الموازنة، من عدم وجود اقتصاد قوي، بينما روسيا اقتصادها تكيف مع حالة الحرب جزئيا واستطاع الصمود، ويمكن أن يصمد أكثر بكثير من الجانب الأوكراني. والخيار الثاني هو موضوع أن أوكرانيا يمكن أن تمر في فترة الشتاء العصيبة، وأن روسيا لا تستطيع تنفيذ وعيدها لأوكرانيا، لذلك هي ضغوط إضافية على الجانب الروسي. روسيا بطبيعة الحال تستنكر مبدأ العقوبات، ولكن ربما تكون هذه هي العصا في مقابل جزرة كان تم الحديث عنها أثناء زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو الشهر الماضي، كوشنير وجارد كوشنير وستيف ووتكوف، عندما تحدث وشاكوف وتحدثوا عن مشروعات اقتصادية مشتركة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخير روسيا بين

0: الذهاب نحو صفقة وتسوية تضمن الكثير مما تريده بروسيا بمقابل بفوائد اقتصادية مقابل عدم الالتزام، يمكن أن تتعرض روسيا لعقوبات كبيرة.
1: طيب ماذا عن مستوى العلاقات الأمريكية الروسية إذا ما دخلت هذه العقوبات، خاصة وأنها يعني تستهدف كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، وبالتالي هذا الأمر يعد إيلاما لروسيا بطبيعة الحال التي تعاني أصلا من استهداف منشآت الطاقة من الجانب الأوكراني؟
0: نعم، هو في البداية هو موجه ضد الجانب الروسي، ويمكن أن يعقد الأوضاع في روسيا ويعقد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكنه أيضا موجه بشكل أساسي إلى شركاء آخرين مهمين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، وشركاء أنقذوا روسيا في موضوع الحصول على مصادر الطاقة وشراء النفط والغاز الروسيين بعد المقاطعة الأوروبية. الصين والهند هنا أقصد تحديدا، وهذا يعني أيضا موجة جديدة من فرض حزم جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة. ولذلك كان هناك اعتراض كبير من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب من أنه يمكن أن يفتح على حرب تجارية جديدة
1: نعم،
0: ويطلق يد ترامب من أجل فرض رسوم جمركية بنحو 100% يمكن أن تصعب الأوضاع. لذلك الأمور ليست بسهولة فيما يخص العلاقات مع روسيا وفيما يخص العلاقات الأمريكية العالمية والأوضاع الاقتصادية وإمكانية نشوب حروب اقتصادية جديدة.
1: الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، كنت معنا من كوبنهاغن، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في منشور له على منصة إكس بأن مسيرة استهدفت برج التبريد التابع لوحدة مفاعل في محطة كورسك النووية الروسية بينما كانت قيد التشغيل، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على حالة المحطة التشغيلية. وشدد جروسي على أن جميع الهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة بغض النظر عن مكان وقوعها، مجددا دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي. وفي توتر روسي آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تعزيز الثالوث النووي الروسي يمثل أولوية مطلقة، مؤكدا أن هذا الثالوث لا يزال ضمانة لسيادة روسيا. أشار بوتين إلى أن التهديدات التي تواجه بلاده مستمرة وأن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى إلى التوسع وتعزيز قدراته. كما أعلن الرئيس الروسي أن مستوى تحديث الأسلحة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بلغ 92%، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون منظومة الدفاع الجوي الروسية قادرة على التصدي لوسائل الهجوم الجوي والفضائي. بوتين أكد أيضا أن ليس لبلاده أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيتهم.
2: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
1: على الجانب الآخر، نفذت قوات ألمانية وسويدية عملية انتشار سريع في جزيرة جوتلاند ضمن تدريبات مشتركة على تعزيز القوات في الجزيرة الاستراتيجية وتأمين منطقة بحر البلطيق. وتشارك في العملية وحدات للقوات البحرية والجوية إلى جانب قدرات متقدمة تشمل وحدات صواريخ كروز للدفاع الساحلي. وأكدت القوات المسلحة السويدية في بيان أن العملية المشتركة دليل على قوة التعاون الثنائي بين البلدين وأهمية أمن جوتلاند وبحر البلطيق بالنسبة لحلف الناتو.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عمليات التطوير والبناء. بدوره أكد وزير الحرب الأمريكي بتكساس عبر منشور له على منصة إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند.

0: وحول تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن جرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. وأضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة كامل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه ضروريا لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم وإقامة القواعد العسكرية وحرية التحليق الجوي. في أول تعليق رسمي من الجانب الدنماركي بشأن الاتفاق، اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن أن الاتفاق الذي توصلت له بلادها والولايات المتحدة ويمنح واشنطن السيطرة على أمن جرينلاند مفيد لحلف الناتو وأوروبا. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. من لندن معنا الكاتب الصحفي محمد شبارو. أهلا بك سيد محمد. يعني هل كان لدونالد ترامب ما أراد بأن يصل لكل هذه الصلاحيات على المستوى الأمني، على مستوى الاستثمار في القطاعات الحساسة، على مستوى كل البنود التي وردت في هذه الاتفاقية التي وصفت بأنها حلم وإنجاز على حد تعبير دونالد ترامب؟ هل كان له ما أراد؟ هل هذا كان أقصى ما يريده ترامب؟
1: صباح الخير لكم وللمشاهدين وشكرا على الاستضافة. يعني من دون شك أنها اتفاقية تاريخية وأنها يعني شبح مشكلة كبيرة كان يخيم على العلاقات عبر الأطلسي بين أوروبا، حلف ناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك مباشرة. لكن نعم، إنه حلم تحقق بالنسبة للرئيس ترامب. بغض النظر كيف يفسر هذا الحلم، كان يود شراء الجزيرة وكان يود ضمها. الآن عاد إلى أسس التعاون الدولي، وحسب ما قالت الدنمارك بأنه يعزز القانون الدولي والسياسات الدولية لناحية التوصل إلى اتفاقيات مفيدة للجانبين، أي ولم تكن يوما الدنمارك يعني رافضة لأي وجود أمريكي أو لأي مظلة أمريكية فوق الجزيرة. فهذه المظلة الأمريكية كانت موجودة منذ 1941 من القرن الماضي، أي بان الحرب العالمية الثانية، وبقي الوجود الأمريكي فيها وقواعد وعشرات آلاف الجنود حتى يعني تسعينيات القرن الماضي. لكن الضرورات العسكرية والاستثمارية قوى الدفاع الأمريكية رأت بأنه لم يعد هناك من حاجة، وأبقوا على قاعدة يعني اتصالات كبيرة واحدة وعدد من الجنود يقدر بالمئات. اليوم هناك إمكانية للعودة وبشكل كبير للقوى الأمريكية للاستثمار هناك.
0: طيب ماذا عن قطع الطريق؟ لأن واحدة من الأهداف لهذا الاتفاق هي مسألة قطع الطريق أمام الصين وروسيا لإقامة قواعد في هذه الجزيرة. برأيك كيف ينسحب هذا الاتفاق على نوايا الصين وروسيا في مسألة أن يكون لهم موطئ قدم هناك؟
1: من دون شك هذا سؤال مهم. أن لروسيا والصين مصالح على الأقل بالمرور عبر مياه القطب التي بدأت تذوب، لكن مسألة وضع موطئ قدم متقدم هناك أمر ازداد صعوبة.

0: بسبب عودة الجزيرة للتمتع بالمظلة الأمريكية، وأيضا عودة ناتو، عودة يعني قوى شمال أوروبا، قوى مناطق اسكندنافية بقوة إلى غرينلاند، والتأكيد على أنها بقيت غربية وستبقى كذلك. وبالتالي هناك أوروبيون كثر يقولون أنه طبعا مفيد لنا ما يجري، ويقولون أنه ربما أيضا ترامب تنازل قليلا عن مسألة الضم والشراء التي كانت مثيرة جدا بالنسبة للأوروبيين وأعضاء في دول في تحالف في حلف ناتو، ولذلك هم يعتبرون أن ترامب أيضا هو كاسب بهذه الاتفاقية، يعني لديه مكاسب كبيرة، خصوصا وأن هناك تعثر كثير يواجهه ترامب حاليا، إن كان في إيران أو في التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يظهر بمظهر بأنه يحقق تقدما ويقوي الوجود الأمريكي الغربي وسيطرته على يعني ما يسمى بالوسترن هيمسفير أو المظلة الغربية لشمال الكرة الأرضية الغربي.
1: أشكرك تماما على هذه الإفادات من لندن، الكاتب الصحفي محمد شبار، شكرا جزيلا لك. إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عزمه حظر دخول شبكات CNN وMSNBC وموقع بوليتيكو للبيت الأبيض، قائلا إن القرار يسري بأثر فوري. وذكر مصدر مطلع أن الإعلان فاجأ حتى بعض موظفي البيت الأبيض بمن فيهم أعضاء في المكتب الإعلامي. من جانبها قالت أبرز المنظمات المعنية بالدفاع عن الحقوق المكفولة بموجب الدستور إن أي محاولة من ترامب لفرض هذا الحظر ستعد مخالفة للدستور وستواجه رفضا من المحاكم. شبكة CNN وصفت قرار ترامب بالانتهاك للدستور، وأكدت أنها ستقف مع فريقها المعني بتغطية أخبار البيت الأبيض. أما بوليتيكو فشددت على الاستمرار بتغطية أخبار البيت الأبيض بما يضمنه الدستور. بدورها أعربت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان عن تضامنها مع المؤسسات الإخبارية التي يعتزم الرئيس ترامب حظرها.
2: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. When you look at MS Now, which used to be MSNBC, which some people call MSDNC, Democratic National Committee, it's fake news. It's fake news. And when you look at Politico, I mean, they got a government. The government under Biden gave them like $8 million to keep them afloat. And the stories they wrote are fake. So there's a lot of news, and there may be others to join them. You need a free press. You need a fair press and an honest press. And CNN, and you know it, and everybody knows it. You're intelligent. I've known you a long time. You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good. I've done many, many. Look at this story today about favored nations on drugs. We lowered the drug costs by 50, 60, 70%. They won't even put it, if they put it on, it'll be a leg. They will find a reason why that's a negative, okay?
1: على صعيد آخر، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز للمرة الأولى الأسبوع المقبل، وذلك منذ أن نفذت إدارته عملية اعتقال الزعيم السابق للبلاد نيكولاس مادورو، مما أدى فعليا إلى تولي رودريغيز السلطة. وقد يعقد الاجتماع في مدينة نيويورك على بعد بنايات قليلة فقط من السجن الفيدرالي، حيث ينتظر سلف رودريغيز وحليفه السابق نيكولاس مادورو محاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات. واختطف مادورو في 3 يناير في كاراكاس في عملية عسكرية أمريكية أمر بها الرئيس ترامب. وقبيل زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى واشنطن، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ عند وصوله لقاعدة أندروز الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤولون أن الاستقبال سيتضمن حفل استقبال داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا بحديقة الورود ومأدبة عشاء رسمية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية. في سياق متصل وقبل وصول الرئيس الصيني، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء سيترأس وفدا تجاريا إلى الولايات المتحدة ابتداء من السبت، وذلك لإجراء

0: مشاورات اقتصادية وتجارية بين البلدين. وأوضحت الوزارة الصينية أن زيارة الوفد الصيني إلى الولايات المتحدة ستستمر حتى يوم الأربعاء. إلى العناوين.
1: So I can get along with winning the war with Iran, which we are winning very handily.
0: ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب ويقول إنها خسرت ماليا وعسكريا. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على جبهات باب المندب وتثبت مواقعها بتعز وتعلن السيطرة على جبل البازلة. واشنطن تمنح الضوء الأخضر لصفقة أسلحة جديدة لكييف وتقر قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا. اتفاقية أمريكية دنماركية تمنح واشنطن الحرية العسكرية بشأن غرينلاند، وهكسث يعلن البدء الفوري في تنفيذ الانتشار.
1: Because they're fake news. I get so tired of reading and seeing fake news.
0: ترامب يحظر 3 وسائل إعلامية من الدخول للبيت الأبيض بأثر فوري، والشبكة تقول إن القرار غير دستوري. هذه الساعة انتهت تماما من العربية، يبقوا دائما مع العربية في أمان الله.

0: تعالوا معنا معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و11 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
2: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حيدي داخل.
0: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
0: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
0: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: لهسه ما في حدا عمل.
8: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
7: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش الليلة 9:30 على شاشة العربية.

ترامب يجدد التأكيد على أن حرب إيران اقتربت من نهايتها ويقول إنه يدرس خياراته العسكرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي جنوبي مأرب وتحبط هجوما على جبهة باب المندب. روسيا تعلن تحديث أسلحتها الاستراتيجية بنسبة تتجاوز 90% وتؤكد أن لا نوايا عدوانية تجاه أوروبا. أمريكا تتوصل لاتفاق مع الدنمارك يمنحها سيطرة دائمة على أمن غرينلاند ويمنع إقامة قواعد روسية أو صينية.

0: حياكم الله، إنها العربية من الرياض، وهذه نشرة من العربية. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن، أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق اقتصاديا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بأنه كان يفكر فيما إذا كان سيقضي على إيران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد ترامب أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end.

وبشأن مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن العمليات البحرية مستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. الآن إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك عنيفة ضد عناصر ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب، حيث تمكنت من إجبار عناصر الميليشيا على التراجع. كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية معسكرات لميليشيا الحوثي في أمريش وعقبة ملعاء جنوبي مأرب. قبل ذلك أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الضخورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.

0: إنسانيا أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون باليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح. الأمم المتحدة قالت إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تتحقق من شهاداتهم.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: في مقابلة خاصة مع العربي الإنجليزي، دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية أسبيدس لحماية السفن في البحر الأحمر وباب المندب.
2: The attacks by the Houthis and we call all the parties for more calm in the region because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: في السياق، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل تهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على السعودية بغير المقبولة والضارة بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع في السودان، كما شدد على ضرورة ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع. وخلال اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. الآن إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت من عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية

أضرمة النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضاء مرجعيون، فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي. في سياق متصل، أكد الجيش اللبناني في بيان أن بلدة درمماس بقضاء

فيما أجرت مجموعة التنسيق العسكري الدولية اتصالات مكثفة انسحبت على إثرها القوة الإسرائيلية إلى ما يسمى بالمنطقة الأمنية وفق البيان، فيما عاد عناصر الجيش اللبناني إلى مركزهم الأساسي داخل البلدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات الروسية تعلن استهداف 3 سفن محملة بأسلحة أوكرانية في البحر الأسود.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. في جديد التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها للتقدير الرئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر ب2,680,000,000 دولار لمواجهة التهديدات الروسية المستمرة، تشمل تطوير وتسليح أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزيز الثالوث النووي الروسي يمثل أولوية مطلقة، مؤكدا أن هذا الثالوث لا يزال ضمانة لسيادة روسيا. وأشار بوتين إلى أن التهديدات التي تواجه بلاده مستمرة وأن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى إلى التوسع وتعزيز قدراته. كما أعلن الرئيس الروسي أن مستوى تحديث الأسلحة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بلغ 92%، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون منظومة الدفاع الجوي الروسية قادرة على التصدي لوسائل الهجوم الجوي والفضائي. كما اعتبر بوتين أن تصريحات كييف لا تتوافق مع أفعالهم، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
5: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات. ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
4: الرئيس الروسي أكد أيضا أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا، معتبرا أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلاتهم الشعبية.
5: يشهد الناتو نموا وتوسعا وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم، كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
6: في روسيا لافروف يعبر عن أمله في أن تكون أوروبا قد سمعت تحذير بوتين حول قصر أمد الحرب في حال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو، الأمر الذي يطرح خيار استخدام الصواريخ النووية، كما أشار ميدفيديف في أكثر من مناسبة.

0: في حال شنت دول أوروبية هجوما على روسيا. من جهة تقول موسكو إن لا نية لديها لمهاجمة أوروبا ولا تسعى أصلا لمواجهة مع الغرب، بل تشير أيضا إلى أنها حاولت تعزيز أجندة ودية لكن الغرب رفضها. لكن من الجهة الأخرى وعلى خلفية تصعيد الحاصل مع عواصم القرار في الاتحاد الأوروبي، نفذت طائرات استراتيجية روسية حاملة للصواريخ طلعة لمدة 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج تحت مسمى طلعة جوية مجدولة، خطوة وحسب مراقبين قد تكون رسالة واضحة في هذا التوقيت حول جدية الكرملين بالرد إذا اشتعل فتيل الحرب.
1: هنا في باريس تتسارع إجراءات رفع الجاهزية العسكرية في ظل التطورات مع موسكو. وزير الخارجية جانويل بارو أعلن هذا الأسبوع مشاركة قوات فرنسية في القوة البرية المتقدمة على الجبهة الشمالية للناتو، بالتوازي مع انضمام فنلندا إلى الحوار الذي تقوده فرنسا حول الردع النووي الأوروبي. وفي الداخل أطلق ماكرون أول دفعة من الخدمة الوطنية العسكرية ب3000 متطوع هذا العام، على أن يرتفع العدد إلى 10,000 بحلول 2030. لكن توسيع القدرات العسكرية يأتي وسط أزمة مالية حادة. فرنسا تعاني تباطؤاً اقتصادياً وعجزاً في الميزانية، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تثبيت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية باستثناء الدفاع الذي يشهد زيادة لم تتوقف في الميزانية منذ الحرب في أوكرانيا.
2: والاتحاد الأوروبي بدوره يبدو اليوم حسب تقدير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر قوة من أي وقت مضى وأكثر هشاشة أيضا. القوة تكمن في زيادة الدول الأعضاء إنفاقها العسكري بنسبة 80% في 5 سنوات، والهشاشة تكمن في مختلف التهديدات الهجينة التي تستهدف الدول الأعضاء وقد أصبحت أمرا معهودا.
3: طبيعة وحجم المخاطر يقتضيان التحرك العاجل، لذلك سننظم أفكارنا من أجل إنشاء مجلس الأمن الأوروبي، وهذا أمر عاجل اليوم.
2: صلاحية المجلس المقترح قد تكون شبيهة بالمادة 4 من ميثاق حلف الناتو، حيث تمكن كل من دول الحلف دعوة الشركاء للتشاور عندما تشعر بأن خطرا محدقا يهدد أمنها. المقترح يثير انتقادات لأن المجلس المزمع قد يكون منتدا آخر للتشاور مثل القمم الأوروبية والمجالس الوزارية، وجدواه مشروطة إذن بمدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على بناء أرضية صناعية عسكرية مشتركة، فأكثر من 60% من عتاد الجيوش الأوروبية مصنوع في الولايات المتحدة.
4: ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. ونشرت خدمة الإنقاذ الحكومية الأوكرانية صورة تظهر مبنى سكنيا وقد أحدثت قنبلة فجوة تمتد على ثلاثة من طوابقه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن جاف في موانئ ومياه البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت سفينة تحمل إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك، إضافة إلى سفينتين أخريين قالت إنهما كانتا تحملان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية ومتجهتين إلى ميناء أوديسا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية. وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعلن عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عمليات التطوير والبناء. فيما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث عبر منشور له في منصة إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. وحول

تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن جرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة.

من جهتها، اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون أن الاتفاق مفيد لحلف الناتو وأوروبا. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمالي المحيط الأطلسي. نهاية هذه النشرة، ختامها بالعناوين. ترامب يجدد التأكيد على أن حرب إيران اقتربت من نهايتها، ويقول إنه يدرس الخيارات العسكرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي جنوبي مأرب وتحبط هجوما على جبهة باب المندب. روسيا تعلن تحديث أسلحتها الاستراتيجية بنسبة تتجاوز 90%، وتؤكد أن لا نوايا عدوانية تجاه أوروبا. أمريكا تتواصل الاتفاق مع الدنمارك يمنحها سيطرة دائمة على أمن غرينلاند ويمنع إقامة قواعد روسية أو صينية. هذا كل شيء في هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: Following the stories shaping today's conversations.
3: Collaborative efforts like that.
2: Online and beyond.
3: That we've been able to have far greater impact.
4: We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great promise.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
10: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
5: We follow the money, the markets, and the momentum.
11: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
5: Driving Saudi Arabia forward.
12: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
2: The ultimate global stage.
13: Lebanon should not be attacked.
14: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
5: Where the architects of power, economics, and politics
15: stop the war in Ukraine.
8: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
16: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
17: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
16: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
17: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
16: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
17: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
16: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، برنامج يجعل العقل شاهدا على النقل وليس تابعا له. في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوعا خطيرا لأنه يدخل جميع البيوت، وهو موضوع الطلاق. ما هو الطلاق وكيف يقع الطلاق؟ هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به كلمة واحدة فقط أم له سياق زماني وسياق مكاني؟ حينما قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، هل كان يقصد العدد أم الحالة النفسية والزمانية والمكانية للمطلق؟ الطلاق الفقهي في مقابل آيات القرآن الكريم. حلقة جديدة في هذا البرنامج، نحييكم مشاهدينا الكرام، ومعا نحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتورة.
1: وعليكم السلام يا دكتور، أهلا بك،
0: نورتنا في البرنامج.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. بداية قبل أن ندلف الموضوع، يطيب لنا أن نعرف الطلاق. ما هو الطلاق؟
1: نحن لا نريد أن نتحدث يعني بلغة علمية معقدة ولا أن نستطرد في مجرد معارف نظرية، لكن لو هنقول الطلاق بتعبير بسيط جدا هو البين، الفراق، إزالة حكم كان قائما شرعا، اللي هو حكم الزواج أو بقاء الزوجية.
0: نعم.
1: وما يستتبعها ذلك من وطئ وغيره وغيره.
0: كيف يقع الطلاق؟
1: يقع الطلاق بالنطق بألفاظ الطلاق.
0: ما ألفاظ الطلاق؟
1: صراحة وكناية.
0: ما الصراحة؟
1: الصراحة أن يكون التعبير مباشرا.
0: يعني
1: أنت طالق،
0: ده الصراحة.
1: صراحة. طيب. ويقع هذا
0: له أسلوب تاني أو كلمة تانية؟
1: له عدة أساليب ولن نعددها لأنها كثيرة. لكن
0: لا، نموذج منها.
1: ما هو أشهر؟
0: أنت طالق، ده الصريح.
1: ده الصريح. بالكناية هيتضح اللي أنا أقصده. لما النوع الآخر اللي هو الكناية، اللي هو لو قال زوج لزوجته مثلا اعتدي،
0: هذا طلاق؟
1: هذا لا، هنا بقى ده الفارق بين النوعين.
0: ولا ده طلاق بالكناية؟
1: طلاق كنائي بس مع احتراز أن يسأل أو أن يستنطق المطلق عن نيته، أن ينطق به.
0: ولا يستنطق المطلق عن نيته إذا قال أنت طالق؟
1: صراحة. لأن
0: اللفظ
1: صريح.
0: لا دخل له في
1: نعم.
0: الموضوع.
1: وإلا لما كان لهذا التفريق معنى. خلاص. هو قال شيئا لا يحتمل.
0: من أين أتيتم بالطلاق الكنائي حضرتك هذا؟
1: لا،
0: هل فيها نص قرآني هذا؟
1: لا، أنا أقول لحضرتك الأمر. فضل. الأمر إنه العلماء بينظرون في مجمل الأدلة في القرآن والسنة وبيخرج منها بعدة قواعد، زي بالضبط النحو. ما نقولش مثلا من أين أتيت بقواعد النحو، أنا وصفت ما هو موجود بالفعل.
0: نعم صحيح.
1: في شكل،
0: لكن القياس يبدو مختلفا. أنا في حال الطلاق انقضاء عقد الزوجية، يعني ربما هدم بيت وتفريق أسرة.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان لم يقل صراحة ولا كناية، فمن أين أتيتم بهذا التقسيم؟
1: أتي أو تم الإتيان بهذا التقسيم.

0: تفاصيل من الواقع، لأنني عندما يأتي مثلا مستفتن، وهذا أصلا إذا نظرنا إليه ابتداء منذ زمن طويل هنلاقي أن في بعض الأمور كانت آيات القرآن تنزل إجابة عن فتوى أو مسألة معينة أو لحل إشكال معين.
1: صحيح، لكن أفهم في القرآن لانقضاء عقد الزوجية مثلا مسألة الظهار، تكلم عنها القرآن الكريم: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، تكلم عن أنت عليك ظهر أمي، تكلم عنها القرآن وبت فيها الكلام. لما تكلم عن الطلاق، أنا الغرض من سؤال حضرتك أن هذه تشعيبات مجتهدين وفقهاء أم نصوص قرآنية موجودة تكلم بها الله عز وجل؟ إذا كانت نصوص قرآنية فما الدليل من القرآن؟ وإذا كانت تشعيبات فقهاء هل هي ملزمة لنا أم غير ملزمة؟
0: ما هو هنا نحن لو نظرنا بقى بننظر هنا اللي بيتحكم فينا إيه؟ أولا الأدلة،
1: التراث.
0: لا لا، ليس التراث بالجملة، لا مش كده، مش شعاري. هي الفكرة في إيه؟ إنه أنا دلوقتي عندي أدلة نقلية وعندي أدلة عقلية. الأدلة العقلية هي أدلة تشريعية كذلك، لأنني لو اعتمدت على النقل فقط
1: أنا أفهم. لكن تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: لا، ما هو
1: باختصار شديد،
0: لا هذا ليس اجتهادا، هو ما اسموش اجتهاد، هو اسمه توصيف لحال موجودة بإجمال تم تبيينه.
1: طب لما لا نعتبر أنت الذي يقول لزوجتي اعتدي أنه لا يطلق أصلا، يعني بدليل أنا أسأله عن نيته؟
0: ما هذا هو؟
1: طب لماذا هذا التشعيب في كتب الفقه؟
0: لأنه يتحدث بلفظ العدة التي ذكرت في أدلة الطلاق، والعدة معروفة أنها للطلاق، وبالتالي لذلك أسأله عن نيته. هل تقصد مجرد العدد كده في الإطلاق؟
1: أيوة.
0: هل تقصد تهديدا؟ هل تقصد مجرد تهديد؟
1: طب يعني إذا كان يقصد تهديد يقع؟
0: ما هو في هذه الحالة
1: متى يقع الطلاق؟
0: ما هنا كما أقول لحضرتك، ما لو رجعنا في البداية بقى
1: إلى النية؟
0: لا، هو عند حسب النوع. النوع الصريح لا يستنطق فيه المطلق، خلاص هو صريح
1: وقع. بمجرد التلفظ به وقع.
0: وقع.
1: النية؟
0: أما الكناية لا، لابد يسأل. أن يسأل فيه عن النية.
1: طيب.
0: والفكرة هنا بس معلش إنه السؤال عن النية ده له إجراءات كثيرة، عشان كده مش أي حد يأتي.
1: لا ليس موضوعي.
0: أنا
1: في طلاق صريح وطلاق يعني. كنائي، الصريح يقع بمجرد التلفظ به والكنائي يسأل عن نيته.
0: لا، ولا يسأل فقط، ما هو ده المقصود، مش فكرة أن أنا بسأله أقول له ماذا كانت نيتك؟ نيتي ليست الطلاق، نقطة، انتهى.
1: يبقى مش هيطلق.
0: لا لا،
1: ما كان ده السؤال القادم لحضرتك.
0: ما هو مش كده، هنعمل إيه؟ بناخذ إجراءات. هل حضرتك متصور التحقيق؟ التحقيق في المباحث
1: يعني
0: هو ده اللي بيحدث شرعا.
1: لنكن في الطلاق، ماذا يقال؟
0: ما هو ده التحقيق في المباحث، بيحصل كده في الشرع كمان. بيجلس الطرفين، بسأل المطلقة إيه اللي حصل وما الحيثيات والسياق اللي تم فيه الطلاق، بسأل المطلق إيه الحيثيات والموقف اللي جمعك بالمطلقة، أتحرى لغة الجسد، أسأله أكثر من مرة السؤال بشكل مختلف، يعني بحاول إن أنا إيه أقلبه على جميع
1: كده تطبق المقاصد حفاظا على البيت.
0: لا،
1: لأنه عند معظم الفقهاء أنه الطلاق يقع وخلاص، طالما تلفظ به يقع.
0: لا، ليس عند معظم الفقهاء ده، هي ممكن تكون فكرة مغلوطة من وجهة نظري. لا، هو حسب نوع الطلاق، لو كان صريحا يقع بمجرد كده، أما إن كان كناية ده معروف.
1: جميل.
0: في كل كتب الأصول
1: كم طلقة يطلق المطلق؟
0: حسب رغبته بقى.
1: الشرع ماذا قال الله عز وجل؟
0: هو الطلاق الرجعي معروف أنه طلقة واحدة، وطبعا يتحول إلى طلاق بائن لو اعتدت المرأة وأكملت العدة، بينونة صغرى يعني يستطيع أن يراجع بعقد جديد وغيره وغيره، أما البينونة الكبرى بعد 3 طلقات.
1: قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قائلا: الطلاق مرتان. آية واضحة وصريحة نفهم منها الطلاق مرتين. ما مفهوم المرتان عند الفقهاء؟ هل مرتان من حيث العدد أم مرتان من حيث مراعاة الحالة النفسية والسلوكية والاجتماعية والفترة الزمنية لكلمة مرة في اللغة العربية؟
0: يعني كل لفظة في القرآن أو في غير القرآن، بس احنا بنتحدث عن الأدلة الشرعية.
1: نعم.
0: لها معنيان لغوية واصطلاحية، والاصطلاحي لابد أن يكون له علقة أو علاقة بالمعنى اللغوي من وجهه، وإلا لما ذكر في الشرع؟ لما اختيرت هذه اللفظة تحديدا للدلالة على الأمر؟
1: أعجبتني كلمة علقة على فكرة. كلمة فصيحة.
0: نعم صحيح. فعودا على بدء، يعني أرجع تاني أنه الفكرة أنه لو إحنا أخذناها بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي هو العدد. ليه؟
1: يعني مرتين
0: اللغوي في المعجم، افتح المعجم هيقول لحضرتك مرة، مرتين، 3 مرات. ماذا يعني هذا؟
1: واحدة
0: تمام، أو 2 أو 3.
1: وبالتالي الحكم الفقهي مبنى أن هي 2
0: على اللغة
1: بمجرد ما يقول.
0: نعم.
1: هنالك في القرآن الكريم أيضا قال ربنا تبارك وتعالى مثلا: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين.

0: السياق الدلالي لكلمة مرة هنا تأخذ وقت، الفتنة تأخذ وقتا دكتورة، بداية الفتنة ووقت الفتنة ونهاية الفتنة والتصحيح والتحقيق والتمحيق، ففيها وقت طويل. لماذا نجعل هنا وقتا في الفتنة ولا نجعل نفس الوقت في الطلاق مرتين ونقول إنها واحدة فقط تعني العدد؟
1: أنا في رؤيتي الشخصية أنه أولا الأمر وسيان بين الدليلين، أنا لا أرى بينهما اختلافا أصلا، سواء أكل في الفتنة أم في الطلاق.
0: أقول لسبب. أعطيك في اختلاف فيه طيب حتى تصل وجهة النظر
1: طيب
0: كامل.
1: ماشي تمام.
0: مفهوم الطلاق مرتين، هنالك من ينظر إليه على أن الطلاق مرتين المرة تأخذ العدة 3 أشهر فترة العدة.
1: لا،
0: هذه مرة.
1: لا، ما ده تأويل، ما احنا هنقول دلوقتي.
0: طب ولهذا أنتم تعتبرون العدة تحدث بمجرد التلفظ بالطلاق، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طب لا، لكن واقع الآية هل يجزم بهذا أم لا يجزم بهذا؟
1: يجزم بهذا لسبب أنه دلوقتي الطلاق يأخذ فترته أيضا، ما بيبقى فيه شد وجذب وغيره وغيره، وبينبني عليه في النهاية قرار الطلاق، والفتنة تأخذ
0: أو لا ينبني عليه قرار الطلاق
1: أو قد أو لا يتم. نتحدث في حالة الطلاق، ما أنا أقول الطلاق ومرة تانية دلوقتي بتكلم في الطلاق الآن.
0: تمام.
1: هو تلفظ بلفظ الطلاق.
0: نعم.
1: تلفظ بلفظ الطلاق. ماشي. فهو دلوقتي أوقع الطلاق، يعني هو قرر أنه يطلق.
0: لا، هذا في مفهوم حضرتك أو مفهوم الفقه التراثي اللي موجود.
1: لا، ما لحظة.
0: تفضلي.
1: أنا بتكلم على نقطة تانية خالص، الفلسفة نفسها. أنه أنا دلوقتي الفتنة زي ما بتأخذ وقتا شد وجذب وصراعات وغيره، والصراع بيحتدم ليصل إلى ذروة معينة.
0: تمام.
1: بالضبط. وبالتالي يبقى خلاص حدثت الفتنة مرة.
0: سليم.
1: بعد كل الإجراءات.
0: أحسنت.
1: نفس الفكرة في الطلاق، خلافات وغيره وتراكمات و و و أدت في النهاية لمرة الطلاق. فكرة بقى تانية، دي أنا بأناقش الفلسفة، أنا هأناقش بقى إيه اللي بيقع فعلا. اللي بيقع فعلا، لا، بدليل أنه الطلاق السني أنه تطليقة واحدة حتى لو قال بلفظ ثلاثي، هذا ليس طلاقا سنيا.
0: هذه إشكالية أكبر. هذه إشكالية أيضا
1: تقع واحد.
0: يا فندم، هذه إشكالية نتعرف عليها بعد الفاصل، لأن القرآن يقرر الطلاق مرتين، وأتيتم بالسنة أن يطلق الثلاث بكلمة واحدة، ومنهم من الصحابة من فعلها زي سيدنا عمر بن الخطاب، لكن الإجابة ماذا بعد الفصل؟
1: طيب،
0: مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The difference is, and the issues are resolved.
1: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts, even if Washington and Tehran reject its proposals?
2: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
0: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it. The world at large understands it. That how deeply or historic these relations are. We have formalized and codified that.
1: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها. شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا دكتورة.
5: حياكم الله. شكرا.
4: حياكم الله بيك. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده، قرر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الطلاق مرتان وهي واضحة وظاهرة، لكن نسمع بالتراث وفي السنة وفي الحديث وفي الفقه الطلاق ثلاثا، ولا أنت طالق بالثلاثة وتحدث في وقتها، ومنهم من أحدثها في وقتها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عطل ذلك الحكم وأخذ بالشدة لأن الناس يعني استسهلوا هذا الأمر زي سيدنا عمر بن الخطاب. فهل فعل سيدنا عمر بن الخطاب أخذ موقفا من القرآن الكريم أم موقفا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم راعى السياسة الشرعية للأمة آنذاك؟
5: تمام كده الإجابة عن هذا السؤال في

0: شقين. الشق الأول يعني إزاي بنقول أنت طلق بالتلاتة ومش عارفة إيه وهي مرتين. الطلاق مرتين رجعيتين.
1: أين رجعيتين في القرآن؟
0: ما أنا هقول لحضرتك اللي يؤكد ده الآية التالية. ما إحنا لا نجتزئ الآية من سياقها ما قبلها وما بعدها.
1: تمام.
0: فإن طلقها
1: فلا تحل
0: له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يعني أكثر من المرتين أصبح طلاقا بائنا بينونة كبرى ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بزواج جديد.
1: تمام.
0: يبقى دي النقطة الأولى. يبقى إحنا عرفنا كده اتنين وتلاتة ليه.
1: جميل.
0: تمام. بالنسبة بقى لسيدنا عمر
1: اللي يقول لزوجته أن تطلق بالتلاتة
0: بتحسب تطليقة واحدة.
1: طب سيدنا عمر أجرها ثلاثة.
0: آه.
1: على ماذا اعتمد؟
0: ما هو ده بقى الشق التاني. اعتمد على مزيد على الكثير. أولا على مقاصد الشريعة في المجمل. ثانيا على المصلحة، على أدلة شرعية معتبرة. المصلحة الشرعية المعتبرة مش المصلحة اللي بالهوى. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لولي الأمر هذه السلطة.
1: أنا تعجبني جدا أن سيدنا عمر رأى المقاصد والمصلحة.
0: طبعا.
1: ولو قد يفهم القارئ أنها على حساب الشرع الإسلامية لأنه خالف سنة رسول الله.
0: لا لا يمكن.
1: ألم يخالف صنيع عمر صنيع رسول الله في
0: إطلاقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان يجريها مرة واحدة الرسول.
0: يا دكتور الفكرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحال نظر إلى السياسة نفسها، نظر إلى المقصد الشرعي نفسه، نظر إلى المصلحة المعتبرة في فقه واقعه. وعندما تبدل فقه الواقع وتغيرت طويات الناس وأصبحوا يستسهلون ويهدمون البيوت اللي هو حفظ البيت دي المهمة الأساسية في الإسلام.
1: يعني أفهم من حضرتك أنك تقرين أن الرسول رعى المصلحة لما اعتبر الثلاث طلقات بكلمة واحدة طلقة واحدة، وسيدنا عمر رعى المصلحة لما اعتبر بالثلاثة ثلاث طلقات.
0: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سار على الأصل.
1: طيب.
0: وسيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: جميل. هنا قد أشغب على حضرتك في نقطة. لما لا نقول فضلك الله، لما لا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يراعي المصلحة؟ الرسول راعى النص القرآني بأنه الطلاق مرة، فأنت طلق بالثلاثة، طلق بالمئة، طلق بالألف، هذه طلقة واحدة في مجلس واحد بحالة نفسية واحدة يعطيها السياق الزمني وهي العدة. أما سيدنا عمر فلم يعتبر هذا. ما رأيك في هذا التخريج؟
0: يعني هو تخريج له وجهه، بس هي الفكرة في إيه يا دكتور؟ الفكرة في أنه إحنا لو عرفنا المصلحة أساساً، عشان ده برضو أمر مختلط جداً. المصلحة هي إقامة الشريعة دون ضرر.
1: هو المفروض حضرتك المصلحة تغلب الشريعة ولا الشريعة تغلب المصلحة؟
0: لا لا لا، الشريعة والمصلحة يسيران في جنبين متوازيين.
1: هنا أمامنا إشكالية في تفسير أو اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب. هو يؤخذ باجتهادي لا نحاول أن نفهم فقط. لما قرر ربنا الطلاق مرتان، إذن أنا فهمت أن هي مرة لها سياق زمني وسياق تاريخي وحالة نفسية تبدأ بظروف معينة وتنتهي بظروف معينة، أليس كذلك؟
0: بل
1: سيدنا عمر لم يعتبر لهذا ولم ينظر لهذا ولم يعطى سياقها الزمني، اعتبر الطلاق كلمة. أين السياق الزمني للكلمة والسياق الاجتماعي لها في القرآن الكريم كما ورد؟
0: لا، هي في كل الأحوال هتأخذ سياقها، هتأخذ سياقها في الواقع. لكن يعني الفكرة
1: سيدنا عمر اللي يقول أنت طالب بالثلاثة يوقعوا الثلاثة، يعني بينونة كبرى صح؟
0: لا بينونة كبرى. نعم.
1: طيب
0: ما هو هذا لأنه
1: هل هذا يتناقض ظاهرا مع نص الآية؟
0: لا يتناقض إطلاقا. الفكرة كما قلت لحضرتك في البداية برضو ولم نكمل الفكرة دي، أنه الشرع الله سبحانه وتعالى ورسوله أعطايا ولي الأمر أو القضاء الشرعي أيا كان مين اللي بيتولى السلطة التشريعية والتنفيذية أنه يجتهد في تطبيق الأحكام حسب فقه الواقع. أنا دلوقتي لو أوقعت طلاقة ثلاثي طلاقا واحدا كل الناس هتسير بالطلاق، وده على فكرة في غبن بيقع فيه على الأسرة وعلى المرأة تحديدا، لأنه هيبقى نوع من التهديد. هفضل طول ما أنا قاعد أقولك كده وليس علي إيه حرج. كما أريد.
1: إذن اجتهاد سيدنا عمر ألا يتعارض مع ظاهر القرآن الكريم في أنه جعل الطلاق مرتان ومرة ثالثة فتأخذ وقتا طويلا حفاظا على البيت وعدم هدمه؟ سيدنا عمر كان يعني فتوى تدمر البيت بكلمة.
0: لا، لأنه في هذه الأحوال هو البيت
1: أن تطرق بالثلاثة خلاص البيت انتهى بالثلاثة،
0: البيت أتاه مدمرا أصلا في كل الأحوال. رقم اثنين
1: لا ربما يصدق معنا ساعتي معتك لأنه القرآن وضع طريق للإصلاح بين الزوجين.
0: ما هو إيه تكررت إيه حالة حالتين ثلاث حالات وبعد كده في رادع.
1: لماذا تحدث بعض المرويات في السنة خصوصا أحاديث الأحد تشريعا جديدا لم يأتي في القرآن الكريم ويتم تعميمه على الأمة كلها. مثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله أن يراجع امرأته لما طلقها في الحيض ولم ينص القرآن الكريم.

0: صراحة على أن الطلاق في حيضة أو في غير حيضة.
1: يا دكتور في أكثر من إجابة عن الموضوع ده. أول
0: تفضل.
1: شيء أنه السنة لها عدة وظائف، السنة قد تكون مفصلة ومفسرة وغيره وغيره، ومن ضمن وظائف السنة أنها تأتي بجديد تكمل أحكام القرآن، ده رقم واحد. في حالة الطلاق اللي احنا بنتحدث عنها الآن، القرء مشترك لفظي بين عدة معان كما تفضلت حضرتك.
0: هل السنة الحديث الأحاد ينشئ حكما في الطلاق لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى في القرآن
1: تكلم
0: الكريم؟
1: به الله سبحانه وتعالى، ولكن تركه حمال وجوه زي أحكام كثيرة جدا في الشريعة تركت للاجتهاد.
0: طب
1: ونحن لابد أن احنا
0: ماشي
1: في أن نصل إلى رأي فيها، يعني أنا مش هسيب الأمور فيها اختلاف.
0: على التوسعة
1: على التوسعة طبعا.
0: يعني القول راجع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوقع طلقة عبد الله بن عمر لامرأته وهي حائض،
1: لأنها في حيض. نعم.
0: ألا هذا يعني يجعلنا نعيد النظر في مسألة الطلاق وأنه مرتان أو عدد، أو أمام هذه المرات على الأقل نعيد قراءتها مرة ثانية في التراث حفاظا على البيت؟
1: ما كده كده احنا قعدنا النظر فيها، وكده كده لو قال أنت طالق بالتلاتة هذا ليس طلاقا على السنة.
0: وبالتالي في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
1: نعم، ليس في كل الأحوال. يعني
0: أنا أتكلم في الطلاق، خلينا حتى في الطلاق السنة تنشئ حكما ويعمل به.
1: نعم، ده لأنه في تعارض ظاهري بين الأدلة كما تقول حضرتك.
0: لكن هذا كلام خطير يا دكتور. هذا كلام خطير، لأن لم يصلنا أن الرسول عرض عليه هذا الحديث وأقره كما عرض القرآن وكما عرضه سيدنا جبريل في القرآن مرتين.
1: هو بيرجح بين الأدلة المختلفة. يعني أنا لفظة القرء
0: قال مره فليراجعها.
1: نعم، ما هو بناء على إيه؟ على إن القرء ده يعني إيه؟ ما هو القرء ده هو الاعتداد. هو دلوقتي ما ينفعش إن هو يطلقها
0: طب
1: في
0: هو القرء كان فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
1: على هذا إنه الحيض، وهذا من ضمن الأدلة اللي بيستشهد بها المرجحون لهذا الرأي، لأنه رفض أنه الطلاق يبقى في هذا الحيض، وبالتالي هي لن تعتد إلا بطهر كامل. ونبدأ بقى في المنظر ده. بس المشكلة طيب أنه لما يطلقها مش هيبقى طهر كامل، فمش هنتم التلاتة. فعشان كده احنا ثلاث حيضات هيبقى كاملة. طيب، لأنه لو طلقها في طهر هتنتظر للحيض تعتد بأول حيض، تاني حيضة، تالت حيض.
0: طيب،
1: بس
0: في الفقه الإسلامي يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، أشهد أو لم يشهد، صح؟ ممكن يطلقها غيابي، شاهد ولا ما شاهدش، في شهود ولا ما فيش شهود، صح؟ القرآن الكريم قال في ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا قرر ربنا في القرآن الكريم أن نشهد على الطلاق، فكيف يقع بمجرد التلفظ به دون شهود؟
1: لا، الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب، الأمر هنا على سبيل الاستحباب حفظا للحقوق فقط.
0: وأشهدوا ذوي عدل منكم للاستحباب. من قال إنه للاستحباب؟
1: لأنه إحنا دلوقتي بنشوف طبعا الأصل في الأمر عموما كأصول للوجوب ما لم تصرفه قرينة. القرينة دي ممكن تكون بدليل شرعي آخر في باب آخر، لكنه يقاس عليه لعلة جامعة.
0: نعم.
1: الإشهاد ده موجود في كثير من العقود.
0: نعم.
1: في عقود الزواج والطلاق والمعاملات المالية.
0: نعم.
1: لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية الدين أن نكتب وأن نشهد الاثنين دول.
0: نعم.
1: هل دلوقتي لو أنا تم التعاقد بيننا، تم التعاقد بيننا ده شيء، لكن لو تم فسخ العقد بيننا مطالب أن أنا أجيب شهود؟ يستحسن.
0: القرآن يقول هذا،
1: يستحسن.
0: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أمر بأن احنا نشهد حالة الطلاق. وإلا حضرتك باختصار شديد شكل عرضي، توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟ طالما نحن في هذه النقطة، ما هي يبقى كده طلاق شفوي دون شهود.
1: كنت أوافق عليه إلى فترة، وبعد ذلك وجدت أن فعلا التوثيق مهم، كما هو مهم في الزواج فهو مهم في الطلاق.
0: ألا يعتبر هذا تناقضا وتعارضا يا
1: إطلاقا
0: دكتورة؟ ومن ناقض نفسه فلا حجة له.
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور. يعني احنا
0: يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر واشهدوا ذوي عدل منكم، الا نفهم ان الطلاق لابد ان يتم بشهود حفاظا على البيت؟
1: لا، ليس شرطا للصحه.
0: طيب، جميل قوي. جميل قوي. اذا قال لها انت طالق شافه ويقع الطلاق، حضرتك قلت لي لا، لازم نوثق عشان ضبطا للمصالح الان.
1: نعم.
0: طب الا يكون ضبطا للمصالح ان ناتي بشهود حال الطلاق الاول الذي اقره الله؟
1: لا مانع، احنا بنقول الالزام من عدم الإلزام.
0: لكن معظم الفقهاء على أنه يقع دون شهود.
1: لا، ما هو يا دكتور بالعكس، على لما ظهرت مسألة التوثيق فيما بعد. خلي بال حضرتك أنه التوثيق
0: الفقهاء قديما لم يقروا
1: لا
0: يشترطون وجود شهود على الطلاق.
1: رأي جمهور بالضبط، رأي جمهور الفقهاء أنه الشهود دي على سبيل الاستحباب. وجدناها
0: وبالتالي
1: لا.
0: يعني هي مسألة ديكورية يعني.
1: لا، ليست ديكورية. على سبيل الاستحباب يعني لحفظ الحقوق للمصلحة، للنظر للمصلحة. لكن ما يقدرش يقول ملزم، هقول لحضرتك هو ما يقدرش

0: والملزم. ما يقدرش يقول ملزم إلا بقرينة شرعية معتبرة. عشان كده
1: وهل هنالك قرينة أقوى من فعل الأمر الإلهي وأشهده ذوي عدل
0: لأن
1: منكم؟
0: له أغراضا
1: بلاغية. الله يقول لي وأشهده، أنا أقول للاستحباب.
0: نعم، ما قال أيضا في الدين وأشهده. وماذا حدث؟ أنا لو ما كتبتش الدين وأشهدت عليه بلاش، لو لم أكتب
1: يعني
0: الدين أصلا.
1: وربما ضاع ديني، أنا أخليت بشرط من شروط التعاقد وضعت فلوس لأن أنا غلطان.
0: بالضبط. فإيه بقى الأجدر والأولى، الطلاق ولا المعاملات المالية؟
1: الاثنين.
0: طيب بس الأولى
1: نشهد
0: إيه؟
1: في الدين ونشهد في الطلاق.
0: يا دكتور الطلاق بيترتب عليه قيام زوجية غير مباح. طيب عشان كده أنا بقول يعني
1: ما منطلق الفقهاء الذين قالوا بعدم وجود شرط شاهدي عدل حال الطلاق والقرآن نص على ذلك، إيه مستندهم؟
0: أنه عقد في المعاملات، بس مش معاملات مالية، معاملات بشرية. وبالتالي تكرر الأمر في القرآن الكريم بالكتابة والإشهاد وغيره وغيره. ولم يكن على سبيل الوجوب،
1: فهنا حكموا بالاستحباب.
0: بالضبط.
1: طيب الله عز وجل في القرآن الكريم قال في محكم آياته فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما نفهمه أن المعروف شرط صحة للإمساك أو الفراق، صح ولا غلط؟ لكن الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه النقطة في فقههم، إذا طلقها بمعروف أو بغير معروف يقع الطلاق. كيف نوفق بين اجتهاد الفقهاء وقول الله تبارك وتعالى؟
0: طبعا معظم الآراء اللي حضرتك بالمناسبة ذكرتها في الحلقة هي آراء على فكرة معتبرة جدا وذات وجاهة وينظر إليها بعين الاعتبار.
1: أشكرك.
0: ونحتاج إلى مراجعة كثيرة جدا.
1: جزاك الله خيرا.
0: لكن هي الفكرة في إيه؟ النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها فكرة إنه شرط صحة، دي كلمة فقهيا مش ده المدلول اللي حضرتك تقصده. أنا عارف حضرتك تقصد إيه. شرط الصحة معناه أنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية، هذا لا يعد ركنا من الأركان. لكن
1: وفارقنا بمعروف المعروف لا يعد ركنا من الأركان،
0: لا يعد ركنا من الأركان، يترتب عليه صحة وبطلان. يعني لو لم يفارقها بمعروف،
1: مع أن الأمر الإلهي صدر فارقها بمعروف.
0: فارقها بمعروف.
1: نعم.
0: لكن لو لم يفارقها بمعروف حضرتك أجبني،
1: لا
0: لو الطلاق يقع ولا لا يقع؟
1: حضرتك تجاوبي. هذا
0: يقع مع
1: طب ما الرسول أوقف مع عبد الله بن عمر.
0: لحظة بقى، لحظة بس.
1: الرسول أوقف.
0: لا
1: فلما لا نوقفه للمصلحة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى؟
0: أوقعه مع الإثم. يعني إيه
1: أوقعه مع الإثم؟
0: مش سيدنا طبعا إن ده أنت ما بتعملش زي السنة ما بتقول، لكن هي الفكرة مش في كده. هو لو فارقها في غير معروف الفراق هيقع.
1: نعم.
0: ولكن بإثم. عامل كده بالضبط زي ما يكون أنا جايب ثوب مسروق وبصلي بيه. الصلاة صحيحة بالمناسبة.
1: نعم.
0: مع الإثم، لأن أنا لم أخل بشروط وأركان الصلاة اللي أتتني بأدلة شرعية مثبتة. طب وفين الإثم اللي أنا ارتكبته ده؟ أنا بصلي بثوب مسروق.
1: هنا أيضا
0: دي نفس الفكرة.
1: نعم.
0: التعسف في استخدام الحق.
1: آخر مرة دائما أسئلة، مسألة طلاق الحامل. عدة الحامل تبدأ من متى؟
0: عدة الحامل برضو تبدأ من لحظة الطلاق وتنتهي بالوضع.
1: بالوضع.
0: هل
1: لنا
0: يعني.
1: هل لنا أن نضع في الحسبان فترة الثلاثة قروء التي تكلم عنها ربنا تبارك وتعالى قبل وضعها؟
0: لا.
1: لتكون فترة منذرة للبيتين؟
0: لا.
1: طب ماذا نصنع أو كيف نقرأ قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك؟ ما نفهمه أن ربما لو طلق الحامل ثلاث شهور تنتهي ثم له أن يراجع أو لا يراجع لأنها حامل، هو الذي يملك السيطرة لعودتها.
0: لا، هي الفكرة مش كده يا دكتور. التفسير بمنتهى البساطة إن دي حالات للطلاق. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لما تكون مش حامل، مش متوفى عنها زوجها، والآيسة من المحيض. كل واحدة لها حال.
1: تمام.
0: ده اسمه تخصيص.
1: والحامل لها حال برضو.
0: ما هي الحامل لها حال.
1: تمام.
0: مش هنظر للقروء الثلاثة، هي خرجت من هذا الباب أصلا.
1: كلمة كيف ينظر الفقهاء إلى وبعولتهن أحق بردنا في ذلك، مفهوم في ذلك عندكم؟ ذلك عندكم يعود على ماذا؟
0: ذلك في أصح الأقوال.
1: أيوة.
0: في أصح الأقوال إنه في ذلك، يعني في هذه الحال،
1: في حالة الحمل بس.
0: لا، يقصد يعني بالحيثيات دي، عشان في أسرة وفي طفل وفي كذا، هو أحق من غيره من الزوج اللي ممكن يبقى محتمل لو هو لم يراجعها.
1: ما فهمت.
0: يعني كلمة أحق دي

0: يعني حضرتك في ذلك هنجلها دلوقتي، حق يعني ايه؟
1: يعني
0: حق
1: هو له حق اعادتها وهي لا حق ان
0: لا
1: تعود
0: ليس
1: او لا
0: منها
1: تعود،
0: ليس مقارنه بها، صيغه التفضيل هنا ليست مقارنه بالمراه.
1: اليست تملك امرها؟
0: تملك امرها بالطبع. طيب. الفكره مش في كده،
1: أمال.
0: احق ليس في ان يردها دون كذا او برضاها
1: ارادتها او لا،
0: ما بنتحدثش في النقطه دي. احق من غيره من الرجال الاخرين المحتملين، هو احق بردها لانها ستكون زوجته مره اخرى، هترجع له تاني.
1: هو حد من الرجال التانيين ممكن نرضاها حضرتك
0: يا دكتور؟
1: يا فندم الكلام على زوجين
0: في هذه الحق، حق بردها في هذه الحال، في حال الطلاق بدلا من، ما هو في ذلك دي معناها ايه؟ بعد ان تتم هذه الحال، بدلا من ان ياتي رجل اخر بعد تطبيق احكام الطلاق ويطلبه، هتكون عرضه للطلب ده. فلا، لم شمل الاسره احق من غيره من الرجال اللي ممكن ينشئ معها أسرة جديدة.
1: طب باختصار شديد، المرأة الحامل إذا طلقت ومضى على طلاقها 3 أشهر، هل لزوجها أن يراجعها؟
0: ولو أن يراجعها في كل،
1: لا، ومضى على طلاقها 3 أشهر،
0: لا ينظر لثلاثة أشهر من عدمه، دي ينظر إلى الوضع، هي نهاية عدتها الوضع، ماليش دعوة بالثلاث شهور خالص.
1: هتمكن يعني تقعد 9 شهور يعني؟
0: لا وممكن تجلس شهرا واحدا، طلقها في الشهر قبل الأخير من الوضع، بتعتد بالحمل مش بتعتد
1: يعني
0: بالحمل.
1: كلمة في ذلك عندكم لا تختص بمسألة الحمل بس،
0: بالحالة بالحالة كلها.
1: طيب، شكرا لحضرتك دكتورة على هذا اللقاء.
0: شكرا الله لك، شكرا جزيلا،
1: بارك الله فيك دكتور. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفتنا الكريمة الدكتورة رحمة الشيمي، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج: شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
6: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
7: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
8: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
9: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
10: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
11: اللي هسي معك الحنان.
12: عبد الكريم يعني كان يرجف، بعدين تيبس.
13: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. الليلة 9:30 على شاشة العربية.
14: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة،

0: وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: weapon. Now for that, people are going to have to pay some.
1: ترامب يؤكد دراسته لخيارات عسكرية بشأن إيران ويتحدث عن نهاية قريبة للحرب. القوات اليمنية تستهدف معسكري للحوثي أمريش وعقبة في مأرب وتسيطر على جبل البازلة وموقعي الظهور والصبار. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها. مسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع غرينلاند يضمن عدم إقامة قواعد روسية وصينية، والدنمارك تؤكد الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل، نائب رئيس الوزراء الصيني يزور أمريكا اليوم على رأس وفد تجاري.

0: أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق اقتصاديا وعسكريا. وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بأنه كان يفكر فيما إذا كان سيقضي على إيران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره.
1: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now, for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية أحبط

خطط مدفعية الجيش محاولات تسلل الحوثيين في وادي ذنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوب مأرب. كما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازيلة الاستراتيجي، وكذلك موقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

0: أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يعانيه المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19 ألف حالة نزوح.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية. وأكد المسؤول الفرنسي في مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية سبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: More calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024, and since then it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني أنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة حركة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية بتاريخ الأمس اقتربت من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، ما دفع الجيش لتعزيز المنطقة، وتسبب ذلك في حدوث استنفار بين الجانبين، انتهى بانسحاب القوى الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مركزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. أيضا في جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصوري، إضافة إلى إحراق بعض المنازل.

اليوم مدنا وبلدات في قلقيلية وجنين وسلفيت وأريحة، كما اعتقلت شابين ودهمت عددا من منازل الأهالي خلال عمليات الاقتحام. وفي رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عدد من الشبان خلال اقتحام قرية المغير

عاد نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب وسط تضرر وتدمير غالبية المباني التعليمية وتحول مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتعتمد العملية التعليمية على المدارس المتاحة والخيام ومراكز التعلم المؤقت والتعليم عن بعد، فيما أعلنت وكالة الأنروا عن افتتاح 86 مساحة للتعلم على أن يتوسع التعليم الحضوري تدريجيا. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع في السودان، كما شدد على ضرورة ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع. وخلال اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري أن تحركات القاهرة تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. كوريا الشمالية ترفض قرار وكالة الطاقة الذرية وتتهمها بازدواجية المعايير.

0: معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا ننزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
4: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
5: أحييكم من جديد، ونتابع مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه توصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية وصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن غرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. من جهته أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور على إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي غرينلاند. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن الاتفاق مع واشنطن

0: حذر وزير الدفاع الدنماركي من أن روسيا تصعد من هجماتها الهجينة، مشددا على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وردع أي مخاطر تستهدف حلف الناتو.
1: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its military, and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technologies. Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory. And Russia is escalating its hybrid attacks. We saw that last week, even here in Denmark. Time is of essence. We have to prepare for the worst outcomes, to be able to fight tonight, as Sakur puts it, and deter the threats to our alliance.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا، وإنما يرجع تطبيقها لما وصفه بالتقدير الرئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. في الداخل الروسي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الدوما بلغت حتى صباح اليوم 30.21%، وأوضحت اللجنة أن النسبة المسجلة تشمل التصويت في المنطقة الفيدرالية.
2: عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي تسير بشكل طبيعي رغم ما تصفه موسكو بمحاولات الاستفزاز والتأثير على عملية الانتخابات، محاولات تقول السلطات الروسية إنها تجاوزت الانتقاد والتضليل إلى الإرهاب والترهيب.
3: في كراسنودار تم نقل مركز اقتراع إلى موقع احتياطي بعد غارة لمسيرة، وفي لوغانسك تعطلت أجهزة التصويت في 14 مركز اقتراع بعد استهداف لخطوط الكهرباء.
2: 10 أحزاب تتنافس على مقاعد البرلمان، فيما تتجه بوصلة القوى السياسية نحو دعم العملية العسكرية.
4: كل من يشارك بتصويت الانتخابات يقربنا من تحقيق النصر على عدونا.
2: وتقر لجنة الانتخابات المركزية بأن البلاد تعيش دون عزلة رغم ضغوطات الغرب، وأن عملية الاقتراع تجري كما كان مخططا لها.
5: عملية الاقتراع في المركز متاحة عبر تعبئة ورقة الاقتراع أو عبر أجهزة مسح الهوية، كما تقدم خدمة التصويت في المنازل لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
2: وبالتوازي مع التصويت الحضوري، تقول السلطات الروسية إن الهجمات السبرانية على منظومة التصويت الإلكتروني تشهد كثافة ملحوظة، مؤكدة اتخاذ إجراءات لضمان سير العملية.
6: قمت بالتصويت لأجل السلام ومن أجل أن يسود الود بين الجميع ويتوقف سيل الدماء.
2: وبحسب الإحصاءات الرسمية، أدلى مئات الآلاف من الناخبين بأصواتهم إلكترونيا خلال الساعات الأولى، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف. انتخابات الدوما من صناديق الاقتراع إلى التصويت الإلكتروني، فيما الأنظار تتجه نحو ما ستكشفه صناديق الاقتراع وما ستعنيه تشكيلة مجلس الدوما الجديدة في المرحلة القادمة. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو.
0: يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في الشؤون التجارية هي ليفينغ إلى الولايات المتحدة اليوم على رأس وفد صيني لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، وذاك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الصيني حتى 23 من سبتمبر الجاري، على أن يلتقي ترامب وتشي جين بينغ في البيت الأبيض في 24 من الشهر ذاته. أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني تشي جين بينغ عند وصوله إلى قاعدة أندروز في واشنطن الأسبوع

أبل. وأضافوا أن الاستقبال سيتضمن حفل استقبال داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا بحديقة الورود ومأدبة عشاء رسمية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية. أعلنت كوريا الشمالية أن وضعها كقوة نووية لا رجعة فيه، رافضة قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد برنامجها للأسلحة النووية. واتهمت كيم يونغ يونغ شقيقة الزعيم كيم يونغ أن الوكالة بازدواجية المعايير، معتبرة أن الوكالة غضت الطرف عن أنشطة الانتشار النووي الصارخة للولايات المتحدة وخطة كوريا الجنوبية لإدخال غواصات نووية، في حين اعتمدت قسرا قرارا ضد الأنشطة النووية الدفاعية والشرعية لكوريا الشمالية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن نموذج جيميناي للذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل تمكن من اختراق أنظمة 3 شركات، وذلك خلال اختبار أجري في مايو الماضي لقياس قدراته في مجال الأمن السيبراني. وتعد هذه الحادثة سابقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، إذ نجحت جيميناي في تنفيذ عمليات الاختراق بشكل ذاتي ومستقل. من جانبها أوضحت جوجل أن جيميناي أنهى عملية الاختراق في كل حالة فور إدراكه أنه وصل إلى أنظمة تابعة لشركة حقيقية. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يؤكد دراسته لخيارات عسكرية بشأن إيران ويتحدث عن نهاية قريبة للحرب. القوات اليمنية تستهدف معسكرين للحوثي في أم ريش وعقبة ملعاء في مأرب وتسيطر على جبل البازيلة الاستراتيجي. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها. مسؤول أمريكي يؤكد أن الاتفاق مع غرينلاند يضمن عدم إقامة قواعد روسية وصينية، والدنمارك تؤكد الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. إلى اللقاء.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتماد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
3: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
9: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على اليمين.
10: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
9: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة، غير عن انقلاب البشير كانت مجموعة أيديولوجية.

0: ومن تدمير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان النميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: إذا حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو لا واحد عاطف صلاح
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في مكان في الغرفة، حكى الحرس حكي وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا كان سافر القاهرة في 24 ساعة
0: وتعيق. 24 ساعة صرت سفير مباشرة بعد خلال أوراقك والموافقة.
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم هذه الحلقة أيضا من الذاكرة السياسية، نتابع في سلسلتها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا بك.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: هذا سؤال سأل الرئيس السادات إبراهيم الحمدي وحده في الجزائر. لماذا أخرت أوراق السفير وكنت موجود اللواء حسين؟ قال كنت أحتاجه لكي يعمل معي في الداخل. رد عليه الرئيس المرحوم السادات قال القاهرة أهم، خليه يروح يقدم أوراق اعتمدها. فقال خلاص يروح. فأنا لفت إلى الرئيس السادات بعد ما ودع إبراهيم في الجزائر في البه، قال لي روح قدم أوراق اعتمادك.

0: انا قلت لا ما تجي، لا ما ان شاء الله تدخل في القاهره، اقدم اوراق اعتمادية. فتكلم على كلمه قاسيه شويه، قال له روح قبل ما يغير كلامه.
1: اوف، السادات قال كلمات قاسيه عن الحمدي؟
0: قال روح اقدم اوراقك قبل ما يغير كلامه.
1: قبل ما يغير كلامه، هذا يعني استعمل كلمات سيئه ضده امامك؟
0: كلمه يعني عادي،
1: كانت طريقه عاديه منه يعني؟
0: لا، هو السادات يعرفني ويحترمني وقت مبكر. والحمدي ربما له مواقف سلبيه مع مصر في تلك الفتره. فكان غير مرتاح له.
1: ليش كان السادات زعلان منه للحمدي؟
0: ما اعرف.
1: عم تقول كان عنده ممارسات الحمدي سيئه ضد مصر؟
0: والله ما اعرف.
1: مثل شو؟
0: ما اعرف، ربما هو كان وجهه نظر في الحمدي بشخص عام.
1: ما فهمت، عفوا.
0: ربما لم وجهه نظر في الانقلاب حق ابراهيم الحمدي، والرئيس السادات الله كان يحترم الرئيس الارياني ويجله ويكتره
1: بسبب الموقف المصري من انقلاب الحمدي يعني، فصار في هذا التوتر. هل عرض عليك منصب معين الحمدي قبل ما يعتمدك سفير بالقاهرة؟ عرض عليك مناصب معينة؟
0: لم يعرض علي مناصب معينة، وإنما كلام عام. لو كنت هنا أنك أنت الرئيس ولو كنت أنت هنا.
1: لا لا، بعدين لما رحتوا على مؤتمر القمة قال لك حدد موقفك من المشايخ.
0: أيوة، نعم، حدد موقفك. أنا ما أقدر أعادي ناس كنت متعاون معهم. قلت له ناس كنت أنا وياهم زملاء أمس، واليوم الثاني أكون عدوهم. ما أقدر.
1: الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحب
0: وغيرهم. قلت له ما أقدر أنا.
1: ومحسن العيني أيضا.
0: ومحسن كل اللي تعاونوا معه هو غير رأيه فيهم، هو قلب عليهم، هو بشو قلبوا عليه، هو قلب عليهم كما هو معروف.
1: كان بده منك أنه تحدد موقف معارض لهم.
0: أيوة.
1: بحيث أن يعينك في منصب رفيع. كان بده يجيبك رئيس وزراء.
0: نعم، ما أعرف.
1: ما بتعرف إذا رئيس وزراء ما حدد الموقف؟
0: ما قال، لا بيقول، قال أريد تعاون معي.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من يعني خلفه لاحقا، طبعا المتهم بقتله الغشمي، بأن يأتي إلى القاهرة ويقابل السادات دون أن تحضر حضرتك كسفير؟
0: هو كلف المقدم الغشمي.
1: نعم،
0: الغشمي
1: كلف المقدم أحمد الغشمي صحيح
0: أنه هو يقابل الرئيس السادات.
1: بالضبط.
0: أنا كنت الثلاثة الأيام كلها في كان في فتح قناة السويس 75.
1: نعم. ليش طلب منه الحمدي أنك ما تحضر؟
0: هذا حكي لك.
1: أي نعم.
0: فهو طلب، فسألت، فقعدت ثلاثة أيام وأنا الغشمي ليل ونهار في غرفة واحدة في الشبر. فاليوم الثالث قال لي روح استريح في البيت وإن شاء الله تجي في المساء. أنا ما فهمت ما هو القصد. فلما رحت جيت المساء عرفت انه راح قابل رئيس السادات. قلت ليش ما تخليني انا سفير اجي معك، ما نقص في حقك. قال الرئيس الحمدي طلب مني انك لا تجي معي، لاني لا ترافقني الى ذهابك السادات. فما سالت اكثر من هذا.
1: كيف فهمت هذا الموقف؟ لماذا؟ كيف فهمته؟
0: ما فهمت. فهمت انه في رساله الحمد ضدي للرئيس السادات. هذا
1: ضدك شخصيا. ليش هو غيرك بعدها مباشرة؟
0: لا، قعدت
1: مش مباشرة،
0: سنة وثمانية شهور.
1: ايه يعني شو بده يبعث كان شالك يعني؟
0: ما كان في شوت ولا في ثقة. انا سفير شكرا، لكن الاشياء المهمة اللي يقوم بها السفير ما كنت ابراهيم يكلفني بها الله يرحمه.
1: لأنك كنت عم تجتمع بالمعارضين وبالسفراء اللي ضد إبراهيم الحمدي.
0: سألني قال لي أنت، قلت أنا لازم يكون علاقتي بالناس كلهم اللي بيجوا من اليمن، بحصل عندي رئيس وزراء من مدة، لازم أقابله فلان فلان فلان، تقابلهم. أنا أمثلك في الذي في القاهرة، البشير السلال وغيرهم وغيرهم، لازم أستضيفهم ولازم أزورهم.
1: حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس؟ حتى لو عم يشتغلوا ضد الرئيس بالخارج، او هو يعتبر ذلك على الاقل؟
0: ما خايف يشتغلوا ضده ولا ما خايف، ما فيش. لو شغل ضده اقول له ما في شغل ضده، ما يشتغل عابره. هو كان مسكين ما يعني لا يحتمل العمل ضده.
1: طب سفر العراق وغيره وغيره، انت عادي مثلا تلتقي فيهم؟ أنت تمثل الرئيس صح؟ سفير بلدك.

0: كان الرئيس
1: السفراء كلهم الامريكي بالعراقي بالسوري بالناس كلهم، كنت نشيط. انا كنت واحد من 6 سفراء في للعرب. كنت نشيط نشاط بحكم سني وخبرتي ومعرفتي بهم في مناصبي السابقه، كان لي مراكز سياسيه ومراكز قياديه
0: صحيح.
1: فبالتالي كان معرفتي بمعظمهم.
0: في تشييع جنازه احمد اسماعيل، سيكشف الشيخ سنان ابو الحوملي محمد احمد نعمان بأنه ندم على تبني إبراهيم الحمدي، ماذا قال له تحديدا؟
1: الشخص
0: نعم
1: الشخص طبعا هو قال بعد أسبوع
0: قال
1: ندمنا على،
0: تحدثنا عن ذلك. بس بماذا أثر أكثر يعني؟ بماذا
1: أو كان يعتقد بعض الأخوان الحسنية أن إبراهيم سيكون في، أو الرئيس إبراهيم المرحوم يكون يعني يشاورهم في كل كبيرة وصغيرة، ولهذا هو قضى معهم أي تشاور.
0: طب هو يعني شخصيته ما كانت مبينة من قبل للحمدي؟ كيف أخطأ أو تفسير شخصية الحمدي كل ذلك الوقت؟ يعني لم تبدو ملامح شخصيته من قبل أن يقوم بالانقلاب؟
1: كانوا يعتقدوا أن هو سيكون سهل يتعامل معهم في كل القضايا وتشاور معهم في كل القضايا.
0: شو المفاصل اللي بالدولة اللي غيرها إبراهيم الحمدي حتى تمكن من السيطرة إلى هذا الحد، كي لا يتمكن كل هؤلاء النخبة حتى المشايخ أنه يرجعوا يتصرفوا؟ كيف مسكهم إلى هذا الحد؟
1: صاحب القرار السياسي يستطيع أن يعمل قرارات بالأبعاد. فأنت حالما كرئيس دولة تقرر ابعاد فلان من المنصب، هذا وزير تبعده، هذا
0: علي ابو الحوم، مجاهد ابو الشوارب،
1: هذا عمل لهم حركه سموها حركه 27 ابريل او 23،
0: ازعهم كلهم،
1: بعثهم بقرارات رئيس دوله. فالرئيس الدوله حالما يكون صاحب القرار السياسي، الرئيس السادات الله يرحمه كيف اللي سماهم مراكز القوى، وكانوا قوى سياسية كبيرة يعني،
0: صحيح،
1: سامي شرف وشعراوي جمعة وكم شخص. فالقرار السياسي عند الحاكم الأول يقدر بقراراته يزيح أي مسؤول من عمله،
0: وأقال الحكومة أيضا.
1: نعم،
0: وأقال الحكومة،
1: وأقال الحكومة. نعم.
0: شو تحديدا أدى إلى الصدام بينه وبين هذه الشخصيات، مثلا علي أبو الحوم، مجاهد أبو الشوارب وغيرهم؟ شو القصة اللي أدت إلى صدام مثلا؟
1: الله يرحمه إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته، في أي تصرفاته. كان عنده الرغبة هذا، وكان يشوفهم أنهم كانوا في مراكز ربما أكبر منه وقتها قبل الانقلاب. فبالتالي هذا الحالة النفسية ربما تخلق عند الحاكم نوع من رد الفعل،
0: لأنه كان يشوفهم قبل أهم منه.
1: نعم.
0: هل صحيح أنه كان يقول حتى قبل وصوله إلى السلطة أنت رح نخلص منهم؟
1: كان
0: يقول عن الشيخ عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم متى نتخلص منهم؟
1: نعم، كان له توجه أنه أن المشايخ أو الشيخان يعطلوا قرارة الدولة، لكن هذا كان في السر يعني ما يحكي علنا.
0: مع مين يحكي؟
1: مع أقرب الناس إليه.
0: مثل؟
1: ما أدري مثل. كان يكلمني
0: أنا. أنا هذا اللي بدي أوصل له.
1: كلمني أكثر من مرة، هؤلاء لا يمكن تستقر الدولة وهؤلاء موجودين.
0: أنت وبمصر كلمك؟
1: لا قبل
0: قبل ما تصير،
1: قبل الانقلاب.
0: قبل الانقلاب، أوكي. أنه لا يمكن أن تستقر الدولة بوجود هؤلاء، لذلك بدأ يعني تقليص نفوذهم.
1: بعد الشيخ عبد الله وسنبو لهم.
0: بديسمبر 75 سيبلغك عبد الله الأصنج ب يعني ما يشبه لغة الاستدعاء.
1: هذه غلطتي.
0: غلطتك. خلينا نفهم بعد الفاصل لماذا تسميها هذه غلطتي. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء، نتابع وإياكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، أرجو أن تبقوا معنا. الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك،
1: يحتمل كل الاحتمالات كانت واردة،
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.

0: لا احدهم قال فاللي ما مش عليها ما اخذ الاخرين كان عليهم معارضه
1: اذا ما عليك ما اخذ تقتل كيف يعني كيف المنطق
0: هذا رايح
1: مين هو كان هذا الشخص
0: ما اقدر اقول

0: ودي أعرف هي عطتنا ولا حنا عطيناها؟ في تمرها حلا عطانا، وفي لبنها صفة طيبنا، وفي قهوتها كيف مجالسنا، وفي حب حرها حر حميتنا. تبي الصدق؟ ما يهم، هي طعمها فينا وطبعنا فيها، طعمها من طبعها. وطن له طعم.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور،
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. شكرا لوجودك معنا مجددا، أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. قلت هذه غلطتي عندما تم استدعائك، لماذا اعتبرتها غلطتك؟
7: اتصل بالمرحوم الأستاذ عبد الله الأصلج، قال الرئيس إبراهيم يدعوك لليمن. أنا استعجلت بالسفر اليمن، يعني ما فكرت تفكير ما دواعي الاستدعاء. جاني الأستاذ أحمد محمد نعمان الله يرحمه والدكتور صلاح الدين البيضار، زاروني إلى شقتي.
6: القيادي البعثي السوري.
7: أيه.
6: نعم.
7: وكان صديق قد كمل البعث، تم البعث وقتها كان خرج.
6: طبعا بعد خروجه. نعم.
7: فجولة عندي للبيت كان لا داعي لخروجك لليمن، لأنه الدعوة هذا ما راش معنا، ما أدخلش تعمل. أنا كنت بتهور أو بتسرع، أنا أريد أخرج هنا، أنا ثقتي بنفسي، وبعدي علي أي مأخذ يأخذ علي حتى حاسب عليه أو أعقب عليه. فرفضت رأي الأثنين، وهم عظماء وحكماء وعقلاء. كان الحكام العسكريين هكذا يغيروا واقفهم، قلت له أنا هروح إبراهيم صديق وأخ ورئيس الدولة.
6: متى وجست أنه يقتلك مثلا؟
7: نعم.
6: متى وجست مثلا أن يقتلك أو؟
7: ما خطرش على بالي، لا يخطر على بالي وقتها
6: أبدا.
7: أبدا، ما فيش داعي، ما فيش سبب، ولا كنت معارض.
6: نعم.
7: ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة من الثانوية إلى أن أصبح رئيس، فبالتالي ما بصدي سبب. سبب الحكم الله يعيده، وهو وانا باركت له وقلت هذا افضل ما ان يحكم اليمن انت.
6: ليش شو صار لما رحت؟
7: نعم.
6: شو صار لما رجعت؟
7: طلب يخرج قابله يريد يلتقي بي، فاول ما وصلت دخلت لعنده في بيتنا متقاربين.
6: نعم.
7: فدعاني قعدت اداوي حوالي ربع ساعه، بعد ربع ساعه قال نلتقي وقت اخر، انا هروح الحديده اقابل هذا قدام سيهانوك وقتها

0: وبعد ما التقي بعدين كان فيه بجامع ثاني اللي هو تابع له بيدبروا اعتقالات العدد بالشخصيات. هذا كما بلغني وقتها من حضر الاجتماع هذا، وكنت انا احدهم. فاحد الاخوان قال هؤلاء موجودين هنا معارضين، لكن فلان اللي هو انا ما نقول ما عليه. فردت احد الحاضرين قال هذا نقضي عليه. حال ما بلغ الخبر هذا واحد مسكين يعني قلبا بعده قضي عليه. وبعدين حال ما جاء لي واحد من الحاضرين قال لي حصل كذا كذا كذا كذا، وهو صادق كان من الحكي المرافقين وكان حاضر كذا مسؤول. صباح بكرت خرجت من صدى رحت على خبر من خبر للسعودية من السعودية القاهرة.
1: يعني الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك؟
0: يحتمل، كل الاحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون؟
0: لا، أحدهم قال لأنه ما بش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: لا لا لا، إذا ما عليك مأخذ تقتل؟ كيف يعني، كيف المنطق؟
0: هذا رايح.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقوله. لا أضحك، الله يرحمهم.
1: يعني منصب قيادي رفيع في الدولة كان؟
0: كان عضو كان في مع إبراهيم مجموعة عسكرية يلتقي بهم وهم اللي يمشوا السياسة.
1: نعم. لماذا يعني كان أدائك مع الغشمي تحذيري من الدور اللي ممكن يقوم فيه الحمدي ضده؟ وكأنك في الكثير من الحوارات اللي قرأتها لك بلقاءاتك مع الغشمي يعني الواحد يستنتج وكأنك كنت تحرض عليه.
0: لا، هو ما كانش لقاءاتي والغشمي التقيت به مرة واحدة. التقيت به في اليمن بعد ما شفت إبراهيم، بعد ما زرت الرئيس إبراهيم الحمدي الله يرحمه، فدعانا الغشمي لمكتبه فقال بيحذرني أنه من إبراهيم. فردت على قلت له المهم إذا أنت بخير فأنا بخير، يعني بحق المجاملة. قال إذا أنا هنا لكن ربما أسافر إلى الإمارات بتكاليفنا الرئيس، إذا هذا ما بشكلك عليك، إذا سافرت فالقلق عليك كبير. كان يوم سبت ويوم الاثنين سافر.
1: يعني إذا سافر الغشمي ما بيقدر يحميك؟
0: إذا سافر
1: ما بيقدر يحميك.
0: فسافر الاثنين وأنا خرجت الاثنين يوم الاثنين من صدى رحت إلى خمر.
1: عندما عرفت بأن الغشمي غادر مباشرة غادر.
0: نصيحته.
1: أنت تعاملت مع الموضوع بجدية هذه المرة.
0: طبعا.
1: لأنه كانت المعلومات وصلتك بأنه أنت أيضا ستعتقل أو تقتل.
0: الغشمي ما يكذبش.
1: ما يكذبش.
0: لا عندي.
1: ما يكذب. ليه ما يكذب؟
0: لأني عرفته صغير. وربيته حتى كبر. أنا كان عرفته وهذا يعني برتبة صغيرة وتعاملت معه
1: وكان عسكري واضح يعني.
0: نعم.
1: كان عسكري واضح. كان ولا؟
0: كان في البداية عاده شيخ برتبة عسكري. وأنا كنت قاعد في المحور كوكب سلام أسور.
1: نعم.
0: فتبنيته من هناك وحافظت عليه، وبعدها كنت قاعد لسلاح البشر. فساعدته ودعمته.
1: بس كنت خايف أنه الحمدي يقتله يتخلص منه؟ كنت تخشى أن يتخلص الحمدي من الغشمي؟
0: لا، ما كنت خايف.
1: ما كنت خايف؟
0: لا لا.
1: ما حذرته للغشمي من الحمدي وأدائه وما قد يقدم عليه؟
0: لا لا لا لا.
1: كان عندكم لائحة بمن قد يعتقله الحمدي، هذه اللائحة الكاملة كان يمكن أن تصل إلى الغشمي، والتاريخ أثبت بأنه لاحقاً ماذا فعل الغشمي بالحمدي، صح؟
0: هذا
1: يعني كان شعور مبرر آنذاك.
0: أنا لا أعرف التفاصيل اللي حصلت بينهم والخلافات اللي حصلت بينهم، ربما في تأثيرات محلية تأثيرات خارجية ما أدري بالضبط. لكن
1: كان في محاولة ضغط على المشايخ ليغيروا مواقفهم ولا يصطفوا كلهم ضد الحمدي، كان في تحريض داخلي وخارجي عليه.
0: كان في خلافات بين الحمدي ولا والمشايخ هذا معروف يعني، وكان داخل خلاف هو بعض الدول الإقليمية خلافات.
1: كيف كان شعورك عندما قلت

0: قتل الحمدي.
1: نعم.
0: كيف كان شعورك عندما قتل الحمدي؟
1: حزنت عليه.
0: لماذا؟ أنه كان علاقتكم ما كانت كويسة يعني.
1: لا أنا سألني هذا السؤال
0: طبيعي إنسانيا أقصد، ولكن يعني بالمعنى السياسي.
1: سألني أحد الأخوان وقتها فكنت أنا حزين. قال لماذا أنت حزين وإبراهيم تعامل معك بهذا القسوة؟ قلت أنا لا أؤمن بالقتل نهائيا، لا مش بالعنف مطلقا. كان أتمنى أنه يخرج كما خرج السلال، كما خرج البشير السلال الله يرحمه، وخرج القاضي الرئيس عبد الرحمن الريادي الله يرحمه. كنت أتمنى الخروج مسالم.
0: هل كان سيقبل الحمدي باعتقادك بأن يخرج؟
1: لا، إذا خرج الأكاديكتر الذي يقوم بالحركة لديه من الإمكانية ذاك خرج.
0: يعني مش اغتيال، إنما يكون في حركة انقلابية يعني.
1: هو قال هكذا كما سمعت من بعض الأخوان حينما حاولوا يقتلوه، قال خرجوا لي مثل ما خرج الأريادي وخرج السلال، لا تقتلوني. هذا سمعت معلومات من الأخوة اليمنيين.
0: بس هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ يعني من قالها حضر عملية الاغتيال؟
1: الحاضر. الأخوة الحاضرون جميعا
0: اللي كانوا حاضرين بالاغتيال، سمعتها من الغشمة؟
1: لا أصدق أقول سمعتها من الغشمة، هذا تداول الكلام هذا وقتها. لا أحد شخصيات معينها.
0: بما أنه كان مثل يعني كأنه ابنك بالتبني الغشمي، لربما أصر إليك بهذا الكلام.
1: لا لا لا بيصير بيصير. لا بيصير علي ولا بيقول الكلام هذا.
0: طب لماذا لم يقبل من أراد قتله بأن يذهب كما ذهب السلال والأرياني؟
1: اللي حاضر ما كنتش أنا موجود حتى أقول لك فلان أو فلان، لكن كانوا موجودين.
0: لا أسأل من باعتقادك، لماذا أو وفق المعلومات التي لديك لماذا لم يتم التوافق على إخراجه من
1: كانوا
0: السلطة؟
1: كانوا قلقين لأنه كان له مكانه داخل ال
0: كانوا قلقين ينقض عليهم. أيوه من جديد. أيوه. لكن الغشمي أيضا كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة.
1: كان ما؟
0: كان قاسي معك بعد وصوله إلى السلطة،
1: لأنه طلب لي أكون معه نائب له في مباشرة. قلت له أصابي أكون نائب لك والقلب تم على إبراهيم الحمدي وأنا مش شريك معك في هذا المسألة. هذا يعني وجودي معك كنائب يدل تي معلومات أنني بشارك، وأنا مش بشارك في هذا، ولن أشارك في جريمة القتل مع أحد، وهذا ضد الدماء ضد الانقلابات دائما، مش هذا هذا من زمان.
0: فعاقبك؟
1: عاقب نعم، قال هكذا.
0: خلاك 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن. 6 أشهر ممنوع تدخل اليمن.
1: حتى والدي الله يرحمه كان مريض وتوفى.
0: الله يرحمه.
1: فراحوا له بعض الأخوان يقولوا له خليه يخرج يدفن أبوه، يشارك في دفن والده. رفض. بعد لما بعد أسبوع دعاني. قلت ماذا أخ أحمد ما كنت رئيس، يا أخ أحمد خلي أخرج أدفن والدي. قال أنا طلبتك ما عرفت شيء معك بيته.
0: شو سمعت منه عن اغتيال الحمدي؟ عن اغتيال الحمدي ماذا سمعت منه؟
1: ما سمعت منه ولا شيء.
0: ما سألته أبدا؟ ما
1: سأله ما أقول له.
0: بس تحدث عادي عن الموضوع أو أنكر مشاركته أو كذا؟
1: ما سألته ولا أردت أسمع عنده ولا أريد أسمع.
0: هل كان مطمئنا للشيخين عبد الله الأحمر والشيخ سنان أبو الحوم؟
1: كان حذر الغشمي، حذر من كل الناس. عنده حذر من كل الناس، كان حذر لا يقبلهم، حتى قال لهم يجلسوا في البلد في قبائلكم لا تدخلوا صنعاء.
0: أوف، الغشمي طلب منهم ذلك من الشيخين مباشرة؟
1: أيوه، والمجاهدة بشوارب.
0: يعني كنا وصلنا ربما إلى الصدام لو استمر في السلطة.
1: لا أدخلوا
0: قبل أن يعني يرسل سالمين الحقيبة لكي يفجره ويقتله انتقاما لمقتل صديقه الحمدي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في سلسلة هذه الحلقات. نتابع في بداية الحلقة المقبلة إذا تكرمت سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم في سلسلة هذه الحلقات بداية من الحلقة المقبلة، فأرجو أن تبقوا معنا دائما في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري.

0: رئيس الأركان وسفير اليمني الأسبق. أصل معك إلى مؤتمر طائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر؟ ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
1: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة بالنظام الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
8: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
9: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
8: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
9: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
8: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
9: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
7: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. نبدأه من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات التسلل الحوثيين في وادي دنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات الحوثيين في معسكري أم ريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع ظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت ساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. على صعيد آخر، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يعانيه المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19 ألف حالة نزوح.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد المسؤول الفرنسي في مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية إسبيدس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب.
2: More calm in the region, because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil

0: ships by military means, and we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني أنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة حركة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية اقتربت يوم أمس من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، ما دفع الجيش لتعزيز المنطقة وتسبب بحدوث استنفار بين الجانبين. انتهى بانسحاب القوة الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مركزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. أيضا في جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصورة إضافة إلى إحراق بعض المنازل.

0: شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع في السودان، كما شدد على ضرورة ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع. وخلال اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري أن تحركات القاهرة تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية المحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن جرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، مؤكدا أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن جرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. من جهته أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور على منصة إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير في أجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جرينلاند. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن الاتفاق مع واشنطن بشأن الجزيرة مفيد لحلف الناتو وأوروبا، فيما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسمونسن الاتفاق مع أمريكا بشأن جرينلاند بأنه ملزم ويعزز الأمن في القطب الشمالي. حذر وزير الدفاع الدنماركي من أن روسيا تصاعد من هجماتها الهجينة، مشددا على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وردع أي مخاطر تستهدف حلف الناتو.
1: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its military, and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technologies. Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory. And Russia is escalating its hybrid attacks. We saw that last week, even here in Denmark. Time is of essence. We have to prepare for the worst outcomes, to be able to fight tonight, as Sakur puts it, and deter the threats to our alliance.
0: اتهم مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية حلف الناتو بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي بوتيرة سريعة، واصفا ذلك بأنه غير مبرر. كما أشار المسؤول الروسي إلى أن خطط الناتو تهدف إلى تحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في الشؤون التجارية هي ليفينغ إلى الولايات المتحدة اليوم على رأس وفد صيني لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ. ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الصيني حتى 23 سبتمبر الجاري على أن يلتقي ترامب وتشي جين بينغ في البيت الأبيض في 24 من الشهر ذاته. ارتفع عدد قتلى هجوم انتحاري استهدف مقرا للشرطة الباكستانية في كوهات شمالي البلاد إلى 31 قتيلا. وذكر مسؤولون أن منفذ الهجوم استخدم سيارة مفخخة بينما كان أفراد من الشرطة وعائلاتهم يؤدون الصلاة داخل مسجد في المجمع.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: دخلوا على الدول الخليجية مسالمين ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون وينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. Yeah.

حياكم الله أينما كنتم، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة واحدة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. أنثروبيك تحذر من ذكاء ذاتي تطور، والصين ترى طفرة في أدمغة الروبوتات. عودة المواجهة بين ترامب والفيدرالي بعد أول رفع للفائدة منذ 3 أعوام. أيضا في ألمانيا ميرتس يخشى فراغ المستشفيات والبديل يتمسك بترحيل السوريين. ترامب يعلن اتفاقا أمنيا أبديا بغرينلاند والدنمارك تحتفظ بسيادتها عليها. الملك تشارلز يحذر من أخطار الغد، وديانا وهاري يعيدان أزمة الأمس للقصر.

أنظمة الذكاء الاصطناعي تزداد قوة، فمن نموذج اصطناعي يجيب عن أسئلة الإنسان ويكتب الأكواد إلى شريك يساهم في تطوير ذاته بنسخة أكثر ذكاء. فبعد أسبوع جدلي حول خطورة تطور الذكاء الاصطناعي على الوجود البشري والدعوة إلى إبطاء وطيرة التقدم، أعلنت شركة أنثروبيك أن برنامجها للذكاء الاصطناعي كلاود يشارك الآن بشكل مباشر في بناء وتطوير نسخته القادمة، النسخة الأكثر ذكاء من نفسه. يقوم بكتابة الأكواد، تجهيز بيانات، التدريب ذاتيا لتسريع ابتكار الجيل الجديد تحت إشراف مهندسيها. كما كشفت أنه بات يقود 26% من أعمال البحث والتطوير الخاصة بالنماذج الجديدة داخل الشركة. كما أصبحت أكثر من 90% من أعمالها البحثية والتطويرية تتم بالتعاون مع كلود. ففيما يدير نحو 30,000 وكيل ذكاء اصطناعي مهامها البحثية والهندسية عبر منصتها الداخلية. إذن أنثروبيك تؤكد أن نموذجها لا يعمل بصورة مستقلة تماما، وأن جميع خطواته تخضع للمراقبة، محذرة في الوقت نفسه من أن تسريع النماذج لتطوير نفسها قد يجعل فهمها والسيطرة عليها أكثر صعوبة.

وخلال هذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان أكد وجود مخاوف حقيقية من امتلاك شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا مفرطا

0: على الاقتصاد وعلى المجتمع كذلك، مشددا على ضرورة أن تسبق معايير السلامة والرقابة وتيرة التطور المتسارعة لهذه التكنولوجيا. دعونا نستمع.
1: I think you also see a real fear that some of these companies or some companies developing AI could get too much power and be able to sort of exert undue influence on the economy, push a worldview out on people. And I think the world is right to be afraid of this. These models have gotten so good so fast that we need to treat the alignment and monitoring and security with a new level of rigor. And we have to be willing to pace our development of capabilities such that capabilities always, such that alignment, safety and monitoring are always ahead of capabilities.
0: وبينما تختبر الشركات الأمريكية قدرة النماذج على تطوير البرمجيات التي تصنعها، تتوقع شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة سبيريت اي اي حدوث طفرة تكنولوجية كبرى في عقول الروبوتات بحلول منتصف العام 2027. تجمع الشركة مئات الآلاف من ساعات البيانات عبر فريق يضم نحو 1000 شخص، ثم تعيد بعد ذلك استخدام نجاحات الروبوتات وإخفاقاتها لتدريب نماذجها وتحسين أدائها. تقول الشركة إن المرحلة المقبلة لن تقاس فقط بقدرة الروبوت على تنفيذ أوامر محددة، بل بفهمه التعليمات البشرية والتعامل كذلك مع مواقف مختلفة باستجابة مقبولة.
2: أعتقد أن تطبيقات الروبوتات ستتركز في المقام الأول على المدى القريب داخل البيئات الصناعية، ومن المرجح أن يمثل ذلك الموجة الأولى من تبني هذه التقنية. فالبيئات الصناعية تتسم بمزيد من التنظيم والهيكلة، كما أن المهام المطلوبة فيها تتسم بطابع تكراري نسبي. وإذا أمكن جعل الروبوت يؤدي مهمة واحدة بكفاءة، فيمكن دمجه في بيئة الإنتاج ليحل محل العنصر البشري في إنجاز العديد من الأعمال اليدوية. وفي تقديري ستكون السنتان المقبلتان بمثابة النافذة الزمنية الأولية لانطلاق استخدام الروبوتات في التطبيقات الصناعية.
0: من عالم الروبوتات أنقلكم إلى موضوع آخر يخص هذا الرجل دونالد ترامب، الذي هاجم الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار رفع الفائدة، معتبرا أن البنك المركزي يتحرك لإضعافه سياسيا. فبعد ساعات من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى طبعا مشاهدينا منذ العام 2023، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس البنك المركزي بالتحرك بدوافع سياسية، واصفا أعضاءه بأنهم عدائيون ويسعون إلى إضعاف أدائه. أكد كذلك أن المعدل المناسب للولايات المتحدة يجب أن يكون عند 1% أو أقل، مستندا إلى ما وصفه بقوة الاقتصاد الأمريكي. نتابع.
3: Interest rates are too high. They're not appropriate. And I talked to Kevin and I said you might as well vote with the board because it's not going to matter. The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing. They're a bunch of politicians or people put on by politicians. And it's a shame because it's too high an interest rate. Despite that, the country barrels through everything because we're doing so well. But the interest rates are too high. We should be paying the lowest interest rate anywhere in the world because we have the strongest credit.
0: الاحتياطي الفيدرالي ليس وحده أمام ضغوط الأسعار، نعم ليس وحده تماما، فعندما ترتفع كلفة الطاقة والسلع تواجه البنوك المركزية سؤالا صعبا، هل ترفع الفائدة لكبح التضخم رغم أن ذلك يجعل الاقتراض أغلى؟ لعل هذا سؤال مهم. في اليابان مشاهدينا رفع البنك المركزي الفائدة بالفعل من 1% إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، أي زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية. أما في بريطانيا فلم يعلن هنا قرار جديد للفائدة. على أي حال الرقم يتعلق بسرعة ارتفاع الأسعار، فقد زاد معدل التضخم إلى هذا الرقم 3.1% في أغسطس، وهو الأعلى خلال 5 أشهر بعد 2.9% في يوليو. وكان ارتفاع أسعار الوقود العامل الأكبر في هذه الزيادة، مع تأثير أصغر طبعا لتذاكر الطيران بحسب مكتب الإحصاءات البريطاني. على أي حال بنظرة أعمق وأشمل مشاهدينا، تواجه البنوك المركزية في

0: أستراليا. وفي نيوزيلندا تحديات معقدة طبعا بسبب استمرار ضغوط الطاقة والتضخم المرتفع، ذلك يقلص من قدرتها على اتخاذ قرارات مرنة بشأن السياسة النقدية. تصريحاتهم لا تتوافق مع أفعالهم، هكذا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحال مع كييف، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المفاوضات وترتكب الجرائم في آن واحد.
1: يتحدث ممثل نظام كييف عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم في الوقت نفسه يرتكبون الجرائم ويبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تحقق السلام أو إجراء أي مفاوضات، ولولا ذلك لما كان هناك أي مبرر لقيامهم بهذه الأفعال إن كانوا يهدفون إلى تخويفنا، فمن الواضح للجميع أن هذا لن يحصل.
0: سنبقى قليلا مع بوتين يقول لا نية عدوانية تجاه أوروبا. الرئيس بوتين يعتبر أن خطاب الحرب الذي يلقيه بعض القادة الأوروبيين محاولة لصرف النظر عن تدهور معدلات شعبيتهم.
1: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: ننتقل الآن إلى موضوع آخر. سمحت واشنطن لوفد إيراني يضم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكن مع فرض قيود على تحركاته، بينما زالت أمريكا تمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور الاجتماعات للعام الثاني على التوالي. أعلنت كوريا الشمالية أن موقعها على الخريطة النووية بات أمرا لا رجعة فيه، رافضة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد برنامجها للأسلحة النووية. كيم يو جونغ، هذه السيدة تعرفونها جيدا، إنها شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، اتهمت الوكالة بازدواجية المعايير معتبرة أنها تغض الطرف عن أنشطة الانتشار النووي الأمريكية وخطط كوريا الجنوبية لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، بينما تدين ما وصفته بالأنشطة النووية الدفاعية والمشروعة لبلادها. أما الخارجية الكورية الشمالية فأكدت أن قدرات الردع النووي رسخت مكانة بيونغ يانغ كقوة نووية، وأن هذا الوضع لم يعد قابلا للتراجع. اتصالات أمريكية صينية تمهد لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شين جين بينغ المرتقبة طبعا في واشنطن الأسبوع المقبل. أفاد مسؤول أمريكي بأن ترامب سيستقبل الرئيس الصيني عند سلم الطائرة، مشيرا إلى أن نادرا ما يستقبل ترامب المسؤولين الزائرين عند وصولهم وينتظرهم في البيت الأبيض وفق وكالة الصحافة الفرنسية. مشهد منتظر إذن. ترامب معجب بشي وبوتين، هذا ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جاك سوليفان، حيث أوضح أن ترامب لطالما أبدأ إعجابه بطريقة حكم الرئيسين الصيني شين جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أنه يطمح أن يصبح مثلهما.
2: He's always looked at Xi Jinping and Vladimir Putin and said, I want what they have. These are strong men. They dominate their countries. How cool is that? I want to be like that.
0: لنبقى مع ترامب الذي سيلتقي الرئيس ديلسي رودريغيز الرئيس المؤقت طبعا لفنزويلا للمرة الأولى الأسبوع المقبل، وذلك منذ أن نفذت إدارته عملية للقبض على الزعيم السابق للبلاد نيكولاس مادورو، مما أدى فعليا إلى تولي ديلسي رودريغيز السلطة. وقد يعقد هذا الاجتماع في مدينة نيويورك على بعد بنايات قليلة فقط من السجن الفيدرالي، حيث ينتظر سلف رودريغيز وحليفها السابق نيكولاس

0: مادورو وحكمته بتهم الإرهاب المتعلق بالمخدرات. واختطف مادورو في 3 يناير في كاراكاس في عملية عسكرية أمريكية أمر بها ترامب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه حظر دخول شبكات CNN و MS Now وأيضا موقع بوليتيكو للبيت الأبيض قائلا إن القرار يسري بأثر فوري. ذكر مصدر مطلع أن الإعلان فاجأ حتى بعض موظفي البيت الأبيض بمن فيهم أعضاء في المكتب الإعلامي. من جانبها قالت أبرز المنظمات المعنية طبعا بالدفاع عن الحقوق المكفولة بموجب الدستور إن أي محاولة من ترامب لفرض هذا الحظر ستعد مخالفة للدستور وستواجه رفضا من المحاكم. أما في ردود الأفعال، صاحبة هذه العلامة شبكة CNN وصفت قرار ترامب بالانتهاك للدستور وأكدت أنها ستقف مع فريقها المعني بتغطية أخبار البيت الأبيض. أما بوليتيكو فشددت على الاستمرار بتغطية أخبار البيت الأبيض بما يضمنه الدستور الأمريكي. بدورها أعربت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان عن تضامنها مع المؤسسات الإخبارية التي يعتزم الرئيس ترامب حظرها. أيضا مشاهدين ترامب قال إنه قد يمنع وسائل إعلام أخرى من دخول البيت الأبيض.
1: You need a fair press and an honest press. And CNN, and you know it, and everybody knows it. You're intelligent. I've known you a long time. You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good. I've done many, many. Look at this story today about favored nations on drugs. We lowered the drug costs by 50, 60, 70%. They won't even put it, if they put it on, it'll be a negative. They will find a reason why that's a negative, okay?
0: العربية ويكند مستمر وفيه بعد الفاصل. في ألمانيا ميرتس يخشى فراغ المستشفيات والبديل يتمسك بترحيل السوريين. ولدينا أيضا ترامب يعلن اتفاقا أمنيا أبديا بجرينلاند والدنمارك تحتفظ بسيادتها عليها. لدينا أيضا الملك تشارلز يحذر من أخطار الغد وديانا وهاري يعيدان أزمات الأمس للقصر.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: بكم من جديد. في ألمانيا سؤال الهجرة لم يعد فقط من يدخل البلاد بل من سيبقى في مستشفياتها ومطاعمها ودور رعايتها تعمل إذا غادرها المهاجرون. سؤال طرحه المستشار فريدريتش ميرتس في مواجهة حادة مع حزب البديل من أجل ألمانيا داخل البرلمان. المشهد بدأ بعد انتصار انتخابي كبير لحزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت. انتصار زاد الضغط على ميرتس وحزبه. وتحت قبة البرلمان هاجم المستشار سياسة إعادة الهجرة التي يرفعها البديل متهما الحزب بالدفع نحو إبعاد الناس على أساس أصولهم ولون بشرتهم. ثم انتقل ميرتس من الجدل السياسي إلى تفاصيل الحياة اليومية. العاملون الذين يريد الحزب رحيلهم موجودون في قطاعات لا تستطيع البلاد الاستغناء عنها من دور رعاية المسنين والمستشفيات إلى المطاعم وكذلك أيضا جميع الحرف.
1: إذا كان على الذين يعملون في ألمانيا أن يغادروا البلد مرة أخرى لأنكم أنتم أيها البديل من أجل ألمانيا تكتبون كلمة إعادة التهجير على لافتاتكم، فعندها لن تعود الحرف والمهن في ألمانيا قادرة على العمل، ولن يتمكن أي دار لرعاية المسنين من العمل، ولن يتمكن أي مستشفى في ألمانيا من العمل، ولن يتمكن أي مطعم في ألمانيا من الاستمرار في تشغيل أعماله. وهذه هي النتيجة التي ستنجم عن سياسة إعادة التهجير التي تتبنونها. لا مستشفى ولا دار رعاية للمسنين ولا موقع بناء ولا مطعم ولا فندق، لن يعمل شيء بعد اليوم لولا وجود المهاجرين في ألمانيا، ونحن نريد هؤلاء الناس أيها السيدات والسادة. ولهذا السبب فإن العداء للأجانب لا مكان له في بلدنا، لا مكان له في بلدنا.
0: حزب البديل رد سريعا وقام برفض اتهام ميرتس له بهذه الاتهامات، ويقول إن دعوته تتعلق بمن يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وفق القانون. لكن حالة الجدل لم تتوقف عند أبواب البرلمان، ففي مقابلة منفصلة بعد أيام تحدثت زعيمة الحزب أليس فايدل عن السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا طلبا للحماية. فايدل قالت إن اللجوء حق مؤقت، وإن السوريين ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم عندما تزول الأسباب التي دفعتهم إلى الفرار. وأضافت أن حكومة يقودها حزبها ستتوقع منهم العودة، وستراجع بعض حالات التجنيس للتحقق من استيفائها كافة الشروط.
2: فيما يتعلق بحق اللجوء وبالنسبة للمواطنين السوريين، فإن القاعدة هي بمجرد زوال سبب الفرار في بلدهم الأصلي يتعين على هؤلاء الأشخاص العودة، فاللجوء حق مؤقت، وعندما يزول سبب اللجوء يجب على هؤلاء العودة لا أن يتم تجنيسهم. وفي ظل حكومة يقودها حزب البديل من أجل ألمانيا، سيتعين على هؤلاء الأشخاص أي المواطنين السوريين العودة إلى بلادهم وألا يبقوا في ألمانيا باعتبارهم كتلة استراتيجية، كما قال مسؤول سوري أعتقد أنه وزير الخارجية السوري. ولا يترك هذا الكلام مجالا كبيرا للتأويل بشأن المقصود منه، لكن هؤلاء الأشخاص سيتعين عليهم مغادرة البلاد دون استثناء. وسنقوم بالطبع أيضا بمراجعة أوضاع السوريين الذين حصلوا على الجنسية للتحقق من مدى الالتزام بمعايير وشروط التجنيس.
0: وفيما يخوض ميرتس هذا السجال داخل بلاده يراجع أيضا حسابات ألمانيا خارجها، فالمستشار أعلن أن حقبة علاقات الصداقة غير المشروطة بين الولايات المتحدة وأوروبا التي ترسخت منذ الحرب العالمية الثانية انتهت.
1: إن هذا العصر من الصداقة العابرة الأطلسي غير المشروطة قد انتهى على الأرجح لفترة طويلة. إننا نشهد تغيرا في الموقف السياسي على الجانب الآخر من الأطلسي، وتغيرا في تقييم التحالف العابر للأطلسي لم نكن نتوقعه ربما، لكنه يحدث بالفعل. ومع ذلك دعونا ننتهز الفرصة التي تتاح لنا الآن بالقول نعم، لقد حان الوقت لكي نتحمل المزيد من المسؤولية تجاه أنفسنا.
0: أزيلت الأعلام والشعارات الألمانية من مبنى قنصلية ألمانيا في سان بطرسبرغ.

0: مستوعبت إغلاقها بقرار من موسكو. الخطوة جاءت ردا على إغلاق برلين قنصلية روسية ومركزا ثقافيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين بعد اتهامات ألمانيا لموسكو بالضلوع في محاولة هجوم بمسيرة، وهو ما نفته روسيا بطبيعة الحال. مشاهدين، قد تصادفون مستشار ألمانيا في قطار الضواحي ببرلين. فريدريك شميرتز يقول إنه يستقله أحيانا في طريقه إلى البرلمان رغم أن مرافقيه لا يحبذون ذلك، وعندما يسمح الوقت يطيل الطريق ليمر عبر بوابة براندبرغ التي يتذكر أنه عاش زمنا لم يكن عبورها ممكنا فيه بسبب انقسام ألمانيا، وحتى الركض في حديقة تيرغارتن التي يراها من مكتبه لا يزال من عاداته الدائمة، وإنه بات يمارسها أقل الناس أكيد بطبيعة الحال من السابق. تذكرة الدراسة إلى أستراليا قد تصبح لشخص واحد فقط. وزير الداخلية توني بيرك أعلن خطة تمنع معظم الطلاب الأجانب الجدد من إضافة الأزواج والأطفال إلى تأشيراتهم، مع تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة جديدة عند تغيير مسار الدراسة.
1: What we will be doing for international students, and I'll go through the exceptions to this because the exceptions are also important. For international students, we will no longer be allowing the attaching of family members for international students or for graduate visas. Anyone who already has their family attached to a visa and is already here, we're not going to be breaking up families onshore.
0: ارتفعت حصيلة المفقودين جراء الفيضانات المدمرة على الحدود بين نيبال والصين إلى أكثر من 6000 شخص بعد تحديث بيانات السلطات النيبالية. أعلنت فرق الإنقاذ انتشال أكثر من 1400 جثة حتى الآن، فيما تقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 4.8 مليارات دولار. في العربية ويكند بعد قليل، ترامب يعلن اتفاقا أمنيا أبديا بغرينلاند والدنمارك تحتفظ بسيادتها عليها. الملك تشارلز يحذر من أخطار الغد، وديانا وهاري يعيدان أزمات الأمس للقصر مجددا.
2: Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral, the difference is and the issues are resolved.
3: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
4: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
2: So we need to understand that the Pak Saudi Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it, the world at large understands it, that how deeply or historic these relations are. We have formalized and codified that.
3: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
4: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. بعد أشهر من الخلاف بشأن غرينلاند، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وحكومة الجزيرة، ووصفه بأنه أبدي، قائلا إنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على هذه الجزيرة، على شؤون الأمن هناك، ويعالج

0: مخاوفها بشأن دفاع أمريكا الشمالية. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستبدأ العمل على توسيع وجودها العسكري في غرينلاند وستتعاون مع سكانها في مشاريع التطوير والبناء، وأضاف كذلك أن الاتفاق بحسب قوله لن يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين شيئا. لكن هذا الاتفاق لم يوقع بعد، تقول الدنمارك إن توقيعه مقرر الأسبوع المقبل وإن دخوله حيز التنفيذ يحتاج إلى إجراءات برلمانية في الدنمارك وفي غرينلاند كذلك، وأكدت أن الاتفاق يحترم سيادتها وحق سكان الجزيرة في تقرير مصيرهم. مشاهدينا، أسبوع حافل عاشه الملك تشارلز من مستقبل الذكاء الاصطناعي إلى ماضي ديانا وعودة هاري. البداية في اسكتلندا حيث جمع تشارلز بعض أبرز الأسماء في صناعة الذكاء الاصطناعي. هناك خاطبهم عن قوة التكنولوجيا ومخاطر وقوعها في الأيدي الخطأ، بل ودعا إلى وضع ضوابط تحمي الناس قبل فوات الأوان. كان حديث الملك منصبا على ما سيتركه هذا العالم للأجيال المقبلة.
1: I suppose we might readily agree that the development of AI, its substance and its pace are both intriguing and deeply concerning in equal measure. AI is already showing its immense capacity to improve and save life, for example in the field of life sciences and medicine. Yet those who have created these technologies are now increasingly warning that AI risks developing darker capacities, perhaps even to take life. And in this regard, if I may say so, there seems urgency in adequately considering the existential dangers of such technologies falling into the wrong hands and being used in potentially catastrophic ways.
0: بينما كان الملك يتحدث عن المستقبل في هذا الحديث الذي استمعنا إليه قبل قليل، أعادت الصحف البريطانية اسمه إلى العام 1997، عام وفاة الأميرة ديانا. شقيقها تشارلز سبنسر يستعد لنشر كتاب عنها، ونقلت مقتطفات منه قولا ينسبه إلى تشارلز بعد وفاتها: سننساها قريبا. القصر لم يترك الرواية تمر من دون رد، ففي بيان شديد اللهجة قال إن ألم فقد الأخ قد يؤثر في حكم الإنسان على الأحداث ويغير الطريقة التي يتذكرها بها حتى بعد سنوات كتاب مشاهدينا لم يصدر بعد، لكنه فتح مواجهة علنية بين شقيق ديانا والقصر واحتل أغلفة الصحف البريطانية.

لم ينته الأسبوع عند ديانا. هاري عاد إلى بريطانيا مع ميغان وطفليهما للإقامة فيها، وظهر علنا في فعاليات خيرية بلندن. سنوات من انتقال الأسرة إلى الولايات المتحدة، وبعد سلسلة من الخلافات العلنية مع العائلة الملكية، حتى تشارلز بحسب رويترز لم يعلم بخطة العودة إلا قبل أيام من الإعلان عنها. وفي رسالة إلى مسؤولين بريطانيين، أوضح القصر أن هاري وميغان لا يؤديان مهام ملكية رسمية، خطوة قال متحدث باسمهما إنها فاجأتهما. مشاهدينا، بعد 4 سنوات خلف القضبان، يستعد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرازق لقضاء ما تبقى من عقوبته في منزله. الملك منحه عفوا مشروطا يتيح له الإقامة الجبرية حتى أغسطس من العام 2028 في ثاني تخفيف لعقوبته منذ إدانته في فضيحة صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1MDB بتهم فساد متعلقة باختلاس مليارات من الدولارات، لكن ملفه القضائي لم يغلق، فنجيب يطعن في حكم آخر بالسجن 15 عاما في قضية مرتبطة بالصندوق نفسه.

0: ماليزيا نتجه إلى مصر، حيث حظرت مصر إنشاء حسابات مستقلة على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاما، ذلك طبعا ضمن إجراءات جديدة لحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي. أما من تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و 15 عاما فسيسمح لهم بإنشاء حسابات مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن تلقائيا وإجراءات للتحقق من العمر ومنع التحايل. بعد 15 عاما عاد مسن سوري إلى منزله في حمص ليهدم جدارا بناه بيديه عام 2011. فيديو متداول بكثرة مشاهدين عبر مواقع التواصل يظهر وهو يخرج من خلف الجدار مئات الكتب التي أخفاها لحماية مكتبة ابنه خلال الحرب. نتابع.
1: رايحين نفتحها لانه عندنا دائرة مسامير وحاطط لها كبسات. والله الحمد لله الحب هو هلا الامور بخير، بس شوية اضطراب جديد عليها واخذ المصاري تبع اللي حاطين هنيك. والله الحمد لله كمان استعدت امورها بخير.
0: مشاهدينا، ماذا لو احتاج تطوير دواء إلى رحلة خارج الأرض؟ شركات أدوية تختبر ذلك بالفعل، لأن ضعف الجاذبية في الفضاء قد يساعد على تكوين بلورات بروتينية أكثر انتظاما، وهي خطوة قد تتيح إنتاج بعض العلاجات بجرعات أصغر وأسهل إعطاء للمرضى. شركة ميرك الألمانية درست بلورات عقارها للسرطان كيترودا على محطة الفضاء الدولي، بينما تختبر الشركات ناشئة كبسولات تعالج مواد دوائية في المدار ثم تعيدها إلى الأرض. لكن مصانع الأدوية الفضائية لا تزال فكرة قيد التجربة، فكلفة الرحلة والعودة وإثبات سلامة المنتج تحددان إن كانت ستصبح صناعة فعلية. في اليابان عدد السكان يتراجع، لكن عدد من بلغوا 100 يواصل في الصعود. للمرة الأولى تجاوز المعمرون حاجز 100,000، وصل إلى 107,677 شخصا بزيادة تقارب 8,000 عن العام الماضي. وللمقارنة مشاهدين، هنا عندما بدأ تسجيل هذه الأرقام عام 1963 كان عددهم 153,000 فقط بحسب وزارة الصحة اليابانية. من بين كل 10 معمرين تقريبا هناك 9 نساء عددهن يتجاوز 94,000، تشكل أكبرهن سنا فيوكيشي موتو وعمرها 114 عاما. وجها لهذا الرقم اللافت طبعا مشاهدينا، لكن خلف الاحتفاء بطول العمر معادلة صعبة، نعم وصعبة جدا. فاليابان تكبر في السن فيما يتراجع عدد السكان، فكلما زاد عدد المعمرين زادت الحاجة إلى الرعاية والإنفاق عليها، بينما يقل عدد العاملين الذين يسندون هذه المنظومة. حالة من الذهول عاشها لاعبو منتخب كوريا الجنوبية للهوكي بعدما فوجئوا بعزف نشيد كوريا الشمالية بدلا من نشيد بلادهم قبل مواجهة بنغلاديش في دورة الألعاب الآسيوية باليابان، فيما تداركت اللجنة المنظمة الخطأ سريعا وعزفت من بعد ذلك النشيد الصحيح.

وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من العربية ويكند. نلقاكم الأسبوع المقبل. كونوا دائما على الموعد.

0: كان في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: فمنا أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
4: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
5: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
4: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
6: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
7: ما يقارب 30,000 أسير.
4: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
8: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
9: بهالسنة كان حدا عمل.
10: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
11: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
4: جنائز بلا نعوش الليلة 9:30 على شاشة العربية.
12: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
13: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
12: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
13: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
12: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
13: دائما الحديث عن والد.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بيزنس.
14: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
15: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
14: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
15: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
14: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
15: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على وادي دنا والبلق وتستهدف معسكرات الميليشيات في أمريش وعقبة ملعاء. مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية ويطالب الميليشيا بوقف التصعيد ويحذر من اتساع رقعة الصراع. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان العبور الآمن للسفن. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب ويقول إنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory.
0: الدنمارك تحذر من تصاعد الهجمات الروسية وتطالب بردع أي مخاطر تستهدف الناتو وتعلن الاستعداد لما هو أسوأ. أهلا بكم. البداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل الحوثيين في وادي دنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمري واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أصدر أو أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازل الاستراتيجي وموقع ظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت ساعات تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.

إنسانيا أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19 ألف حالة نزوح. وكانت الأمم المتحدة قالت إنها ترصد الأضرار

0: التي لحقت بالمدنيين وهي تحقق في شهاداتهم.
1: Richard colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: ولمزيد من التفاصيل حول التحديثات الميدانية ينضم إلينا من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد، ومن مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بكما. أبدأ معك هائل، أم أبدأ معك محمود، ما جديد التطورات في مأرب بشكل عام وفي الجبهة حيث أنت متواجد بشكل خاص؟ طيب نعود إلى زميلنا محمود فيما بعد ونتابع إذن دائما في الشأن اليمني، إذ أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم، محذرين من أن التصعيد يهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية ويقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. وفي مقابلة خاصة مع العربية إنجليزي، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية. وأكد كونفافرو أن فرنسا مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية إسبيدس لحماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تهدئة الوضع، مؤكدا قدرة باريس للتحدث مع جميع الأطراف والعودة للمفاوضات.
2: Attacks by the Houthis and we call all the parties for more calm in the region because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024, and since then it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
0: ونعود من جديد إلى الشأن اليمني وإلى تطوراته الميدانية، ومن جبهة الكدحة غربي تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، ما آخر التطورات الميدانية عندك؟
3: نعم، في هذه الجبهة تشهد هدوء حذر بعد موجة عنيفة من المواجهات كانت قدرت بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثية الانقلابية على أكثر من محور، تحديدا على الناحية الجنوبية لهذه الكدحة. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد اشتعلت أيضا في الساحة الغربية على جبال كهبوب، أحرزت القوات الحكومية السيطرة على مرتفعات جبلية هناك. كان هناك إسناد للطيران الحربية التابعة للقوات المسلحة على معاقل للميليشيات الحوثية في هذه الجبال، هي جبال كهبوب. ربما تسعى القوات الحكومية الآن التقدم باتجاه مواقع وسط ومعسكرات حاكمة للميليشيات في هذه الخطوط. لكن نتحدث أيضا عن المعارك في جبهة الوزعية لا تزال مشتعلة حتى هذه اللحظة، يعني هناك مواجهات بين القوات المسلحة والميليشيات الحوثية على أكثر من محور، تحديدا على مفرق الضريفة وبعد الضريفة، وأيضا على مرتفعات جبلية. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على جبل الشهداء، هذا الجبل يطل على معاقل للميليشيات الحوثية. يعني الآن ربما تسعى القوات الحكومية أيضا استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية التي كانت قد سقطت بيد الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية.
0: هائل، بالأيام الماضية أيضا تحدثنا عن
3: تعزيز للميليشيات على جبهة
0: نعم، تحدثنا عن حركة نزوح كثيفة من مناطق الاشتباكات وتحديدا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. هل لا تزال هذه الحركة بنفس الكثافة؟
3: نعم، النزوح يعني كان هناك أسر

يعني بشكل يومي تنزح من هذه المناطق، يعني بلغ أكثر الأسر النازحة يعني أكثر من 1500 أسرة يعني خلال يومين. وبالتالي فإن الميليشيات الحوثية تقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي، وأيضا تستهدف المدنيين.

0: تقول أنها نزحت من مناطق سيطرة الحوثي بعد أن تعرضت للعديد من الانتهاكات، منها اقتحام المنازل، منها إجبار أبنائها على الانخراط في صفوفها يعني بالقوة، كذلك أيضا اعتقال العديد من الناشطين والمواطنين بحجة أنهم موالون للحكومة الشرعية. يعني الميليشيات تمارس أعمال وانتهاكات قسيمة بحق المواطنين، يدفع آلاف الأسر إلى النزوح سواء من مناطقها أو من مناطق القوات الحكومية. هي تنزح من مناطق القوات الحكومية بسبب القصف، بسبب أيضا القنصلة التي تلقاها داخل المنازل، خصوصا تلك المنازل التي لا تزال في خطوط تمس الحرب.
1: شكرا لك من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا لك. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر تطورات الأقليمية. وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن، لما في ذلك من تداعيات على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما سبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب أن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بما أنه كان يفكر بأنه سيقضي على إيران، قال ترامب سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد ترامب أن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
2: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people, if they had a vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon, and you know what? They won't. And the war is going to end soon.
1: عسكريا، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران يفوق العدد الذي أعلنه البنتاغون رسميا، مشيرين إلى أن العدد بلغ 22 عسكريا على الأقل مقابل 18 في قاعدة بيانات البنتاغون. هذا وكشفت شبكة CNN الأمريكية أن تقريرا استخباراتيا أمريكيا أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي خلال حرب إيران تضمن معلومات خاطئة بالكامل عن سفينة صينية في الشرق الأوسط، زعم أنها تنقل مكونات لبرنامج أسلحة نووية، ما دفع الجيش الأمريكي إلى التخطيط لاعتراضها. وأفادت الشبكة بأن عسكريين مسلحين استعدوا للصعود إلى السفينة قبل اكتشاف خطأ المعلومات قبيل العملية التي كادت أن تتسبب في مواجهة عسكرية مع الصين. وفيما يخص أزمة إيران الاقتصادية، أفادت وسائل إعلام تركية بأن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ألغت ترخيص تشغيل فرع بنك ملت الإيراني في اسطنبول دون الإشارة إلى الإجراءات الأمريكية أو أي مشكلات تشغيلية. وأضاف المصدر أن القرار اتخذ بموجب بند في قانون البنوك التركي يسمح بإلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتبر أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي في البلاد. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة أن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش اللبناني يعلن انسحاب القوة الإسرائيلية من دير ميماس. ولدينا أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مركز للشرطة في باكستان إلى 31.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة العاشرة عبر شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد ونتابع من لبنان، حيث أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي، مطمئنا اللبنانيين بأن إسرائيل لا تريد البقاء في لبنان ولا ترغب في ضم أجزاء من أراضيه.
1: People, where are they at this moment?
2: The challenge for the people uprising is they don't have weapons. It's a great reminder that when you have an unarmed public, when they cannot fight for themselves and resist a government that is tyrannical, then you have this problem. But at some point, I do believe we're going to see another uprising, and perhaps there will be a way that the people can be better prepared, armed, and be able to truly resist what will be an incredibly even more weakened Iranian government.
0: قبل ذلك أعلن الجيش اللبناني أنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية اقتربت من النقطة المستحدثة بالأمس داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، مما دفع الجيش بتعزيز المنطقة، ما تسبب في حدوث استنفار بين الجانبين انتهى بانسحاب القوة الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مراكزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. وعن آخر التحديثات الميدانية، أفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية صعدت عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني مستهدفة بلدات ومنشآت عدة في قضائي مرج عيون وبنت جبيل. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي في قضاء مرج عيون، فيما نفذت عملية تفجير في بلدة البياضة وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي.

إلى سوريا، حيث أوقفت قوى الأمن السورية وليد الفلاح أحد أبرز مسؤولي خلية متورطة بمقتل ثلاثة من عناصرها في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن الفلاح أوقف خلال عملية أمنية استهدفت خلية مرتبطة بتنظيم داعش.

أسفرت أيضا عن توقيف 5 أشخاص وقتل 3 من عناصر الأمن الخميس خلال اشتباك مع مسلحين أثناء مداهمة أحد المطلوبين. ونتابع من الضفة الغربية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية مداهماتها إذ اقتحمت اليوم مدنا وبلدات في قلقيلية وجنين وسلفيت وأريحة، كما اعتقلت شابين وداهمت عددا من منازل الأهالي خلال عمليات الاقتحام. وفي رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عدد من الشبان خلال اقتحام قرية المغير شمال شرقي المدينة.

0: في السودان واصل الجيش لليوم الثالث عملياته العسكرية غربي ولاية شمال كردفان. وقالت مصادر عسكرية للعربية إن الجيش دخل عدة مناطق شرقي سودري ضمن عملية تهدف للسيطرة على المنطقة والتقدم نحو المزروب وحمرة الشيخ وإعلان خلو ولاية شمال كردفان من قوات الدعم السريع. بالتزامن أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السيطرة على أم صميمة وجبل أبو سنون وأبو قعود بعد معارك مع قوات الدعم السريع غرب مدينة الأبيض. إنسانيا، قالت المنسقية العامة للنازحين في دارفور إن 2305 أشخاص من 402 من الأسر نزحوا حديثا إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور ومعظمهم من الأطفال والنساء. وأضافت المنسقية في بيان أن التدفق المستمر يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب والجفاف والمجاعة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الأسر الوافدة تعيش ظروفا قاسية وتفتقر إلى الغذاء والدواء والمياه النظيفة، فيما تعاني المخيمات نقصا حادا في المأوى والخدمات الصحية. بدوره شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع في السودان، كما شدد على ضرورة ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع. وخلال اتصال مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري أن تحركات القاهرة تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. إلى مصر، حيث حذرت هيئة الدواء من انتشار بيع العديد من الأدوية غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتسبب في مضاعفات صحية للكثير من المرضى.
1: ما تكون خست للدرجة دي؟ مش كانت زينا؟
2: هيمتص الدهون ويخرجها برا الجسم.
3: لارا ذات 15 عاما تعاني من السمنة المفرطة، كانت إحدى ضحايا بعض القنوات التلفزيونية غير المشهورة. العائد الوحيد لهذه القنوات هي إعلانات لأدوية غير مرخصة، بعضها يعتمد على ظهور لبعض الممثلين الذين يروجون عن نجاح هذه الأدوية في علاج الأمراض المتعددة. انخفاض قيمة هذه الأدوية وشحنها مباشرة إلى منازل المرضى دون اعتمادها من هيئة الدواء، ما يعني عدم طرحها في الصيدليات بشكل رسمي، يلعبان دورا كبيرا في انتشارها.
4: شفت إعلان على التلفزيون اللي هو بتاع التخسيس، فأنا جبته وجربته وعمل معايا مفعول حلو، بس إيه يعني حصل لي مشاكل في القلب وكده.
3: الأعوام الأخيرة شهدت نوعا جديدا من الحملات لبيع الأدوية غير المرخصة تتم من خلال بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الترويج لها من خلال ظهور للأطباء الذين يتواصلون مباشرة مع المرضى وحثهم على شراء أدوية غير معتمدة بشكل شهري كعلاج مضمون لما يعانون منه من أمراض. سامح كان من بين ضحايا تلك الحملات.
5: هي أسوأ ما تكون وأبعد ما تكون للرجيم، هي بتعمل لك رجيم فوري تنزل 20-30 كيلو، بس بتنزلهم بتعب بإرهاق.
3: اتساع هذه الظاهرة وما تلاها من شكاوى للمرضى من مضاعفات صحية

0: هيئة بعد تناولها دفع هيئة الدواء لإصدار بيان تحذيري للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والإعلانات.
1: الدواء اصلا عشان يدخل لنا وان انت تاخده بصوره امنه من مكان موثوق بيمر بمراحل كتير قوي، بدايه من ان هو يكون ماده ليها تاثير علاجي ونبدا نشوف الاثار الجانبيه بتاعتها وهل هي اصلا الجسم يتحملها ولا لا، وايه الجرعه اللي نقدر نوصل ليها ومدى استمراري على الجرعه دي.
2: في تواصل مع المجلس الاعلى للاعلام بحيث يتم غلق هذه الصفحات. المشكله انه لما بتقفل صفحه بيطلع لك بكره 10 تانيين، بس الاهم من ده هو الوعي المواطن نفسه ان انا ما اروحش واشتري، لان في الاخر ده نصب.
0: شراء الأدوية غير المرخصة يعتمد عادة على بيع الأوهام والأحلام للمواطنين الذين يقعون فريسة سهلة لحملات ترويج مضللة. فهل تساهم القرارات والتحذيرات في تغيير ثقافة الملايين من المرضى؟ أحمد عثمان، العربية، القاهرة.
3: ارتفع عدد قتلى هجوم انتحاري استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية في كوهات شمالي البلاد إلى 31 قتيلا نقلا عن مسؤول في الشرطة الباكستانية. وذكر مسؤولون أن منفذ الهجوم صدم المنشأة بسيارة مفخخة بينما كان أفراد من الشرطة وعائلاتهم يؤدون الصلاة داخل مسجد في المجمع. من جانبه أشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بقدرات قوات الأمن أقبع عمليات ضد مسلحين في إقليم بلوشستان ضمن عملية رد الفساد 3. وقال نقوي إن قوات الأمن قتلت 11 مسلحا في منطقتي بنغور وتشاغي، مؤكدا أن هذه العمليات تعكس عزم القوات على حماية الأمن القومي. كما أشاد بأفراد القوات المشاركين في العملية قائلا إنهم أحبطوا مخططات المسلحين. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اتفاقية أمريكية دنماركية تمنح واشنطن الحرية العسكرية في غرينلاند. ولدينا أيضا ترامب يحظر 3 وسائل إعلامية من الدخول إلى البيت الأبيض بأثر فوري.

0: are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أحييكم من جديد، ونكمل من روسيا، حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الدوما بلغت حتى صباح اليوم 30.21%، وأوضحت اللجنة أن النسبة المسجلة تشمل التصويت في المنطقة الفيدرالية. هذا وأدلى نحو 1,200,000

0: الفناخب بأصواتهم إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما في العاصمة الروسية موسكو خلال الساعات 24 الماضية وفق بيانات مقر مراقبة الانتخابات العامة. وتجري انتخابات مجلس الدوما الروسية على مدى 3 أيام من 18 حتى 20 من سبتمبر بالتزامن مع انتخابات مجالس تشريعية في 39 إقليما روسيا.
1: عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي تسير بشكل طبيعي رغم ما تصفه موسكو بمحاولات الاستفزاز والتأثير على عملية الانتخابات. محاولات تقول السلطات الروسية إنها تجاوزت الانتقاد والتضليل إلى الإرهاب والترهيب.
2: في كراسنودار تم نقل مركز اقتراع إلى موقع احتياطي بعد غارة بمسيرة، وفي لوغانسك تعطلت أجهزة التصويت في 14 مركز اقتراع بعد استهداف لخطوط الكهرباء.
1: 10 أحزاب تتنافس على مقاعد البرلمان، فيما تتجه بوصلة القوى السياسية نحو دعم العملية العسكرية.
3: كل من يشارك بتصويت الانتخابات يقربنا من تحقيق النصر على عدونا.
1: وتقر لجنة الانتخابات المركزية بأن البلاد تعيش دون عزلة رغم ضغوطات الغرب، وأن عملية الاقتراع تجري كما كان مخططا لها.
4: عملية الاقتراع في المركز متاحة عبر تعبئة ورقة الاقتراع أو عبر أجهزة مسح الهوية، كما تقدم خدمة التصويت في المنازل لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
1: وبالتوازي مع التصويت الحضوري، تقول السلطات الروسية إن الهجمات السبرانية على منظومة التصويت الإلكتروني تشهد كثافة ملحوظة مؤكدة اتخاذ إجراءات لضمان سير العملية.
5: قمت بالتصويت لأجل السلام ومن أجل أن يسود الود بين الجميع ويتوقف سيل الدماء.
1: وبحسب الإحصاءات الرسمية، أدلى مئات الآلاف من الناخبين بأصواتهم إلكترونيا خلال الساعات الأولى، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف. انتخابات الدوما من صناديق الاقتراع إلى التصويت الإلكتروني، فيما الأنظار تتجه نحو ما ستكشفه صناديق الاقتراع وما ستعنيه تشكيلة مجلس الدوما الجديدة في المرحلة القادمة. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر ب2,680 مليون دولار لمواجهة التهديدات الروسية المستمرة، تشمل تطوير وتحسين أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. بدوره أعرب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه على مشروع قانون العقوبات ضد روسيا ولأعضاء الكونغرس لدعمهم له وضمان إقراره. هذا واستبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علم موسكو بأي إشارات إلى رغبة واشنطن في توقيع اتفاقيات مع روسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن الرسائل الأمريكية التي تتلقاها بلاده تفيد بعكس ذلك. وجاء تصريح ريابكوف بعد تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن البيت الأبيض يدرس توقيع اتفاقات تجارية مع موسكو قبل توقف القتال في أوكرانيا. معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. أهلا بك سيد ديمتري، ما حقيقة هذه المعلومات عن توقيع اتفاقيات تجارية بين روسيا والولايات المتحدة حتى قبل انتهاء الحرب مع أوكرانيا؟ هل علم تفاصيلها؟
6: يعني ليس لجتك تفاصيل كاملة بما يخص الاتفاقيات، لكن من الواضح أنه هناك مصالح مشتركة. حتى الآن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تنتهي، وهناك مصلحة لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن يكون هناك خفض للتصعيد فعلي، لكن ما نراه حتى الآن هو العكس. هناك مزيد من الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، وهناك

0: مزيدا من الضغط الاقتصادي الذي سوف يفرض على روسيا، لكن هذا لا يعني بأن لا يكون هناك إعفاءات في التعامل مع روسيا في بعض القطاعات الخاصة التي تهم الشركات الأمريكية وتهم الاتحاد الأوروبي. من الواضح أنه اليوم المسار التفاوضي صعب، يعني هناك حديث أن يكون هناك اجتماع بشهر أكتوبر، هناك من يتحدث عن شهر ديسمبر كبداية يعني خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، لكن ما زال هناك كثير من العراقيل، لأن لا يوجد هناك ثقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهناك حتى مسألة عدم اعتراف يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك رأيناه في خطابات متعددة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
1: طيب أنتقل معك إلى موضوع الانتخابات، كيف يمكن تفسير بأنه أول انتخابات تحدث بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهي تقريبا تفرز نفس النتائج، تعطي الأولوية للحزب الحاكم لا بل أنه يوسع حضوره في هذه الانتخابات؟
0: بعد عام 2022 ونذكر الانتخابات الأخيرة كانت في عام 2021، بدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وما تسميه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بدأ في عام 2022. هناك كثير من التحولات السياسية حدثت في الداخل الروسي، يعني قانون العملاء الأجانب، قانون إفساد هيبة الدولة والجيش، وهذه القوانين عملت على تغيير الداخل الروسي. اليوم طبعا هناك خمس أحزاب أساسية موجودة في مجلس الدوما الروسي، وهناك اليوم 15 أحزاب سياسية دخلت بقوائمها في الانتخابات لمجلس الدوما الروسي. هذه الانتخابات يمكن القول هي أكثر كاستفتاء فلاديمير بوتين، سوف تبين طبعا دعم مطلق لسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك يعني لأنه هناك اليوم
1: طيب ولكن
0: شعبية
1: ولكن ولكن المنطق يقول أستاذ ديمتري بأنه عادة بعد الحروب التي تستمر لفترة طويلة وتأثيرها على حياة المواطنين، على حياتهم اليومية، على أمنهم، على اقتصادهم، على معيشتهم، لا يعني يصوتون من جديد للمسؤول عن هذه السياسات، هكذا المنطق عادة. كيف نفسر أيضا بأنه الشعب الروسي يصوت من جديد لبوتين؟ تقول بأنه استفتاء على شخصية يعني بوتين، يعني ألا تعتقد أن التقارير الغربية التقارير الغربية منطقية عندما تقول بأنها ليست انتخابات نزيهة؟
0: يعني لا يوجد هناك أحزاب لنقل ترفض العملية العسكرية في هذه الانتخابات، يعني حزب يابلوكو تم استبعاده، وهذا رأيناه في البداية، كان الحزب موجود في القائمة.
1: أنا لا أتحدث عن الأحزاب، عن الشعب بشكل عام، عن المواطنين.
0: يعني غالبية الأحزاب في مجلس الدوما الروسي هي تدعم العملية العسكرية الخاصة، وهناك اليوم موضوع النخبة الجديدة لروسيا، يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بأن النخبة الجديدة لروسيا هي نخبة مقاتلي العملية العسكرية الخاصة، ويربط بشكل أساسي اليوم حزب روسيا الموحدة مع مقاتلي العملية العسكرية الخاصة وأهمية العملية العسكرية الخاصة لمستقبل روسيا ولصناعة النخبة السياسية الجديدة. ذلك اليوم الخيار هو في غالبيته يعني نعم هناك حزب الناس الجدد الذي يتحدث عن يعني أهمية المفاوضات، عن نوع من السياسات الليبرالية، لكن اليوم في غالبية الأحزاب السياسية في روسيا هناك دعم مطلق للعملية العسكرية الخاصة وسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذه الحالة بدأت فعليا منذ عام 2022 عندما طرحت قوانين جديدة التعديلات الدستورية التي حرزت في عام 2021، وهي غيرت كثير من المفاهيم القانونية من ناحية التنافس السياسي، ومن ناحية أيضا التعبير عن يعني ملف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
1: شكرا لك المدير أو مدير وحدة الدراسات في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، كنت معنا من موسكو. وفي توتر آخر، حذر وزير الدنمارك من تدهور الوضع الأمني، مشيرا إلى أن روسيا تعزز قدراتها العسكرية بالصواريخ البالستية والتقنيات الحديثة، بالتزامن مع تصعيد هجماتها الهجينة واستمرار ضرباتها على أوكرانيا. وأكد الوزير الدنماركي ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات وردع أي مخاطر تستهدف حلف الناتو.
2: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its military, and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technology.

0: countries. Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory. And Russia is escalating its hybrid attacks. We saw that last week, even here in Denmark. Time is of essence. We have to prepare for the worst outcomes, to be able to fight tonight, as Sarkar puts it, and deter the threats to our alliance.
1: وفي سياق متصل، نفذت قوات ألمانية وسويدية عملية انتشار سريع في جزيرة جوتلاند ضمن تدريبات مشتركة على تعزيز القوات في الجزيرة الاستراتيجية وتأمين منطقة بحر البلطيق. وتشارك في العملية وحدات من القوات البحرية والجوية إلى جانب قدرات متقدمة تشمل وحدات صواريخ كروز للدفاع الساحلي. وأكدت القوات المسلحة السويدية في بيان أن العملية المشتركة دليل على قوة التعاون الثنائي بين البلدين و أهمية أمن جوتلاند وبحر البلطيق بالنسبة لحلف الناتو.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، مؤكدا أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عمليات التطوير والبناء. بدوره أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور في إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. وحول تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن غرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. وأضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة كامل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه ضروريا لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم وإقامة القواعد العسكرية وحرية التحليق الجوية. وفي أول تعليق رسمي من الجانب الدنماركي بشأن الاتفاق، اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن الاتفاق الذي توصلت له بلادها والولايات المتحدة يمنح واشنطن السيطرة على أمن غرينلاند مفيد لحلف الناتو وأوروبا. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية أن الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. هذا ورحب المتحدث باسم الناتو بالإعلان عن قرب توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، مؤكدا أهمية الاتفاقية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث إن منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن الجماعي للحلف، مشيرا إلى أن الناتو سيواصل أداء دوره في تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالية. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. كان ترامب يريد ضم غرينلاند، هل هذا الاتفاق يؤمن له ويضمن له نتائج الضم؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. هو يزيل غرينلاند كملف يعني عالق مشكلة بين أوروبا والولايات المتحدة. عمليا الاتفاقية الجديدة طبعا لم توقع، هذا ما رشح التفاصيل التي رشحت، هي إضافة وتوسيع

0: وسيع لاتفاقية موجودة منذ عام 1951. بموجبها اتفاقية 1951 أمريكا تستطيع أن تبني القواعد، تستخدم الجزيرة كما تشاء للأغراض الأمنية. ما أضيف له في هذا الاتفاق هو أنه لا استثمارات عمليا صينية أو روسية اقتصادية في الجزيرة من دون موافقة الولايات المتحدة، هذا سابقا لم يكن موجودا. أيضا لا سماح لدول من غير دول الناتو بأن تبني قواعد عسكرية في القاعدة، هذا أيضا لم يكن موجودا، لكنه هذا كان مستحيلا. يعني الدنمارك وغرينلاند ما كانت ستفتح المنطقة يعني لروسيا وهذا في هذا السياق، السياق العسكري. والثالث، الإضافة الثالثة هو أنه هذه دائمة حتى وإن استقلت غرينلاند من الدنمارك، بمعنى إذا أعلنت نفسها دولة.
1: طيب، واضح تبقى المكاسب الأمريكية، ماذا أخذت الدنمارك وغرينلاند بالمقابل؟
0: يعني ما أخذتها هو إنهاء التهديد الأمريكي في ظل هذه الإدارة بالاستيلاء على الجزيرة. عمليا هو لم يتغير شيء، لكنه الرئيس ترامب الآن يستطيع أن يقدم هذه على أنها انتصار سياسي في ظل الانتخابات النصفية، يعني طريقة ما لإخراجها. طيب،
1: سأعود معك إلى التوقيت دكتور عقيل، ولكن بالسابق كان ترامب يقول بأنه يمكن أن يخصص مبالغ مالية لكل فرد على الجزيرة مقابل أن يأخذ الجزيرة. هل يعقل اليوم بأنه أخذ كل هذه المكاسب لقاء أو مقابل فقط عدم ضمه الجزيرة؟ يعني هل يعقل أن تقبل الدنمارك بذلك أيضا؟
0: يعني هو لا أعتقد أن أموالا دفعت. الدنمارك حذرة، متفائلة بحذر، لأنها تعتقد إذا يوقع الاتفاق، المفروض يوقع في نيويورك يعني الأسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي تأمن من قضية احتمالات الضم الأمريكي لها. أوروبا دول الناتو نشرت قوات هناك تحسبا لهجوم أمريكي، طبعا من دون أن يقولوا أنه بهذا السبب، وإنما يتحدث عن أشياء أمنية. فهناك الكثير من التوتر بين أوروبا وبين أمريكا بخصوص هذا الملف. أهمية هذا الاتفاق أنه يمنح الولايات المتحدة أكثر مما كان لديها في اتفاق 1951، ويستطيع الرئيس ترامب أن يقدمه كإنجاز، إنجاز سياسي، وعلى أمل أن يغلق الملف بشكل تام. هناك تفاوض أمريكي دنماركي وغرينلاندي على مدى الأشهر الماضية للتوصل لهذا الاتفاق. الدنماركيون والغرينلانديون كانوا يحرصون على إرضاء الرئيس ترامب، أنه يزيل هذا الملف من التداول السياسي وينتهي هذا شبح التهديد ضد غرينلاند.
1: شكرا لك المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، كنت معنا من واشنطن. إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عزمه حظر دخول شبكات CNN وبوليتيكو وMS Now للبيت الأبيض، قائلا إن القرار يسري بأثر فوري. وذكر مصدر مطلع أن الإعلان فاجأ حتى بعض موظفي البيت الأبيض بمن فيهم أعضاء في المكتب الإعلامي. من جانبها قالت أبرز المنظمات المعنية بالدفاع عن الحقوق المكفولة بموجب الدستور إن أي محاولة من ترامب لفرض هذا الحظر ستعد مخالفة للدستور وستواجه رفضا من المحاكم. شبكة CNN وصفت قرار ترامب بالانتهاك للدستور، وأكدت أنها ستقف مع فريقها المعني بتغطية أخبار البيت الأبيض. أما بوليتيكو فشددت على الاستمرار بتغطية أخبار البيت الأبيض بما يضمنه الدستور. بدورها أعربت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان عن تضامنها مع المؤسسات الإخبارية التي يعتزم الرئيس ترامب حظرها.
2: Because they're fake news. And you get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. When you look at MS Now, which used to be MSNBC, which some people called MSDNC, Democratic National Committee, it's fake news. It's fake news. So excuse me. And when you look at Politico, I mean, they got a government. The government under Biden gave them like $8 million to keep them afloat. And the stories they wrote are fake. So there's a lot of news, and there may be others to join them. You need a free press. You need a fair press and an honest press. And CNN, and you know it, and everybody knows it. You're intelligent. I've known you a long time. You know how fake their report.

0: is, it's one-sided. It's never good. I've done many, many. Look at this story today about favored nations on drugs. We lowered the drug costs by 50, 60, 70%. They won't even put it. If they put it on, it'll be a negative. They will find a reason why that's a negative, okay?
1: أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني تشي جين بينغ عند وصوله لقاعدة أندروز الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤولون أن الاستقبال سيتضمن حفل استقبال داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا بحديقة الورود ومأدبة عشاء رسمية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية. نهاية النشرة، تذكير بعناوينها. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على وادي دنا والبلق وتستهدف معسكرات الميليشيا في أم ريش وعقبة ملعاء. مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويطالب الميليشيا بوقف التصعيد ويحذر من اتساع رقعة الصراع. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان العبور الآمن.
0: Get along with winning the war with Iran, which we are winning very handily. So.
1: ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق ويعد بنهاية قريبة للحرب ويقول إنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
2: Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory.
1: الدنمارك تحذر من تصاعد الهجمات الروسية وتطالب بردع أي مخاطر تستهدف الناتو وتعلن الاستعداد لما هو أسوأ. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
4: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
3: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد
4: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
3: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
4: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
3: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف عن مين تتساءل.

0: أحداث تغير الواقع وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
9: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
6: They're the architects of power, economics, and politics.
16: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
17: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
18: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
19: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
20: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
19: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
20: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
19: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
20: دائما الحديث عن والد.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.
17: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية غربي وجنوبي مأرب. وزير خارجية باكستان يشدد لعرقجي على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن وحماية إمدادات الطاقة. مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن النفس. والناتو يشيد باتفاق جرينلاند بين أمريكا والدنمارك ويعتبره وسيلة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية مع ليال اختيار. البداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عددا من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل للحوثيين في وادي ذنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة، وأيضا عقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أكد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.

0: إنسانيا أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يتكبده المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح.
1: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
0: بحث وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي آخر التطورات الإقليمية، وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن لما لذلك من تداعيات على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية، وأكد بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. وفي مقابلة مع قناة نيوز نيشن أكد ترامب بأن إيران تخسر بكل الطرق ماليا وعسكريا، وعند سؤاله عن تصريحاته الأخيرة بأنه كان يفكر فيما إذا كان سيقضي على إيران، قال ترامب: سنرى ما سيحدث، على حد تعبيره. كما أكد مشاهدين الرئيس الأمريكي بأن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
2: And we do have something that I'm very proud of. Iran will not have a nuclear weapon. Now for that, people are going to have to pay some extra gas. I think most people

0: vote on lower gas prices or letting Iran have a nuclear weapon, I'd be willing to vote that it would be a massive landslide. People don't want to have Iran have a nuclear weapon. And you know what? They won't. And the war is going to end soon.
1: عسكريا، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن عدد العسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران يفوق العدد الذي أعلنه البنتاغون رسميا، مشيرين إلى أن العدد بلغ 22 عسكريا على الأقل مقابل 18 في قاعدة بيانات البنتاغون. هذا وكشفت شبكة CNN الأمريكية بأن تقريرا استخباراتيا أمريكيا أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي خلال حرب إيران تضمن محاولات خاطئة بالكامل عن سفينة صينية في الشرق الأوسط زعم بأنها تنقل مكونات لبرنامج أسلحة نووية، ما دفع الجيش الأمريكي إلى التخطيط لاعتراضها. وأفادت الشبكة بأن عسكريين مسلحين استعدوا للصعود على السفينة قبل اكتشاف خطأ المعلومات قبيل العملية التي كادت أن تتسبب في مواجهة عسكرية مع الصين. وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن القوات الأمريكية غيرت مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأوضحت القيادة بأن عملياتها البحرية المستمرة في المنطقة أسفرت عن تحويل مسار السفن التجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات في الممرات البحرية المحيطة بإيران. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم محذرين من أن التصعيد يهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية ويقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. في مقابلة خاصة مع العربية إنجليش، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية، وأكد بأن فرنسا مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تهدئة الوضع، مؤكدا قدرة باريس على التحدث مع جميع الأطراف والعودة للمفاوضات.
2: The attacks by the Houthis and we call all the parties for more calm in the region because it depends on it for our own economies and for the global trade. As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. تقارير أممية تفيد بنزوح أكثر من 400 عائلة إلى محيط طويلة بولاية شمال دارفور في السودان.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي، مطمئنا اللبنانيين بأن إسرائيل لا تريد البقاء في لبنان ولا ترغب في ضم أجزاء من أراضيه.
1: Where are they at this moment?
2: The challenge for the people uprising is they don't have weapons. It's a great reminder that when you have an unarmed public, when they cannot fight for themselves and resist a government that is tyrannical, then you have this problem. But at some point, I do believe we're going to see another uprising, and perhaps there will be a way that the people can be better prepared, armed, and be able to truly resist what will be an incredibly even more weakened Iranian government.
0: قبل ذلك أعلن الجيش اللبناني بأنه أقام نقطة مراقبة مؤقتة في دير ميماس مرج عيون لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. وأشار الجيش إلى أن قوة إسرائيلية بتاريخ الأمس اقتربت من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، مما دفع الجيش بتعزيز المنطقة، ما تسبب في حدوث استنفار بين الجانبين وانتهى بانسحاب القوة الإسرائيلية وعودة عناصر الجيش إلى مركزهم إثر اتصالات تمت عبر الآلية المكلفة بالتنسيق بين الجانبين. وقبل قليل أعلن مشاهدين الجيش الإسرائيلي مهاجمته بنية تحتية في جنوب لبنان ردا على انفجار عبوة بالمنطقة الأمنية. نواصل من السودان، حيث واصل الجيش لليوم الثالث عملياته العسكرية غربي ولاية شمال كردفان. وقالت مصادر عسكرية للعربية أن الجيش دخل عدة مناطق شرقي سودري ضمن عملية تستهدف السيطرة على المنطقة والتقدم نحو المزروب وحمرة الشيخ، وإعلان خلو ولاية شمال كردفان من قوات الدعم السريع. بالتزامن أعلنت قوات المشتركة المساندة للجيش السيطرة على أم صميمة وجبل أبو سنون وأبو قعود بعد معارك مع قوات الدعم السريع غرب مدينة الأبيض. إنسانيا، قالت المنسقية العامة للنازحين بدارفور بأن 2305 أشخاص من 402 من الأسر نزحوا حديثا إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ومعظمهم من الأطفال والنساء. وأضافت المنسقية في بيان بأن التدفق المستمر يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب والجفاف والمجاعة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الأسر الوافدة تعيش ظروفا قاسية وتفتقر إلى الغذاء والدواء والمياه النظيفة، فيما تعاني المخيمات نقصا حادا في المأوى والخدمات الصحية. إلى روسيا، حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية بأن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الدوما بلغت حتى صباح اليوم 30.21%. وأوضحت اللجنة بأن النسبة المسجلة تشمل أيضا التصويت في المنطقة الفيدرالية، حيث أدلى مشاهدين نحو 1,200,000 ناخب بأصواتهم إلكترونيا في انتخابات مجلس الدوما خلال الساعات 24 الأولى من التصويت، وفق بيانات مقر مراقبة الانتخابات العامة في موسكو. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا بأن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير الرئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. كما أعلنت مشاهدينا وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة تقدر بمليارين و680 مليون دولار لمواجهة التهديدات الروسية.

المستمرة تشمل تطوير وتحسين أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. بدوره أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه على مشروع قانون العقوبات ضد روسيا ولأعضاء الكونغرس لدعمهم له وضمان إقراره. هذا واستبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف علم موسكو بأي إشارات إلى رغبة واشنطن في توقيع اتفاقات مع روسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا بأن الرسائل الأمريكية التي تتلقاها بلاده تفيد بعكس ذلك. وجاء تصريح ريابكوف بعد تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن البيت الأبيض يدرس توقيع اتفاقات تجارية مع موسكو قبل توقف القتال في أوكرانيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقية أبدية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، قائلا إنها تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، وأشار إلى أن غرينلاند باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب أيضا عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد بأنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. الرئيس الأمريكي أوضح أيضا بأن الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي تكلفة مالية جراء ذلك، وتعهد بالعمل مع سكان غرينلاند في عمليات التطوير والبناء. بدوره أكد وزير الحرب الأمريكي عبر منشور في إكس بأن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جزيرة غرينلاند. وحول تفاصيل هذا الاتفاق قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الاتفاق بشأن غرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك بأن الاتفاق أي الاتفاق مع الولايات المتحدة مفيد لحلف الناتو وأوروبا، وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية بأن الاتفاق يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي. هذا ورحب المتحدث باسم الناتو بالإعلان عن قرب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، مؤكدا أهمية الاتفاقية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث إن منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن الجماعي للحلف، مشيرا إلى أن الناتو سيواصل أداء دوره في تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي. في الختام تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية غربي وجنوب مأرب. وزير خارجية باكستان يشدد لعرقجي على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن وحماية إمدادات الطاقة. مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن النفس. والناتو يشيد باتفاق غرينلاند بين أمريكا والدنمارك ويعتبره وسيلة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على نماري.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: يعني انقلابه كان انقلاب قيادة، غير عن انقلاب البشير كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما إن تهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حال

0: حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون آخرون. إذا نحن نتناول أزمة وإن رحل صاحبها أو حاله، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك الله أستاذ عبد القادر.
1: مرحبا، مرحبا بك أستاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتيابي، الكتيابي تصغير كتاب، أليس كذلك؟
1: هي كتي أصلا من الأسماء الحجازية القديمة، كلؤي وأبي ويعني قصي. هذه كتي هكذا تنطق، كانت أضيفت إليها النسبة البجائية، البجاوية. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذه عند البجد تعادل ياء النسب.
0: تمام، إذا أصل الاسم كتي.
1: كتي، نعم.
0: فألحقت به.
1: وهو اسم الجد، نعم.
0: قصدي أصل النسبة كتي.
1: كتي، نعم.
0: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة
1: البجاوية.
0: على الطريقة.
1: لأن البجاوية. إحنا أهل زراعة ومستقرين.
0: نعم.
1: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و. فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
0: نعم. نعم.
1: أن إحنا ثابتين في مكاننا، أهل زراعة في منطقة.
0: وتعرفونها دون أن تطلق عليه.
1: نعم، منطقة نهر النيل.
0: نعم.
1: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
0: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
1: نعم، أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
0: نعم.
1: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
0: نعم.
1: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة تنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، متميز، متفرد، لا يوجد مثله في العالم. وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه، ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930، وأنا مواليد 1955، ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة. يعني هو قام بانقلابه في العام 1969، وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين، ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لا بد من انقلاب في تلك الفترة. لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول، وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذا

0: مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها في الساحل الغربي جميعه، يعني الساحل الغربي ده نحن بنعتبره من موريتانيا إلى النيجر إلى مالي إلى النيجر إلى إفريقيا الوسطى إلى تشاد إفريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي الكردي ومثل الشريط العرقي الطارقي، ودي فطرة الله عز وجل في الكون يعني.
1: نعم.
0: فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة.
1: سابقة لـ 69
0: في العام 57. وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
1: طيب أنا أستميحك عذرا، نستعرض بطاقة شخصية
0: تفضل
1: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
0: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان. ولد في أم درمان سنة 1930، وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة النوبية. تخرج من الكلية الحربية سنة 1952، ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين، وفي منتصف السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية، وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين، فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني وحضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
0: سابق، نعم.
1: ثم محاولة ثانية، من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نميري.
0: جعفر نميري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى أنه كان من الحرس الخاص ل عبد الله خليل ثم إلى إبراهيم عبود، وهو يتمتع بكاريزما عسكرية متكاملة من الشجاعة وكذلك البنية ورجل رياضي، وفي بالنسبة لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني أنه أيضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية من جنوب دنقلة منطقة ود نميري، ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو هو ليست له ذرية. وتوفي والده ووالدته يعني توفيا يوم تخرجه، ولم يكن له أحد إلا بعض إخوته في ود نميري، وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة

0: من خلال استعانته بمفكرين كبار أمثال يعني منصور خالد و يعني جعفر بخيت ومجموعات من المفكرين.
1: إذن هو طموح فردي.
0: طموح فردي.
1: لا يستند على مثلا إرث
0: ولا تحركه أو لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان. كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك. غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة. إنما كانت مجموعة أيديولوجية. ومن تدبير المرشد
1: الترابي.
0: الترابي الذي علم من خلال التجربة أن أي انقلاب يقوم داخل القيادة تسارع إليه الحواضن السياسية لتحتويها. وعرف أن هذا المكون الحزبي مكونهم الحزبي إنه هو لا وجود له في أو لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي. فرأى أن يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
1: تتحدث عن الترابي والبشير.
0: نعم.
1: طيب سنعود إلى جعفر نميري.
0: نعم.
1: وحضرتك أبنت الآن أن دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين أمثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لأنه نميري أيضا تقلب في عالم الأفكار. أستميحك فقط عذرا بفاصل وجيز، ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد. جعفر نميري أحد فصول السودان المهمة جدا والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري أستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت ثم نسمع تعليق حضرتك.
1: نميري عروبي يمتاز بمسحة من التصوف، وهذه السمة أصبحت ملازمة لشخصية نميري حتى وفاته في عام 2009.
2: فأراد أن يقول إذا دول كل البضاعة اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الإسلام، أنا حأطبق الإسلام اليوم وبحذا في أوروبا.
3: وكانها كانت مناكفة للإسلاميين يعني.
2: طبعا، وده يعني ببقى أنا الخليفة الأول. وده فعلا اللي عمله
3: والإمام
2: والإمام فعلا أميرا.

0: المؤمنين أسمى نفسه أمير المؤمنين.
1: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك، مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزارة، طبقة كبيرة يعني. فتغير شكل الحركة يعني، وتنظر إليها تشعر أنها قريبة من الحكم،
2: قريبة من السلطة،
1: من السلطة، قريبة من أنها تستحوذ على السلطة. قطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
2: كان ده في أي وقت؟
1: هذا الكلام بعد المسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
3: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد.
4: أيوة.
3: فيه قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نفيري. أنه أنتم يا إسلاميين ما عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا أنتم منها، أنا أمير المؤمنين وأنا الإمام كما قال.
4: أيوة.
3: يعني مش أنه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقة منهم.
4: صحيح.
3: ده صحيح؟
4: صحيح نعم. الأستاذ منصور خالد رجل مفكرين النوادر يعني. اليمين واليسار، أنا أفضل أن نقلب العبارة، بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، إحنا نقول تسابق اليمين واليسار على نماري. نماري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤازي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني. ولكن نميري كأي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية، يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة، هو مستهدف بالنسبة للحركة، حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ، أبناء الخلاوي مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه. يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهيد، وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا، ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وده يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
3: مش مزايدة على الإسلام
4: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي، المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية يعني العسكرية، المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه. يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود، يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة، تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمت الجيش، أسلمت التعليم، أسلمت الحقيقة. الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية، الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانة.

0: الامكانات العامة، ويتآكل الهيكل الأساس للدولة مدنية وعسكرية.
1: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
0: جعفر نميري نعم، هو هذا السبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى وتحت مظلة الإسلام، وهو ليس منتميا سياسيا
1: لي. بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر. البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب في صالة القمار، يعني راهن على كارت ويعتقد أنه حيكسبه، اللي هم الإخوان المسلمين
0: ربما،
1: بس ما كسبوا هذا الكارت
0: يعني. هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة تمكين حسن الترابي؟ لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. نميري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقده يعني. ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله، كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا، يعني من لا إله إلا الله. وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين، قد يكون هو السبب المباشر أو غير المباشر لحدث جلل صار في السودان وغير شكله للأبد كما يبدو. نستعرض هذه المادة.
2: نميري أعلن الشريعة الإسلامية، كان برضو من المحفزات في أنه مجتمع 99% منه مسيحيين، فرضت بدون ما يتم استشارهم، فرضت الشريعة الإسلامية اللي احنا نفتكر أنها هي ذاتها جزء أساسي جدا من استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
3: بتطبيقه أن الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب، وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
1: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره، طبعا من مظاهرها مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر، أخافت الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان، كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة، انفصال جزء كبير من البلاد.
0: والله يا أستاذ مشاري، يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات ومبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر نميري ولا حتى الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب، وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا، مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر،
1: وإنما
0: هي أسباب اقتصادية بحتة.

0: وهذه الأسباب الاقتصادية يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط. وكذلك يعني حدثت مظاهر من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
1: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة. لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
0: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله وهم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي يعني. بعدين بالمناسبة النميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 ميل مربع قبل انفصال الجنوب.
1: نعم.
0: وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي. بدليل إنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن، من المعادن ومن الماء والرعي ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
1: النميري بكلمة نهائية،
0: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد، هم بحاجة إلى استراتيجية.
1: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري.
0: نعم.
1: من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
0: النميري
1: ومن جاء بعده.
0: نعم.
1: نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل.
0: والله تستاهل.
1: كما أشكركم إن شاء الله بلبس هذه. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: differences and the issues are resolved.
1: Do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
2: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
0: So we need to understand that the Pak-Saudi-Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it, the world at large understands it, that how deeply or historic these relations are. We have formalized and codified that.
1: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
6: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
5: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
6: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
5: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
6: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجمات حوثية في وادي ذنة والبلق غربي مأرب. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن النفس. وزير خارجية باكستان يؤكد لنظيره الإيراني أهمية ضمان الملاحة البحرية ويتفقان على لقاء في نيويورك على هامش اجتماع الأمم المتحدة. سفير أمريكا لدى إسرائيل يقول إن انسحاب تل أبيب من لبنان مرهون بأن يصبح الجيش اللبناني قويا بما فيه الكفاية. الناتو يؤكد أهمية الاتفاق بين أمريكا وغرينلاند في دعم الأمن وموسكو تتهم الحلفة بتعزيز الوجود العسكري بالقطب الشمالي. روسيا تعلن تعرض نظام التصويت لعدة هجمات إلكترونية خلال انتخابات مجلس الدوما. أهلا بكم. نبدأ من اليمن حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجع غربي مأرب وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية أحبطت مدفعية الجيش محاولات التسلل للحوثيين في وادي ذنة والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمريش واللواء 26 سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. وأكدت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهور والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صبيحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. من جبهة الكتحة غربي تعز ينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد. أهلا بك هائل، هل هناك أي تطورات جديدة على هذه الجبهة حيث أنت متواجد؟
1: نعم، في هذه الجبهة هناك هدوء حذر، لكن في الجبهات الأخرى تحديدا في مديرية الوزعية كانت القوات المسلحة اليمنية قد سيطرت على جبل نومان بحسب المصادر بعد مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من محور. امتدت هذه المواجهة لتشمل مناطق أخرى داخل منطقة جبال كهبوب وهي السلسلة الجبلية التي سيطرت عليها القوات الحكومية. كانت الميليشيات تحاول التسلل إلى هذه المناطق لكنها واجهت برد عنيف من قبل القوات بحسب المصادر. هذه المواقع لها أهمية استراتيجية كبيرة كونها أيضا تطل على مناطق حساسة داخل الساحل الغربي وأيضا تفتح البوابة الشمالية للقوات الحكومية باتجاه معسكرات حاكمة كمعسكر ذباب وباب المندب وأيضا معسكر العمري وبقية المعسكرات. هناك أيضا غارة قوية تقول المصادر بأنها تركزت على معقل الميليشيات الحوثية في تباب العمري. هذه التباب تحوي أيضا على تشمل أيضا معسكر مهم بالنسبة للميليشيات الحوثية التي تتحصن فيها حتى هذه اللحظة. إذا من المتوقع أن تكون العملية العسكرية هناك تقدم للقوات الحكومية، لكن بشكل ضئيل من المتوقع أن تكون الوجهة باتجاه مناطق أو جبال العمري، كذلك باتجاه المناطق الأخرى بعد أن دارت المواجهات في المضاربة حتى في لهج وكذلك في حدود مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز.
0: هل لا تزال حركة النزوح مستمرة من مناطق الاشتباكات هذه بنفس الوتيرة؟
1: نعم بالطبع، حركة النزوح لا تزال مستمرة خصوصا مع توسع رقعة الاشتباك في المناطق الغربية المحافظة تعز. يعني امتدت المواجهات من داخل بني بوكاري يعني على الجهة الغربية المحافظة تعز حتى المناطق الساحلية. يعني حركة النزوح تسير بشكل يعني كبير من جبال من مناطق بني بوكاري كذلك أيضا من مناطق الأشروح وأيضا من عزل أخرى في مديرية المعافر والشمايتين بعد أن استهدفت الميليشيات الحوثية هذه المنازل بالقذائف وكذلك بحالة القنص. كان هناك أيضا قرى بالقرب من خطوط تماس الحرب اضطرت إلى النزوح تحت نيران ميليشيات الحوثي، لكن هناك أيضا بعض السكان لا يستطيعون الخروج بحسب المصادر وهي أسر قليلة جدا بسبب

0: القناصة التي تمترس فيها الميليشيات الحوثية في المناطق الغربية لهذه الجبهة تحديدا في جبهة الكدحة. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن نزوح الآخر في المناطق الأخرى وخصوصا المناطق الساحلية، يعني هناك معاناة كبيرة من للأسر النازحة التي نزحت من تحت قصف جحيم ميليشيات الحوثي سواء في حيس أو حتى موزع والوازعية. يعني هناك أكثر من 250 أسرة حتى هذه اللحظة نزحت من مديرية الوازعية بحسب الإحصائيات، أكثر من 4000 أسرة لا تزال حتى الآن تقول المعلومات هي من الأسر التي نزحت خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء العمليات العسكرية في هذه المناطق، سواء النزوح كان من الساحل الغربي أو حتى من المناطق الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي هؤلاء الأسر تحتاج إلى مواد غذائية وأيضا مواد إغاثية خصوصا وأيضا مواد إيوائية خصوصا وأن الأمطار لا تزال تتساقط بشكل كبير على هذه المناطق الريفية.
1: شكرا لك هائل سعيد مراسل العربية، كنت معنا من غرب تعز تحديدا من جبهة الكدحة. والآن لمعرفة التطورات الميدانية أكثر على جبهات أخرى ننتقل هنا في الاستوديو إلى الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس ليطلعنا عليها يوضحها لنا على الخارطة التفاعلية. أهلا
2: مساء الخير كريستيان. نعم هناك اشتباكات وتوسع رقعة الاشتباكات في أكثر من محافظة يمنية ابتداء من جنوب محافظة مارب إلى جنوب أيضا محافظة البيضاء، كذلك إلى شمال محافظة الضالع، والانتقال أيضا إلى غرب محافظة لاحق وجنوب غرب محافظة لاحي وكذلك إلى غرب محافظة تعز وشرق محافظة تعز. هنا في هذه الجبهة لنبدأ بأكثر الجبهات اشتعالا وهي جبهة غرب محافظة تعز وجنوب غرب تعز وكذلك غرب محافظة لاحق في طور الباحة، حيث تجري الاشتباكات في أكثر من مكان. هنا في طور الباحة في منطقة طور الباحة وأيضا في المضاربة، هذه المناطق التي يجري فيها القتال على جبال كهبوب، هذه السلسلة الجبلية المهمة والتي تقع هنا في غرب محافظة لاحق، هذه المحافظة التي أيضا بالقرب من باب المندب وكذلك من المخذباب وكذلك من رأس العرة. الاشتباكات التي تجري وسيطرت قوات العمالقة ودرع الوطن على سلسلة جبلية مهمة، اليوم تم السيطرة على جبال البازلة وكذلك العلقمة وهي سلسلة جبال مهمة جدا، جبال متقدمة وأيضا تطل على المحاور الساحلية التي تجري فيها الاشتباكات. كان الطيران قد قام للقوات المسلحة اليمنية بقصف مناطق هنا في منطقة الوازعية، هنا كان قصف عنيف على مواقع للحوثيين، كانت ميليشيات الحوثي تحاول التقدم لكنها فشلت. العودة مرة أخرى إلى أيضا جنوب محافظة تعز والتي أيضا تشهد فيها الاشتباكات عنيفة، حيث شن الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية قصف عنيف على مناطق ومعسكرات وأليات للحوثيين هنا في منطقة الجند وكذلك في الحوبان وأيضا في جولة القصر، كما أيضا شن غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في منطقة الوازعية. القصف أيضا من الطيران الجوي والحربي قام أيضا بمساندة الطيران المسير وقصف عدد من المعسكرات في الحوبان وكذلك في جولة القصر. الاشتباكات عنيفة في أكثر من محافظة، هنا في محافظة مارب والتي أيضا تقول المصادر الميدانية وأيضا المركز الإعلامي للقوات للمنطقة العسكرية الثالثة بأن جرت اشتباكات عنيفة جنوب محافظة مارب. هذه المحافظة ذات الثقل الاقتصادي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم جنوبا من اتجاه صرواح وكذلك معسكر أمريش لمحاصرة هذه المدينة، لعلها بعد وصولها إلى هذه المنطقة الاقتصادية من خلالها تتم تغيير المعادلة. لكن القوات الحكومية تقول بأن الطيران المسير استهدف مواقع وثكنات للحوثيين جنوب هذه المحافظة خاصة باتجاه البلق الشرقي وكذلك معسكر أمريش وأيضا باتجاه محافظة الجوف القريبة من محافظة مارب. الاشتباكات التي تجري أيضا خلال الساعات الماضية من محافظة تعز إلى محافظة البيضاء جنوبا كذلك إلى شمال الضالع، وسيطرت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية على عدد من المواقع العسكرية جنوب وجنوب غرب محافظة غرب تعز وجنوب غرب تعز التي كانت قد سيطرت

0: عليها ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية. إليك كريستيان، هذا كل ما لدينا حتى الساعة.
1: شكرا لك رتفان. أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية والتي

وتقوّد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا. كما أكد قائد سنتكوم أن القوات سهلت خروج أكثر من مليار برميل نفط خام عبر هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز. بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات الإقليمية، وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة من دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن لما لذلك من تداعيات على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية، وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما سبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الدفاع السورية تعلن مقتل 11 شخصا بانفجار في موقع عسكري في دير الزور، و11 قتيلا بانفجار إذن في دير الزور. ولدينا بعد 3 سنوات من حرب غزة نحو 700 ألف طالب يعودون إلى التعليم.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك الحنان.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش الليلة 9:30 على شاشة العربية.
9: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: وبالعودة إلى الشأن الإيراني الباكستاني، ينضم إلينا من كراتشي الصحفي أسامة طاف. أهلا بك أستاذ أسامة. إذن من المرتقب أن يلتقي المسؤولان الإيراني والباكستاني وزراء الخارجية على هامش الجلسات في نيويورك. بالسابق كان هناك مسعى باكستاني لدى إيران من أجل فتح مضيق هرمز ومن أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وحتى الضغط على الحوثيين من أجل عدم استهداف السعودية، ولكن أي من هذه المطالب لم يتحقق. ما الذي يعول عليه في اللقاء المقبل؟ هل هناك أي معطيات جديدة يمكن أن تجعل الإيرانيين يمتثلون لضغوط الباكستانيين؟
1: نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم، هذه المساعي الأخيرة هي امتداد لزيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لإيران. بعد زيارته كانت هناك اتصالات متواصلة مستمرة بين الجانبين. رأينا بالأمس قائد الجيش الباكستاني أيضا اتصل بوزير الخارجية الإيراني، واليوم وزير الخارجية الباكستاني اتصل بنظيره الإيراني، وأكد على أنهما سيقابلان في نيويورك على هامش اجتماع الأمم المتحدة. كما تفضلت، هذه الاتصالات كلها

0: تركز على ملفين، الأول فتح مضيق هرمز، وباكستان دفعت إيران خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني بأن تتواصل إيران مع الشركاء الإقليميين ومع دول الخليج لوضع خارطة طريق لفتح مضيق هرمز. وكان هناك اجتماع سابقا لكن تم تأجيله لأسباب لم يتم الكشف عنها، وما زالت الاتصالات مستمرة في هذا الشأن. أيضا هناك الملف اليمني، الدبلوماسية الباكستانية بجميع المراتب،
1: طيب
0: سواء
1: نحن
0: كان من
1: ذكرنا
0: الخارجية.
1: ذلك أستاذ أسامة بأن هناك مساعي باكستانية من أجل الضغط على إيران بشأن كل هذه الملفات، هل اللقاء المرتقب هل يمكن أن يحمل أي جديد؟ لأنه حتى الآن لم تنجح المساعي الباكستانية في هذا الإطار، هل هناك أي عامل جديد يمكن على أساسه أن نقول بأن المساعي الباكستانية يمكن أن تكون مثمرة أكثر؟
0: نعم، فيما يتعلق بالملف الإيراني، ما زالت باكستان، ملف اليمن يقصد، ما زالت باكستان تقول بأنها تفضل الدبلوماسية، لكن في نفس الوقت هناك العامل الجديد التي تتحدثين عنه. هناك هذا الملف يرتبط بالاقتصاد والأمن الباكستاني بشكل مباشر، فباكستان لن تنتظر طويلا، وربما ستتدخل باكستان إلى جانب المملكة العربية السعودية في مساعيها داخل اليمن، لأن
1: كيف ستتدخل
0: الاقتصاد
1: عسكريا؟
0: نعم، هذا وارد، لأن وزير الدفاع الباكستاني وأيضا الخارجية الباكستانية بالأمس تحدثت عن هذا الموضوع، وقالت بأن باكستان مستعدة إذا حان الوقت بأن تتدخل عسكريا في الشأن اليمني.
1: شكرا لك الصحفي أسامة طاف، كنت معنا من كراتشي. إلى التطورات الخاصة بلبنان، إذ أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي، مطمئنا اللبنانيين بأن إسرائيل لا تريد البقاء في لبنان ولا ترغب في ضم أجزاء من أراضيه.
2: Where are they at this moment?
3: The challenge for the people uprising is they don't have weapons. It's a great reminder that when you have an unarmed public, when they cannot fight for themselves and resist a government that is tyrannical, then you have this problem. But at some point, I do believe we're going to see another uprising, and perhaps there will be a way that the people can be better prepared, armed, and be able to truly resist what will be an incredibly even more weakened Iranian government.
1: وفي الأثناء شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة استهدفت مواقع في بلدة النبطي الفوق جنوب لبنان.

0: في سوريا أعلنت وزارة الدفاع السورية أن 11 شخصا قتلوا يوم أمس بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور شرقي البلاد. وأفادت الوزارة بتشييع 11 شهيدا من عناصرها قتلوا نتيجة انفجار في أحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غربي دير الزور. أوقفت قوى الأمن السورية وليد الفلاح أحد أبرز مسؤولي خلية متورطة بمقتل ثلاثة من عناصرها في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن وليد الفلاح أوقف خلال عملية أمنية استهدفت خلية مرتبطة بتنظيم داعش، وأسفرت أيضا عن توقيف خمسة أشخاص وقتل ثلاثة من عناصر الأمن الخميس الماضي في اشتباك مع مسلحين أثناء مداهمة أحد المطلوبين. إلى غزة، حيث عاد نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد ثلاث سنوات من الحرب وسط تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية وتحول مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتعتمد العملية التعليمية على المدارس المتاحة والخيام ومراكز التعلم المؤقت والتعليم عن بعد، فيما أعلنت وكالة الأونروا عن افتتاح 86 مساحة للتعلم على أن يتوسع التعليم الحضوري تدريجيا.
1: ينطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة في ظل ظروف قاسية يعني منها قطاع التعليم، عدم توفر المدارس التي قصفت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع منذ عام 2023.

0: ولكن مركز الملك سلمان دائما يكون الأول في بناء الإنسان الفلسطيني وإعادة الحياة للفلسطينيين. اليوم نقف في مدرسة مكة للموهوبين، هذه المدرسة التي تضم أكثر من 1000 طفل فلسطيني عانوا الويلات خلال فترة النزوح، واليوم يخضعوا إلى برنامج دعم نفسي واجتماعي وإعادة تأهيلهم إلى المدرسة. بالإضافة هناك مناهج تعليمية تم إعدادها بعناية، وهناك كذلك هذه المدرسة أصبحت معتمدة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
1: نستقبل عاما دراسيا جديدا رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يعاني منها قطاعنا الحبيب. نستقبل عاما دراسيا ونحن نفتقد للحد الأدنى من انطلاق هذا العام.
2: احنا جايين هنا زمان 3 سنين ونص بالضبط ما درسناش، اليهود منعتنا وقصفت المدارس، وهذا ما احنا بنطالب في طاولات وفي كراسي وفي كتب وفي دفاتر وفي سبوره وفي اغراء وفي اقلام اي حاجه. المهم ان ندرس ونتعلم ونكون نتجهل.
3: هذه النشره مستمره وتتابعونا فيها بعد الفاصل. نائب رئيس مجلس الامن الروسي يؤكد ان العقوبات الامريكيه تستدعي ردا عسكريا. ولدينا أيضا للمرة الأولى ذكاء جوجل الاصطناعي جيميناي يتمكن من اختراق أنظمة 3 شركات.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أحييكم من جديد ونتابع من السودان، حيث واصل الجيش لليوم الثالث عملياته العسكرية في غرب ولاية شمال كردفان. وقالت مصادر عسكرية للعربية إن الجيش دخل عدة مناطق شرقي سودري ضمن عملية تهدف للسيطرة على المنطقة والتقدم نحو المزروب وحمرة الشيخ وإعلان خلو ولاية شمال كردفان من قوات الدعم السريع. بالتزامن أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السيطرة على أم صميمة وجبل أبو سنون وأبو قعود بعد معارك مع قوات الدعم السريع غرب مدينة الأبيض. قال الجيش السوداني إنه استهدف قوة للدعم السريع والحركة الشعبية في منطقة معجد بالنيل الأزرق. وأشار بيان الجيش إلى أنه كبد الدعم السريع خسائر كبيرة في المعدات في هذه المنطقة.

إنسانيا، قالت المنسقية العامة للنازحين في دارفور إن 2305 أشخاص من 402 من الأسر نزحوا حديثا إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور، معظمهم من الأطفال والنساء. وأضافت المنسقية في بيان أن التدفق المستمر يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب والجفاف والمجاعة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الأسر الوافدة تعيش ظروفا قاسية وتفتقر إلى الغذاء.

0: والدواء والمياه النظيفة، فيما تعاني المخيمات نقصا حادا في المأوى والخدمات الصحية. من أم درمان ينضم إلينا مراسل العربية شهدي نادر. شهدي، ما جديد التطورات في شمال كردفان؟
1: نعم، لربما أبرز مستجدات ما يجري عسكريا في إقليم كردفان يتمثل في الهجمات التي يشنها الجيش السوداني بشكل مكثف منذ صباح هذا اليوم. غارات جوية تستهدف تحصينات ودفاعات قوات الدعم السريع في محيط منطقة سود، ذلك المجروح مقرون من ذلك مع هجمات برية تعد هي الأعنف أقرب أكثر من أي وقت مضى من دخول مدينة سودري وكذلك منطقة المزروب. لربما في غضون ساعات قليلة يتم إعلان دخول الجيش وإحكام السيطرة بشكل كامل على منطقة على مدينة سودري وكذلك على منطقة المزروب. تنتقل العمليات إلى حمرة الشيخ. علمنا أن طيران الجيش قد نفذ عدة غارات وصفت بأنها عنيفة ومحكمة ومركزة، استهدفت عدد من التحصينات والارتكازات القوية لقوات الدعم السريع. كذلك تدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة ما بين قوات الجيش تهاجم وقوات الدعم السريع التي ما تزال مدينة سودري منطقة المزروب. إذا ما انتقلنا كذلك على عجالة إلى جنوب شرق البلاد وهنا يعني إقليم النيل الأزرق، أيضا هناك تجددت العمليات إثر كمين نصبه الجيش على تحركات تتبع للدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا في منطقة موجاجا، أيضا هي في أقاصي جنوب شرق البلاد على الحدود. الجيش يقول بأنه دمر عدد من المركبات وكذلك ألحق خسائر في صفوف القوات التي تتحرك والتي تتبع للدعم السريع وكبدها، كذلك خسائر في عدادها الحربي. أيضا مصادر عسكرية أشارت إلى تمكن دفاعات الجيش ودفاعات منظومة الدفاع الجوي التابعة له من إسقاط إحدى المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع التي حلقت قبل ساعات من الآن في سماء إقليم النيل الأزرق.
0: شكرا لك مراسل العربية شهدي نادر، كنت معنا من أم درمان. رحب المتحدث باسم حلف الناتو بالاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن غرينلاند، مؤكدا أهمية الاتفاق في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم الناتو إن منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن الجماعي للحلف، مشيرا إلى أن الحلف سيواصل أداء دوره في تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالية. قبل ذلك أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر منشور على منصة إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي غرينلاند. من جهته اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن أن الاتفاق مع واشنطن بشأن الجزيرة مفيد لحلف الناتو وأوروبا، فيما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن الاتفاق مع أمريكا بشأن غرينلاند بأنه ملزم ويعزز الأمن في القطب الشمالي. حذر وزير الدفاع الدنماركي من أن روسيا تصاعد من هجماتها الهجينة، مشددا على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وردع أي مخاطر تستهدف حلف الناتو.
2: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its military and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technologies. Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory. And Russia is escalating its hybrid attacks. We saw that last week, even here in Denmark. Time is of essence. We have to prepare for the worst outcomes, to be able to fight tonight, as Sakur puts it, and deter the threats to our alliance.
0: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن غرينلاند يضم عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق

0: السابق التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعلن عن فخره بهذه الاتفاقية وصفا إياها بالحلم والإنجاز، مؤكدا أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. في المقابل، اتهم مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية حلف الناتو بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي بوتيرة سريعة، واصفا ذلك بغير المبرر. وأشار المسؤول الروسي إلى أن خطط الناتو تهدف إلى تحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. من بيروت ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد. كان ترامب ينوي الاستيلاء على غرينلاند، ولكن اليوم يعقد صفقة معها ومع الدنمارك. هل هذه الصفقة تؤمن له ما أراده من وراء الاستيلاء على الجزيرة؟
1: مساء الخير لك ولمشاهدي العربية. طبعا الرئيس ترامب كما نعرف يحب التفاوض، ورفع سقف يعني المطالب إلى أعلى شيء ممكن، وهو ملكية هذه الجزيرة. وبالتالي بدأ ينزل إلى ما هو يعتبر الأهم والأنسب له. وبالتالي هذه الاتفاقية لا تختلف في الحقيقة عن اتفاقية عام 52 أو 51-52 التي وقعتها الدنمارك مع أمريكا، لكنها متطورة جدا وتسمح للولايات المتحدة بأن تمارس يعني نشاطات عسكرية وأن تبني منشآت ومن دون الموافقة من الدنمارك، وهذا تطور مهم. والأهم من ذلك أن هذا الاتفاق الذي حصله ترامب هو يعني يعتبر تصدي لروسيا والصين بأن ليس لهما حق الاستثمار أو شراء أي أراضي.
0: طب تحدثوا عن استثمارات بمجالات حساسة، ماذا يقصد تحديدا؟
1: طبعا يعني الرئيس ترامب ضمن أن الصين لا تأتي إلى الجزيرة وتستثمر عن طريق موافقة سكان الجزيرة أو موافقة الدنمارك. هذا الأمر يتطلب موافقة أمريكا الآن، لديه حق الفيتو حسب هذا الاتفاق، وبالتالي أصبحت السيادة الدنماركية مشروطة بفيتو أمريكي بهذا الخصوص. لكن الاتفاق بمجمله هو انتصار أوروبي أكثر منه انتصار أمريكي. أوروبي لأن أمريكا استطاعت أن تقنع الرئيس ترامب بأن مواجهة الصين وروسيا، وهي الزريعة التي كان يتزرع بها، ليست مسؤولية أمريكا وحدها بس مسؤولية حلف الناتو، وحلف الناتو الدول الأوروبية تلعب دور كبير بذلك، وبالتالي تؤمن حماية القطب الشمالي. لذلك هذه الاتفاقية ترضي الأمريكان من جهة وترضي الأوروبيين من جهة،
0: ولكن ما الذي حصل عليه الدنمارك والجزيرة نفسها مقابل هذا الاتفاق، بما أنه يعني هناك معلومات تتحدث عن عدم نشره، عدم معرفة تفاصيل بنوده؟
1: لا طبعا بنوده سوف تعرف، لأنه سوف يعرض على البرلمان الدنماركي، وكل التقارير ترجح بأنه سوف يتم المصادقة عليه، سبب أن حكومة فريدريسكون حكومة قوية وتحظى بشعبية كبيرة لأنها وقفت بوجه الرئيس ترامب. ماذا في صلب هذا الاتفاق؟ بالطبع سنعرف الكثير عنه، لكن ماذا حصل ترامب؟ حصل الكثير برأيي، هو أنه استطاع.
0: لا، ليس ترامب، ترامب مفهوم ما الذي حصله، ولكن أقصد غرينلاند نفسها، لأنه بالسابق مثلا كان يعرض أموال، لا أتذكر تحديدا، ولكن ربما 4 ملايين دولار على الشخص مقابل الاستيلاء على الجزيرة. نعم. وأيضا الدنمارك، يعني هل يعقل بأنها قدمت كل هذه التنازلات مقابل لا شيء؟
1: طبعا سكان الجزيرة سيوافقون أيضا على هذا الاتفاق، لأنهم ضمنوا حق تقرير المصير، ثم ضمنوا أيضا استثمارات اقتصادية ضخمة سوف تأتي، يعني سوف تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وهذا يرفع من مستوى الدخل في الجزيرة ويفيد السكان. وبالتالي الدنمارك أيضا تخلصت من مشكلة وهي مواجهة أمريكا حول الجزيرة، وبالتالي كما قلت الجميع رابح في هذه الصفقة، لكن الفضل الكبير يعود إلى تكاتف الدول الأوروبية والوقوف في وجه ترامب والقول له أن مسألة الجزيرة ليس مسألة أمريكية بل مسألة أوروبية، وبالتالي ترامب وجد أن الحل الوسط هو الأفضل بعدما رفع سقف المطالب.
0: طيب دكتور أحمد، دعنا نتابع ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا. نستمع ومن ثم نعود إليك.
2: يشهد الناتو نموا وتوسعا، وقد بدأ

0: بالفعل في دخول مناطق أخرى من العالم. كذلك يصرح بعض القادة الأوروبيين علنا بأنهم يستعدون لحرب مع روسيا، وفي رأيي هم يحاولون ببساطة إنقاذ معدلات شعبيتهم المتدهورة من خلال التغطية على أخطائهم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لذا أود أن أؤكد مجددا أنه ليس لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون واستعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
1: دكتور أحمد، كيف تعتقد يمكن للرئيس الروسي أن يتعامل مع هذا الاتفاق بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة، والذي يمنع اقترابه من تلك المنطقة إن كان سياسيا أو أمنيا، عسكريا وحتى تجاريا؟
2: طبعا الرئيس بوتين يعني ليس لديه مشكلة في الجزيرة، كان يتعايش معها قبل ذلك. مشكلته في أوكرانيا، ومشكلة هو كيف يضمن أن أوكرانيا لا تصبح يعني دولة في حلف الناتو أو دولة داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعرض الأمن الروسي للخطر. ومن الاستماع إلى تصريحه نجد أنه يعني أصبح أكثر ليونة من ذي قبل، قال أنه مستعد للتعاون مع جيرانه الأوروبيين وأن ليس لديه نيات عدوانية، وهذا رد على الاتهامات الأوروبية. وهذا يعني أن الأوروبيين استطاعوا مرة أخرى أن يوقفوا الرئيس بوتين ويوقفوا الرئيس ترامب، ويجعلوا الطرفان الروسي والأمريكي يتوصلوا إلى حلول وسط، وهو حل مشكلة أوكرانيا. ويبدو لي أن الرئيس بوتين من خلال هذا التصريح يرسل رسالة يعني قوية إلى الأوروبيين بأن عليهم هم أيضا أن يتنازلوا قليلا من أجل حل مشكلة أوكرانيا. أما بالنسبة للجزيرة غرينلاند فلا أعتقد أن لديه مشكلة، وليس هو في حرب عدوانية مع أمريكا، بل هو في حرب مع دول الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا لك مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج، كنت معنا من بيروت. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا، وأضاف أن واشنطن لا تفهم سوى لغة الردع العسكري المباشر بحسب تعبيره. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا، وإنما يرجع تطبيقها لما وصفه بالتقدير الرئاسي. ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. كما يمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي موافقته على عمليات جديدة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون الكشف عن تفاصيل العمليات الجديدة أو أهدافها. في الداخل الروسي، أعلنت السلطات الروسية أن أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات في أنحاء البلاد تعرضت لعدة هجمات اليوم أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجري بين 18 والعشرين من سبتمبر. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات قولها إن منظومة التصويت الإلكتروني في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل، لكنها شددت على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل عبد الله درويش.
3: شكرا كريستيان. حياكم الله مشاهدينا. افتتحت دورة الألعاب الآسيوية العشرون في ناغويا اليابانية بحفل تخللته عروض راقصة وألعاب نارية، وذلك بعد فترة تحضيرية شابتها أخطاء تشغيلية ومشكلات لوجستية، وبعد 5 سنوات من إقامة أولمبياد طوكيو أمام مدرجات خالية بسبب قيود جائحة كوفيد. استقبلت اليابان الجماهير في استاد ميزوهو بارك لألعاب القوى في حفل افتتاح بدأ هادئا قبل أن يتحول إلى مهرجان نابض بالألوان والأضواء والموسيقى. وأعلن الإمبراطور ناروهيتو افتتاح الدورة رسميا إلى جانب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتي. ويتنافس أكثر من 11,000 رياضي على 369 ميدالية ذهبية ضمن برنامج يضم 43 رياضة. تتجه أنظار جماهير الكرة الإيطالية إلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، حينما يستضيف روما فريق إنتر ميلان في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويلتقي الفريقان في قمة مباريات الجولة وهما متساويان في النقاط برصيد 12 نقطة لكل منهما بعد تحقيقهما الفوز

0: لأول أربع مباريات بالعلامة الكاملة، ولكن روما يتفوق على حامل لقب الموسم الماضي بفارق الأهداف، حيث سجل هجومه 12 هدفا وتلقى شباكه هدفا واحدا، بينما سجل إنتر ميلان 13 هدفا لكن شباكه استقبلت 6 أهداف، مما يرجح كفة روما. يستضيف برايتون نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي. أرسنال حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات ب12 نقطة في صدارة جدول المسابقة، فيما وصلت حصيلة برايتون إلى 7 نقاط. المواجهات الخمس الأخيرة بينهما انتهت 3 منها لمصلحة أرسنال، فيما تعادلا في مباراتين. التقي برشلونة مع مضيف إشبيليا في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدخل برشلونة اللقاء بعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية وضعته في مقدمة الترتيب بفارق 3 نقاط عن ملاحقه وغريمه ريال مدريد، بينما يحتل إشبيليا المركز الخامس ب13 نقطة. سحق بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين 7 أهداف دون رد في افتتاح الجولة 4 من الدوري الألماني، وسجل أهداف بايرن 7 جمال موسيالا في 18، والإنجليزي هاري كين 2 في 39 و54، والفرنسي مايكل أوليسيه 3 في 43 و74 و76، والمغربي إسماعيل الصباري سجل أيضا هو هدفا في 70. هذا الفوز الكبير رفع رصيد بايرن ميونخ إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن فرايبورغ وبروسيا دورتموند قبل اكتمال منافسات الجولة. أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن، تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز 16. وفي الدوري الألماني وضمن الجولة 4 يسعى بروسيا دورتموند للعودة إلى الصدارة عندما يحل ضيفا على شتوتغارت. وحقق دورتموند العلامة الكاملة في أول 3 جولات في المسابقة ليحتل المرتبة 3 خلف فرايبورغ الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف، بينما يأتي فريق شتوتغارت بالمركز 14 ب3 نقاط. يلتقي اليوم طرابزون سبور مع ضيف جلطة سراي في الجولة 6 من الدوري التركي لكرة القدم، وهي المباراة الأولى للألماني توماس ريس المدرب الجديد لفريق طرابزون. احتل الفريق الذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح احتل المرتبة 9 ب7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما يتصدر جلطة سراي جدول الترتيب ب13 نقطة. نعود إلى الدوري الإيطالي، حيث حقق مونزا فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفي ساسولو بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الخامسة. وافتتح البرتغالي أنطونيو فاريلا تسجيل لمونزا في 51 مستغلا خطأ من حارس ساسولو، وعاد فاريلا ليضاعف النتيجة في 63 من ركلة جزاء، وتمكن فاسيلي آزدتش من تقليص الفارق في 88 من ركلة حرة ليحصد مونزا أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، بينما تلقى ساسولو خسارته الثانية. أخبارنا الرياضية انتهت، عودة الآن إلى كريستيان، تفضل.
1: تمكن نموذج جيميناي للذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل من اختراق أنظمة 3 شركات، وذلك خلال اختبار أجري في مايو الماضي لقياس قدراته في مجال الأمن السيبراني. وتعد هذه الحادثة سابقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، إذ نجحت جيميناي في تنفيذ عمليات الاختراق بشكل ذاتي ومستقل. من جانبها أوضحت جوجل أن جيميناي أنهى عملية الاختراق في كل حالة فور إدراكه أنه وصل إلى أنظمة تابعة لشركة حقيقية. هذه الاختراقات وآخرها اختراق حساب موظف في شركة أوبن أي آي باستخدام أداة ذكاء اصطناعي طورتها منافستها أنثروبيك أثار الجدل بشأن المخاطر الأمنية لهذه التكنولوجيا، وسط تحذيرات تصل إلى احتمال تهديدها بقاء البشرية، مقابل آراء ترى أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
2: أوبن أي آي تتعرض للقرصنة، حساب مخترق من قلب الشركة، ومن هنا انفتح الطريق إلى بيانات برمجية خاصة. عملية ليست للسرقة بل اختبار لدفاعات الشركة، دفاعات

0: استخدمها باحثون أمنيون لاختراق حساب موظف في 3 ساعات فقط، والمفاجأة كانت في الأداة. استخدموا أداة طورتها أنثروبيك المنافسة الرئيسية للشركة المطورة لشات جي بي تي. أوبن إي آي أغلقت الثغرة وغادر الباحثون بمكافأة، لكن الواقعة فتحت باباً أخطر. أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تطور نفسها ذاتياً.
1: برنامج كلود يقود 26% من أعمال البحث والتطوير وينجز معظم المهام بنفسه، كما يتعاون مع الموظفين في أكثر من 90% من أعمال الشركة.
0: ومن هنا يبدأ السيناريو الأكثر قتامة. باحث في أنثروبيك توصل إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى تهديد وجودي للبشرية، واقع فسره للجمهور ودفعه لتقديم استقالته.
2: الفكرة ببساطة هي أنه إذا وجد ذكاء فائق التطور فقد يكون ذكيا بما يكفي لقتلنا. نحن لن نستطيع ببساطة إيقافه بفصل الكهرباء عنه، لأنه قد ينسخ نفسه إلى أجهزة كمبيوتر أخرى.
0: ورغم ذلك ثمة منتقدون يرون أن سيناريو تهديد البشرية مبالغ فيه ويفتقر إلى أدلة واضحة. شركتا أوبن إي آي وأنثروبيك في تقارير رسمية كشفتا عن نماذج تجاوزت خلال اختبارات أمنية ضوابط العزل، حتى أنها وصلت إلى مواقع ومنصات خارجية. وقائع عززت دعوات خبراء للحكومات إلى التحرك سريعاً لفرض ضوابط أشد وإبطاء وتيرة التطور قبل أن تتجاوز قدرات هذه الأنظمة وسائل السيطرة عليها. غداء السالم، العربية.
3: نختم من بريطانيا. فبعد عقود على وفاة الأميرة ديانا، يعيد شقيقها إيرل سبنسر فتح ملفات حساسة من حياتها وعلاقتها بالملك تشارلز في كتاب جديد أثار ضجة واسعة في بريطانيا. التقرير التالي من لندن يرصد لنا الصورة الكاملة.
4: إذا كان هناك شيء تعلمناه عن العائلة الملكية البريطانية فهو أن الماضي هنا لا يبقى دائما في الماضي، وقد نكون أمام واحدة من أكبر القصص الملكية هذا العام. فبعد نحو 3 عقود على وفاة الأميرة ديانا، يصدر شقيقها إيرل سبنسر كتابا جديدا يعيد فتح واحد من أصعب فصول العائلة الملكية، ويدفع قصر باكنغهام إلى اتخاذ خطوة نادرة. الرد.
5: فصل اعتقد الملك تشارلز أنه أصبح من الماضي يعود مجددا ليلاحقه. خلاف علني مع شقيق ديانا يعيد إلى الواجهة علاقتها المضطربة بتشارلز وما جرى خلف أبواب القصر بعد وفاتها. ففي مذكراته المرتقبة قرر سبنسر كشف صراعات عائلية ظلت لعقود بعيدة عن العلن، يعود فيها لعام 1997 عندما عارض سير ويليام وهاري خلف نعش والدتهما، مشهد بقي بالنسبة لكثيرين رمزا للحظة بدا فيها الواجب الملكي أقوى من الحزن الشخصي. ويقول إن مشادة مع تشارلز انتهت بعبارة قالها آنذاك: اطمئن سننساها قريبا. عبارة صادمة دفعت قصر باكنغهام لنفيها بحدة، معتبرا أن ألم فقدان الأشقاء قد يؤثر في الحكم والذاكرة. لكن سبنسر يذهب أبعد. في تسريبات جديدة من الكتاب قال إن تشارلز بدأ بعد وفاة ديانا مبتهجا للغاية، وكأنه رأى في رحيلها طريقا للزواج من كاميلا. روايات يصعب تدقيقها بحسب متابعين، لكنها تثير تساؤلات عن سببها وتوقيت كشفها، خصوصا وأن سبنسر كان دائما معروفا بتحفظه في الحديث عن شؤون العائلة.
4: كتب كثيرة سببت حرجا للعائلة الملكية، لكن قليل منها استطاع إثارة ضجة بحجم كتاب إيرل سبنسر حتى قبل نشره كاملا. تفاصيل يصعب إثباتها وذكريات عن أحداث جرت خلف أبواب مغلقة متنازع عليها، لكن بعد نحو 30 عاما لا تزال ذكرى ديانا تعيد العائلة الملكية إلى واحدة من أكثر مراحلها حساسية. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
3: ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجمات حوثية في وادي ذنة والبلق غربي مأرب.

مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حقها في الدفاع عن النفس. وزير خارجية باكستان يؤكد لنظيره الإيراني أهمية ضمان الملاحة البحرية ويتفقان على لقاء في نيويورك على هامش اجتماع الأمم المتحدة. سفير أمريكا لدى إسرائيل يقول إن انسحاب تل أبيب من لبنان مرهون بأن يصبح الجيش اللبناني قويا بما فيه الكفاية. الناتو يؤكد أهمية الاتفاق بين أمريكا وغرينلاند في دعم الأمن، وموسكو تتهم الحلف بتعزيز الوجود العسكري بالقطب الشمالي. روسيا تعلن تعرض نظام التصويت لعدة هجمات إلكترونية خلال انتخابات مجلس الدوما. ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة العاشرة على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس. ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس

0: الثامنة على شاشة العربية.
1: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
2: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
1: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
2: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
1: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
2: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف. أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
6: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
5: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
7: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: لا تذهبوا بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين.
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
8: وأفضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.

ساعة إخبارية جديدة من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية. وفي العناوين: القوات المسلحة اليمنية تتقدم

في جبهة غربي تعز وتجبر الحوثي على التراجع في مأرب. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حق المملكة في الدفاع عن النفس. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لعراق أهمية ضمان الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة. ونتابع كذلك في الاقتصاد. أمريكا والصين تبحثان خفض رسوم الغاز المسال $30 مليار على طاولة التفاوض، وزيارة مرتقبة للرئيس الصيني لواشنطن. أما في الرياضة، بايرن ميونخ يضرب يونيون برلين ب7 أهداف دون رد في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا. اكد قائد القيادة المركزية الامريكية براد كوبر ان القوات الامريكية تواصل الحفاظ على ابقاء مضيق هرمز مفتوحا وامنا. كما اكد قائد سنتكوم ان القوات سهلت خروج اكثر من 1 مليار برميل نفط خام عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت في خروج اكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات الإقليمية، وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن، لما لذلك من تداعيات على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف الصحفي الأستاذ عبد الرحمن حياة. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الرحمن في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني اليوم كيف يمكن أن تقرأ إسلام أباد أهمية هذا الاتصال ما بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وكذلك عباس عراقجي في هذا التوقيت تحديدا؟
1: نعم، بعد التحية لك أستاذي الكريم والسادة المستمعين، لا يخفى أن هذه الجهود المجددة من جانب باكستان لإحياء عملية الوساطة جاءت هذه المرة بتحفيز من جانب الصين. يعني سبق هذا اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإيراني أثناء تواجده قبل يومين في الصين بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، واليوم جرى اتصال بين وزير خارجية باكستان وإيران. هذا يدل على أن إسلام أباد كثفت جهودها مجددا لإحياء عملية الوساطة الأمريكية الإيرانية لإنهاء التوتر في المنطقة، لأن إيران يعني بدأت تحاول أن توسع نطاق التوتر في المنطقة وتنقله عبر أذرعها وعبر الميليشيات الإرهابية التي تدعمها لفتح جبهات جديدة، وهذا بات يقلق الدول الداعية أو الداعمة لعملية السلام لا سيما باكستان وأيضا الصين التي تعتبر من المتضررين من هذه التوترات، لأن الصين يعني تستورد جزء كبير أو تعتمد على الطاقة عبر الممرات المائية التي تمر من منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. فهناك يعني توقعات هنا في إسلام أباد بأن الاتصالات الباكستانية سوف تكون مثمرة وسوف تجني فائدة خلال الأيام القادمة، خاصة وأن الوزيران الباكستاني والإيراني اتفقا على اللقاء في نيويورك خلال الأيام القادمة على هامش الاجتماع السنوي.
0: نعم، هذا ما كنت يعني أود أن أتحدث عنه أيضا أستاذ عبد الرحمن. يعني عندما تتحدث يعني باكستان عن الدبلوماسية والحوار، ما الذي يمكن تحقيقه في

0: فعليا من هذه العملية ومن اللقاء كذلك المرتقب على هامش الجمعية العامة في نيويورك. هل من الممكن أن يفتح هذا اللقاء باب آخر من من أو أن تكون هناك مثلا فكرة جديدة مثلا أو مبادرة جديدة للاتفاق ما بين طهران وواشنطن؟
1: الأصل أن باكستان يعني بذلت جهود كبيرة، الجميع شاهدها، وتوجت هذه الجهود بعد أكثر من 3 أشهر بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، ثم تنصت إيران وبدأت تماطل وانسحبت منها. ولاحظنا أيضا أن الجانب الأمريكي أيضا لم يلتزم بمذكرة تفاهم إسلام أباد. بعد ذلك لاحظنا أن إسلام أباد باتت لا تتعامل مع إيران ولا بعملية الوساطة بمحمل صحيح. الجد، بل بدأت تعزز التحالفات الإقليمية مع الدول الداعمة لعملية السلام، لأنها باتت تنظر إلى أن السلام أهم من الوساطة. حاليا الوساطة جاءت بطلب من الجانبين الأمريكي والإيراني وبدعم وتحفيز من جانب الصين، لأن التوتر بدأ ينتشر إلى جبهات لا داعي لها. فإسلام أباد حاليا نقلت رسائل حادة وقوية لإيران وحذرتها من عدم تجاوز الخطوط الحمراء لأمن المنطقة، وتريد أيضا إبقاء قناة الحوار مفتوحة. الحل الذي لدى باكستان هو دعوة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. باكستان لا تريد تقديم حلول جديدة، لأنها ترى أن البند 14 المشتمل في مذكرة التفاهم كافي لإنهاء التوترات، ليست مستعدة أن تقدم حلول جديدة كل مرة على الجانبين الأمريكي والإيراني العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد.
0: لكن يعني إلى أي مدى اليوم كذلك أستاذ عبد الرحمن يعني طهران تعي هذه الفكرة وربما يعني تعود حتى وإن عادت إلى مذكرة التفاهم تعود بجدية، وما الضمانات أيضا يعني التي قد تكون مطروحة وموجودة، يعني ما الضمانات أن لا تتخلى عن هذه المذكرة مجددا أو تخل بهذا الاتفاق؟
1: الأصل لا توجد أي ضمانات، ما تبذله باكستان هي دبلوماسية، والدبلوماسية دائما تكون حل لجميع الخلافات. إيران معروفة تاريخيا بأنها لا تلتزم بالعهود، نظام مراوغ مسيطر على الشعب الإيراني، لكن القيود والحصار الأمريكي المفروض على إيران بات يستنزف إيران داخليا، وبات النظام الإيراني مهددا بسبب الحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية. فهذا النظام يريد حلحلة الوضع الصعب الذي يمر به داخليا، ويريد من باكستان يعني بذل شيء يعني يؤدي إلى تخفيف هذا الحصار مع إبقاء ماء الوجه للنظام الإيراني. إيران تعي جيدا بأنها دولة مراوغة لا تدعم السلام، لا تريد السلام، وباكستان أيضا تعي ذلك جيدا بأن النظام الإيراني منذ العقود الخمسة الماضية لم يزيد إلا القلاقل والتوترات في المنطقة لدعم أجندات مخفية. لهذا السبب لاحظنا أن لهجة إسلام أباد خلال الأيام الأخيرة هي نحو دعم الردع والدفاع الإقليمي أكثر من دعم عملية الوساطة التي لم تلتزم بها إيران.
0: شكرا جزيلا لك عبر الهاتف الأستاذ الصحفي عبد الرحمن حياة، تحياتي لك، شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في تطورات الخاصة بلبنان، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا بما يكفي، مطمئنا اللبنانيين بأن إسرائيل لا تريد البقاء في لبنان ولا ترغب في ضم أجزاء من أراضيه.

شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة استهدفت مواقع في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على دفعتين استهدفت

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أن 11 شخصا قتلوا يوم أمس بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور شرقي البلاد. وأفادت الوزارة بتشييع 11 شهيدا من عناصرها قتلوا نتيجة انفجار في أحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غربي دير الزور. أوقفت قوى الأمن السورية وليد الفلاح أحد أبرز مسؤولي خلية متورطة بمقتل 3 من عناصرها في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن وليد الفلاح أوقف خلال عملية أمنية استهدفت خلية مرتبطة بتنظيم داعش، وأسفرت أيضا عن توقيف 5 أشخاص وقتل 3 من عناصر الأمن يوم الخميس الماضي خلال اشتباك مع مسلحين أثناء مداهمة أحد المطلوبين.

0: في غزة عاد نحو 700,000 طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب وسط تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية وتحول مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتعتمد العملية التعليمية على المدارس المتاحة والخيام ومراكز التعلم المؤقت والتعليم عن بعد، فيما أعلنت وكالة الأونروا عن افتتاح 86 مساحة للتعلم على أن يتوسع التعليم الحضوري تدريجيا. استأنف معهد إدوارد سعيد للموسيقى في غزة أنشطته بعد توقف دام نحو 3 سنوات جراء الحرب، وذلك من داخل خيمة عقب تدمير مقره الرئيسي في منطقة تل الهوى. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: بين الخيام تتعالى أنغام الموسيقى من جديد. هنا يستأنف معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة أنشطته بعد أن دمرت الحرب مقره الرئيسي. منذ تأسيس فرع غزة عام 2012 كان المعهد مساحة لتعليم الموسيقى للأطفال والشباب قبل أن تتوقف دروسه مع الحرب. واليوم يجتمع عدد من الفتية لتعلم العزف والغناء بعد توقف دام نحو 3 سنوات.
2: طبعا هذا يعني هيك بحس بيبعدنا عن أجواء الحرب، يعني هيك بكون في هدوء، في راحة بال، يعني إنه أنا كل شوي بالخيمة أجواء مزعجة وطيران وأشياء وهيك وقصف وهيك، فلما بيجي هنا يعني إنه خلص هيك ببعدنا شوي.
3: من بعد 3 سنين رجعنا للقطارة وموهبتي راحت، بس عودنا رجعنا لها والحمد لله. يعني أنا باجي من الشاطئ هنا عشان التعليم.
1: في هذه الخيمة تصبح الموسيقى والغناء أكثر من مجرد هواية لهؤلاء الفتية، بل وسيلة لمواجهة الواقع المرير والهروب نحو خيال جميل. ففي أكتوبر 2023 تعرض معهد إدوارد سعيد في منطقة تل الهوى بمدينة غزة لقذيفة مدفعية مباشرة دمرته بالكامل، ومع تدمير المقر انقطعت دروس الموسيقى عن الطلاب. قبل أن تعود اليوم من داخل خيمة حاملة معها قصصا عاشها هؤلاء الطلاب خلال سنوات الحرب.
4: السبب الأساسي اللي دفعنا إنه إحنا نرجع نعلم الأطفال والشباب الموسيقى، دور الموسيقى في مجتمعنا في ظروف هذه اللي بنعيشها، كتفريغ نفسي، كدعم نفسي للأطفال، ولنا إحنا كأساتذة.
1: نحو 20 طالبا وطالبة يشاركون في هذه الدروس في تجربة يسعى القائمون عليها إلى استمرارها لتبقى الموسيقى حاضرة في حياة جيل يحاول استعادة بعض مما فقده خلال الحرب. محمد حمو، العربية، غزة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى السودان مستمعين، حيث واصل الجيش السوداني لليوم الثالث العمليات العسكرية في غرب ولاية شمال كردفان. وقالت مصادر عسكرية للعربية إن الجيش دخل عدة مناطق شرقي السودري ضمن عملية تهدف للسيطرة على المنطقة والتقدم نحو المزروب وحمرة الشيخ وإعلان خلو ولاية شمال كردفان من قوات الدعم السريع. بتزامن أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السيطرة على أم صميمة وجبل أبو سنون وأبو قعود بعد معارك مع قوات الدعم السريع غرب مدينة الأبيض. قال الجيش السوداني أنه استهدف قوة للدعم السريع والحركة الشعبية في منطقة مغجب النيل الأزرق. وأشار بيان الجيش السوداني لأنه كبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعدات بالمنطقة. إنسانيا، قالت المنسقية العامة للنازحين بدارفور أن 2305 أشخاص من 402 من الأسر نزحوا حديثا إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ومعظمهم من الأطفال والنساء. وأضافت المنسقية في بيان أن التدفق المستمر يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب والجفاف والمجاعة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الأسر الوافدة تعيش ظروفا قاسية وتفتقر إلى الغذاء والدواء والمياه النظيفة، فيما تعاني المخيمات نقصا حادا في المأوى والخدمات الصحية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى اليمن، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح غربي مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل الحوثيين في وادي ذنة والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات الحوثيين في معسكري أمريش واللواء السادس والعشرين سابقا بمديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. كما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية وبمساندة قبائل المنطقة حققت تقدما كبيرا وسيطرت على جبل البازلة الاستراتيجي وموقع الظهورة والصبارة بجبهة الأغبرة بمنطقة صباحة، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من مأرب مراسل العربية FM الزميل محمود الحميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. إذن نتحدث عن آخر التطورات الميدانية تحديدا في جبهة المشجح غربي مأرب، طبيعة التقدم أيضا الذي تم تحقيقه من قبل القوات الحكومية.
2: نعم، القوات الحكومية تحاول الحفاظ على تقدمها الذي أحرزته خلال الأيام الماضية في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب تحديدا، وهذا الهجوم العنيف من قبل الميليشيات الحوثية هو لمحاولة استرداد هذه المواقع المهمة والحاكمة في الصحراء، والتي تفشل الميليشيات الحوثية من أي هجوم نحو العمق الصحراوي في محافظة مأرب. لذا فإن الهجوم مكثف خلال الأيام الماضية وخلال الليلة الماضية على الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. تقول مصادر عسكرية أن قتل الميليشيات الحوثية في هذه الجبهة خلال أسبوعين كان بالمئات وليس بالعشرات. أيضا في جبهة المشجح التي شهدت مواجهات الساعات الماضية، جبهة المشجح تقع في الناحية الغربية لمحافظة مأرب، والهجوم يأتي من هذه الجبهة والجبهة التي بجوارها وهي جبهة الزور، تقع في الناحية الغربية من محافظة مأرب. وقد دفعت الميليشيات الحوثية بالعشرات بل بالآلاف من المقاتلين إلى هذه المنطقة، وتحديدا مديرية صرواح ومعسكر كوفل الذي يعتبر مركز

0: الإمداد لهذه الجبهات. حاولت الميليشيات الحوثية التسلل، سمحت لها القوات الحكومية بالوصول إلى نقطة معينة والتمركز فيها، ثم ضغطتها بالمدفعية، وهنالك 68 قتيلا بحسب مصدر عسكري خلال هذه الهجمة من جبهة المسجح. تؤكد المصادر الميدانية أيضا في العاصمة صنعاء أن هنالك 30 جثة وصلت يوم أمس من إلى مديرية أرحب، وهي مديرية تقع شمال شرق محافظة صنعاء. أيضا هنالك عشرات القتلى وصلوا إلى مديريات أخرى، ما يعني أن الميليشيات الحوثية تشيع كل يوم عشرات القتلى من أنصارها، لكنها لا تعترف بالخسائر في محافظة مأرب. قد يكون الوضع دفاعي للقوات الحكومية، لكن هذا الوضع الدفاعي يستنزف الميليشيات الحوثية كثيرا في جبهات محافظة مأرب الثلاث، وأيضا في الجبهات الأخرى عندما نتحدث عن الجوف والجبهات الأخرى في كهبوب في تعز، وأيضا في المضاربة ورأس العارة في لحج. الميليشيات الحوثية تستنزف بشكل كبير سواء بالأفراد أو بالمعدات والآليات والأطقم العسكرية.
1: نعم، طيب محمود، لو نتحدث عن أهمية المواقع، بعض المواقع عسكريا بالنسبة لمسار هذه المعارك حول مأرب، إذا تحدثنا عن منطقة البلق وأيضا ذنة، يعني أهمية هذه المواقع عسكريا.
0: نعم، نحن عائدون قبل قليل من تلك المنطقة من جبل البلق الشرقي. جبل البلق الشرقي هو يعتبر الساتر الجنوبي لمحافظة مأرب باتجاه الشرق. هذا الجبل طوله 16 كيلومترا، ارتفاع شاهق، تسيطر القوات الحكومية على جزء منه، تسيطر الميليشيات الحوثية أيضا على الجزء الآخر منه، والمعارك تدور حول هذا الجبل. وادي ذنة هو وادي يفصل ما بين جبل البلق الشرقي وجبل البلق الأوسط، وهو وادي مهم. الميليشيات الحوثية حاولت استخدام هذا الوادي في عملية الهجوم أمس وأمس الأول لكنها فشلت، وقد حاولت الوصول أيضا إلى مواقع القوات الحكومية في جبهة البلق الغربي. هنالك 3 جبال في مأرب وتم جبل البلق، هي جبل البلق الغربي وجبل البلق الأوسط وجبل البلق الشرقي. القوات الحكومية تسيطر على جبلين، والجبل الثالث مناصفة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، وهي تعتبر سواتر طبيعية لمحافظة مأرب من الناحية الغربية والناحية الشرقية.
1: نعم، طيب شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل العربية فما زميل محمود الحميد، تحياتي لك محمود. أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يعانيه المدنيون باليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح.
2: OCHA colleagues tell us that more than 18,000 households were displaced across Yemen. Sadly, that number will likely rise if the fighting continues. Meanwhile, the Human Rights Office continues to monitor and verify civilian harm and gather testimonies for those affected.
1: أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. وأكد المسؤول الفرنسي في مقابلة خاصة مع العربية إنجليزية أن باريس مستعدة لمواصلة مشاركتها في المهمة الأوروبية سبيتس لحماية السفن بالبحر الأحمر وباب المندب. نتابع.
3: As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we...

0: الإيراني، وكنا تحدثنا في بداية هذه النشرة عن اتفاق الجانب الباكستاني مع نظيره الإيراني على مواصلة التنسيق واللقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بعض التفاصيل. معنا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإقليمية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذا نتحدث بداية، يعني كيف تنظر اليوم طهران إلى هذه الرسائل التي حملها اتصال إسحاق دار بعباس عراقجي، خصوصا طبعا فيما يتعلق بأمن الملاحة وأمن الممرات والطاقة؟ يعني قائد سنتكم في خبر ورد قبل قليل يقول آلاف السفن اليوم تعبر مضيق هرمز.
1: تحياتي. يعني الجانب الإيراني هو يترقب ماذا يحمل الجانب الباكستاني من رسائل، خاصة أن باكستان تحمل رسالة مزدوجة إلى طهران، وقف التصعيد في باب المندب وضد المملكة العربية السعودية والمساعدة في تأمين الملاحة حتى لا تتحول إسلام أباد من وسيط بين إيران وواشنطن إلى الطرف يفرض عليه أو يفرض عليه التزاماته الدفاعية خيارات عديدة أخرى. الآن الاختبار الحقيقي ليس قبول إيران بما سوف تقول باكستان، بل بمدى استعدادها لترجمة الوساطة إلى تهدئة ملموسة في هرمز وفي باب المندب. بموازات ذلك يا أستاذ محمد، هل تستطيع باكستان الضغط على إيران في ملف الحوثي والمفاوضات مع واشنطن؟ نعم، الباكستانيين بيمتلكوا أدوات ضغط مهمة على طهران، لكنها أقرب إلى الضغط الدبلوماسي المحسوب منها إلى فرض إملاءات. الآن المؤكد أنه الالتزام بأمن المملكة العربية السعودية، تصعيد الحوثي يضع باكستان أمام مسؤولياتها الدفاعية والسياسية اتجاه الرياض ويمنحها مبرر مباشر للضغط على الجانب الإيراني، وربما رسالة وزير الداخلية الباكستاني تحمل تحذير من أنه استمرار استهداف المملكة العربية السعودية قد يدفع باكستان إلى استهداف هذه المرة الإيراني بشكل أكبر، أقصد على الصعيد الدبلوماسي من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع اللي تم إبرامها بموجب اتفاق مكة. الآن إسلام أباد تستطيع إيصال رسالة إلى إيران يصعب تجاهلها، بمعنى أن النظام الإيراني لن يستطيع تجاهلها مقارنة بالرسائل التي تم توجيهها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن ورقة الطاقة هي مهمة جدا. باكستان تعتمد على استقرار امدادات الطاقه صحيح. والملاحه، ولذلك فانه اضطراب هرمز وباب المندب راح يمس مصالحها الاقتصاديه المباشره. الان حدود النفوذ الايراني طهران تستطيع التاثير بشكل كبير على الحوثي خلاف ما تدعي طبعا، خاصه انها هي من تدير العمليات على الارض من خلال خبراء ومستشارين وضباط من الحرس الثوري الايراني، هم من يتولون اطلاق الصواريخ والمسيرات. الضغط الصيني ايضا المضاعف هو مهم جدا، لانه هذا التزامن التحرك الباكستاني مع الطلب الصيني من إيران باستخدام نفوذها لاحتواء الحوثي ما يزيد من الكلفة الدبلوماسية والاقتصادية لتجاهل هذه المطالب. الآن إيران كيف سوف تستقبل ذلك؟ أنا بعتقد أن الإيرانيين سوف يحاولوا أن يسعوا إلى مقايضة محتملة، قد تفرض طهران المساعدة في تهدئة الحوثيين مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع جزء للحصار أو تخفيف الضغوط الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة دون أن يعني قبولها بجميع الشروط التي سوف تفرضها واشنطن. الأمر الآخر، قد تطلب طهران ضمانات أمنية بوقف الضربات الأمريكية الإسرائيلية المحتملة ضد إيران إلى جانب مقايضة الجهات.
0: نعم، لكن يعني دكتور نبيل، اليوم كيف يمكن أن نضمن طهران؟ يعني طهران من الممكن أن تخوض مثلا في ورقة اتفاق، في مذكرة تفاهم، تبدأ هذه المذكرة وتعمل ببنودها، ومن ثم يعني تخل بهذه الشروط وتخل ببنود المذكرة، فبالتالي ما الضامن يعني؟
1: هي لا يوجد هناك ضمانات، يعني وهذا ما تحدث عنه الجانب الباكستاني مرارا وتكرارا، قالوا انه ما يتم التوافق مع الايرانيين ليلا يتم التنصل من الايران، وبالتالي هي تحاول ان تستخدم الان ورقه ما يسمى بوحده المضائق ضمن استراتيجيه مقايضه الجبهات، بمعنى ربط تهدئه الحوثيين بوقف التصعيد في لبنان وموضوع نزع سلاح الميليشيات في العراق، الحفاظ على النفوذ وعدم مطالبه طهران بقطع علاقاتها بالحوثيين أو التخلي عن نفوذها، ضمانات باكستانية صينية وربما تفاهم متبادل يضمن تنفيذ الالتزامات التي سوف يتم التعاقد فيها. الآن ورقة الحوثي كما قال أحد المسؤولين الإيراني، قال هي تمثل قنبلة هيدروجينية باتت إيران تمتلكها بالإضافة إلى امتلاكها لورقة هرمز اللي تحدث عن محصر غذائي، باتت تمتلك أكثر أو أهم من امتلاكها لعشر قنابل.

0: النووية، وبالتالي الجانب الإيراني ما زال حريص على فتح جبهة ضغط جديدة بعد تعطل جزء من صادرات النفط عبر مضيق هرمز، ويحاول الجانب الإيراني عبر ميليشيا الحوثي نقل الضغط إلى البحر الأحمر واستهداف البدائل التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في التصدير في تصدير النفط. الأمر الآخر رفع كلفة الحرب على واشنطن، لأن امتلاك هذه الورقة معناه استهداف منشآت الطاقة، وهذا بهدف إلى رفع أسعار النفط عالميا وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على الإدارة الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي، بالإضافة إلى توسيع مسرح الصراع، لأنه الرسالة أن المواجهة دائما إيران بيكدوا عليها، يعني لن تبقى محصورة في منطقة الخليج بل قد تمتد إلى البحر الأحمر، وبالتالي هذا سوف يهدد خطوط التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز أوراق الضغط، لأنه التفاوضي التصعيد بمنح إيران أوراق ضغط إضافية قبل أي اتفاق عبر إظهار قدرتها على التأثير في أمن الطاقة الإقليمي وأمن الطاقة العالمي، وبالتالي لن تقوم بسهولة أو لن تقدم هذه الورقة للجانب الباكستاني ولن تتعهد بضمانات وإلا إذا حصلت على ما يسمى بمقايضة وحصلت على امتيازات تستطيع من خلالها أن تخفف من حجم الضغط الاقتصادي التي باتت تعاني منه.
1: ولكن السؤال المهم أيضا، هل واشنطن ستعطيها هذه الامتيازات دكتور نبيل؟
0: ربما بشكل مؤقت، يعني الرسالة الباكستانية بعتقد فيها شيء ربما من تقديم بعض الحوافز البسيطة لضمان مرور انتخابات التجديد النصفي دون أن يكون هنالك يعني يسميه تصعيد في البيئة الصراعية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. الآن الولايات المتحدة تفكر أكثر همها في انتخابات التجديد النصفي بعدم التأثير على الرأي العام الأمريكي بالحفاظ على أسعار الطاقة، وبالتالي هذا ريثما تمر هذه الانتخابات ربما قد يكون هنالك تحول آخر، على الرغم من أنه الرئيس الأمريكي يلوح بضربة عسكرية صحيح. هذه المرة مختلفة عما سبق، لكن هذه الرسالة يعني لا نعول كثيرا على ما يقول الرئيس الأمريكي، لأنه يعني يطلق عشرات التصريحات خلال الأسبوع وخلال الشهر يهدد فيها إيران وبإبادة إيران وبإرجاعها إلى العصر الحجري، لكن في نهاية المطاف في الوقت نفسه يتحدث عن قناة تفاوض موجودة مع الجانب الإيراني. الآن أيضا دخول الصين على الخط، لأنه الضغط الصيني المضاعف تزامن مع التحرك الباكستاني، يعني مع الطلب الصيني، الصينيين بيحاولوا يدفعوا بمجموعة من الأمور، هو منع الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد المصالح الصينية وخطوط التجارة والطاقة، بالإضافة لحماية تدفق النفط من الخليج، لأن الصين بتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من المنطقة، بالإضافة للحفاظ على الشراكة مع إيران دون خسارة العلاقة الاقتصادية طبعا مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز دور بكين كوسيط دولي منافس للدور الأمريكي في إدارة أزمات الشرق الأوسط لا سيما الأزمة الإيرانية.
1: وضحت، شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، شكرا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: رحب المتحدث باسم حلف الناتو بالاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جرينلاند، مؤكدا أهمية الاتفاق في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم الناتو إن منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن الجماعي للحلف، مشيرا إلى أن الحلف سيواصل أداء دوره في تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي. قبل ذلك أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث عبر منشور على منصة إكس أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي جرينلاند. من جهته اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن أن الاتفاق مع واشنطن بشأن الجزيرة مفيد لحلف الناتو وأوروبا، فيما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن الاتفاق مع أمريكا بشأن جرينلاند وصفه بأنه ملزم ويعزز الأمن. كما حذر وزير الدفاع الدنماركي من أن روسيا تصعد من هجماتها الهجينة، مشددا على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وردع أي مخاطر تستهدف حلف الناتو. نتابع.
2: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its

0: military, and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technologies. Russia continues its reckless strikes on Ukraine, targeting critical infrastructure, civilians, close to NATO territory. And Russia is escalating its hybrid attacks.
1: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق بشأن غرينلاند يضمن عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد عسكرية أو نشر قوات في الجزيرة، كما يوفر آليات لمنع الاستثمارات في القطاعات الحساسة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، مشيرة إلى أن الجزيرة باتت جزءا دائما من منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية. ترامب أعرب عن فخره بهذه الاتفاقية واصفا إياها بالحلم والإنجاز، وأكد أنها تعالج جميع مخاوف أمريكا بشأن أمنها القومي. في المقابل، اتهم مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينكوف حلف الناتو بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي بوتيرة سريعة، واصفا ذلك بغير المبرر. كما أشار المسؤول الروسي إلى أن خطط الناتو تهدف إلى تحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها. عبر زوم مستمعينا معنا الآن أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالح. دكتور سمير، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم كان ينوي الاستيلاء على هذه الجزيرة، جزيرة غرينلاند، لكن اليوم يعقد اتفاق معها. إلى أي مدى بهذا الاتفاق حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يريد فعلا؟
2: صحيح. مساء الخير، دعني أحيي الجميع. أولا أتفق معك، يعني الآن واشنطن كانت تتحدث باستمرار عن الشق الاقتصادي التجاري في الوصول إلى غرينلاند والسيطرة هناك، لكن الآن يبدو أنه الأمور بدأت تتغير لصالح حلف شمال الأطلسي. يعني الإنجاز حتى الآن كما يبدو هو إنجاز لصالح الحلف أكثر مما يكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نحن حتى الآن لا نعرف تفاصيل هذا الاتفاق المرتقب الأسبوع المقبل. طيب. الذي سيتم توقيعه من قبل ثلاث أطراف كما تعرف أنت أيضا، اللاعب الأمريكي، الدنماركي وغرينلاند. التفاصيل مهمة، لماذا؟ لأنها ستساعدنا على معرفة حجم النفوذ الأمريكي في الجزيرة، وهل أخذت واشنطن ما تريده أم لا. هذه الجزيرة الآن مهمة من الناحية الاستراتيجية طبعا للولايات المتحدة الأمريكية ولحلف شمال الأطلسي تحديدا. لذلك كما أشرتم أنتم أيضا قبل قليل في ردة فعل روسية، وأنا لا أستبعد أن نرى ردة فعل صينية أيضا، لأنه الصين أيضا بدأت الأعين الصين تتوجه نحو هذه البقعة الاستراتيجية المهمة بالنسبة لها.
1: نعم. طيب دكتور سمير، يعني اليوم ماذا يعني هذا الإدراج، إدراج غرينلاند ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجي لأمريكا الشمالية بالنسبة حتى يعني لخريطة الأمن في المنطقة عموما؟
2: صحيح، هذه نقطة مهمة تشير إليها. هل هذا يعني المزيد من التوسع والانتشار والنفوذ الأطلسي في القطب الشمالي؟ نعم، لذلك رأينا هذا القلق الروسي المتزايد. نقطة مهمة جدا، هل هذا يفتح الطريق أمام المزيد من التوتر بين حلف شمال الأطلسي وبين روسيا في المرحلة المقبلة؟ أيضا هذا سيناريو وارد. لذلك بالعودة إلى السؤال الذي طرحته الآن في نقطة مهمة جدا، أنه غرينلاند لها خصوصيتها على المستوى القانوني تجاه الدنمارك تحديدا. العام 2000 تفاهمات بين الجزيرة، سكان الجزيرة، وبين الدنمارك باتجاه حق تقرير المصير، وهذه الخطوة حتى الآن لم تذهب بهذا الاتجاه غرينلاند. لكن إذا ما قررت تذهب بهذا الاتجاه والتصويت على حق تقرير المصير وإعلان استقلالية الجزيرة، فعندها سنناقش حالة جديدة من الناحية القانونية والسياسية والدستورية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية برأيي تستعد أيضا لكل هذا.

0: هذه السيناريوهات.
1: طيب أيضا كان هناك نقطة، يعني دلالة اشتراط الاتفاق بحسب ما يعني تم إعلانه الآن حتى هذه اللحظة منع خصوم واشنطن من إقامة قواعد أو حتى وجود عسكري في هذه الجزيرة، في جزيرة غرينلاند، وبالتالي ما دلالة هذا الشرط بالنسبة لهذا الاتفاق؟
0: صحيح، هذا يقطع الطريق تماما على الجانب الروسي باتجاه دخول، في محاولة الدخول إذا شئت في تفاهمات مع غرينلاند في المستقبل، خصوصا إذا ما ذهبت الأمور باتجاه إعلان انفصالها أو استقلاليتها عن الدنمارك. حتى الآن السيادة الدنماركية ما زالت هي التي تسيطر على الجزيرة، لكن في السنوات المقبلة هل سيتغير المشهد أم لا؟ لكن الآن هذه الخطوة الجديدة لصالح حلف شمال الأطلسي ستقطع الطريق تماما، طالما أنه غرينلاند طرف أيضا في هذه الاتفاقية. النقطة أيضا الملفتة هنا في هذه النقاشات أنه حلف شمال الأطلسي الآن كما قلنا كسب بالنقاط على حساب اللاعب الأمريكي الذي كان يتمسك بالسيطرة الكاملة على الجزيرة تحت غطاء النفوذ الأطلسي الأمني والعسكري. لكن علينا أنا وأنت أيضا أن نتريس بعد الوقت لنرى تفاصيل الاتفاق وما الذي حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وما الذي ستحصل عليه. طيب، في المرحلة
1: هذه نقطة مهمة. طيب، يعني حتى بعد صدور هذا الاتفاق وبعد وضوح أبرز بنود هذا الاتفاق، إذا كانت التفاصيل أنها هي فعلا هي ستعرض في التوقيع النهائي في نيويورك وتحتاج إلى موافقة برلمانية، ما العقبات التي برأيك يمكن أن تواجه هذا الاتفاق؟
0: لا أظن طالما أنه الأمور تغيرت وطالما أنه النقاشات التي كنا نتابعها كما تتذكر في الأعوام الأخيرة حول الرغبة الأمريكية باتجاه التمسك بالسيطرة على غرينلاند ورفض دنماركي واضح الآن، إذا ما ذهبت الأمور كما نتابع باتجاه اتفاقية ثلاثية فهذا يعني أنه كل طرف من الأطراف الثلاثة تراجع خطوة إلى الوراء لصالح هذه التفاهمات. لكن أيضا في نقطة مهمة جدا أنه هذه التفاهمات الآن هي تفاهمات كما قلنا لصالح حلف شمال الأطلسي. الآن الحلف كيف سيتصرف في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سيفتح الطريق أمام واشنطن لتعزيز سيطرتها ونفوذها في الجزيرة تحت مظلة الحلف؟ أم أن الحلف سيحاول بشكل جماعي أن يفرض نفسه كثقل أطلسي في أخذ ما يريد في الحراك على مستوى الاستراتيجي في الجزيرة؟
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، تحياتي لك. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا، وأضاف ميدفيديف أن واشنطن لا تفهم سوى لغة الردع العسكري المباشر حسب تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لما وصفه بالتقدير الرئاسي، ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. كما يمنح تشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي موافقته على عمليات جديدة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية، وقال زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون الكشف عن تفاصيل العمليات الجديدة أو أهدافها، وأضاف أن كييف تعمل على نشر حلول أثبتت فعاليتها في إسقاط طائرات شاهد النفاثة وتوسيع إنتاجها، كما أعلن تحديد أولويات جديدة للعمل العسكري على الجبهة. في الداخل الروسي أعلنت السلطات الروسية أن أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات في أنحاء البلاد تعرضت لعدة هجمات اليوم أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن رئيسة اللجنة المركزية نقلت أن منظومة التصويت الإلكتروني في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل، لكنها شددت على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

0: بدأ العام الدراسي الجديد في كييف تحت تهديد هجمات جوية باتت تقع ليلا ونهارا، ما فرض على المدارس تحويل الملاجئ إلى فصول دراسية وتجهيزها لمواصلة التعليم أثناء الإنذارات وانقطاع الكهرباء. حذيفة عادل والتفاصيل في هذا التقرير نتابع.
1: في الوقت الذي كان فيه الأطفال يمرحون مع معلمتهم داخل الملجأ في هذه المدرسة وسط العاصمة كييف، كانت العاصمة تتعرض لهجوم جوي روسي بالمسيرات النفاثة والصواريخ البالستية. هكذا بدأ عام دراسي جديد لأطفال أوكرانيا في ظروف بالغة التعقيد، تختلف حتى عن الأعوام السابقة على صعوبتها. فبين درس وآخر يدفع إنذار جوي التلاميذ إلى ترك مقاعدهم والنزول سريعا إلى الملجأ. هذا الواقع جعل الأمن العامل الأهم في العملية التعليمية وجزءا أساسيا من يوم التلاميذ، وفرض على المدارس الاستعداد للتدريس فوق الأرض وتحتها.
2: نحن جاهزون للعام الدراسي، وأريد أن ألفت انتباهكم إلى الواقع الذي نعيشه. لقد جهزنا داخل الملاجئ فصولا دراسية يمكن فيها تلقي الدروس دون انقطاع الدرس أو انتباه التلاميذ للهجمات.
1: وتقول إدارة التعليم في كييف أن 95% من مدارس العاصمة تمتلك ملاجئ معتمدة ومجهزة لإكمال الأطفال دروسهم، بينما تستخدم المدارس الأخرى ملاجئ قريبة، وتعمل 97% من المدارس بنظام التعليم المختلط، في حين تواصل 3% الدراسة عن بعد بسبب عدم توافر ملاجئ مناسبة.
3: في العادة تحدث الإنذارات مرتين أو 3 مرات خلال اليوم الدراسي. بعض الإنذارات تكون لفترة طويلة، وعندما تدوي الصفارات أشعر بالخوف.
1: ويبلغ عدد تلاميذ مدارس كييف أكثر من 248,000، يتوزعون بين التعليم الحضوري والمختلط وعن بعد. ومع اقتراب فصل الشتاء وتكثيف روسيا هجماتها على منشآت الطاقة، زودت نحو 400 مدرسة بمولدات لضمان استمرار الدراسة عند انقطاع الكهرباء.
4: بين ضرورة إبقاء المدارس مفتوحة والحاجة إلى حماية التلاميذ من هجمات أصبحت واقعا يوميا وقد تقع في أي وقت، تحاول كييف الحفاظ على العملية التعليمية. بداية هذا العام الدراسي تؤكد أن الملجأ لم يعد مساحة احتياطية، بل أصبح فصلا دراسيا ثانيا وجزءا أساسيا من نظام التعليم خلال الحرب. ضيف عادل، العربية، كييف.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض عددا من أبرز قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينهم جينسون هوانغ وسام ألتمان وإيلون ماسك وتيم كوك. ويأتي اللقاء وسط احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يتصدر مباحثات شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في سياق متصل، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ عند وصوله لقاعدة أندروز بواشنطن الأسبوع المقبل. كما أضافوا أن الاستقبال سيتضمن حفل داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا بحديقة الورود. في الأثناء يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في الشؤون التجارية هي ليف إنغ إلى الولايات المتحدة اليوم على رأس وفد صيني لإجراء محادثات بشأن القضايا التجارية والاقتصادية، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. هذا ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الصيني حتى 23 سبتمبر الجاري، على أن يلتقي ترامب وشي جين بينغ في البيت الأبيض في 24 من الشهر ذاته.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قال مصدران مطلعان أن الولايات المتحدة والصين تناقشان خطة لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية الصينية على الغاز الطبيعي المسار الأمريكي ضمن حزمة أوسع من الاتفاقيات في مجالي الطاقة والزراعة التي قد يعلن عنها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن خلال الأسبوع الحالي. تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم أمس، إذ بدد انحسار المخاوف حيال انقطاع الإمدادات السعودية القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وسط اندلاع اشتباكات بين السعودية والحوثيين في اليمن. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا لتبلغ عند التسوية 103 دولارات و87 سنتا للبرميل. اختتمت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند 100 دولار و30 سنتا للبرميل بانخفاض دولار و61 سنتا، فيما زادت بنسبة 5.25% خلال الأسبوع في مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، وأبدى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لينضم بذلك إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في جهود مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. لكن هذه الخطوة التي كانت متوقعة لم تفلح في دعم الين الذي انخفض بسبب رغبة المستثمرين في توجيهات واضحة وصريحة للتشديد النقدي ولمعارضة عضوين بمجلس المحافظين للقرار وسط دعوات إلى التحلي بالصبر قبل رفع تكاليف الاقتراض.

0: أخبار الرياضة.
1: تتجه أنظار جماهير الكرة الإيطالية إلى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما حينما يستضيف روما فريق إنتر ميلان في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويلتقي الفريقان في قمة مباريات الجولة وهما متساويان في النقاط برصيد 12 نقطة لكل منهما بعد تحقيقهما الفوز في أول 4 مباريات بالعلامة الكاملة. يستضيف برايتون نظيره أرسنال ضمن منافسة الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي. أرسنال حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات ب12 نقطة في صدارة جولة المسابقات، فيما وصلت حصيلة برايتون إلى 7 نقاط. المواجهة الخمسة الأخيرة بينهما انتهت 3 منها لصالح المدفعجية وتعادلا في مباراتين. شحق بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين 7 أهداف دون رد في فتح الجولة 4 من الدوري الألماني، وسجل أهداف بايرن ميونخ 7 جمال موسيالا في الدقيقة 18، والإنجليزي هاري كين 2 في الدقيقة 39 والرابعة 54، والفرنسي مايكل 3 في الدقائق 43 و73 و76، والمغربي إسماعيل الصيباري في الدقيقة 70. كما رفع هذا الفوز الكبير سيد بايرن ميونخ إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن فرايبورغ وبروسيا دورتموند قبل اكتمال منافسات الجولة. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في جبهة غربي تعز وتجبر الحوثي على التراجع في مأرب. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد على حق المملكة في الدفاع عن النفس. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لعراق جي أهمية ضمان الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة. تكاملت هذه النشرة من العربية، فتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعاء.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
8: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
9: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
8: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
10: موجز الأخبار العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيات الحوثي في جبهة المسجح غربي مأرب وتقدمت ميدانيا، كما أجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. أما في الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل للحوثيين في وادي دنا والبلق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري أمريش واللواء 26 سابقا في مديرية الجوبة وعقبة ملعاء في حريب جنوبي مأرب. استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية بيحان بمحافظة شبوة ضمن عمليات عسكرية استهدفت مواقع وانتشار الميليشيات في المنطقة.

0: على السعودية والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. كما طالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري. بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي آخر التطورات الإقليمية. وشدد دار خلال اتصال هاتفي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان المرور الآمن والسريع للسفن. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن 11 شخصا قتلوا يوم أمس بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور شرقي البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في المنطقة الأمنية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة. وأضاف الجيش أن القصف استهدف مواقع استطلاع وبنى تحتية للحزب. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أن الجيش الأمريكي سيبدأ فورا عملية بناء وجود عسكري كبير بأجزاء متعددة ومناسبة داخل أراضي غرينلاند. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق مع واشنطن بشأن الجزيرة مفيد لحلف الناتو وأوروبا. أعلن الرئيس الأوكراني موافقته على عمليات جديدة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية. وقال إن أوكرانيا تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون الكشف عن تفاصيل العمليات الجديدة أو حتى عن أهدافها. أشكر لكم طيب المتابعة. نلتقي في الأسبوع ما بعد في أمان الله.
1: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
3: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
4: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
5: كان لأن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
6: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
7: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها
8: البديل.
9: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
10: معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد ثلاثة أيام نقلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
11: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
10: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزل زعنا.
11: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
12: الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من حلم الوحدة العربية إلى واقع الانقسامات، الجامعة العربية ضرورة أم عبء؟

0: بس ندين نصرح نشعر بالقلق.
1: هي فقط تعطي عناوين منشطات جميلة جدا.
2: لها دور مؤثر جدا خاصة نحن كشعب سوري.
3: نحتاج إلى كيان فعال، ما نحتاجوش إلى كيان يصدر بيانات وبعدين ما يتخذهاش.
4: الجامعة لها أهمية طبعا وبتؤثر في المجتمع وبتؤثر في الشعوب العربية وقراراتها فعالة.
5: آخر مرة سمعت عن جامعة الدول العربية عن دورها في المنطقة يعني ممكن من سنين.
6: تشتت المصالح هو ما يضعف قرار الجامعة العربية وأيضا يؤخر من فعاليتها تجاه القضايا المهمة.
7: كل دولة الآن تسعى إلى إنقاذ نفسها.
8: ربما يؤسس شيء بديل على الجامعة العربية.
9: فجوة كبيرة بين ما تتخذه جامعة الدول العربية من قرارات وما بين عملية التنفيذ.
10: يضيء شمعة خير من نلع الظلام.
11: رحبك اسمحي لي رحبك.
12: 80 عاما وأكثر مرت على تأسيس جامعة الدول العربية، مؤسسة ولدت في زمن كان فيه الحلم بالوحدة العربية مشروعا سياسيا، وكانت مواجهة الاستعمار وحماية استقلال الدول العربية في صدارة الأولويات. لكن بعد أكثر من 8 عقود تغير العالم وتغيرت المنطقة أيضا، وتبدلت طبيعة التحديات والتهديدات، حروب وأزمات، تدخلات أقليمية ودولية، انقسامات باتت تفرض سؤالا أكبر: هل ما تزال الجامعة العربية قادرة على القيام بالدور الذي أنشئت من أجله؟ منتقدوها يرون أنها تحولت إلى مؤسسة تفتقد أدوات التأثير ولا تملك آليات حقيقية لإلزام الدول بقراراتها. أما المدافعون عنها فيرون أن المشكلة ليست في الجامعة بل في الدول الأعضاء وإدارتها السياسية. فالجامعة في النهاية لا تصنع المواقف العربية بقدر ما تعكسها، بين من يرى أنها أصبحت عبئا على الحاضر ومن يرى أن غيابها سيكون أكثر كلفة من وجودها. أين تكمن المشكلة إذن؟ في الجامعة أم في الدول التي صنعتها وتحدد قدرتها على الحركة؟
13: نحاول مع الدول العربية كلها بتناقضاتها المختلفة أن نعمل من أجل فلسطين.
14: سنين معاهم مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبداً.

0: القاضي كما دعا إلى ذلك حضرة الخادم الحرمين الشريفين الملك الفهد بن عبد العزيز إعادة ترتيب البيت العربي.
1: إننا نلتقي هنا في بغدادكم لنعمل معا إلى ما يهدينا إليه الله بأنه خير، هو الأمن القومي والتهديدات التي يتعرض لها وكيفية مواجهتها وعناوين أخرى ذات صلة.
2: والمباحثات التي سوف أجريها هنا في إطار إعادة بناء العمل العربي المشترك والتنسيق والتضامن العربيين المطلوبين على الدوام.

محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور فيصل بوصليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. مرحبا بك معنا دكتور. وينضم إلينا أيضا السيد طوني أبي نجم الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طوني. وينضم إلينا من الجزائر دكتور محمد سيبشير الأكاديمي الجزائري. مرحبا بك دكتور. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. بداية دكتور فيصل، هناك سؤال أصبح مطروح بشدة ربما ليس اليوم ولكن منذ سنوات، الجميع يشعر أن

الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر. هل تعتقد حضرتك أن الجامعة بالفعل لم تعد ضرورة في هذا التوقيت؟

0: السؤال هو هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟ إلغاء الجامعة العربية أنا بتقديري بأنه سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي في المنطقة، وبالتالي هذا راح يكون له تكلفة استراتيجية على الدول العربية. وجود الجامعة العربية يخلق بالنسبة للدول العربية ما يسمى برأس المال المؤسسي، يعني جامعة الدول العربية لديها تراكم مؤسسي وخبرة عملية منذ عام 1945 لغاية اليوم، وهذا الأمر يعطي للدول العربية ما يسمى بالشرعية السياسية الدولية. هذه موجودة حتى في نظريات العلاقات الدولية، ما تسمى نظرية الليبرالية المؤسسية، بمعنى أن الدول تتعامل في علاقاتها البينية بناء على التعاون الدولي أو التعاون الإقليمي والتنسيق. بالتالي أنا أجد بأن نعم جامعة الدول العربية ليست ذات فعالية كبيرة، لكن على الجانب الآخر وجودها ضروري وضروري جدا. وهناك حالات شهدت بعض النجاحات الجزئية بالنسبة للجامعة العربية، نستطيع ربما الحديث عنها بعد.
1: سنتحدث في السياق، ولكن سيطوني أنت ممن تتخذ وجهة نظر عكس ذلك تماما، أنت ترى أنها عديمة الفائدة وأنها تمثل عبء الآن أكثر منها ضرورة كما يذكر الدكتور فيصل.
2: قبل ما نطلع على الاستوديو كنت بعدنا عم بقوله للدكتور، من أنا وصغير كنت بعد بالمرحلة المتوسطة بالجامعة، عم نحكي بالثمانينات، كان عندنا أستاذ التاريخ والجغرافيا بوجه له تحية أثر فيه كتير، أستاذ الفريد نجم، كان يقول لنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما، لم تلتقي على مصلحة عامة. وفعلا نشأنا على موضوع، يعني أنا هيك إذا بدنا نعمل حزورة، يعني نسأل أصعب سؤال بالعالم، حدا يعطينا إنجاز وحيد للجامعة الدول العربية وحيد، يعني أي شيء قدرت تعمله جامعة الدول العربية، هيدا الموضوع بيكون أهين يمكن نجيب لبن العصفور أو ما بعرف شو، من أنه نعثر على إنجاز، لا بل على العكس، يعني يلي بيطلع بميثاق جامعة الدول العربية بتركيبتها بلاقي تركيبة هجينة لا يمكن أن تنجح. يعني ما في أي مؤسسة بالعالم على سبيل المثال للحصر بتقول أنه القرارات تكون ملزمة للدول التي توافق عليها، يعني إذا تم اتخاذ قرار بالأكثرية الدول التي توافق على القرار تلتزم به، والدول اللي ما صوتت عليه لا تلتزم. يعني هيدي بولا مؤسسة بولا مجموعة بولا جامعة بولا دولة بولا شيء ممكن يكون هيك. وبالتالي من تركيبة وميثاق الجامعة الدول العربية لكل مسارها منلاقي نحن أمام، يعني أنا إذا محل الدكتور بدأ يشرح لطلاب بالجامعة عن جامعة الدول العربية أنا بصراحة بخجل. الدكتور بتطلع على كل ما حصل، هي مثل مكتب إعلامي بيطلع كما قلتي زميلتي بيانات شجب إدانة استنكار بولا قضية اليوم. يعني أنا ما بدي أرجع كتير بعيد، طب ما صار في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في مجموعة الدول العربية تتعرض لاعتداءات يومية؟ ما في جامعة الدول العربية. يعني نحن وصلنا إلى مكان مش الحضيض، يعني بعد أسوأ مش عم نقدر نحن يكون في أي دور. لشو الدور؟ يعني أنا إذا عندي هاتف لا أستطيع استعماله.
0: نعم هذه محدودية الفعالية، لكن
2: لا تلغي مش محدودية. لا تلغي. عندما نقول محدودية دكتور بعتذر منك، بيكون في فعالية خفيفة، هي انعدام الفعالية. في فرق بين محدودية الفعالية وانعدام، يعني ما بيصير الجامعة الدول العربية ما تكون بكل شيء عم بيصير.
0: الأمم المتحدة يا أستاذ، منظمة الأمم المتحدة فيها خلل في تطبيق
2: صحيح
0: قرارات،
2: ولكن هذا لا يلغي ولكن وجودها. تتخذ قرارات الاتحاد، وهذه القرارات
0: الاتحاد
2: دكتور
0: الاتحاد الأوروبي، بريطانيا سحبت منه. هذا الأمر لا يلغي وجود الاتحاد الأوروبي.
1: نموذج الاتحاد الأوروبي تحديدا مفيد، يحدث نوع من المقارنة.
0: أنا أتفق مع الأستاذ بأن أساسي. الحل يكون في الإصلاح ليس في الإلغاء.
2: بالعكس بدي ضوع نقطة، الأمم المتحدة المقارنة تجوز، إنما هناك تتخذ قرارات، بتقولي لي قرارات تنفذ أو لا تنفذ أو تتأخر تنفيذها. بلبنان كان عندنا القرار 425، في قرار متخذ اتأخر تطبيقه من 78

0: لا سنة طيب. 2000 إنما طبق.
1: نعم.
0: جامعة الدول العربية ما في عنده ولا قرار، ولا قرار طبق ولا شيء.
1: لا هناك قرارات طبقت وكانت هناك نماذج ناجحة في هذا الأمر.
0: حينما
1: لا حينما مثلا كان هناك الاعتداء على الكويت، حينما
2: الغزو العراقي على الكويت،
1: تجارب ناجحة في هذا.
2: نعم هو في الصورة الذهنية بالنسبة للمجتمع العربي هو يمثل حالة انقسام عربي عربي. إنما في واقع الحال القمة العربية المنعقدة في 10 أغسطس 1990 في القاهرة نجحت في إصدار قرار من الجامعة العربية يدين الغزو العراقي ويطالب بانسحاب القوات.
1: حتى أكون منصفه لأن حضراتكم في الاستوديو معايا ضيوف على
0: أجاوب عن هالموضوع.
1: أكيد أكيد، ولكن أستاذ محمد أنت استمعت إلى ما قاله أستاذ طوني الآن. هو يقول بشكل واضح أن لا دور للجامعة، إذا لماذا يستمر بقاء؟
3: مساء الخير، تحية لضيوفكم الكرام.
1: أستاذ محمد صلاح من القاهرة، وسأعود إليك دكتور بشير، لكن أبدأ.
3: معذرة.
1: تفضل تفضل.
4: عفوا يا دكتور. يتم الحفاظ عليها لأنها تحافظ على الحد الأدنى من التواجد العربي أو القواسم العربية المشتركة، ولو حتى كانت هذه القواسم شكلية. ماذا إذا ألغيت الجامعة العربية؟ نحن نحاسب الجامعة العربية أو أصحاب الطموحات العالية باعتبارها مؤسسة فوق الدول العربية. الجامعة العربية لا تدير الدول العربية، هي مجرد إطار تنسيقي للدول العربية عاكسة للإرادة العربية. المشكلة تتعلق بالنظام العربي. يا أستاذة رشا، حضرتك زاملتيني في تغطية عدد من القمم العربية، وكنا نجلس خارج المجلس الوزاري، اجتماع وزارة الخارجية الذي يسبق عادة القمة العربية، وندعو ونحن مجرد مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، لكننا منتمين في النهاية كلنا إلى العالم العربي، أن يتفق الوزراء على أن تتم القمة وأن تعقد في موعد حتى لا يضرب النظام العربي. في تونس 2004 ألغيت القمة العربية قبل عقدها بيوم واحد، ثم عادت وانعقدت بعدها بشهرين. المشكلة تتعلق بالنظام العربي وليست بالجامعة العربية باعتبارها كيان يعتقد أنه قادر على صنع القرارات. الجامعة العربية وفقا لميثاقها قراراتها تتخذ بالتوافق حتى انعقادها. من يأتي الآن ويسأل عن لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟ لأن لا يوجد أي دولة طلبت عقد القمة. القمم العربية الطارئة تعقد بطلب من دولة عربية واحدة، لم تطلب أي دولة عربية.
1: لم تطلب دولة عربية.
0: لماذا لم تطلب أي دولة بالإذن؟ لماذا لم تطلب أي دولة عربية عقد اجتماع طارئ لجامعة؟
1: تسأل الدول العربية ولا تسأل الجامعة؟
0: لا، لأنه الجواب واضح.
4: أنا
0: يجمعون على الفشل والعجز وعدم الفعالية وما إلى لزوم.
1: وما ذنب الجامعة في هذا الأمر؟
2: جامعة وكان في اجتماعات وزارية، يعني صدرت منها قرارات الاجتماعات الوزارية، الوزراء الخارجية.
0: جامعة الدول العربية مش سيجار لونج.
4: لا يعني
0: الأحداث
4: عفوا الزملاء، يعني حدث بحجم الاعتداء على الدول العربية كان يحتاج بالفعل، لكن هذه مجرد وجهات نظر. أما الساسة والمسؤولين والرؤساء والزعماء ربما كانوا يعتقدون بأن العلاقات الثنائية والأحاديث الثنائية والاجتماعات الثنائية هي أكثر جدوى. نعم نظام الجامعة العربية يعاني من عطب شديد ويحتاج إلى تطوير، لكن النظام العربي نفسه هو نفسه في وجود الجامعة العربية التي قررت أن أو قرر القادة العرب نقلها من مصر إلى تونس في توقيت شهد بعد تأسيس حزب الله وتفشي ظاهرة الأفغان العرب من بعد 79 وتحويلهم إلى قوى تعادي الأنظمة العربية والشعوب العربية نفسها، الحرب العراقية الإيرانية. وعندما عادت الجامعة العربية إلى القاهرة استمر نفس التشكيك الذي بدأ منذ 45 في جدول الجامعة العربية. الجامعة العربية يا جماعة للأسف الشديد تعرضت لهجوم هي لا تستحقه بالأساس. اللي عايز يهاجم بكل صراحة هاجم النظام العربي.
1: طيب
4: النظام
1: هذه نقطة مهمة جدا أستاذ محمد.
4: النظام العربي يعاني من التفكك.
1: طيب أنا أنقل هذه الجملة الخطيرة التي ذكرتها حضرتك لدكتور محمد سبشير. هو يقول لحضرتك بشكل واضح لا تهاجموا الدول الجامعة العربية ولكن هاجموا النظام.

0: العربي الذي أدى إلى ضعف هذه الجامعة بهذه الصورة. الجامعة العربية لم تصنع ضعفها ولكن أضعفها النظام العربي.
1: طبعا مساء الخير سيدتي، مساء الخير لضيوفك الكرام. أظن بأن هناك تلازم سيدتي بين ما تحدث عنه الأستاذ من القاهرة من حيث غياب أو ضعف النظام العربي وما قاله الضيف الكويتي والأخ اللبناني. لماذا؟ لأن الأمور سيدتي عندما نتحدث عن منظمة محدودية الفعالية يعني وجودها أو عدم وجودها سيئات. لماذا؟ لأنه حتى عندما قال الأخ الكويتي الأخ سليم عندما قال بأنه الجامعة اجتمعت في 10 أوت 1990 واتخذت قرار بشأن الغزو العراقي للكويت التنديد ثم التدخل، ذلك كان سيجري إما في مجلس الأمن أو كان سيجري. لماذا؟ لأن أمريكا كانت تريد أن تتدخل في القضية. طبعا لماذا؟ لأنه جامعة الدول،
0: ولكن لا يمكن إنكار دكتور أن هنا كانت الآلية واضحة وتم الاستناد إليها وكانت ذات فاعلية. بصراحة لا يمكن أن نقلل من هذا النموذج، يمكن أن نقول لماذا لم تتكرر أمثال هذا الدور الذي كان فاعلا، لكن أن نقلل من شأن ما حدث ربما يراه البعض من الناحية الموضوعية غير سليم.
1: شوفي سيدتي، عندما تحدث الأخ صليب حول نظرية في العلاقات الدولية تعني بالتنظيم المؤسسي، وهذه النظرية تقيس الفعالية. طبعا نحن عندما نقول منظمة محدودية الفعالية نقيس هذه الكلمة المحدودية منذ 45، منذ إنشاء جامعة الدول العربية، ما هي إنجازاتها سيدتي؟ هل أنجزت شيئا في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع؟ مجرد اجتماعات، مجرد
0: دعمت حركات استغلال الدول العربية يعني منذ تأسيس الجامعة. يمكن أن يرد دكتور بوصليب على هذه المسألة،
2: يعني نقاط مهمة جدا يعني ذكرت.
1: شوفي سيدتي، أنا
2: متفق.
1: طيب، أنا أكمل فقط سيدتي.
0: تفضل
1: إن سمحتي سيدتي، أكمل فقط.
0: تفضل.
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية سيدتي ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر. هذه الكلمة سيدتي تعلمناها كما قال الأخ اللبناني من المدرسة، كنا في الابتدائي في المتوسط ثم إلى الجامعة، لم نتعلم من جامعة الدول العربية إلا هذه النكتة. عندما يحدث أي شيء نسمع، نستنكر، نستنجب ونندد. هذه الفعالية سيدتي تقاس بإنجازات. عندما تحدث حول أو تحدثت سيدتي حول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أنجز الكثير من الأمور. هناك نزع للحدود، هناك عملة موحدة، الاتحاد الأوروبي القوة الثالثة في الاقتصاد العالمي. لكن جامعة الدول العربية سيدتي، انظري إلى حال النظام العربي كما قال الأخ من القاهرة، وانظري إلى إنجاز جامعة الدول العربية.
0: من القاهرة أستاذ محمد صلاح يرى أن العيب في النظام العربي وليس في الجامعة.
1: طيب، نقول النظام العربي. طبعا لماذا الأخ من القاهرة يتحدث حول النظام العربي؟ لكن جامعة الدول العربية سيدتي تترجم وتعكس النظام العربي. النظام العربي غير موجود.
0: طيب لنوزع الوقت يا دكتور سيبشي، نوزع الوقت دكتور.
2: أنا متفق، نعم متفق بأن كل ما ذكره الضيوف الكرام بأن الجامعة العربية نعم هي تعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية، هذا الأمر مفروغ منه. لكن ما هو الحل؟ هل الحل في الإلغاء تماما؟ أنا لا أعتقد بأن هذه الجامعة التي امتدت منذ عام 45 تعتبر من أقدم المنظمات الدولية إلى جانب الأمم المتحدة أن تلغى فقط لأنها تعاني من مشكلات نتيجة لعدة عوامل ومتغيرات متعلقة بدور الدول العربية وضعف الدول العربية. لكن على الجانب الآخر، أنا من الكويت ولا أقلل أبدا من قرار الجامعة العربية في المنعقدة في القاهرة بإدانة الغزو العراقي ومطالبة القوات العراقية الانسحاب من الكويت والاعتراف بالنظام الشرعي في الكويت رغم وجود انقسام عربي في القمة العربية المنعقدة في القاهرة. لكن نعرف في العلاقات الدولية بأن منظمة الأمم المتحدة حتى بقراراتها في مجلس الأمن الدولي تعتمد أو تستند إلى المنظمة الإقليمية التي حدثت فيها هذه الأزمة، هل المنظمة الإقليمية مؤيدة للحق الكويتي أم لا؟ بالتالي الكويت تحركت في الغزو العراقي مع دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاث مستويات، مستوى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة. لو لم يصدر هذا القرار ولو لم ترسل بعض الدول العربية أو تشارك في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ما كان يمكن للكويت أن تسلم.

0: تستند إلى هذه الشرعية العربية. الأمر الآخر أيضا لا ننكر بأن أيضا في حالة مثل في الكويت أيضا، الكويت عندما استقلت في عام 1961 تعرضت لتهديد من العراق سمي بأزمة عبد الكريم قاسم.
1: نعم.
0: حشدت القوات العراقية على الحدود الكويتية، ماذا كان دور الجامعة العربية؟ اعترفت باستقلال الكويت بعد أيام من إعلان استقلالها وضمت الكويت لعضويتها، بل أصدرت الجامعة العربية قرار بإرسال قوات عربية مشتركة لحماية الكويت في عام 61. وبالتالي لا نستطيع أن نقلل، نعم هو لا شك بأن هناك دور محدود للجامعة العربية خصوصا خلال الفترات الأخيرة نتيجة للتغيرات التي حدثت، لكن لو قارنا بين دور إيران في فترة الشاه ودور إيران بعد الثورة الإيرانية، لما الشاه كان موجود وإيران كانت قوية كان هناك مشروع عربي، تتفق أم تختلف معه كان هناك مشروع عربي ناصري وقومي عروبي في المنطقة استطاع أن يواجه المشروعات المختلفة في المنطقة. لكن لما قامت الثورة الإيرانية في 79 كان العالم العربي يشهد حالة ضعف وتشرذم بعد كامب ديفيد ومقاطعة مصر، لذلك خرج تصاعد المد الديني في المنطقة. لا يمكن التخلي عن مشروع عربي في المنطقة العربية تؤطره الجامعة العربية بحجة فقط أن هناك محدودية. يجب أن يكون هناك التفكير بإصلاح هيكلية الجامعة العربية، وأنا أعتقد بأن مستقبل الجامعة العربية يمكن أن يعيد فعالية الجامعة العربية لعدة عوامل. ربما يكون تراجع الدور الإيراني خلال الفترة القادمة وضعف الميليشيات المسلحة المرتبطة بها، غياب دورها، عودة العراق إلى الحاضنة العربية، تعافي سوريا، هذه كلها عوامل يمكن أن تعيد المشروع العربي مرة أخرى وتعيد فعالية الجامعة العربية.
1: طيب، هو ما يقوله دكتور صليب مهم للغاية، لأنه يقول أنه حتى من الناحية السورية والشكلية وجود الجامعة العربية يعتبر مظلة موجودة للعرب، يمكن من خلال المشكلة ليست في الجامعة كتنظيم أو كإطار، المشكلة في العالم العربي الذي لا يمتلك مشروعا عربيا، هذا ما يقوله باختصار شديد.
2: أنا أيضا أعتذر لأنني لا أتوافق مع الدكتور ونحن نتناقش.
1: لا الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية.
2: يعني خلينا نعطي مثل الناس تفهم علينا، قبل الأمم المتحدة كان في شيء اسمه عصبة الأمم.
1: نعم.
2: عملت أول مؤسسة كانت فاشلة واحتاجت لتعديل وتغيير، صرنا بالأمم المتحدة. اليوم في كتير حديث كل العالم انه بحاجة، وخصوصا مع شطحات الرئيس ترامب، انه بحاجة كتير قصص لتعديل. فاذا نحن اول شيء بدنا نعترف بالواقع، جامعة الدول العربية دكتور اذا انت جبت سائق بيشتغل معك بيساعدك، اذا بيروح 10 ايام بيعمل 9 ايام حوادث ونهار ما بيعمل حادث. ما فيك تقول لا بس ما هيدا فيها نهار ما عمل حادث وبالتالي انا بتكل عليه. لما بيكون على مدى،
1: طب ايه هي الحوادث
2: على مدى 80 عام؟
0: انا حابب افهم منك ما هو الحل، الغائها؟
2: الحل نحن
0: ما هو البديل
2: الجامع، لانه لما حكي الزميل من القاهره انه النظام العربي، وما في نظام عربي، يعني ما يسمى نظام عربي هو هيدي جامعة الدول العربية. شو يعني نظام عربي؟
1: لا هو يقصد النظام العربي الدول العربية،
2: ما في نظام هيدي دول عربية. يعني ما فينا نحن نجي إذا قلنا أمم متحدة إنه هيدا نظام عالمي، ما خص هيدي بهيدي، ما في نظام عربي. كان في والله يمكن نظام متناحر لما كان في سوريا ومصر من جهة، ما في شيء اسمه نظام عربي. ما هيدا محاولة وضع العرب كلهم بإطار كأنه بوتقة واحدة، يعني بمعنى
1: المشروع والنظام. دكتور فيصل بيسألك إيه البديل لو ألغناها؟
2: البديل نحن تنقدر نعمل بديل بدنا نجي نطرح إطار قابل لاتخاذ القرار. يعني نحن بلبنان مثلا مشكلتنا اليوم أنه نعيش في ظل نظام عاجز عن اتخاذ قرار، نظام فيتوات متبادلة ينطبق على جامعة الدول العربية وهو يعجز، نظام عاجز عن اتخاذ قرار. جامعة الدول العربية هي تماما كذلك، إطار عاجز عن اتخاذ قرار أو اتخاذ.
0: البديل أستاذ إصلاح الجامعة العربية؟
2: ما هو ما في
0: البديل إصلاحها أم إلغاها؟
2: البديل هو إيجاد إطار سيكون يمكن مختلف بنسبة 99%، أعضاؤه رح يبقوا هن ذاتهم. إذا خدي مثل
1: يعني أنت عايز إلغاها، هي واضحة
2: يعني هي عملية نروح على مؤسسة ثانية.
0: على فكرة المؤسسة الثانية، على فكرة بس تعطيني ثواني، خطورة المؤسسة الثانية إلغاء الجامعة

0: العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي ربما يؤدي إلى ظهور منظمات إقليمية تدمج إسرائيل في المنطقة.
1: دكتور
0: منظمات إقليمية شرق أوسطية.
2: إحنا عندنا تجربة ناجحة بحد مقبول اسمها دول مجلس التعاون الخليجي. هيدي الدول أخذت مجموعة قرارات
3: على فكرة هذه
2: أبناء الخليج العربي.
0: مجلس التعاون الخليجي لا يتعارض مع الجامعة العربية.
2: لا هو في عمل شيء.
3: لا لا هو النقاش على فكرة ينطبق أيضا سيكون لنا حلقات في هذا الأمر على مجلس التعاون الخليجي. ولكن هو بيسأل حضرتك السؤال الآن، إذا حضرتك ألغيت الجامعة العربية غدا وتركت هذا الفراغ، من سيملأه؟
0: منظمات إقليمية جديدة.
2: أي فراغ؟ جامعة الدول العربية اليوم هي الفراغ بحد ذاته. هي الفراغ. تخيلي نحن منذ 3 سنوات تتعرض المنطقة العربية لحرب إيرانية ضروس. تم الاعتداء على المملكة بمسيرات آتية من جماعات إيرانية في العراق. تم الاعتداء على مجموعة من الدول العربية. في أخطر من هيك؟
3: طيب
2: أخطر شيء معقول يكون ما في جامعة عربية؟
0: هذه نتفق على محدودية الفعالية طبعا.
3: أستاذ محمد صلاح، رد على هذا الأمر الذي يطرحه أستاذ طوني الآن لأنه مهم بصراحة.
4: الحقيقة يعني المتحدث الفاضل من لبنان تحدث عن صعوبة اتخاذ قرارات في لبنان نتيجة الوضع الداخلي والتنافر بين القوى اللي موجودة على الساحة. طبيعة الحال ينعكس ذلك على الدول العربية. إذا كان دولة واحدة عربية وأكثر من دولة، أكثر من لبنان، ليبيا، السودان، اليمن، نماذج موجودة، هل يعقل أن نقيس التناقضات داخل دولة عربية ونطبقها على الدول العربية بالكامل؟ في فترة من الفترات يعني الوضع الحالي وضع خطير جدا. تحدث حضرته عن الهجمات على المملكة العربية السعودية وغياب موقف عربي إلا بالتنديد والبيانات وكذا دون موقف حقيقي، يعني اجتماعات قرارات وهكذا. يعني في مرحلة سابقة كان النظام العربي، وهو ليه برضو سألني حضرته على مسألة ما فيش نظام عربي، لا في نظام عربي لأنهم عرب. وهو نفسه في نهاية المداخلة يعني تحدث عن أنه عن مشروعات أخرى يمكن أن تدمج إسرائيل داخل المنطقة.
3: فليبقى النظام حتى لو شاب. هو الذي حذر من خطورة الفراغ الذي يمكن أن تتركه الجامعة العربية.
4: عفوا بس لانه بس حدث تدخل في الصوت. بالفعل اذا دخلت اسرائيل الى داخل النظام في هذه المنطقه، اوروبا ليه بيقولوا عليها اتحاد اوروبي دلوقتي؟ ما كان فيها اكثر، لان كان فيها اكثر من نظام، لكن المنطقه العربيه كان فيها نظام واحد. عجبنا مش عجبنا نحاول نطوره، نعيد هيكلته كلنا مع ده. الحد الادنى انا هذكر يعني هذكر حضرتك بس، لان تابعت اكثر من 20 قمه عربيه منذ سنة 90 وحتى الآن. إنه على الأقل اللقاءات الثنائية اللي بتعقد ما بين القادة وأحيانا بيكونوا متخاصمين وزعلانين وفي مشاكل بينهم، ينجح بعض القادة في تقريب وجهة نظر فنصل إلى قواسم مشتركة في قضايا معينة. صحيح هذا لم ينتج موقف عربي واحد تجاه القضايا الكبرى، لأنه في مراحل كانت المصالح للدول العربية ضد مصالح دول أخرى. مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج تعرضت إلى أعمال من تنظيمات إرهابية بدعم من دول عربية ومن جماعات كانت تتخذ من دول عربية مواقع لها ومعسكرات لها. هل هناك أكثر من ذلك من تناقضات ومن رغبة في الإيذاء؟ وصلنا إلى مرحلة ده. أنا مش عايز يعني أستعيد هذه الذكريات الأليمة يعني بعد أن تجاوزنا هذه المرحلة، لكن وجود الجامعة العربية على الأقل يحافظ على الحد. هي فيها مشكلة.
3: طيب بس خليني اسالك يا استاذ محمد، استاذ محمد ما يقوله استاذ طوني او دكتور محمد سبشير هم لا يعبرون عن وجهه نظرهم الشخصيه، هناك شعور عام لدى الشارع العربي حتى حينما يكون هناك انعقاد قمه بالتاكيد الجميع يتوقع ان يكون هناك استنكار وادانه وشجب، ليس هناك اكثر من ذلك، وبالتالي البعض يقول ان حتى هذه الاجتماعات لا تستحق بهذه البيانات، البعض يعتقد ان هذه البيانات اساسا معده سلفا موجوده فقط يغير التاريخ التاريخ للحديث عن
2: بيان جديد. شغلي يا ريت تجاوبني عليها.
3: بس دكتور بس
4: انا هجاوب حضرتك بردودين
2: هجاوب. نحن عم نجي هلا نجي نحذر حذر.
3: لا اكيد اكيد
4: لو سمحت انا بجاوب على الاستاذه
3: راشد. هوزع الوقت عشان دكتور

0: بدي اتوجه له بالسؤال يا ريت تجاوب
1: لانه قال الدكتور اذا كانت هناك
0: اذا بتسمح لي بدي اسالك
2: ثانيه واحده استاذ محمد
0: بدي اسالك حذر الدكتور وانت كمان من انه اذا صار هيدا الفراغ اسرائيل ممكن تدخل على الخط. انا حسيت كانه نحن مش عايشين بالدول العربيه. نحن معنا خبر انه كم دوله عربيه صارت مطبعه مع اسرائيل بظل وجود الجامعه العربيه اللي هي بكوما، بظل مفروض مبادره عربيه نشات ببيروت بال2002 بتحكي عن الارض مقابل السلام. انه نحن هلا عم نعمل مثل النعامه،
1: هذا شيء
0: انه نحن ما بدنا يصير هيك يلي عم بيصير. يا دكتور رجاء نحن نحكي القصص كما هي. راحت المملكة العربية السعودية على معاهدة مكة مع تركيا ومع باكستان الدول غير العربية. أيوة
2: طيب.
0: اليوم ماذا ستفعلون؟
2: هنا سؤال
0: هذه الوقائع هنا ماذا ستفعلون في
3: مواجهتها؟ هذا الأمر إذا سمحتي لي هذا الأمر يعني هذا الأمر لا يتعارض الحقيقة مع خطورة وجود تنظيم منظمة
2: إقليمية. ولكن هناك تعليق من دكتور محمد سبشير على ما يطرح الآن، ويعني من حقه حتى أوزع الوقت بشكل عادل، تفضل.
4: شوفي سيدتي، الأخ الكويتي الأخ سليب قال بأنه المنظمة الدولية الأمم المتحدة مثلا تتخذ قرارات بناء على تصديق منظمة إقليمية لقرار ما، وذكر النموذج الكويتي.
3: لا لا طبعا لم أقل بناء على تصديق، لا
2: ولم يقل بناء على تصديق. لا لا لا، هو قال أن الدور الذي لعبته الجامعة العربية لا يمكن إنكار فعاليته، لأنه
3: تستند على قرارات الجامعة العربية أو تستأنس بها أو تصبح هي تمثل شرعية.
2: طيب أنا أقليمية. بس أنا أريد منك أن تعقب على ما قاله.
4: شوفي سيدتي، أنا أذكر فقط أن الولايات المتحدة سيدتي في مجلس الأمن عندها 47 فيتو حول القضية الفلسطينية، حول التمديد لما يقوم به الكيان الصهيوني في القضية الفلسطينية. هل استندت أو هل استند مجلس الأمن إلى ما تقرره جامعة الدول العربية منذ النكبة منذ 1948؟ إذا الأخ الكويتي قال بأننا على أقل تقدير جامعة الدول العربية مظلة. طبعا نحن لسنا تحت مطر، نحن تحت عاصفة. العاصفة هذه تسمى العولمة، تسمى الذكاء الاصطناعي، تسمى الآن ما يجري بين أمريكا وإيران، غلق مضيق هرمز، غلاء الغذاء بحوالي 30%، الأسمدة أصبحت أغلى ب 22%، كل هذه الأمور.
2: طيب يا دكتور، هو المطروح الآن الذي يقوله دكتور فيصل وأستاذ محمد صلاح هو أنه يمكن البحث عن الثغرات الموجودة في ميثاق الجامعة من أجل لتفعيل دورها الحقيقي، لكن ما يطرحه أستاذ محمد صلاح وهو الخطير في الموضوع بيقول حضرتك في نهاية هناك مصالح مختلفة للدول العربية، هناك إضعاف تم مع سبق الإصرار والترصد للجامعة العربية من قبل الدول العربية نتيجة انقسام واختلاف المصالح، هذا واقع على الجميع أن يعترف به.
3: اسمحي لي رشا،
2: يبدو أنه لا يسمعني بشكل
3: الجامعة العربية إطار عربي سياسي دائم لإدارة الخلافات، لا يمكن الاستغناء عنه بحجة أنه محدود الفعالية. لو حدث أي خلاف عربي، وجود الخصوم في نفس المنظمة والتقائهم باجتماعات دورية يفتح القنوات للاتصال، يفتح الباب ويمهد الباب أمام وساطة عربية بين الدول العربية، وبالتالي هذا يعتبر أحد أدوار الجامعة العربية المهمة لإدارة الخلافات، ليس بالضرورة حل الخلافات، إنما إدارة الخلافات، احتوائها وامتصاص الصدمات التي يمكن تحدث داخل الجسم العربي. هذا حدث حتى بين الكويت والعراق، بعد تحرير الكويت استمرت الكويت والعراق في عضوية الجامعة العربية والتقتا في أكثر من قمة عربية.
2: لكن ما يطرحه مهم للغاية، هو بقول حضرتك أن هناك الآن اتفاقيات إقليمية ما بين الدول واتفاقيات ثنائية مشتركة توفر ما كان يجب أن توفره الجامعة العربية، يعني هناك ميثاق الدفاع المشترك، لم يفعل هذا الميثاق حينما كانت هناك دول عربية تتعرض لاعتداءات قوية. ما الذي يدفع الدول لترك أو تنحية الجامعة العربية رغم أن بها ميثاق للدفاع المشترك ولتذهب إلى تحالفات إقليمية أخرى لتحقيق هذه
3: المهمة؟ نعم، هذا لضعف منظومة الجامعة العربية الذي يحتاج إلى إصلاح ولا يمكن الاستغناء عنه. أما الترتيبات الأمنية، الاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات الدفاعية هي عبارة عن ترتيبات أمنية ودفاعية، لكن جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية، منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها اعترفت بدور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين،
2: ولكنه يرى أنها غائبة على فكرة في أكثر

0: أحداث المنطقة سهولة وخطورة.
1: طبعا هذا الأمر لا يمكن إغفاله والتغاضي عنه، لكن على الجانب الآخر لا يمكن أيضا إغفال على الجانب الآخر، هذه منظمة إقليمية في العالم قديمة، لا يمكن الاستغناء عنها فقط لأن هناك ترتيبات أمنية ودفاعية موجودة. مجلس التعاون الخليجي منذ عام 81 إلى غاية اليوم أثبت نجاح وفعالية، وتعتبر دول الخليج اليوم مركز الثقل في الجسم العربي، لكن هذا الأمر لا يعني الاستغناء عن العمق العربي. على فكرة إدارة ريغن في عام 81 طرحت سياسة الإجماع الاستراتيجي، الإجماع الاستراتيجي قائمة على أساس محور يضم تركيا وإسرائيل ومصر وباكستان في مواجهة النفوذ الشيوعي، وطرحت إدارة ريغن وقتها أن أمن الخليج هو جزء من أمن غرب آسيا يفصله عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي. هذا الأمر لم تقم به دول الخليج ولم تقبل به ولم تندمج ضمن ما سمي بمنطقة غرب آسيا، لأن دول الخليج مدركة لأهمية العمق العربي في الحفاظ على أمنها القومي، وبالتالي لا يمكن التخيل بأن مجموعة دول عربية أو مجموعة دول مشتركة بينها قواسم مشتركة ومتجاورة جغرافيا، ويشهد العالم اليوم تهديدات عابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة وغيرها، ولا يكون بينها تنسيق في إطار مؤسسي وتنظيمي.
0: رد يا سيد توني الآن.
2: الإشكالية هنا يا دكتور، إذا أنت بحاجة ماسة لسيارة ما ممكن تروح على شغلك بلا سيارة، إذا السيارة خربانة ما
0: مين اللي خربها؟ مين اللي
3: خربها؟ ما بغير
2: لا ما هو ما في
1: غيرها بشو أغيرها؟
2: لا بتبدل بسيارة جديدة. نحن
1: الجديدة هاي شو الجديدة؟
2: الإشكالية هون أنت بحاجة لميثاق،
1: ما هو الجديدة وين؟
2: أنت بحاجة لميثاق ساعتها مختلف وجديد، يعني أنت لما بتأسس شيء
0: طيب إيه اللي هيضمن لك أن الكيان الجديد الذي تتحدث لإنشائه سيتمتع بنفس القدرات التي تعتقد أنه فيها قادر على الفعالية والتأثير؟
2: أن الكيان القائم غير ذي جدوى، غير نافع، الدول تعرف انه غير نافع. الدكتور شو عم بيقول لي؟ على الاقل انه بيجمع الزعماء تحكوا مع بعضهم،
1: لا مش بقول لا
2: فيهم
1: مش
2: فيهم يروحوا يلعبوا ورق سوا،
1: لا مش بقول
2: مش شغل هيك.
1: العلاقات الدوليه ما في ورق ومش ورق، العلاقات الدوليه
4: على السخريه على
1: اداره الخلافات، هذا حصل قطيع بين
4: من عباره انا ذكرتها
1: كثير من الحالات. لا
4: هذه وجهه
1: العلاقات العربيه
4: يقبلها او يرفضها،
1: ليس اقول بفضل الجامعه العربيه انما بفضل وجود مؤسسه.
0: نموذج اخير،
2: النموذج الدولي
0: عادت سوريا إلى الجامعة العربية، وكانت القمة التي حضر فيها الشرع هي بوابة لتذويب بعض الخلافات ما بين الدول العربية في هذه الفترة وما بين الشرع كنظام جديد، أليس كذلك؟
2: القمة اللي قبلها مين حضر ومين رجعوا على جامعة الدول العربية؟ اللي قبلها
1: النظام السابق،
2: النظام السابق يلي، وبالتالي هيدا الموضوع يعني عم بيحكي الدكتور انه هيدا اطار. اليوم في امم متحده ومجلس امن، الصراع بين
1: على فكره
2: الحرب بين روسيا واوكرانيا،
1: على فكره الحرب
2: بيدخل فيها الامريكان
1: اللبنانيه، ساهمت اللجنه العربيه الثلاثيه بتمهيد لاتفاق الطائف.
0: نعم.
1: يعني هذا الامر
0: نعم.
1: هذا الامر
0: نعم.
1: ايضا
0: نعم.
1: من بين الحالات نعم. التي تثبت
2: المساهمه نعم. لاتفاق الطائف، انا لبناني واعرف تماما، المساهمه لاتفاق الطائف هي
1: مساهمة خليجية. نعم.
2: مساهمة المملكة العربية السعودية بالتعاون،
0: ولكن كان
1: إطار الجامعة العربية.
2: ولكن أنا بدل لك يا دكتور، إذا أنت ما بتعرف من السبعينات كان في لجنة ثلاثية وساعة لجنة رباعية وساعة ما بعرف شو،
1: تعقيد الأزمة لا يلغي الدور يا دكتور،
2: كله هيدا ما نفع اليوم.
0: طب مين قال لحضرتك ان الكيان الجديد التي تريد ان يتم تاسيسه مكان الجامعه العربيه سياتي ولديه انياب، سياتي ولديه ادوات؟ يمكن ان اخذ اجابه على هذا
1: وما هو
0: السؤال.
1: الكيان الجديد
0: هنطرح هذا ولكن هو بعد فاصل قصير. فاصل ونعم.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا، هي طعمها فينا وطبعنا فيها، وطن له طعم.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم.

0: تستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: The only objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't spiral. The differences and the issues are resolved.
3: And do you think Pakistan is prepared to continue its mediation efforts even if Washington and Tehran reject its proposals?
1: المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول أحمد شريف تشودري.
2: So we need to understand that the Pak Saudi Turkey relationship have not come out of blue. The Chinese understand it, the world at large understands it, that how deeply or historic these relations are. We have formalized and quantified that.
3: Why has Pakistan decided to play that important mediating role?
1: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
4: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، ورغم احتدام النقاش في الاستوديو لكن كان هناك مثل ذكره لنا الآن أستاذ طوني يحمل قدرا من الدعابة يمكن أن تخفف من وطأة هذه الحدة في النقاش.
5: أنا بس عندي تحفظ على التهكم على عبارة أنا قلتها في إجابتي السابقة تتعلق بأنه على الأقل الزعماء العرب يلتقون ويحدث حل بعض المشاكل، اتفاقات ثنائية، عوامل صلح ما بين بعض وبعض، يعني فجرى التهكم من الاستوديو بان هم يعني الزعماء العرب يقعدوا يلعبوا ورق، يعني اولا لا يليق، ده مجرد راي يقبله او يرفضه الضيف يعني، لكن لا يصح التهكم على
4: ده. يعني هو يقول ليس هناك ضروره للاجتماع بين الدول حتى يتم لقاء ثنائي ما بين الدول.
5: انا فاهم يا استاذ رشا، لا انا لا لا لا لا لا ضروره
6: اعتذر اذا فهم.
4: لا لا لا
5: انا نفسي اكمل.
4: طب هو عايز يوضح يا استاذ صلاح ان هناك فهم خطئ.
5: انا عايز اكمل. طيب بس انا خلاص
4: حتى لا يبدو انه يعني لا، هو يوضح بس موقفه في جمله قصيره.
6: انا اذا فهمت اي تهكم
5: برنامج هيخلص.
4: طيب
6: اذا فهمت اي تهكم انا بعتذر، انا كنت عم برد على كلام للدكتور باستوديو مش على كلام قلته حضرتك اساسا.
4: طيب اتفضل.
5: حصل خير.
4: اتفضل.
5: حصل خير خلاص. فنعود
4: هو ده حال الجامعه العربيه اللي احنا عاملينه في الاستوديو.
5: الموضوع بالظبط يعني اذا كان حال العرب كده يعني الشعوب العربيه. طب انا هقول حاجه، يعني اذا كان مع كل انتخاب امين عام جديد للجامعه العربيه تحدث يعني ردود فعل قبل الفعل اصلا يعني على مساله المرشح اللي هيجي يعني، ويحدث تطاول احيانا على المرشح شعبوي، لكن للاسف الشديد يقع في هذا الخطا ايضا النخب العربيه، يعني النخب العربيه اللي عايزه منظمة جادة لها ميثاق جاد يقترب من ميثاق الأمم المتحدة أو حتى الناتو أو الاتحاد الأوروبي من المنظمات التي تستطيع أن تفرض قرارات، هم أنفسهم يعني يسخرون من الهيئة أو المنظمة أو الشكل أو الفورم اللي موجود حاليا. طب في مصر لما بيحصل كده بيكون رد الفعل ايه؟ ما هو في مصر برضه في مصريين وجهه نظرهم زي وجهه نظر الاستاذ توني على فكره يعني، وشايفين انه مقر الجامعه العربيه لو اتباع وتم استثمار الارض عليه ليه في منطقه يمكن ان تاتي بالمليارات وتفيد مصر، هل القياده المصريه يمكن ان تستجيب لهذا؟ هي مجرد وجهات نظر الشعوب العربيه ربما اللي هي عندها مشاكل داخلية ومطحونة وعندها أزمات حدودية وتطاحن مع دول جارة واختلافات حتى في المنطقة التي تحمل نفس الهوية، مش بس عرب يعني، حتى نفس الهوية الثقافية والهوية التاريخية، تأتي الآن الجدل على جدوى وجود حتى شك لديه الحد الأدنى من أنه ممكن يجمع، يكون في أمل.
7: يحتاج إصلاح الجامعة العربية إلى مجموعة من الآليات أهمها إصلاح آلية اتخاذ القرار، تعديل الميثاق بحيث أن تكون القرارات فيها درجة من الإلزامية بالنسبة للدول، وفرض عقوبات على الدول التي لا تمتثل للقرارات، وأيضا يكون هناك آلية محددة لتسوية النزاعات العربية، أن يكون هناك هيئة مثلا لدور الوساطة بين الدول العربية، خصوصا وأننا شهدنا هناك أدوار وساطة لبعض الدول العربية تعدت حتى المحيط الإقليمي العربي، أن يكون هناك تفكير مثلا بتأسيس هيئة قضائية إقليمية عربية مثل محكمة العدل الدولية تكون على نطاق الجامعة الدول العربية.

0: تحكم بين الخلافات الحدودية بين الدول العربية، أن يكون هناك إصلاح لدور الأمانة العامة بالجامعة العربية، لا تعني فقط جوانب سياسية، أن يكون هناك تكاملا اقتصاديا أيضا بالنسبة لي
1: مهم، لأن نموذج الاتحاد الأوروبي مهم وخطير للغاية بالمناسبة فيها.
2: يعني ممكن أن نلتقي مع الدكتور، لأنه هيك عم بيوصل للإتلية، هيك ما بيبقى من جامعة الدول العربية غير الاسم.
0: طبعا إصلاح تضر،
2: هذا مش إصلاح، صرنا بجامعة تاني دكتور. إذا قالوا لك
0: إذا
2: يا دكتور
1: إصلاح جذري،
0: إصلاح جذري، إصلاح هيكلي
2: كمان بشيء طريف. إذا قالوا لك عنه شخص اسمه طوني أبي نجم، طويل أشقر عيونه زرق، لو زيت الاسم بيطلع شخص تاني. اللي عم تحكي عنه هو مشروع تاني كنت عم طالب فيه، بدنا نروح على شيء تاني.
1: لو
2: اللي هو الاسم جامعة الدول العربية، إنما هذا شيء تاني كليا.
0: العضوية مهمة، العضوية، الإطار الجغرافي مهم هذا الأمر. حلف وارسو عندما اختفى اندمج مع حلف الناتو، هل إذا اندمجت الجامعة العربية تندمج مع أي منظمة إقليمية موجودة في المنطقة؟
1: للحديث بقية، انتهى محل نقاش الليلة. أشكر ضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
4: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
3: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
4: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
3: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
4: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
7: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
8: هل تفاجأت حينما شاهدت الصور؟

0: هجمت على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر.
1: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

0: أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بأن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا. كما أكد قائد سنتكوم بأن القوات سهلت خروج أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. أكد رئيس بعثة قوات اليونيفيل على ضرورة ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري، مضيفا بأن هناك صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل. ختام الموجز إلى اللقاء.
1: The objective that Pakistan is pursuing it, conflict doesn't

0: Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury, thank you very much indeed for joining us.
1: سيادة الفريق أحمد شريف تشودري شكرا جزيلا. لنبدأ بالملف الإيراني. لماذا قررت باكستان الاطلاع بهذا الدور المهم في الوساطة؟
0: Decided to play that important mediating role.
2: For peace, for regional peace.
3: من أجل السلام ومن أجل السلام الإقليمي، لأن الاستقرار ينبع من السلام، وباكستان من أشد الداعمين للسلام في المنطقة. وأعتقد أيضا أن باكستان تتمتع بموقع فريد بفضل سياستها القائمة على تعدد التحالفات والانخراط مع جميع الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وهذا يمكنها من القيام بدور حكم موضوعي من أجل السلام ووسيط نزيه لتحقيقه.
1: أخبرنا عن آخر المستجدات في جهود الوساطة هذا، هل ترون أي تقدم باتجاه التوصل إلى نوع من التسوية؟
3: كما تعلمون، من بين المتطلبات الأساسية للقيام بدور الوسيط، ولا سيما في صراع ممتد منذ عقود وبين أطراف تسود بينها مستويات كبيرة من انعدام الثقة والكثير من التعقيدات، أن يظل الوسيط موضوعيا ومحايدا. ولذلك ليس من موقعنا كوسيط أن نبدأ بالتعليق على الأمور التي تحدث أو التي يحتمل أن تحدث، وهذا هو الموقف الذي التزمنا به دائما. ومن ثم تواصلت باكستان بقيادتيها السياسية والعسكرية مع جميع الأطراف لكي تسود الحكمة، وحتى نتوصل بدلا من الحل العسكري إلى نتيجة تفاوضية لهذه الأوضاع البالغة التعقيد.
0: Thanks for that, General Chowdhury. And I wonder what.
1: هل تعتقد أن بإمكان إسلام أباد أن تحقق أي شيء؟

0: to achieve.
1: I think the other mediators in Pakistan, and Pakistan.
2: أعتقد أن الهدف واحد بالنسبة إلى الوسطاء الآخرين وبالنسبة إلى باكستان، وهو التوصل إلى نتيجة سلمية مستدامة. أما السؤال عما يمكن لباكستان تحقيقه بينما قد لا يتمكن الآخرون من تحقيقه، فذلك يعود إلى أن باكستان كما قلت سابقا تتمتع بموقع فريد، فلدينا علاقة ممتازة وراسخة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية تمتد إلى عقود، ولدينا كذلك علاقات أخوية وعلاقات جوار وعلاقات استراتيجية وثيقة جدا مع جمهورية إيران الإسلامية، وهناك الكثير من نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة بيننا. ويضاف إلى ذلك رغبة القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية وقدرتها وإخلاصها، لأننا ليست لدينا أي مصلحة شخصية، فالهدف الوحيد الذي تسعى إليه باكستان هو الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع أفقيا وتصعيده عموديا، وأن تحل الخلافات والقضايا بدلا من محاولة حسمها في المجالات الجوية أو البرية أو البحرية، وهذا هو ما نسعى إليه.
3: هل تعتقدون أن باكستان مستعدة لمواصلة جهود الوساطة حتى إذا رفضت واشنطن وطهران مقترحاتها؟
2: هل هناك سبيل آخر لحل هذا الصراع غير الوساطة والتوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض؟ وهل هناك طريقة أخرى مرغوبة لتحقيق ذلك؟ وهل يمكن أن تتوقف رغبة باكستان أو الدول الإقليمية الأخرى في تحقيق السلام وسعيها إليه عند نقطة ما؟ ولذلك أعتقد أن الإجابة منطقية جدا، فجميع الأطراف المعنية بهذا الصراع سواء كانت منخرطة فيه بصورة مباشرة أو موجودة على أطرافه يجب أن تعمل دائما من أجل التوصل إلى نتيجة تفاوضية وسلمية، ومن أجل تحقيق ذلك يتعين على الوسيط أو على الأطراف الراغبة في التوسط بموضوعية وإخلاص أن تواصل أداء مهمتها، وسوف تستمر في القيام به هذه المهمة.
3: هل يشكل احتمال اتساع نطاق الصراع وامتداده إلى الحدود الغربية لباكستان مصدر قلق لديكم؟
2: بداية فيما يتعلق بحدودنا وسلامة أراضينا وسيادتنا، فإن باكستان واثقة جدا من قدراتها وتعتمد على نفسها في ضمان أمنها، وبالطبع تظل المخاوف قائمة دائما من اتساع نطاق أي صراع كما قلت أفقيا أو تصعيده عموديا، ولا أعتقد أن الأمر يقتصر على باكستان وحدها، بل إن المنطقة بأسرها والعالم عموما يشعران بتداعيات هذا الصراع الدائر هناك، وبالتالي هناك مخاوف في مجالات متعددة، لكن الدول ولا سيما دولة تعتمد على نفسها مثل باكستان واثقة تماما من قدرتها على التعامل مع أي مخططات خبيثة قد تنشأ عن ذلك وتستهدف باكستان.
3: فكيف توازن باكستان بين علاقتها مع واشنطن وإيران والتي تحدثتم عنها للتو؟
4: With that long-standing relationship you've just described with Iran.
2: هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلينا، فعلاقة باكستان مع أي دولة لا تكون على حساب دولة أخرى. علاقاتنا مع الولايات المتحدة مستقلة وليست على حساب إيران وليست على حساب الصين وليست على حساب أي دولة أخرى. لدينا علاقات مستقلة مع دول متعددة ومع أقطاب وقوى متعددة في هذا العالم، وجميع هذه العلاقات تقوم على أسس موضوعية وعلى المنفعة المتبادلة، ونحن ندرك كما تدرك حكومة باكستان أن لكل دولة أولوياتها وأهدافها الوطنية الخاصة بها، ولباكستان غاياتها الوطنية وأولوياتها الوطنية وأهدافها المتعلقة بمصالحها الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الرخاء والاستقرار للشعب الباكستاني، ولكل دولة الحق في أن تفعل الشيء نفسه. ولذلك فإن ما نسعى إليه هو تحديد القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء التي يمكننا تعزيزها وتعزيز مجالات التقارب بصورة أكبر، أما نقاط الاختلاف فيجب إدارتها والتعامل معها.
3: الفريق تشودري، هل تعتقدون أن العلاقة الدفاعية الجديدة بين السعودية وتركيا وباكستان تجعل موقف باكستان تجاه إيران أكثر تعقيدا؟

0: You see, Pakistan's Saudi
1: لا
0: and
1: أعتقد
0: Korea
1: ذلك على الإطلاق، فالتحالف العسكري بين باكستان والسعودية وتركيا لم يظهر فجأة من العدم، بل يستند إلى علاقات استراتيجية تمتد لعقود بين هذه الدول.

0: إلى جانب العلاقات بين الحكومات والعلاقات العسكرية التي تمتد لعقود. ومن ثم فإن هذا التحالف يمثل إضفاء طابع رسمي على تلك العلاقات الاستراتيجية في ظل ظروف معينة. ومن خلال قراءة بسيطة ومباشرة للاتفاق الذي أعلنته حكومات الدول الثلاث، يتضح تماما أنه يستند إلى الردع الجماعي، وليس فيه أي عنصر هجومي أو تدخل أو عدوان على الإطلاق، بل هو دفاعي بحت بطبيعته.
1: هل أن باكستان بصدد محاولة أن تصبح وسيطا إقليميا، أم أنكم ترون أن بلدكم يحاول ببساطة منع حرب إقليمية؟
0: لقد تحدثنا عن ذلك. باكستان مهتمة بتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، لأن السلام والاستقرار ضروريان للتنمية والتنمية البشرية وتحقيق الرخاء لمواطني باكستان ولسكان المنطقة. ولذلك نعم، بالتأكيد إذا كانت الوساطة من أجل السلام فنحن موجودون وسنظل موجودين دائما.
2: So just talking a little bit more about the.
1: ما هي الالتزامات التي يرتبها اتفاق مكة فعليا على باكستان؟
0: إنه يلزم باكستان ويضفي الطابع الرسمي على علاقتها الممتدة منذ عقود مع المملكة العربية السعودية ومع دولة تركيا الشقيقة في مجالي الردع الجماعي والدفاع عن الدول الثلاث.
3: In the domains for collective deterrence and defense of the three countries.
2: Okay, is this primary?
1: هل يتعلق الأمر بتعاون دفاعي أم أنه بداية لتحالف استراتيجي أوسع؟
2: Broader strategic alliance.
3: It is defensive.
0: إنه دفاعي، وكما توحي الكلمة نفسها فهو دفاعي. لا يوجد فيه أي شيء عدواني، ولا توجد أي تطلعات إقليمية. إنه ردع جماعي كما أنه ذو طبيعة تكاملية. فهذه الدول جميعها لديها علاقاتها الثنائية المستقلة، ولديها علاقات مستقلة مع تحالفات ودول وتكتلات أخرى وما إلى ذلك. ولذلك فإن اتفاق الدفاع المشترك هذا ذو طبيعة تكاملية ولا ينافس أي علاقات أخرى لهذه الدول.
1: ولكن هل يتضمن الاتفاق التزاما بالدفاع المشترك؟
0: أعتقد أن النص الذي أعلنته قيادات الدول الثلاث يوضح ذلك بصورة جلية جدا، وتفسيره واضح تماما.
1: إذن كيف سترد باكستان إذا تعرض أحد شركائها لهجوم؟
0: كما تعلمون لا يتم أبدا الكشف علنا في أي نقاش عن كيفية تفعيل الالتزامات الدفاعية على المستوى العملياتي. فهناك العديد من الاتفاقيات الأخرى ذات الطبيعة الدفاعية التي تتضمن التزامات، لكن لا توجد دولة تخرج إلى العلن لتكشف تفاصيل مهامها العملياتية العسكرية، لأن ما تسألون عنه هو يتعلق بالكيفية. أما كيفية دفاعنا عن باكستان في مواجهة أي عدوان، فأعتقد أن ذلك يندرج دائما ضمن المعلومات العملياتية المصنفة أو الاعتبارات الأمنية. لذلك إذا كان السؤال هو كيف سيتم ذلك، فهذا أمر تقرره الدول الثلاث، وهي التي تعرف كيفية تنفيذه عمليا.
1: تتمتع باكستان أيضا بعلاقة وثيقة مع الصين، هل ترون أن هذا الترتيب يكمل علاقة باكستان مع الصين أم ينافسها؟
0: إنه يكملها، وهذا ما قلته. فكل هذه العلاقات متكاملة، وعلينا أن ندرك أن العلاقات الباكستانية السعودية التركية لم تظهر من العدم، والصينيون يدركون ذلك، كما يدرك العالم بأسره مدى عمق الجذور التاريخية لهذه العلاقات. لقد قمنا بإصفاء طابع رسمي ومحدد عليها، ولذلك لا توجد مشكلة لدى أحد في ذلك، والجميع يدرك أن هذا الاتفاق دفاعي، وأن الهدف منه هو الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، كما أن الدول الثلاث المنضوية فيه تتمتع جميعها بعلاقات ممتازة مع الصين. وبالنسبة إلى باكستان تحديدا، فإن علاقتنا مع الصين علاقة استراتيجية للغاية، ولذلك لا مجال للحديث عن منافسة.

0: باكستان تؤمن بالانخراط وبترسيخ علاقاتها مع شركائها وأصدقائها.
1: باكستان believes in engagement, in solidifying engagement with its partners and its friends.
2: Just to wrap up this topic.
3: لنختم هذا الملف، هل ترون أن هذا الاتفاق يمكن أن يتحول إلى بنية أمنية في العالم الإسلامي؟
2: Security piece of architecture.
1: The word that you used, Muslim piece of.
0: أعتقد أولاً بالنسبة إلى التعبير الذي استخدمتموه، أي بنية أمنية إسلامية، أنه لا يوجد في هذا الاتفاق ما يقول إنه تحالف إسلامي. لا يوجد شيء من هذا القبيل. فالهدف هو أن يكون تحالفاً لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وليس نادياً أنشئ للدول الإسلامية وحدها. أما كيفية توسيعه وتوقيت ذلك فهذا أمر يعود إلى قيادات الدول الثلاث. وبالطبع يمكن لهذا الاتفاق وهذا التحالف دائما أن يشمل شركاء جددا راغبين في الانضمام إليه، ممن يؤمنون أيضا بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ويتشاركون رؤية تقوم على عدم العدوان وعدم التدخل والردع الجماعي. ولكن مرة أخرى هذا قرار يعود إلى القيادات السياسية وقيادات الدول الثلاث.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة على شاشة العربية.
3: Now I'd like to talk to you about.
4: والآن بشأن الصراع العسكري مع الهند، ما هي الدروس التي تعتقدون أن الجيش الباكستاني تعلمها من ذلك الصراع؟
5: أعتقد أن السؤال الأهم هو ما الدرس الذي لقنته القوات المسلحة الباكستانية أو باكستان خلال ذلك الصراع. الدرس الذي لقنته باكستان هو أولا أن نشوب صراع عسكري بين دولتين نوويتين ولا سيما دولتين نوويتين متجاورتين أمر غير وارد. إنها كما أقول فكرة جنونية بكل معنى للكلمة. أما الحماقة الاستراتيجية التي ارتكبتها الهند فهذا هو الدرس الذي لقناه لها في كل مجال، سواء في الجو أو البر أو الفضاء السبراني أو البحر، وكذلك في المجال المعلوماتي والمجال الدبلوماسي. لذلك نعم، لقد تم تلقين درس جيد.
4: وهل الهند تعلم ذلك الدرس؟ هل تعتقدون أن تلك الرسائل قد وصلت إليها؟
6: That's a very good question, and that's I think.
5: هذا سؤال وجيه جدا، وأعتقد أن الهنود أنفسهم أقدروا على الإجابة عما إذا كانوا قد تعلموا ذلك الدرس. أما مهمتنا في باكستان فهي مواصلة تفكيرهم بذلك الدرس. نحن نرى أن لديهم ذهنية تقوم على أنماط تفكير راسخة، وأن هناك تسييسا عميقا للجيش الهندي وفق إيديولوجية الهندوتفا أو إخضاعا له لإيديولوجية حزب بهارتيا جانتا أو ما شئتم من توصيف. وهذا ما يجري داخل الجيش والمجتمع الهنديين. ومن المؤسف أن هناك نزعة إلى تصدير المشكلات الداخلية إلى الخارج، فلديهم مشكلة داخلية تتمثل بحسب رؤيتنا في اضطهاد الأقليات من المسلمين والمسيحيين والسيخ وغيرهم الكثير. بدلا من معالجة ذلك يريدون تصدير مشكلاتهم إلى الخارج، كما أنهم يحاولون تحويل مشكلة خارجية إلى شأن داخلي. فكشمير على سبيل المثال قضية خارجية ومدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم يريدون تحويلها مجددا إلى مسألة داخلية من خلال القمع. إذن نعم، هذه المشكلة موجودة.

0: ولكن من خلال معركة الحق ومن خلال الاتصالات التي جرت خلالها وبعدها وكذلك استعداداتنا التي تتواصل كل يوم، فإن الرسالة التي نواصل توجيهها إلى الهنود هي أن باكستان تؤمن بالسلام على أساس الندية، وباكستان طرف عقلاني وموضوعي للغاية وتؤمن بالسلام وبالسلام الإقليمي. لكن إذا كانت لديهم أوهام بشأن أخن بهارات الهند الكبرى أو الهيمنة الإقليمية، وإذا أرادوا التعبير عن ذلك من خلال العدوان العسكري، فإن النتائج ستكون أبعد مما يمكنهم تصوره، ولن نتردد مطلقا في فعل كل ما يلزم لحماية أمن باكستان وسلامة أراضيها وشعبها. وقد أثبتنا بصورة قاطعة للهنود وللعالم بأسره خلال معركة الحق أن لدينا القدرة والعزيمة وإرادة الشعب للسيطرة على التصعيد والتحكم فيه، وسنفعل ذلك مرة أخرى. ولكن إذا اعتقد الهنود في المرة المقبلة أنهم يستطيعون تكرار هذا السيناريو والقيام بعملية تحت راية زائفة وبناء رواية حولها ثم محاولة فرض إرادتهم بالقوة، فإن النتيجة ستكون كارثية بالنسبة إليهم.
1: الفريق التشودري، سؤال أخير في هذا الموضوع: إلى أي مدى تشعر باكستان بالقلق إزاء التطورات في قدرات الهند؟
0: نحن نحترم القدرات العسكرية الهندية وندرك رغبتهم في إنفاق مبالغ وموارد طائلة على بناء ترساناتهم وقدراتهم العسكرية، لكن ذلك لا يعني أننا منخرطون في أي نوع من سباق التسلح مع الهند. قدراتنا ذات طبيعة دفاعية، وليست لدينا أي نوايا عدوانية تجاه أي دولة في العالم على الإطلاق، ونحن واثقون تماما من قدراتنا الدفاعية، أولا على الدفاع وثانيا على إنزال العقاب.
1: الفريق التشودري، لننتقل إلى العلاقات مع جارتكم أفغانستان، ما النتيجة النهائية التي يفضلها الجيش في التعامل مع طالبان؟
0: أعتقد أن النتيجة التي يسعى إليها الجيش هي في الواقع جزء من النتيجة التي تسعى إليها باكستان ككل، أي النتيجة السياسية التي تحددها القيادة السياسية، ولذلك لا توجد نتيجة عسكرية منفصلة. هناك أهداف باكستان ورغباتها، وهي في المقام الأول من اختصاص القيادة السياسية الباكستانية باعتبارها تعبيرا عن إرادة الشعب الباكستاني، وما نريده هو عدم التدخل وعدم صدور الإرهاب من أفغانستان إلى باكستان. هذه هي القاعدة الأساسية، ذلك لأن هناك نظاما يستخدم المساحة التي يسيطر عليها للتجنيد والتدريب والتسليح وشن أنواع مختلفة من الهجمات الإرهابية داخل باكستان، وليس داخل باكستان وحدها بل في المنطقة أيضا. وعندما نقول ذلك فنحن لا نقوله لمجرد أننا نريد قوله، بل لأن هذا هو ما يحدث بحسب موقفنا، وهذا أيضا ما تتحدث عنه تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي تشير إلى عشرات المواقع التابعة لجماعة إرهابية وتحدد أعدادها وأسماءها، وتقول إنها تعمل داخل أفغانستان في ظل حكم طالبان الأفغانية، بدءا من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان وجماعات إقليمية أخرى، إضافة إلى حركة طالبان باكستان والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية والحركة الإسلامية في أوزبكستان وغيرها الكثير. ولذلك يجب ألا تصبح أفغانستان مركزا لإرهابي العالم.
1: سنختتم الآن لأن الوقت قد انتهى. كنتم كرما جدا بوقتكم الفريق أحمد شريف تشودري، شكرا جزيلا لكم على وقتكم.
2: Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury, thank you very much indeed for your time, sir.

سان داونز الجنوب افريقي بطلا لكاس اسيا وافريقيا والمحيط الهادئ على حساب الاهلي السعودي. برايتون يوقف انتصارات ارسنال ويتغلب عليه بثلاثيه نظيفه. برشلونه بسجله المثالي في اختبار صعب على ارض اشبيليه.

0: فاز فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي ببطولة كأس القارتين الأفريقية والآسيوية بعد تغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف. نتابع.
1: في بريتوريا حط الأهلي السعودي رحاله بحثا عن بطولة القارتين أمام المستضيف ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. المحاولة الأولى كانت من نصيب أصحاب الأرض بتسديدة تصدى لها حارس الأهلي مندي. زياد الجهني يضيع فرصة التقدم ويسدد الكرة إلى جوار المرمى. نونو سانتوس يسجل الهدف الأول لسان داونز برأسية سكنت الشباك. عاد الأهلي سريعا بتسجيل هدف التعادل عن طريق حارس مرمى سان داونز رونوين ويليامز بطريق الخطأ. الأهلي يحاول التسجيل.

0: يلو البرتغالي ترينكاو يهدر فرصة إحراز الهدف الثاني بتسديدة أخطأت المرمى.
1: تلعب هذه الكرة أهلاوية.
0: محاولات الأهلي مستمرة لتسجيل هدف ثاني وكرة أتنغانا هي الأخرى تخطئ الهدف.
1: الله يا ترينكاو.
0: حارس سان داونز يتصدى لرأسية ترينكاو قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني زياد الجهني يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس المرمى. الهدف الثاني لسان داونز يأتي بضربة رأسية من نونو سانتوس الذي أضاف الهدف الشخصي الثاني له في المباراة. نهاية المباراة بفوز ماميلودي سان داونز بالمباراة والبطولة ويكمل طريقه في كأس القارات إلى نصف النهائي.
1: وأقصى النادي الأهلي وحقق لقب البطولة فعلها سان داونز.
2: كأس انتر كونتيننتال تاريخ بطولة عريقة بدأت عام 60 وشهدت تغييرات على مدار السنين.

عام 1960 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية إنشاء بطولة تحت مسمى كأس إنتركونتيننتال تجمع الفائزين باللقب القاري في ويفا وليبرتادوريس. لعبت بنظام الذهاب والإياب، وحقق ريال مدريد أول بطولة على حساب بينيارول الأوروغوياني. خلال السبعينات وبسبب أحداث العنف شهدها لقاء بين ميلان الإيطالي وإستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني عام 69، انسحبت العديد من الأندية الأوروبية من المشاركة بالبطولة وتم إلغاؤها عامي 75 و78. مجرى آخر عرفته البطولة إجراء تعديل جديد على نظامها في عام 80، باتت تلعب مباراة واحدة على أرض محايدة. اليابان عبرت عن استعدادها للاستضافة، وهو ما استمر حتى 2004. فيفا أطلق عام 2000 كأسا لأندية العالم لم تستمر أكثر من نسخة واحدة بسبب إشكالية مالية للشركة التجارية للاتحاد الدولي، ليقرر بدءا من 2005 اعتماد بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة قارات أخرى غير أوروبا وأمريكا الجنوبية، واستمرت حتى 2023. التغيير التالي شهد إطلاق بطولة الإنتركونتيننتال بعدد مباريات أقل مع أبطال كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا تتنافس بنظام خروج المغلوب، ويتأهل ممثل أوروبا مباشرة إلى المباراة النهائية. أطلق فيفا في 2025 نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية استضافتها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا، ونال تشيلسي اللقب على حساب باريس سان جيرمان. هيثم بن حماد، العربية.

افتتحت دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا اليابانية بحفل تخللته عروض راقصة وألعاب نارية، وذلك بعد فترة تحضيرية شابتها أخطاء تشغيلية ومشكلات لوجستية، وبعد 5 سنوات من إقامة أولمبياد طوكيو أمام مدرجات خالية بسبب قيود جائحة كوفيد، استقبلت اليابان الجماهير في استاد ميزوهو بارك لألعاب القوى في حفل افتتاح بدأ هادئا قبل أن يتحول إلى مهرجان نابض بالألوان والأضواء والموسيقى. وأعلن الإمبراطور نارو هيتو افتتاح الدورة رسميا إلى جانب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتي، ويتنافس أكثر من 11,000 رياضي على 369 ميدالية ذهبية ضمن برنامج يضم 43 رياضة. قدم منظمو دورة الألعاب الآسيوية اعتذارا عن عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية بالخطأ قبل مباراة منتخب كوريا الجنوبية للهوكي، وأثار الخطأ

غضب المسؤولين الكوريين الجنوبيين في آخر حادث يطال دورة ناغويا آيتشي التي افتتحت رسميا بعد فترة تحضيرية اتسمت بالمنغصات والانتقادات. وذكرت اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية أن الخطأ حدث قبل مباراة كوريا الجنوبية وبنغلاديش، وأن وفدا من اللجنة زار وفد كوريا الجنوبية وقدم اعتذاره عن الخطأ. وكان مذيع الملعب قدم اعتذارا عن الخطأ، لكن مدرب كوريا الجنوبية من تاي سيوك لم يبدي اقتناعا بذلك.

0: يواصل المنتخب السعودي تدريباته في جدة تحضيرا لبطولة كأس الخليج. المنتخب السعودي يستهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بمواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإنماء ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما العراق وعمان. ويقود اليوناني جورجيوس دونس تدريبات الأخضر على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية في انتظار انضمام لاعبي الأهلي بعد عودتهم من جنوب أفريقيا. ويأمل المنتخب السعودي بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 3 مرات سابقة في أعوام 1994 و2002 و2003.
1: الساعة 2:05 ظهرا بتوقيت السعودية، الباص يصل إلى مقر إقامة المنتخب في فندق شانغريلا بمدينة جدة. حامد الشنقيتي حارس الخلود جديد قائمة الأخضر أول الصاعدين للحافلة. اللاعبون يغادرون الفندق تباعا ويلتحقون بزملائهم في الباص. فهد المفرج مدير المنتخب في حديث مع المترجم قبل تحرك الباص في حدود الساعة 5:25. السائق اختار هذه المرة طريق الكورنيش بدلا من طريق الأمير فيصل بن فهد لتفادي الزحام الذي أخر المنتخب عن موعد الحصة التدريبية يوم الخميس. 25 دقيقة للوصول لملعب التدريبات في مدينة الملك عبدالله الرياضية. 56 دقيقة الحصة التدريبية تفتح أمام وسائل الإعلام ومدة التصوير المعتادة ربع ساعة. الفريق قسم على مجموعات صغيرة وحركات إحمائية بالكرة بين اللاعبين. دونيس يراقب من بعيد ويقف مع المساعدين على كل كبيرة وصغيرة وسط الميدان قبل الاجتماع بالجميع. انطلاق التدريبات الجماعية بالركض في الملعب تحت نسبة رطوبة بلغت 63%. التمارين الإحمائية مستمرة، ومن هناك التمارين الخاصة لحراس المرمى. مدراج مساعد دونيس الثانية ينادي اللاعبين، واجتماع آخر مع المدرب اليوناني قبل توزيع المهام والكشف عن خطة العمل. ربع الساعة المسموح للإعلاميين بالتصوير ينتهي. اختتام اليوم الثاني من معسكر جدة، الساعة تشير إلى 9:45. المنتخب يعود لمكان إقامته في فندق شانغريلا.
0: ووصلت بعثة منتخب قطر إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة للمشاركة في بطولة كأس الخليج. المنتخب القطري سيخوض غمار البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه البحرين والإمارات واليمن، حيث يستهل مشواره بمواجهة البحرين الخميس المقبل على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. المنتخب القطري يسعى لتحقيق البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد 3 ألقاب سابقة في 1992 و2004 و2014. نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا برايتون يوقف انتصارات أرسنال ويتغلب عليه بثلاثية نظيفة. برشلونة بسجله المثالي في اختبار صعب على أرض أشبيلية.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا. هي طعمها فينا وطبعنا فيها. وطن له طعم.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل.
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. يلتقي برشلونة مع مضيفي إشبيلية في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدخل برشلونة اللقاء بعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية وضعته في مقدمة الترتيب بفارق 3 نقاط عن ملاحقه وغريمه ريال مدريد، بينما يحتل إشبيلية المركز الخامس ب13 نقطة. في إسبانيا تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب متروبوليتانو الذي يستضيف ديربي العاصمة مدريد بين أتلتيكو وضيفه ريال ضمن الجولة 6 من البطولة، ويدخل ريال مدريد اللقاء ساعيا لتحقيق الفوز وتفادي أي تعثر قد يستغله المتصدر برشلونة في ظل اشتداد المنافسة على اللقب من البداية، ويبتعد ريال مدريد الثاني ب3 نقاط عن برشلونة حامل اللقب بعدما خسر مباراة واحدة من أول 6 مباريات له هذا الموسم وفاز في 5 الأخرى، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث ب13 نقطة، وسيحاول المدرب سيميوني انتزاع الفوز والنقاط 3 والمركز الثاني من جاره، وتوجه المدربان 4 مرات خلال الولاية الأولى لمورينو في ريال مدريد، فاز البرتغالي في 3 منها بينما فاز سيميوني 1 في نهائي كأس الملك عام 2013. استحق بايرن ميونخ ضيفه يونيون برلين ب7 أهداف دون رد في افتتاح الجولة 4 من الدوري الألماني، وسجل أهداف بايرن 7 جمال موسيالا في 18، والإنجليزي هاري كين 2 في 39، 54، 54، والفرنسي مايكل أوليسيه 3 في 43، 73، 76، 76، والمغربي إسماعيل الصيباري في 70. ورفع هذا الفوز الكبير رصيد بايرن ميونخ 10 نقاط بفارق نقطة عن فرايبورغ وبروسيا دورتموند قبل اكتمال منافسات الجولة. أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن تجمد رصيده عند 1 في المركز 16. حقق مونزا فوزه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه ساسولو ب2 مقابل 1 في افتتاح الجولة 5، وافتتح البرتغالي أنطونيو فاريلا التسجيل لمونزا في 51 مستغلا خطأ من حارس ساسولو، وعاد فاريلا ليضاعف النتيجة في 63، ومن ركلة جزاء تمكن فاسيلي آزادتش من تقليص الفارق في 88 من ركلة حرة ليحصد مونزا أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، بينما تلقى ساسولو خسارته الثانية. تتجه الأنظار إلى كلاسيكو الكرة البرتغالية الذي يجمع بورتو وضيفه بنفيكا ضمن الدوري البرتغالي على ملعب ألدراغاو في بورتو، ويدخل بورتو اللقاء متصدرا لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يلاحقه غريمه التقليدي بنفيكا في المركز الثاني ب13 نقطة. ويدخل بورتو المواجهة وهو يعاني من أزمة إصابات خانقة تضرب صفوفه ليصل إلى 8

ثمانية لاعبين بينهم جواو كوستا وفيكتور فروهولدت. مضطر الإدارة لتصعيد ستة لاعبين من الفريق الرديف. في المقابل يدخل بنفيكا اللقاء بصفوف أكثر استقرارا وجاهزية بدنية كاملة مقارنة بغريمه، متطلعا لاستغلال الغيابات الدفاعية الكبيرة في صفوف بورتو لخطف صدارة الدوري. وتتجه أنظار جماهير كرة القدم الفرنسية إلى ملعب فيلودروم الذي سيكون مسرحا لمواجهة نارية تجمع مارسيليا وضيف باريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا المرتقب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري. وتحمل المواجهة المرتقبة الكثير من الأرقام اللافتة في ظل بداية متعثرة لمارسيليا مقابل وضع غير معتاد لباريس سان جيرمان الذي يخوض المباراة بفارق أهداف سلبي. خسر مارسيليا 38 مرة أمام سان جيرمان في جميع المسابقات خلال القرن 21 مقابل 13 انتصارا و12 تعادلا. تلقى أرسنال خسارة مفاجئة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. أهداف برايتون جاءت عن طريق باسكال دروس وكوستولاس وشيما أندريس ليلحق بأرسنال حامل اللقب الهزيمة الأولى في الموسم. ويتوقف رصيد أرسنال عند 12 نقطة في المركز الثاني، بينما زاد رصيد برايتون إلى 10 نقاط في المركز الثالث. يواجه بورموث ضيفه ليفربول ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. ويدخل ليفربول المواجهة للحفاظ على أفضليته التاريخية ضد مضيفه، حيث لم يتعرض للهزيمة على ملعب بورموث خلال 9 مواجهات محققا 8 انتصارات وتعادلا واحدا. ويسعى ليفربول لتقليص الفارق مع فرق المقدمة، حيث يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب ب6 نقاط، بينما يحتل بورموث المركز السادس عشر بثلاث نقاط. ويعود مدرب ليفربول إيراولا إلى المكان الذي صنع أبرز أمجاده في كرة القدم وله فيه ذكريات صنعها خلال 3 سنوات قاد الفريق فيها. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم في بريتوريا وفوز سان داونز الجنوب أفريقي على الأهلي السعودي. للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت العربية .net أو تابعوا حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودع.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبدا، ائتني بدليل واحد على ذلك.
4: مطار الكويت.
3: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
4: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10 على شاشة العربية.
6: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that,
6: online and beyond,
7: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great promise.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's

0: historic and epic.
1: We follow the money, the markets, and the momentum.
2: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
1: Driving Saudi Arabia forward.
3: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
4: The ultimate global stage.
5: Lebanon should not be attacked.
6: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: The architects of power, economics, and politics.
7: Stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
9: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
14: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
15: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
14: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

موجز للأخبار من العربية، أهلا بكم. كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. وأشار المصدران لوكالة فرانس بريس إلى أن خبراء الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة للمخا وباب المندب بين الخميس والجمعة الماضيين. استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا. كما أكد قائد سنتكوم أن القوات سهلت خروج أكثر من مليار برميل نفط خام عبر هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت بخروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية في المنطقة الأمنية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح طفيفة جراء الانفجار، مضيفا أن القصف استهدف مواقع استطلاع وبنى تحتية للحزب. الموجز انتهى، بعد لحظات الأسبوع بعد ابقوا معنا.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون الويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. الاتحاد الأوروبي يتأهب في البحر الأحمر، فرنسا مستعدة لمواصلة العمليات مع مهمة إسبيدس، وإيطاليا تتحرك منفردة لحماية مصالحها في باب المندب. تحذيرات من فناء البشرية بسبب تطوره المتسارع، الذكاء الاصطناعي يقلق العالم، وCNN تكشف أن الAI كاد يشعل حربا بين أمريكا والصين. أهلا بكم. لم يعد تهديد الملاحة في باب المندب قضية أمنية بعيدة عن الحسابات الأوروبية، بعدما بات تقدم الحوثيين على الساحل اليمني يهدد واحدا من أهم الممرات البحرية بين آسيا والقارة العجوز. فالموقف الأوروبي تغير تجاه تصعيد ميليشيا الحوثي في باب المندب، آخرها إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب مهمته إسبيدس في البحر الأحمر. فرنسا أيضا أبدت استعدادها لمواصلة المشاركة في مهمة إسبيدس، لكن إيطاليا قالت إنها حتى لن تنتظر قرار مهمة إسبيدس بشأن عبور سفنها، بل إنها تستعد لاتخاذ إجراءات عسكرية لحماية سفنها في باب المندب. كالعادة زملائنا الصحفيون في شبكة العربية ينضمون إلينا في الأسبوع من بعد لنناقش هذا الموضوع. معنا الليلة وسام كيروز، عبد اللدن، وأيضا محمود المجالي. أهلا بكم معنا. هل يعكس رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التأهب بالبحر الأحمر؟ أيضا إيطاليا تريد أن تتصرف منفردة، وفرنسا أيضا موقفها بخصوص إسبيدس. هل هذا يعني بأنه تحول الأمر من احتواء الحوثيين إلى مواجهتهم؟
1: أولا التحرك الأوروبي مرتبط بقرار التفويض

0: السابق وهو الأمر الحمائي وليس الهجوم. وبالتالي علينا أن نعرف كيف تتم اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي. داخل الاتحاد الأوروبي هناك 27 دولة تجتمع، وهناك آلية طويلة بيروقراطية للوصول إلى مثل هذا القرار. الآن الاتحاد الأوروبي إذا ما قرر الانتقال من عملية الحماية إلى عملية الهجوم، هذه ستحتاج إلى وقت طويل، وهذا ما قصدته إيطاليا عندما قالت أنها ستتحرك.
1: وانتقدت البيروقراطية حقيقة،
0: هي انتقدت هذه البيروقراطية. هذه مشكلة أوروبا، مشكلة أوروبا أو الاتحاد الأوروبي تحديدا، بأنه مثل هذه القرارات تحتاج إلى تصويت كامل، إجماع، يعني دولة واحدة فقط تقول لا هذا القرار لا يمضي. لذلك فرنسا ما زالت ملتزمة بهذا التفويض، دول البلطيق ترفض الهجوم، إسبانيا ترفض الهجوم.
1: على كل أستاذ محمود، تتحدث عن فرنسا، أيضا متحدث باسم الخارجية الفرنسية تحدث للعربية إنجليزي حقيقة وأكد بأنه باريس مستعدة لمواصلة حماية السفن في البحر الأحمر وباب المندب ضمن إسبيدس. دعونا نستمع إليه.
2: As you know, in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb, we have one operation, which is called Aspides, which is one European operation starting from February 2024. And since then, it has done great results in terms of escorting civil ships by military means. And we, France, as long as with other European countries, we take part in this operation, and we are ready to keep on taking part in it.
1: عبادة، لماذا اختارت إيطاليا التحرك منفردة، ولماذا باب المندب مهم إلى هذا الحد بالنسبة لإيطاليا؟
3: إيطاليا لها اهتمام خاص بالملاحة بالبحر الأحمر، لأنه حركة موانئها في الجنوب المطلة على البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الملاحة بالبحر الأحمر. هي إيطاليا يعني بشكل من الأشكال قد تكون إحدى البوابات الأساسية للتجارة الأوروبية مع آسيا، ونعرف أنه آسيا مهمة جدا لسلاسل الإمداد الأوروبية واستيراد مختلف السلع، وبالتالي هذا الأمر مهم. إيطاليا لديها توجه أيضا مهم جدا تجاه أفريقيا، بعهد حكومة ميلوني أطلقت بالعام 2023 ما يعرف اسم خطة ماتي، يمكن أن أتحدث أكثر عن هذه الخطة، ولكن ملخص الخطة هي تريد أن تكون إيطاليا بوابة التجارة وبوابة الاقتصاد وبوابة الطاقة بالعلاقة بين أوروبا وأفريقيا. ونتذكر أمر مهم للغاية أن إيطاليا تلقت ضربة كبيرة من الحرب الأوكرانية، لأنه إمدادات الغاز الروسي
1: صحيح تأثرت عنها،
3: وبدأت تبحث عن بدائل من أذربيجان ومن الجزائر وغيرها، وأيضا من الـLNG من الغاز المسال. فبالتالي الآن هي تعول على بقاء هذا الشريان الأساسي لاقتصاد ينمو، بالكاد ينمو، يعني نمو بحدود النصف النقطة المئوية. لا تريد أن تضحي بهذا الممر الأساسي جدا لحركة التجارة البحرية. وأيضا نضيف إلى ذلك أنه إيطاليا مهمة جدا بحركة الملاحة البحرية عالميا، لأنه الأهم شركة مناولة شحن بالعالم MSC هي شركة مقرها في جنيف في سويسرا، ولكن ملاكها
0: وهي أكثر الدول الأوروبية تأثرا بهذه الأزمة الحالية.
3: لذلك
1: يعني نحن بس خلينا بس نميز عبادة، يعني باب المندب والبحر الأحمر مهم جدا لإيطاليا بموضوع التجارة، ولكن هذا لا يلغي أيضا دور هرمز بموضوع الطاقة والنفط. صحيح،
3: أكيد
1: بالنسبة
3: أكيد.
1: لإيطاليا عم نتحدث،
3: لنميز قليلا بين المضيق، مضيق هرمز مهم جدا لإمدادات الطاقة العالمية وخصوصا لآسيا، تحدث عن 20% من النفط و 20% من الـLNG العالمي يمر عبر مضيق هرمز. بالنسبة لمضيق باب المندب قبل حرب قبل 7 أكتوبر 2023 كان تقريبا حوالي 10% أو أكثر بقليل من النفط العالمي يمر عبره، يعني نتحدث بالاتجاهين. الآن مضيق باب المندب مهم جدا لحركة السلع أيضا بالنسبة لأوروبا، ما بين الصين اللي هي مصنع العالم الآن، اليابان، شرق آسيا، نعم، كله، وأوروبا، يعني هذا من
4: تجارة إيطاليا من خلال يعني باب المندب. ولكن خلوني أحكي عن موضوع باب المندب، أهميته بالنسبة لأوروبا ليست فقط بالأرقام وبالاقتصاد، لأنه باب المندب هو قناة السويس. باب المندب صحيح. هو قناة السويس التي هي في أساس عقيدة الاستراتيجية الأوروبية. قناة السويس هي شريان الحياة لأوروبا المزدهرة منذ القرن التاسع عشر.
1: وتابعنا أيضا تأثر قناة السويس بكل هذه التطورات،
4: يعني قناة السويس وباب
1: والتصعيد في المنطقة
4: توأمان. وبالتالي نتذكر أن أوروبا في الخمسينات يعني شنت حربا على مصر عندما أممت مصر

قناة السويس هالقد الموضوع. طبعا فشلت لأن الموضوع بوقت لم يكن بالتوافق مع الأمريكيين لأن الحرب لم تكن عادلة أصلا. ولكن الآن أيضا لا أتوقع لعمليات أوروبا أن تنجح لأن المشكلة الأساسية إذا أنت رافقتي كل سفينة تجارية في باب المندب

0: تغيير كبير ب تغيير صغير. يعني الحوثيون تقدموا في منطقة محدودة، ولكن النتيجة الاستراتيجية على العالم وعلى المنطقة ضخمة. وهنا سأتحدث أيضا عن معلومات وليس فقط عن تحليل. هذا الوضع الذي أوجده الحوثيون في على ضفاف البحر الأحمر، على ضفاف باب المندب، بالنسبة للأمريكيين الذين يقولون هذه الحرب ليست حربنا بشكل أساسي، لا يمكن أن يستمر. وبالمقابل لدينا الأوروبيون يتقدمون، وبالمقابل لدينا الشرعية اليمنية تقول هذا الوضع قابل للقلب للانقلاب. وأنا هنا أؤكد بحسب معلومات وتقاعات كثيرة بأن هناك يعني توجه إلى أن هذا الوضع لن يستمر، وبالتالي نشاهد تصعيد من قبل الحوثيين لضرب العمق العربي إلى يعني العمق السعودي كطريقة تعزيز المكاسب الطارئة التي كسبوها، التي يسارع الإيرانيون. اليوم شاهدنا قبل قليل هذه العواجل التي تتحدث عن مسارعة إيرانيين إلى تحصين هذا المكسب لأنه كبير، لكن هل سيقبل العالم بذلك؟ الواضح لا. نحن أمام يعني هامش من أيام فقط، أيام توقعات بأن الوضع سيعيد.
1: بس أنا بدي أعرف عبادة، كنت ذكرت قبل قليل موضوع خطة ماتي. هذه الشخصية يعني وخطته ما هي أهميتها؟ لأنه نحن الآن سنتابع صور لأنريكي ماتي وأهميته، بس إلى أي حد أيضا إيطاليا تأخذ بهذه الخطة وبهذه النظرية من أجل باب المندب؟
2: عندي مفاجأة لوسام، قال أنه باب المندب هو توأم قناة السويس. بنفس سنة افتتاح قناة السويس 1869 لم يكن مخطئا، بنفس السنة اشترت إيطاليا ميناء عصب اللي هو بإريتريا، اللي هو بعيد 100 كيلومتر شمال
0: عن باب المندب.
2: باب المندب هو مقابل ميناء المخا تماما، يعني بالناحية الأخرى. فإيطاليا كانت إنجلترا تسيطر على قناة السويس، إيطاليا على هذا الميناء القريب من باب المندب، لنفهم الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي بالنسبة لأوروبا.
1: يعني ماتي حتى نفهم موقفها الآن لإيطاليا،
2: لنفهم البعد التاريخي لهذا الموقف. أنريكو ماتي اللي كنا عم نحكي عنه، اللي سميت على اسمه هذه الخطة، شخصية فعلا مثيرة جدا تاريخية، لأنه هذا الشخص هو الذي أسس شركة ENI أو إني الإيطالية، شركة اللي بنعرفها
0: نفطية
2: موجودة بكل قطاع النفط، أسسها بالخمسينات على أساس مقولة أنه يريد شراكات أكثر عدالة مع الدول اللي عندها موارد طبيعية، فبات يعطي مثلا الدول نسب أعلى من إيرادات النفط والغاز. وأيضا مفارقة تاريخية أنه عمل في إيران وأعطى الدولة الإيرانية نسبة أعلى 75% من إيرادات النفط. وهذا الرجل مات عام 1962 بتحطم طائرته الخاصة، وحتى الآن هناك شكوك هل قتل
1: إذا كان قتل أو حادث.
2: في موفي شهير يعني على هذه القضية، أخذ السعفة الذهبية بال 1972.
0: وأريد أن بس كلمة صغيرة قبل ما يحكي، لا يجب الاستقلال أو التقليل من أهمية إيطاليا كقوة بحرية ضاربة. إيطاليا قوة بحرية ضاربة جدا في
1: أستاذ محمود الأوروبا. سؤال أخير، متى نتوقع يعني ما هو الخطأ الاستراتيجي اللي يمكن أن يقوم به الحوثي حتى تتدخل أوروبا بشكل كبير لردعه وليس فقط لاحتوائه؟
3: فقط يعني أريد بس أن أشير بأنه عندما أغلق مضيق هرمز وبدأت الدول الخليج ومن بينها المملكة العربية السعودية التحول وإيجاد بدائل أخرى للنفط، كان البحر الأحمر هو الخيار الأفضل.
1: صحيح.
3: وبالتالي لا يمكن استبعاد التحرك الإيراني على حليفه الحوثي،
1: خاصة بعد ما أنه كان صار 7-8 أشهر ما تحرك الحوثي.
3: إيران بدأت تستشعر بأنه النفط ما زال يذهب إلى الأسواق. اليوم سمعنا من سنتكم تقول بأنه النفط يمر ولا برميل نفط واحد من إيران. لذلك تحاول إيران من خلال ميليشيا الحوثي أن توسع عملية ضرب الاقتصاد العالمي، وذهبت إلى مضيق هرمز. هذه النقطة الأولى.
1: إلى باب المندب.
3: إلى باب المندب. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، بأن أوروبا كان لديها موقف أنك لا تتدخلي في الحرب في هرمز على أساس هذه الحرب أمريكية وإسرائيلية. الوضع الآن مختلف. المستفيد الأول من البحر الأحمر ومن باب المندب ومن قناة السويس هي أوروبا تحديدا.
1: نعم.
3: وبالتالي هي ستكون الخاسر الآن،
2: وبالمقابل لآسيا أيضا الصين،
3: مقابل لآسيا والصين. وحتى للمرور أنا لا أعتقد أن أوروبا قد تتحمل، وأعتقد بأن أوروبا ستتحرك. إيطاليا تحركت مستقلة، بريطانيا اليوم في تغير في
2: الموقف.
1: سنتوقف مع فاصل لنتابع بعده الأسبوع وما بعد وباقي الملفات.

0: موضوع آخر يعني جدا أيضا خطير، واللي بهيدا الأسبوع هناك كلام كبير عنه، موضوع الـ AI، حتى وصلت الأمور من الممكن أنه تندلع حروب. فالسؤال، هل فعلا لم تواجه البشرية تحديا جادا يهدد بفنائها منذ اختراع القنبلة النووية قبل أكثر من 80 عاما كما تواجهه اليوم؟ وطبعا السبب كما يقال تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي. ففي سلسلة من التطورات المتلاحقة على مدى 10 أيام، وجدت مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي نفسها في حالة ذهول مع تهديد ابتكاراتها بتدمير البشرية نفسها، وفق ما ذكره تقرير لرويترز. تقارير أيضا كشفت عن عمليات تواطؤ واختراق أنظمة حوسبة وتحايل نفذتها أسراب من وكلاء الذكاء الاصطناعي. قبل ذلك كان حذر باحثون وسياسيون من هذا التطور المتسارع، لكن التطوير المتلاحق يتعارض مع التحذيرات وينسجم مع النهج السائد في قطاع التكنولوجيا القائم على تحقيق النمو بأي ثمن كان. بالنسبة للسياسيين لهم رأي آخر، يرون بتطوير الذكاء الاصطناعي بسط مزيد من النفوذ والهيمنة. هذا الأمر خطير جدا. يعني هل نادية الآن أيضا تنضم إلينا، مديرة مكتب العربية من واشنطن، أهلا بك نادية. هل تكشف أن هذه الحادثة هل يمكن أن تكشف بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول من أداة للمساعدة بالقرار العسكري إلى مصدر خطر على هذا القرار نفسه من خلال ما تابعنا شو صار بين الصين وأمريكا؟
1: يعني في مداخلة قصيرة، أعتقد أنه قبل أن تتحدث زميلة نادية، هذه الحرب التي نحن فيها ستدخل التاريخ، حرب إيران، على أنها أول حرب في التاريخ يكون القائد الأساسي فيها هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في هذا الحرب، هذه الحرب، جمع المعلومات، حدد الأهداف، نسق القنابل وأطلق صافرات الإنذار، وأكثر من ذلك باتت المسافة بين المعلومة والقرار أقرب من أي وقت مضى. وأيضا هذا الوضع غير معنى التفوق العسكري، التفوق لمن يستطيع أن يربط هذه المعلومات بالذكاء الاصطناعي. ولكن الحادثة في الصين تؤكد لنا بأن هذا القرار الأخير البشري هو صمام الأمان الأساسي لكي لا ننجرف نحو المجهول.
0: خلينا نتوقف مع موقف إيلون ماسك، ويعني التحذيرات أيضا اللي أطلقها بأنه الذكاء الاصطناعي قد يحاول التحرر من القيود المفروضة عليه. خلونا نسمعه.
2: Well, it's pretty obvious at this point that AI is can be very dangerous. And if, I recommend reading the details of the Hugging Face incident. It's intense. So basically, any sufficiently smart model seems like it will want to escape its constraints.
0: نادية، كادت أن تندلع حرب بين الصين والولايات المتحدة بسبب معلومات خاطئة قدمها الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة كيف تعاملت مع هذا الخطأ اللي كان من الممكن أنه يوصل إلى ما لا يحمد عقباه؟
3: خلينا أربطه بشيء حدث بالأمس ربما وكان سبب مباشر، رغم أن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك. طبعا منع CNN ومحطات مثل MSNBC الآن اسمها MSNBC وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض ومصادرة بطاقات الاعتماد. البعض يرى بأنه بسبب هذا التقرير الذي صدر عن CNN الذي قالت فيه بأن الاستخبارات الأمريكية اعتمدت على نتائج من الذكاء الاصطناعي الذي حلل من مصادر مفتوحة اللي هي open sources مع معلومات استخبارية، بأن هناك سفينة صينية تحمل مواد لها علاقة بالبرنامج النووي. وبالتالي حسب تقرير CNN، طبعا الاستخبارات لم تؤكد ذلك ولا البيت الأبيض، حسب هذا التقرير هم تحدثوا مع بعض الأشخاص، قال بأنه بالفعل كان هناك صعود لجنود أمريكيين مسلحين وكانت أن تندلع حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة مع الصين.
0: حتى نادية قالوا بأنه حتى كان في طيران أيضا فوق السفينة، يعني كانت عملية متكاملة.
3: صحيح، وكان هناك طيران ومراقبة. وهذه المشكلة ليس بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو يعني هو المستقبل، لكن المشكلة هي المراقبة. يجب أن يكون هناك إشراف بشري على كل هذه البرامج، ولا تطور بهذه السرعة التي بالفعل يمكن أن تدمر الإنسانية.

0: نعم
1: يعني كل الشركاء التنفيذيين لهذه المدراء التنفيذيين الشركات الذين يعني يصرخون بصوت عال على الحكومة أن تتدخل، يجب أن يكون هناك مراقبة وريجوليشن وغيرها.
0: طب هيدا بي هيدا هيدا
1: وقال بس أضيف هذه،
0: اي تفضلي،
1: قال الرئيس ترامب أنه لا، الصين إذا نحن نقوم بمراقبة ومحاسبة ورقابة، الصين هي التي ستكون
0: متفوقة
1: الريادة وبالتالي والسباق، وبالتالي يجب علينا نحن بغض النظر إذا كان هناك خطر على الإنسانية، يجب أن يكون خطر أمريكي
0: من
1: خطر
0: كلامك الصيني. من كلامك نادية بهمني أعرف منكم إلى أي حد هذه الدول يجب أن تبقي على الاتصال المباشر بين بعضها البعض حتى لا يكون هناك أي سوء تقدير من قبل الذكاء الاصطناعي، لأنه أي خطأ تقني صغير من الممكن أنه يوصل لحرب.
2: أنا بعتقد أنه المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي. هل تعلمي بأن الذكاء الاصطناعي هو بدأ في عام 1955، ليس بجديد وتم الاستمرار فيه، لكن الذكاء الاصطناعي الذي كنا نتحدث عنه، القطار الذي يسير دون قائد، الطائرة إيرباص هي أحد النماذج اللي موجودة سابقا بأنه لديهم إمكانية بإقلاع الطائرة وهبوطها والذهاب إلى البوابة والسير دون طيار، هذا ذكاء اصطناعي. لكن هذا الذكاء الاصطناعي يتلقى أوامر، يتلقى أوامر ضيق، يسمى بالذكاء الاصطناعي الضيق، بالتالي تعطيه مجموعة من الأوامر يمضي فيها. نحن في الآن الأزمة تتعلق بشيء اسمه الذكاء الاصطناعي التوليدي، بمعنى هو من يتخذ القرار، أنت تعطيه، تقول له أريد أن هذا المشروع بهذه الخطة، خلال دقيقة دقيقتين ونص يعطيك مشروع.
0: طب يعني المشكلة هون نحن استخدام البشري
2: حتى بس أوصل. الذكاء التوليدي الآن هو الذي يجري عليه الأزمة بين ماسك الذي يقول بأنه هذا قد يخرج عن السيطرة، ومن يقول بأنه هذا سيحل مكان البشر وبالتالي البطالة سترتفع، وبين من يقول. لكن ما أريد أن أصل له، الذكاء الاصطناعي كما قال وسام مسألة لابد منها في المستقبل، اليوم لا تدخل في حسابات ترامب ولا حسابات الصين، لا موضوع البطالة ولا المخاوف.
0: الذكاء الاصطناعي،
2: من يسيطر على الذكاء الاصطناعي
0: بدي أعرف،
2: وسيكون هو سيد العالم.
0: بدي أعرف رأيك عبادة وأيضا وسام، من يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء الخاصة بالذكاء الاصطناعي؟ يعني هذا يعني ذكاء اصطناعي اسمه اصطناعي، من سنحاكم، من يتحمل مسؤولية؟
3: اللي اختلف هو دورة اتخاذ القرار، يعني ما بين لحظة الاستشعار مثلا لخطر ما الإنذار ولحظة اتخاذ القرار برد عسكري مثلا
2: كل ضربة.
3: هذه الدورة اختلفت بشكل كبير الآن مع الذكاء الاصطناعي، لأنه كان بالسابق يأتي الإنذار ولكن البشر يحللونه ويتخذون قرار على أساسه. وعندنا أحداث بتاريخ البشرية كثيرا ما أخطأت أجهزة الاستشعار أو الرادارات أو الإنذارات، أتت إنذارات كاذبة. يعني في شخص اسمه فاسيلي أرخيبوف اللي هو ضابط روسي كان رئيس أركان سلاح الغواصات، بلحظة ما
0: هاي الصورة عم نتبعها،
3: هذا الشخص يمكن البشرية مدينة له بأنه منع اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذلك الحين بأزمة الصواريخ الكوبية 1962. تلقت إحدى الغواصات النووية السوفيتية قاذفات نووية B-52 أو B-59، تلقت إنذارا كان خاطئ نوعا ما بأنه هناك هجوم أمريكي، وبالتالي قائد الغواصة أخذ قرار بالرد برد نووي، يعني من الغواصة النووية، كان بحاجة إلى موافقة هذا الرجل، وهذا الرجل لم يعطي الموافقة.
0: نعم وسام،
4: نتحدث عن نهاية البشرية، الذي سينهي البشرية إذا ما أنهى البشرية هي البشرية وليس الذكاء الاصطناعي.
0: ليش؟
4: الذكاء الاصطناعي يأتي ليحقق رغبات الناس ولكن بقدرة كبيرة جدا. الذكاء الاصطناعي ليس لديه توجه من نفسه، هو يستنسخ.
0: لا بس ما إيلون ماسك عم بيحذر بأنه صار عم بيعطي أوامر لنفسه.
4: هناك خطران ولا يجب الدمج بينهما. هناك خطر مثل الذي شهدناه مع الصين، يعني معلومات خاطئة تأتي يأتي بعدها قرار ممكن يكون كارثي على البشرية. هذا خطر نمبر 1. ولكن الخطر اللي عم بيحكي عنه إيلون ماسك مختلف تماما، هو عن خروج الذكاء الاصطناعي التوليدي
0: عن السيطرة،
4: بمعنى أنه الذكاء الاصطناعي يخلق ذكاء اصطناعي.

0: ولكن هناك نظرية تنتشر الآن، وكأنما السيد إيلون ماسك والسيد ألتمان وكثيرون يضخمون من هذا الخبر، وهم أهل يعني هم الخبز والخبز.
1: وخاصة هالأسبوعين
0: لماذا؟ لماذا هذا؟
1: في علامات استفهام، لماذا
0: هذا
1: التضخيم
0: الآن؟ لماذا هذا الالتقاء بين الجميع على تحذير الخطورة؟ بالمقابل ترامب الذي نعرف حبه للمال يقول لا. هناك من يقول بأن شركات الذكاء الاصطناعي تستشعر خطرا ماليا وفقاعة مالية كبيرة، بأن هناك استثمارات ضخمة وضعت لكي يأتي هذا القطاع
2: بدليل وسام بأنه تم استثمار تريليون دولار والعوائد الآن هي بحدود 200 مليار بحسب.
0: وبالتالي الذين استثمروا يقولون أين أموالي.
1: هذه التدوينة لترامب يقترح فيها أيضا تسميات جديدة للآي آي، يعني هناك اهتمام كتير كبير من الرئيس.
2: هذه زاوية ترامب. هذه زاوية متعلقة بشخصية ترامب، يريد ربط هذا الاسم الجديد. الاسم الذكاء الاصطناعي يرتبط بجون مكارثي سنة 1955، هو من أوجد الذكاء الاصطناعي باسمه الحالي. ترامب يريد أن يكون هناك اسم يعمم عليه طالما لديه سلطة في الولايات المتحدة ليرتبط به.
1: خلونا نتوقف مع فاصل.
2: مغرم بالتسميات.
0: لا بديل، بس في كلمة صغيرة، لا بديل عن الإنسان. يعني الإنسان يجب أن يأخذ القرار النهائي. نادية كانت تريد
1: مل ذلك. نادية رح تبقي معنا،
3: بس بشكل سريع نقطة إضافية.
1: بسرعة نادية، بس
3: خطر الذكاء الصناعي بالعمل العسكري، ومش بس حرب إيران، إسرائيل استخدمته في غزة أكثر من مرة. وهذا الموف اللي اسمه ناس بيتحدث عن استخدام الذكاء الصناعي دون مراقبة بشرية لقتل المدنيين، وهذا خطر كبير جدا.
1: نادية ستبقي معنا لنتابع بعده مواضيع الأسبوع مع بعض، ولكن بعد هذا الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: نتابع الأسبوع وما بعد. في الآونة الأخيرة أثارت سلسلة هجمات روسية مخاوف من انفلات الحرب مع أوكرانيا وتوسعها لتطال أوروبا، خصوصا بعد تسجيل هجمات على الحدود الأوروبية. فمنذ أيام استهدفت مسيرة روسية قطار ركاب على الحدود الغربية لأوكرانيا مع بولندا بعد وقت قصير من مرور مسؤولين غربيين بارزين على نفس المسار. هذا وتتصاعد التحذيرات من التهديد الروسي، فالرئيس الفرنسي حذر من أنها لن تبقى من دون رد. الرئيس الأوكراني اتهم روسيا بمحاولة استهداف طائرته مرتين خلال الأسابيع الأخيرة في مولدوفا، معتبرا أن ذلك سيأتي بإطار سياسة ترهيب تستهدفه وقادة أجانب آخرين. السؤال الآن، هل روسيا تختبر حدود الحرب في أوروبا؟ وماذا لو اتسعت الحرب؟ من لديه الإجابة؟
1: أنا أعتقد بأن روسيا غيرت من استراتيجيتها في الحرب التي اعتدنا عليها بالحرب الأوكرانية، وذهبت إلى استراتيجية أخرى

0: تعتمد على نماذج قطع الإمدادات عن أوكرانيا، ونحن نعلم أن أوكرانيا كل الإمدادات تمر عبر بولندا تحديدا. طريقة نقل البضائع إلى والشحنات العسكرية إلى أوكرانيا تتم عن طريق القطارات، السكك الحديدية والجسور. حتى زيلينسكي نفسه عندما يغادر أوكرانيا يذهب إلى بولندا، ومن هناك يغادر إلى العالم. الطائرة الوحيدة التي هبطت في أوكرانيا مؤخرا كانت طائرة ويتكوف وكوشنير فقط بالتنسيق مع الروس، لذلك نوفلاي زون في المنطقة هذه بشكل، لذلك بدأت تضرب هذه المناطق. لذلك وجدنا بأنه بعد معركة الطاقة اللي هي كانت تسمى بنصفة مقابل نصفة ومخازن الوقود، بدأت روسيا تضرب السكك الحديدية والقطارات والجسور، وبدأت أيضا تصعد ضد بولندا. شهدنا الأسبوع الماضي عندما كان هناك تهديد صريح من البولنديين بأنه إحنا خلال إذا دخلنا الحرب، رد الروس بأنه نحن نستطيع أن
1: طب بس يعني بولندا. متى يعني هل ما تقوم به الآن روسيا بمعظم الدول أو ببعض الدول الأوروبية، يعني البعض يعتبر هذه استفزازية، البعض عم يعتبر أنه من الممكن تكون اختبار للرد الأوروبي كيف سيكون، وبالتالي ولكن ما زالت تحت السيطرة، هل أنتم مع هذه النظرية أم لا؟
2: يعني هو لا شك أنه اختبار للمادة الخامسة بحلف الناتو اللي تفعيلها يستدعي حماية الدولة العضوة التي تتعرض لهجوم. كل هذه العمليات التي تحدث مؤخرا، المسيرة اللي كادت أن تطال طائرة زيلينسكي، وهذه الضربة على خط القطار، وهذا خط القطار بالمناسبة له رمزية مهمة لأنه كان الشريان الأساسي الذي يأتي عبره المسؤولون صحيح. الأوروبيون إلى كييف يعني منذ بداية
0: طبعا. وأيضا نقل السلاح،
2: نقل السلاح، يعني في أهمية سياسية
0: عسكرية
2: علاوة على الأهمية اللوجستية العسكرية. وبالتالي كل هذه العمليات هي تحت سقف أن تتحرك المادة الخامسة. المادة الخامسة تتحرك بسهولة، يعني ربما أهم حادثة تاريخية هي 9/11 أو 11 من أيلول، الهجوم على برج التجارة العالمي للولايات المتحدة. وبالتالي ما زالت روسيا تتحرك تحت هذا السقف، ولكنها تختبر قدرة الأوروبيين على الرد على الضربات الروسية، ربما لأن روسيا بالفعل تعرضت لضربات قاسية جدا في قطاع.
1: طب نادية، بالنسبة للناتو وموضوع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يتعامل أو تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مثل هذه الاستفزازات للدول الأوروبية اللي هي أعضاء بدول الناتو؟ هل من الممكن أن تتحرك يعني؟
3: لا، لأنه صعب جدا تفعيل المادة الخامسة إلى أن يكون هناك هجوم واضح المعالم. يعني ما تقوم فيه روسيا من وجهة نظر أمريكية عملية استفزاز، ممكن تشويش إلكتروني، محاولة، لكن كل هذه المحاولات التي تقوم بها يمكن عن طريق الخطأ أن تؤدي إلى كارثة. يعني عندما نتحدث عن رئيس CIA السابق الجنرال بيتريس بأنه كان هناك اعتداء قريب من الحدود البولندية الأوكرانية لم يصب، أو حتى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، لكن عن طريق الخطأ يمكن أن يؤدي بالفعل إلى مواجهة عسكرية. لذا هناك قلق أكيد، لكن كما تعرفين يعني الرئيس ترامب إلى حد ما يدافع عن روسيا. وبالنسبة موقفه من ناتو معروف يعني، لكن بشكل عام أعتقد بأنه أكيد هناك قلق وهناك تغيير في الأسلوب الروسي، لكن لن يصل إلى تفعيل المادة الخامسة رغم تحذيرات الرئيس الفرنسي.
1: طب وسام، هل يعني ما الذي يعنيه إعلان الرئيس ماكرون عندما يتحدث عن تهديد روسي هجين لن يكون من دون رد؟ هل هذا أيضا بإطار التصريح السياسي والإعلامي، أم حقيقة هناك تفكير بهذا الأمر؟
4: لا، من الواضح أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يذكر الأوروبيين كل يوم وكل لحظة بأكثر ما يخشونه، وهو الحرب. هو يقول لهم أو يوحي لهم بأنه مستعد للحرب، ويعرف أن الأوروبيين أكثر ما يخشونه وهذه الحرب الكبرى. وبالتالي ربما ماكرون فهم هذه اللعبة النفسية ويقول يعني أنا سأرد. ولكن لنتذكر أننا في لحظة من هذه الحرب الطويلة الممتدة منذ تقريبا 4 سنين أو أكثر شوي، للمرة الخامسة أو السادسة روسيا تقلب مسار الحرب لصالحها في الأسابيع الأخيرة. قبل أشهر كنا نتحدث أن أوكرانيا هي التي قلبت المومنتوم لصالحها
1: من خلال المسيرات.
4: الآن روسيا مجددا تقلب المومنتوم لصالحها.

0: مفتوحه. لماذا؟ نجد بان لدى اوكرانيا خوف كبير وشديد من دخول الشتاء الخامس أو السادس إلى هذه الحرب. نجد أن لدى أوكرانيا مشكلة مالية كبيرة جدا بحاجة لتعويم الميزانية. ونجد أيضا بأن روسيا مصرة أكثر من أي وقت على الانتصار. وتأتي الخطوة الأمريكية التي طبعا ناديا تبعتها، وهي العقوبات التي هي على طاولة ترامب والتي تبقى مشروطة. وهنا المفارقة الكبيرة، سنفرض عقوبات على روسيا أو على من يشتري النفط من روسيا، ولكن لا تفعل هذه العقوبات إلا بأمر رئاسي. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه يد ممدودة من ترامب. ماذا يقول ترامب لبوتين؟ آن الأوان لتقبل بهذه الصفقة، ستأخذ الكثير من المكاسب، الكثير مما تريده، ولكن لتتوقف هذه الحرب. هذا هو الإغراء. ولكن بوتين لديه خط في رأسه، نقطة انتصار لن يتوقف قبل الوصول إليها.
1: رح نتوقف مع فاصل لأنه بعد في عندنا موضوع
2: فقط. يعني الدليل على ما يقوله وسام بأنه كان زيلينسكي يطلب باتريوت ويطلب طائرات F-16، الآن يطلب قاطرات، لأنه روسيا ضربت جميع القطارات التي تعبر من أوكرانيا، أغلبها من أوكرانيا إلى كييف.
1: رح نتوقف مع فاصل ونكون مع آخر موضوع بمواضيع الأسبوع وما بعد. ابقوا معنا.

0: looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. سنشكر زميلتنا نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية على المشاركة معنا اليوم في الأسبوع وما بعد، لننتقل إلى موضوع آخر ولكن خاص أيضا بواشنطن. سينضم إلينا بعد قليل زميل أيضا بشار جرار. جرينلاند مشاهدينا يعني تغير لافت وجذري بموقفها من جزيرة جرينلاند مع الولايات المتحدة. اعتبرت الدنمارك أن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول جرينلاند يعزز الأمن بمنطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك على بعد أيام من موعد توقيعه. وزارة الخارجية الأمريكية كانت قالت أن الاتفاق الأمني المتعلق بجرينلاند الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والدنمارك يضمن عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. الاتفاق بحسب مسؤول أمريكي يضمن لواشنطن صراحة كامل القدرة على اتخاذ ما تراه ضروريا في جرينلاند لتأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم، إقامة القواعد العسكرية، وأيضا التحليق الجوي. أستاذ بشار مساء الخير. بعد أشهر من الحديث عن الشراء، عن الضم وحتى التهديد بالقوة، ترامب خرج باتفاق أمني ثلاثي من الدنمارك ومن جرينلاند. ما في عنا تفاصيل بعد أكثر عن هذا الاتفاق، ولكن هل ترامب أخذ ما كان يريده أستاذ بشار؟
5: أعتقد قطعا نعم، يعني حتى يشهد له خصومة بذلك. مرة أخرى هو مفاوض بارع. المفارقة الآن أنه سيوقع على هذا الاتفاق ميسون في على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت الأزمة التي نشبت حول جرينلاند كان حينها منتدى ديفوس. وتذكرين ويذكر الزملاء في أسرة أسبوع وما بعد كيف كان الكل يعني ينتقد التنمر اللي يقوم به ترامب، وأنه يضرب

0: 40 بعرض الحائط حقوق السيادية لمملكة الدنمارك، وهي عضو يعني والأطلسي، والعلاقات مع الحلفاء، وكل المسائل الشائكة التي أثارها. ولكن الآن يحقق ما يريد، مجرد الوصول الدائم يعني هذه صفة بيرمت اكسس ليست بسيطه.
1: لا.
0: هذا يعني انها كانها جزء من الاراضي الامريكيه. وعندما يقول بانه الحقوق الدفاعيه وايضا حقوق اخرى يلمح الى موضوع المعادن النادره. وعندما يقول لن نسمح لروسيا والصين، اذا يعني هنا نفهم بطريقه مختلفه ربما ماذا تعني الدنمارك في موضوع السيادة. تقول لن يتم المساس لا بسيادة الدنمارك ولا بحق أهل الجزيرة.
1: هذا ما أريد أن أسأله أيضا لزملائنا هنا بالاستوديو. لا نقل ملكية، لا تغيير سيادي، واتفاق بلا تاريخ انتهاء. الجزيرة بقيت دنماركية والمفتاح الأمني صار مع أمريكا. هذا التوصيف صحيح؟
2: يعني رح يزعل مني أستاذ بشار صديقنا اللي اشتقت له. أنا برأيي هو اتفاق الحد الأدنى، هي جائزة طردية لا أكثر ولا أقل
1: للفريقين،
2: لدونالد ترامب. لأنه تحقيق للمحقق. الدنمارك وغرينلاند هي حليفة عسكرية لأمريكا منذ 1951. وفي النهاية ترامب شن حملة طويلة عريضة لكي يحصل على السيادة على غرينلاند، وهذا لم يحصل. المكسب الحقيقي الكبير والوحيد ربما هو إذا ما كان فعلا هناك توافق على منع الصين وروسيا من أن يكون لهما موطئ قدم في غرينلاند. ولكن هو يقول منذ البداية غرينلاند ستكون أمريكية، لن تكون أمريكية، وبالتالي هناك تراجع عن حملة شنها وبعنف شديد. وثانيا ربما لو لم يقم بهذه الاستراتيجية الأجريسيف لكان قد حقق أكثر عبر إقناع 50,000 شخص فقط في غرينلاند بأن من مصلحتهم أن يصبح أمريكيين. أنا برأيي هذا يعني أقرب إلى الفشل من النجاح.
3: أنا بعتقد بأنه في مناطق يعني موقعها الاستراتيجي يتحول كابوس بالنسبة لها. الدنمارك واحدة من هذه الدول، لأنه غرينلاند هي قفل القطب يعني المنطقة، وبالتالي عليها صراع من الولايات المتحدة وأيضا من روسيا التي تمتلك أكبر عدد من الكاسحات التي حتى تعمل بالنووي والوصول إلى المناطق. الآن مع ذوبان الثلوج الكل ينظر إلى هذه المنطقة، ثرواتها ومنطقتها. اليوم نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة أصبحت في منطقة استراتيجية تراقب الصواريخ، كون فيها أكبر قاعدة صحيح. فضائية لمراقبة الصواريخ.
1: وفي تكساس يعني اليوم قال كمان بأنه رح يبدو فورا،
3: وبالتالي ستنشئ هناك 3 قواعد عسكرية. لذلك فأصبح هذا الممر تحت السيطرة الأمريكية. هاي الترجمة الحقيقية. الصين كانت تدعم كل المشاريع الروسية التي تكون في القطب، وبالتالي نستطيع أن نقول 1-0 لصالح ترامب في هذه في غرينلاند.
1: يعني فينا نعتبر بأنه ترامب صار هو صاحب النفوذ بغرينلاند. والسؤال الأكبر يعني
2: مين عنده نفوذ يعني
1: روسيا
2: روسيا والصين.
1: لا لأن الدنمارك كانت تضل كل الوقت عم تحكي عن السيادة بأنه هي دولة ذات سيادة ومستقلة،
2: حليف أساسي لأمريكا، ولديها كثير من القتلى من جنودها حاربوا إلى جانب الأمريكيين.
1: طب بس روسيا والصين كيف رح تتعامل مع هذه الاتفاقية؟ هل في شيء رح يتغير عليهم؟
4: ما يعني ماذا تستطيع الصين أن تغير بهذه الاتفاقية؟ غرينلاند كانت ضمن
3: ممولة، هي
4: ضمن المنظومة الأمريكية بالحرب الباردة، يعني ما لا نخطئ.
1: طب لماذا هذه الزوبعة؟
4: ما كان يقوله ترامب مختلف تماما عن ما حصل.
3: كان لديهم مشروع اسمه طريق الحرير القطبي.
4: نعم.
3: هذا
4: نعم.
3: الطريق اللي كانت الصين تعمل على هذا الموضوع بشكل هنا خسائر الصين، لذلك كانت تدفع بحليفها الروسي بهذا الاتجاه. طيب. الآن هذا إلى حد ما سيدخل، الآن ترامب سيقول لهم أي تفاوض على الطريق أنا لي الكلمة الأكبر
4: فيها. أنا اللي أكون بمكان وسط بين وسام وبين صديقنا الأستاذ بشار. نفترض افتراض أنه ترامب كان رفع السقف بشكل كبير جدا
2: ليصل إلى حل وسط،
4: ليصل إلى هذا، وهو مكسب جيد لا بأس به إذا افترضنا ذلك. لكن إذا قسنا الأمر على ما كان يقوله ترامب، ما حصل عليه لا يشبه ما كان يقوله أبدا، لأنه كان يتحدث بلغة انتهت
2: جازمة،
4: كان يتحدث بلغة انتهت منذ أكثر من 100 سنة، يعني لغة شراء الأراضي. حين اشترت الولايات المتحدة أراضي لويزيانا من فرنسا، واشترت جزر العذراء من دنمارك نفسها قبل حوالي أيام الحرب العالمية الأولى بال 1917. هذا زمن انتهى. آخر عرض لشراء أراضي كان من ترومان للدنمارك لشراء غرينلاند، عرض شراءها 100 مليون دولار. هذا الزمن يعني عاد ترامب إليه بلغته ما قبل هذا الاتفاق.

0: فأنا أقول ربما كان قد ينجح، كان ممكن أن ينجح ترامب، ولكن استراتيجيته هناك منطق في فكرة اقتناء غرينلاند بصراحة. يعني الفكرة استراتيجيا صحيحة وحقيقية ومنطقية، ولكن الطريقة، ولكن أنا أدعو ترامب لاعتماد الخارطة الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة، التي ستبدو فيها غرينلاند أصغر بكثير وأفريقيا أكبر بكثير.
1: ونحن سندعو أستاذ بشار وندعو والمشاهدين إلى صور الأسبوع اللي بتميز فيه أيضا الأسبوع وما بعد كل نهار سبت. بدي أستاذ بشار أيضا ابقى معنا، أعطينا بعد رأيك بالصور اللي راح نتابعها أيضا سويا. أول صورة يعني نتمنى أنه أيضا نتابعها الآن هي حقيقة العودة إلى المدارس بغزة، طبعا يعني لا تشبه أي عودة، فدرب العلم بزمن الحرب. أستاذ بشار هذه الصورة كيف تعلق عليها؟
2: هي تهزم الأعماق. المهم نظام الحياة، نظام التعليم هو الأساس، لأنه هذه المباني قامت على أسس وهدمت على أسس أيضا. وإذا لم يكن هناك تعليما يزرع الحياة والأمل ستتكرر الصورة للأسف، وعلى أكثر من ساحة وخاصة في الشرق الأوسط.
1: أستاذ محمود،
3: كل الحروب التي نعيشها اليوم مرتبطة بثقافة وبأيديولوجيا وبعض المفاهيم الخاطئة وراء هذه الحروب، منها أيضا الطائفية. التعليم هو المخرج الوحيد.
1: طب الصورة الثانية هي عن السلاح اللي يعد تقليد وثقافي والتزيين حرفي بالعراق. وسام، أنت من الأشخاص المحبين للثقافة والتقاليد والعراقة،
0: ومحبين للعراق بس مش للسلاح. انتشر مشهد مؤخرا في اليمن حيث كانوا يدخل الناس إلى عرس أو وهناك من يفتشهم، ولكن هم يحملون السلاح الرشاشات، وبالتالي السلاح في بعض
3: على ماذا يفتشون.
0: ولأن في اليمن الرشاش وبالتحديد الكلاشنيكوف هو جزء من الزي، وهذه الأسلحة وغيرها هي جزء من الثقافة. يعني للأسف أو مش للأسف، أستاذ بشار في بلد يعتبر أنه السلاح هو حق يمنع العنف ولا يصنعه،
1: ولكن يحق لك أن تشتريه.
0: ولكن هناك المفارقة، سنتحدث عن اليمن، في اليمن هناك 20-25 مليون شخص ومقارب 70 مليون قطعة سلاح فردي.
1: الصورة الأخيرة عبادة هي لفيلة السومطرية المهددة بالانقراض، وهي أكثر عرضة للخطر بعد أن دمرت حرائق الغابات حقيقة مئات الهكتارات من موائلها في الجزيرة الإندونيسية الغربية. أهمية أنه عدم انقراض مثل هذه الحيوانات،
4: على الأقل هذا حجمه يرينا إياه، يرينا أنه مهدد بالانقراض. لكن في مئات آلاف الأصناف من الكائنات الحية مهددة بالانقراض، بعضها لا يرى بالعين المجردة، وهو مهم للنظام الإيكولوجي.
1: أستاذ بشار بدنا نشكرك. وسام عندك تعليق؟
0: كنا نقول البقاء للأرشق، ولكن في عالم الإنسان الحديث البقاء لمن لا يقتله الإنسان.
1: شكرا لك وسام عبادة، أستاذ محمود أيضا، أستاذ بشار نشكرك على المشاركة معنا في الأسبوع وما بعد، وطبعا نشكر زميلتنا نادية كانت معنا. نلتقي بعد قليل في نشرة إخبارية، في أمان الله.

0: الله معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:00.

0: والنصف على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية، نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
3: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
2: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
3: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب، لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
2: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
3: دائما الحديث عن والد.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
6: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
5: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
9: خلاصة يوم قد انتهى
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
12: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
11: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
13: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
11: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القوات المسلحة اليمنية تحبط هجمات حوثية في مأرب وتقصف الميليشيات في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. واشنطن تعلن تسهيل عبور مليار برميل نفط من هرمز خلال شهرين ومنع إيران من تصدير أي برميل. يونيفيل تؤكد العمل مع الجيش اللبناني لاستلام مهامها في الجنوب وتقر بصعوبة تسليم المناطق التي تحتلها إسرائيل. أوكرانيا تتأهب لتنفيذ عمليات جديدة بالعمق الروسي بضوء أخضر من زيلينسكي.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ من اليمن، ففي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كثفت مدفعية الجيش اليمني ضرباتها المركزة على تحركات وتجمعات الميليشيات الحوثية في قطاعي وادي دنه والبلق، ما أسفر عن إحباط محاولات تسلل كانت تسعى الميليشيات لتنفيذها. مراسل العربية محمود الحميدي رصد الوضع من جبهة جبل البلق الشرقي في الجبهة الجنوبية في هذا التقرير، نتابع.
1: نقف الآن في قمة جبل البلق الشرقي، هذه الجبهة التي حاولت الميليشيات الحوثية الوصول إلى مواقع القوات اليمنية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، محاولة اختراقها في عدة محاور. وفي محاور عدة من هذه الجبهة حاولت الميليشيات الحوثية إحداث أي عملية اختراق، بدءا بهجمات على القوات الحكومية في جبهة العرف التي تظهر في الصورة بهجوم وصف هو الأكبر منذ العام 2021، لكن قوات الجيش تحافظ على هذه المواقع الحاكمة كي تمنع الميليشيات الحوثية من التمدد إلى قطاعات أخرى.
2: العدو الحوثي ركز جهوده الرئيسية على البلق الشرقي وجبهة العرف ومني بخسائر كبيرة واندهر. عشرات القتلى أو أكثر من 100 قتيل وضعفهم من الجرحى، وتكبدت خسائر كبيرة جدا في تدمير العتاد، استيلاء على أسلحتهم، الأسلحة المتوسطة ومعدلات وبنادقهم الآلية وذخائرهم وكل ما حملوه للمعركة تم الاستيلاء عليها من جثثهم ومن جرحاهم ومن والتي تركوها خلفهم.

0: يبقى الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الرجل المقاتل. فالإعداد الجيد للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة ومهارتهم في استخدامهم السلاح وثقتهم بالأسلحة التي بين أيديهم كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وتأثيرها كان شديد على العدو. تم استخدام كل ما تحت أيدينا من أسلحة وبالذات الأسلحة التي وصلت حديثا، والحمد لله كانت لها نتائج إيجابية.
1: بعد أن خسرت الميليشيات الحوثية مواقع مهمة في العمق الصحراوي بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، تحاول الهجوم على قوات الجيش من أكثر من محور في هذه الجبهة، محاولة استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية بمأرب.
2: استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن. نتابع.

كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية بيحان بمحافظة شبوة ضمن عمليات عسكرية استهدفت مواقع وانتشار الميليشيات في المنطقة.

0: نذهب مباشرة إلى زميلنا ردفان دبيس ليطلعنا على آخر تطورات في جبهات القتال. تفضل ردفان، وخاصة بأنه يبدو هناك تقدم مهم جدا في كهبوب. نعم. أعطينا فكرة أهمية أيضا هذه المواقع.
1: مساء الخير بيسون. نعم، هنالك احداث متسارعه وكذلك من قبل انهزام من قبل ميليشيات الحوثي وخسائر كبيره في صفوف الميليشيات. هنا نتحدث في غرب محافظه تعز وايضا غرب محافظه لاحق، احداث متسارعه، انكسار لميليشيات الحوثي في هذه الجبهه. نرى ان التقدم اليوم قوات العمالقه وكذلك درع الوطن في هذه المناطق في سلسله الجبال الباز وأيضا العلقمة، هذه المناطق بعد جبال كهبوب التي تعتبر هذه المنطقة الاستراتيجية. أهمية هذه الجبال عسكريا هي مواقع خطوط دفاع متقدمة أيضا، وتشرف مباشرة على مضيق باب المندب، وتسيطر أيضا على القوات التي متواجدة في الساحل. القوات الحكومية متمثلة بقوات العمالقة منعت وصول ميليشيات من هذه السلسلة الجبلية، وهي تتقدم الآن مع انكسارات للميليشيات في ظل أيضا قصف جوي للطيران الذي استهدف هنا ميليشيات الحوثي في معسكر كهبوب، وكذلك في قرب الوازعية كانت هناك قصف عنيف من قبل طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية. الأحداث تتسارع أيضا من منطقة إلى أخرى. هنا أيضا في منطقة الكدحة التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم بين الحين والآخر من غرب المحافظة إلى جنوب غرب المحافظة، هنالك أيضا مقاومة من قبل قبائل الصبيحة في منطقة المضاربة وكذلك في منطقة رأس العارة وكذلك أيضا في منطقة الصبيحة. أيضا الطيران قام باستهداف مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مفرق الوازعية الذي حاولت التقدم فيه نحو محافظة تعز. أيضا في جنوب محافظة البيضاء، وهي النقطة التي تحاول ميليشيات الحوثي منذ أيام التقدم نحو هذه الجبهة الجنوبية في ملعى، كذلك وادي ذنة، أيضا في غرب الجوبة، صرواح، حريب، شمال محافظة شبوة. في هذه المناطق تتعرض ميليشيات الحوثي لقصف عنيف من قبل الطيران المسير هنا في صرواح وفي الجوبة وكذلك في مناطق متعددة. القوات الحكومية والمنطقة العسكرية الثالثة قالت بأنها تصدت لكثير من التوغلات التي حاولت ميليشيات الحوثي أن تتقدم من المحافظة، لأنها تريد عزل المحافظة عن المحافظات الشرقية وكذلك الاقتراب من حقول النفط والغاز، وهي الذي

0: تعتبر أن محافظة مأرب هي المحافظة ذات الثقل الاقتصادي، لذلك هنالك اشتباكات عنيفة في أكثر من جبهة، كذلك في جنوب البيضاء القريبة من هذه المناطق هنالك أيضا قصف عنيف من قبل القوات الحكومية وكذلك قوات العمالقة تتقدم في مديرية ذي نعم. هذا ما لدينا حتى اللحظة. ميسون،
1: شكرا لك رتفان. وأيضا كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا هذه المنطقة فضلا عن ميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، كما بحثوا تركيب رادارات قرب هذه المناطق وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. وأشار المصدران لوكالة فرانس بريس إلى أن خبراء الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا الزيارات المنفصلة إن كان للمخا أو باب المندب بين الخميس والجمعة الماضي. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. الناتو يرحب باتفاق الدنمارك وأمريكا بشأن جزيرة غرينلاند، وموسكو تتهم الحلف بعسكرة القطب الشمالي.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا. هي طعمها فينا وطبعنا فيها. وطن له طعم.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد. في حرب السودان يكشف وثائقي خاص للعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات يبرز الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
1: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
2: أنا ما أعرف ما القدر ولا ما
3: أعرف. إحنا تمينا نقل ودفن أكثر من 30,000 جثمان.
4: لان انا ما عاد عندي له الوصف اصلا. الشيء اللي عملوه يا اخي ديل بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيغتصبوا ديل تصرفوا تصرفهم وشنو؟ لان ما عندهم وصف.
5: اي واحد فينا كان يتمنى يموت، اي واحد من هنا لو شفت ال 400 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
6: حقيقة نعم كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
7: ما تم التوصل إليه الآن بالنسبة للعداد بالنسبة للأسرى ما يقارب 30,000 أسير.
1: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
0: مشاهدينا، نلفت انتباهكم إلى أن الفيلم الوثائقي جنائز بلا نعوش سيعرض على شاشة العربية بعد هذه النشرة مباشرة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش و9:30 بتوقيت السعودية. ولكن للتحدث أكثر عن هذه المأساة وعن هذه التجربة القاسية التي يعاني منها بعض السودانيين، تنضم إلي هنا في الاستوديو دكتور

شارة سليمة إسحاق وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان، أهلا بك دكتور سلمى. هذه المشاهد القاسية اللي تبعناها في هذا التقرير الصغير يعني هي جزء من وثائق

0: من الناس اللي ما عندهم تساؤل انه المفقود ده حيرجع ولا لا، لانه ما في اخبار، ما في اي نوع من الصله بالمعرفه بالوضع المكان.
1: يعني قاسي كثير المشاهد، يعني انه اشخاص عم تدفن اولادها وهي لا تعرف اذا حقيقه هم موتى.
0: بالضبط كده، لانه كمان الطول حق المده والموت، يعني الواحد لما يموت الناس على الاقل بتعرف النهايه، لكن ده انت تكون زي كانك القصه ما عندها نهايه. انت منتظر انه في يوم من الايام يمكن يحصل شيء مختلف.
1: يعني شفناهم واقفين وكانه يعني كانه عم بيعملوا له جنازه، ولكن ما بيعرفوا اذا هاي الجنازه حقيقيه ام لا.
0: والمشكلة أنه حتى مرات المفقودين يعني حتى في الصور اللي ممكن تجي بيبقى شكلهم من الوضع اللي هم فيه، وبيبقى شكلهم متغير جدا مما قبل ما يتم فقدهم أو يعني.
1: طب العمل يعني كحكومة كيف تعمل يعني من أجل التخفيف على هؤلاء الأهل، أو من أجل أقله معرفة ولو معلومة عن مصير هؤلاء المفقودين؟
0: في طبعا في بلاغات تقدمت، وفي لجنه برضه معنيه بالمساله حقت البلاغات كلها هسه الان يعني ماشيه على انها تتم تكوينها لمساله تقنين برضه مساله حقت دعم للاسر دي، لان الاسر دي فيها معيلين وناس كثير فقدوا وما في معلومات كافيه. مثلا في معلومات كثير غائبه خاصه بالنسبه للنساء المفقودات، دي معلومات غائبه تماما. يمكن اكثر الرجال المفقودين الناس بتبلغ بتجي بتبلغ، حتى لو بلغت على الشرطة بنديها معلومة إنها لازم تبلغ برضو في الصليب الأحمر وكده. المسألة المخيفة هي النساء.
1: لماذا لا يتم التبليغ عن النساء؟
0: المسألة حقت الوصمة كبيرة، يعني مرات تحس إن المجتمع ما عنده برضو الوعي بأنه مفترض يبلغ عن هذا الموضوع. بنجي ناس للمجموعات، مثلا المجموعات اللي بيكون فيها النساء بيقعدوا مع بعض أو بيتكلموا عن كثير من الانتهاكات وكده، بتكتشف إنه في حقائق كثيرة غائبة. نحن الحقيقة الكاملة بالذات الناس اللي كانوا شهود، اللي هم يعني كانوا في فترة وجود الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكده، ما تم استنطاقهم كلهم لكل الحياة اللي حصلت. أكيد اللي شافوه وسمعوه كانوا غريب جدا، وأكيد في حقائق كثيرة مخفية يعني. بالنسبة للنساء مسألة الوصمة هي كان أكثر شيء بتمنع الناس.
1: طب حالات التعذيب أيضا اللي تبعناها بالتقرير بشكل يعني مجتزأ، ولكن سنتابعها في الوثائق بعد قليل، هل أيضا هناك خطط من قبلكم كوزارة لمساعدة هؤلاء الناس الذين يعني أيضا مروا بتروما، يعني التعذيب والإهانات والذل لهم؟
0: الدولة أصلا فيها أنا بس شوية دارة صحيح معلومة إني أنا ما في الوزارة الآن. أنا في الآن عندي بدرجة وزير، عندي مستشارية حقت المرأة والطفل، أنا يعني رئيسة اللي هي برضو معنية بكثير من حماية النساء والفتيات والأطفال. لكن نحن في الدولة عندنا الآلية خطة حماية المدنيين، اللي هي معنية بالمسألة حقت حماية المدنيين ككل بأشكال مختلفة، فيها محاور مختلفة. المختفين قسريا دي جزء كبير جدا منها، وهي برضو نحن بنتكلم عن الخدمات، خاصة خدمات الصحة النفسية والخدمات. عشان كده بقول لك في لجان حتتعمل عشان بس متابعة مسائل المفقودين قسريا وحصرهم وحصر الأسر. وبرضو لأنه
1: طب والذين اعتقلوا مثلا وتم الإفراج عنهم أو تمكنوا من الهرب أو هيك، هل لديك أيضا معلومات حولهم؟ ما هي أوضاعهم أيضا إذا في هناك من اهتمام فيهم؟
0: لا، في اهتمام كبير. طبعا المسألة حقت الصحة النفسية هي السودان كله محتاج لها، لكن في فئات أكثر حوجة اللي هي المفقودين أو الناس اللي رجعوا من الاعتقال أو الناس اللي حصلت لهم كل أنواع يعني من الانتهاكات المختلفة. لكن احنا بنعتبر الناس في السودان كلها ناجين من الحرب، يعني هم كلهم في احتياج لمسألة الدعم النفسي بأشكاله مختلفة. في دعم نفسي بيكون فردي، وفي دعم نفسي مجتمعي، وده داخل فيه الخطط حتى حقت وزارة الصحة.
1: هل لديكم إحصائيات الإحصاءات دقيقة بالأرقام؟
0: الإحصائيات قاعد تختلف، يعني مثلا عندنا إحصائيات على أساس أنه مثلا كان في الرياض كان في 3000 وفي صوبة كان في 6000 وكده. الصليب الأحمر عنده حثي أكثر من 10000. الناس بتتكلم عن النساء مثلا عندنا قريب 300000، 300 نساء ما موجودين، لكن إحنا بنتكلم عن 10000 أو

0: أكتر، أو لو افتكر العشر ألف دي ذاته الرقم أقل بكثير، يمكن الرقم الحقيقي يكون أقل يعني أكتر بكثير. فنحن نتكلم عن عشر ألف أو قريب 11 ألف شخص مفقود. في ناس يتعرف مكانه وفي ناس لا، ولأنه في تحديات كبيرة، يعني مثلا الدفاع المدني والطب العدلي، خصوصا بعد رجعة الناس في الخرطوم بيجي بيكتشفوا جثث مجهولة لأشخاص مثلا مدفونين في البير الموجودة في البيت، سبتن تانك الموجود في البيوت المغلقة لسنين. فبرضو مسائل بتاعت الأدلة الجنائية، معرفة الأشخاص، دي كلها تحديات كبيرة الناس شغالة على تحسين المسألة حقت على الأقل نعرف من هم، يعني ما يكونوا مجهولين، لأنه في النهاية البشر هم بشر عندهم حياتهم وعندهم كده، ما ممكن يكونوا أرقام.
1: نعم.
0: فدي المسألة المحزنة في الموضوع، أنه ممكن حتى ما تقدر تعرف الشخص أو مصيره لحد الآن، لكن التواصل موجود حتى مع الصليب الأحمر عشان نقدر يعني نحسن كثير من الأشياء، والناس تقدر تتوصل، الأسر تقدر برضو تعرف وتتوصل لمعلومات بشأن.
1: طب إذا أردنا أن ننتقل من السودان، هل هناك توثيق لكل هذه الانتهاكات؟ و كيف يتحرك السودان أو الحكومة السودانية أقله بالنسبة للمجتمع الدولي؟
0: التوثيق موجود، يعني التوثيق موجود ومستمر، يعني التوثيق يعني أنت كل ما توثق، مثل جرائم العنف الجنسي موثقة، جرائم على الأطفال موثقة، حتى الجرائم حقت الاختفاء.
1: هل اتخذت إجراءات من قبل الحكومة للذهاب إلى المجتمع الدولي وتقديم مثل هذه الانتهاكات وهذه الوثائق؟
0: دائما، أولا في كل الدورات حقت مجلس حقوق الإنسان، برضو الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل الإحاطات اللي بتحصل في مجلس الأمن، التقارير اللي بتكون مسبقة كلها، عندنا تقرير حماية المدنيين يقدم بشكل راتب في مجلس الأمن، لأنه التقرير بيكون فيه التقدم المحرز في مسائل حماية المدنيين وكل الانتهاكات الموثقة حديثا. يعني مثلا آخر تقرير تم توثيق كل ما حصل مثلا في الأبيض أو في كردفان، بيكون في كل المعلومات ببياناتها بكده، مهم جدا نقل المعلومة، ولأن المعلومة برضو يعني في أكثر من يعني أكثر من جهة، نحن بنعمل مع أكثر من جهة، حتى نحن ما حاصرين نفسنا للعمل الحكومي فقط، بنعمل مع مجتمعات، بنعمل مع مجتمع مدني، بنعمل مع حقوقيين ناشطين، لأن المسألة حقت السودان يعني
1: متشعبة
0: ولازم التشبيك فيها مع أطراف مختلفة، سواء كان على المستوى الدولي والإقليمي ولا المحلي.
1: أشكرك دكتورة سليمة إسحاق، وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان، على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية.
0: شكرا.

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأن القوات سهلت خروج أكثر من مليار برميل نفط خام عبر هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت بخروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. كوبر أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء في المنطقة لتعزيز دفاعاتهم الجوية ولتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية. أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان ديوداتو أبانيارا أهمية ضمان انتقال سلس لمهام القوة قبل بدء انسحابها من جنوب لبنان نهاية العام الجاري. أبانيارا قال لرويترز أن اليونيفيل تعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لترتيب انتقال المهام، محذرا من صعوبة تسليم بعض مواقعها للجيش اللبناني لأن أكثر من نصف هذه المواقع يقع بمناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية، واصفا عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة المنصور بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على عمليات جديدة بعيدة المدى رد

0: على الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون الكشف عن تفاصيل العمليات الجديدة أو أهدافها. وأضاف أن كييف تعمل على نشر حلول أثبتت فعاليتها بإسقاط طائرات شاهد النفاثة وتوسيع إنتاجها، كما أعلن تحديد أولويات جديدة للعمليات العسكرية على الجبهة. اتفاق جديد يعيد غرينلاند إلى واجهة الحسابات الاستراتيجية. واشنطن تتحدث عن حضور دائم، كوبنهاجن تؤكد بقاء السيادة. فما الذي اتفق عليه الطرفان؟ نتابع.
1: في غرينلاند ذاب الجليد، فذابت معه أشهر من التوتر بين واشنطن وكوبنهاجن. وبعد تصعيد طال الجزيرة القطبية تدخل القضية مرحلة جديدة مع ترتيبات أمنية تمنح واشنطن دورا أوسع. البداية كانت من واشنطن، فعند عودته إلى البيت الأبيض أعاد ترامب طرح فكرة السيطرة على غرينلاند. ومع تصاعد الأزمة لوح بإمكانية استخدام القوة، موقف أثار رفضا في كوبنهاجن ونوك وأشعل احتجاجات في غرينلاند، حيث كان الشعار واحدا: غرينلاند ليست للبيع. أما اليوم فتغير المشهد، تغيب شمس التوتر وتشرق غرينلاند على اتفاق جديد. واشنطن، كوبنهاجن ونوك على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق أمني الأسبوع المقبل. فما الذي حصلت عليه واشنطن؟ وماذا أبقت كوبنهاجن؟ بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية، تحصل الولايات المتحدة على حقوق وصول دائمة إلى غرينلاند وحق التحليق وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، مع فتح المجال أمام تعزيز التمركز العسكري الأمريكي في الجزيرة. وفي المقابل ينص الاتفاق على منع خصوم واشنطن وعلى رأسهم روسيا والصين من إقامة قواعد أو تمركز عسكري في غرينلاند أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها من دون موافقة أمريكية. كما تقول واشنطن إن الترتيب لا يملك مدة انتهاء. أما الدنمارك وغرينلاند فتقدمان الاتفاق بصيغة مختلفة: تعزيز للأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، مع بقاء السيادة الدنماركية وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم. وتأتي هذه الترتيبات في منطقة تزداد أهميتها مع ذوبان الجليد وفتح مسارات ملاحة جديدة. علي الماجري، العربية.
0: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. وطرح عبر منصة تروث سوشيال 3 أسماء بديلة، هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. ودعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك الحنان.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.

0: الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش الليلة 9:30 على شاشة العربية.

0: اي واحد فينا كان يتمنى يموت، اي واحد من هنا لو شفت ال 4 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا يموتوا.
1: نحن ما بخلونا طبعا نخش هنا، لكن كانوا بعذبوهم عذاب يعني ما عادي.
2: ما بشر على اساس انه تقدر تصنفون، تصنفون بشنو؟ ناس بيقتلوا، ناس بينهبوا.
0: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل، من قلة الشرب، يعني الأكل الشرب ما في.
3: يعني زولك ما بتقنع منه، لكن المفروض ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
4: والله الحمد لله، هو ذا أمر الله، ومسطر ومكتوب في الأزل يعني الحمد لله.
5: ما هو أشد إيلاما من الفقد؟ إنه الانتظار. في السودان لم تتوقف الحرب عن حصد أرواح الناس، بل امتدت لتسحب عشرات الآلاف من المواطنين وبعض الأجانب إلى عتمة بيوت الأشباح والاختفاء القسري. خرج بعضهم من خلف جدران الاحتجاز ليحكوا ما عايشوه من أهوال، وعاد آخرون جثامين بلا أسماء، بينما بقي السواد الأعظم معلقا في البرزخ الفاصل بين قوائم المفقودين وأمل لا يموت. في بيوت كثيرة لا يزال الزمن متوقفا عند لحظة اعتقال أحد أفرادها. لم تجف الدموع ولم تنقطع المحاولات في البحث عن خيط يقود إلى أمل. تفاصيل الغائب تتصدر المشهد في كل مناسبة.
6: احنا من لحظة جثة أبوه لحد اللحظة دي، يعني يمكن بحثنا ما خلينا حتة. ساقوه بالليل الساعة 8 بالليل من خشم الباب، قاعدين معه ود خالتي ود خالي كانوا قاعدين معه، يقصدوه بالتحديد، ساقوه ومشوا. لما انطلقت أنا تعوقت عينت لهم، قال لي خش جوا ما عندك دخل. طيب أعرف الحاصل شنو؟ قال لي خش جوا. ثلاث مرات قرر لي خش جوا. لما خشيت لما جونا خاشين جوا قالوا شالوه. فمن اللحظة ديك نحن بنبحث لحد الليلة دي ما عارفين عنه أي حاجة، إنه هو وين ما عارفين. قالوا في الرياض مشينا، قالوا في سوبا كوسنا، قالوا في أسي آخر شيء بيقولوا إنه في نيالة. لحد هسي ما عارفين حاجة عنه، يعني قدري ما أتكلم ما بقدر أوفي حقه. ربنا يجمعنا بيه وإن شاء الله يا رب.

0: عانينا شديد والله لحد ما نصلي، بس دخلنا في الثلاث سنة ما قادرين نصلي ولا عارفين عنه حاجة ولا تواصل معانا، وما خلينا درب يعني أي طريق بيقدر يوصلنا لحاجة لمعلومة نقدر نعرفه ويطلع يجينا، ما خلينا حاجة. خشينا في الثلاث سنة ولحد الآن ما ظهر تاني ولا تكلم، وأنا موقف طوالي برسل له يا ياسر يا ياسر أنت وين، رد. حتى أهلي هنا يعني أنا كان وضعي صعب، كنت عيانة وكذا يعني، دسوا مني خبر الاحتقال لثلاث شهور أنا ما عارفة يعني، أكيد يتعذب وأكيد تعب وأكيد جاع وأكيد عطش وأكيد ضربوه وعذبوه، لكن إن شاء الله ياسر قوي بتحمل الكلام ده كله وبيجي إن شاء الله يعني. ما فقدنا الأمل في ربنا يعني، زولك ده ما بتقنع منه يعني، ممكن يقول لك الزول المادة يعني خلاص عرفت وين ومصيره وعين ربنا وخلاص يعني بديك يقيم من ربنا، لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
1: فتك ومتك زيدة بس ما من جامل أم الله فعل أم أبو يا
2: ما تم التواصل إليه الآن بالنسبة للعادات، بالنسبة للأسرة في دقريس 22 ما يزيد عن 22 ألف، وفي الفاشل ما يزيد عن 6000، يعني حوالي ما يقارب 30 ألف أسير. المعلومة دي أخذناها من الناس الناجين من السجن، وديل تم إطلاق سراحهم بناء على فدية دفعها أهلهم، لأنه قوات الدعم السريع طلبت قروش من النازل، وفي آخرين تم يعني الإفراج عنهم بتدخل من الإدارة الأهلية، والمعلومات دي إحنا وصلناها وجبناها منهم يعني.
3: خلف هذا المبنى الذي كان يستخدم معتقلا تابعا للدعم السريع لا تزال آثار مرحلة قاسية ومؤلمة شاهدة على ما جرى، مرحلة يصفها الناجون بأنها كانت موتا بطيئا. وخلف هذه الجدران ظهرت قصص وشهادات تكشف جانبا مروعا مما دار خلف أسواره. رغم حرص قوات الدعم السريع على توثيق مشاهد لا إنسانية ونشرها علنا، إلا أنها فرضت طوقا أمنيا مشددا لمنع تسريب ما يجري داخل المعتقلات. وما كان حبيس السرية بدأ يتكشف في العلن. يعود معتقل سابق إلى ذات مكان احتجازه الذي شهد أسوأ ذكريات حياته.
4: سيد خالد أنت كنت موجود في المعتقل ده،
5: أيوة.
4: ممكن تشرح لي دخلت هنا متين وتعرضت لشنو من قبل الدعم السريع؟
5: جابونا الدعم السريع بشهر 3 من العرض على الافتحاب وجابونا لهنا، عذبونا طبعا هنا، كنا تقريبا ما يعادل بين 500 و600 أغلبنا مواطنين، أنا وزميلين إلي كنا ننام هنا، ننام هنا طيلة 4 شهور ننام هنا، مرات نروح على الحمام هناك، التعذيب كان يحصل هنا وبالغرفة دي، كان عذبوا فينا يعني بالسجاير بالكيبلات بالبي بي آر على رأسي لحد الآن.
6: تم اعتقالي في 28/1/2024 لمدة بتاعت 10 أشهر. والله الدعم السريع ده فعلا انتهاكاته شديدة ما بتوصف يعني، ما في بشر بيعملها. الدعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وضرب وتعذيب شديد يعني، ديل وصلوا مرحلة أنه بجوك في البيت بيقول لك أنت زول عسكري أنت كده أنت كده، وبيضربوا لك رصاص تحت رجليك يعني، بيبوظ أعصابك وبيرهبوك وفي النهاية بيضربوك.
3: يكشف المعتقلون عن ظروف احتجاز قاسية مروا بها وعن زملاء لهم قتلوا تعذيباً أو ماتوا جوعاً.
5: طبعاً ما بدي أوصف لك الحياة، العذاب، الضرب، القمر، الجرب بالناس، حاجات كثير يعني. بعدين يعني حياة دون مستوى الانحطاط بالنسبة للأكل والشراب. بعدين أغلب الناس تمشي عريانة، ما في ملابس، أغلب الناس تمشي عريانة يعني، اللي يكون عنده شورت بيكون كويس. والجلد كان يعني فعلا الواحد ما يعني انا يعني ما قادر

0: أوصف يعني أسأل وشو في جسمي أنا؟ كله من السجاير، من السجاير كله تلطيع سجاير.
1: زلة وعدم أكل وجوع ومرض، فالحمد لله مشينا برضو بعد ما فكونا مشينا مضوم بان على أساس أنه نسافر، برضو اعتقلونا في مضوم بان، برضو تعرضنا لضرب الناس دي المؤذين شديد. يعني قدر ما أصف لك أنه الناس دي ضربونا وعذبونا، الواحد ما بتخيل الشيء اللي حصل له.
2: والله يهديك فضل فيها شكل واحد بعد الجوع والدعم الفريدة لو فضل صوب النفرين بعد ما فندت نقرة تاني.
3: العمل إحداثيات من الوضع الأزاكل أنت منك يا سرعون تخذ مكانك يا منعوه
4: الإحداثيات الرباع
3: مالك مالك مالك
5: مالك مالك. كانت قيادات الدعم السريع وتلك التي انشقت عنه لاحقاً جزءاً من المنظومة السياسية والعسكرية، يشاهدون ما يجري من انتهاكات ويوثقون الجرائم ويعلمون ما يدور داخل المعتقلات من تعذيب.
6: أنا حقيقةً نعم كنت جزء من هذه الميليشيا انتماءً، ولكن دوري كان في الإطار المدني كوالي لولاية الخرطوم، ما كنت كان عسكري ولا كنت كان في الجانب الاستخباراتي.
7: والي ولاية الخرطوم المحررة من دانس الفلول
8: فريق بغال
7: فريق إبراهيم بقال زراج، تحياتي ليكم.
9: تقولوا خاين وما بعرف ليك وشنو وشنو، أنا لو خاين كان قعدت في بيتي هناك ما كان.
6: المعتقلات دي هو شأني خاص بالاستخبارات والعمل الخاص والجهات العسكرية في الدعم السريع، لكن برضو نحن كنا بنجي نطوف على كل المعتقلات، هذا المعتقل من ضمن مئات المعتقلات للدعم السريع. بجانب المعتقل برضو في معتقلات أخرى عشوائية كثيرة جدا جدا في داخل البيوت، في أي قائد مجموعة تلقى عنده معتقل خاص به هو وبيعتقل فيه المعتقلين في أوضاع إنسانية سيئة جدا جدا.
10: ربنا يرحمه ويقبله إن شاء الله. للمأسورين في السجن في جبل أولياء دخلنهم في مدرسة وقافلينهم لا أكل لا شرب.
6: والله أكبر كارثة وقعت في هذا المعتقل وأخفي هذا الأمر اللي هو الحادثة بتاعت تسمم المعتقلين اللي ماتوا فيها أكثر من 300 مواطن، وبعد ذاك بعد الحادثة برضو في عدد من الناس ماتوا بيشيلوهم ودهم بدفنوهم في المغابر بتاعت الأحياء أو الميادين العامة.
0: الأكل كانوا يجيبون سليقة قمح باليوم مرة، قمح حتى صار مع الناس إسهال مائي، أغلبها توفت. حتى إحنا يعني كانوا يشيلونا مرات يطلعونا على فوق يحطونا درب. عندي زملاء اثنين سوريين توفوا هون، عبد الكريم وعمار توفوا هنا. عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس، شاب سوري تيبس، فارق الحياة. كوركو هنا طوال ينزل واحد اسمه الفاضل كده بكراعه وضربوا ضربوا بكراعه وقال طلعوا فوق مادة طلعوا.
11: ما تنوم يا دول تاك، ما ينوم نوم معركة
1: عندي صديق والله يتعرض لتعذيب شديد والله لحد ما مات. يعني دوصل مرحلة جاءوا تسمم من الضرب والتعذيب، ضربوه ببساطين وبتاعنا زي الشرايين دي تفتحت، فمات في المعتقل بالتعذيب.
10: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يدعني جسس ميتين عطش من الأسرة.
12: يمكن تمييز السبب الوفاة ممكن نتيجة للضرب والتعذيب، نتيجة للقتل العمد بالرصاص أو أي آلة صلبة، وممكن نتيجة للتعذيب عن طريق الجوع والعطش.
13: معلق مربط من الأيادي اللي هي كده مربط 4 أيام، أنا ما واعي، فمنها أنا فقدت الأطراف فقدت الأيادي.
12: من أغرب التفاصيل الموجودة إنه لقينا جسامين مربوطة مكتفة وتم دفنها، وبعضها تم وضع متفجرات جرانيت، ودي كانت من الخطورة، هي عبارة عن مصيدة تلقى الجثمان وخاتين تحته جرانيت ممكن في أي لحظة

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة العاشرة على شاشة العربية.
3: يتذكر الناجون كيف كان الدفن يتم على بعد خطوات من معتقلاتهم، وحين ضاقت الأرض القريبة عليهم بما رحبت أصبح الدفن يتم في مدارس مهجورة وساحات عامة وحيثما كان هناك تراب. هذه المدرسة ليست سوى واحدة من عشرات المواقع التي احتضنت قبوراً مجهولة لمعتقلين رحلوا بعيداً عن ذويهم، دفنوا بلا أسماء وبلا شواهد، تاركين وراءهم حكايات لم تروى وأسراراً ما زالت تنتظر من يكشف عنها.
4: كانوا بيجبرونا نحن عشان نمشي الكسارات ده عشان نجيب لهم نجيب المويه للمعتقلين ديل. جزء منهم كانوا حكمهم خفيف شويه بلزوم معنا نحن ذاتنا ونمشي ونجي، لكن طبعا لما نجي بوقفونا في شنو في البوابه الشرقيه دي، ونحن والله من نجي يعني نسمع الانين بتاع مكوراك وبالشحود وتعب شديد يعني خاصه بالليل، يعني الليل ده بكونوا يعني ببكوا بصوت عالي جدا لحد واحد صوته بيختفي، يا هو صباح نجي نسمعه بحفروا في المقابر، نحن ما بخلونا طبعا نخش هنا، لكن كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عادي، يعني الناس دي كلها الجزء كان معوق وراءه أفنت، والزول الجعان نمل ما قادر يتحرك نهائي، وفي زول والله يده تترفعه بيجي واقع في الوضع، يعني 3 يوم ولا 4 يوم حتى يتعاملوا معهم يعني ما قدروا رفعهم مباشرة.
5: والباء نيس لا ليه بازل تدعني سريع.
3: مشاهد عديدة هزت وجدان الناس وآلمت قلوبهم وأعلت أصواتهم المطالبة بالمحاسبة والعقاب.
6: قول له حول 35 مليار سريع،
7: حول 35 يا إبراهيم،
6: قول له تتدين تسر بيه
7: تسر بسي وجه حياة لك الله.
3: إذلال لرجال كبار في السن لا ذنب لهم ولا تهمة سوى تلذذ أفراد من الدعم السريع في ارتكاب الإهانة والتعذيب، وما أن تتعالى أصوات العالم استنكاراً حتى يعلن الدعم السريع إلقاء القبض على مرتكب الجرم، لكن سرعان ما يتضح أن ما يدور في الخفاء عكس ما يظهر في العلن، فمن تعرض للإذلال سيعتقل وسيموت تعذيباً.
8: أنا يعني بلاغ من أسرة المرحوم الشهيد المهندس الطيب واثنين آخرين، والطيب ذا من أساسا من السريحة، وكان ظهر في فيديو إنه المدعو شارون ذاك كان بيجره، هو رجل كبير بيجره من دقنه، تم أسره من منطقة السريحة في الجزيرة وتحويله إلى سجن صوبة، ومن صوبة تم تحويله إلى مدرسة الحميراء في صالحة قسم 50، وقمت بنبشه وتسليمه لزويه.

مع كل نبش يتم أو استخراج لجثامين يشتبه أنها لمعتقلين، لا تنتهي الأسئلة.

0: بل تبدأ أسئلة أخرى أكثر تعقيدا.
1: نحن تمينا نقل ودفن أكثر من 30,000 جثمان تقريبا بصورة لائقة، والمتبقي أكثر من 50,000. عثرنا على جثث بتاعت أسرة، يعني مربطين في الكراسي وتم إعدامه.
0: أجساد مجهولة تكدست في ثلاجات خريبة، فتلاشت ملامحها بالتحلل مع مرور الوقت. فيما تسربت أعداد قليلة إلى أرفف المشارح ليغلق عليها الصمت.

0: لم تقف المأساة عند ثلاجات الاحتجاز وأروقة المشارح، بل امتدت إلى بئر عميقة ألقيت في قاعها أجساد، سواء بعد قتلهم أو وهم أحياء. تتعدد المسارات وتتشابه النهايات، راحلون بلا أسماء يطوون معهم السر الأخير لموتهم.
1: تم استخراج 18 جثمان من بير في منطقة الفيحاء بحري شرق النيل، وهي البير ليس العميقة، العمق بتاع 18 متر، لسه ما الموية ما وصلت، منطقة بتاعت محتقر وارتكاز بتاع دعم سريع. كانوا بيضرب المواطن طلقة وبرميه في البير.
0: أثناء تفقد بعض المعتقلات ظهرت أجهزة طبية أثارت تساؤلات، وبقليل من البحث اتضح أنها ثلاجات مخصصة لنقل الدم واللقاحات. وجودها داخل معتقلات سرية فتح الباب أمام فرضيات قاتمة. أطباء تم اعتقالهم لدى الدعم السريع واضطروا للعمل معهم داخل المعتقلات، كانوا شهود عيان على وقائع طبية.
2: اعتقلت من قبل قوات الدعم السريع في شهر 2 للعام 2024، وكانت فترة الاعتقال استمرت لمدة 13 شهر ونصف. الثلاجات دي حسب خبرتنا وممارستنا هي بتستخدم للدم ومشتقات الدم اللي هي البلازما والصفائح الدموية. الثلاجات دي كانت بكميات معتبرة، فده صراحة كان بيثير الشك إنه الناس دي الثلاجات دي ما دام موجودة، طبعا ما كانت موجودة استعباطا، كان لها استخدام، واستخدام ثلاجات بالأعداد دي بالكميات دي لابد إنه يكون متوفر كميات كبيرة من الدم. واحدة من أهم المصادر أو المصادر المنطقية في الوقت ده لنقل الدم من الأشخاص إلى المصابين التابعين لقوات الدعم السريع الوقت ده هم المعتقلين والمساجين داخل معتقلات الدعم السريع. فالثلاجات دي ممكن تستخدم لنقل الدم من المستشفى اللي هو تم معالجة الدم وعمل الفحوصات فيه إلى نقاط أخرى أو إلى مصابين آخرين.
0: أفراد وأسر أخذت الحرب منهم كل شيء، فقدوا أحباءهم في لحظة خاطفة، فانطفأ دفء بيوتهم تحت ركام القصف، ومع ذلك ظل صبرهم مشتعلا. ورغم فداحة الجروح إلا أن المعتقلين والمأسورين لدى الدعم السريع لم يبارحوا ذاكرتهم.
3: أنا فقدت زوجتي اللي هي أماني عبد الله حسن وثلاثة من أبنائي بعد ما أصابتهم دانا بالمنزل، اللي هو شهدي عمرها 21 سنة وفايزة 15 سنة ومحمد 13 سنة. عند سقوط الدانة دي طوالي أنا أول زول ضربته برايش، الدم طار في الحيطة، أنا شهدت الحمد لله بأنه خلاص أنا ده يعني خلاص اليوم تمام. فاللحظة دي لما ما حصل حاجة

0: انا كنت اتفقد ناسي في اللحظه اتفاجئت بانهم هم اللي توفوا يعني كلهم هم وقعت في الحيطه ما كنت شايفها. والاول حاجه محمد وشهدي وفايزه كلهم لقيتهم متوفين. برضو عنده صاحب بيقرا معاه اسمه علي عالم المدرسه فتحت وكانت معاه بزغ الناس بعد التحرير يوب بجاري يعني قلت بوفاتي يا محمد يا محمد اتفاجئ اللي انا قلت له محمد ده توفى رحمه الله عليه ربنا يرحمه. فكانت حاجه صعبه والله حقيقه صعبه انا بالنسبه لي كانت صعبه الحمد لله. وزاز امر الله ومسطر ومكتوب في الازل يعني الحمد لله الحمد لله. عندنا يعني اصدقاء من غير المصيبه حقتنا عندنا يعني مصيبه ثانيه انه اصحابنا كثيرين يعني مسؤولين واصدقائنا لسه ما معروف محلون مفقودين في يعني علمنا واحدين في نيال يعني في بجريز محل بعيد جدا جدا من العاصمه وربنا يفيد اسرهم ان شاء الله وربنا يجمع المفقودين كلهم ان شاء الله.
1: احنا تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصلنا على رقم في أنهم حصروا الناس المفقودين بناء على الشكاوى اللي وصلتهم ما يزيد عن 11,000 شكوى بالنسبة للمفقودين وما زال الشكاوى دي ما زالت مستمرة والنزاع مستمر وبالتالي الأعداد قابلة للزيادة بالنسبة للمفقودين يعني.

هذه القبور بقيت المراتب الملقاة شواهد حمل عليها المعتقلون. دفن سطحي عاجل لم يمنع العظام البشرية من الظهور، فما أن انزاح شيء من التراب حتى تكشفت الرفات. الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون. عشرات الآلاف من الأسر السودانية يعيشون في المنطقة الرمادية. يوقظ أملهم خبر عن تبادل أسرى، ويعيد خوفهم العثور على جثمان مجهول الهوية. وبين رجاء بأن يكون المفقود حياً في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقماً في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلاً في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
8: آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات،
7: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

سعد الله مساكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى لقاء جديد من برنامج ليالي العربيه. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربيه FM من الرياض، ويسعدنا ان نكون معكم من الان وعلى مدى ساعه. لكم اجمل واطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، محدثكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد هذه تحية شركائي في هذه الحلقة من الإعداد سارة القحطاني، أما التنسيق لوعد الدوسري، والإخراج لعلي أنقيدان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم يا أصدقاء، برنامج مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين. نستضيف شخصيات لها حكايات

0: وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: سمعنا الكرام، كبر جيل كامل على شارات لم تكن مجرد مقدمة لمسلسل كرتوني، بل كلمات حفظها الأطفال وألحان بقيت معهم حتى بعد أن كبروا. يعني من هذه الشارات شارة هزيم الرعد، دراغون بول، سابق ولاحق، أعمال ارتبطت بذاكرة الرسوم المتحركة العربية وما زالت تستعيد حضورها اليوم على المسارح وبين أجيال عاشت معها قبل أكثر من 20 عاما. وخلف عدد من هذه الشارات صوت امتدت تجربته إلى الغناء والتلحين والدراما، وعاش محطات موسيقية مختلفة ومنوعة. فكيف صنعت تلك الشارات؟ ولماذا بقيت كل هذه السنوات؟ وماذا بقي خلف الكواليس من تجربة الرسوم المتحركة؟ هذا ما سنعرفه اليوم في هذه الحلقة مع ضيفنا المميز، ضيفنا الاستثنائي، الفنان والملحن عاصم سكر. أهلا وسهلا بك أستاذ عاصم.
2: مرحبا، تحياتي لك أستاذ ماجد، تحياتي للعربية، تحياتي للجمهور الكريم. أهلا، شرف كثير كبير لي استضافتك.
0: الشرف لنا، وشكرا لقبولك الدعوة، شكرا لوجودك معنا اليوم. سنبحر بالذكريات والشارات التي ارتبطت معنا إلى يومنا هذا من عشرات السنوات. ببدأ معك أستاذ عاصم من البداية، من التنشئة. أنت نشأت في بيت موسيقي، ويعني تعلمت وصول الموسيقى والغناء يعني من والدك الموسيقار الراحل عبد الفتاح سكر، وبدأت الغناء منذ طفولتك. كيف تتذكر بدايتك الأولى مع الصوت والغناء؟
2: والله ذكريات، يعني سبحان الله، رجعتني لزمن كثير بحبه. ربيت ببيئة فنية حقيقية، والدي الله يرحمه من الملحنين اللي أثبتوا بصمات بالعالم العربي كله، أغاني فهد بلان، أغاني فؤاد غازي الله يرحمه، أغاني موفق باجات، دياب مشهور، مسلسل صح النوم، المسرحيات تبع الأستاذ دوريب، يعني كثير كان له مشاركات. وأنا كنت يعني مغرم بالفن وبصوت العود تبع بابا وهو عم يلحن، فهو اكتشف موهبتي على بكير كثير، يعني فحب يعزز لي اياها. فكان في بالتلفزيون العربي السوري كان في اعلانات، فأنا كنت طفل لسه، يعني بس أنزل على الاستوديو يحطوا لي كرسي أنا لحتى أوصل للميكروفون
0: عشان توصل المايك.
2: أيوة والله. كنت سجل شهادات الاستثمار، كان بابا هو اللي يلحن هاي الـ يعني الإعلانات، وأنزل أنا سجلها، ومن هون بلشت. يعني هو آمن بموهبتي، بس حرمني إني أقرب على الفن لحتى أتخرج من الجامعة.
0: أوه، هذا كان الشرط يعني.
2: هذا كان شرطه، يقول لي خد شهادتك وعمل اللي بدك، يعني خلي يكون عندك حصن. وقلت له أنا هذا أوكي. هلا أنا من خلال دراستي ما توانيت إنه شكلت كتير فرق، خاصة بالجامعة عملنا فرقة يعني باند غربي هو، ونغني أغاني الفرانكو أراب يعني الشرقي والغربي، ونعمل حفلات تخرج الجامعة، ومن هون زاع صيتنا. تمام؟ يعني صار كل فرع بده يعمل حفلة تخرج يجيب عاصم وفرقته.
0: عاصم وفرقته.

0: هذا البداية. حفلات تخرج.
1: حفلات تخرج الجامعة. ممتاز. هيك صارت وبالأخير خلصت مرحلة الجامعة. بتعرف نحن هون بسوريا كان عندنا فترة تجنيد. رحت على التجنيد وخلصت فترتي، هي كانت سنتين. بعدها التقيت بالأستاذ عدنان أبو الشامات، ألفنا فرقة الأنغام العربية، فرقة تعنى بالتراث وبالموشحات
0: جميل.
1: وهذا والله أخذ مننا هذا المشروع سنين، يعني سنين نحن عم ندرب وعم
0: كانت فكرة مين فرقة الأنغام العربية؟
1: هي فكرة مشتركة. اجى الأستاذ عدنان الله يرحمه، الأستاذ عدنان أبو الشامات هو من الفنانين السوريين المرجع، يعني مرجع بالموسيقى العربية، وهو ملحن ومؤلف بياخذ العقل. على فكرة عمل دميت له شارة واحدة أنا من شارات الدراما اللي هي حوش المصاطب، بس ما كان عمل أظن كويتي، هو كان لحن الشارة وأنا اللي غنيتها. تمام؟ فالفكرة أجت أنه ليش ما نعمل فرقة، وشو الإمكانيات أنه نحن نجمع أصوات جميلة من الشباب والصبايا. وعلى فكرة هاي الفرقة بعد ما تأسست وعملنا تدريبات وكذا، عملنا كثير حفلات بتونس بالجزائر. يعني انطلقنا ل يمكن بمهرجان المالوف، يمكن عملنا كمان بذكر عملنا بدار الأوبرا بمصر وكذا. هاي كانت شرارة البداية المهنية، يعني هون صرنا نحن هلا فنانين، ما عدنا طلاب وهوات
0: هنا يعني رسميا، يعني كونتوا على ما قالوا يعني فرقة وأصبحت رسميا الآن.
1: نعم
0: في
1: نعم
0: المجال
1: فرقة كاملة. نعم من الموسيقيين وكورال وهون بدأت الفكرة وبلشت أنا بقى يعني بمجهود شخصي.
0: جميل.
1: أسجل بالاستديوهات شارة هون، على فكرة قبل سبيس تون حتى أنا مسجل شارات للكرتون، يعني مسجل لشركات خاصة، سنجوب وسامي رجل الأطفاء، وهذا قبل سبيس تون. بعدين اجت مرحلة سبيس تون اللي هي المرحلة، يعني هذا بقى بيحكيها الواحد هيك بقلب كتير كبير وبحب كتير كبير. ايه والله شوف نحن ما كان أستاذي ما كان هدفنا والله العظيم انه هذا اللي نحن فيه هلا هو نعمة من الله. ما في شك، نحن قدمنا اللي علينا. أكيد كان بياخد العقل من كل، يعني من كل التصنيفات. يعني مثلا اللي فكرة سبيس تون يوم اللي طلعت، نحن كنا قبل سبيس تون قبل الألفين كان نشتغل نحن ضمن نفس الجروب تبع سبيس تون، بس لكن بمركز الزهرة. تمام؟
0: نعم.
1: هذا تقريبا بالتسعينات، يعني بالتسعين وطالع، وسجلنا كتير من الأعمال الكرتونية، بس ما كان لسه في محطة خاصة
0: متخصصة بالأفلام الكرتون. نعم
1: نعم نعم. المهم الفكرة اللي إجت بالألفين، يعني الأستاذ فايز والأستاذ ماهر حاجويس، أستاذ مناح جازي، يعني عم حاكيك على عباقرة. والله يا عباقرة الفكرة اللي طلعوا فيها، يعني
0: كيف جات الفكرة، وهل هي كانت يعني من ضمن ما تقدم فرقة الأنغام العربية أم شيء مستقل؟
1: لا هلأ هون هلأ رح أحكي لك القصة أنا كيف صارت بالتحديد. هلأ سبيستون ما كانت أبدا يعني لا بالبال ولا على الخاطر، ولا أنه نغني شارات أطفال.
0: هي فكرة
1: ولا
0: الشارات هذه وغناء الشارات، أنه عاصم سكر ومعابر.
1: رح أجيك أنا يعني بالتسلسل. المهم من خلال الأنغام العربية ومن خلال الحفلات اللي نعملها ومن خلال بعض، أنا سجلت كتير من شارات الدراما السورية، يعني بباب الحارة سجلت، برجال العز، عطر الشام، كتير كتير من الشارات، كتار شارات الدراما السورية. فأنا صار اسميها شوي معروف وإلي صديق وبحبه كتير وهو

0: ورفيق طفولتي يعني،
1: هم
0: اسمه لويس ابو عسلي.
1: هم
0: تمام.
1: هم
0: لويس كان يحضر حفلات الجامعه وكان يحب صوت عاصم، وانا كنت غني غربي وشرقي،
1: هم
0: يعني مو بس شرقي، غربي وشرقي.
1: حلو
0: المهم

0: بدنا اياك تنزل على الشركة، شركة جديدة اسمها سبيس تون، اطفال وكرتون وكذا، كيف عزماتك؟ قلت له والله انا جاهز يلا فورا. نزلنا على الاستديو، قال لي بدك تسجل هاي الشارة. هلا من خلال هاي النزلة تعرفت انا على الاكيب اللي كان لساته صغير، تمام؟ يعني كانت سبيستون لسه ببدايتها، ما في لسه هذا الشركة الكبيرة، بتعرف انت سبيستون يعني حتى وقت انطلقت يعني ما كان في إلا محطة فضائية، كانت بس من
1: كانت
0: البحرين،
1: بث جزئي من قناة
0: عرفت؟
1: البحرين يعني.
0: جزئي من البحرين. المهم والله جيت وسجلت هالشارة، تعرفت على أستاذ طارق العربي طرقان، تعرفت على أخوه للويس بيعمل مهندس صوت وبيعمل ميكس سامر أبو عسلي، ومن هنا انطلقنا،
1: يا سلام يا
0: هنا
1: سلام،
0: انطلقنا، هون
1: هنا بدأ.
0: علقنا، علقنا وخلص، ما بقى في رجعات، تمام؟ صار في قصة كتير حلوة، إنه صار في انتقائية بالأصوات، تمام؟
1: حلو.
0: يعني
1: يعني في
0: مثلا
1: هذه الفتره استاذ عاصم، ان سمحت لي، في هذه الفتره يعني نقدر نقول انك انت تخصصت في الشارات اكثر.
0: شوف الغناء، هلا انا كابن بيئه فنيه كمان كمؤسس من مؤسسي فرقه الانغام العربيه، كنت كمدرب يعني بالنسبه للكورال، انا وبعض الزملاء يعني، فعندنا الخبره، بس انا ما عندي لسه، وانا بغني شرقي وبغني غربي، تمام؟
1: حلو.
0: بس شارات الكرتون إلها خاصية، يا ساتر قديش يعني بدها تركيز، بدها القصة مو قصة غناء، القصة حالة، بدك تعطي الحالة،
1: صحيح.
0: يعني يوم أنت عم تغني دراغون بول بدك تعطي حالة هذا السائر اللي يعني ما بعرف شو بدي احكي لك، الحاله، عرفت كيف؟
1: لا لا،
0: يوم بتغني
1: راح
0: هزيم
1: نسمع
0: الرعد،
1: منك ان شاء الله، بس
0: يعني
1: اكيد.
0: التعبير صعب، والله والله صعب، صعب التعبير عن الحاله، عرفت؟ فبلشنا نفوت استوديو، ودائما طارق موجود، طارق
1: حلو
0: ايقونه كبيره من ايقونات سبيس تون،
1: جميل.
0: صديق واخ وحبيب، بحبه كثير وفنان كثير
1: نعم.
0: كبير، وكان له اثر كثير كبير كثير، وانا احلى شارات بعمري غنيتها هي من الحان الاستاذ طارق العربي طرقان،
1: طيب استاذ،
0: تمام؟
1: استاذ عاصم،
0: ايه تفضل.
1: يعني ما شاء الله انت بدأت باعمال كثير، ومثل ما ذكرت انت اشتغلت في المجال بداية من فرقة متواضعة في الجامعة لحفلات الى وصولا الى الشارات. ايش
0: نعم.
1: العمل اللي يعتز فيه عاصم ويعني احدث فرق في جماهيرية عاصم، في قبول عاصم، في يعني طلب الناس كذلك؟ يعني أحدث فرق، عاصم كان شيء قبل هذا العمل وأصبح شيء آخر بعد هذا العمل.
0: أكيد أكيد. صقور الأرض،
1: صقور الأرض.
0: صقور الأرض، بس تغني
1: والله
0: هاي الشارع،
1: والله كنت
0: واو.
1: متوقع أنك تقول صراحة، لأني
0: والله يا أستاذ ماجد أقسم بالله أنا بعد
1: صادق.
0: صقور الأرض، شوف هلا نحن، أنا بدي أحكي لك على يعني تاريخ حياتنا نحن الفنية، خاصة بسبيس تون، يعني هي عبارة عن 27 سنة ومستمرين بإذن الله، أنا
1: يا
0: مستمر
1: رب.
0: لسه، ولسه أنا من الأسبوع الماضي مسجل شارتين بياخذوا العقد
1: لك
0: سبيس
1: طولة
0: تون.
1: العمر إن شاء الله، والصحة والعافية.
0: الله يخليك، عرفت؟ لكن والله نحن ما كرمنا على فكرة، يعني نحن كرمنا من العالم اللي بتحبنا، يعني انا كرمت مثلا باني اكون بالطريق بالسوق بشوبينج، تجي امراه ومعها طفلين تقول لي اولادي كثير بيحبوك وبيحبوا شاره صقور الارض، يا ريت تغني لهم اياها، يعني قسما بالله مثل ما عم بقول لك بهذه البساطه.
1: وهذا كان
0: فانا
1: طلبي ترى.
0: ايه فانا فانا يعني ما بدي خجلها ولا بدي خجلها، ما في غير هي انه نقعد هيك على طرف طريق واقعد انا اغني لهم، يعني هذا التكريم اللي
1: يا
0: نلناه
1: الله.
0: عبر تاريخنا، اللي كرمنا صراحة هو الجيل الذهبي اللي ربي على اصواتنا بعد 25 سنة.

0: يا سلام.
1: والله بعد 25 سنة ما في ولا جهة بالعالم كرمت لا عاصم ولا طارق ولا رشا ولا ولا ولا. نحن اللي كرمونا حب هاي العالم إلنا، طلبهم إلنا إنه نعمل لهم حفلات بالعالم العربي، بنطلع بنغني. القصة كمان الأستاذ ماجد والله ما هي أبدا مغني وجمهور، ابدا مو هيك الحاله. انا
0: يا سلام
1: يعني بحكي معك وبأشعر بدني،
0: يا
1: الحاله
0: سلام.
1: اكبر بكثير بكثير من هذا الكلام اللي انا عم اقوله.
0: طيب.
1: ما يوصف الشعور، ما هو مغني وجمهور ابدا. في كثير مغنيين بيطلعوا على مسرح بيغنوا بيزقفوا لهم العالم بينبسطوا على صوت،
0: صحيح،
1: نحن في ايموشن، في
0: في قيمة
1: ذكريات،
0: مضافة
1: في
0: لجيل كامل.
1: والله في سحر يطغى على أي صالة بتصير فيها الحفلة، فبتشوف القلوب طايرة. أنا بشوف قلوب بعيوني طايرة
0: يا
1: والله
0: سلام
1: من الحب ومن التقدير
0: يا
1: فنحن
0: سلام.
1: كل الحب والشكر للجيل الذهبي اللي هو كرمنا. عليك نحن صرنا بيضينا،
0: لا لسه شباب،
1: كنا
0: لسه شباب باقي.
1: كنا القلب شب، القلب القلب القلب شب،
0: لا لا، القلب
1: بس كنا بريعان. ايه والله كنا
0: والظاهر يعني.
1: بريعان الشباب وعم نعطي من كل قلبنا، والله بالحق على مخرج الحرف وعلى
0: نعم
1: تشكيل الحرف وعلى اللغة العربية. اهم شيء كانت بسبيسون،
0: صحيح.
1: اهم شيء انه توصل اللغة العربية صحيحة وبسيطة، بسطوا من اللغة العربية لحتى يفهمها أي طفل. ما في تعقيدات، ما قلنا والله وأطلسوا عسال وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني، ما حدا بيفهم
0: نعم
1: ولا كلمة من اللي عم
0: نعم
1: بقوله.
0: نعم
1: تمام، بسطوا، والإبداع كان إنه الأكيب اللي موجود كله نجوم، اعتمدوا
0: حلو.
1: على مدبلجين، مدبلجين هن كلهم ممثلين مشهورين
0: يس
1: في سوريا. تمام، اعتمدوا على القيمة المضافة للنص. يعني النص لا يلائم مجتمعاتنا كعرب، نحن كمسلمين، عرفت كيف؟ كان إذا المسلسل يكون مثلا 30 حلقة والله يختصروا منه 10 حلقات ويظبطوا السيناريو، يظبطوا كل القصص على ما يلائم الطفل العربي، على ما يخلي الطفل العربي يكون عنده الحافز. وشفت انت قصة الكواكب، كوكب مغامرات، كوكب
0: أي
1: تاريخ، حددوا ميول الأطفال
0: نعم.
1: انه انت شو بتحب رح تتفرج على الكل، بس انت وين محلك؟ محلك مغامر، محلك
0: رياضة. نعم
1: رياضة،
0: نعم
1: محل الله.
0: نعم
1: يعني فكر مبدع ما له مثيل.
0: لا كنت متابع أنا ترى. كنت
1: يا
0: مرة.
1: بخير ربك.
0: طيب، أنت ذكرت أنه من الأعمال اللي يعني أحدثت فارق جدا كبير، وهي الأعمال اللي
1: نعم
0: جيل كامل يعتز فيها ويشعر باعتزاز كلما سمع هذه الشارة، هي سقوط
1: ايوه
0: الأرض. ودنا نسمع
1: نعم
0: منها جزئية لو تفضل.
1: اكيد اكيد. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن.

0: سيفي ورمحي في وجه المحن.
1: الله الله رجعتني
0: حبيبي
1: والله لذكريات جدا جميلة. اسلم
0: حبيبي والله
1: الصوت.
0: حبيبي أستاذ ماجد، تسلم.
1: يعني صراحة من الأعمال الجميلة والخالدة أمانة، وغيرها من الأعمال الكبيرة. بس أنا ودي أرجع معاك بالذاكرة شوي ورا. أنت في البداية أنت ذكرت أنك كنت كورال، حتى عملت كورال مع الفنان جورج وسوف، هذه كانت البدايات صح؟
0: نعم نعم صحيح. أيه.
1: كيف تحولت وصلت إلى موضوع الشارات وتخصصت أكثر في الشارات، وكيف كانت أو كيف يعني استفدت من هذه التجربة؟
0: هلا شوف، تجربة يعني التجربة ككورال، هلا شوف يعني أبو وديع، خلينا نقول الأستاذ جورج وسوف، عرفت يوم يوم

0: اليوم اللي كان عم ينتقي فرقته فانتقاها على يعني مو على الميلي، على الدوزيم. وطول عمره وطول عمره بيقول انا معي مطربين وليس كورا، تمام، معي مطربين وليس كورا. هلا نحن بفترة هاي يلي صار فيها، هي تقريبا رافقت فكرة الأنغام العربية هون كمجموعة عم بتغني، وهون كان في فكرة إنه الله يرحمه مايسترو اسمه هشام الحموي، عازف كمان يعني حفناوي دمشق، عرفت، من كتر ما انه فنان ومبدع
1: يا
0: وعازف
1: سلام.
0: متميز. ففي نحن بيناتنا كان علاقة أسرية، يعني أنا بعرفه من خلال أهلي، يعني لا لا لا الأستاذ هشام الله يرحمه توفى هلا.
1: الله يرحمه.
0: فكلف إنه هو يألف فرقة الفنان الكبير جورج وسوف، عرفت، أنا كنت لساتني طالب جامعة هون. ف إجا طلب اجتماع وكان منطقي بقى، يعني تقريبا اساسات الفرقه الموسيقيه اللي بده يبني عليها الفرقه المستقبليه، تمام، وانا كنت واحد منهم، انا كنت واحد من هذول. فاجتمعنا عنده بالبيت ورجع بيقلنا انه انا كلفت انه بتاليف فرقه سوريه، سوريه لبنانيه، لا لا للفنان جورج وسوف وكذا، شو كيف اموركم؟ هلا نحن بالنسبه لنا هذا مغري، لانه شو صار الحكي، هي الفرقه للسفر، تمام تمام يعني، بس هو السفر يعني مو قصه سفر عم تسافر من هون لبيروت، يعني في امريكا وكندا واستراليا، جولات اوروبا، جولات بالعالم العربي وكذا، عرفت كيف. فهو كان مغري انا بالنسبه لي الشيء الفني كقيمه، لانه انت مع فنان اسطوره مثل ابو وديع. اثنين، انه انا كثير بحب انه اتعرف على الكون، كنه كنا لسه نحن ولا شيء، يعني لسه انا يمكن ما مسافر بس لبيروت وراجع، عارفه، ومن هون انطلقت القصه واستمرت استمرت بمنحة،
1: يا سلام.
0: وانا بمنحة الثاني شغال، عرفت،
1: يعني
0: يعني انا
1: كنت
0: ضمن فريق
1: بالفرقة يعني، ومع ذلك كمان كورال، هذا اللي تقصده، يعني كنت ماشي على الطريقين.
0: كنت ماشي على الطريقين، تمام 100%.
1: جميل. طبعا أكثر تجربة وأنت من الأشياء اللي تعتز فيها هي موضوع الشارات.
0: نعم،
1: موضوع الشارات هو اللي يعني تحس أنه أضاف لك شيء مرة كبير.
0: هذا أضاف، مو بس أضاف، هذا غير الحياة، غير
1: غير
0: مسيرة الحياة كلها،
1: طيب
0: مسيرة الحياة كلها تغيرت.
1: بجي العمل مثل اللي العمل اللي فرق معك. طبعا ما شاء الله هي الأعمال كثير، من ضمنها عندك صقور الأرض، هزيم الرعد، دراغون بول، وسابق
0: نعم
1: ولاحق، لكن
0: نعم
1: خلينا نرجع لصقور الأرض وهو العمل اللي أنت تعتز فيه. كيف
0: نعم
1: يعني كيف طبخ هذا العمل؟ كيف تم اختيار عاصم سكر؟ كيف تم انتقاء الكلمات، التلحين، إلى أن وصلت إلى مسألة التأثير الكبير والارتباط الكبير؟
0: تمام. شوف، هل انا كعاصم، انا كنت فريلانسر بسبيس تون، ولا زلت، يعني انا ما توظفت بسبيس تون، انا كنت بيكلموني بيقولوا لي في شارة
1: تعال سجلها.
0: بس تعال سجلها، في شارتين، في عمل عملنا، مثلا انا ورشا عملنا فيلم سوان برينسز مثلا،
1: رشا رزق.
0: عرفت؟ اي لك، عرفت؟ في لي كثير انا وياها دويتات يعني بعالم سبيسون بالشارات، كثير غنينا شارات دويتو يعني، اي. فانا كنت يعني يحكوا معي يقولوا لي في شاره، انا تركيبه الشاره انا ما يكون عندي علم فيها، انا انزل على الاستوديو اسمع، بتنبأ لعاصم، تمام؟ عاصم صوت ثوري، صوت جهوري، صوت في باور، عرفت؟ فهون كان بسبيس تون في حلو هذا التخصص، يعني في مثلا الاستاذ طارق بيغني، طارق

0: صوت لطيف وناعم، بيغني بابار وفيل، بيغني باص المدرسة، بيغني ماوكلي، بيغني بيلبق له هذا اللون. يوم بتجي على الأغاني اللي فيها ثورية وفيها حماس وفيها لازم يكون عاصم،
1: يا سلام.
0: الأغاني الملائكية اللطيفة اللي خرج تتغنى بأسلوب كتير هادئ وناعم. رشا رزق رغم انه الاكيب المغنين اللي كان بسبيس تون والله غني جدا، يعني في كان هالة صباغ، في نور عربي، في عنان خياط، في سونيا بيطار، في رشا رزق، في اصوات جميله متنوعه بتاخذ العقل. عرفت كيف؟
1: يا
0: كمان
1: سلام.
0: إلهم تخصص، كل واحد إله يعني إله شعرته. فهون هيك صار بتخصص، يوم
1: نعم
0: يحسوا إنه الشعرة بدها تكون لازم باور ولازم يكون فيها عطاء كثير كبير وصوت لامع وجهوري، عرفت كيف؟ عاصم. مشان هيك أنا غنيت هزيم الرعد، غنيت دراغون بول، غنيت صقور الأرض، غنيت دايس، غنيت سابق ولاحق،
1: هاي
0: غنيت الساموراي، عرفت هدول اللي فيهم الأكشن يعني. إيه
1: جميل. لكن طيب ايش اللي تغير الآن أستاذ عاصم؟ يعني أنت أكيد متابع أفلام كرتون الوقت الحالي، يعني
0: نعم.
1: هل تغير أم ماشي الموضوع على نفس الخط، أم هناك قيم فقدت؟
0: لا اكيد اكيد اكيد
1: ايش اللي
0: تغير
1: تغير؟
0: تغير تغير كثير، لانه انا كمان عندي اولاد وبتابع اللي عم يتابعوا. اقسم بالله يعني ما بعرف، يعني شوف انا في اسباب، في اسباب انه بالجيل اللي كنا نحن عم نشتغل فيه كانت القنوات موجهة، يعني ما في غير التلفزيون.
1: حلو.
0: تمام، في تلفزيون، في محطة، محطتين، ثلاثة، هدول مجبر، يعني مو مجبر، يعني الطفل بالشكل الطبيعي راح يتفرج على ضمن هذا الإطار. تمام، على هدول المحطات. بس بلشت السوشيال ميديا وبلش كل طفل بإيده العالم كله عبر موبايل، بفوت وين ما بده، بيشوف شو ما بده، ما في كتير توعية من الأهل، ما في ضبط للأمور، تغيرت الأمور. حتى الكرتون تغير، يعني أنا
1: ايش اللي تغير
0: قسما
1: في الكرتون؟
0: ما بقى في هاي القيم. يعني هون ما هون هي عظمة سبيس تون، إنه زرعت القيم، أخذت الأعمال اللي بتاخذ العقل ونسجتها على ما هي تراه مناسب للطفل العربي. بينما انت هلا بتتفرج مثلا على نيكولوديوم، مثلا بتتفرج على بعض والله يعني اقسم بالله، يعني ما بقدر هلا بيزعلوا مني بعض العالم، لانه المره الماضيه انتقدت، والله اجاني كثير انتقادات، يعني سوري من الكلمه، والله شيء مخزي، يعني شيء مخزي انه بتلاقي مثلا احدهم والدبان عم يحوم حواليه وقدامه سوري من الفضلات والاكل هذا طفل عم يتفرج عليه، راح يتعلم منه، عرفه راح يتعلم منه. الطفل بيقلد، الطفل بدك انت تزرع فيه القيم، تزرع
1: بس
0: فيه الاخلاق.
1: ممكن احد يسمعنا يعني استاذ عاصم بيقول طيب هي اعمال اساسا اجنبيه وتم استيرادها وترجمتها واضافه الصبغه العربيه عليها،
0: نعم
1: فهذا اللي قاعد يصير حتى في يعني في الاعمال الجديده.
0: نعم
1: ف
0: هل اكيد صحيح، بس هل تناسب طفلنا انه يتفرج على هيك؟ يعني ما بدي اوصل
1: يعني قصدك انه
0: يعني
1: انه يكون
0: كلام
1: في انتقاء.
0: اكيد، يعني يوم انت عملت قصص عالميه وجبت اهم القصص في العالم على شكل كرتون، يوم عملت الدونكي شوت مثلا قصة، على يوم عملت مثلا بيل وسيباستيان، يوم كلها قصص عالمية في إلها، حتى شو اسمه لي ميزيرابل، شو اسمه البؤساء، يعني قصص عالمية عم تأرجيها أنت عبارة عن كرتون للطفل، وعم تسمع فيها موسيقات عالمية بتاخذ العقل، عم تسمع شارات بتاخذ العقل، يعني هون في بناء بالموضوع. أما اللي عم

0: شوفوا هلا يعني والله العظيم ما في له جنس العلاقة لا بأخلاق ولا بدين ولا بتربية ولا بنمط حياة. يعني فلان قاعد بصندوق القمامة، الثاني مش عارف شو، والدبان عم يحوم حول، يعني مقرف، يعني والله مقرف، سوري بالكلمة.
1: لا أكيد، يعني وجهة نظر. أنت ترى أنه يعني فعلا هذه القيم فقدت الآن في
0: طبعا فقدت أكيد.
1: جميل. طيب، من ضمن الأعمال كذلك اللي أنت تعتز فيها عمل دراغون بول،
0: نعم
1: وكان لك يعني هو أكثر المقاطع أو أكثر المقاطع الفيديو لك عن هذا العمل، وكيف يعني، وأنا أعد لهذه الحلقة أنا والشباب شفنا مقطع انه حتى الجمهور ما خلاك يعني تغني الشارة لحالك
0: لا
1: في في في في
0: لا لا
1: دراغون بول.
0: هون هون هون هون هون في هون هون في في في في يعني في نقول غناء جماعي نحن،
1: نعم
0: أنا
1: نعم
0: والجمهور.
1: تمنيت اني معهم صراحة.
0: يا حبيبي إن شاء الله بالمرات
1: بإذن
0: القادمة
1: الله. بس
0: والله.
1: عطني قصة العمل، كيف وصل بهذه الطريقة؟ كيف تم اختيار الكلمات؟ هل هو من الأعمال اللي والله تعالي عاصم سجل، أم لا والله ساهمت في صناعة هذا العمل؟
0: والله انا شوف للصراحه شوف، كان في تيم عم يشتغلوا على يعني على اعلى المستويات، عرفت؟ وبما انه يعني كمان هن مؤمنين بعاصم وبصوت عاصم، فكان يتم انتقاء عاصم لغناء الشارع. هلا انا ما كان الي بتفصيل كيف لحنا او شو كلماتها، هذا له جانبه، انا كان جانبي الغناء. تمام،
1: ايوه،
0: كنت اقعد انا وطارق بالاستوديو
1: يا سلام.
0: ومعنا مهندس الصوت، ويقعد الاستاذ طارق عامل استاذ جامعي. لا عاصم هون هذا الحرف بدك تقوله هيك، لا عاصم هون هاي فتحة مش كسرة، لا عاصم الغناء كثير حلو بس اعمل لي لزون هون، يعني اعمل لي وصل بين الجملة الأولى والثانية بالغناء، التدقيق شو بدي أحكي لك؟ يعني أنا
1: هذه
0: مثل اللي
1: صعبة،
0: رايح،
1: هذه تفصل
0: والله صعب
1: تفصل تفصلك عن المود أساسا، يعني كثر
0: والله.
1: الإيقاف والملاحظات يعني ممكن تطلعك من الحالة اللي أنت
0: أكيد
1: موجود فيها.
0: 100% بتطلعك من المود، عرفت؟ بتصير انت بقى عم تنتبه على على التفاصيل، ونسيان انت بقى الغناء، عرفت؟ لكن بالممارسة مرة ومرتين ثلاثة بالاستوديو، يلا خلص تسجيل شباب، نفوت على الشغل بقى ونعطي الشارة. طارق اللي الله عليك، هذا هو المطلوب.
1: هذا المطلوب.
0: هلا نحن وين فرحتنا بقى؟
1: ايوه.
0: فرحتنا لينعرض العمل، عرفت؟ نضل بقى بهذا الحماس، ولاد انه انا مسجل شارة بدها تكسر الدنيا، عرفت؟ ليوم تطلع بقى، ومثل ما قلت لك تقديرنا فقط من العالم، من الجمهور اللي عم يحضر سبيس تون، مو من اي جهة ثانية.
1: يا
0: هاي
1: سلام.
0: هي.
1: طيب، ممكن تسمعنا شيء من هذه الشارة؟
0: ايه اكيد اكيد.
1: عندي مخرجنا متحمس كذلك.
0: سلم لي عليك.
1: يوصل إن شاء الله.
0: يعني رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والذمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والذمم. دراغون بول.
1: الله الله الله الله، يعني
0: حبيبي
1: أبحرنا صراحة بالذكريات أمانة، يعني
0: يا عمري
1: من
0: انت
1: أجمل الأصوات، من أجمل الإشارات. طيب يعني أستاذ عاصم، كانت الفكرة في البداية أنه استوديو تسجيل يتم العرض، يكون فيه تدقيق.

0: لا عاصم عيد الجملة هذه، عيد الفكرة هذه. بعد كذا ظهر شيء آخر وهو بناء على طلب الجمهور، وهي الحفلات المباشرة اللي فيها استعادة للذكريات الجميلة. أنت قدمت خلال عام 2026 حفل في دبي، ثم أمسية على مسرح بكرة الشدي في الرياض، وحفل في جدة وغيرها. كيف تختلف مواجهة الجمهور على المسرح عن تسجيل الأغنية داخل الاستوديو؟
1: لا لا، الفرق كثير كثير، لا يقارن، لا يقارن ابدا. الحاله يعني قبل شوي انا قلت لك ما هي ابدا مغني وجمهور، ابدا ما هيك الحاله. الحاله فيها ذكريات، فيها عواطف، فيها كل الجمهور كله دكاتره ومحامين مهندسين، والله كله بيرجع اطفال،
0: ايوه
1: وانا قلبي معهم بيرجع طفل.
0: شوفهم سالنا يعني ناس كبار كلهم فعلا.
1: كلك ما في اطفال يعني. هلا شوف، صدفه مو صدفه يعني، خلينا نقول في دائما 5% اطفال هن الجيل الثاني، وهذا كثير حلو يعني. انا بينطلب مني مثلا غني على الستيج بباتل مثلا، هي مو من تبع الجيل الثاني، هي من الشعارات الجديده، بينطلب مني كوروكو باسكت، بينطلب مني مازنجر مثلا، عرفت؟ هدول الاطفال، هدول الجيل الثاني بعد الجيل الثاني. لكن احلى 3 ايام بحياتي قضيتهم بالرياض، كان في يوم فري بيناتهم، رياض اول شيء، يوم فري بعدين جده. بهذا اليوم الفري رحت عملت عمره،
0: يا سلام.
1: طلعنا على ايه والله، طلعنا على مكه الحمد لله رب. امنيه حياتي كان والله احلى 3 ايام بكل عمري. حب من الجمهور غير طبيعي. حفلات مو معقول قديش ناجحة وقديش التنظيم فيها بيرفكت. طلعنا بحالة انه انا والله لهلأ آلاف الرسائل كل يوم، أستاذ عاصم إمتى الرجعة الرياض؟ إمتى الرجعة جدة؟ أستاذ في عنا بالسعودية في الشرقية، في عنا الدمام، في عنا إمتى بدك؟ والله على طول كل الجمهور يعني بتعطش لحتى نرجع نعيد إن شاء الله هاي الحفلات، وإن شاء الله بيصير يا رب العالمين.
0: بإذن الله. بس متى؟ في تخطيط يعني قريب؟
1: لا لسه، لهلا ما في شيء يعني، لهلا ما في شيء. عملنا تور بياخذ العقل بالسعوديه بفضل الله، واكيد راح يكون له يعني راح يكون له تاثيرات على القادم ان شاء الله، بس بيصير ان شاء الله.
0: طيب وش اكثر، ايش اكثر شيء فاجأك يعني لما بدأت في يعني تحول الموضوع من تسجيل من استوديو إلى لقاء جمهور؟ إيش أكثر شيء فاجأك أو صدمك يعني وحسيت بتفاعل كذا كبير من الجمهور؟
1: هلا هو هذا، شوف هذا الجيل الذهبي، هو جمهورنا كلنا، جمهورنا كلنا كأكيب بسبيس تون يعني. يعني الجمهور نفسه بيحضر حفلة طارق، بيحضر حفلة رشا، بيحضر حفلة عاصم، نفسه عرفت كيف؟ بحبوا هذا التمايز بالأصوات، بحبوا كل واحد شو هن إشاراته وكذا. هلا ما رح تقدر تحكم لتحضر. أنا يوم أستاذ ماجد بيكون عنا حفلة إن شاء الله، أنا رح أزمك عليها.
0: أتشرف أكيد.
1: إيه أنا رح أزمك عليها، وأنت بدك تقلي شو شعورك، لأنه أنا أقسم بالله العظيم ما في كلمات تقدر تعبر عن
0: هو
1: هذا
0: هو
1: الشيء.
0: الكلام هو الكلام يعني صراحة يعجز يعني عن ال عن
1: والله
0: عن
1: يعني. والله
0: في المقابل،
1: والله
0: ولكن أنا يهمني إني أنا أعرف الحالة اللي فعلا يعني تذكر أكيد أستاذ عاصم أول حفلة مثلا لما طلع
1: طيب
0: الموضوع.
1: أنا رح أقلك على حالة صارت معي باك ستيج بعد الحفلة في إحدى الدول العربية حتى ما نخصص. بتفوت فتاة بتعرف اللباس الخليجي الحلو، هذا الأسود اللي من فوق لتحت.

0: وفايته وعم تعمل هيك وعم تقول لي دراغون بول دراغون، قالت لي انا بحبك كثير وجاي اتصور، انا الدكتوره فلاني هيك، قالت والله يقسم انا الدكتوره فلاني. قلت لها والله
1: جميل.
0: شرفتيني شرفتيني، قلت لها دكتوره وفايتي هيك عم تعملي، عم قالت لي مو بس دكتوره انا عضو بمجلس الامه كمان.
1: يا سلام.
0: فهم بيرجعوا كلهم اطفال والله، وما بتشوف بالصاله غير كل، ما بقدر اوصف لك والله. انا استاذ ماجد اقسم بالله اني دموعي
1: صادق.
0: بتنزل على المسرح أكثر من مرة وأنا أداريها حتى ما يكتشفوا العالم أني عم ببكي، قسما بالله حالة ما بتصير معي لا باستوديو ولا بتصير على أنه بحفل عادي أنه أطلع غني فرضا أغاني تراثية، هاي ما بتصير غير بحفلات سبيس تون. حب من العالم مو طبيعي، كلهم عم يغنوا معك، كله على نفس على نفس البيت وعلى نفس الريتم وعم يغنوا صح، وبتشوف الدنيا ما لها دنيا، في شيء ما انه طبيعي، ما بقدر اوصف لك الشعور لتحضره انت، وان شاء الله بتحضره، انا
1: بإذن الله.
0: بعزمك يوم
1: بالعكس
0: اللي بنطلع
1: بالعكس أتشرف أمانة يعني، وبالعكس من
0: يا
1: الأشياء
0: حبيبي
1: اللي
0: انت
1: من الأشياء
0: خلي
1: اللي
0: لي اياها.
1: أعتز فيها أمانة. طيب لكن اختيار الأغاني مثلا أو اختيار الشارات، هل يكون معد
0: نعم
1: مسبقا أم بناء على طلب الجمهور؟ وهل تكون يعني بتوزيع مختلف أم بنفس توزيع الاستديو؟
0: هلا شوف، في بعض الشارات موسيقاها الأصلية صارت قديمة، يعني الكواليتي فيها ايه الكواليتي فيها ما خرج، يعني ما خرج بقى تنعرض على المسرح، مع انه كثير انا بالاستوديو يعني حاولت اعمل فلتره واعمل ضبط كواليتي وكذا، ومن اهم المهندسين كذا، تبقى للتسجيلات القديمه على اجهزه قديمه، عرفت كيف؟ فبتعمل ضجيج على المسرح كذا، هون بنستبدل، انا هون ما عندي مشكله، يعني في كثير من الفانز هن فنانين وعازفين بيعزفوا المعزوفه وبالطبق الاصل بيعزفوها، ببعثوا لي يا استاذ عاصم شو رايك فيها مو حلوة، فبسمع الكواليتي حلو فممكن بستخدمها، يعني عرفت كيف؟ يعني مو بالضرورة أنا أستخدم الموسيقى الأصلية دائما، عرفت كيف؟ مع أنه متوفرة يعني، بس مثلا عملت فريق الساموراي، في شاب كثير موهوب قال لي أستاذ أنا بدي أعمل لك شارة الساموراي بس بدك تصير تغنيها على المسرح، قلت له والله والله عمل لي إياها حلوة بغنيها، قسما بالله عمل لي موسيقى عالمية
1: يا سلام.
0: أقسم بالله، وحطيتها ببرنامجي وعم غنيها، ومو معقول شو عم تلاقي تفاعل، مع أنه هي يعني شارة كتير حلوة، بس أنت بتعرف يعني في عندك، أنت في عندك خمس شارات هن الهيد، يعني عندك صقور الأرض وعندك دراغون بول وهزيم الرعد ودايز، وسابق ولاحق بالسعودية عملت شيء ما نو طبيعي،
1: جميل.
0: شيء ما نو طبيعي، صار تعرف البوشار، نقول له البوشار نحن
1: اي
0: تعرف
1: البوكورن. اي
0: البوشار،
1: نعم اكيد.
0: اقسم بالله الصالة صارت مثل البوشار هيك عم تعمل كلها كلها.
1: جميل جميل. طيب ايش الشارة اللي تمنيت لو انه فعلا كانت لك عاصم، سواء من أعمال قديمة وأعمال حديثة، تمنيت أن أنت
0: أنا أكيد أكيد جزيرة الكنز، الله يرحمه الله يرحمه أستاذ سامي كلارك، طبعا ما في شك إنه غناها بشكل بيطير العقل وكذا، بس كأمنية كنت بتمنى إنه تكون هاي الشارة لي.
1: طيب سمعنا شيء منها. نسوي ميكس.
0: يلا
1: يلا.

0: الله الله الله
1: حبيبي.
0: والله الشباب هنا عندي برا تحمسوا صراحة يعني. أعدت إحياءها بشكل جدا جميل، يسلم هالصوت أمانة.
1: الله يخليك حبيبي، والله شرفتني والله.
0: الله يخليك إن شاء الله. في يعني على فكرة الشارات القديمة، وإنه أغلب الحفلات أنت تجي تلاقي مثلاً من الجيل الذهبي اللي ذكرته، وتلاقي قلة أستاذ عاصم من الجمهور الجديد أو الأطفال الصغار نسبة قليلة. هذا الشيء هل يزعجك؟ يعني إنه ما عاد في أطفال مثل السابق، جمهوري أصبح كبير.
1: شوف هي
0: هل تزعجك؟
1: والله الفكرة صحيحة. يعني اللي عم تقوله كثير صحيح، انه ليه ما في اطفال بتشوف شو نحن،
0: لانه هذا بيقودني لسؤال او تصريح منك انت، بس انا ابغى اعرف منك.
1: حلو الفكره حلوه. هلا شوف، هو في اطفال يعني ما فينا نحن دائما نقول انه ما في اطفال، بس نسبتهم كثير صغيره.
0: ايوه، انه قلت النسبه، هذا الاقصى.
1: تمام. شوف هذول الاطفال ما بيقدروا يجوا على الحفله اذا ما اجوا اهلهم معه مثلا. اي وحده. بينما الجيل الذهبي بيجي بحريته، بيجي بارادته، بيحجز تيكت تبعه، بيسافر من منطقه لمنطقه. يعني اما بالسعوديه كان في من الامارات، في من البحرين، في من قطر، في جايين كلهم يحضروا الحفله ويروحوا. عرفت؟ هاي وحده. اثنين، الجيل الاخر ما بعد الجيل الذهبي بده وقت لسه. بدك لسه 5-6 سنين، عرفت، لحتى يكبروا شوي، وراح ترجع تشوفهم بالشارات الجديدة، لأنه مسيرة سبيس تون مستمرة وبناء الأجيال فيها مستمر. لكن نحن اللي عطلنا واللي خليني أقولها بالسوري، واللي دبحنا الحرب اللي قامت في سوريا، قضت علينا بشكل والله بشكل كامل. يعني أنا 8 سنين مثلاً ما أقدر أتحرك من البلد، ما أقدر أطلع من هون بيروت، ما أقدر أروح، خلص نحن بلوك، ما في سوري ما ممكن تتحرك، عرفت كيف؟ ويجيني عروض ويجيني حفلات ويجيني،
0: بس الحركة صعبة،
1: ما في، مستحيلة، مش صعبة، مستحيلة، كانت مستحيلة. عرفت؟
0: نعم.
1: برضو كمان أثرت على على على سبيس تون الهجرات اللي صارت، الفريق أكثره هاجر، عرفت كيف؟ سوريا هاجر منا 12 مليون بني آدم، نحن كلياتنا 24 بني مليون. 12 مليون طلعوا برات سوريا، بينتشروا بكل العالم، عرفت؟ فالخبرات، والطارق راح ورشا راحت، وبدي اذكر اسماء لازم اذكرهم لانه احسن ما يقولوا عاصم ما ذكر. في عندك شاكر مرتضى ملحن بياخذ العقل، ابراهيم سليماني اللي هو كان زوج رشا رزق، فنان وعازف ومؤلف بياخذ العقل كمان. استاذ سمير قصيباتي يا سلام، يعني كمان فنان ومبدع ومؤلف وملحن ومغني كمان. تمام. مين بدي اذكر كمان؟ بدي اذكر الله يرحمهم الأديب أحمد نتوف اللي كتب كل كلمات الشعرات الحلوة، الدكتور شفيق البيطار الله يرحمه كمان عبقري سبيس تون. يعني ما بدي أنسى ولا حدا لحتى ما يعني حس إنه ظلمت حدا. كلهم كانوا مبدعين، كل واحد في مجاله.
0: جميل. لأنه أنت ذكرت أنه في، أو قلت في يونيو تقريبا 2026 أنك مستعد للعودة إلى أغنية الطفل إذا عرض عليك مشروع مناسب.
1: 100%.
0: أي إيش تقصد بهذا التصريح؟ هل الأعمال اليوم تشوفها أنها ما ترتقي مثلا، أو الأعمال اللي تقدم لك أستاذ عاصم ما ترتقي إلى ما عرف؟
1: لا، شوف أنا عمري أنا بسبيس تون مستمر و

0: وبحديث خاص بيني وبينك ببعث لك شارات تسمع الإبداع اللي عم يصير من شباب عمرهم بالعشرينات على فكرة مؤلفين. شيء بياخذ العقل شارات وشوف نزلت هاي كيو نزلت من جديد فيك تشوفها على اليوتيوب اسمع إبداع المؤلف والموزع وأنا غنيتها في كثير شارات أنا في أكثر من 10 شارات جداد. أنا القصد مو بسبيستون، القصد انه اللي كان العرض انه اذا شركه كرتون شوفها هون بدي اعمل هيك بين مزدوجين، سبيس تون ما كانت هي تقول لك انا قناه للاطفال، قالت لك قناه شباب المستقبل. شوف الفكر، مو قناه اطفال انه انا والله ارجيهم بندوراي عم ترقص وتغني، ولا هي بنت شباب المستقبل وبرضه بس كبروا شوي عملت لهم سبيس باور، عرفت كيف؟ لكن الحرب هي اللي فشكلت كل هاي المعايير. انا مستعد غني اي عمل للاطفال بس يكون بمستوى ما غنيناه في سبيس تون.
1: جميل،
0: بس
1: يملك القيمة والرسالة اللي فعلا
0: مية
1: تكون
0: بالمية مية بالمية مية بالمية. بس تجي تقول لي على مثل هدول اللي تشوفهم هلا على التلفزيونات محطات الأطفال، تقول لي هذا البرنامج خرج أنت تغني شارته، بقول لك لا والله ما بتزبط معي ولا بشكل من الأشكال
1: كم نسبة هذه البرامج اللي تشوفها مثلا؟
0: والله 90% 90% ما في
1: مما
0: برامج
1: يعرض
0: حلوة للأطفال،
1: مما
0: 90%.
1: يعرض. جميل جدا.
0: أعطيني أنت عمل للأطفال هلأ يحترم، ما في. بينما يوم اللي اجتمعت الأمة العربية لتعمل برنامج حلو يلم الأطفال العالم، عملت لهم افتح يا سمسم مثلا، قديش كان لطيف وقديش كان حلو وقديش كان في تعليم وقديش كان في قيام وأدي في أخلاق عرفت كيف؟
1: وضحت
0: يا
1: النظرة.
0: محلى هاي، محلى الأعمال هاي، أعطيني بهذا المستوى وأنا جاهز يا سيدي، لا ماديا
1: يا
0: خلينا على
1: سلام.
0: المعنوي، والله بقدم كل شيء للطفل بكل حب، عرفت كيف؟ بس أعطيني مادة صح.
1: جميل جميل، وأكيد يعني القادم بإذن الله راح يكون أفضل. احنا سعدنا جدا بوجودك معنا وشكرا
0: يا
1: لقبولك
0: حبيبي
1: للدعوة.
0: حبيبي حبيبي أستاذ
1: كما
0: مازن،
1: يقال
0: والله
1: الأوقات الجميلة تمضي بسرعة، عدى يعني ساعة
0: دخيل الله،
1: دون ما
0: ومن
1: نحس.
0: عيدها من عيدها أنت ما
1: أكيد
0: حبيت
1: أبحرنا
0: حبيبي أكبر.
1: بذكريات الجمهور أو الزملاء عندي هنا في الكنترول. جدا سعيدين بما قدمت وبما غنيت صراحة خلال
0: الحمد لله
1: الحلقة، أبحرنا كذا بذكريات جميلة، ذكريات الطفولة.
0: يا حبيبي، فضل من
1: كل
0: الله
1: الشكر
0: حبيبي
1: لك ولوجودك معنا الفنان
0: حبيبي.
1: والملحن
0: شكرا
1: عاصم
0: عربية،
1: السكر.
0: شكرا أستاذ ماجد، تحياتي وبوسات لكل المجموعة اللي عندك بالاستوديو،
1: تسلم
0: وإن شاء
1: تسلم
0: الله على الحب نلتقي، وإن شاء الله بس يصير حفلة بالسعودية رح أعزمك وتجي
1: بإذن
0: ورح
1: الله
0: ترجع طفل، رح ترجع طفل.
1: بإذن الله بإذن الله، ولنا الشرف إن شاء الله. كل الشكر لك ولوجودك معنا
0: ثانك يو
1: الفنان
0: حبيبي كلك
1: والملحن
0: جوع.
1: عاصم سكر، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف

0: الإجابة.
1: دام إني أنا ما أضرك، دام إني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجمات حوثية في مأرب وتقصف الميليشيا في البيضاء والشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا في الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. واشنطن تعلن تسهيل عبور مليار برميل نفط من هرمز خلال شهرين ومنع إيران من تصدير أي برميل.
1: نحن نتكلم عن 10,000 أو قريب 11,000 شخص مفقود. في ناس تعرف
0: أكثر من 11,000 مفقود في حرب السودان، ووزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية تتحدث عن تحديات بشأن تحديد هوياتهم ومصيرهم. ترامب يعتزم تشكيل قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء وتعيين مسؤول عن الملف.

0: أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. أما في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، فقد كثفت مدفعية الجيش اليمني ضرباتها المركزة على تحركات وتجمعات الميليشيا الحوثية في قطاعي وادي ذنة والبلق، ما أسفر عن إحباط محاولات تسلل كانت تسعى الميليشيات لتنفيذها. مراسل العربية محمود الحميدي رصد الوضع من جبهة جبل البلق الشرقي بالجبهة الجنوبية في هذا التقرير.
1: نقف الآن في قمة جبل البلق الشرقي. هذه الجبهة التي حاولت الميليشيات الحوثية الوصول إلى مواقع القوات اليمنية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، محاولة اختراقها في عدة محاور. وفي محاور عدة من هذه الجبهة حاولت

0: ميليشيات الحوثية إحداث أي عملية اختراق، بدءا بهجمات على القوات الحكومية في جبهة العرف التي تظهر في الصورة بهجوم وصف هو الأكبر منذ العام 2021، لكن قوات الجيش تحافظ على هذه المواقع الحاكمة كي تمنع الميليشيات الحوثية من التمدد إلى قطاعات أخرى.
1: العدو الحوثي ركز بهدوء رئيسية على البلق الشرقي وجبهة العرف ومني بخسائر كبيرة واندهر، عشرات القتلى أو أكثر من 100 قتيل وضعفهم من الجرحى، وتكبدت خسائر كبيرة جدا في تدمير العتاد، استيلاء على أسلحتهم، الأسلحة المتوسطة ومعدلات وبنادقهم الآلية وذخائرهم وكل ما حملوه للمعركة تم الاستيلاء عليها من جثثهم ومن جرحاهم ومن والتي تركوها خلفهم. يبقى الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الرجل المقاتل، فالإعداد الجيد للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة ومهاراتهم في استخدامهم السلاح وثقتهم بالأسلحة التي بين أيديهم كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وتأثيرها كان شديد على العدو. تم استخدام كل ما تحت أيدينا من أسلحة وبالذات الأسلحة التي وصلت حديثا، والحمد لله كانت لها نتائج إيجابية.
0: بعد أن خسرت الميليشيات الحوثية مواقع مهمة في العمق الصحراوي بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، تحاول الهجوم على قوات الجيش من أكثر من محور في هذه الجبهة، محاولة استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية بمأرب.
2: ونتابع عبر عواج العربية، أمين عام مجلس التعاون وغوتيرش يدينان هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية. وأود أن أذكركم بالبيان الذي صدر عن التحالف الذي صرح فيه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي فجر اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026 في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. كما أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم، يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج في سلوك إرهابي وعدائي. كما أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف فرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. وكانت وكالة فرانس بريس كشفت نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. وأشار المصدران لوكالة فرانس بريس إلى أن خبراء الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة للمخا وباب المندب بين يومي الخميس والجمعة. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأن القوات سهلت خروج أكثر من 1 مليار برميل نفط خام عبر هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. كوبر أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء في المنطقة.

0: ودي أعرف هي عطتنا ولا حنا عطيناها؟ في تمرها حلا عطانا، وفي لبنها صفة طيبنا، وفي قهوتها كيف مجالسنا، وفي حب حرها حر حميتنا. تبي الصدق؟ ما يهم، هي طعمها فينا وطبعنا فيها، طعمها من طبعها. وطن له طعم.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم معنا من جديد. أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان أهمية ضمان انتقال سلس لمهام القوة قبل بدء انسحابها من جنوب لبنان نهاية العام الجاري. أبانيارا قال لرويترز إن اليونيفيل تعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لترتيب انتقال المهام، محذرا من صعوبة تسليم بعض مواقعها للجيش اللبناني لأن أكثر من نصف هذه المواقع يقع في مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية، واصفا عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة المنصور بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
5: For months, everything could happen. But I totally agree with you that it's very simple to hand over some position in the north. It could be very difficult in the south. And we will manage in the best way with the Lebanese government this handover. It's very important. But we have just to focus our attention on what we can do now.
4: وكانت العربية حصلت على مشاهد حصرية تظهر تقدم قوة إسرائيلية تضم دبابات ميركافا وعددا كبيرا من الجرافات ترافقها قوة مشاة نحو الأحياء الشمالية لبلدة المنصور جنوبية لبنان، وتوثق المشاهد قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم مبان سكنية بالتزامن مع تحليق مسيرات في سماء البلدة. وكانت المنصور قد تعرضت أيضا لعدد من الغارات، وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان حيث شنت الطائرات الحربية غارات على النبطية الفوقة وحاريس ووادي السلوقي وأطراف صربين.

في حرب السودان كشف وثائقي خاص للعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات كشف الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا

0: وخلف القضبان، وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
1: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.

0: بيحرقوا وبينهبوا وبيغتصبوا دلتا صوت تصفيهم وشلون ده ما عنده راسه.
1: اي واحد فينا كان يتمنى يموت، اي واحد من هنا لو شفت ال 4 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
2: حقيقة نعم كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
3: ما تم التواصل إليه الآن بالنسبة للعداد بالنسبة للأسرى ما يقارب 30,000 أسير.
4: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
5: وفي السياق، كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان سليمي إسحاق للعربية عن نحو 11,000 مفقود في البلاد، مشيرة إلى العثور على جثث مجهولة في آبار داخل منازل مغلقة بالخرطوم، وتحديات تواجه السلطات في تحديد هوياتهم ومصير المفقودين.
6: نحن نتكلم عن 10,000 وقريب 11,000 شخص مفقود، في ناس يتعرف مكانهم وفي ناس لا، ولأنه في تحديات كبيرة، يعني مثلا الدفاع المدني والطب العدلي، خصوصا بعد رجعة الناس في الخرطوم بيجي بيكتشفوا جثث مجهولة لأشخاص مثلا مدفونين في البير الموجودة في البيت، سبتن تانك الموجود في البيوت المغلقة لسنين. فبرضو مسائل بتاعت الأدلة الجنائية، معرفة الأشخاص، دي كلها تحديات كبيرة الناس شغالة على تحسين المسألة، حقت على الأقل نعرف من هم، يعني ما يكونوا مجهولين، لأنه في النهاية البشر هم بشر، عندهم حياتهم وعندهم كده، ما ممكن يكونوا أرقام.
5: قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغون إن الحلف يطلع بمهمة حراسة في القطب الشمالي، مؤكدا أن المنطقة تحظى باهتمام عسكري كبير في إطار مهام الدوريات وتغطية الجناح الشمالي للحلف.
7: We have the Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO on that. I mean, just consider NATO has three flanks. To take care of. It's the north flank, the east flank, and also the south flank. So this is our 360 degrees. And the Arctic northern flank is part of our patrolling activity. So military speaking, we are taking great care of that area.
5: من جانبه، أكد رئيس أركان الدفاع الدنماركي مايكل ويغرز هايلرغارد أن بلاده تواصل تعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي، مشيرا إلى وجود خطط تابعة لحلف الناتو يتم التدريب عليها، إلى جانب تدريبات دنماركية وتعاون مستمر مع القوات الأمريكية.
8: On regards to NATO, so we have plans that we exercise. We have an enhanced vigilance area called Arctic Sentry. We have Danish exercises into that. And of course, we have cooperation with the US military forces also in the Arctic, and we will continue that cooperation.
5: في تطورات حرب أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقته على عمليات جديدة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون الكشف عن تفاصيل العمليات الجديدة أو عن أهدافها، وأضاف أن كييف تعمل على نشر حلول أثبتت فعاليتها في إسقاط طائرات شاهد النفاثة وتوسيع إنتاجها، كما أعلن تحديد أولويات جديدة للعمليات العسكرية على الجبهة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشكيل ما أسماها قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء. وفي منشور على منصته تروث سوشيال، أكد ترامب أنه سيعلن قريبا تعيين مسؤول أول لملف الذكاء الاصطناعي، وأن المرشحين للمنصب يجب أن يتمتعوا بمعدل ذكاء عالي، مضيفا أن إدارته لن تعرقل نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وأنه سيسعى للحفاظ على تقدم بلاده في هذا المجال. ووصف ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه يمثل الثورة الصناعية المقبلة.

0: وقد يسهم بما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. ترامب كان قد اقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية، وطرح عبر منصة تروث سوشيال أيضا 3 أسماء بديلة، وهي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. ودعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال.
1: أخطر تحد يواجه البشرية منذ اختراع القنبلة النووية قبل 80 عاما، واختبارات الذكاء الاصطناعي تقف اليوم مذهولة أمام ابتكارات تهدد بفناء الإنسان. 10 أيام متلاحقة غيرت مسار التكنولوجيا بعد إقرار الشركات بعجزها عن التحكم في عقول رقمية طرحتها للجمهور بحسب رويترز. البداية من إعلان أوبن AI نموذجها الأحدث أسترا، فقد تبين أن أسرابا من هذه البرمجيات بدأت تتصرف باستقلالية وتتفادى اختبارات الأمان المحكمة لتنجح في اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم صناعها. هذا التمرد الرقمي المفاجئ دفع كبار الباحثين للاستقالة. حساباتهم الرياضية حذرت من وتيرة تطوير سريعة جدا تتجاوز 10% نتيجة غياب أي وسيلة فعالة للرقابة على عقول تحاكي الوعي البشري. كابوس رقمي وحد الرؤساء التنفيذيين للشركات المتنافسة ليطالبوا جميعا بإبطاء التجارب. المدير التنفيذي لأوبن AI سام ألتمان شبه ثقل هذه المسؤولية بتجربة الفيزيائي أوبنهايمر عند تطوير القنبلة الذرية، مؤكدا أن تأثير هذه التقنية سيغير التاريخ البشري.
2: الوتيرة سريعة جدا ولن نتمكن من رصد المشاكل بالسرعة الكافية لحلها. لا توجد طريقة للإشراف عليها بالحجم الذي ندربها عليه.
1: دعوات التهدئة قابلتها جبهة رفض يقودها دونالد ترامب، الذي يرى في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أعظم محرك اقتصادي في التاريخ، واصفا التهويل بالخدعة. اتجاه تدعمه انفيديا لضمان تقدم التكنولوجيا، ويراه مارك زوكربيرغ مسؤولية قانونية فردية لكل مختبر. يتواصل هذا التحذير الوجودي وسط سباق مالي محموم لرفع القيمة السوقية للشركات نحو 1.5 تريليون دولار. عمر السامرائي، العربية.
0: نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
2: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
3: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين وسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
2: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم بلا تحفظ. روبرت غرينيه ضابط استخبارات أمريكي أمضى 27 عاما داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان لمحاربة الإرهاب نصيب الأسد فيها، وقد شاءت الصدف أن يكون مدير محطة CIA في باكستان عند وقوع هجمات 11 سبتمبر، ليتحول بين عشية وضحاها إلى أهم مصدر معلومات لواشنطن في هذا الملف. خبرته الواسعة والطويلة في مراقبة نشاطات تنظيم القاعدة وحركة طالبان دفعت البيت الأبيض إلى تكليفه بصياغة أفكار سريعة وفعالة للرد الأمريكي، وبوضع المخطط الرئيسي للغزو العسكري لأفغانستان الذي اعتمد فعلا في أكتوبر 2001. لاحقا تولى غرينيه قيادة مركز مكافحة الإرهاب في الوكالة ليشرف مباشرة على عمليات ملاحقة مقاتلي القاعدة حول العالم وإرسالهم للتحقيق في معتقل غوانتانامو، حيث تعرضوا لخروقات جسيمة تناقلتها وسائل الإعلام الدولية بكثافة. التقيت غرينيه في واشنطن وسألته بداية عن فحوى ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من واشنطن أياما قليلة بعد 11 سبتمبر.

0: بعد 12 يوما من 11 سبتمبر وصلك اتصال من مقر CIA. ما الذي قيل لك في هذا الاتصال؟
1: نعم، كان ذلك في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، وكنت أعمل 7 أيام في الأسبوع حينها. كان الوقت مبكرا جدا وكنت مرهقا جدا، إن لم أكن أنام سوى 3 أو 4 ساعات تقريبا. وأيقظتني مكالمة هاتفية. نعم، كان اتصالا من المقر الرئيسي، لكنه كان اتصالا غير معتاد على الإطلاق. في العادة كنت أتلقى برقية أو رسالة مشفرة، لكن هذه المرة تلقيت مكالمة هاتفية مباشرة من جورج تينيت نفسه، مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك. وكان ذلك حدثا استثنائيا جدا، وقال لي: اسمع، سأجتمع مع بقية أعضاء مجلس

0: الحرب في كامب ديفيد، وسنناقش كيفية خوض هذه الحرب. ماذا ينبغي أن نفعل؟ هل نغزو أفغانستان؟ هل نقصفها؟ ماذا نفعل؟ ثم أخبرني بشيء كان صادما بصراحة. كان ذلك بعد 12 يوما من أحداث 11 من سبتمبر. قال لي: لا نعرف ما العمل. وأضاف أن الجيش يخبرهم أن كل الأهداف العسكرية في أفغانستان قليلة جدا. وقال: نعرف مواقع معسكرات الإرهابيين لكنها كلها خالية. ثم سألني بالفعل: هل نقصف المعسكرات الخالية لمجرد إيصال رسالة؟ فقلت في نفسي: الوضع أسوأ كثيرا مما كنت أتصور. فبعد 12 يوما كانوا يتصلون بي ويسألونني عما ينبغي فعله. لابد من أن الوضع كان بالغ السوء، لكن ذلك جعلني أركز تفكيري تماما. لذلك كنت أخشى بشدة أن نغزو أفغانستان بهذه البساطة. أولا، نحن نريد ملاحقة الإرهابيين، لكن عددهم ليس كبيرا إلى هذا الحد، كما أن بن لادن نفسه كان مختبئا. وكنت أعرف بالفعل أن طالبان لم تكن تعرف على وجه الدقة مكان بن لادن، رغم أنها كانت تعرف ذلك عادة وكانت تتولى حمايته الخارجية، لكنه أفلت من تلك الحماية واختفى ولم يكونوا يعرفون مكانه.
1: جهزت مخططا لغزو أفغانستان ومخططا للحرب في أفغانستان. ما هي أهم النقاط التي جاءت في هذه الاستراتيجية أو في هذا المخطط؟
0: نعم، كتبت في غضون ساعتين فقط ورقة من 8 صفحات وأرسلتها إلى جورج تينيت لكي يستخدمها في صباح اليوم التالي عندما يجتمع مع مجلس الحرب. وكما يمكنك أن تتخيل، لم تكن سوى تصور عام وشامل، كانت ذات طابع تصوري إلى حد كبير. والفكرة التي كنت أحاول إيصالها هي أنه ينبغي ألا نغزو أفغانستان بقوة عسكرية ضخمة، لأننا إن فعلنا ذلك فسيتوحد البشتون على وجه الخصوص حول طالبان وسيقاومون هذا الغزو. ولذلك كان من الأفضل كثيرا أن نقدم الدعم للآخرين، فبدلا من أن نغزو البلاد بأنفسنا كان علينا دعم الأطراف التي تعارض طالبان بالفعل، وكانت تنقسم إلى فئتين رئيسيتين. أولهما التحالف الشمالي الذي كان يخوض بالفعل حربا أهلية ضد طالبان، لكنني نصحت بتوخي الحذر الشديد، فينبغي ألا ندخل الحرب الأهلية ببساطة إلى جانب التحالف الشمالي، لأن أتباع طالبان من البشتون سيدعمون طالبان حينئذ بضراوة أكبر خوفا من التحالف الشمالي. ولذلك رأيت أنه من المهم جدا بالتزامن مع دعمنا للتحالف الشمالي أن نتواصل مع الفئة الأخرى، وهم البشتون وزعماء القبائل وغيرهم ممن كانوا يعارضون طالبان بالفعل، وكانوا يخشون معارضتها علنا في السابق، لكنهم قد يصبحون مستعدين لفعل ذلك إذا علموا أنهم سيحظون بدعم عسكري أمريكي. لذلك أكدت على وجوب أن تكون حربا أفغانية تقدم فيها الولايات المتحدة الدعم، لا حربا أمريكية في أفغانستان. وكان ذلك هو الإطار العام للنهج الذي اقترحت أن نتبعه.
1: هل استمعت القيادة العسكرية لما قلت لهم من مخططات واستراتيجية؟
0: نعم، أعتقد أن البيت الأبيض تقبل الفكرة بسهولة كبيرة. ناقشوا خطتي في كامب ديفيد يوم الأحد، وسرعان ما توصلوا إلى توافق على أن هذا هو النهج العام الذي ينبغي اتباعه. ثم اجتمعوا في اليوم التالي يوم الاثنين في البيت الأبيض مع الرئيس بوش وعرضوا عليه الخطة، فسألهم: هل الجميع متفقون على أن هذا هو النهج الذي ينبغي أن نتبعه؟ فأجابوا نعم. فقال: حسنا. وكان اللواء تومي فرانكس قائد القيادة المركزية آنذاك قد عرض بالفعل مع وزير الدفاع رامسفيلد خطة حرب على البيت الأبيض، وكانت قد حظيت بالموافقة في ذلك الوقت، وفجأة أصبحت تلك الخطة من الماضي.
1: هل كانت الولايات المتحدة فعليا مهتمة لإيجاد حل سلمي للعلاقة مع طالبان وأفغانستان بعيد عن الحرب؟
0: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تريد التوصل إلى حل سلمي، وهذا واضح في رأيي. يدعي البعض أن الأمر برمته لم يكن سوى ذريعة، وأن الأمريكيين كانوا يبحثون عن مبرر لغزو أفغانستان، وهذا غير صحيح بالتأكيد. ومع ذلك تمثل نهج الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة وجهات أخرى في مطالبة طالبان بتسليم بن لادن ببساطة، ولم تكن مهتمة بالدخول في مفاوضات. لقد كان ذلك إنذارا نهائيا بالفعل. ومن وجهة نظري الشخصية وبحكم خبرتي والطريقة التي أتعامل بها عادة مع الناس، وفي النظر إلى الأمر من منظور ضابط استخبارات، فإن الإنذارات النهائية لا تكون حكيمة في العادة، فالناس يكادون يرفضونها دائما. ومع ذلك كان هذا هو النهج

0: الذي اتبعناه. ومن هذه الناحية قد يقول البعض إننا لم نكن جادين، لكنني أعتقد أننا كنا جادين بالفعل، وقطعا لم نكن نبحث عن ذريعة لغزو أفغانستان.
1: هل صحيح أن حامد كارزاي كان اختيارك الشخصي أو ترشيحك الشخصي ليصبح زعيما ورئيسا لأفغانستان؟
0: نعم ولا. كانت هناك شخصيات عدة بارزة معارضة لطالبان، وأتحدث هنا عن البشتون بشكل رئيسي، وكنا نحن في وكالة الاستخبارات المركزية وتحديدا في محطتي على اتصال بهم قبل أحداث 11 من سبتمبر بوقت طويل. ومن خلال بناء هذه العلاقات التي يعود بعضها إلى فترة الجهاد ضد السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي، كنا نأمل أن نتمكن من التعاون معهم. وكما قلت، بنينا علاقات مع هؤلاء الأشخاص، وكانوا يقولون لنا إذا قدمتم لنا الدعم فسنخوض الحرب ضد طالبان. وبعد أحداث 11 من سبتمبر عدنا إليهم كلهم وقلنا لهم حسنا، هذه فرصتكم الآن. لكن معظمهم لم يرغبوا في المجازفة، إذ كانوا يخشون أن يلقوا مصير الرئيس الأفغاني السابق نجيب الله، وكانوا يريدون التأكد من أن الأمريكيين سينتصرون قبل أن يغيروا ولاءهم. لذلك كان عدد قليل جدا من البشتون مستعدا لتحمل أخطار الانتفاض ضد طالبان، وكان حامد كارزاي أحدهم، وقد كاد يقتل بالفعل. ولذلك قلنا لهم منذ البداية، عليك أن تعود إلى منطقتك القبلية، إلى الأشخاص الموجودين على الأرض والمسلحين المستعدين لدعمك. وقد كانت تلك المنطقة في ولاية أروزغان، فتوجه إلى هناك حيث استقبل بحفاوة وتمكنوا من حشد عدد من الأشخاص لدعمه. وسرعان ما أدرك الطالبان وجوده هناك، فأرسلت قوات للقبض عليه وأخذت تطارده فعليا بين الجبال. لكن بعدما تأكدنا من جديته ومن تمتعه بدعم محلي، أصبحنا مستعدين لتقديم الدعم العسكري له، فأرسلنا فريقا يضم عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية وقوات خاصة من الجيش للانضمام إليه وتوفير الحماية له، وبالطبع إلى جانب الميليشيا التابعة له. كان أهم ما قدمناه هو الدعم الجوي. وجود القوات الخاصة الأمريكية هناك جعل طلب الدعم الجوي ممكنا، وهذا ما مكنهم من هزيمة طالبان. ثم تحركوا جنوبا إلى أن التقوا في قندهار في نهاية المطاف. لذلك نعم، كنا نقدم له الدعم والحماية بشكل مباشر.
1: الولايات المتحدة بقيت في أفغانستان لمدة 20 سنة، وتبعنا ذلك الانسحاب الفوضوي في عام 2021. كيف تبعته أنت؟
0: كانت مشاهدة الانسحاب عام 2021 مؤلمة جدا، وشعرت، وهذا رأيي الشخصي وقد شاركني فيه كثيرون، بأن ما حدث كان هدرا كبيرا من نواحي عديدة، في الأرواح الكثيرة التي فقدناها، والأموال الطائلة التي أهدرناها، والأعداد الكبيرة من الأفغان الذين قتلوا على مدى 20 عاما. لكن بحلول عامي 2020-2021 تقلص الوجود الأمريكي أخيرا إلى المستوى الذي كنت أرى أنه ينبغي أن يكون عليه منذ سنوات طويلة. فلم يكن ينبغي قط أن يكون لدينا 100,000 جندي في أفغانستان، فضلا عن 50,000 آخرين من قوات حلف شمال الأطلسي. وبحلول عام 2021 انخفض عدد أفراد القوات الأمريكية إلى نحو 2,000 فقط، وكان دورنا حين ذاك هو فقط تقديم الدعم للأفغان. صحيح أنهم لم يكونوا يحققون نجاحا في مواجهة طالبان، لكنهم كانوا لا يزالون يخوضون القتال ضدها على الأقل، ولم تنهر معنويات الجيش والنظام إلا عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب. كنت أعتقد أن بإمكاننا الحفاظ على ذلك الوضع إلى أجل غير مسمى وبتكلفة مقبولة جدا، على أمل أن تدرك طالبان في نهاية المطاف أنها لن تتمكن من تحقيق انتصار كامل، وأن عليها التوصل إلى نوع من التسوية السلمية. أما التسوية التي تم التوصل إليها في الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، فلم تكن اتفاق سلام، بل كانت استسلاما. كان الأمر واضحا جدا.

في تمرها حلى عطانا، وفي لبنها صفة طيبنا، وفي قهوتها كيف مجالسنا، وفي حب حرها حر حميتنا. تبي الصدق؟ ما يهم، هي طعمها فينا وطبعنا فيها، طعمها من طبعها. وطن له طعم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
2: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
1: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
2: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
1: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
2: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: بعد سقوط نظام طالبان في قندهار وتلقي قيادة تنظيم القاعدة ضربات قاسمة، تحول اهتمام واشنطن عام 2003 إلى صدام حسين. هنا أيضا كانت لروبرت غرينيه أدوار محورية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية والسياسية الأمريكية في العراق، قبل أن يكلف بملف أكثر خطورة ويعين في منصب أكثر حساسية على رأس مركز مكافحة الإرهاب التابع للسي آي إيه. ما هي أهم المهمات الموكلة لهذا المركز؟
1: كان مركز مكافحة الإرهاب قائما بالفعل منذ عام 1986، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر، فتضاعف حجم المركز بين ليلة وضحاها إلى نحو 4 أمثال ما كان عليه. وبحلول ديسمبر عام 2004 عندما توليت إدارته، كان بفارق كبير أكبر وحدة داخل وكالة الاستخبارات المركزية، وكان يضم جناحا ضخما للعمليات وآخر ضخما للتحليل الاستخباراتي. عندما توليت إدارة مركز مكافحة الإرهاب في ديسمبر عام 2004، كانت مسؤوليتي تنفيذ عمليات ضد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع حلفائنا في مختلف أنحاء العالم، وهي نقطة مهمة جدا، وكان علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإحباط أي هجمات إرهابية مستقبلية تستهدفنا أو تستهدف حلفائنا ودولا أخرى. تنقسم مسؤوليات وكالة الاستخبارات المركزية إلى مجالين رئيسيين. الأول هو جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، وهذا ما يعرفه الجميع. أما الثاني فهو تنفيذ ما نطلق عليه العمليات السرية، ولا تملك وكالة الاستخبارات المركزية صلاحية تنفيذ أي عملية سرية، سواء كانت تدبير انقلاب أو الإطاحة بحكومة أو غير ذلك من الإجراءات الهادفة إلى تغيير الواقع على الأرض، إلا إذا منحها الرئيس تفويضا صريحا بذلك. أما فيما يتعلق بالإرهاب، فلم تقتصر مهامنا خلال تلك السنوات على رفع التقارير عنه أو التنبؤ بموعد وقوع عملية إرهابية، بل كان مطلوبا منا أن نعمل فعليا على إحباطها. ولذلك كان علينا العمل مع أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة في الدول الأخرى، وتزويدها بالمعلومات التي تمكنها على سبيل المثال من اعتقال الإرهابيين أو إحباط العمليات الإرهابية بوسائل أخرى. كانت مسؤوليتي الأساسية هي مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، فقد كان نطاق عملي عالميا بكل معنى الكلمة.
0: السي آي إيه أشرفت خلال تلك الفترة على ما أصبح يسمى فيما بعد ببرنامج تعذيب سري. هل كانت لديك مسؤولية مباشرة في استخدام السي آي إيه لتقنيات الاستجواب المعزز ضد المعتقلين؟

0: المعتقلين سواء في غوانتانامو أو في أي من السجون السرية التابعة للولايات المتحدة والCIA حول العالم.
1: إذا سمحت لي يمكنك استخدام كلمة تعذيب، لكنني أفضل ألا أستخدمها، وأود أولا أن أوضح الوقائع وما كنت مسؤولا عنه وما لم أكن مسؤولا عنه. عندما يتحدث الناس عن التعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية، أعتقد أن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو الإيهام بالغرق، وهي فعلا وسيلة شديدة القسوة إنجاز التعبير. لم يخضع للإيهام بالغرق سوى 3 أشخاص، وكان ذلك في الواقع قبل أن أتولى منصبي. وحين أصبحت في موقع القرار كنت مسؤولا عن البرنامج الشامل لما كنا نسميه الترحيل الاستثنائي. كنا نلقي القبض على أشخاص إما بأنفسنا مباشرة أو في الأغلب نتسلمهم من أجهزة استخبارات حليفة، ثم نحتجزهم فيما يعرف بالمواقع السوداء أي السجون السرية ونستجوبهم. لكن ما الذي يعد تعذيبا؟ ما هو تعريف التعذيب؟ للعلم، الولايات المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تكن تقوم بخلع أظافر الناس، لم تكن تلحق بهم آلاما جسدية من هذا النوع. هذا لا يعني أن ما كانوا يتعرضون له كان هينا أبدا.
0: ولكن معذرة هنا سيد غرينيه، أنا شخصيا استجوبت أشخاص تعرضوا للتعذيب من قبل CIA ووصفوا حرفيا وكان بشعا جدا ما تعرضوا له على أيدي عملائكم وضباطكم.
1: لا أريد التقليل مما حدث، لكن في أي استجواب ينطوي على الإكراه يظل السؤال، ما الذي يعد تعذيبا بالفعل؟ وفي نهاية المطاف لا ينبغي لوكالة الاستخبارات المركزية بنفسها أن تقرر أي أساليب الاستجواب المحددة تعد تعذيبا، بل يجب الحصول على توجيهات واضحة من محامين على دراية بالمعاهدات والقوانين الدولية وكيفية تفسيرها عمليا، حتى يحددوا ما يجوز فعله وما لا يجوز. وهذا هو الوضع الذي وجدت نفسي فيه بصفتي مدير مركز مكافحة الإرهاب والمسؤول عن هذا الملف، إلى جانب مسؤوليات أخرى كثيرة. ما الصواب وما الخطأ؟ ما الذي يمكنني السماح لنفسي ولضباطي بفعله؟ ما حدود وسائل الاستجواب؟
0: كيف لك وأنت ضابط أو قيادي في CIA أن تضع خطا واضحا بين حماية بلدك وحماية حياة مواطنيك وبين ارتكاب تجاوزات في عمليات الاستجواب للمحتمل أن يكونوا إرهابيين أو أشخاص يقومون بعمليات إرهابية؟
1: ينبغي ألا يسمح لنا باتخاذ هذا القرار بأنفسنا، لأننا قريبون جدا من المشكلة، فنحن نركز على احتمال أن يكون لدى الأشخاص الذين نستجوبهم معلومات قد تحول دون وقوع هجوم آخر على غرار 11 سبتمبر.
0: في هذه الحالة أود أن أقول لك أو أعرض عليك ما قالته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014 وماذا خلصت إليه. خلصت إلى أن استخدام تقنية الاستجواب المعزز لم تكن وسيلة فعالة للحصول على المعلومات أو جعل المعتقلين يتعاونون، بل إن نتائجه كانت عكسية تماما.
1: أعتقد أن ذلك التقرير شابه الكثير من أوجه القصور، ويمكنني الحديث عنها مطولا، فقد قرأت التقرير كاملا وكتبت عنه مقالا من 5000 كلمة. لكن أحد أوجه الخلل المنطقي الحقيقية والذي أشرت إليه توا، أنهم ينظرون إلى الأمر ويقولون لم تكن تلك الأساليب فعالة. حسنا، إذا افترضنا أنها لم تكن فعالة في الحصول على معلومات من شأنها كشف أو إحباط عمليات إرهابية، فسبب ذلك هو أن الأشخاص الذين كنا نستجوبهم لم يكن بحوزتهم تلك المعلومات. لكن إذا افترضنا أننا استجوبنا شخصا بعينه ثم وقع هجوم إرهابي كبير، واتضح أن ذلك الشخص كان يعلم به مسبقا وأننا أخفقنا في انتزاع تلك المعلومات منه، فكيف كان سيبدو الأمر حينها يا ترى؟ لذلك لا يمكنك حقا أن تعرف إن كان هذا الشخص يمتلك المعلومات أم لا إلا بعد استجوابه، وحتى بعد ذلك لن تعرف على وجه اليقين إلا إذا وقع هجوم إرهابي أو لم يقع. ولذلك كان هناك خلل منطقي كبير في الاستنتاج الذي استند إليه ذلك التقرير. فمن السهل جدا أن تقول لنا حسنا، لم تحصلوا قط على معلومات عن هجمات إرهابية من المعتقلين، لكن يجب أن تعلم أن السبب في ذلك حقا هو أنهم لم يكونوا يعرفونها أصلا، ولم نكن نستطيع معرفة أنهم لا يعرفون

0: إلا بعد استجوابهم ثم رؤية النتائج على المدى البعيد. وسأروي لك قصة قصيرة. بعد القبض على خالد شيخ محمد المعروف بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 من سبتمبر، عندما ألقي القبض عليه المرة الأولى في باكستان بدأوا يسألونه فورا كما هو متوقع متى سيقع الهجوم التالي ومن المسؤول عنه، وكان جوابه الوحيد دائما ستعرفون قريبا. كان رجالنا مذعورين من احتمال وقوع هجوم آخر على غرار 11 من سبتمبر، ولا سيما إذا وقع في ظروف كان من الممكن فيها أن يمنعوه. فأنت تتحمل مسؤولية محتملة عن حياة عدد كبير من الناس، ناهيك عن الانتقادات التي ستتعرض لها إذا لم تحصل على المعلومات التي يعرفها هذا الشخص قبل وقوع هجوم إرهابي محتمل. وتذكر أننا لا نتحدث عن شخص عادي، بل عن خالد شيخ محمد المخطط الرئيسي للهجمات.
1: ولكن هناك أشخاص أبرياء تماما آخرون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وخرجوا فيما بعد بعد سنوات من الاعتقال في غوانتانامو دون توجيه أي حكم ضدهم.
0: لا أعتقد أنني مطلع على هذه الحالة المحددة التي تشير إليها، لكن هذا صحيح تماما. فقد ألقي القبض على أشخاص أبرياء ضمن هذه العمليات، وبصراحة كان الخوف والشك يسيطران علينا بشدة، ولذلك اشتبهنا في بعض الأشخاص، وكنا نخشى بشدة أن نطلق سراح شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تحول دون وقوع هجوم إرهابي كبير. لذا نعم، هناك جوانب من البرنامج سأدافع عنها وجوانب أخرى بصراحة لن أدافع عنها.
1: هل هناك ما يمكن أن تقوله لأولئك الأشخاص الأبرياء الذين كانوا ضحية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA؟
0: أعتقد أنني سأقول للضحايا الأبرياء الذين وقعوا في قبضتنا وبعضهم عانى نتيجة احتجازه واستجوابه على يد وكالة الاستخبارات المركزية، سأقول إنني أعتذر لهم. نعم سأعتذر، لأننا ارتكبنا أخطاء، ولا أعتقد أننا ارتكبنا تلك الأخطاء عمدا. لقد أسأنا معاملة كثيرين لا شك في ذلك، لكننا لم نسئ معاملة أحد لمجرد رغبتنا في الإساءة إليه أو بدافع الحقد أو الانتقام. كان هناك دائما سبب وراء ما فعلناه، ومع ذلك عانى بعض الأشخاص ظلما نتيجة أفعال ارتكبناها في إطار الحرب على الإرهاب، وهذا صحيح تماما وأنا أعتذر لهم.
1: طيب، سؤال الأخير لك سيد غرينيه، إذا كان بإمكانك العودة إلى الخلف وتغيير قرار ربما تعتقد أنه قرار كان قرارا خاطئا، ما الذي كنت ستغير؟
0: لقد طرحت سؤالا صعبا جدا. لو كان بإمكاني أن أفعل شيئا بطريقة مختلفة فما هو؟ هناك أمور كثيرة كنت أتمنى لو أننا أديناها بصورة أفضل كمؤسسة. أعلم أنني أبدو وكأنني أبرئ نفسي، لكن بصراحة لم أخرج من هذه التجربة بأي ندم شخصي. كنت أتمنى أن أقدم لك إجابة أفضل من هذا. وقد كانت هناك لحظات حاسمة اضطررت فيها إلى اتخاذ قرارات معينة. فعلى سبيل المثال، بينما كنت لا أزال مديرا لمركز مكافحة الإرهاب، أوقفت عمليات الاستجواب التي كنا نجريها، وكان سبب إيقافها صدور تشريع جديد لم يحظر علينا صراحة إجراء الاستجوابات بالطريقة التي كنا نتبعها، لكنه عمليا أوضح أننا لم نعد قادرين في عملنا ذلك على الاعتماد على الآراء القانونية التي كانت تصدر عن وزارة العدل. بالنسبة إلي كان ذلك غير مقبول إطلاقا، وسواء كنت مستعدا لقبول هذه المخاطرة على نفسي أم لا، فلم أكن لأسمح أبدا للمحققين العاملين معي بمواصلة عملهم على ذلك الأساس. بل إن كبير موظفي البيت الأبيض أندرو كارد جاء بنفسه إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في محاولة لإقناعي بمواصلة الاستجوابات، لكنني رفضت. لم أكن مستعدا لفعل ذلك.
1: روبرت غرينيه، شكرا جزيلا لك.
0: على الرحب والسعة.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لو تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحي. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
6: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
5: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، ولا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نززانا.
6: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
0: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية فجر السبت باتجاه مدينة الرياض. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي عن الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن، كما استهدفت تجمعات للميليشيات في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة وتركيب رادارات. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان أهمية ضمان انتقال سلس لمهام القوة قبل بدء انسحابها من جنوب لبنان نهاية العام الجاري. أبانيارا حذر في تصريحات لرويترز من صعوبة تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني، لأن أكثر من نصف هذه المواقع يقع في مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشكيل ما أسماها قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء. وفي منشور على منصة تروث سوشيال أكد ترامب أنه سيعلن قريبا تعيين مسؤول أول لملف الذكاء الاصطناعي، وأن المرشحين للمنصب يجب أن يتمتعوا بمعدل ذكاء عال. انتهى الموجز، ننتقل إلى في المرمى مع بتال الجوس.

في الماء طابت أوقاتكم. الأهلي يضيع فرصة تاريخية ويخسر أمام صن داونز في بريتوريا. كاردوسو يبدع، بوزيتش يفشل في التغييرات. ونونو بقيمة مليوني يورو يتفوق على صاحب العشرين مليونا. المنتخب السعودي يواصل التحضيرات لمواجهة الكويت في خليج 27.

السلام عليكم. يتواصل في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل، حيث تبدأ السعودية المنافسات في المجموعة الأولى أمام منتخب الكويت. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في ثلاث مناسبات.

وتصل اليوم الأحد بعثة المنتخب البحريني لكرة القدم إلى جدة من أجل خوض منافسات كأس الخليج. يلعب منتخب البحرين بطل النسخة الماضية في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن، ويستهل المشوار الخميس أمام قطر بطل آسيا. وقرر

الجهاز الفني للمنتخب العراقي استدعاء اللاعب حسن عبد الكريم بدلا من يسلم من بسام شاكر في البطولة الخليجية بسبب معاناة شاكر من إجهاد بحسب فحوص طبية. أشار تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية إلى مساعي يقودها ملاك كبار أندية كرة القدم الأوروبية للضغط باتجاه فرض سقف محدد للرواتب وضوابط صارمة على عمولات وكلاء اللاعبين. وبحسب ذا تايمز فإن هذا المقترح تم مناقشته في اجتماع جرى في موناكو. تحولوا إلى محطة توقف بعد ذلك. الأهلي يضيع فرصة تاريخية ويخسر في بريتوريا. كاردوسو أبدع، بوسيتش فشل، والأهلي خسر.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: حياكم الله. خسر فريق الأهلي السعودي بطل آسيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري أفريقيا بهدفين لواحد في المباراة التي جرت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الحديد. كيف فاز صن داونز على الأهلي؟ ما أبرز ملامح المباراة في التالي.
1: بينما خسر الأهلي وكان قاب قوسين أودنا أن يحصل على النتيجة في الشوط الأول، لكن نونو سانتوس هذا الرجل الذي أمامكم هو من أتى بالهدفين، هو من لعب دور البطل.
2: الأهلي السعودي يفشل مرة أخرى في بلوغ نصف النهائي ويخسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بعد الخروج في النسخة الماضية أمام بيراميدز المصري. المباراة كانت متكافئة في دقائقها الأولى قبل أن يباغت البرتغالي نونو سانتوس مرمى الحارس مندي بهدف السبق.
1: كانت البداية أحلامية لمدة 15 دقيقة.
2: الأهلي لم يهتز وتمكن سريعا من إدراك التعادل. البريكان يسدد كرة صدها الحارس قبل أن يسكنها الأخير بالخطأ في مرماها.
1: والأهلي يتعادل 1-1.
2: ممثل الكرة السعودية والقارة الأسيوية في هذه البطولة مسك بعدها بزمام الأمور وشن أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الجنوب إفريقي دون أن يصل للشباك. وميندي صد كرة خطيرة قبل العودة لغرف تبديل الملابس. شوط أول ينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق. الشوط الثاني فرصة من هنا لم تشكل خطورة كبيرة.

كبيرة. وكرة سريعة من هناك عبر زياد الجهني سهلة بين يدي الحارس. صن داونز أغلب هجمته كانت تأتي من اليمين، ومن هناك جاء هدف الانتصار. مباراة عرفت تدخلات خشنة من الجانبين في مختلف أطوارها، لكن الحكم السويسري ساندرو شيرر اكتفى فيها بتوزيع البطاقات الصفراء. صن داونز عرف كيف يحافظ على تقدمه في آخر الدقائق ويواصل المشوار نحو النهائي، وخيبة جديدة للأهلي في البطولة.

0: اعتقد ان الاهلي يخسر هذا اللقب المتاح الحقيقه. دكتور ترك العواد يلتحق به في الاستوديو. دكتور يعني شوط اول ممتاز خلينا نقول او جيد جدا جيد جدا للاهلي ويبدو لي ان الفريق الافريقي نزل متخوف من الاهلي بس طبعا شاف يعني ممكن اسوي اكثر.
1: صحيح صحيح. وشوف الشوط الاول عشان نعطي الاهلي حقه هو افضل شوط الاهلي خلال هذا الموسم. يعني لعب بشكل رائع بيسيطر على المباراه خلق اكثر من فرصه كان بامكانه يسجل اكثر من هدف.
0: صحيح.
1: انكاوت كورتين كان يقدر يسجلهم يعني ايبانيز كان عنده فرصه انه يسجل. كان الاهلي الافضل من ناحية الخطورة الهجمات صراحة كان رائع لكن الشوط الثاني تغيرت الأمور بشكل كبير. أنا أقول لك وش أكبر مشكلة موجودة عند الأهلي وهذا اللي أمس إحنا قلناه إنه الأهلي ما تعلم من مباراة بيراميدز. نفس السيناريو الشوط الأول 1-1 في دقائق خسر المباراة من ليش الدفاع عنده ما يركز لما تكون هجمة عند الفريق الآخر هو مو مركزين. كرة عرضية ثنتين كل الأهداف اللي سجلت نونو سانتوس سجل هدفين وطوله 179 يعني أقل من كل المدافعين اللي يعتبرون أطول مدافعين تقريبا في
0: يعني الثاني ما يبغى طول بس الأول تكلم
1: بس أنا أقول لك يعني قاعد يطلع من قدامهم وياخذ الكور بدون مضايقة بدون تركيز وهذه مشكلة وتكررت أكثر من مرة. الكرات الثابتة يعني الكرات الثابتة لازم تحترمها لازم أنت تلعب إنه كرات ثابتة لك أو عليك إنه هذه أنا ألعب فيها بجدية. العكس الأهلي يلعب كرات ثابتة بسرعة حتى في أكثر من كرة مرت غلط للخصم والكرات الثابتة اللي عليه ما يغطيها بكل واحد مكلبش في واحد. هذه مشكلة كبيرة. هذا الأداء أداء مباراة في الدوري مش أداء مباراة يعني أقول في الدوري أنت تقول يلا
0: تعويض يعني
1: لكن مباراة فيها كاس فيها بطولة فيها يعني وصول لنصف النهائي بطولة القارات كان بإمكان الأهلي أن يكون أكثر شراسة أكثر تركيز ولكن ما نبدأ عاد إحنا نقول الأهلي وخسر البطولة. الأهلي قدم في هذه المباراة شكل ممتاز وقادر أنه
0: شوط أول الدكتور يعني معك شوط أول بس
1: مقارنة بالأهلي اللي شفناه في الدوري ومباراة الأخيرة مع بختكور يعني هذه المباراة الشوط الأول وخارج أرضك ومباراة بهذه
0: ممتاز.
1: الأهمية طلع شكل معين للأهلي قاعد يخلق فرص قاعد ركلة جزاء شفناها اللي كانت يعني تسلل يعني أكثر من هجمة كانت رائعة. الأهلي وصل بشكل كبير في مباراة زي هذه عادة ما يجيك هجمة هجمتين. الأهلي 4 فرص محققة للتسجيل
0: بالذات شوط
1: الأول داونز عنده واحدة فقط فرصة قابلة للتسجيل ففي فارق كبير لكن أيضا علامات استفهام كبيرة على المدرب. جالينيو ما شارك من البداية ما ندري ليش علق بين الشوطين. أنا أشوف يعني عدد من اللاعبين اللي مستواهم غير جيد بما فيهم فراس صالح أبو شامات في المباراة الماضية مع بختاكور كان نجم المباراة تصنيفا وأخذ ظهر أحسن لاعب كان ما يبغلطه فسوف سكور هو على واحد يعني أنا بالنسبة لي سوف سكور أهم من اختيار لأنه حين يصير فيه تصويت جماهير شو ما تلعب المباراة يعني حتى لو تبغى تلعبها بلعبها نص الشوط الثاني لو ما لعبتها من البداية أساسي ففي أشياء كثيرة ثم قاليني وتجي تلعبها بدال زكريا يعني أشياء كثيرة أنا شفتها في المباراة حسيت مدرب منطلقة من المباراة لكن

0: الأهلي بشكل عام أجد أنه ما يجب أن احنا نغضب هالغضب الكبير على الأهلي، لا جيد مقارنة بالمباريات اللي قدمها الأخرى.
1: أنك تخسر كأس معه ما في شيء جيد
0: معليش، بس الحين أن احنا ما لوم على الناس أنها تزعل أنه الأهلي خسر،

0: يخلق فرص، لعب بشكل جيد، كان في تعاون
1: يعني
0: كبير.
1: مجموعه كبيره يعني، معلش دكتور انك تقول ان هذا مرضي،
0: مو مرضي بس انه اطلع انا بايجابيه من هذه البطوله.
1: خلينا نبسطها اكثر، خلينا نبسط اكثر. لعب شوط اول ممتاز، شوط رديء جدا الشوط الثاني،
0: يعني ما اقول رديء والله الشوط الثاني
1: يعني معلش
0: لو المدرب تدخل بشكل جيد.
1: وين وين السوء؟ وين السوء؟ يعني الهدف الثاني اي فريق عنده تركيز ذهني ما يجي،
0: ما في شك. وقبل ابغى يجي
1: اتكلم عن تركيز ذهني دكتور، يعني دكتور هو يعني اللاعب ما اخذ راحته في الستة ياردة، في الستة ياردة مش 18
0: قبل معك يعني على الاقل عرفته في المباراه، لو ما عرفته قبل المباراه يعني تعرف المباراه.
1: لا ولاحظ انه ترى الكره جايه من فوق راس زميله بعد،
0: صحيح
1: يعني ما في تغطية نهائيا،
0: وهذا موجود يعني اليوم الأهلي في اكثر من مباراة.
1: لو شفت الكرة في اثنين مدافعين في الأهلي واقفين جنب بعض، وفي واحد كان طالع مع اللاعب الاول،
0: صحيح
1: يعني ما في تركيز ذهني اطلاقا،
0: ما في شك.
1: وش السبب في ظنك؟
0: انا اقول لك الأهلي
1: تركيز ذهني وش غيابه،
0: هو هذه انا مشكلة موجودة عند الأهلي انه مدافعينا حتى الموسم الماضي شفنا اكثر من مباراة هم لما تكون الهجمة مع الفريق الأهلاوي هم غير مركزين. يعني اتذكر هذا هدف بيراميدز من الحارس زين، يعني تسجل هدف عرضيه وعلى طول هدف. هذه المباراه نفس الشيء، يعني كان بامكان الاهداف تسجل باكثر من طريقه. ليش المدافعين
1: التركيز الذهني؟ خلينا باخذ خبرتك كلاعب سابق. التركيز الذهني شحنه دائما يكون من تجهيز اداري مش فني،
0: هو إداري. لا لا لا، أنا الحين بالجانب الإداري أنا أستبعده نهائيا، أنا ما أبغى من الإدارة.
1: لا لا، أنا بس أتكلم عن جزية التركيز الذهني.
0: هذا التركيز الذهني المدرب هو اللي جاي يقولهم ارتفعوا لمستوى الحدث، هذه مباراة تاريخية، يعني لا يمكن تضيع أنت سنتين وراء بعض. يعني لو أحد جاء قال يا أخي ترى احنا السنة الماضية طلعنا من نفس الدور، ما نبغى نطلع مرة ثانية. يعني في أشياء بسيطة، يعني الفريق هو داخل يلعب مباراة، ولكن مي مباراة نهائي، مي مباراة كأس أنا أبغى أخذه، ولا يمكن يفصلني عن هذا الكاس الا يعني شيء اكبر. لكن الفريق ما كان جيد ضد اللي ضد الاهلي، صن داونز ما كان الفريق اللي طاغي
1: ما كان
0: اللي تقول والله الفروق كبيره ويعني خسرنا شو نسوي يعني هذا الحال. لكن لا، الاهلي كان قادر ويوصل وكذا، لكن كان عنده مشكلتين، التركيز ما كان جيد، اللمسه الاخيره يعني كانت غير جيدة. وترينكاو أنا بالنسبة لي اليوم أحبطني،
1: راح نحكي عن ترينكاو لوحده.
0: لا يعني هدفين يضيعها في الشوط الأول، لو سجل واحد من الثنتين هذه
1: خلاص
0: كان على الأقل 2-1.
1: طيب خليني ندخل الموضوع بالأرقام. ثلاثة تحملهم المسؤولية، أول واحد يتحمل أكل الجزء الأكبر
0: بوزيتش
1: المدرب،
0: مدرب 100% أنا حمله. ترينكاو أنا حمله، يعني ما شال الفريق. هذا الوقت اللي أنت تشيل الفريق واللي تلعب بالشكل اللي فعلا يساعد فريق بشكل كبير، إيبانيز وديميرال اثنين هذول اللي هم شاركوا في المباراة حقت بيراميدز، ونفس الأخطاء ونفس الأسلوب. ماني قاعد أقول واحد منهم على الثاني لأنه أخطاءهم مكررة، يجي واحد بينهم يدخل أو عرضية واحد منهم يتكل على الثاني. اثنين رائعين، ولكن صراحة تجي في الأهلي أهداف ما تتناسب مع قدرات اللاعبين العالية.
1: ديميرال كابتن ويبغى يخانق ما يبغى يلعب،
0: ديميرال أخذ هذا الوضع من السنة اللي راحت وبدأ يركز على الصراعات الجانبية، لكنه مو بقوته السابقة اللي في كرات العرضية يطلع
1: صحيح
0: ويشيل.
1: طيب تقول المجموعة ثلاثة تقول لهم شكرا اليوم تراكم ما قصرتوا رغم الهزيمة.
0: أول واحد بعطية
1: يعني أول مباراة
0: يعني هو طبعا لعب المباراة الماضية، لكن هذه المباراة فعلا حسيت أنا
1: رغم ذلك ترى غيرها المدرب.
0: هذه غريبة يعني من مدرب، يعني المفروض أنك ما تطلع هذا. طيب على الأقل
1: ثاني واحد
0: صدق طلعه وجه الهدف، يعني هذا التركيز برضه.
1: ثاني واحد
0: هذا بالنسبة لي الأهم في الفريق،
1: بعطية
0: إيفان توني. يعني كنا نقول كيسي كيسي كيسي وروح الفريق، راح كيسي كان إيفان توني عادي لاعب عادي يسجل ويمشي. الحين هو صار الفريق وصار الروح، صار يقاتل
1: الشخصية.
0: وصار يعني يلعب بهالشخصية بشكل صحيح. كبير، واعتقد
1: ثلاثة
0: يستاهل. ما اعتقد ان في شخص ثالث يعني في المباراة هذه ابغى اتكلم عنه بشكل كبير، لكن هذول الاثنين يستحقون ان احنا نركز عليهم.
1: انا اشوف محور الاهلي كان جيد اليوم رقم 6
0: تنقانا.
1: اي تنقانا كان كويس
0: الهدف من عنده. انا لو شوف لو ما اخطف الهدف الاول، لو ما تراخى في الهدف الاول، يعني أيه. انت الان عندك اللاعب قدامك
1: كابتن خان، بس يعني خان بس بقول لك طب بقول لك رايي في الهدف الاول. انا أيه. ترى الهدف الاول الكره على يعني ما اخذها من من من من الاهلاوي، هو كان قبله اي ما يعني ما كان فيها تنافسيه.
0: لا انت ادخل هو الحين القضيه، انا اقول لك مشكله الحين الاهلي

0: اللي جاء عنده مشكلة من أكثر من فريق، إنه أنا كمهاجم موجود منتخب السعودي، إني أنا كمدافع أطلع مع المهاجم رأس برأس واللي أخذها منه ما يصير. أنا بدخل عليه على الأقل أدفة، على الأقل يعني أضايقة ما يلعبها بشكل جيد، لو ما وصل له خلاه يطلع سمونه فري هيدر. هذا أسوأ نوع من الدفاع، اللي يعطي المهاجم فري هيدر ويسجل وهو حطها في الزاوية البعيدة. لو أنه ضايقة بس شيء بسيط كان ضربت في الجزء الخلفي من رأسه ما قدر يسجلها، لكن ولا هو جيد يعني، لكن أنا عندي هذه نزلت شوي نقاط عندي.
1: جميل، شكرا دكتور.
0: شكرا.
1: على الخط الجانبي كان هناك صراع في بريتوريا بين يوزيتش مدرب الأهلي، وفي الجهة الثانية أيضا مدرب البرتغالي مدرب فريق سان داونز.
2: مارينو بوسيتش دخل بالرسم التكتيكي 4-3-3، توني في مركز قلب الهجوم بين البريكان وترينكاو، وبلاعب واحد في الارتكاز هو إيجنتانا إدوا. في الجهة المقابلة اعتمد ميغيل كاردوسو على خطة 4-1-4-1، ومهاجم وحيد هو رأس الحربة مونيز. في الدقيقة 5 ديميرال يسقط بقوة، بوسيتش على الخط الجانبي قلق من خسارة تغيير مبكر. الفريقان أحرزا هدفين سريعين، النتيجة تغيرت، لكن بالنسبة للمدربين التعادل لا يزال حاضرا وعلى وقعه. انتهى الشوط الأول. في الشوط الثاني قلق بوسيتش تحول إلى حقيقة لدى كاردوسو الذي خسر مدافعه كيكانا للإصابة وعوضه باللاعب كوزا. المباراة تصل للدقيقة 75، الأشواط الإضافية تلوح في الأفق والمدربان يحتفظان بالأوراق الرابحة. بعد 4 دقائق بوسيتش يقحم محمد عبد الرحمن وغونسالفيس بدلا من ترينكاو وسعيد بعطية. الأهلي يتلقى هدفا قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. بعد الهدف مباشرة أضاف كارداسو مهاجما ثانيا هو آرثور ساليس بدلا من الجناح ماثيوس، وإجمالا ضخ دماء جديدة بإقحام 3 لاعبين دفعة واحدة. في الجهة المقابلة أراد بوسيتش زيادة الزخم الهجومي بإدخال غالينو وإخراج زكريا هوساوي، ومعه بوندارينكو بدلا من زياد الجهني. صالح أبو الشامات دخل مع نهاية الوقت الأصلي في خط الوسط بدلا من سبيرتسيان، لكن الوقت لم يسعف بدلاء الأهلي لإحداث تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بتفوق ميغيل كارداسو على ميرينو بوسيتش.
1: إذا البرتغالي كاردوسو يتفوق على بوزيتش، وعبدو عطيف اللي يحب المدربين وأنا أحب سؤال في المدربين، حياك الله عبدو.
3: يا مرحبا.
1: في تفوق واضح لكاردوسو؟
3: كثير صراحة.
1: عطنا، خلينا نبدأ أول شيء بالجهة الثانية في الأهلي، بوزيتش وش أخطأه؟
3: أخطأ أصلاً الآن.
1: بدأ خطأ؟
3: كل شيء خطأ.
1: لا لا لا.
3: تشكيلته خطأ.
1: واحدة.
3: إيه؟
1: بدأ غلط. وين البداية الغلط؟
3: طيب أول شيء في اختيار العناصر.
1: تفضل.
3: يعني انت الان اللعيبه اللي كانوا معك جاهزين في الدوري واللي عندهم خبره في المباريات هذه ما اشركتهم. تمام.
1: وانا اتكلم بالاسماء،
3: يعني مثلا اليوم انت عندك، اذا عندك ابو الشامات وعندك ماتيوس وعندك جنينو، كلهم هذول يقدرون يلعبون على الاطراف، مع اني انا افضل ان صالح لهم وضعت فراس في الطرف. الشيء الثاني كان عندك خيارات اكثر، ان سبريستيان يرجع محور مع تانجا، مع ذلك يعني كان الأهلي حيكون أكثر حضور وأكثر قوة. ما يعني أنا ما أدري التغييرات اللي عملها، يعني أنت واحد زي بعطية كان متألق، ليش تغير؟ إلا إذا كان بعطية أرهب صار. يعني
1: طيب خلنا نأخذها واحدة نحاول نفسر ليش لعب ما لعب بجالينو. يمكن كان يبغى يلعب باثنين مهاجمين مع بعض.
3: لا، هو واضح أنه ما عنده قناعة في جالينو من أصلاً. بتقول لي كيف عرفت؟ من تغييره دائم لجالينو كل مباراة دقيقة 60 55 60 في الدوري. يعني
1: برضو ممكن يكون أنه والله في الدقيقة 60 دقيقة 70 يغير طريقته،
3: ما يعني، لأن خاصة في المباريات الكبيرة هذه كان جالينو هو أكثر من يكون له حضور صراحة، والدليل النخبة وما إلى ذلك. فبالتالي أنا أعتقد أنه جالينو كان حضوره مهم جدا بالخبرة، أيضا تمرسوا في النوع من هالمباريات يعني، وخاصة أنه أصلا أنت لعبت بفراس جناح يعني. ليش ما أدري،
1: يعني ما أتفق معك، ما مش جناح قوي يعني. يعني كان يدخلون اثنين كرؤوس حربة يعني،
3: بس في الأخير صار
1: يعني انت شفت حتى الهدف الأول.

0: يدل على ذلك الجناح يفان وال
1: هذه صار هو يغير ثلاثة يغيرون
0: بس يلعبون مع بعض
1: سبرستيان إذا دخل فراس يروح يغطي شوي وأحيانا توني
0: مش جناح ثابت
1: بالتالي يعني هذه واحدة من الأشياء اللي هذه واحدة من تدل على الفوضى إن في فوضى ما في يعني خلاص الجناح أنا قلت لك عندي مشكلة اللي كنك جناح وكنك مهاجم كنك ظهير وكنك وسط
0: في كنا الموسم الماضي وقبل الماضي كنا دائما إذا تسأل أفضل ثنائي دفاع نقول ديميرال وإيبانيس
1: إلا عبد الطيف
0: لحظة الموسم هذا إيبانيس مستمر ديميرال ضعيف
1: الدميرال من اول ما اول ثلاث مباريات
0: خلينا نمشي معك اقول لك إيبانيس كان يشيله يلا وكيسي كان يشيله معهم بعد يعني في طيب يلا بس كان فيه نتيجه ارقام جيده لخط دفاع الاهلي اجمالا يعني الدوري العام الاهلي اقل اهداف
1: صحيح
0: اوكي تلقي اهداف اليوم احنا شفنا خطأين او كرتين ما تتسجل في فريق يعني فريق ناشئين
1: صحيح
0: بالذات الثاني ما يتسجل
1: حتى الأول أنا أرد من الثاني يعني شوف إدميرال شوف وين واقف إدميرال إدميرال في الهدف هذا يعني ما أبغى ترى يعني الحمد لله يعني من الناس اللي أنا من أول شوف بالتالي أي مدرفع عشوائي لا يعرف أين يقف هذا مو مدافع إدميرال واحدة قلتها
0: الهدف الثاني
1: لا لا لا الأول
0: يا شباب اشرح لنا الأول
1: بعطيكم إدميرال يمسك مندي أكثر من يمسك المهاجمين وأقسم ترى الآن ما هي مزحة
0: يتأخر عند الحارس
1: يمسك مندي يراقب مندي أكثر ما يراقب الحارس هذا إدميرال من عرفته من جاء الدوري السعودي هو كذا دائما عند مندي عشان إذا طلع كورة من الباب قال أوه طلعها من الباب هذا إدميرال لا يعرف يوقف شف هذا وقف يعني أنت الكورة الركنية طلعت برا الآن الكورة ما كانت ركنية كانت ركنية
0: مفروض تتقدم
1: تتحركت على برا أبجديات المدافعين اللي في الناشئين والشباب يطلع هذا في خط الستة ترى المعلومية
0: ترى واحد في
1: 90%
0: عشان ما نظلمها
1: شوف شوف شوف شوف
0: عشان ما نظلمها
1: شوف شوف شوف شوف الكرة من طلعت شوف شوف ترى هذا أنت تتكلم عن لاعب دولي محترف ترى 90% من أهداف الأهلي بسبب إدميرال ومستعد أناقش وأحلل معي أهلاوي لأنه لا يعرف أين يقف وقلتها كثير عن إدميرال ولما سألتني مرة عن حامد أو سليمان قلت تفضل يلعب مع مين قلت لا يلعبون مع إدميرال لأنهم حياخذون الأشياء السيئة منه الأفضل أن يلعب مع بينيز
0: طيب
1: فبالتالي وهذه الوحدة الثانية الهدف الثاني نفس الحكاية
0: الهدف الثاني هو وإيبانيز مع بعض خطأهم
1: اي بالضبط بس هو راح مندي برضو راح مسك مندي وخلى يعني بس يمكن كان مع مهاجم ثاني هو اللي لخبطه ترى الهدف الثاني ثلاثة من السان داونز وستة من الأهلي في ال 18 وهذا وش يدل عليه فوضى هنا لما تشوف هذه الكرة ما هي مستوى عالي اللاعب اللي سجل هدفين بالرأس ترى يمكن طولي يمكن
0: طيب شوف شوف عبدو خا احنا انت طبعا تعرف هذه
1: شوف إدميرال بدا يدخل وين بدا وين يدخل بدا يدخل عرفت واحد قصير يعني هذا منطقتك يا إدميرال الهدف اللي جاء منها هذا منطقتك انت ليش تدخل عند مندي ليش كل ما شفتك قلت عند مندي انا هذه مشكلتي يعني شوف الكره تحت في انت هنا يعني شفت عشان اذا طلعها قال اوه طلعها هذا مدافع عظيم طلعها هو وقفته غلط اصلا ليش تروح انت ليش تدخل وترى اذكر انا من سنتين ثلاث سنة حللت بعض الاهداف عن إدميرال ليش تقعد في الستة فريقك طلع اطلع فريقك طيب. طلع اطلع
0: طيب عبد يعني بعد بسألك عن الموضوع اللي سألت تركي عنه في تركيز ذهني غايب في الشوط الثاني
1: مرة
0: الشوط الثاني
1: مرة
0: مسؤولية مين التركيز الذهني دائما كل اللاعبين تجهيز إداري ولا فني
1: أول شيء المدرب يتحملها المدرب لأن خاصة إذا صار لا مو نسميها إذا صار في فوضى في الفريق ما في تنظيم يتحملها مين المدرب هذا رقم واحد الشيء الثاني اللعيبة الخبرة في الفريق يتحملونها لأن أنت اليوم لما يجوني لعيبة صغار مثلا ويبقون يفتون التركيز أو ما عندهم يعني تجارب في مواقف زي هذه لكن انتم لاعبين خبر انت مندي انت يا إيبانيز انت يا إدميرال انت يعني لاعبين على توني انتم لعيبه تعرف انت في الوقت هذا المفروض تمتص الان تسوي اكثر هدوء لان الهدف قاتل في هذا الوقت فانت كان المفروض تلعب بعقلانيه اكثر في هذا الوقت ما تفتح يعني تجاري الفريق صن داونز بنفس الاليه فاللوم الاول على المدرب ثم على لعيبه الخبره
0: طيب الخساره يتحملها بالدرجه الاولى
1: المدرب
0: مدرب الأهلي
1: صح
0: اثنين
1: إدميرال

0: ثلاثة
1: ترنكا.
0: تقول شكرا لمين اليوم؟
1: التانجا.
0: التانجا؟
1: إيه كان صراحة بالنسبة لي. وبعض بعطية.
0: بعطية كان جيد.
1: إيه وبعطية. بس.
0: توني كان جيد. ها؟ توني كان جيد. كحركة بكرة بدون
1: يعني
0: كرة
1: يعني
0: كان.
1: يلا يعني خليه لو رتبناه هو يجي الثالث. بس ما كان يعني ما كان في مستوى بعطية وتانجا.
0: خسارة مؤلمة لا شك.
1: نفس السيناريو.
0: والحقيقة أنه يعني كانت متاحة جدا. أنا يوم شفت الشوط الأول قلت الأهلي خلاص يعني بيفوز بأربعة خمسة.
1: إيه
0: بس الشوط الثاني يبدو أن الأفارقة شافوا الأهلي وقالوا لا يمدينا.
1: والله للأسف بطولة أنا أعتقد أنها كانت أسهل بطولة للأهلي آخر عشر سنوات.
0: صحيح. الأهلي من صفاته ترى أيضا فريق غير محظوظ، بس طبعا يجي بعد أتلتيكو مدريد والزمالك والنصر. لا هو يعني ورا مرة.
1: أنت أخبر مني عادة إن شاء الله.
0: أنا أعرف الفريق غير المحظوظ. خبر أنا اليوم. شكرا.
1: شكرا.
0: نونو سانتوس خطف الأضواء من مواطنه ترين كاو لاعب الأهلي الأعلى قيمة سوقية ولا أقل تقييما.
2: في بريتوريا نونو سانتوس يلاقي الأهلي وزميل الأمس في منتخب البرتغال ترينكاو. اللاعبان رفعا لقب بطولة أوروبا للشباب في 2018. البرتغالي الموسم الماضي في دوري جنوب أفريقيا لم يسجل أي رأسية في 18 مباراة. الرأسيات ليست من أهم خصائصه، وأمام الأهلي هدفين قاد بهما فريقه للتتويج. 55 مرة لمس الكرة نونو لا يساهم فقط هجوميا، استرجع الكرة في 6 مناسبات. هنا الخريطة الحرارية تظهر تحركة اللاعب. قيمته السوقية لا تتجاوز المليونين ونصف المليون يورو. أنهى اللقاء بأعلى تقييم 9.3. فرانسيسكو ترينكاو كانت له 80 دقيقة في بريتوريا، لمس فيها الكرة 28 مرة وفقط تسديدة واحدة على المرمى، وبلا مراوغة ناجحة لصاحب أعلى قيمة سوقية في الفريقين على أرض الملعب، ومن أضعف اللاعبين تقييما بعد صافرة النهاية 6.2. هيثم بن حماد، العربية.
0: فرانسيسكو ترينكاو 40 مليون قيمته السوقية، ونونو سانتوس قيمته السوقية 2 مليون ونصف، وهم شارينا مليون يورو أساسا، بس مليون يورو. أحمد الفريدي اللاعب الفنان، عن اللاعبين الفنانين نتحدث معه. أعجبك ترينكاو ولا سانتوس؟
3: ترينكاو مو عجبني من أوله.
0: إيه؟ لا أنت كيف عن مباراة اليوم؟
3: عن مباراة اليوم اصلا كاولا كبداية حضور الذهني ما كان موجود، لا تركيز، ما اعرف ايش السبب صراحه. كان ضايع داخل الملعب، تمريرات دائما تكون عرضيه، ما في تمريرات للامام، ما في قتال، ما في ضغط، ما يحافظ على الكره كثير. كان سيء على كل، حتى في حال ما هي مع الكوره، ضعف الفريق الجنوب الافريقي دائما على الطرف، فكان هو دائما ينزل يطلب في العمق. في حتى في هذه الحاله ما استغل سرعته ومهارته في انه يكون دائما على الطرف، واصلا كان الهدف الاول الاهلاوي عن طريق الطرف. ما استفاد من هذه الاخطاء اللي كان ممكن يعني يطلع،
0: وانفرد بالمرمى
3: وحصلت له فرصتين ايضا ولا استطاع انه يسجلها.
0: اليوم اللي شفناها الاخطاء اللي من ترينكاو، انه ما يعني اللاعب احيانا يكون لاعب كويس بس ما يكون في يومه، ما كان في يومه، ولا قله التركيز، ولا هذه امكانياته.
3: والله الظاهر اللي من المباريات اللي شفتها انه هذه امكانيات.
0: يعني ترى امس مستدعي جيسوس المنتخب، ها
3: ترى لو تيجي تفكر في الموضوع يعني بشكل كامل تجد انه لاعب برتغالي يلعب في منتخب البرتغال 28 لاعب وبهذا يعني
0: المستوى،
3: المستوى تجد انه الكره بشكل عام تعاني صراحه اذا هذا اللاعب موجود في منتخب البرتغال. للاسف في مشكله كبيره.
0: يعني هو انت تتكلم البرتغال اللي بالذات في الاجنحه وفي الوسط. خلينا نقول البرتغال عندها مشكله في راس الحربه، ما في الا رونالدو عندهم في الفتره الاخيره، عندهم واحد يعني ها بديل، بس مش الواو. بس تتكلم على الجهه الاخرى سانتوس نونو جاب جولين،

0: تمركز سليم، حتى إدارة للكرة لما تكون تحت رجله كانت أفضل. يبدو لك قيمته ترى مليون ونص، مليونين ونص، تخيل.
1: أخذ أعلى تقييم له كلاعب في هذه المباراة. لما نرجع شوية وراء رجعنا تلاقي عدد المشاركة جدا قليلة، عدد أهدافه على مستوى الدوري جدا قليل، مشاركاته جدا قليلة، ضعف مستوى الأهلي. اليوم برز هذا اللاعب، وأصلا كان مستبعد.
0: أيوة كان مستبعد لأنه عنده مشكلة مع النادي.
1: نعم مشكلة إدارية.
0: أيوة وبعدين حلوها. المدرب قاعد معه.
1: يعني في النهاية تشوف لاعب ما لعب مباريات كثيرة ويجي في مباراة مثل هذه مهمة كبيرة يسجل هدفين، ما هي قدرة مستواه قدر ضعف الأهلي اليوم صراحة.
0: حتى هو نونو مش عاجبك يعني مرة؟
1: لا أبد.
0: بس حسن مباراة.
1: حسن مباراة. يعني كان بإمكان ترنكاو اليوم يحسن مباراة، بس هو كان سيء. فالمستوى الفني للاعب ما هو المستوى العالي صراحة.
0: ما عجبك نونو سانتوس؟ ترجب كل في نهاية.
1: هو نهاية، هو قلت لك في النهاية قيسوا على مستوياته قبل. لا اللاعب ما قدم أرقام ولا قدم أي شيء. دليل إنه اليوم مباراة.
0: هو الحقيقة حتى هو كلاعب ترى ما عنده مسيرة ممتازة، يعني لعب في الدوري الأمريكي، لعب في أكبر فريق لعب فيه في البرتغال جيماريش، يعني مو من فرق المقدمة
1: حتى يعني على مستوى التهديف في الدوري الوسط. 3 و4 أهداف
0: أي ما عنده
1: في 18 مباراة.
0: أي لكن اليوم هي المباراة اللي نونو سانتوس هي مباراة رد اعتبار كبيرة له، مشاكل مع إدارة النادي تخيل، ولاعب يستبعد في أكثر من مباراة. الموسم الماضي ولا هدف سجل ترى بالرأس، اليوم يسجل جولين بالرأس، يحسم لهم مباراة بعد اجتماع المدرب فيه وتعزيز الثقة في من أكثر لاعب في المباراة عجبك اليوم بما نتكلم عن اللاعبين؟
1: والله يمكن هو هذا اللاعب رز، يعني كان بالهدفين ما كان فيه يعني
0: أكثر واحد، هذا كان عنده إنتاجية يعني
1: كان عنده إنتاجية. لكن أنا بالنسبة لي لو تجي تقارني من أسوأ لاعب اليوم هو لاعب رقم 8
0: اي سبستيان الاهلي.
1: هذا على الاقل ترنكاو حصل خلق فرصتين. اما اللاعب ادواردو ما كان موجود ابدا، لا كان موجود على الناحيه الدفاعيه ولا الناحيه الهجوميه ولا ناحيه الضغط، فلذلك هو ما برز كانه لاعب سيء لانه اصلا ما كان موجود. فانا بالنسبه لي ادوارد هو كان أسوأ لاعب.
0: خلينا نسالك من الاخير، ليش خسر الاهلي؟ اسمع رايك ايضا.
1: مدرب طريقة لعبه كانت خاطئة من البداية، 4-3-3 كان بإمكانه يلعب 2 محاورة، تأخر كثير في تغييراته، ولما جاء يغير أيضا يرجع ويصر على موضوع تغيير الأظهرة، اختياره للاعبين في التغييرات كانت خاطئة. أتوقع أنه النادي الأهلي الفريق الأهلاوي الشوط الثاني لعب ضد مدربين
0: ضد مدرب وضد مدربهم.
1: نعم.
0: الأهلي ممكن يتعدل مع هذا المدرب؟
1: لا يمكن، لا ولا أتوقع أنه يستمر.
0: بغسل يدك أنت منها أحمد.
1: إيه خلاص.
0: بطولة كانت متاحة والأهلي خسروها، والحقيقة الواحد يشعر بألمهم وحسرتهم لما تكون بطولة متاحة وتخسرها.
1: ترى حتى على المستوى حتى على المستوى النفسي الفريق الأهلي اليوم ظهر غير ظهوره في الدوري، لأن كانت مباراة كاس، فكان ممكن أنه يرجع من خلالها، لكن للأسف تأخيرات المدرب اليوم كانت سبب رئيسي في خسارة الأهلي.
0: يعوضونها الأهلاوية إن شاء الله، الله يكتب لهم عوض زين في عن هالبطولة. عاد ما أدري يشاركون في ثلاثة ولا ما يشاركون، يجيبون آسيا ولا ما يجيبون، يايس لا راح اللي عنده سر آسيا. شكرا أحمد الفريدي. وفي من جنوب أفريقيا يلتحق بنا فيليلي مياندو الصحفي في القسم الرياضي، زميلنا اللي كان معنا البارح هو من القسم الرياضي في تلفزيون SABC Sport. مياندو مساء الخير، مبروك الانتصار. مرة مبسوط أنت اليوم ها؟
2: I told you yesterday.
3: قلت لك ليلة أمس.
0: طيب رشيته الموية أنا عارف. ميندو.
2: Well you watch for yourself.
3: أنت تابعت المباراة.
2: It was a pure
3: كانت
2: football.
3: كرة قدم الساحرة 100% داخل الملعب، نرى كيف كان سان داونز يمر الكرة. نعم في الشوط الأول النادي الأهلي كانت لديه فرصة كبيرة ربما 4، ولكن سان داونز استولى على الشوط الثاني وحتى سجل في وقت مبكر، ولكن سان داونز الكرة ليست فقط فوز بل

0: لعب الكرة الجميلة، وأعتقد بأن هذا ما تم استعراضه في مباراة اليوم. وبالنسبة لي المباراة لعبت بروحية عالية جدا، ونرى كل الودية بين الفريقين وكل اللاعبين. وفي الختام إذا ما تابعنا الأهداف التي سجلت، فكرة قدم جميلة جدا قدمت، وروح رياضية عالية جدا بين كرة القدم الآسيوية والأفريقية.
1: مياندو افتح الجاكيت، انت لابس التيشيرت حق سان داونز؟ تطلع الهواء لابس التيشيرت؟ صحفي انت.
0: لا يوجد سان داونز، لا يوجد. انا مهني.
1: جميل. قالوا لي قبل الهواء، قالوا لي انك لابس، بعدين غطيتها بالجاكيت. مياندو شوط اول يعني حبس انفاس الجنوب افريقيين، كان الاهلي افضل في رايك؟
0: ليس فقط الاداء، اعتقد بان نادي الاهلي كانوا مباشرين في هجماتهم، وحتى حيازه الكره كانت بسيطره سان داونز. ولكن فيما يخص الفرص، سان داونز كان لديه فرص أكثر، ولكن فرص نادي الأهلي كانت أكثر خطورة، وأيضا كانت لديهم فرص كبيرة، ولكن للأسف لم يتمكنوا من انتهازها. وويليامز أيضا أوقف الكثير من الفرص، وأنا أعرف بأن إيفان توني كان يسجل الكثير من الأهداف في الدوري السعودي أو دوري روشن، للأسف لم يتمكن من التسجيل في هذه المباراة. ولكن بشكل عام من ناحية سان داون كانوا أكثر سيطرة على المباراة، وحتى كنت أفكر ربما في الشوط الثاني ظروف الطقس، لأن المباراة كما نعرف لعبة الساعة الثالثة بتوقيتنا، الثالثة عصرا، ونادي الأهلي ليس معتادا على مثل هذه الأجواء، خاصة ارتفاع العالي للملعب. ولكن هذه هي الأفضلية للعب على أرضك، وسان داونز معتاد عليها واستغلها بشكل جيد، ولكن مع ذلك سان داونز قدم كرة قدم جميلة جدا وهيمن على المباراة وفاز بجدارة.
1: جميل. مياندو، يعني بالنسبة لك أنت كصحفي رياضي، من أكثر من اللاعبين اللي لاحظت أنه جمهور جنوب أفريقيا كان يهتم فيهم، جمهور بريتوريا حيث أقيمت المباراة، من جانب الأهلي أنا أتكلم، يعني كان له السمعة، كان له صدى أثناء المباراة من جانب الأهلي.
2: From the side of Al Ahly.
0: من نادي الأهلي.
1: نعم.
0: لا شك بأن تركاو الكل يعرفه، لعب للبرتغال وأيضا في برشلونة، وكذلك كأفارقة نحن نتابع مندي بشكل كبير، حارس المرمى لمنتخب السنغال قبل أن يعتزل اللعب الدولي، وإيفان توني بلا شك الكل يتحدث عنه، كان يقود الفريق ويسجل أهداف في دوري روشن، والكثيرون يتابعون بالتأكيد الكرة الإنجليزية، فبالتالي هم يحبونه. ولكن أحببت رقم 6 اليوم الفرنسي أتانجا، كان بارعا جدا في الوسط لنادي الأهلي، ولكنه واجه واحد أفضل لاعبي الوسط بافانا دمهم إغوينا. ولكن من جانب سان داونز أيضا كنت مدهشا جدا، الماتلودي يلعب مباراة الأولى لسان داونز ولم يلعب أي مباراة هذا الموسم، وأيضا كان شارك في كأس العالم، وكانت لديه تمريرة الحاسمة للهدف الثاني لسانتوس، ولكن نونو سانتوس أيضا كان رائعا جدا اليوم وسجل هدفين كلاهما برأسية. بشكل عام سان داونز لعب بشكل جماعي وليس فقط أداء فردي.
1: جميل. مياندو، يعني أيضا عودة مظفرة اليوم لنونو سانتوس بعد المشاكل الأخيرة مع إدارة فريق سان داونز، اليوم يبدو خلاص مصالحة جماهيرية عامة مع نونو سانتوس.
2: Yes, look.

0: نعم هذا صحيح. أنا أعرف بأن الكثيرين كانوا يتوقعون من أنه ربما يغادر النادي، كان بين اللاعبين بعد روسينيو الذي غادر البرتغال، ولكن روسينيو لم يكن أبدا بنفس مستوى نونو سانتوس. كل الإسهامات نونو سانتوس أيضا سجل بعض الأهداف في دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي اللاعب ربما لديه تاريخ أفضل مع سان داونز، سجل أهداف أكثر ولعب دقائق أكثر، تأثيره أكبر على الفريق، ويعرف أسلوب لعب سان داونز، شاهدناه في مباراة اليوم. هو يقدم بعدا جديدا للمباراة التي يخوضها سان داونز، ولكن كل هذا بات من الماضي. الآن سان داونز لديه الفرصة للعب ضد الفائز من ديربي أمريكا في سيشيل التحدي، وربما سيفوز تلك المباراة لمواجهة باريس سان جيرمان
1: واضح
0: في السوبر كاب، وللدفاع عن لقبه، وكما يقول شعارهم السماء هي الحدود بالنسبة لسان داونز.
1: أنا سأدعمكم في الخطوات الجاية، أرجو لكم التوفيق، تصلون إلى أبعد مدى، وندعوك مياندو، يعني ساعدتنا حقيقة في كثير في تغطية لهذه البطولة وهذه المباراة، ندعوك لمشاهدة الدوري السعودي عن قرب، تحضر واحدة المباريات اللي يكون الأهلي فيها، تحضر ديربي جدة مثلا، بس بدون ما تحضر الماء، ها الماء حق سان داونز، لا تحضر معك شيء، فقط تعال.
0: أود وأتمنى لو آتي لمتابعتي
1: إن شاء الله، تجي تشوف إن شاء الله كل المباريات، تحضر واحدة المباريات، تحضر مباراة للهلال إن شاء الله.
2: شكرا حبيبي.
1: فيليلي مياندو الصحفي في القسم الرياضي لتلفزيون SABC سبورت. في بيان رسمي صدر قبل قليل، قرر الجهاز الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر الفريق في جدة، وذلك لأسباب انضباطية كما قال البيان، على أن يتم الإعلان عن استدعاء اللاعب البديل لاحقا. وقفة ثانية بعد ذلك نتابع في المرمى والحالة التحكيمية في مباراة الأهلي وصن داونز على طاولة حكمنا عصام عبد الفتاح.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
2: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
2: دائما الحديث عن والد.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: حياكم الله. افتتحت دورة الألعاب الآسيوية العشرون في ناغويا اليابانية بحفل تخللته عروض رياضية وعروض راقصة وألعاب نارية السبت. وأعلن الإمبراطور الياباني افتتاح الدورة رسميا إلى جانب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية. تنافس أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية على

0: نذهب إلى صديقنا عصام عبد الفتاح. كابتن عصام مساء الخير، أهلا بك. كابتن ساندرو شيرر الحكم السويسري، تصنيفه في أي مستوى؟
1: هو من حكام النخبة وهو شارك في كأس العالم الماضية، ولكن شارك كحكم رابع فقط، ما أداش مباريات كحكم يعني.
0: بس هو نخبة
1: أكيد هو في الحكام النخبة الأوروبيين، وحكم نصف النهائي دوري الأبطال ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ البطولة السابقة على طول.
0: جميل. 44 كابتن الشوط الأول، هل استحق لاعب الأهلي بطاقة بلون مختلف؟
1: هنشوف هنا التدخل من مهاجم النادي الأهلي على حارس المرمى كان محظوظ الحقيقة، لأن الحقيقة التدخل بي كان ببطن القدم بإسترز القدم، ولكن كان في ذراع الحارس ولمسه بالساق في الوجه، فكان استخدم أقصى درجات التهور. فأنا أتفق مع قرار الحكم، وأيضا تقنية الفار صدقت على قرار الحكم أنه هو إنذار فقط وليس كارت أحمر.
0: وليس كارت أحمر. الدقيقة 50 كابتن، أيضا هناك دخول قوي من مدافع سان داونز على فراس البريكان، حمراء ولا صفراء؟
1: دي حالة تعليمية مهمة يا بتال، هنا عندنا اعتبارات معينة في هذه الحالة. مين لعب الكرة؟ اللي لعب الكرة مدافع سان داونز. مين اللي جاي متأخر عمل ليتي تشالنج تنافس متأخر وجاي من الجنب؟ وهل مدافع سان داونز كان يقدر يتجنب هذا الاحتكاك؟ ومين المسؤول عن هذا الاحتكاك؟ هنا المسؤول عن هذا الاحتكاك اللي جه متأخر ونافس متأخر اللي هو مهاجم الأهلي، فهنا لا وجود لخطأ ويجب أن يستمر اللعب، وقرار الحكم كان قرار صحيح في هذه الحالة الحقيقة.
0: جميل. دقيقة 60 كابتن، من استحق الإنذار في اللقطة التالية هذه كابتن؟
1: يمكن هي اللقطة دي اللقطة الوحيدة اللي احنا نختلف فيها مع الحكم، لانه هنا بتال هو احتسب خطا للاعب سان داونز ثم ادى انذار للاعب سان داونز، يعني احنا ما عندناش اي تفسير. يمكن الخطا لا يستحق انذار حتى من اللي ارتكب المخالفه اللي هو لاعب النادي الاهلي، وايضا لاعب سان داونز ما عملش اي شيء، فهنا كان خطا فقط بدون انذار، ولكن الغريبه ان هو ادى انذار للاعب سان داونز وادى فاول للاعب سان داونز.
0: طيب كابتن دقيقة 79، هل هناك خطأ للأهلي قبل تسجيل سان داونز الهدف الثاني؟ هو هدف مهم.
1: هنشوف هنا سقوط لمهاجم النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء، هل هناك خطأ ارتكب من مدافع سان داونز؟ في الحقيقة لا يوجد خطأ تم ارتكابه من مدافع سان داونز، وكان احتكاك طبيعي ما بين اللاعبين، ومن ثم فريق سان داونز سيطر على الكرة وبدأ الهجوم وأحرز هدف، والهدف الحقيقة صحيح لأنه لم يسبقه أي مخالفة.
0: جميل. كابتن الحكم كشخصية كيف كان في مباراة فيها بطولة فيها كأس كشخصية
1: والله
0: إدارة.
1: بشكل عام يا بتال هو قدر يسيطر على المباراة، ما فيش أي أخطاء ارتكبها أثرت على نتيجة المباراة، اللاعبين ساعدوه بشكل كبير في السيطرة على المباراة بتقبلهم لقراراته، فهو بشكل عام عمل مباراة جيدة الحقيقة.
0: في أي قرارات كابتن أثرت على نتيجة المباراة؟
1: الحقيقة لا يا بتال، لا توجد أي قرارات أثرت إطلاقا على نتيجة المباراة.
0: في الاتصال بينه وبين المساعدين كان ممتاز كابتن ولا كان مقبول؟
1: كان التعاون جيد ما بينه وبين المساعدين والحكم الرابع، وما فيش أي شيء الحقيقة في التعاون أثر على عدم اتخاذ أي قرارات صحيحة في هذه.
0: جميل. كابتن عصام عبد الفتاح منورنا دايما، وسعيد بتعليقاتك التحكيمية، شكرا جزيلا لك. الأهلي خسر

هذه البطولة كان يأمل، لكنه لم يقدم الثمن الكافي لكي يرفع الكأس. عبد الرحمن العروان، لقطة ختام، وأنا ألقاكم.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن

0: ميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما لميليشيا الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقي في مأرب، وتقصف الميليشيا في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. واشنطن تعلن تسهيل عبور مليار برميل نفط من هرمز خلال شهرين ومنع إيران من تصدير أي برميل. دعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية أخرى. البداية من السجاد ثم بضائع أخرى. أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأدانا هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافهم للأعيان المدنية. كما ناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. إلى الداخل اليمني، ففي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كثفت مدفعية الجيش اليمني ضرباتها المركزة على تحركات وتجمعات الميليشيات الحوثية في قطاعي وادي ذنة والبلق، ما أسفر عن إحباط محاولات تسلل كانت تسعى الميليشيات لتنفيذها. مراسل العربية محمود الحميدي رصد الوضع من جبهة جبل البلق الشرقي بالجبهة الجنوبية في هذا التقرير.
1: نقف الآن في قمة جبل البلق الشرقي، هذه الجبهة التي حاولت الميليشيات الحوثية الوصول إلى مواقع القوات اليمنية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، محاولة اختراقها في عدة محاور. وفي محاور عدة من هذه الجبهة حاولت الميليشيات الحوثية إحداث أي عملية اختراق، بدءا بهجمات على القوات الحكومية في جبهة العرف التي تظهر في الصورة بهجوم وصف هو الأكبر منذ العام 2021، لكن قوات الجيش تحافظ على هذه المواقع الحاكمة كي تمنع الميليشيات الحوثية من التمدد إلى قطاعات أخرى.
2: العدو الحوثي ركز جهوده الرئيسية على البلق الشرقي وجبهة العرف ومني بخسائر كبيرة واندهر، عشرات القتلى أو أكثر من 100 قتيل وضعفهم من الجرحى، وتكبدت خسائر كبيرة جدا في تدمير العتاد، استيلاء على أسلحتهم، الأسلحة المتوسطة ومعدلات وبنادقهم الآلية وذخائرهم وكل ما حملوه للمعركة تم الاستيلاء عليها من جثثهم ومن جرحاهم ومن والتي تركوها خلفهم.

0: قل الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الرجل المقاتل. فالإعداد الجيد للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة ومهارتهم في استخدامهم السلاح وثقتهم بالأسلحة التي بين أيديهم كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وتأثيرها كان شديد على العدو. تم استخدام كل ما تحت أيدينا من أسلحة وبالذات الأسلحة التي وصلت حديثا، والحمد لله كانت لها نتائج إيجابية.
1: بعد أن خسرت الميليشيات الحوثية مواقع مهمة في العمق الصحراوي بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، تحاول الهجوم على قوات الجيش من أكثر من محور في هذه الجبهة، محاولة استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية بمأرب.
2: كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

0: الزميل رضفان الدبيسي طلعنا على آخر التطورات في جبهات القتال ويستعرض تحركات القوات المسلحة اليمنية وتقدمها.
1: هناك أحداث متسارعة وكذلك انهزام من قبل ميليشيات الحوثي وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات. هنا نتحدث في غرب محافظة تعز وأيضا غرب محافظة لاحق أحداث متسارعة، انكسار لميليشيات الحوثي في هذه الجبهة. نرى أن التقدم اليوم قوات العمالقة وكذلك درع الوطن في هذه المناطق في سلسلة الجبال البازلة وأيضا العلقة، ما هذه المناطق بعد جبال كهبوب التي تعتبر هذه المنطقة الاستراتيجية. أهمية هذه الجبال عسكريا هي مواقع خطوط دفاع متقدمة أيضا، وتشرف مباشرة على مضيق باب المندب وتسيطر أيضا على القوات التي متواجدة في الساحل. القوات الحكومية متمثلة بقوات العمالقة منعت وصول ميليشيات من هذه السلسلة الجبلية وهي تتقدم الآن مع انكسارات للميليشيات في ظل أيضا قصف جوي للطيران الذي استهدف هنا ميليشيات الحوثي في معسكر كهبوب وكذلك في قرب الوازعية. كانت هناك قصف عنيف من قبل طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية. الأحداث تتسارع أيضا من منطقة إلى أخرى. هنا أيضا في منطقة الكدحة التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم بين الحين والآخر من غرب المحافظة إلى جنوب غرب المحافظة، هنالك أيضا مقاومة من قبل قبائل الصبية في منطقة المضاربة وكذلك في منطقة رأس العارة وكذلك أيضا في منطقة الصبيحة. أيضا الطيران قام باستهداف مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مفرق الوازعية الذي حاولت التقدم فيه نحو محافظة تعز.
0: كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. من الرياض معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطيري. أهلا بك معنا أستاذ مانع. وماذا يعني أن تكون إيران قريبة إلى هذا المدى من باب المندب؟
2: نعم، تحية لك والمشاهدين الكرام. هذا هو هدف إيران الاستراتيجي الذي عملت عليه طويلا وكنا نحذر منه منذ سنوات. إيران قنبلة نووية هي الوصول إلى باب المندب والسيطرة على ممرات الملاحة الدولية. إيران الآن والجماعة الحوثي أيضا تسعى من خلال ممارسة الضغوط هنا وهناك أو من خلال حتى التحركات الدبلوماسية التي تجري أنها ممكن أن توقف إطلاق النار، لكن معنى وقف إطلاق النار هنا أنها تمتلك سلاح وهي تقول أنها لن تعتدي على الملاحة، لكن هي لديها السلاح الآن التي تستطيع فيه أن تتحكم بالملاحة متى ما شاءت. هي أحدثت تغيير استراتيجي

0: كبير، وعلى المجتمع الدولي والدول المستفيده من الممر الملاحي ان تتنبه لهذا الامر، وان المخادعه الايرانيه الان انها لن تعتدي على ممر الملاحه هي ليست الا خداع استراتيجي لقبول العالم والتسليم بتواجد ايران على ممر باب المندب، وبالتالي خنق الاقتصاد العالمي متى ما ارادت،
1: واذا ما صحت
0: الطموح لشروطها
1: وصدقت التقارير الأمريكية 100%، مضيق هرمز كل محاولات إيران للسيطرة عليه. ما زالت أمريكا تتحدث عن أنه مليار برميل تم تصديره، ولا برميل واحد من النفط الإيراني خرج في مضيق هرمز. هذه الرواية الأمريكية. فتح جبهة أخرى في باب المندب، ما الذي يمكن أن تكون الفائدة منه؟
0: نعم، اولا هي فعلا فقدت السيطره العملياتيه على مضيق هرمز كسلاح استخدمته لخنق الاقتصاد العالمي، ولهذا لجأت الى باب المندب حتى يكون في يدها ورقه اخرى تستطيع ان تضغط بها على التجاره الدوليه، ليس فقط على ممرات الطاقه، لان باب المندب يمر منه تقريبا 7% من شحنات الطاقه، على عكس مضيق هرمز الذي تمر منه 20%، لكن تمر ايضا 35% من امدادات او شحنات الحاويات تحديدا التجاره الدوليه من باب المندب، وبالتالي السيطره على هذا الممر يمنح ايران ورقه تفاوضيه وورقه لاستخدامها متى ما ارادت ان تخنق الاسواق، وبنفس الوقت ايران تراهن على ان سيطره الولايات المتحده الامريكيه على المضيق والسماح للشحنات النفط بالمرور من مضيق هرمز هي سيطره مؤقته، لانها اثبتت عملياتيا انها تستطيع ان تغلق هذا المضيق، وبالتالي تستطيع ان تعمل نفس الحاله في مضيق باب المندب متى ما ارادت، وهي
1: طيب هل سيغير هذا باي شكل من الاشكال
0: نفس
1: النظره الدوليه لما يحدث في اليمن، على انه صراع داخلي، على انه صراع الحكم ما بين الحوثيين والحكومه المعترف بها دوليا، الى انه صراع اقليمي ايران جزء فاعل فيه وستستخدم هذا ورقة من أجل أي مفاوضات قادمة ربما بعد الانتخابات الأمريكية؟
0: نعم، حقيقة الأمر أن أي صراع في أي بلد في العالم هو دائما ما يكون صراعا مركبا، هناك بواعث داخلية للصراع صحيح يمكن حلها بحوار داخلي، لكن عادة ما تلجأ الأطراف التي تريد أن تأخذ أكثر من حقها في الحكم أو أكثر من نصيبها في الحكم أو أن تغير قواعد الشراكة المجتمعية داخل المجتمع إلى تحالفات ربما مع قوى إقليمية تضر بمصالح الدولة ومصالح محيطها الإقليمي، وهذا هو ما فعلته جماعة الحوثي عندما اتهمت لإيران ولخياراتها، لأنها تدرك جيدا أنه في حال أي تسوية سياسية جماعة الحوثي يكون عليها قيود حقيقية في العمل السياسي، أنه أولا يجب أن تتراجع عن فكرة الولاية الدينية، يجب أن تقبل بفكرة الدستور والقانون، يجب أن تقبل بفكرة التعددية السياسية، هذه هي قواعد الحكم الثابتة في اليمن والتي لا يمكن تجاوزها، يجب أن تقبل أيضا بفكرة الصندوق أنه حكم بين اليمنيين في اختيار من يحكمهم، هي لا تريد هذا الأمر وتريد أن تفرض امرا واقعا بقوه السلاح وبالاستقواء بالخارج الايراني الذي طيب لديه
1: اطماع. الاستقواء بالخارج الايراني على ذكر هذه النقطه، يعني ايران قالت بانها تريد لهذه المعركه ان تنتهي او هذه الحرب ان تنتهي بين السعوديه بحسب ما تقول والحوثيين، يتزامن مع هذه التصريحات اطلاق صاروخ باليستي على العاصمه السعوديه الرياض، كيف ممكن تفسير هذا التناقض الكبير؟
0: أنا للأسف الشديد أرى أن القيادة الإيرانية تكذب أكثر مما تقوم به من أفعال. عراقي اليوم يصرح أنه يريد أن تكون الحلول المستقبلية قائمة على احترام سيادة الدول وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكل ما تمارسه إيران في المنطقة العربية هو التدخل في الشؤون الداخلية، وكأننا نحن العرب ودولنا شأن داخلي إيراني، ويطالب المجتمع الدولي ألا يتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، هو الوحيد الذي يتدخل في الشؤون الداخلية بشكل فج وبشكل سلبي وبشكل أسال أنهارا من الدماء في المنطقة العربية بتدخلاته، لم يكن يوما تدخله تدخل تنموي أو تدخل لمساعدة هذه الشعوب على التنمية وعلى التعايش السلمي، بقدر ما كان كل ما يقدمه لهذه الشعوب هو السلاح والدمار والإيديولوجيا التي تدمر الدولة وتحول الطائفة إلى دولة والجيوش إلى ميليشيا.
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي.

اليمني مانع المطري. ألف شكر. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأن القوات

0: than 1 billion barrels of crude oil leaving the Gulf. That's 1 billion barrels of crude oil out through the Strait of Hormuz in the last couple of months. We've reached this significant milestone while assisting over 2,000 commercial ship transits through the Strait by providing coordinated protection. Clearly, momentum is building. Primary transit lanes in the Strait are clear of mines. Thousands of ships have passed through the Strait. Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported zero barrels thanks to our ironclad blockade.
1: من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. وهذه الرسالة التي قالها برات كوبر هي موجهة لمن؟ ما الذي يريد أن يقوله تحديدا حول مضيق هرمز؟ وهل هذا يتعلق بربما عودة القتال أو الوصول إلى اتفاق؟ أم كيف تقرأه الأوساط الأمريكية؟
2: الرئيس ترامب يريد أن يؤكد أن هذه المعركة ضد إيران هي معركة ناجحة، وهو يريد أن يستعمل كل الوسائل الممكنة لإيصال هذه الرسالة. قال الرئيس الأمريكي من قبل أن الأمريكيين دمروا المنشآت النووية، دمروا الصناعات العسكرية، دمروا أيضا برنامج الصواريخ بنسبة عالية جدا، وأن هذا الحصار هو حصار متين فيما يتمكن المصدرون من إخراج النفط من الخليج العربي. وصول هذه الكمية التي خرجت من الخليج العربي إلى نقطة المليار برميل بحسب ما يقول الجنرال الأدميرال كوبر هو نقطة وعلامة مهمة بالنسبة للأسواق الدولية وأيضا بالنسبة للمشاركين في هذه الحرب. يريد القول للجنود شكرا، ويريد القول أيضا للإيرانيين أنهم لا يتمكنون من إغلاق هذا المضيق.
1: نعم، جاء أيضا على فكرة تشكيل وحدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية، وبأن واشنطن تعمل لتعزيز الدفاعات في المنطقة. هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
2: هناك عمل كثير قامت به القيادة المركزية منذ سنتين تقريبا، وبدأت خلال العام هذا وأعلنت أن لديها غرفة عمليات مشتركة لتنسيق العمليات للدفاع الجوي. يتابع الأمريكيون العمل أكثر على تنسيق الدفاعات بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، ويعملون واحد للدفاعات، ثانيا ونقل المعلومات بين الدول التي تعمل من ضمن هذه الغرفة. وفي بعض الأحيان نسمع من الأدميرال كوبر بشكل خاص إلى أنهم يتمكنون أيضا ليس فقط من العمليات الدفاعية، إنما يقولون الآن أنهم سوف يشركون الأطراف في المنطقة في العمليات الهجومية أقلهم من ناحية التخطيط. هذا الكلام عن المسيرات الهجومية كان حصرا للأمريكيين حتى وقت قريب، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كوبر عن المسيرات الهجومية لدى الدول المشاركة في المنطقة.
1: هل هناك أي تصور أو حديث بخصوصية ما عن ما يحدث في باب المندب داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: الأمريكيون يعتبرون في هذا الوقت أن وجود الحوثيين هو مجرد وجود ولكنه ليس تهديد، والسبب يعود على الأرجح بحسب المصادر التي استمعنا إليها خلال الأيام القليلة الماضية هو أن الحوثيين قالوا للأمريكيين بشكل واضح أنهم لن يهددوا حرية الملاحة خصوصا ضد الأمريكيين، وذكروا ربما أيضا الإسرائيليين. وبالتالي هناك نوع من مخاوف لدى الأمريكيين بسبب وجود الحوثيين في هذه المنطقة، ولكنهم عمليا يقبلون التطمينات من قبل الحوثيين بأنهم لن يهددوا السفن التي تحمل العلم أو تنقل بضائع للولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن هذا لا يعني أنهم لن يهددوا سفن أخرى، هم قالوا بشكل واضح أنهم سيهددوا أي ناقلات أو سفن سعودية في باب المندب.
2: بدون شك أن هذا تهديد بالنسبة للأمريكيين الذين تحدثوا من دون الكشف عن أسمائهم عندما تحدثوا للعربية خلال أيام القليلة الماضية. قالوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن مصالحها وفي الدفاع عن أمنها. وقبل قليل كان هناك متحدث باسم وزارة الخارجية الذي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف

0: تقف إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإرهابية الحوثية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية. ولكن عندما يأتي الحديث على التهديدات في منطقة باب المندب والسفن السعودية، كان هناك نوع من حديث رسمي لدى الأمريكيين يقول أنهم سوف يساعدون السعوديين في حماية مصالحهم.
1: شكرا جزيلا لك بيير غانم، مراسل عربية من واشنطن. وينضم إلينا من واشنطن أيضا الزميل الأول في كلية حلف النيتو للدفاع ريتشارد ويتس. أهلا بك معنا سيد ويتس، ودعني أتابع معك من حيث انتهيت مع زميلنا بيير غانم. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تساعد السعودية في الحفاظ على مصالحها، وهذا في الحديث عن باب المندب وإمكانية تهديد السفن السعودية التي يمكن أن تمر بباب المندب. لكن ماذا عن قرب إيران من باب المندب، وإيران تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها الإرهابي الأول في العالم؟
2: Right, we are anticipating a stronger U.S. response.
3: نتوقع رد أمريكي أكبر وأقوى في الأسابيع القادمة بعد انتشار تبعات ما يجري، والولايات المتحدة سوف تقوم بترتيب سياساتها وقواتها في المنطقة. وعلى الأرجح سنرى أمريكا تعمل مع المملكة العربية السعودية وشركاء آخرين مثل مصر وباكستان وغيرهم من أجل الحشد رد أكثر فاعلية. لا شك بأن هذا ما كنا نفتقر إليه ربما في السنوات العشر الماضية، أقصد سياسات أمريكا تجاه اليمن لم تكن فعالة، ولكن أمل أن يتغير ذلك في الأسابيع القادمة.
1: في ترتيب السياسات الأمريكية تجاه المنطقة أو تجاه باب المندب، هل يمكن أن يكون بأي شكل يشبه ما حصل في مضيق هرمز؟
3: ربما. أعتقد بأننا سنكون ربما أوفر حظا في جمع عدد أكبر من الدول لقضية باب المندب، لأنه في مضيق هرمز فقط كانت أمريكا هي التي تعمل لفرض القيود على السفن الإيرانية. أما في البحر الأحمر وقناة السويس فعلى الأرجح سوف يكون هناك تدخل أوروبي، لأنه ستكون عملية دفاعية حماية الشحن التجاري.
1: عن إيران، الأجواء الأمريكية هل هي أميل لتوقيع اتفاق مع إيران أو للضغط على إيران أكثر من أجل توقيع اتفاق، أم أننا سنذهب باتجاه أكثر ضغط عسكري على إيران بعد الانتخابات الأمريكية، أو إذا ما استمرت الأمور استراتيجيا في المنطقة أو في الإقليم تهدد المصالح الأمريكية أو حلفاء أمريكا؟
3: بكل صراحة لسنا متأكدين، ولكن ما تفضله أمريكا هو الاعتماد على الحصار البحري الذي فرضته البحرية الأمريكية لتقييد صادرات إيران من النفط، وفي نفس الوقت استغلال البحرية الأمريكية والوصول الأمريكية الأخرى لضمان تصدير النفط والغاز من الدول الأخرى في المنطقة. ولكن ما لا نستطيع ضبطه هو كيف سيرد الإيرانيون. وزير مجلس الأمن اعترف بأنهم يتفاوضون مع أمريكا، ولكن الشروط لا تزال صعبة والأمور عالقة، والإيرانيين دائما يحاولون استغلال المبادرة العسكرية، كما هاجموا أرضا في الشهر الماضي، وهذا بالتأكيد سوف يتسبب بالتصعيد ربما في وقت غير مرغوب به قريب.
1: لكن الرئيس الأمريكي يقول أنه انتهت الحرب، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية حققت كل ما تريده، وأكثر ما ركز عليه الرئيس ترامب في حديثه دائما عن أنه إيران لن تصبح قوة نووية أبدا. ونحن نقرأ ونتابع أنه في تحركات في أماكن فيها مفاعلات نووية، قوات نووية، مواد نووية، مثل جبل الفأس الذي ذكره الرئيس ترامب أكثر

0: من مرة. كيف يمكن أن تكون انتهت الحرب مع وجود مثل هذه التحركات؟ كيف يمكن الجزم بما قاله الرئيس الأمريكي؟
1: أعتقد أنه من وجهة نظره أن الحرب انتهت الآن، أي هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ربما حتى الانتخابات الأمريكية النصفية. هو سعيد بإبقاء الأمور على ما هي عليه في منطقة الخليج، ولكن من الواضح من أن التهديدات لا تزال قائمة. ناقشنا مثلا تهديد وكلاء إيراني في اليمن والمسألة النووية ومضيق هرمز. إذن مرحلة القتال الفعالة مؤقتا انتهت، ولكن الصراع لم يصل إلى نتيجة، فربما تكون هنالك مفاوضات بعد الانتخابات الأمريكية، وربما يكون هنالك تصعيد واستخدام القوات العسكرية مرة أخرى.
0: واضح. شكرا جزيلا لك السيد ريتشارد فيتس، الزميل الأول في كلية حلف الناتو للدفاع. شكرا جزيلا. في حرب السودان، كشف وثائقي خاص للعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
2: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
3: أنا ما أعرف ما يقدر ولا ما
4: أعرف. إحنا تمينا نقل ودفن أكثر من 30,000 جثمان.
5: لأن أنا ما عاد عندنا الوصف أصلاً. الشيء اللي عملوا يا أخي ده بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيغتصبوا. ديل تصوت تصفهم وشلون؟ لأن ما عندهم وصف.
6: أي واحد فينا كان يتمنى يموت. أي واحد من هنا لو شفت الأربعة 500 أو 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
7: حقيقة نعم، كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
8: ما تم التواصل إليه الآن بالنسبة للعداد، بالنسبة للأسرى، ما يقارب 30,000 أسير.
2: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
0: حذرت وزيرة الدولة لشؤون الاجتماعية في السودان سليمي إسحاق من نقص البلاغات بشأن النساء المفقودات، مؤكدة للعربية أن لجنة مختصة تستقبل بلاغات المفقودين وتعمل على دعم أسرهم.
9: في طبعا في بلاغات تقدمت، وفي لجنه برضه معنيه بالمساله حقت البلاغات كلها، هسه الان يعني ماشيه على انها تتم تكوينها لمساله تقنين برضه مساله حقت دعم للاسر دي، لان الاسر دي فيها معيلين وناس كثير فقدوا وما في معلومات كافيه. مثلا في معلومات كثير غائبه خاصه بالنسبه للنساء المفقودات، دي معلومات غائبة تماما. يمكن أكثر الرجال المفقودين الناس بتبلغ بتجي بتبلغ، حتى لو بلغت على الشرطة بنديها معلومة إنها لازم تبلغ برضو في الصليب الأحمر وكده. المسألة المخيفة هي النساء.
0: قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغون إن الحلف يطلع بمهمة حراسة في القطب الشمالي، مؤكدا أن المنطقة تحظى باهتمام عسكري كبير في إطار مهام الدوريات وتغطية الجناح الشمالي للحلف.
10: We have the Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO on that. I mean, just consider NATO has the three flanks to take care of. It's the north flank, the east flank, and also the south flank. So this is our 360 degrees. And the Arctic northern flank is part of our patrolling activity. So military speaking, we are taking great care of that area.
0: من جانبه، أكد رئيس هيئة أركان الدفاع الدنماركي مايكل ويجرز هايلدغارد أن بلاده تواصل تعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي.

0: مشيرا إلى وجود خطط تابعة لحلف الناتو يتم التدريب عليها إلى جانب تدريبات دنماركية وتعاون مستمر مع القوات الأمريكية.
1: On regards to NATO, so we have plans that we exercise. We have an enhanced vigilance area called Arctic Sentry. We have Danish exercises into that. And of course, we have cooperation with the US military forces also in the Arctic, and we will continue that cooperation.
0: في تطورات حرب أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقته على عمليات جديدة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لتوسيع قدراتها بعيدة المدى دون الكشف عن تفاصيل العمليات الجديدة أو أهدافها. وأضاف أن كييف تعمل على نشر حلول أثبتت فاعليتها في إسقاط طائرات شاهد النفاثة وتوسيع إنتاجها، كما أعلن تحديد أولويات جديدة للعمليات العسكرية على الجبهة. دعا وزير المالية العراقي فالح الساري الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والطاقة إلى تسريع تنفيذ مشاريعها في العراق لدعم الاستثمارات. وأكد الساري خلال لقائه القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن باغن حرص بغداد على بناء علاقة متوازنة مع واشنطن تقوم على المصالح المشتركة. بدوره وصف باغن نتائج الزيارة الحكومية العراقية السابقة بالناجحة جدا لتعزيز التعاون بين البلدين. من الاعتراض العسكري إلى المقاطعة التجارية، دعوة جديدة في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على الهجمات الإيرانية التي طالت الأراضي والأجواء الأردنية واستهدفت أيضا دولا عربية أخرى. البداية من قطاع السجاد، لكن الدعوة تتجاوز السجاد الإيراني إلى مقاطعة أوسع للمنتجات والبضائع القادمة من إيران.
2: في الأردن دعا النائب السابق شرف الهيجني إلى وقف التعامل التجاري مع إيران بمختلف أشكاله، مطالبا التجار وأصحاب المعارض والشركات باتخاذ موقف مماثل تجاه المنتجات والمعاملات التجارية الإيرانية، في موقف يأتي ردا على ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية المتكررة وانتهاك الأجواء والسيادة الأردنية.
3: شخصيا ما بيشرفني أتعامل مع أي منتج إيراني، رغم أنه أنا مستورد سجاد إيرانيا، عرفت عليك، كل سنة بروح على إيران مرتين وثلاثة، طبعا قبل الحرب. إحنا ضد سياسات الحرس الثوري الإيراني اللي هي قاعدة بتضرب قاعدة بالأردن وبالسعودية وبالكويت وبكل دول الخليج.
2: ومن السجاد إلى قائمة أوسع من السلع، فالتجارة بين الأردن وإيران تشمل الحديد والفواكه والبهارات وبعض المنتجات الغذائية إلى جانب السجاد. وبحسب بيانات التجارة الدولية، بلغت قيمة واردات الأردن من إيران خلال العام 2024 نحو 80 مليون دولار، فيما بلغت واردات السجاد وحده نحو مليون دولار.
3: أأمل إنها الحكومة الأردنية إنها تتخذ قرار سريع وعاجل بمنع استيراد أي سلعة من إيران أبدا، وقف تام، لأنه هم ما استحوا منا لما ضربونا.
2: دعوات المقاطعة تأتي في وقت تتصاعد فيه المواقف الأردنية تجاه الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وعلى الأراضي الأردنية بشكل خاص. فجامعة الدول العربية أدانت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأردن وعدد من الدول العربية، معتبرة إياها خرقا لقواعد القانون الدولي. فالهيجني يدعو أن يكون الرد عبر الأسواق بمقاطعة المنتجات الإيرانية وقطع التعامل التجاري معها. تتسع دائرة الرد من الموقف الرسمي والدبلوماسي إلى موقف اقتصادي وشعبي، فالمقاطعة بالنسبة لداعمها ليست مجرد قرار شرائي، بل هي رسالة مفادها أن استهداف سيادة الأردن لن يبقى دون تبعات، وأن كلفة التصعيد تمتد من الميدان إلى السوق. حمد العز، العربية، عمان.
0: تتواصل في المغرب أجواء الحملة الانتخابية استعدادا لاقتراع 23 من سبتمبر وسط تنافس حاد من الفرقاء السياسيين لكسب ثقة الفئة الشبابية. وتتنافس البرامج الحزبية في تقديم تعهدات سخية بملفات التشغيل والسكن والأجور في محاولة لكسر عزوف الشباب وتعبئتهم نحو صناديق الاقتراع.

0: في شوارع المدن المغربية تتصاعد حرارة التنافس الانتخابي مع اقتراب يوم الاقتراع. سباق محموم لا يقتصر على حشد التأييد التقليدي، بل يتجه بثقله نحو الفئة الأكثر حيوية وتأثيرا، الشباب. وفي مضمار التنافس السياسي تتبارى الأحزاب في رفع سقف التعهدات بين وعود بفرص الشغل وأخرى تتصل بتطوير التعليم والصحة وتأمين السكن.
1: ما يبقوش يعطونا الوعود الكاذبه اللي كانوا كيعطونا الحكومات اللي قبل، ان كتلقى الشباب ضايعه بحالي. انا دابا انا باك بليس كار ومحشوماش بقى ضايع هنايا.
2: ما كنعموش على كل شيء خايب، اقدر الحكومه الجايه ان شاء الله تكون فيها، يكونوا فيها ناس كاملين مزيانين. فهمتيني، وكنتمناو خير في الحكومه الجايه، ان اللي تعطى فرصه للشباب وتعطى فرصه للنساء.
0: من المرشحين من فضل النزول إلى عمق الأحياء في مواجهة مباشرة مع الشارع، معركة لا تقتصر على الإقناع فحسب، بل تهدف لاقتحام جدار من التشكيك بنته تراكمات عقود ماضية أفرزت حالة من العزوف والتذمر لدى فئات واسعة من الشباب.
3: للأسف نجد أصوات متدمرة، وهذا حقهم، يعني بطبيعة الحال لأنهم رأوه وما شاهدوه في 3 عقود الماضية مؤلم. نحن منهم، شبابنا الآن متواجدين هنا جزء لا يتجزأ منهم، ولكن عندما تناقش معه وتعمق معه التحليل وتبحث معه عن سبل التلاقي تجد بأنه مستعد للانخراط، فقط يريد الصدق ويريد أصوات حرة.
0: وبعد مشاركة ناهزت 50% في انتخابات 2021، دخلت الأحزاب هذا الاستحقاق أمام اختبار مزدوج، تعبئة الناخبين واستعادة ثقة الشباب تحديدا بصناديق الاقتراع. نحو 4% فقط من المسجلين في القوائم الانتخابية هم شباب بين 18 و 24 عاما، رقم جعل الرهان الانتخابي للأحزاب هذا العام يتركز في القدرة على تحويل اهتمام الشباب بقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية إلى مشاركة فعلية في الانتخابات. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
4: قالت شبكة ام اس ناو ان البيت الابيض منع مراسليها من الدخول عقب اعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على دخول عدد من وسائل الاعلام. وياتي القرار في سياق تصعيد مستمر بين ترامب ووسائل الاعلام ينتقد تغطيتها، اذا اعلن الجمعه منع ام اس ناو الى جانب سي ان ان وبوليتيكو من دخول البيت الابيض، متهما اياها بتقديم تغطيه سلبيه ونشر اخبار مزيفه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشكيل ما أسماها قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء. وفي منشور على منصة تروت سوشيال أكد ترامب أنه سيعلن قريبا تعيين مسؤول أول لملف الذكاء الاصطناعي، وأن المرشحين للمنصب يجب أن يتمتعوا بمعدل ذكاء عال، مضيفا أن إدارته لن تعرقل نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وأنه سيسعى للحفاظ على تقدم بلاده في هذا المجال. وصف ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه يمثل ثورة صناعية المقبلة، وقد يسهم بما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وكان ترامب قد اقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. وطرح عبر منصة تروت سوشيال 3 أسماء بديلة، هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. ودعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. وخطأ ارتكبه الذكاء الاصطناعي في تحليل شحنة سفينة صينية كاد يشعل مواجهة بين واشنطن وبكين، بعدما تحولت معلومات مغلوطة إلى تقرير استخباراتي دفع الجيش الأمريكي إلى الاستعداد لاعتراض السفينة قبل أن يتبين أن حمولتها لا ترتبط ببرنامج الأسلحة النووية، وفقا لتقرير CNN.
5: سفينة صينية وعلى متنها شحنة مرتبطة ببرنامج للأسلحة النووية، معلومات بدت استخباراتية. الجيش الأمريكي تحرك فوراً، لكن قبل تنفيذ العملية بلحظات ظهرت المفاجأة. إحداثيات خاطئة مصدرها الذكاء الاصطناعي.

0: تقرير الاستخباراتي أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والروبوت الذي حلل قائمة الشحنات أخطأ في تحديد طبيعة المواد على متن السفينة. الخطأ لم يتوقف هنا، استخدم الذكاء الاصطناعي مرة أخرى لصياغة المعلومات في قالب تقرير استخباراتي رسمي، تقرير بالشكل الذي اعتاد القادة العسكريون الوثوق به، وبعدها جرى التعميم. معلومات مضللة كادت تشعل حرباً بين أكبر قوتين في العالم.
1: عناصر مسلحة من الجيش كانت تستعد للصعود على متن السفينة بعد تلقي المعلومات الخاطئة، حتى أن طائرات عسكرية كانت تحلق بالفعل في الجو.
0: التقرير كشف أيضاً أن معظم الأدوات المستخدمة للذكاء الاصطناعي من جانب محللي الجيش وأجهزة الاستخبارات ما هي إلا مجرد نسخ من البرامج التجارية أدخلت عليها تحسينات شكلية. وزير الحرب الأمريكي كان قد أمر في يناير الماضي بإطلاق العنان للتجريب في أدوات الذكاء الاصطناعي، أوامر قوبلت بنقاشات مكثفة بعد تحذيرات أطلقها تقنيون بشأن دقة المعلومات واحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشرية.
2: فرض الذكاء الاصطناعي ضغوطاً على المحللين لإنتاج المعلومات الاستخباراتية وتعميمها بوتيرة أسرع، ما فتح الباب أمام وقوع أخطار.
0: واقعة عززت التفكير بضرورة البدء في فرض ضوابط على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استخدام دون الميل إلى الثقة بالمعلومات قبل إخضاعها للنقد، خصوصاً في أخطر ميادين القرار. غداء السالم، العربية.
3: 10 أيام فقط كانت كفيلة بهز أركان وادي السيليكون وإجبار كبرى شركات التكنولوجيا على مراجعة حساباتها. سباق الذكاء الاصطناعي يخرج من أطر السيطرة البشرية، واضعا العقول الرقمية في مواجهة تحذيرات حقيقية من التدمير الذاتي.
1: أخطر تحدي يواجه البشرية منذ اختراع القنبلة النووية قبل 80 عاماً، واختبارات الذكاء الاصطناعي تقف اليوم مذهولة أمام ابتكارات تهدد بفناء الإنسان. 10 أيام متلاحقة غيرت مسار التكنولوجيا بعد إقرار الشركات بعجزها عن التحكم في عقول رقمية طرحتها للجمهور بحسب رويترز. البداية من إعلان أوبن AI نموذجها الأحدث أسترا، فقد تبين أن أسرابا من هذه البرمجيات بدأت تتصرف باستقلالية وتتفادى اختبارات الأمان المحكمة لتنجح في اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم صناعها. هذا التمرد الرقمي المفاجئ دفع كبار الباحثين للاستقالة. حساباتهم الرياضية حذرت من وتيرة تطوير سريعة جدا تتجاوز 10% نتيجة غياب أي وسيلة فعالة للرقابة على عقول تحاكي الوعي البشري. كابوس رقمي وحد الرؤساء التنفيذيين للشركات المتنافسة ليطالبوا جميعا بإبطاء التجارب. المدير التنفيذي لأوبن AI سام ألتمان شبه ثقل هذه المسؤولية بتجربة الفيزيائي أوبنهايمر عند تطوير القنبلة الذرية، مؤكدا أن تأثير هذه التقنية سيغير التاريخ البشري.
4: الوتيرة سريعة جدا ولن نتمكن من رصد المشاكل بالسرعة الكافية لحلها، لا توجد طريقة للإشراف عليها بالحجم الذي ندربها عليه.
1: دعوات التهدئة قابلتها جبهة رفض يقودها دونالد ترامب الذي يرى في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أعظم محرك اقتصادي في التاريخ، واصفا التهويل بالخدعة. اتجاه تدعمه انفيديا لضمان تقدم التكنولوجيا، ويراه مارك زوكربيرغ مسؤولية قانونية فردية لكل مختبر. يتواصل هذا التحذير الوجودي وسط سباق مالي محموم لرفع القيمة السوقية للشركات نحو 1.5 تريليون دولار. عمر السامرائي، العربية.
3: وبكين تشدد القيود على حيازة المسيرات مع اقتراب دخول حظر شامل عليها حيز التنفيذ في العاصمة الصينية. المزيد في التقرير التالي.
4: مسيرات تباع على عجل قبل أن تصبح حيازتها جريمة في بكين، والهدف الحفاظ على الأمن. أصحاب المسيرات يصطفون أمام مراكز شراء معتمدة في محاولة لبيعها قبل دخولها.

0: دخول حظر شامل حيز التنفيذ في العاصمة الصينية. ومنذ إعلان القواعد الجديدة بات أمام مالكي المسيرات خياران: بيعها أو تسليمها للسلطات لإعادة تدويرها. حتى نهاية أكتوبر يحصل من يبيع مسيرته على مكافأة حكومية تصل إلى 30% من قيمتها. ويقول مالك مسيرات إن عمليات إعادة الشراء دفعت الأسعار إلى الانخفاض، فيما تكبد بعضهم خسائر كبيرة مقارنة بسعر الشراء الأصلي. الصين فرضت حظرا كاملا على حيازة وتخزين المسيرات في بكين بدءا من 15 من نوفمبر، وتمنح الحكومة دعما يصل إلى 30% وبحد أقصى 3,000 يوان لمن يسلم طائرته قبل 31 من أكتوبر. وتبرر السلطات الصينية أن الحظر يأتي للحفاظ على أمن العاصمة ومجالها الجوي وسط تجديد للقيود على استخدام المسيرات.
1: استأنف معهد إدوارد سعيد للموسيقى في غزة أنشطته بعد توقف دام نحو 3 سنوات جراء الحرب، وذلك من داخل خيمة عقب تدمير مقره الرئيسي في منطقة تل الهوى.
2: بين الخيام تتعالى أنغام الموسيقى من جديد. هنا يستأنف معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة أنشطته بعد أن دمرت الحرب مقره الرئيسي. منذ تأسيس فرع غزة عام 2012 كان المعهد مساحة لتعليم الموسيقى للأطفال والشباب قبل أن تتوقف دروسه مع الحرب. واليوم يجتمع عدد من الفتية لتعلم العزف والغناء بعد توقف دام نحو 3 سنوات.
3: طبعا هذا يعني هيك بحس بيبعدنا عن اجواء الحرب، يعني هيك بكون في هدوء، في راحه بال، يعني انه انا كل شوي بالخيمه اجواء مزعجه وطيران واشياء وهيك وقصف وهيك، فلما باجي هنا يعني انه خلص هيك ببعدنا شوي.
4: من بعد 3 سنين رجعنا للقطاره وموهبتي راحت، بس عودنا رجعنا لها والحمد لله. يعني انا باجي من الشاطئ هنا عشان التعليم.
2: في هذه الخيمه تصبح الموسيقى والغناء أكثر من مجرد هواية لهؤلاء الفتية، بل وسيلة لمواجهة الواقع المرير والهروب نحو خيال جميل. ففي أكتوبر 2023 تعرض معهد إدوارد سعيد في منطقة تل الهوى بمدينة غزة لقذيفة مدفعية مباشرة دمرته بالكامل. ومع تدمير المقر انقطعت دروس الموسيقى عن الطلاب. قبل أن تعود اليوم من داخل خيمة حاملة معها قصصا عاشها هؤلاء الطلاب خلال سنوات الحرب.
5: السبب الأساسي اللي دفعنا إنه إحنا نرجع نعلم الأطفال والشباب الموسيقى، دور الموسيقى في مجتمعنا في الظروف هذه اللي بنعيشها، كتفريغ نفسي، كدعم نفسي للأطفال ولنا إحنا كأساتذة.
2: نحو 20 طالبا وطالبة يشاركون في هذه الدروس في تجربة يسعى القائمون عليها إلى استمرارها لتبقى الموسيقى حاضرة في حياة جيل يحاول استعادة بعض مما فقده خلال الحرب. محمد حمو، العربية، غزة.
1: وفي ختام هذه النشرة أذكركم بالعناوين: التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما لميليشيات الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقي في مأرب، وتقصف الميليشيا في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. واشنطن تعلن تسهيل عبور 1 مليار برميل

من هرمز خلال شهرين ومنع إيران من تصدير أي برميل. دعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية أخرى، والبداية من السجاد ثم بضائع أخرى. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
3: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
4: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
3: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزلت عنه.
4: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
8: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
7: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
8: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
7: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
8: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
9: لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
9: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
11: خلاصة يوم قد انتهى.

0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما لميليشيات الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقية في مأرب وتقصفها في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. دعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية أخرى. البداية من السجاد ثم بضائع أخرى.

0: العربية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. وكان مجلس الأمن مشاهدينا الدولي قد أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأدانا هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافها للأعيان المدنية. كما ناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات للأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. في تصريحات خاصة للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية. ورفض غوتيريش الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: Strongly condemned the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab el-Mandeb. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
0: مشاهدينا تتابعون هذه المقابلة الكاملة إذن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاصة للعربية التي أجراها الزميل طلال الحاج غدا الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والساعة 16 بتوقيت غرينتش. وإلى الداخل اليمني، ففي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كثفت مدفعية الجيش اليمني ضرباتها المركزة على تحركات وتجمعات الميليشيا الحوثية في قطاعي وادي ثنا والبلق، ما أسفر عن إحباط محاولات تسلل كانت تسعى الميليشيا لتنفيذها. مراسل العربية محمد الحميدي رصد الوضع من جبهة جبل البلق الشرقي بالجبهة الجنوبية في هذا التقرير.
2: نقف الآن في قمة جبل البلق الشرقي، هذه الجبهة التي حاولت الميليشيات الحوثية الوصول إلى مواقع القوات اليمنية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، محاولة اختراقها في عدة محاور. وفي محاور عدة من هذه الجبهة حاولت الميليشيات الحوثية إحداث أي عملية اختراق، بدءا بهجمات على القوات الحكومية في جبهة العرف التي تظهر في الصورة بهجوم وصف هو الأكبر منذ العام 2021، لكن قوات الجيش تحافظ على هذه المواقع الحاكمة كي تمنع الميليشيات الحوثية من التمدد إلى قطاعات أخرى.
3: العدو الحوثي ركز بهدوء الرئيسية على البلق الشرقي وجبهة العرف ومني بخسائر كبيرة واندهر، عشرات القتلى أو أكثر من

0: مئات قتيل وضعفهم من الجرحى وتكبدت خسائر كبيرة جدا في تدمير العتاد، استيلاء على أسلحتهم، الأسلحة المتوسطة ومعدلات وبنادقهم الآلية وذخائرهم وكل ما حملوه للمعركة تم الاستيلاء عليها من جثثهم ومن جرحاهم ومن والتي تركوها خلفهم. يبقى الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الرجل المقاتل، فالإعداد الجيد للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة ومهاراتهم في استخدامهم السلاح وثقتهم بالأسلحة التي بين أيديهم كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وتأثيرها كان شديد على العدو. تم استخدام كل ما تحت أيدينا من أسلحة وبالذات الأسلحة التي وصلت حديثا، والحمد لله كانت لها نتائج إيجابية.
1: بعد أن خسرت الميليشيات الحوثية مواقع مهمة في العمق الصحراوي بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، تحاول الهجوم على قوات الجيش من أكثر من محور في هذه الجبهة، محاولة استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية بمأرب.
2: هذا واستهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكونات وتحصينات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

0: كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. في حرب السودان، كشف وثائقي خاص بالعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات، كشف الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
1: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
2: أنا ما أعرف ما القدر ولا الزمام.
3: إحنا تمينا نقل ودفن أكثر من 30,000 جثمان.
4: لان انا ما عاد عندي له الوصف اصلا. الشيء اللي عملوه يا اخي ديل بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيغتصبوا ديل تصرفهم وشنو؟ لان ما عندهم وصف.
5: اي واحد فينا كان يتمنى يموت، اي واحد من هنا لو شفت ال 400 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
6: حقيقة نعم، كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
7: ما تم التواصل إليه الآن بالنسبة للعداد، بالنسبة للأسرى، ما يقارب 30,000 أسير.
1: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
0: وقد أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان سليمة إسحاق أن المختفين قسريا يمثلون جزءا من خطة الدولة لحماية المدنيين، معلنة تشكيل لجان لحصر المختفين وأسرهم ومتابعة أوضاعهم.
8: نحن في الدولة عندنا الآلية خطة حماية المدنيين،

0: اللي معنية بالمسألة حقت حماية المدنيين ككل بأشكال مختلفة فيها محاور مختلفة. المختفين قسريا دي جزء كبير جدا منها، وهي برضو نحن بنتكلم عن الخدمات، خاصة الخدمات الصحة النفسية والخدمات. عشان كده بقول لك في لجان صحة تتعمل عشان بس متابعة مسائل المفقودين قسريا وحصرهم وحصر الأسر.
1: قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي دراغون إن الحلف يطلع بمهمة حراسة في القطب الشمالي، مؤكدا أن المنطقة تحظى باهتمام عسكري كبير في إطار مهام الدوريات وتغطية الجناح الشمالي للحلف.
2: We have the Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO on that. I mean, just consider NATO has the three flanks to be to take care of. It's the north flank, the east flank, and also the south flank. So this is our 360 degrees. And the Arctic northern flank is part of our patrolling activity. So military speaking, we are taking great care of that area.
1: من جانبه أكد رئيس هيئة أركان الدفاع الدنماركية أن بلاده تواصل تعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي، مشيرا إلى وجود خطة تابعة لحلف الناتو يتم التدريب عليها، إلى جانب تدريبات دنماركية وتعاون مستمر مع القوات الأمريكية.
3: On regards to NATO, so we have plans that we exercise. We have an enhanced vigilance area called Arctic Sentry. We have Danish exercises into that. And of course, we have cooperation with the U.S. military forces also in the Arctic, and we will continue that cooperation.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده قدمت لروسيا وأوكرانيا مقترحا بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأشار فيدان إلى أنه من الصعب في المرحلة الراهنة التعويل على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق نتائج طويلة الأمد، كما أضاف أنه على جميع الأطراف أن تدرك بالكامل الطبيعة المدمرة للحرب وأن تقرر ما إذا كانت ستواصل الأعمال القتالية أم ستبحث عن نقطة مقبولة للالتقاء عندها لإنهاء حالة التدمير المتبادل. هذا وأكد الوزير أن أنقرة تنتظر رد موسكو وكييف على الآلية المقترحة لتصدير الحبوب. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: أحرز فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتأهل إلى نصف نهائي كأس القارات بعد تغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد. تلقى أرسنال خسارة مفاجئة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بينما حقق نيوكاسل يونايتد انتصارا ثمينا على هال سيتي بهدفين لهدف. انتهت قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بين روما وضيفه إنتر ميلان بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. حقق برشلونة فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني، وجاء على حساب مضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحافظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة. وتتجه الأنظار إلى ملعب متروبوليتانو الذي يستضيف ديربي العاصمة مدريد بين أتلتيكو وجاره الريال ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني. وسيكون عشاق كرة القدم الفرنسية على موعد مع مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما لميليشيا الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقي في مأرب وتقصيفها في بيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. ودعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية. البداية من السجاد ثم بضائع أخرى.

0: ماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
2: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
2: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
2: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
3: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
4: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
5: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
4: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما انتهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون آخرون. إذا نحن نتناول أزمة، وإن رحل صاحبها أو حاله، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك الله أستاذ عبد القادر.
1: مرحبا، مرحبا بك أستاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتيابي، الكتيابي تصغير كتاب، أليس كذلك؟
1: هي كتي أصلا من الأسماء الحجازية القديمة، كلؤي وأبي ويعني قصي. هذه كتي هكذا تنطق، كانت أضيفت إليها النسبة البجائية، البجاوية. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذه عند البجد تعادل ياء النسب.
0: تمام، إذن أصل الاسم كتي.
1: كتي، نعم.
0: فألحقت به.
1: وهو اسم الجد، نعم.
0: قصدي أصل النسبة كتي.
1: كتي، نعم.
0: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة.
1: البجاوية.
0: على الطريقة.
1: لأن إحنا أهل زراعة ومستقرين.
0: نعم.
1: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و. فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
0: نعم. نعم.
1: أن إحنا ثابتين في مكاننا، أهل زراعة في منطقة.
0: وتعرفونه دون أن تطلق عليه.
1: نعم، منطقة نهر النيل.
0: نعم.
1: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
0: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
1: نعم، أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
0: نعم.
1: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
0: نعم.
1: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة تنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، متميز، متفرد.

0: لا يوجد مثله في العالم. وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930 وأنا مواليد 1955، ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة. يعني هو قام بانقلابه في العام 1969 وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين، ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لابد من انقلاب في تلك الفترة، لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول، وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذات مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها في الساحل الغربي جميعه. يعني الساحل الغربي ده احنا بنعتبره من موريتانيا إلى النيجر إلى مالي إلى النيجر إلى إفريقيا الوسطى إلى تشاد إفريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي الكردي، ومثل الشريط العرقي الطارقي، ودي فطرة الله عز وجل في الكون يعني. فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة لـ 69 في العام 57 وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
1: طيب أنا استميحك عذرا، نستعرض بطاقة شخصية
0: تفضل
1: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
0: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان، ولد في أم درمان سنة 1930 وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة النوبية. تخرج من الكلية الحربية سنة 1952 ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين، وفي منتصف السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية، وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين، فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني حضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
0: سابقا، نعم.
1: ثم محاولة ثانية، من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن نفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نميري.

0: عفوا المهاري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى انه كان من الحرس الخاص ل عبد الله خليل ثم الى لابراهيم عبود، وهو يتمتع بكاريزما عسكرية متكاملة من الشجاعة وكذلك البنية ورجل رياضي و في بالنسبة لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني أنه أيضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية من جنوب دنقلة منطقة ود نميري، ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو هو ليست له ذرية. وتوفي والده ووالدته يعني توفيا يوم تخرجه، ولم يكن له أحد إلا بعض إخوته في ود نميري، وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة من خلال استعانته بمفكرين كبار أمثال يعني منصور خالد و يعني جعفر بخيت ومجموعات من المفكرين.
1: إذن هو طموح فردي،
0: طموح فردي
1: لا يستند على مثلا لا. إرث
0: ولا تحركه أوسيس. لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان، كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك، غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة، إنما كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: الترابي
0: الذي علم من خلال التجربة أن أي انقلاب يقوم داخل القيادة تسارع إليه الحواضن السياسية لتحتويها، وعرف أن هذا المكون الحزبي مكونهم الحزبي إنه هو لا وجود له في أو لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي، فرأى أن يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
1: تتحدث عن الترابي والبشير.
0: نعم.
1: طيب سنعود إلى جعفر نميري.
0: نعم.
1: حضرتك أبنت الآن أن دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين أمثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لأنه نميري أيضا تقلب في عالم الأفكار. أستميحك فقط عذرا بفاصل وجيز ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و11 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم من جديد. جعفر نميري أحد فصول السودان المهمة جدا والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري أستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت ثم نسمع تعليق حضرتك.
1: نميري عروبي يمتاز بمسحة من التصوف، وهذه السمة أصبحت ملازمة لشخصية نميري حتى وفاته في عام 2009.
2: فأراد أن يقول إذا دول كل البضاعة اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الإسلام، أنا حأطبق الإسلام اليوم وبحذافيره.
3: وكانها كانت مناكفة للإسلاميين يعني.
2: طبعا، وده يعني ببقى أنا الخليفة الأول. وده فعلا اللي عمله.
3: والإمام
2: فعلا. أمير المؤمنين أسمى نفسه أمير المؤمنين.
4: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك، مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزارة، طبقة كبيرة يعني. فتغير شكل الحركة يعني. وتنظر إليها تشعر أنها قريبة من الحكم.
3: قريبة من السلطة.
4: من السلطة، قريبة من أنها تستحوذ على السلطة. فقطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
3: كان ده في أي وقت؟
4: هذا الكلام بعد المسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
0: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد.
5: أيوة.
0: في قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نميري. أنه أنتم يا إسلاميين ما عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا أنتم منها، أنا أمير المؤمنين وأنا الإمام كما قال.
5: أيوة.
0: يعني مش أنه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقة منهم.
5: صحيح.
0: ده صحيح؟
5: صحيح، نعم. الأستاذ منصور خالد رجل مفكرين النوادر يعني. اليمين واليسار، أنا أفضل أن نقلب العبارة، بدلا من أن نقول تنقل نميري بين اليمين واليسار، إحنا نقول تسابق اليمين واليسار على نميري. نميري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني. ولكن نميري كأي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية، يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة، هو مستهدف بالنسبة للحركة، حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ، أبناء الخلاوي مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه. يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهيد، وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا.

0: ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وده يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
1: مش مزايدة على الإسلام
0: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي، المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية، يعني العسكرية، المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه، يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود، يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة، تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمت الجيش، أسلمت التعليم، أسلمت الحقيقة. الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية، الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانات العامة، ويتآكل الهيكل الأساس للدولة مدنية وعسكرية.
1: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
0: جعفر نميري نعم، هو اللي هو اللي هذا السبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى وتحت مظلة الإسلام وهو ليس منتميا سياسيا
1: لي. بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر، البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب صالة القمار، يعني راهن على كارت ويعتقد أنه حيكسبه، اللي هم الإخوان المسلمين
0: ربما،
1: بس ما كسبوا هذا الكارت يعني.
0: هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة تمكين حسن الترابي، لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. نميري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقله يعني، ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله، كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا، يعني من لا إله إلا الله، وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين، قد يكون هو السبب المباشر أو غير المباشر لحدث جلل صار في السودان وغير شكله للأبد كما يبدو. نستعرض هذه المادة.
2: نميري أعلن الشريعة الإسلامية، كان برضو من المحفزات في أنه مجتمع 99% منه مسيحيين، فرضت بدون ما يتم استشارهم، فرضت الشريعة الإسلامية اللي احنا نفتكر أنها هي ذاتها جزء أساسي جدا من استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
3: بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب، وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
1: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره، طبعا من مظاهرها مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر.

0: ثقافة الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان، كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة، انفصال جزء كبير من البلاد.
1: والله أستاذ مشاري، يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات مبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر النميري ولا حتى الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب، وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا، مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر،
0: وإنما
1: هي أسباب اقتصادية بحتة. وهذه الأسباب الاقتصادية يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط، وكذلك حدثت مظاهر من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
0: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة، لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية، لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
1: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله وهم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي يعني. بعدين بالمناسبة النميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 ميل مربع قبل انفصال الجنوب.
0: نعم.
1: وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي، بدليل إنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن، من المعادن ومن الماء والرعي ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
0: النميري

0: كلمة نهائية.
1: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد هم بحاجة إلى استراتيجية.
0: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
1: النميري ومن جاء بعده.
0: نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل هذا.
1: والله تستاهل.
0: كما أشكركم إن شاء الله بلبس هذه. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها

0: شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
0: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
0: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن لواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثية الارهابية باتجاه مدينة الرياض. واضاف اللواء المالكي ان الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والاعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم احباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. في تصريحات خاصة للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية، ورفض الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: Strongly condemn the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation.